0: مصدر العسكري اليمني للعربية بأن القوات المسلحة حددت عدة أهداف للحوثيين لاستهدافها في محافظة تعز. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين بالإضافة إلى مقيمين من جنسيات متعددة، منها 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين بينهم حالات حرجة، حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. وصف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار. وصفه بأنه يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ القيم والأخلاق. وأكد البيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي الحوثي بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. أعرب رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي عن تضامنه مع السعودية وإدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد الدولي. واعتبر العليمي في بيان أن هذا الاعتداء الإجرامي يعكس الطبيعة الإرهابية التي تحكم سلوك الميليشيات واستهتارها بحياة المدنيين. وأكد رئيس اليمني أن أمن المملكة وأمن اليمن ومصالح شعبيهما مترابطة. كما أكد العليمي المضي قدما في عملية فجر اليمن لإنهاء التهديد الإرهابي واستعادة مؤسسات الدولة. إذن بهذا نصل إليكم مشاهدينا لختام هذا الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء على رأس الساعة.
1: سنوار وحركة حماس في ذلك اليوم أخذونا إلى هزيمة تاريخية.
2: ما حصل كاستراتيجية يعد نصر بكل مقاييس.
3: من أراد أن يعرف النتائج فلينظر إلى قطاع غزة. ماذا ترى؟
4: دمار والحال اللي وصلناها أكثر من النكبة وأكثر من النكسة.
5: ولم يجري في التاريخ أن تم تحميل المقاومة تبعات جرائم الاحتلال نفسه.
6: بالسردية تبعت حركة حماس هي الآن تتمنى العودة إلى 6 أكتوبر.
7: نحن نلف لندور نلوم الذين قاوموا وقاتلوا، يا أخي قاتلوا وأخطأوا.
8: كان على من اتخذ القرار في 7 من أكتوبر أن يحسب هذه التداعيات.
9: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.
10: السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
11: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
10: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات،
11: قراءة تحليلية
10: تربط بين الماضي والحاضر،
11: بين الوقائع والوثائق،
10: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
12: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.

التخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. ثلاث سنوات مرت على طوفان الأقصى، حماس أرادت تغيير المعادلة لكن إسرائيل غيرت الشرق الأوسط. 7 أكتوبر تحول استراتيجي أم نكبة ثانية؟

0: لم تحقق أي هدف كانت تخطط به حماس.
1: مدروسة تماما لدى حماس.
2: جلب النكبات والويلات إلى الشعب الفلسطيني.
3: تنبيه العالم أن هناك قضية فلسطينية.
4: التهور على المستوى الاستراتيجي، أما على المستوى التكتيكي كانت عملية مدروسة.
5: كل قرارات حماس مختلفة.
6: انتفاضة، ثورة الظلم الصهيوني.
7: شو حررت؟ ولا شيء.
8: كفاية أنها قصرت شوكة إسرائيل.
9: إحنا مع التحرير ومع المقاومة ومع، بس للأسف هذا عكس كله سلبي.
10: أصلا هم كانوا موصلين يعني حاطين ببالهم لمنطقة معينة، بالعكس بزيادة أخذوها يعني.
11: والنصر كان عبارة عن نصر معنوي.
12: انتهت غزة، فيش غزة، في رمل.
13: من حق المقاومة الفلسطينية أنها تستخدم جميع الأساليب.
14: الشرق الأوسط وربما بلا مبالغة العالم كله ليس كما كان قبل 7 أكتوبر. هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يتفق عليها الخصوم جميعا. هجوم قلب قواعد الاشتباك، أشعل حربا امتدت من غزة إلى لبنان ومن اليمن إلى إيران، أعاد رسم خرائط القوة والتحالفات في المنطقة. لكن ماذا حقق 7 أكتوبر؟ سؤال سيظل مطروحا اليوم وغدا وربما لعقود. الثابت أن كلفة الحرب الإنسانية كانت هائلة، وأن فرص التسوية السياسية تراجعت بشكل كبير، فيما تضررت صورة إسرائيل دوليا واتسعت دائرة الانتقادات والعزلة حولها. فهل كان 7 أكتوبر تحولا استراتيجيا نجح في كسر قواعد الصراع وأعاد القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي وأطلق مواجهة أعادت تشكيل المنطقة، أم كان نكبة جديدة دفعت غزة ثمنا هائلا لها وفتحت الباب أمام تحولات إقليمية لم تكن بالضرورة في حسابات من أشعل المواجهة؟
15: يوم الثورة الكبرى.
16: شاوياب لويكيب. أوياب شلان نخيم شهنو جدعك مطوح.
17: تاريخنا وبناطقنا وصواريخنا معكم.
18: You will never ever have to. We will always be there.
19: نحن دخلنا المعركة من 92 أول.
20: The United States stands with Israel.
21: هذا نتيجة المقاومة.
22: October 7th can never ever happen again.

0: محل نقاش. ارحب بضيوفي في الاستوديو الاستاذ نضال السبع الباحث في الشان السياسي. مرحبا بك يا استاذ نضال. وانضم الينا ايضا الاستاذ خالد عمر بن ججه الكاتب الصحفي. مرحبا بك يا استاذ خالد. ومن القاهره تنضم الينا الوزيره تهاني ابو دجه الوزيره الفلسطينيه السابقه. مرحبا بك معنا معالي الوزيره. ومن عمان ينضم الينا السيد قاسم القباعي البرلمان الاردني. مرحبا بك معنا سيد قاسم. بدايه استاذ نضال، انت في كتاباتك وفي كل تحليلاتك تصف 7 أكتوبر بأنه بمثابة نكبة ثانية. لماذا هذا التوصيف في وقت يرى فيه آخرون أن 7 أكتوبر أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد أن كانت قد تم إهمالها؟
1: بداية مساء الخير سترشا لك ولا

0: لضيوفك. اليوم نحن يعني على أبواب الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر. أنا باعتقادي يحيى السنوار وحركة حماس في ذلك اليوم أخذونا إلى هزيمة تاريخية. اليوم نحن إذا طبعا إذا منتابع ما حدث في المنطقة بعد 3 سنوات وبعد حجم الضحايا وحجم الخسائر، نحن نتحدث عن 100,000 شهيد، نتحدث عن 170,000 جريح، نتحدث عن تدمير قطاع غزة بالكامل، عن ضرب المجتمع الفلسطيني بالكامل، عن ضرب الأسس للقضية الفلسطينية، نتحدث عن استهداف قطاع غزة التي كانت تشكل عبء على رابين واللي كان يتمنى أنه تغرق بالبحر. جاء يحيى السنوار مع بنيامين نتنياهو وأغرقها في البحر ووضع الشعب الفلسطيني على سكة التهجير، لأن اليوم الشعب الفلسطيني حقيقة لا يمتلك بعد هذه العملية لا يمتلك أي مقومات للحياة.
1: اليوم هل كانت الحياة وردية قبل 7 أكتوبر؟ هل كانت الحياة وردية بالنسبة للفلسطينيين؟
0: طبعاً. اليوم أصلاً بالسردية تبعت حركة حماس هي الآن تتمنى العودة إلى 6 أكتوبر، وهنا يعني يطرح السؤال لماذا ذهبتم إلى 7 أكتوبر إذا كان الهدف هو العودة إلى 6 أكتوبر؟ اليوم الشروط الأمريكية اللي وضعها الرئيس ترامب اللي هي 20 نقطة وافقت حركة حماس وأخذتنا على الهزيمة ونقلت القضية الفلسطينية إلى عملياً يعني صار وكأنه في انتداب على قطاع غزة. هل يعني نحن اليوم من حقنا أنه نتساءل أين أصبح المشروع الفلسطيني بعد 7 أكتوبر؟ هل بعد 7 أكتوبر حق تقرير المصير صار هذا الهدف أقرب أم صار أبعد؟ هل الشعب الفلسطيني اليوم يعني وضعه أفضل ولا أنه صار فيه عمليا يعني صار فيه تغييب؟ خير ومثال يلي حدث مؤخرا بالأمم المتحدة على سبيل المثال، وين كل السردية تبعت حركة حماس أنه بنيامين نتنياهو هذا مطلوب للجنائية الدولية وهذا ما بيقدر يسافر وهذا مطلوب دوليا؟ هي شفنا
1: بس
0: قبل بأسبوعين راح على الولايات المتحدة، راح على الولايات المتحدة ألقى كلمة وهو الذي اقترف كل هذه الجرائم، ومحمود عباس الذي يمثل عوائل الضحايا ويمثل الضحايا لم ما أخذ فيزا على الولايات المتحدة. اليوم السردية الإسرائيلية للأسف بالعالم هي المنتشرة.
1: طيب
0: دعكي من أنه والله داخل الأمم المتحدة غادر 50 ولا 100 ولا 150، أنا هذا لا يعنيني، أنا ما يعنيني اليوم أنه هذه العملية أين أخذت الشعب.
1: طيب هذا سؤال مشروع. نعم. هذا سؤال مشروع. أستاذ خالد، أنت من يعتقدون أن ما حدث في 7 أكتوبر كان نقطة تحول كبيرة أفادت القضية الفلسطينية وأن المقاومة استطاعت أن تحقق نجاحا استراتيجيا؟ لماذا هذا عكس ما يسرده الأستاذ نضال من نتائج يرى أنها كارثية على الأرض؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. رؤية المسألة على النحو التالي، أنه ما حصل كاستراتيجية يعد نصر بكل المقاييس، وما حصل تكتيكيا ممكن ينظر فيه. إذا كان نتكلم على استراتيجية لقضية يجب أن تدوم وتحيا، فنحن
0: القضية لا تحيا بالدم يا أستاذ خالد.
1: طيب.
2: فإذا أخذنا المسألة في السياق التاريخي، نحن الآن كثير من الناس يتكلمون ماذا حققت المقاومة أو سميها حماس أو سميها ما تشاء، وأن التكلفة كانت باهظة وهذا كلام صحيح، وأن هذه التضحيات ما هو مقابلها؟ نقول لك نحن لأن نحكي هناك سنة تاريخي لما حصلنا في 67، غلقنا مضيق تيرانا، طردنا عبد الناصر، طرد الأمم المتحدة من سيناء، العرب استعدوا، بعض الوحدات العربية بدأت تصل، كل هذا في التاريخ موجود، ومع ذلك ضحايانا كانت كبرى وبقينا 6 سنوات.
1: يعني هنا كانت نكبة في النهاية.
2: لا بس كانت ما فيش فهمتين، يعني نقصد استعدينا لها ومع ذلك كنا في نكبة وبقينا 6 سنوات في حرب الاستنزاف تدفع الثمن حتى وقعت حرب 73. فلا ينتظر الحكم ظالم في اللحظة التاريخية الآن، لا يمكن الحكم على المقاومة الفلسطينية في اللحظة الراهنة والحرب لم تنتهي بعد ولم تضع أوزارها، لم تنتهي لا في غزة ولا في لبنان والمنطقة.
0: اليوم في قطاع غزة أساس خالد
2: موجودة إلى الآن. إسرائيل
0: يا تقارن جمال عبد الناصر والنصر العظيمة
2: يا أخي، الله يخليك.
0: هل ممكن
2: يا
0: أستاذ يعني مقارنة زملائي دولة عربية هي داخلة بصراع مع الإسرائيليين؟

0: محطة يعني ضحايا عند قدرة
1: النقاش
2: العسكري يا صديقي يا أستاذة تهاني
1: النقاش
2: هذا ليس نقاشا يا أستاذة تهاني. السيد نضال يقول أن ما حدث في قطاع غزة يكفي وحده للحكم على أن 7 أكتوبر كان قرارا كارثيا، من أراد أن يعرف النتائج فلينظر إلى قطاع غزة، ماذا ترى؟
3: في البداية شكرا لك أستاذة رشا على الاستضافة وعلى البرنامج، أنه بتذكري بالسابع من أكتوبر. هلأ بالنسبة لموضوع الحرب في غزة، أي حرب في العالم، مش حرب غزة وإسرائيل، أي حرب في العالم ما فيش فيها منتصر ومهزوم، لأنه طالما إذا طرقت، إذا إحنا بنتكلم من الروح الإنسانية ومن مجتمع متحضر في قيم إنسانية، أي مشكلة أو أي حرب فيها دماء وفيها ناس فيها فقدان وفيها آلام وفيها أمهات بتتألم على أولادها وفيها كرامة بتضيع وشعب بينذل، ما بنقدر نقول فيها انتصار حتى لو تحررت فلسطين كلها. فالعملية هي عملية لحتى الآن عملية ربح وخسارة، فيها ربح فيها واللي شايفه لحتى الآن ولا جهة ربحت، لا الجهة الفلسطينية ربحت ولا الجهة الإسرائيلية ربحت، وفيها خسران، فيها خسران أو مهزوم اللي هو المنظومة العالمية اللي بتنتمي للإنسانية واللي بتناضل من أجل حقوق الإنسان وكرامته وحياته والدفاع عنه والدفاع عن المظلومين. هاي القضية انهزمت.
2: طيب احنا لدينا قضية رئيسية بالنسبة للقضية الفلسطينية، هل ربحت أم خسرت؟ بالنسبة للشعب الفلسطيني، هل ربح أم خسر؟ بالنسبة لمنطقتنا العربية، هل استفادت أم أضرت؟
3: رشا، هلأ بالنسبة لمحور المقاومة تضرر كثير، هلا بدناش نقيسها، زي ما قلت لك انا بقيسش الموضوع بربح وخساره. محور المقاومه تضرر كثير، حزب الله اليوم على المحك وحركه حماس تقريبا على المحك، وفي نفس الوقت سوريا لوين وصلت، ايران قاعد بتتدمر، يعني كل الوضع صار فينا على المحك، وبالتالي ما بنقدرش بنقول خسائرنا فادحه. غير هيك انه مثلا بالنسبه للاخ اللي كان بيحكي انه انتصرنا، هو بيمشي على قاعدة حركة حماس، هم بيقولوا احنا حنحارب وحنبقى صامدين لاخر طفل في غزة، لسه لحتى الان ضايل اطفال في غزة، فهم بيعتبروا حالهم لسه منتصرين ولسه صامدين، لا يموتوا. كل اطفال غزة بيعتبروا انه خلص الحرب، انهم انهزموا واحنا خسرنا. بس بالنسبة لنا احنا كشعب غزة بنشوفها من وجه اخر، انه الدمار والحال اللي وصلنا لها اكثر من النكبة واكثر من النكسة، وفي مصطلحات ثانية سيئة اهل غزة بيقولوا، بس مش هقدر اقولها على الشاشه. فالموضوع انه احنا فقدنا كرامتنا، فقدنا انسانيتنا، فقدنا ارضنا، فقدنا بيوتنا، نصنا تهجر، 94% منا صاروا نازحين ما لهمش مأوى، اليوم قاعدين بالناضل فقط من اجل انه يبنوا لنا مدن انسانيه، مش بس ينسحبوا لحدود 7 من اكتوبر، مش بس نرجع لحياتنا قبل 6 اكتوبر. هي شغله. شغله ثانيه، وجود حماس ما زالت موجوده والناس قاعده مبسوطه انه طالما حماس موجوده انه عندنا في انتصار. انا بعتبر لا، انا اللي شايفه انه نتنياهو بده حماس تضل موجوده. نتنياهو اليوم نعم. قاعد بغزه في
2: طيب حركة. سنناقش هذا الامر، ولكن استاذ قاسم
3: تم الاتفاق على تسليم.
2: طيب ولكن اللي يرد استاذ قاسم على ما طرحتيه حضرتك وعلى ما طرحه أستاذ نضال أيضا، من أن ما حدث، يعني أستاذ نضال وصفه بنكبة ثانية، الأستاذة تهاني ترى أنه أكبر من كلمة النكبة أو النكسة حتى، ماذا تعلق؟
4: بداية، لا يوجد وطن بالعالم تحرر بدون مقاومة، وأينما وجد احتلال وجدت مقاومة، ووجدت طليعة تقود هذه المقاومة، ولم يجري في التاريخ أن تم تحميل المقاومة تبعات جرائم الاحتلال نفسه. هذا أولا. ثانيا، علينا أن نفرق بين تقييم 7 أكتوبر كحدث سياسي استراتيجي وبين الأحداث والأثار التي ترتبت على هذا الحدث.
2: 7 أكتوبر لم يولد صباحا. كيف تستطيع أن تفصل ما بين الحدث وما بين تداعياته يا أستاذ؟
4: 7 أكتوبر، 7 أكتوبر لم يختاروا الفلسطينيين بين السلام والحرب.
2: كيف تفصل بين الحدث وتداعياته يا أستاذ قاسم؟
4: كانوا تحت 56 عام من الاحتلال و17 عام من الحصار، وكانت هنالك عمليات عسكرية متكررة استنزفت اقتصاد القطاع. يعني جاء 7 أكتوبر.

0: أن يقول أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار. هذا ما حدث. نحن لا نقلل من المأساة، ولكن هل حدثت المأساة بسبب قرار المقاومة ب7 أكتوبر أم بسبب خذلان الفلسطينيين من قبل الأمة ومن قبل العالم؟
1: هذا سؤال مهم. هذا سؤال مهم. وبالمناسبة
0: لم يكن الاحتلال عارفا بأنه لن يواجه رد فعل ولن يواجه بعواقب لما حدثت المأساة أصلا.
1: عظيم. على فكرة أستاذ قاسم ما تقول حضرتك
0: المأساة التي حدثت
1: لا أعلم أنت كنت تسمعني أم لا،
0: من قام بمقاومة الاحتلال. أنا لأول مرة بالتاريخ أرى من ولى وهرب يقوم بلوم من صمد وقاوم.
1: ولكن هو طرح سؤالا مهما أستاذ نضال، وربما هذا ما سمعته أنا شخصيا من أحد قيادات حماس حينما قال أن 7 أكتوبر كان يمكن أن يحرز نتائج أفضل لولا خذلان المحيط العربي للقضية الفلسطينية وللمقاومة، وأن النتائج التي حدثت نتيجة تخلي العرب وعدم استغلالهم لهذا الحدث الذي كان يمكن أن يحدث تحولا كبيرا.
2: حلو، كيف بدهم يستغلوا يا ست رشا؟ يعني هل مطلوب مثلا من دولة المصرية أن تعلن الحرب بناء على حسابات يحيى السنوار؟ هل مطلوب من الأردن أن يفعل نفس الشيء؟ هل مطلوب مثلا من لبنان أن يفعل نفس الشيء؟ ما هو كمان يعني لا يجوز أنه فرد اسمه يحيى السنوار هو شعر في تلك اللحظة أن هذا الوقت المناسب لشن العملية العسكرية ضد الإسرائيليين. اثنين، هل حسب التبعات؟ يعني هل فكر بموضوع المدنيين؟
1: الأستاذ قاسم بيقول لك الوضع ما كانش أحسن حالا يعني قبل 7 أكتوبر.
2: لا لا، مين قال هذا الكلام؟ مين هذه سردية حماس دائما حتى تبرر بتقول لك ما هو الوضع ما كان. لا، الوضع كان كتير منيح في قطاع غزة. قطاع غزة كان
1: ازاي كتير منيح؟
2: جميل جدا.
1: كان في حصار،
2: كان في كهرباء، كان في مي، كانوا الاولاد عم بيروحوا للمدارس، كان في جامعات، كان في دخل.
3: حرام عليك.
2: لا، الوضع.
1: طب الاستاذه تاني ممكن تعلق على هذا الامر؟
2: منو صحيح هذا الكلام؟
1: طيب استاذه تاني، طب الاستاذه تاني
2: السرديه انه الوضع انه القطاع غزة كان كارثي غير صحيح.
1: طيب الوزير، استاذه تاني كانت تعيش في غزة، تفضلي معالي الوزير.
0: لا، كيف مكان كارثي يا رجل؟ ما هو كانوا يحسوا السعرات الحرارية بالأخذ اللي تفوت بالحبة. كيف يعني؟
1: طب لا، استمع إلى الوزيرة يا أستاذ قاسم. أستاذة الوزيرة، الوزيرة كانت عايشة في قطاع
2: غزة.
1: تفضلي يا سيادة الوزير.
4: هلا اللي بدي احكيه بالنسبه لقضيه الخذلان من العرب في الاول قبل ما اجاوبك على السؤال الثاني، احنا العرب ما خذلوا حركه حماس وما خذلونا، لانه احنا ما اتفقنا معهم على حرب. احنا ما خططنا معهم على انه نقوم 7 اكتوبر ولازم هم يكونوا جاهزين على اساس يحمونا من الخلف. هذا كان الاتفاق في محور المقاومه، ومحور المقاومه اللي خذلتنا، مش اللي خذلت حركه حماس، مش الدول العربيه اللي خذلت، لانه ما كان في اتفاق على حرب. الحرب ما بتيجي فجاه. انه في الاسلام قالوا وعدوا لهم ما استطعتم من قوه ورباط خيل. هل احنا عدينا؟ هل شفنا وين اماكن قوتنا وارتكزنا عليها؟ هاي الشغله كلها هي احنا ما عملناهاش، وبالتالي شعب غزه هو اللي دفع الثمن. هاي نقطه. نقطه ثانيه بالنسبه للوضع في غزه، هل كان افضل من، هل اليوم افضل من 6 اكتوبر ولا؟ طبعا ما كانش مثالي في قبل 7 اكتوبر، بس كان على الاقل الناس عايشه بكرامتها، كان الانسان الفلسطيني رافع راسه، كان عايش ماكل شارب نايم، النساء في بيوتهن بربن اطفالهن جيدا، بيروحوا اولادهم زي ما حكى زميلنا من لبنان انه بيروح، يعني كل القضايا هاي. اليوم شعب غزه صفى عايش كانه في العصور الوسطى، عايش في خيام.
1: اذا هذه اجابه، هذه اجابه، هذه اجابه من ابناء ابناء غزه. إذن النتيجة المباشرة التي لا يمكن للعين أن تخطئها
5: وهي إجابة موضوعية ويمكن أن يؤسس عليها كل شيء، ولكن دعونا نتفق على الآتي. كل هذا الكلام اللي قالته معالي الوزيرة صواب ويؤخذ به وغيرها، ولكن يجب ألا يتم شيطنة المقاومة، لأن أطراف
1: محدش شيطنها يا أستاذ.
5: لا طبعا، لا مش شيطنة. لما تقول لي سوريا اللي جرى في سوريا مش مسؤولية المقاومة ولا الفلسطينيين. اللي جرى في لبنان ممكن في نظر لأنه كانت سند اللي يجري والمعالي الوزيرة تقول لك المقاومة خذلتنا. وين خذلتهم؟ اللبنانيين الآخر يوم يقاتلوا، واليمنيين الآخر يوم يقاتلوا. يعني محمر المقاومة إذا جاز لنا التعبير هو المحمر الوحيد اللي في الأمة اللي كان واقف من ناحية، أقصد الميدانية أو العسكرية. فبالتالي
1: هو سألك حاجة يا أستاذ نضال، قال لك كنت عايز العرب يعملوا إيه؟
4: إمتى كان؟
5: لا ما قلتش العرب يعملوا إيه ولا ما يعملوا شيء. طيب. أنا لا أتكلم على العرب الآن، أنا أتكلم

0: على أنه لكل
1: طب معالي الوزيرة كانت بتسأل سؤال مهم لحضرتك، تفضلي معالي الوزيرة.
2: أنا بسأل إمتى كان واقف؟ يعني أنا عندي كنت سبع شهور في غزة تحت الموت، ما شفتش ولا دولة من

0: هم علي مدمرين من 48 من 1940 الى الان. ونقول كيف ما زلنا بعد 3 سنوات نناقش هالاخطاء لما اصابنا؟ يا اخي تنتهي الحرب وتضع وزاره وتخرج امريكا واسرائيل من المنطقه ويصل العرب بلا نتيجه مع اسرائيل ثم نتكلم بعد ذلك. نحن نلف لا ندور نلوم الذين قاوموا وقاتلوا. يا اخي قاتلوا واخطاوا ودفعوا اولادهم ودفعوا اسرهم ودفعوا حياتهم ودفعوا ما شئتم، بس في نهايه المطاف هناك فعل يجب ان لا يجرم، لا يجرم فعل المقاومه تحت اي ظرف.
1: طيب رد يا سياده الوزير على هذا سريعا لاذهب الى السيد قاسم لو سمحت، لانه يقول جمله مهمه: دفع خاضع حماس ثمنا لهذه الحرب وقتل ابنائهم وشردت عائلتهم. ساعود اليك يا استاذ قاسم، اجابه قصيره فقط من السيده تهاني. تفضلي سيده تهاني، نعطيها وقت ازيد لانها السيده الوحيده معنا في هذا الحوار.
0: المفروض
1: نعم تفضلي.
2: لا ما شاء الله ضيوفك صوتهم عالي وما عندهمش استعداد يخلوا لحد مجال يحكي. هلا بالنسبه للوضع في غزه وانه احنا بنلقي اللوم على المقاومه، احنا اليوم بنقيم النتائج، احنا ما مش في مرحله انه نلقي اللوم على حدا، بنقيم النتائج وهذا التقييم المنطقي للنتائج اللي انتم مش متقبلين التقييم المنطقي. التقييم المنطقي انه كانت الحرب مش مهيئ لها صحيح، انه هي غزه خسرت، انه محور المقاومه خسر، قضايا كثيره صارت. هذا لا يعني انه اسرائيل مش لازم تتحاسب على جرائمها، هذا لا يعني انه العالم كله يجب ان يدفع الثمن على جرائم اللي إسرائيل ارتكبتها في غزة وهم صامتين. بس يعني انه احنا يا ريت عاده ما نخلطش الامور.
1: طب هو بيقول حضرتك بتحقق
2: شعار المقاومه يخلينا نغمض، خلينا نغمض عيوننا عن النتائج وعن طيب. المشاكل.
1: طب هذه نقطه مهمه لو سمحتي استاذ قاسم،
2: خلينا كعرب
1: استاذ قاسم رد على هذا الكلام المهم جدا لمعالي الوزيره، ان لا احد يلوم المقاومه، ولكن علينا ان نحكم على الافعال وفقا للنتائج الموجوده على الارض. هي سردت لحضرتك كيف اصبح الوضع في غزه وكيف اصبحت اوضاع الفلسطينيين، لترد وفقا للنتائج.
3: سيدتي إذا كنا سنرد على أي يعني نتائج الحرب، معروف تماما أن مقاومة محاصرة من 17 عام لا تستطيع أن تنتصر على جيش دولة نووية مدعومة بكل آلة الحرب الإسرائيلية العالمية، وهذا والدعم الغربي والقذائف الغربية في ظل يعني لم تنتصر حركة مقاومة بالتاريخ بدون دعم خارجي، ولم يتوفر لحركة المقاومة الفلسطينية من الداخل أي دعم خارجي، لا بش عسكري حتى لوجستي حتى سياسي حتى ان
2: طب ليش ابدا ما دام ما عنديش دعم خارجي؟
3: منعت من التعبير عن تضامنها مع المقاومه الفلسطينيه، انا ارجو ان ما يقاطعني احد، اذا الناس بده يقاطعني خلاص خليه.
1: طب تفضل كم
3: ما قطعت ناس، لا حد تفضل كم النتائج بدايه تم 7 اكتوبر كسر الوضع السياسي الجامد الذي كان مغلقا على الفلسطينيين. 7 أكتوبر أعاد القضية الفلسطينية إلى قلب الأجندات الدولية، أحدث سلسلة وموجة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية وخاصة في المجتمعات الغربية.
4: غزة اليوم لكن مثل صندوق الاقتراع يا ست رشا،
1: ولكن هذه
4: ولا حدا عم يحكي حقيقة عما تعانيه غزة وإلى أين تتجه غزة. هي قلنا 3 سنوات، هي قبل بسنة إجت مبادرة الرئيس ترامب 20 بند. فيك تقولي لي دخل اسمنت على غزة؟ دخل حصمة على غزة؟ بدأ الإعمار في قطاع غزة؟ شو طموحنا اليوم بغزة؟ ندخل خيمة؟ كرفان من قادرين ندخل على غزة؟ بيقول لك بده المقاومة. يا أخي أنت بدك تقاوم بعظام الفلسطينيين؟
1: طيب بس هو بيقول حضرتك ده نتيجة تعنت الاحتلال الإسرائيلي،
4: تعنت إسرائيل وإجرام إسرائيل ما حدا بيناقش فيه. بس أنا قولي لي إنه هو النائب هو وغيره من النخبة شو عملوا للشعب الفلسطيني؟ غير الكلام
1: خلينا نقاش.
4: النقطة الثانية عم بيقول شغلي انه ما في مقاومة الا ما بيكون لها خط اسناد. حلو، فيك تقولي لي وين خط الاسناد تبع قطاع غزة؟ هل عندها اسناد عسكري؟ لا. هل عندها اسناد امني؟ لا. هل عندها اسناد مالي؟ لا. هل عندها اسناد غذائي؟ لا. هل عندها اسناد طبي؟ لا.
1: كيف
4: بدها
1: مقومات
4: المقاومة؟
1: كيف بدها؟ هو السؤال من الذي كان يجب ان يسند المقاومة في هذا أو في هذه اللحظات؟ أستاذة تهاني بتقول
4: بداية
1: أن العرب
4: على حماس
1: لن يتشاوروا مع أحد
4: أن لا تنقلب.

0: طيب قالت أن العرب لم يتشاوروا مع أحد وهم يتخذون هذا القرار، أنت ذهبت واتخذت قرارا منفردا لم تراعي فيه موازين القوى على الأرض، ثم بعد أن تم توريطك في هكذا العمل تأتي لتطالب العرب بأن أين كان محور المقاومة وأين كانت إيران التي ترعى هذا المحور من كل ما يحدث؟
1: لا والله يا أستاذ رشا، أنا لو أنا في تصوري والله قد أكون مخطئ، لو أخواننا هذو تاع المقاومة بلغوا كانوا ما يقوموش بأي عمل، كانوا العرب منعوهم أصلا من القيام بأي عمل. دعونا من هذا الوهم، إذا كان في حرب أكتوبر اللي هي أمة عربية بالكامل لم تبلغ كل
2: لم تبلغ كل الدول تعاونوا سوريا ومصر، شوف كيف لا لا لا لا كيف شفنا طعم الانتصار بغزة، اليوم شفنا طعم الهزيمة.
1: بس الأستاذ قاسم قال حاجة مهمة جدا،
0: هل كانت أبواب الدول العربية، أنا خلينا نطرح سؤال موضوعي، هل كانت أبواب الدول العربية مفتوحة للمقاومة؟
2: إمتى؟
0: في أي وقت من الأوقات قبل 7 أكتوبر؟ يعني طبعاً كان طبعاً ممكن أن
2: مصر تاريخيا الرئيس عبد الناصر هو الذي أسس منظمة التحرير، هو الذي رعى العمل الفدائي في الأردن، نفس الأمر في لبنان، نفس الأمر سوريا، فتحت لنا قواعد، الجزائر خرجت من كلية تشرشال، العالم العربي لم يقصر مع القضية الفلسطينية سترشا. ولكن في نقطة، أنه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية اتخذت قرارا بالذهاب نحو العملية السياسية، وبالتالي عقدت اتفاق أوسلو، جاءت حركة حماس استفادت من اتفاق أوسلو، ثم انقلبت على السلطة
0: وأصبح من أفسد أوسلو لم تكن حماس، ولكن إسرائيل هي التي لم يكن هناك إيمان حقيقي بهذه، ونتنياهو يقول ذلك،
2: ولكن
0: لا أريد أن أتحدث عن أوسلو،
2: ليش
0: ممكن نخفض الصوت؟
2: يعني اليوم أنا بال2006 الإسرائيليين ألم يستفيدوا من الانقلاب؟
0: أستاذ نضال خلينا نخفض الصوت قليلا ونطرح بعض الأسئلة الموضوعية. الآن الوضع كارثي، الأستاذ نضال قال لحضرتك أن الوضع في غزة كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ورغم وجود خطة للرئيس الأمريكي نفسه إلا أنه لا شيء يحدث على الأرض. كان على من اتخذ القرار في 7 أكتوبر أن يحسب هذه التداعيات، لا تضحي بشعب كامل من أجل لا شيء،
1: يعني
0: احتلت غزة
1: يعني
0: نحن الآن
1: نتكلم بأثر رجعي، يعني بدل ما نحل المشكلة والناس اللي في غزة وفي فلسطين ككل يعانوا ندافع عليهم ونحاول نبحث لهم، ماذا فعلنا أمام خطة للرئيس الأمريكي؟
0: ما حضرتك
1: ما هو ما لا
0: احنا موضوعنا
1: دعينا الآن سميه
0: ما تشاء، ايه اللي بيغير؟
1: الحاجة قال حاجة مهمة جدا على فكرة واحنا عديناها، اللي قال هل علينا نعترف بأن المقاومة هزمت وبالتالي نصير
2: متصدر؟
1: ما هو احنا في 67 اعترفنا بنفسنا
2: والشعب الفلسطيني لم يهزم، حماس التي هزمت وخيارات حماس السياسية هزمت، وخيار يحيى السنوار بهذه العملية اللي عليه 10,000 علامة استفهام هزم طبعا،
1: اصل الغزاويين او حماس،
2: بس اما توصم المقاومة تعمل كل حماس المقاومة قبل حماس.
0: يا سيادة الوزير،
1: يا سيادة
2: الوزير، الشعب الفلسطيني من 100 عام عم بيقاوم،
1: هما
2: من 100 سنة عم بيقاوم الشعب الفلسطيني، امبارح اجت حماس
1: يا اخي، تيار المقاومه اللي في فلسطين
0: يا ساده والله نحترم بس وجود الوزيره معنا. سياده الوزيره، هو الاستاذ خالد بن جاجه بيقول لحضرتك دلوقتي، وهل لو اعترفت حماس وخرجت على العلن وقالت لقد اخطات في هذا القرار، هل هذا سيعالج شيء مما يحدث؟ هل فقط مطلوب من حماس ان تعترف بانها ارتكبت خطا استراتيجيا؟ هل هذا هو الحل؟ اجابه لو سمحت.
3: هلأ هو إحنا كفلسطينيين مش طالبين من حماس تروح تعتذر ولا تقول إن إحنا ارتكبنا خطأ، بس لازم تحس بالمسؤولية على شعبها تجاه شعبها، وتحس إنه الشعب تعرض لكل اللي تعرض له لأنه هي أخطأت في حساباتها. احنا بنقولش انه احنا ضد المقاومه،
0: هم وافقوا على الاتفاق وعلى خطه الرئيس ترامب، وقال لي احد قيادات حماس الفاتوره الكبيره التي دفعت في قطاع غزه دفعتنا الى القبول بهذا الاتفاق.
3: صحيح صحيح، فاذا على حماس انه تسلم قطاع غزه للسلطه الوطنيه الفلسطينيه،
1: كل هذا الهدف في النهايه
3: تنسحب من الصوره السياسيه،
0: هو ايه المشكله ان يكون هذا الهدف؟
1: لا كله هو هذا الهدف، اذا نحن نشارك في المقاومه بالكامل من اجل طيب صراع سياسي بين
2: خالد مشعل يقول لترامب لماذا لا تجربون كلام احد الشرع؟
3: لو سمحت
0: مش هنرجع
3: نتكلم، ما تحرفش الامور.
0: اتفضل
2: ممكن
0: اتفضلي.
3: لا لو سمحت انا كنت بحكي لازم اكلم حكي.
0: اتفضلي كملي
1: الوزيره، الله يخليك، بس ثانيه
3: ويا ريت
1: انا
3: بس
1: انا فقط معترض في هذه الحلقه على فكره اننا دائما نجيب حماسي

0: في الأساس هو لا نذكر المقاومة الفلسطينية بيسارها وباللم الوطنيين وبالجهاد، وكأننا نريد أن نؤدج الموضوع فينقلنا للصراع السياسي بين السلطة وحماس.
1: طيب لو سمحت
0: فترجعونا لنقطة الصفر من 10 سنوات.
1: طيب تفضل يا سيادة الوزيرة.
2: اسمعني اسمعني، أنا لا فارق معي، أنا لا فارق معي سلطة ولا فارق معي حماس، أنا فارق معي الشعب الفلسطيني، بما أن السلطة هي اللي معترف فيها دوليا واللي ممكن تروح وتفاوض على حقوقنا. فالحماس لازم تسلم، وحماس أخطأت الخطأ الكبير لما فازت في الانتخابات، وهي بتعرف أنه لو هي استلمت الحكم حيصير حصار على غزة وحيصير مقاطعة دولية لفلسطين وكل الأشياء هاي. هي المفروض ما كانت تتصارع على السلطة. المفروض
1: طيب لا نريد أن ندخل على إصلاح في جذور هذا،
2: تتصارع على المراقبة، كان ضلت في التشريع.
1: طيب
2: وخلت الحكم
1: معالي الوزيرة.
2: حماس طيب عشان ما تاخذ
1: معالي الوزيرة لو سمحت، هنا سؤال كبير مطروح الآن.
3: طيب.
1: يا أستاذ قاسم، ما يقال الآن في الاستوديو من الأستاذ نضال أو من معالي الوزيرة تهاني أنه يجب حينما يتخذ قرار أن تكون له حسابات معينة، لأن كل شيء يتغير في الحياة حولنا وليس فقط في القضية الفلسطينية أو في غيرها بناء على قرار. هل كان القرار صحيحا أم كان خاطئا؟ نعم. وكيف نحكم على القرار من خلال النتائج على الأرض؟
2: صحيح
3: يا سيدتي، قرار المقاومة دائما يعني، وأنا أرجو أنه ما حدا يقاطعني في هذا.
1: اتفضل.
3: معلش يعني أنا تخليني أحكي يا معاليك، قلتي لي لا تقطعوني، ما قطعناك.
1: اتفضل يا فندم.
3: إذا سمحت.
2: تفضل. خلاص أنا آسف، أنا كنت أفكر سؤالي لي آسف.
3: أي قرار لمقاومة أي محتل قرارا مخطوعا. لا إلي السؤال كذا، وإذا سمحتي لي يعني، لم يكن قرار مقاومة أي محتل من قبل أي مجموعة محتلة قرارا خاطئا في يوم من الأيام. هذا واحد. ثانيا، أن تطلب من المحتل أن ينتصر على هذه الدولة الكبرى بجيشها النووي، وهذا غير معقول وغير منطقي، وهذا تحميل المقاومة الفلسطينية ما لا تحتمل. أعجبني ما قالته الوزيرة أنها هي تهتم بالشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يرزخ تحت الاحتلال منذ أزيد من 78 عام. قطاع غزة يرزخ تحت الحصار منذ أكثر من 17 عام، تحسب الكلورات السعرية التي تدخل القطاع ومواد البناء وإلى آخره. ضم الأراضي والتهجير يحدث يوميا. إن كان ما حدث في قطاع غزة بسبب المقاومة، فماذا نسمي ما يحدث في الضفة الغربية؟ ما في لا حماس ولا مقاومة ولا غيره. ماذا نسمي ذا؟ ماذا نسمي احتلال جنوب سوريا؟ ماذا نسمي هذه الهجمة الشرسة على لبنان؟
1: يا أستاذ قاسم، هو لا أحد يلوم المقاومة الآن، ولكن معالي الوزيرة وأستاذ نضال بيقول لحضرتك تتخذ المقاومة قرارا بالمقاومة وفقا للمعطيات على الأرض، ولكن لا تضحي بالشعب الفلسطيني في مغامرة غير محسوبة. هذا فقط هم ما يقولوه.
3: لا تحسب عليها. ما هذا يا سيدتي جوابي، جوابي البسيط يقول كالتالي: لا يجوز تحميل المقاومة جرائم الاحتلال، بل يجب تحميل الدول العربية بمجملها. لو لم تكن إسرائيل عارفة وشاعرة بأنها لن تحاسب على جرائمها لما ارتكبت هذه الجرائم.
1: طب اتعمل 7 أكتوبر، اتعمل 7 أكتوبر، هل هل هل أدى هذا إلى الانتصار على إسرائيل؟ هل أدى هذا إلى إضعاف إسرائيل؟ يرد يا أستاذ قاسم.
3: لا أنا بدي أكمل.
1: أدى إلى إضعاف إسرائيل؟
0: ما انتصرتش المقاومة بس أدى إلى إضعاف إسرائيل.
3: كيف؟
0: إسرائيل الآن ليست هي إسرائيل التي نعرفوها منذ 48.
3: من قال ذلك؟
0: إسرائيل الآن أضعف مما نتصور، كبيت العنكبوت. دعك من اللي تقوم فيه، تقتل، ما هيش دخل حرب.
4: اللي 75% من أراضي قطاع غزة.
0: يا أخي هذا لازم نظام آخر.
4: يا دكتور، وصلت حدود النبطية بلبنان.
0: لم يحدث أن أطلق عليها رصاصة واحدة.
4: وصلت حدود دمشق. هذه
0: يا راجل، من حرب اكتوبر لم نطلق عليها رصاصة واحدة.
4: بدنا نطلق
0: على حرب اكتوبر ككل، احنا كمجموعة عربية لم نطلق عليها رصاصة واحدة.
1: طيب يعني احنا
0: الآن اسرائيل، الآن اسرائيل مهما حاولنا اننا نعطيها شو يسموه احياء الروح او دفعها او غيرها، والقول انها في وضع، هي في وضع غير سليم.
1: مين اللي
0: صحيح المقاومة ما انتصرتش، ولكن اسرائيل ايضا
4: احنا اللي في وضع غير سليم. نحن لما منا قادرين نوفر دواء لطفل فلسطيني في قطاع غزة، فاذا نحن اللي بوضع مش سليم بلا هلا من الشعب
0: والارهاب.
4: هذا نتيجة
1: يا سادة. فاصل قصير مشاهدينا ونعود إلى هذا الحديث.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: عدنا مرة أخرى إلى محل النقاش، وبما أن الاتفاق العام وفقا للتصويت في الفاصل يا معالي الوزيرة أنك أهدأ من في هذه الحلقة، فهنعود إليك بعد الفاصل لنضع الأمور في نصابها الصحيح. الآن وفقا لملخص ما قيل سواء من السيد خالد أو من السيد قاسم أن ليس من حق أحد أن يحاسب المقاومة على تعنت إسرائيل، على سياسات إسرائيل، بل على العكس المقاومة تحركت بهدف نبيل بغض النظر عن استغلال الاحتلال لهذه المقاومة من أجل معاقبة الشعب الفلسطيني. لترد حضرتك.
1: هلأ إحنا بدناش نخلط بين المقاومة وبين حركة حماس وقرار السابع من أكتوبر أو السنوار والسابع من أكتوبر. عشان هيك أنا بتمنى عليكم تفصلوا في القصة، وفي نفس الوقت بتمنى عليكم إنه الأكثر وطنية يعني مش الأعلى صوتا، الأكثر وطنية اللي بيقنع واللي بيحس بالبشر وبقدر يقنعنا بحجته، مش بعلو الصوت ولا مقاطعة الآخرين. هلأ الشغلة اللي صارت موجودة إنه المقاومة فيش حدا ضد المقاومة كمقاومة بشكل عام، وأنا في يوم من الأيام كنت في فصيل من فصائل المقاومة، بس أحيانا بدك تتعامل مع المنطق والواقع اللي موجود، وإذا أنت قادر تقاوم ولا مش قادر، وشو نوع المقاومة اللي لازم تستخدمها. في أوقات ما بنقدر نستخدم المقاومة العسكرية لأنه إحنا غير متفوقين عسكريا، وزي ما حكى الأستاذ قاسم إنه إحنا لازم إسناد، اللي بدي يحارب لازم يكون عنده إسناد، لأنه إسرائيل عندها قوة عسكرية ضخمة وعندها قوة دفاعية ضخمة، وبالتالي
0: فالمكان المفروض حضرتك أستاذ قاسم أن العرب
1: تشتغل
0: أن العرب لم يوفروا جبهة الإسناد اللازمة للمقاومة في غزة.
1: ما أنا كيف بدي أوفر؟ أنا بدي أكون نايم بالليل وأحلم إنه السنوار اليوم بدي يضرب إسرائيل وأكون مجهز طيراني ومجهز مقاومتي؟ الإسناد أنا لازم أكون أعد لهم ما استطعتم من قوة وركوب خيل، يعني لازم نكون إحنا متفقين على الإسناد، وفي أي لحظة الإسناد بدي يجي ومن وين بدي يجي.
0: ولكن أستاذ خالد بيقول لحضرتك لو ذهب السنوار إلى الدول العربية وقال له أنه سيقوم بالسابع من أكتوبر لرفضوا.
1: هذا يعني الظروف مش مهيئة. إذا الدول العربية مش جاهزة وفيش إن إسناد يعني الظروف مش مهيئة، يعني ما كانش لازم ناخذ القرار.
0: كان طيب لازم ناخذ القرار. اللي يرده أستاذ قاسم، هي بتقول لحضرتك أن اتخذ القرار منفردا من قبل السنوار ولم يكن هناك تشاورا عربيا، وكانت موازين القوى وحسابات القوى ليست لصالح المقاومة، وبالتالي كانت النتائج كما نراها على الأرض. هل حضرتك وفقا للنتائج على الأرض ترى أن ما حدث يعد تحول استراتيجي إيجابي حدث؟ رد حضرتك لو سمحت.
2: سيدتي قبل ما أرد على سؤالك، يعني أنا

0: بدي أقول شغلة هون، أنه الإسناد المطلوب ليس عسكريا، كان يمكن أن يكون هنالك ضغط دبلوماسي حقيقي واستخدام أدوات سياسية واقتصادية لإسناد المقاومة ووقف المجاعة وتمكين المقاومة من القتال أكثر.
1: ألم يكن هناك ضغطا دبلوماسيا؟ لا يعني من الإنصاف بس يا أستاذ قاسم،
0: رجعنا للمقاطعة،
1: لا للإنصاف للإنصاف لم يكن هناك ضغطا عربيا سياسيا ودبلوماسيا، هذا ظلم للدول العربية.
0: يا سيدتي خلي معلش اجاوبك ضغطا سياسيا عربيا، دول امريكا اللاتينية كانت اسرع بكثير من العرب بالتحرك، كثير من الدول الافريقية تحركت قبل العرب. الدولة التي قدمت شكوى ضد اسرائيل بالامم المتحدة هي جنوب افريقيا، وانضمت لها الاردن لاحقا. يعني وين الاسناد العربي؟ ما في اسناد عربي، هذا واحد. ثانيا يا سيدتي، الاحتلال الذي دام قرابة قرب من قرن من الزمان، ومفاوضات لها نص قرن، ولم تفضي الى شيء. يعني لم يكن
1: عظيم. المفاوضات لم تفضي إلى شيء، ولكن السؤال الآن، الوزيرة بتقول لحضرتك أحياناً المقاومة المسلحة تكون غير مناسبة وفقاً لتطورات على الأرض.
0: لا لا بس أعطيني نص دقيقة. لا لا لا بدي أقول شغلة هون، يعني سؤالك عن النتائج، أول شيء 7 أكتوبر كسر الجمود السياسي والوضع السياسي المغلق أمام القضية الفلسطينية وأعادها إلى جوهر ومركز أجندات العالم.
1: كويس، حصل إيه بقى لما رجعت؟ حصل إيه لما رجعت يا أستاذ قاسم؟ يا أستاذ قاسم هي رجعت كويس، خدنا إيه؟
2: وين النتيجة؟
1: خدنا إيه؟
0: أيوة هي رجعت الآن. دعاة السلام ودعاة المفاوضات يا سيدتي، بما أنها عادت القضية إلى قلب العالم بسبب 7 أكتوبر، هل يستطيعون استغلال هذا الظرف وتجنيد هذه العودة إلى إحداث تغيير حقيقي على القضية؟
1: طيب أستاذ نضال رد على السؤال.
2: ما في عودة يا أستاذ قاسم، ما في عودة. كل السرديات التي قيلت بعد 7 أكتوبر أنه إسرائيل تداعت تبين أنه غير صحيح. هي إسرائيل على أبواب دمشق، وهي وصلت للنبطية، وهي مسيطرة على 75%.
3: هذا مسؤولية المقاومة؟
2: أرجوك
3: لا، هذا مسؤولية المقاومة؟
2: بتقاطعني بس.
1: هل ده كان بسبب 7 أكتوبر؟
2: أنا عم بحكي عن السرديات التي أطلقت ب 7 أكتوبر.
1: خليك معي يا أستاذ.
2: الأستاذ عم بيقول لك في إنجازات سياسية. وينها يا أخي الإنجازات السياسية؟
1: خليك معي أنا يا أستاذ.
2: إذا أنت مالك قادر تدخل دواء بتقول لي إنجاز سياسي، وين إنجازات؟
1: خليك معي أنا. هل كل ده بسبب 7 أكتوبر؟ الحاج بتتكلم عنه؟
2: حكما الوضع في غزة لم يكن كذلك. شوفي يا ست رشا، نحن خضنا
1: مع
2: الإسرائيليين 100 عام، لم يحدث هذا الذي حدث في قطاع غزة.
1: نتيجة وحشية إسرائيل. أنت تحاسب المقاومة على ردة
2: إسرائيل موجودة من 100 عام، ولكن ليش الإسرائيلي هالقد شفناه راع على المجازر ب 7 أكتوبر؟
1: أنا بقول لك
2: لأن حماس لما أخذت 251 أسيرا خالفت النظام، حركات المقاومة الفلسطينية. كيف حركات المقاومة الفلسطينية كانت تأخذ عسكر جيش، الجيش اسمه أسير في حين أنه المدني، في حين
3: فريق كرة قدم في ميونخ،
2: في حين أنه المدني الأمر يختلف بالتصريح.
3: لا
2: بما يتعلق بميونخ،
3: هذه في مغالطة
2: بما يتعلق بميونخ،
3: لأنه التيار الوطني الآن في فلسطين ما هوش مع المقاومة. يا أخي
2: مين قال لك أنه التيار الوطني؟
3: لا في ميونخ مين؟
2: كل الشعب الفلسطيني مع المقاومة، ولكن ما في حدا مع يلي قام به السنوار.
1: ولكن
2: انت عم تصرف ما بين
1: المقاومة. لو سمحت يا استاذ،
0: الاحصائيات تقول ان 72% من الفلسطينيين يرفضون تسليم السلاح. يعني هو ليش ما بعرف انه 72% من الفلسطينيين لغاية هذه اللحظة يرفضون تسليم السلاح؟ 80% من الفلسطينيين مع خيار المقاومة، لأنهم جربوا خيار المفاوضات لمدة نصف.
1: طب أنا موضوعي على فكرة استطلاعات الرأي في من حين لآخر تختلف، ولكن قبل أن أنقل حتى لا تمر هذه الملاحظة مرور الكرام، يا أستاذة تهاني حضرتك قلتي أن قد تكون في بعض الأحيان المقاومة المسلحة ليست أداة أفضل. هو بيقول لحضرتك أن الشعب الفلسطيني نفسه ما زال يؤيد المقاومة المسلحة. رد عليه لو سمحتي لأنتقل إلى ضيوفي.
4: لا أكيد الشعب الفلسطيني بالذات في قطاع غزة. أي 72%؟

0: مية، أي اثنين، أي حدا بيقدر يعمل استطلاع رأي في غزة هلأ. أنا هلأ بجيب لك إذا بدك نتصل عشوائيا بأي ناس. 72%
1: من الفلسطينيين الأثيان. لا
0: مين عمل الاستطلاع وعلى وين؟ الضفة الغربية ولا غزة؟
1: بدي أعطيك الرقم. اثنين
2: هو الاستطلاع ده مركز ايه اللي عمله ولا جهه ايه؟
1: لا يزالوا يرفضوا
2: المصدر. مين هو المصدر؟ ايه
0: قطعتني يا استاذ؟ اسمعني، اولا قطعتني وانت كنت مانع حدا يقاطعك.
2: طيب
0: قطعتني وكنت مانع حدا يقاطعك.
2: طيب تفضل تفضل.
1: طيب لما قطعتك تفضل هي بنسمعك. تفضلي
2: تفضلي معي.
0: شكرا شكرا لك
1: يا ستي. انا
0: هلا اللي بدي احكي انه هلا ما غزة اساسا ما ضل فيها سلاح، وحركة حماس ما ضل فيها سلاح. حركة حماس موجودة لانه نتنياهو بده اياها تضلها موجودة في غزة، بده اياها تطلع من غزة عشان يضل مبرر انه ينفذ خطته اللي هو ترحيل اهل غزة من غزة.
1: صح.
0: هلا اليوم اذا بدنا نحكي عن مقاومة، المقاومة انه نعزز صمود الناس اللي في غزة، مش انه نضلنا نقول حرب مسلحة وانتصرنا وما انتصرناش واعمال. ورجوني شطرتكم كبرلمانات عربية وكناس مع المقاومة عززوا صمود الناس. أنا اليوم إسرائيل بدأ قاعدة بترحل في الشعب الفلسطيني من غزة، والشعب الفلسطيني 90% منه جاهز إنه يدفع فلوسه ويرحل. كيف أنا بدي أعزز صموده؟ اليوم الناس اللي بتطلبه قاعدة مني بس بتطلب منا يا عم الحقونا، فصل الشتاء أجا، بدنا خيام جديدة، بدنا خيام جديدة وبدنا أواعي شتوية. ما بتطلبش قصور ولا بتطلب مباني، مين لبى نداءهم؟
1: يا سيدتي انت بتحكي صحيح، وعلى البرلمانات العربيه ان تضغط على حكوماتها. انا على الاقل في مجلس النواب ممثلا عن حزب العمال ضغطت بكل ما امتلك من قوه، وغيري ضغط من النواب، ولكن دعنا نضع حقائق.
2: تضغط على حكوماتها ليه؟ يعني الحكومات العربيه يعني منتظره ان البرلمانات تضغط عشان تقدم مساعدات لشعب غزه، مساعدات شعب غزه الموجود، لكن اسرائيل لا تفتح المعابر لدخول هذه المساعدات.
3: إذن الخلل في إسرائيل.
2: الخلل في إسرائيل، ده ما حدش قال الخلل مش في إسرائيل.
0: تفتح إسرائيل بس ما حدش
3: من السابق ألقى عليهم. مش
1: هو السؤال إلي بدكم إياني أجاوب.
2: تفضل تفضل.
1: طيب
0: السؤال إلي
1: بدكم إياني أجاوب. أولا لا يجوز، لا يجوز لا جواز ساكت للوزيرة.
2: طيب تفضل تفضل تفضل.
1: فأنا بدي أقول شغلة، أولا لا يجوز أن نقول أن إسرائيل لا تفتح المعابر للمساعدات الإنسانية وهذا يكفي لأن لا نوصل المساعدات. يجب أن تصل المساعدات بأي طرق، وهنالك وسائل وضغوط سياسية واقتصادية تستطيع الدول العربية أن تمارسها وتوصل المساعدات. هذا واحد. ثانيا
2: مثل إيه يا أستاذ بس قاسم عشان يبقى كلام عملي، يعني الدول العربية تعمل إيه
1: أمام حكوماتها؟
2: إدي نصيحة للدول العربية عشان توصل مساعداتها، ما هي الطرق؟
1: يا سيدتي أنا أقول مرة أخرى، الأدوات السياسية والاقتصادية التي تملكها الدول العربية كفيلة بإدخال المساعدات إلى يعني هنالك خطاب كان بالأمس أو قبل أيام لملك جلالة الملك عبد الله طلب به فرض عقوبات على إسرائيل بالأمم المتحدة.
2: فرضت عقوبات على المستوطنين. أنت تقول هناك أداة يمكن دخول المساعدات بها، ما هي هذه الأداة؟ كلنا عايزين ندخل مساعدات، ندخلها إزاي وفقا لنصيحة حضرتك؟
1: على كما قلت لك الضغط السياسي والاقتصادي العربي أمام المجتمع الدولي قادر.
2: طيب لم يكن هناك ضغطا سياسيا أستاذ نضال، لم يكن هناك ضغطا سياسيا كافيا لمحاولة الضغط على إسرائيل.
4: اليوم أنا برأيي بالذكرى السنوية الثالثة علينا أن نفكر بصوت عال، كيف ممكن ننقذ أهل غزة. أنا اليوم بدي خبرك شيء خطير جدا، مؤسسة الأونروا يلي بدأت بعد حرب 48 من قبل الأمم المتحدة واللي هي العلاقة بالتعليم وبالصحة وبكل منيح الحياة بالنسبة للشعب الفلسطيني، بدأت من بعد 7 أكتوبر بدأت تتخفض بتقديماتها، ومن هون لثلاث شهور
2: إسرائيل تستهدفها يا أستاذ.
4: خليني كمل أرجوك. من هون لثلاث شهور الأونروا حتغلق بقطاع غزة ولبنان وسوريا، وحينتقل الملف الفلسطيني بالأمم المتحدة من الأونروا إلى مفوضية اللاجئين. خطورة هذه المفوضية، فوتوا عملوا عنا جوجل، إنه هذه بتبحث عن البدائل للترحيل إلى دولة ثالثة. مش لازم يكون في موقف من حدا.

0: القول.
1: تتعهد بإعمار
0: خلاصة القول. طيب. إذا لم نعترف بأن المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر عملت عملا بطوليا بغض النظر عن نتائجه فنحن نشكك.
2: ازاي بغض النظر عن النتائج؟
0: بغض النظر عن النتائج. انا جاي لك. انا جاي لك. انا جاي.
1: ما في مشكلة.
0: بغض النظر عن النتائج. اسمح لي بس. اسمح لي بس. اذا لم نعترف بهذا. اذا لم خليك اخي الله يعيش. اذا لم نعترف بهذا فنحن نشكك في النضال الفلسطيني.
1: لا.
0: والجهاد من 48 الان.
1: لا. لا.
0: يا اخي منظمة التحرير فتح هذه كانت تخطف اختطفت
2: اختطفت تعليق تعليق معي
0: المدني. تخطف المدنيين في الطائرات.
1: تخطف مدنيين. خاطفت عسكر. عسكر.
0: خاطفت فريق. فريق إسرائيلي يلعب في
2: معالي الوزير. تعقيب أخير معالي الوزير.
0: وخاطفت الطائرات.
2: تعقيب أخير.
0: وخاطفت الطائرات حتى وزارة عرب وغيرها.
2: تعقيب أخير معالي الوزير. تفضلي. تفضلي تعقيب أخير.
0: إما النضال واحد.
2: طيب. طيب.
0: وإما.
2: طب تعقيب أخير معالي الوزير.
3: عن إنه. هلا اللي بدي ارد على ضيفنا اللي تحدث اخيرا على انه المقاومه او منظمه التحرير كانت بتختطف وكانت بتقاوم بشراسه 100% مقاومتهم كانت سليمه، ولكن لم يستخدموا يوما المناطق السكنيه اللي مكتظه بالسكان كمكان للمقاومه. وانا كنت براقب من طفولتي أي عملية أي تفجير كانوا بدهم يفجروا أو يضربوا دبابة إسرائيلية إذا بيكون مزارع في الأرض كان،
2: ولكن بيقول لحضرتك في النهاية يجب الاعتراف بالعمل البطولي التي قامت به المقاومة بغض النظر عن نتائجه. يعني لا أحد يناقش ما إذا كان 7 أكتوبر نكبة أم تحرير.
3: بغض النظر عن نتائجه. إحنا في غزة مش أرقام. إحنا في غزة مش أرقام
1: بشر.
3: ومش مجرد جثث راحت ومشيت. إحنا تاريخ. إحنا أصالة. إحنا ناس كانت عندها كرامتها وكانت عايشة كل اللي صار فيها. بدي أقول بغض النظر ما طيب. بطلعش ولا لو واحد يقول بغض النظر.
2: نعم.
3: لا شكرا. أنت ولا غيرك ولا الزعيم الفلسطيني.
0: لا لا لا.
2: طيب. طيب.
0: معالي الوزير. طيب. معالي الوزير.
2: بغض النظر. انتهى الوقت.
0: مقصود بها على تقييم.
2: انتهى الوقت. انتهى الوقت. وصلنا على ختام محل النقاش. إلى اللقاء. شكرا ضيوفي الأعزاء.

0: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

الطيران المدني السعودي يعلن وفاة 12 شخصا إثر الاعتداء على مطار الملك خالد في الرياض. ترامب يصف الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالفظيع وغير المقبول. القوات المسلحة اليمنية تنفذ أكثر من 1900 عملية استهداف ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات عدة باليمن. تنفيذا لاتفاق بوتين وترامب، روسيا ترفع جزئيا الحظر عن صادرات الديزل.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين إضافة إلى مقيمين من جنسيات متعددة من بينها 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين بينهم حالات حرجة، حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداء السافر أيضا تسبب بأضرار مادية يجري حصرها حاليا. وصف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين في المطار. وصفه بأنه يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه فعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق. وأكد البيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستركز على هذا الاعتداء الإرهابي وترد عليه بحزم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. أدانت الخارجية البحرينية الاعتداءات الإرهابية لميليشيات الحوثي ضد السعودية معتبرة استهداف مطار الملك خالد تصعيدا خطيرا وامتدادا لعدوان الميليشيا. كما أدانت الخارجية القطرية اعتداءات الحوثي مؤكدة وقوف دولة قطر إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. من جانبه أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي بشدة الهجوم الذي استهدف مطار الرياض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم على مطار الملك خالد الدولي أمر فظيع وغير مقبول. كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يبحث إمكانية مشاركة واشنطن في الضربات ضد ميليشيات الحوثي.
1: Have you decided whether to join the Saudi strikes on the Houthi?
2: We may. We're going to look at it.
1: How soon?
2: We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
0: كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إدانة الولايات المتحدة للهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي الإرهابية على السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع على مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل العديد من الأبرياء بينهم مواطن أمريكي. وكتب روبيو على منصة إكس إن الهجمات الحوثية تظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين الأبرياء وطالب بأن تتوقف الهجمات فورا. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي وقوف بلاده إلى جانب السعودية وشعبها وأعرب عن تعازي الولايات المتحدة للضحايا وعائلاتهم. أعرب رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي عن تضامنه مع السعودية وإدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد الدولي. واعتبر العليمي في بيان أن هذا الاعتداء الإجرامي يعكس الطبيعة الإرهابية التي تحكم سلوك الميليشيات واستهتارها بحياة المدنيين. وأكد الرئيس اليمني أن أمن المملكة وأمن اليمن ومصالح شعبيهما مترابطة. كما أكد العليمي على المضي قدما في عملية فجر اليمن لإنهاء التهديد الإرهابي واستعادة مؤسسات الدولة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 1900 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية عالية القيمة لميليشيا الحوثي خلال الساعات 24 الماضية، مضيفة أنها نجحت بالتقدم ميدانيا واستعادة مواقع إضافية.

0: تواصل الفرق التابعة لقوات العمالقة الجنوبية تنفيذ عملية واسعة لتطهير الساحل الغربي من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بكثافة في المنطقة.
1: هذا الشريط الساحلي في باب المندب، وتلك هي الجبال التي تتمركز فيها حاليا يعني عناصر من الميليشيات الحوثية المحاصرة في هذه المنطقة. طبعا القوات تقدمت يوم أمس وسيطرت على باب المندب مع بقاء مجموعة من الميليشيات الحوثية محاصرة في هذه الجبال. تعمل حاليا القوات على يعني محورين متوازيين، المحور الأول هو يعني السيطرة على هذه الجبال وملاحقة من تبقى من الميليشيات الحوثية فيها، أما المحور الآخر فهو التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية في مطار ذباب العسكري. قبل قليل كان هناك إعلان من قبل ألوية العمالقة الجنوبية بأنهم تمكنوا من التصدي لمحاولة تقدم للميليشيات الحوثية شمالي مطار ذباب، وأنهم كبدوا الميليشيات المقتحمة خسائر بالأرواح والعتاد كما تشاهدون حاليا. هذا انتشار أو جانب من انتشار ألوية العمالقة الجنوبية التي نرافقهم الآن في هذه الجولة على الشريط الساحلي في باب المندب. طبعا هذه آخر نقطة سمحوا لنا بالوصول إليها يعني حرصا على سلامتنا. القوات حاليا تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في منطقة باب المندب، وهذه الحالة في باب المندب هي كحال باقي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية، حيث كثفت من زراعة الألغام في جميع المناطق التي دخلت إليها. محمد الأشقر، العربية والحدث، الشريط الساحلي لباب المندب.
0: علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقارير بشأن هجمات أمريكية محتملة على إيران بالقول إنه سيدرس الأمر خلال الأيام المقبلة. في الأثناء أفادت مصادر إسرائيلية لصحيفة معاريف بأن واشنطن حثت تل أبيب على توجيه ضربة أحادية الجانب إلى إيران بدلا من تنفيذ هجوم مشترك أو ضربة أمريكية منفردة، وذلك خلال محادثات جرت على مدى الأسبوعين الماضيين. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن تل أبيب لا تتحمل مسؤولية إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية لمدة عام، واصفا ذلك بالكذبة السخيفة حسب قوله. واتهم ساعر في منشور على منصة إكس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاولة التهرب من المسؤولية والمساءلة بحسب تعبيره. في قطاع غزة استهدفت الغارات الإسرائيلية مبنى سكنيا قرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة. أعلنت روسيا رفعا جزئيا للحظر المفروض على تصدير الديزل تنفيذا للاتفاق بين الرئيسين الروسي والأمريكي، وأوضحت أن القرار سيسمح بتصدير 500 ألف طن من الديزل إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن شركات النفط الروسية ستبدأ فورا إبرام عقود التصدير. اشتعلت جبهة الحدود مجددا بين إثيوبيا وإريتريا لتكتب فصلا جديدا من تقلبات السياسة في القرن الأفريقي، فبينما اتهمت أديس أبابا جارتها باختراق الحدود والتوغل في إقليم تيغري، ردت أسمرة برفض

0: الرواية الأثيوبية معتبرة إياها إعلانا عن الحرب.
1: في السياسة لا صداقة دائمة، فرفيق الأمس قد يتحول إلى عدو اليوم. هذا ما حدث بين إثيوبيا وجارتها إريتريا. رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لم يعد ذلك الصديق الذي احتفت به إريتريا حين أنهى سنوات الجفاء طويل الأمد. الأدوار تبدلت، واليد التي صفحت للسلام باتت ترفع اليوم ملوحة بالتصعيد، والتصعيد بين الجانبين انتقل إلى أروقة مجلس الأمن الدولي. الجارتان تبادلتا اتهامات حادة بشأن حرب عدوانية. أديس أبابا بادرت بتوجيه رسالة رسمية لمجلس الأمن تتهم فيها أسمرة بارتكاب عدوان صارخ واختراق حدودها، ملوحة بحقها في الدفاع عن النفس. أسمرة لم تتأخر في الرد، مطالبة مجلس الأمن بالتدخل الفوري ومعتبرة الرواية الإثيوبية إعلانا عن الحرب. الاتهامات الإثيوبية تستند على ما قالت إن إريتريا توغلت بآلياتها وقواتها إلى مدينة أديغرات الاستراتيجية في إقليم تيغراي، لكن هذا الانتشار لم يدم طويلا، حيث تعرضت القوات الإريترية المتوغلة لضربات مكثفة بالمسيرات الإثيوبية أجبرتها على الانسحاب نحو التلال الحدودية. هي إذن حرب انقلبت فيها الأدوار، فأسياس أفورقي الذي وقف ذات يوم إلى جانب أبي أحمد لمواجهة تمرد تيغراي وجد نفسه اليوم متهما بالانتقال إلى ضفة الخصوم في تحول ليس بالجديد في القرن الإفريقي. وسام الذهبي، العربية.
0: أثار إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عزمها بث تنفيذ حكم الإعدام بحق نضال مالك حسن، الطبيب النفسي السابق في الجيش الأمريكي والمدان بهجوم قاعدة فورتود عام 2009 موجة من الجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها. نتابع التفاصيل في القصة التالية.
2: على هذا الكرسي سينفذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق نضال حسن، الطبيب النفسي السابق في الجيش الأمريكي المدان بهجوم قاعدة فورت هود عام 2009، والذي أدى إلى مقتل 13 شخصاً. قرار إعدام حسن سينقل في سابقة تاريخية عبر بث مباشر أمام ملايين المشاهدين، وفق ما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي، ليشكل هذا الإجراء رادعاً قوياً يمنع وقوع هجمات مماثلة في المستقبل حسب قوله. كلام وزير الدفاع الأمريكي فجر عاصفة من الجدل السياسي والقانوني حتى داخل الإدارة نفسها. نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس استهجن قرار بث عملية الإعدام أمام العالم. حجم رفض البث المباشر وحد الجمهوريين والديمقراطيين. السناتور الجمهوري توم تيلس وصف الفكرة بأنها مقززة للغاية ولا ينبغي أن يحدث هذا في أمريكا. الشارع الأمريكي بدوره رفض فكرة البث المباشر لعملية الإعدام واعتبرها مروعة وتعيد أمريكا إلى الوراء.
3: I think that it is horrible. It's taking our country back years and years. It is inhumane. And it absolutely does not represent what the American people and the American public want.
4: A government executing someone in public.
2: إعلان البنتاغون توقفت عنده الأمم المتحدة ودعت رسمياً إلى إلغاء قرار بث تنفيذ حكم الإعدام ووصفت المقترح بالصادم والمروع. قرار بث الإعدام المجدول في 3 ديسمبر في النهاية بيد ترامب، وحتى الساعة لم يقرر رغم أنه أبدى إعجابه بالفكرة. محاسن حدارة، العربية.
0: هذه نهاية النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: بعد 3 سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
1: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروية تعرضنا لها.

0: يوم 7 أكتوبر؟
1: كيف تقول بأن ما حدث السابع من أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
0: حماس هي أكبر كذابة في العالم.
1: لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
0: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
1: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد أؤيد في خي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الآن على شاشة العربية.
3: هذه إشارة تتوقف لتنطلق لتتساءل.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: منذ فترة ونحن نسمع عن جماعات مثل بوكو حرام في نيجيريا وما إلى ذلك.
2: أصبح هناك بوكو حرام ظاهرة آلي استرزاق
1: في نيجيريا، جزء من مسؤولية وجود مثل هذه الجماعة.
2: ليسوا على تلك المنهج الذي فيه انحراف ومواجهة مع الدولة، تم تعميده أن يكون زعيماً لنيجيريا ثم إلى البلدان الأفريقية الأخرى.
0: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: تحل الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، فيما لا يزال الجيش الإسرائيلي عاجزا عن طي صفحة اعتبرت أكبر إخفاق أمني واستخباري في تاريخ. هجوم أسقط منظومة الردع كما ينظر إليه البعض، كشف ثغرات لم تنجح إسرائيل حتى اليوم في تقديم تفسير كامل أو مقنع لها. وطوال عقدين كان أفيخاي أدرعي أحد أبرز وجوهها الناطق بالعربية، وظف النصوص الدينية في خطابه لتبرير سياسات جيشه، ودافع عن عملياته في غزة وفي لبنان بما فيها استهداف المستشفيات وسقوط المدنيين. بعد خروجه من المشهد نفتح معه الملفات الحساسة. ماذا جرى في كواليس الفشل المدوي في 7 أكتوبر؟ ماذا عن الاتهامات الإسرائيلية بدعم حماس لإدامة الانقسام الفلسطيني؟ وكيف يبرر التحركات الإسرائيلية التوسعية الأخيرة في الشرق الأوسط؟ 20 عاما من الخطاب والرواية والتبرير لكل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي نضعها الليلة تحت مجهر السؤال. أهلا بكم في قابل الجدل. ينضم إلينا من تل أبيب المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي. سيد أفيخاي، مرحبا بك معي في قابل الجدل. نحن في الذكرى الثالثة الآن للسابع من أكتوبر، ما الذي لا يزال عالقا في ذهنك يعني منذ ذلك اليوم وعلى مدى 3 أعوام؟
1: نعم، مساء الخير. أولا 7 أكتوبر أنا أتذكر كل شيء حدث في هذا اليوم المشؤوم، من صبيحة اليوم الذي استيقظنا لصوت السافرات. أنا أسكن جنوب تل أبيب وكل العائلة كانت في الغرفة الأمنية، ومن ثم انتقلت سريعا إلى تل أبيب إلى مكتبنا وبشرت بالعمل، تابعت مجريات الأحداث، ولكن سرعان ما انكشفت هذه الصورة الكبيرة المؤلمة لما جرى في منطقة غلاف غزة في الكيبوتسات، المجزرة المروعة. ولما شاهدت كل الصور من هذه المنطقة في جنوب إسرائيل واستمعت إلى الشهادات للناجين وللعائلات التي فقدت أغلى ما لديها، أنا اعترفت في هذا اليوم، في مساء هذا اليوم، وأعتقد في أول مقابلة تلفزيونية أجريتها مع الإعلام العربي، إن هذا الطوفان الذي أطلقه سنوار ابتلع أصحابه وسيبتلي أصحابه، بالفعل ابتلع أصحابي بعد مرور 3 سنوات. وأنا قلت في هذه المقابلة الشهيرة إن مهما حولت الدعاية الحمساوية ودعاية الإخوان المسلمين أن تبثها في يوم 7 أكتوبر، سيذكر العالم هذا اليوم كيوم مشؤوم في التاريخ البشرية، وأيضا في يوم مشؤوم في التاريخ الفلسطينيين، سواء في الذين يدعمون حماس
0: على ما بعد 7 أكتوبر. هل يعتبر 7 أكتوبر هو أكبر خرق أمني واستخباراتي في تاريخ إسرائيل؟ ومن يتحمل هذا الخرق بصراحة؟ أنت اليوم لا تمثل الجيش الإسرائيلي، وأنت تخرج معنا حتى بلباسك المدني، يعني يمكن لأول مرة. من يتحمل هذا الخرق؟ وهل هو الأكبر في تاريخ إسرائيل؟
1: أنا أعتقد أنه الأكبر، لأنه بالفعل كان هذا هو الإخفاق الأكبر في التاريخ العسكرية الإسرائيلية. دائما كانوا يقارنون بما حدث في 6 أكتوبر 73، لكن هذا الخارق أو هذا الإخفاق العسكري كان في قراءة الأحداث وقراءة التطورات والتعامل معها، وكان يوم 6 أكتوبر يوم يعني واجه فيه الجيش الإسرائيلي الجيش المصري، لكن كان جيش أمام جيش. في هذا الخرق أو في هذا الإخفاق الكبير الذي مر به الجيش الإسرائيلي ومرت به دولة إسرائيل في 7 أكتوبر، كانوا عناصر حماس الذين سميناه دواعش حماس بسبب ما اقترفت أيديه من جرائم، واجهوا المواطنين الإسرائيليين، البلدات الإسرائيلية، ولذلك هذا الإخفاق هو أكبر من إخفاق 73.
0: من يتحمل المسؤولية؟
1: جميع المستويات تتحمل المسؤولية عن ذلك، وفي مقدمتها الجيش. وأنا أقول ذلك أيضا بصفتي، وأنا في خطاب تسليمي للمنصب قلت إن أنا شخصيا أيضا أتحمل مسؤولية جزء من المسؤولية عن 7 أكتوبر، لأنني كنت أتمنى من نفسي أن أسلط الضوء على ما أشاهده وعلى ما أقرأه في حماس، في الإعلام حماس، من تصريحات حماس، بأن وجه حماس كان للحرب ولا للتسوية أو للتهدئة.

0: ولذلك كل إخفاقات الاستخبارية العملياتية وغيرها والجيش في مقدمة المسؤولين عن هذا الإخفاق.
1: ما رأيك في من يقول بأن الجيش الإسرائيلي لم ينتصر في هذه المعركة منذ

0: اسعدتهم رفات أو إما قتلوا بالخطأ، وأكثر تقريبا من 160 تم إعادتهم عبر التفاوض، عبر التفاوض ومبادلة الأسرى بالمخطوفين. هذه مسألة. المسألة الأخرى أيضا، لم تستطيعوا القضاء على حماس إلى اليوم. هل تعرف اليوم بأن إسرائيل تقول بأنها لديها معلومات استخباراتية بأن حماس تخطط لشيء يشبه 7 أكتوبر، ونحن الآن في 2026 بعد 3 سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة وقتلهم، والأرقام المهولة أكثر من 70,000، أكثر من 170,000 طبعا قتيل، 170,000 جريح.
1: أنا سأرد، يعني هذا سؤال كبير وواسع، وهو يتعلق أولا بأمور بكيف ما هو تفسيرنا لكلمة انتصار بمعنى العسكري أو بمعنى الآخر، ولذلك سأحاول أن أدقق في هذا الأمور. أولا، أنا أرفض كلمة الانتقام. جيش الدفاع الإسرائيلي، وأنا كان لي فخر كبير أن أمثله لسنوات طويلة، لا ينتقم بعملياته، لا ينتلق بأي شيء من الأشياء بأي ناحية من الانتقام. نحن دفعنا المواطنين، ردنا على هجمة كبيرة شرسة ضخمة، مجزرة مروعة تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر، ونحن نريد اقتلاع هذه التهديدات. ولكن علينا اليوم أن نقارن وضعنا الاستراتيجي والعسكري والميداني في 7 أكتوبر واليوم. الجبهات ومحور إيران، محور هذا المحور الممانعة، ما هو حاله بسبب الضربات الإسرائيلية؟ كمان تحدثت عن أهداف الحرب، ولا أريد أن أطيل في الجواب، لكن هدف الحرب إعادة المخطوفين لم يكن بسبب حسن نية حماس، جاء بسبب الضغط العسكري والضربات التي منيت بها حماس التي أجبرتها على إعادة المخطوفين الإسرائيليين.
0: نعم، لم تعيد المخطوفين يا سيد الفخاري،
1: كانت هناك عمليات ناجحة وكانت هناك عمليات فاشلة، لكن
0: عبر
1: في
0: التفاوض.
1: نهاية المطاف هذا الهدف تحقق،
0: أعادتهم عبر التفاوض. وبالمناسبة بالحديث عن الجيش الإسرائيلي، أنت تقول بأنه لا ينتقم، دعني أقرأ لك بعض الأرقام ويعني نحاول أن نفسر هذه الإجابة التي قلت، هل هي حقيقية أم لا. يتجاوز عدد الأطفال الذين قتلوا بشكل مباشر جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة من 20,000 إلى 21,500. أكثر من 44,000 طفل جرحوا بجروح متفاوتة. نتحدث عن الأيتام وفاقدو الرعاية أكثر من 19,000. من قتل في هذه الحرب هم أكثر من 70,000 فلسطيني، أكثر من 170,000 جريح. ما ذنب هؤلاء أن يدفعوا ثمن خطأ ارتكبه السنوار أو ارتكبته حماس؟ ما حدث من الجيش الإسرائيلي ينظر إليه في العالم اليوم بأنه إبادة، بأنه حرب إبادة، ليس انتقاما وليس محاولة للرد على ما حدث في 7 أكتوبر، وأنت تعرف هذا الأمر جيدا يا سيدة فخاي.
1: نعم، وأنا أرفض كلمة إبادة مثلما أرفض كلمة الانتقام. إذا أردنا أن نبيد غزة فلم ندخل شاحنات المساعدة، حتى اليوم تدخل مئات الشاحنات يوميا لسكان غزة، حتى في أشد أيام القتال كانت تقول هذه الشاحنات من المساعدة الإنسانية لمن نريد إبادتهم بين هلالين، وهذا كذب كبير تروجه بعض الجهات المحسوبة على الإخوان، وللأسف هناك جهات أخرى دولية تدعم هذه الرواية الكاذبة. لكن في نهاية المطاف علينا أن نفهم أن الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر. ما هو قطاع غزة؟ وعلينا نسأل كيف حولت حماس قطاع غزة، هذه المساحة الجغرافية الضيقة، إلى مستنقع إرهابي بكل معنى للكلمة.
0: أنا كنت في قطاع غزة سيدة فخاي
1: عشرات المرات مع القوات الإسرائيلية، فقط لو سمحت نايف سأكمل هذه الجملة فقط. أنا كنت في قطاع غزة عشرات المرات منذ بداية الحرب. أنا شفت بأم عيوني المستشفيات والمدارس والمساجد، تحدثت عنها، لأن من قتل في بعد في هذه المناطق أو من تحصن في هذه المناطق، وأنا شفت كيف تحول ملعب أطفال، كيف تحولت روضة أطفال، كيف تحول مستشفى شفاء ومستشفى رنتيسي وغيرها من مستشفيات قطاع غزة إلى مستنقع إرهابي. لماذا شقيق يحيى السنوار، محمد السنوار الذي كان قائد كتيبة القسام، اختبأ تحت المستشفى الأوروبي في مدينة

0: كانت خان يونس.
1: طيب ممتاز.
0: وكل الصحفيين كانوا هناك.
1: ممتاز.
0: وشاهد وحفر على الصحفيين. جثمان السنوار.
1: سأتي على الصحفيين.
0: وفوقها المستشفى.
1: سأتي على الصحفيين. وبمناسبة الحديث عن المستشفيات، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق 136 ضربة طالت 27 مستشفى و12 منشأة طبية خلال الفترة التي كانوا موجودين هناك. وبعد معاينة مستشفى الشفاء قالت منظمة الصحة العالمية المستشفى غير صالح للعمل، الأقسام كلها دمرت، ولجنة التحقيق الدولية قالت بأنكم في إسرائيل لم تقدموا أدلة تسند الادعاء بأن أكثر من 85% من المنشآت الطبية الكبرى استخدمت بشكل عسكري، تستهدفون المنشآت الطبية المستشفيات في أكثر من مرة، وتعلم بأن هذه وادعيتم طبعا أن هناك مراكز عمليات وغرف سيطرة، وعندما دخلتم إليها وحتى الفيديوهات التي خرجت لم تكن سوى عبارة عن بعض القطع الأسلحة يعني، والبعض حتى شكك في هذه الرواية يعني أنها لم تكن موجودة. غير هذا الأمر، قبل قليل أنت تحدثت يعني عن سأتي على المساعدات، أجبني على هذه النقطة، نقطة المستشفيات، لماذا تستهدفون المستشفيات؟
0: نعم، أولا أنا قلت ذلك بشكل جلي وصريح وغير قابل شك. المستشفيات في قطاع غزة تحولت خلال الحرب، وأقول لك أيضا في هذه الأيام، إلا أماكن إرهابية واستخدمت من قبل حركة حماس. أنا أقول أن كل المستشفيات، أنا لا أقول أن كل العيادات الطبية، أنا لا أقول أن كل النقاط الطبية، بل أقول أن حركة حماس استخدمت بشكل منهجي مستشفيات قطاع غزة لأغراض إرهابية.
1: تحدثت عن مستشفى الشفاء، أنا كنت مستشفى الشفاء. أنا أتحدث عن
0: مكتب الأمم المتحدة. أنا رأيت ليس فقط قطعة كلاشنكوف واحدة. أنا شاهدت عشرات. أنا شاهدت
1: التحقيق الدولية كلها تقول بأن هذا ادعاء. هذا غير صحيح. هذا ادعاء أنتم تقولون هذا لا يوجد ما يثبت. لا يوجد أدلة تسند هذا الكلام. لا يوجد ما يثبت هذا الحديث منكم. حتى أنت خرجت مرة في فيديو وتصور أو معك مصور يعني، وتحدثت عن جدول، كان جدول الأيام، تعرف هذه القصة الكبيرة يعني، جدول الأيام، وقلت بأنها أسماء لرهائن أو مخطوفين، وبالنهاية طلعت أيام الأسبوع يعني، كانت قصة مضحكة الحقيقة.
0: هذا الفيديو لم أصوره أنا بل متحدث آخر، لكن في نهاية هذا يعني كان خطأ مهنيا، لكن الحقائق الميدانية والأسلحة كانت حاضرة هناك.
1: إسرائيل قتلت حتى 24 من سبتمبر 2026 189 صحفيا وعاملا إعلاميا فلسطينيا في غزة منذ 7 من أكتوبر. وعندما نتحدث طبعا عن بعض الدول الأخرى القصة تتسع أكثر. وتعرف ما حدث مثلا لشيرين أبو عاقلة الصحفية التي قتلها الجيش الإسرائيلي في 2022، نفى الجيش الإسرائيلي هذا الأمر، وبعد الضغط الكبير على الجيش الإسرائيلي اعترف بهذه المسألة. لماذا تقتل إسرائيل الصحفيين؟ ما ذنب الصحفيين والإعلاميين أن تقتلهم إسرائيل؟ أليست هذه جريمة؟
0: ممتاز، لأنه في الأسبوع الماضي نشر الجيش الإسرائيلي وثائق تثبت مشاركة 170 من الصحفيين التي ادعت حماس أنهم صحفيين وقتلوا في غزة بأنهم نشطاء في حماس والجهاد الإسلامي. أثبت ذلك الجيش الإسرائيلي بصوت وصورة بالوثائق والأدلة. 170 صحفيا من بين الرقم الذي تحدثت عنه من الصحفيين الذين ادعت حماس أنهم قتلوا في غزة كانوا إرهابيين من حماس. أنا شخصيا تحدثت عن حسن صليح وعن أنس شريف وغيرهم من الصحفيين الذين دعت حماس أنهم صحفيين، وفجأة انكشفنا بأنهم نشطاء في حماس، بعضهم احتجز مخطوفين، بعضهم شارك في أحداث 7 أكتوبر بأيديه، بعضهم غطى على جرائم حماس وكان عنصرا في صباح وفي المساء كان يرتدي زي السحاف ويقول أنا صحفي. وهذه ليست ادعاءات ومزاعم بل معلومات موثوقة. إيه
1: لكن أنتم تدافعون عن هذه الجرائم ضد الصحفيين بأن لديكم ما يثبت أنهم منخرطين مع حماس أو منخرطين مع الجهاد وغيره، وهم يعملون في مؤسسات صحفية. يعني كيف يمكن أن يكون عاملا في مؤسسات صحفية ويكون ناشطا أو يخطف يعني إسرائيليين أو يشارك حتى في 7 من أكتوبر وهو يخرج برسائل يومية من غزة، سواء إن كان صحفيا تلفزيونيا أو صحفيا أيضا يعمل في مؤسسات أخرى؟ يعني ألا يخشى على نفسه من أن يقتله الجيش الإسرائيلي إذا كان منخرطا في 7 من أكتوبر أو كان لديه مخطوفين؟ ببساطة

0: أقول لك أنه بدون أي مشكلة، لأنه فكر حماس الإخواني في الذي غرس في قطاع غزة لا يميز بين العامل المدني وبين العامل العسكري. وعلى سبيل المثال صحفيون كانوا يعملون في وكالات أنباء فلسطينية أو تابعة للمنظمات الإرهابية، على سبيل المثال حماس عندها عشرات من المواقع والمنصات الإعلامية، تخدع عينه إعلامية لكنها الدياعية إعلامية تابعة لها، وكل واحد اللي يقتل وكلهم نشطاء من حماس يقولون أنه صحفي. معظم الصحفيين اللي تحدثت عنهم هم من نشطاء حماس الميدانيين، من نشطاء الإعلام الحمساوي. حذيفة الكحلوت المسمى أبو عبيدة الذي قتل قبل سنة تقريبا، هو كان على في هرم قيادة هذه المؤسسة الإعلامية بين هلالين، وهي مؤسسة دياعية كانت تشغل هؤلاء الذين يدعون بأنهم صحفيين كصحفيين أم نشطاء في حماس. حقيقة اسمهم ورقمهم العسكري في حماس موجود في القرائد وفي القوائم التابعة لهم. ولذلك كيف يمكن
1: الصحفي الذين قتلتموهم في قطاع غزة، هل كانوا كلهم ينتمون لحماس؟ هل كانوا كلهم ينتمون للجهاد؟ هل كانوا كلهم إرهابيون أو مشاركون في عملية قتل أو خطف وغيرها؟ هل هناك ما يثبت هذا؟ 189 أتحدث، أنت تحدثت عن رقم مختلف قبل قليل.
0: أنا تحدثت عن أكثر من 170. وهل هناك أخطاء؟ هل هناك حوادث تقع في أثناء الحرب يعني بسبب سوء تقدير أو بسبب خطأ؟ هذا يقع في كل حروب العالم للأسف الشديد.
1: هل هناك محاسبة؟
0: ذلك.
1: هل هناك محاسبة؟
0: لكن هل يمكن القول بأن إسرائيل تستهدف صحفيين؟ أرفض ذلك رفضا قاطعا.
1: طيب لماذا قتلتم شيرين أبو عقلة ونفيتم هذا الأمر؟
0: شيرين أبو عقلة قصة، شيرين أبو عقلة قصة مختلفة، هي ليست قصة التي تحدثنا عنها
1: هي
0: قبل
1: 2022.
0: وأن نحن لما قتلت شيرين لم نقل أننا لسنا مسؤولين عن ذلك.
1: لا نفيتم في البداية يا سيدة في خلال، نفيتم في البداية.
0: لا نستبعد، أنا أقول لك أستاذ نيف، أنا كنت فوقك، أنا أصدرت البيان وأنا قلت لا نستبعد أن مقتل شيرين أبو عقلة الناجم عن إطلاق نار فلسطيني، لا نستبعد، لم نقول بأننا لم نقوم بذلك. وفي النهاية لما أثبتت كل الوقائع بأن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن هذه الحادثة المأساوية فأعلن ذلك. عندما هناك خطأ نقر فيه، لكن عندما هناك روايات وهناك ادعاءات باطلة تتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف الصحفيين عمدا، فنحن سنكون لهذه الادعاءات بالمرصاد وسنرفضها رفضا قاطعا.
1: فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل مع فيخاي أدرعي.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم مشاهدينا من جديد لهذه الحلقة مع أفخاي أذرعي المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي. سيد أفخاي أهلا بك من جديد. هناك أحد من يعني يؤيد ما فعلته حماس أو ليس يعني متعاطفا مع حديثك هذا يعني، ويقول إسرائيل أصلا قبل 7 أكتوبر كانت تحاصر قطاع غزة، لم يكونوا يعيشون حياة طبيعية، كانت تراقبهم من الجو، تراقبهم في الأرض، المعابر لا يخرجون ولا يدخلون منها بشكل طبيعي نفس أي دولة في العالم. إسرائيل تتحكم في المياه،

0: تتحكم في الكهرباء، تتحكم في حياة الناس، في كل شيء. ما حدث في 7 أكتوبر هو انفجار من داخل قطاع غزة بسبب الممارسات الإسرائيلية، بسبب ما اقترفته إسرائيل من 75 عاما. لذلك ماذا كنتم تتوقعون النتيجة؟ أن يصمت الغزاويون عما يحدث لهم من تجويع ومن حصار، التجويع أتى بعد، لكن أقصد هنا الحصار من الممارسات الإسرائيلية، ماذا كنتم تتوقعون منهم؟
1: أولا هذا سؤال ممتاز، لأن رأينا في 7 أكتوبر ماذا حدث في قطاع غزة، ولماذا اتخذت إسرائيل كل هذه الإجراءات التي تحدثت عنها، لأن الجهة أو الكيان الذي يعيش بجانبنا كيان إرهابي تحكمه جماعة إرهابية متطرفة أصولية، تحفر الأنفاق تحت المنشآت المدنية، كل منزل ثالث أو ثاني في قطاع غزة هو بؤرة إرهابية، كل منطقة سكنية من جبال إلى بيت حنون إلى بيت لاهيا إلى مدينة غزة إلى خان يونس إلى رفح مستنقعات إرهابية. لذلك تابعت إسرائيل وراقبت الأوضاع جوا وبرا وبحرا، ورفضت أن تدخل الغزيين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية دون التفتيش ودون إذن وموافقة، لأن الكيان الإرهابي الذي كان يحكم في قطاع غزة كانت حركة حماس.
0: لماذا كنتم تدخلون الأموال لهم؟ لما يحدث لماذا كنتم
1: في
0: تعطون حماس الأموال إذن؟
1: على سبيل المثال،
0: لماذا كنتم تعطون الأموال لحماس؟
1: لأن عندما هناك أسمع،
0: لماذا كنتم تعطون الأموال لحماس؟
1: هذا إخفاق كبير، هذا إخفاق كبير.
0: أنت أيضا في حسابك عندما يعني تعلق على فيديوهات تخص حماس أو حزب الله وغيره، أنت أيضا بنفسك تستخدم آيات قرآنية، تحاول السخرية منهم باستخدام هذه الآيات القرآنية. أولا هذا ليس مقبولا عند الجمهور العربي الذي تحاول أن تقنعه قبل قليل بأن إسرائيل لم ترتكب إبادة في قطاع غزة. أنت تستفزهم بهذه الآيات القرآنية، تستفزهم أيضا بهذا الخطاب بالسخرية، هذا غير مقبول لا على المستوى الديني ولا على المستوى العربي ولا حتى أيضا لمن يتابع. وهذا يضاعف من روايتك أنت كمتحدث للجيش الإسرائيلي عندما كنت متحدث يعني، وتجعل الناس يسخرون منك دائما ولا يقبلون منك أي شيء. لو تلاحظ الردود العربية دائما كلها شتائم، كلها رد عليك، لا أحد يؤيد أفخاي أذرعي لأنك ببساطة تستفز الناس.
1: أنا أرفض ذلك وهذا وجهة نظرك وأنا أحترمها.
0: لا أنا أنقل ما يقول الناس.
1: أقول لك وأنا متأكد على ذلك.
0: ليست وجهة نظري بالمناسبة.
1: أنا أقول لك ما أسمع من الناس، من نفس الناس الذين يرسلوني حتى هذا اليوم ويتواصلون معي من لبنان إلى سوريا إلى غزة إلى مناطق أخرى في العالم العربي، يسمونني شيخ أبيخاي، ليس سخرية، هناك من يستخدمها لأغراض سخرية، لكن في معظم الأحيان يستخدمون ويقولون واو أنت كيهودي تحترمنا كمسلمين، أنت كيهودي لما تباركنا في رمضان أو في عيد الأضحى فأنت تحترمنا، عندما تقول وتقتبس من القرآن الكريم ومن الحديث النبوي الشريف وتقول إن رسول الله مرض به جنازة فقام فقيل له إنه يهودي فقال أليس نفسا، فهذا حديث نبوي شريف يجب أن ندعه في مواجهات من يستخدم الآيات القرآنية عن طريق الخطأ للدعاية لرفع كل هذه المشاعر الكراهية لليهود وغيرها. وأنا أقول لكم وأنا أستخدم هذا كمان هذا المنبر المحترم وأقول أنا لا أستفيد العرب والمسلمين، هناك أحيانا أستفيضها في أوقات لما لا أستفيض مشاعر المسلمين، لا أقتبس من القرآن بغرض الاستفزاز. أنا أريد كإنسان، ولما كنت متحدث باسم الجيش في وظيفة رسمية كنت آنذاك أن أقال أن أقول للعالم العربي القاسم المشترك بين إسرائيل وبين الدول العربية المعتدلة كبير جدا، والجهات الإرهابية المدعومة من الإخوان المسلمين تريد أن تفلس هذه الأمور وهذا القاسم المشترك من خلال الدعاية الكاذبة ومن خلال هذه الافتراءات.
0: كم نسبة المتابعين العرب الذين أقنعتهم بحديثك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل نسبة التأييد أو الرفض أكبر؟
1: نسبة التأييد أكبر، وأقول لك ذلك يعني بشكل يعني أعرف وأمية بالبيت.
0: أنا صحفي وأتابع كل شيء وأرصد الأرقام وأتابع هذا الكلام ليس
1: المشاهد
0: لا يمكن أن أمرر هذه المسألة أبدا.
1: أوكي أنا أقول لك أنا أعطيك مثالا.
0: أعطني مثال.
1: أنا أعطيك

0: اعطيني مثال واحد.
1: اولا نحن اوكي في لبنان على سبيل المثال لما اطلق الجيش الاسرائيلي المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي انذارا لمنزلا او لحاره او لمدينه او لقرى او لمجموعه من القرى، هل انسع واستجاب الالاف ورم الملايين من اللبنانيين للدعوه من الناطق باسم الجيش الاسرائيلي الذي يقال انه مستفز، الذي يقال انه كذاب، الذي يقال
0: انه لا يتفق معه؟ يخافون من القتل، يخافون من الاستهداف.
1: لا يخافون،
0: يخافون من الاستهداف. انت تعطي انذارات لهذه المناطق، يخرجون من المنازل لانكم لانكم ستسقطون المنازل، تستهدفون المنازل تهدونها هدا، لا تستهدفون اهداف بعين ذاتها. الناس يخافون لذلك يخرجون، ليسوا يعني سعيدين بهذه الدعوه من افخاي اذرعي.
1: عليك ان تتابع تعليقات اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عليك ان تتابع تصريحات ايضا علنيه لمسؤولين اللبنانيين ايضا من الجهه المعاديه لاسرائيل. يعني كلنا نتذكر محمد عفيف الذي كان وجه حزب الله لما قال له أفخاي أدرعي أو الجيش الإسرائيلي، لا أريد أن أتحدث أنا أفخاي شخصيا، أخذتني إلى المكان الشخصي، لكن عندما أطلقنا هذا الإنذار على المكان الذي عقد فيه مؤتمر صحفي قام وخرج من المنطقة واستجاب لما قاله الإسرائيلي آنذاك.
0: بالمناسبة أنت لم تعد المتحدث والناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، لماذا تم إبعادك من هذا المنصب؟
1: إبعادي هذا كان قرار شخصي، لم يبعدني
0: ليس قرارا ليس قرارا شخصيا يا سيد أفخاي.
1: أنا طلبت إعفاء،
0: أنا معلوماتي ليس قرارا شخصيا.
1: عادة في
0: أنت تم إبعادك؟
1: لا لا لا، هذا قرار شخصي، أنا أقول لك 100%.
0: وأتوبي إلى ووية لأنك أصبحت تستفز العالم العربي، وأصبح خطاب أفخاي أدرعي خطابا لا يمثل الجيش الإسرائيلي. يعني أصبح الخطاب متدني، تتحدث عن بعض المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، ترد عليهم، هذا ليس دور المتحدث للجيش الإسرائيلي. يعني أصبحت كأنك واحد من هؤلاء المؤثرين أو المشهورين على مواقع التواصل لديهم أعداد يعني متابعة، وبالتالي يجب أن يكون أكثر جدية، أكثر حرصا حتى على صورة الجيش الإسرائيلي. لم تعد تمثلها بالشكل الذي يليق أو يجب، فتم تغييرك والاتيان به إلى ووية.
1: لا لا لا لا، أول شيء اختيار إلى وهي صديقة وكانت نائبتي، هذا قرار ممتاز وجيد جدا وأنا أيدته. القرار قرار إعفائي من المنصب كان بسبب قرار شخصي، أنا أمضيت في هذا المنصب لأكثر من 20 عام، وأعتقد أنه يجب أن تتحول وتنتقل الراية من جيل إلى جيل. قراري كان يعني أنا حصلت على درع قائد هيئة العمليات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وهناك صورة منتشرة على مواقع التواصل احتراما وتأكيدا لنجاحي برأي القادة عندي، وهذا وهم قرروا ذلك وهم أعطوني كل الاحترام.
0: يمكن لأنهم لا يتحدثون اللغة العربية،
1: أيدوا كل ما فعلته. وأنا أعتقد أن هذه فقط نايف لو سمحت، أنا أعتقد أن الطريقة التي تعامل مع الناطق باسم جيش الدفاع للإعلام العربي إبان أيام أفخاي مع الإعلام العربي، مع وسائل التواصل الاجتماعي، كيفية تحويل صورة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أيقونة إيجابية سلبية، ماذا تريه في العالم العربي، موجودة في كل منطقة، الكل يعرفها، هي علامة نجاح، علامة نجاح يجب أن تدرس
0: نجاح
1: في مناطق أخرى.
0: والله هذا على اعتداد، هذا
1: كانت هناك أخطاء بطبيعة الحال، كانت هناك نجاحات بطبيعة الحال،
0: لكن طريقة التعامل
1: جيش الدفاع الإسرائيلي مع الإعلام العربي في أيامي،
0: المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أنت وقتي يا سيد أفخاي،
1: إنها الناجحة للغاية، وأتمنى أن تستمر في نفس الطريقة.
0: شكرا لك، انتهى وقتي وانتهت هذه الحلقة من تل أبيب، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي. شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة، تتابعونا ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. أعود وألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من قابل الجدل. إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: التي تسيطر على قطاع غزة كانت، وبالتالي هي السلطة، هي المسؤولة. لا يجوز الهروب من المسؤولية. الشجاعة أن أقول أخطأت.
3: خلينا نستشهد بتصريح لخالد مشعل عندما سئل عن هذه الأعداد التي تموت بسبب 7 أكتوبر، قال بأن هذه خسائر تكتيكية.
4: الوزير والسفير الأردني السابق الدكتور بسام العموش:
2: إذا بتقن الوعظ والإرشاد ما بيشتغل في السياسة، لأنه إحنا جربنا أنه في بعض من دخل إلى البرلمان كان يعمل مواعظ مسجدية.
3: قلت في مرة معالي الوزير بأنني لو أردت أن أكون مليونيرا لاستطعت من خلال إيران. هل كانت إيران تدفع أموال للسفراء الموجودين في إيران لمحاولة تجنيدهم؟
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: نايف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في 14 من عمره.
6: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
5: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
6: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات، كنا في البترول والغاز ذاك الشهر طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب حسمه. دخلت في كل المجالات.
5: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.
7: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
8: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
9: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
10: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
11: Stories shaping today's conversations.
12: Collaborative efforts like that,
11: online and beyond,
12: that we've been able to have far greater impact.
13: We will not have clearly a progress without having a plan.
14: Behind every international headline is a much bigger story.
15: I love it. I see great promise.
14: And that is the story we bring you.
16: This war ceased to be a just war.
17: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
18: The blame is almost universal.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. 12 وفاة جراء الاعتداء على مطار الملك خالد، بينهم 4 مواطنين واثنان من بنغلاديش وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. التحالف يتعهد بالرد بحزم على الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد، ويقول إن الاعتداء يرتقي إلى جريمة حرب. What happened in Saudi Arabia is not acceptable. ترامب يصف الاعتداء على مطار الرياض بالفظيع وغير المقبول، وروبيو يؤكد تضامن أمريكا مع السعودية. مصدر عسكري يمني يؤكد أن الطيران الحربي سيعمل على قطع خطوط إمداد ومواقع عسكرية للحوثيين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن حرب أوكرانيا، ويتهم زيلينسكي بعدم الرغبة بذلك. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر

0: عن وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين إضافة إلى مقيمين من جنسيات متعددة، منها 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين بينهم حالات حرجة، يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. الهيئة أشارت إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. وصف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق. وأكد البيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي الحوثي بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. أعرب رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي عن تضامنه مع السعودية وإدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد الدولي. واعتبر العليمي في بيان أن هذا الاعتداء الإجرامي يعكس الطبيعة الإرهابية التي تحكم سلوك الميليشيات واستهتارها بحياة المدنيين. وأكد الرئيس اليمني أن أمن المملكة وأمن اليمن ومصالح شعبيهما مترابطة. كما أكد العليمي على المضي قدما في عملية فجر اليمن لإنهاء التهديد الإرهابي واستعادة مؤسسات الدولة. انضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك أستاذ طارق. واضح بأنه الضربات والاعتداءات الحوثية على الأهداف المدنية أثارت الكثير من ردود الفعل والإدانات، من بينها إدانة أمريكية على لسان الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته بعد استهداف مطار الملك خالد الدولي. كيف تعلق على هذه الإدانات وماذا سيحدث بعدها من وجهة نظركم؟
1: تحياتي لك أستاذ إبراهيم والجمهور الكريم. يعني أعتقد أنه الولايات المتحدة الآن مطالبة بعد هذه التصريحات الساخنة من قبل الرئيس دونالد ترامب بوصفه هذا القصف لمطار الملك خالد وكذلك استمرار الاستهدافات الحوثية هو يعني أمر فظيع وغير مقبول. صحيح أنه يتحدث عن يعني اتصالات جارية مع الحوثيين، لكن لا أعتقد أن هذه الاتصالات سوف تسفر عن أي شيء، لأن من الواضح أن الحوثيين يعني مستمرون في هذه العملية من ناحية، ومن ناحية أخرى هم جزء من الصراع الدائر في الشرق الأوسط بتحالفهم الواضح مع الإيرانيين. لذلك أعتقد أنه الإدارة الأمريكية هي الآن تدرس الخيارات التي يمكن أن تقوم بها بما فيها قصف الحوثيين مرة أخرى، وهذا ما أشار إليه أيضا مسؤولون أمريكيون في السابق بما فيهم حتى وزير الخارجية ماركو روبيو. وأعتقد أن الإدارة الآن مطالبة بإظهار يعني تعهداتها السابقة للمملكة العربية السعودية كحليف استراتيجي من خارج الناتو، وهو يعني نادرا ما تقوم الولايات المتحدة بإجراء مثل هذه التحالفات المتميزة. عليها أن تثبت الآن جديتها في التزامها بالاتفاق مع المملكة وتقوم بدورها بشن عمليات عسكرية على الحوثيين. طيب. لأنه في نهاية المطاف
0: أستاذ طارق اسمح لي المقاطعة، دعنا نسمع لمقال الرئيس الأمريكي وأيضا وزير خارجيته حيث وصف دونالد ترامب الهجمات التي استهدفت السعودية بأنها فظيعة، مشيرا إلى أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. ترامب الذي قال في تصريحات صحفية بأنه سيبحث أمر الاعتداءات في اتصال مع ولي العهد السعودي لم يكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا. نستمع.
2: What do you think about that? I think it's

0: terrible. Well, you're going to find out, see, but I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing. No, but I will be speaking to them, and what happened in Saudi Arabia is not acceptable. We have communication with the Houthis, and we'll see what happens, but what they did was very bad.
1: قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن أمريكا قد تنضم إلى السعودية في الضربات على الحوثيين، مشيرا إلى أنه سيقرر بهذا الشأن قريبا.
2: Whether to join the Saudi strikes on the Houthis.
0: We may. We're going to look at it.
2: How soon?
0: We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
1: كما تحدثت أستاذ طارق، يعني إلى الآن غير واضح ما هي المقاربة التي ستنتهجها الولايات المتحدة. هو قال بأنه لديهم خط اتصال مع الحوثيين، لكنه قال بأنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي، وأيضا بأنه السعودية قادرة على الدفاع عن نفسها. لكن إلى أي مدى التدخل الأمريكي، التدخل الدولي للجم الحوثيين بعد هذه الهجمات الدامية والضربات التي تستهدف منشآت مدنية، ضروري لإيصال رسالة بأن هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه؟
3: يعني أتصور أن الإدارة الأمريكية جادة هذه المرة في تحويل اهتمامها بالمملكة العربية السعودية إلى فعل واضح على الأرض، من خلال يعني ليس فقط الاكتفاء بالاستشارة، تقديم الاستشارات العسكرية وكذلك توفير ربما الذخيرة، وفضلا عن التعاملات الاستخباراتية، وأيضا كذلك التعاون الأمريكي السعودي في مجالات متعددة في الجهود الحربية. لكن هذا وحده لا يكفي، ينبغي على الرئيس دونالد ترامب أن يقوم بدور فاعل، وأعتقد أنه يدرس ذلك بجدية الآن. يعني حينما يقول للمراسلين you're gonna find out، يعني سوف ترون ماذا الذي سوف يحدث، أعتقد أنه بصدد بالفعل يعني تنفيذ خيارات عسكرية محتملة بدرجة كبيرة، ولكن ربما ينتظر الرئيس الأمريكي بعض الوقت حتى تصل حملة الطائرات الثالثة تيودور روزفلت، والتي ستوفر يعني قوة نيرانية مضاعفة يمكن من خلالها توجيه إحدى هذه حملات الطائرات إلى الحوثيين والحملتين الأخرتين لإيران، إذا ما قرر رئيس دونالد ترامب أن يوجه بالفعل ضربة عسكرية واسعة النطاق لإيران كما تعهد من قبل. وتصور أنه يعني هذا المنهج الأمريكي ليس غريبا، لأنه في السابق قامت الولايات المتحدة حينما يعني حاول الحوثيون إغلاق مضيق باب المندب بالدخول، وتلقت الحوثيون ضربات على مدى 55 يوما، وبعدها قرر الرئيس دونالد ترامب أن الحوثيين استسلموا، وأنه يعني تم الاتفاق معهم على عدم الاعتراض على السفن الأمريكية في هذا التوقيت. لكن أتصور أن الوضع الآن أصبح خطير للغاية، وأنه يمكن للحوثيين تكرار محاولاتهم لإغلاق باب المندب مثلما فعلوا من قبل، لأنهم في النهاية هم جزء من التحالف مع الإيرانيين، وقد تكون الخطط الأمريكية الخاصة بتوجيه ضربات لإيران ستدفع الحوثيين بلا شك إلى توسيع نطاق عملياتهم في باب المندب، وبالتالي سيشكل هذا خطرا كبيرا على جهود الولايات المتحدة والملاحة البحرية. أما بالنسبة للدول الأخرى فأعتقد أنه هناك جهود مكثفة بذلت خلال الأيام الماضية، يعني سواء كان من عمل توسيع عمليات سبيدس أو الجهود الأوروبية وخاصة البريطانية والفرنسية، تشير بوضوح إلى أن هناك رسالة واضحة ضد الحوثيين ومن خلفهم الإيرانيين، بأن الدول العالم وخاصة يعني الدول التي تتحالف مع المملكة العربية السعودية ترى مدى خطورة هذا التصعيد الأخير من جانب الحوثيين، لأن هذا هو في النهاية أكبر يعني قصف دموي تم منذ 28 من فبراير الماضي.
1: صحيح.
3: وهذا يشير بجلاء إلى مدى خطورة الوضع واحتمالات التصعيد القادم.
1: تفضل بقاء معي أستاذ طارق. طبعا وزير الخارجية الأمريكي أيضا ماركو روبيو أعلن إدانة الولايات المتحدة للهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي الإرهابية على السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع على مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر

0: عن مقتل العديد من الأبرياء بينهم مواطن أمريكي. وكتب روبيو على منصة إكس بأن الهجمات الحوثية تظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين والأبرياء، وطالب بأن تتوقف الهجمات فورا. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي وقوف بلاده إلى جانب السعودية وشعبها، وأعرب أن تعازي الولايات المتحدة للضحايا وعائلاتهم. أستاذ طارق، باعتقادك أنه مقتل أمريكي في السعودية، هناك عدد كبير من المصابين، بعضهم إصاباتهم حرجة، ربما ترتفع حصيلة ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، إلى أي مدى سيحرج هذا الأمر الإدارة الأمريكية إن لم تتحرك، خصوصا بأنه الرئيس الأمريكي يعتبر سقوط قتلى أمريكيين في أي هجمات خط أحمر؟
1: صحيح، وهذا دليل على اعتراف يعني ماركو روبيو بسقوط احد الضحايا الامريكيين، وربما يكون هناك مصابون اخرون ايضا يحملون الجنسيه الامريكيه. هذا كله يشكل ضغطا على اداره الرئيس دونالد ترامب، لانه في نهايه المطاف هو مطالب بالدفاع عن الأمريكيين في أي مكان في العالم، وخاصة في ظل هذه التوترات في الإقليم والضربات التي وجهها من قبل الإيرانيون، والآن الحوثيون يدخلون على الخط. هذا يزيد من الضغوط عليه، وهذا ما نشهده أيضا من خلال اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية التي يعني تصدرت صفحاتها الأولى هذه الضربات الحوثية التي يعني تعد في جرائم الحرب بوضوح، باعتبار أنها تستهدف عن عمد وعن قصد مقاصد مدنية ومباني للركاب، ومن ثم تحدث عددا كبيرا من القتلى والمصابين. إذن الوضع الآن أصبح أكثر خطورة، واستمراره يعني يشكل حرجا كبيرا للرئيس دونالد ترامب، وأعتقد أنه يعني حزم أمره وهو بصدد يعني تنفيذ هذا الهجوم. ولكن كيف ومتى؟ أعتقد أن هذا ما تدرسه الإدارة الأمريكية في هذه اللحظة.
0: طيب أستاذ طارق، نقطة أخيرة، إلى أي مدى تعتقد بأنه الظروف السياسية والانتخابية في الداخل الأمريكي قد تحكم رد فعل الرئيس الأمريكي، خصوصا بأنه الرئيس الأمريكي لا يريد ربما إشعال جبهة جديدة؟ هل هذا الأمر وارد أم أنه مختلف عن المقاربة السابقة المتعلقة في إيران؟ الآن غوتيريش نديم بشدة هجوم الحوثيين الدامي على مطار الملك خالد الدولي، هذا في إطار الإدانات المتكررة على كل المستويات. المبعوث الأممي أيضا إلى اليمن أدان هذا الهجوم، والآن الأمم المتحدة على لسان غوتيريش تدين الهجوم بشدة وتصفه بالدامي على مطار الملك خالد الدولي. تفضل أستاذ طارق.
1: يعني أعتقد أنه هذه التصريحات جميعها تشير بجلاء إلى أن الوضع أصبح يعني خارج نطاق التصور من حيث مدى خطورة الاستهداف المباني المدنية، خاصة المطارات التي يعني تحمل الكثير من الجنسيات وتعرض حركة الطيران للتوقف، وهذا أمر خطير للغاية. ولهذا أتصور أنه يعني دونالد ترامب الآن يعني ربما لن يهتم كثيرا بمسألة الانتخابات، لأنه من ناحية هو يعتبر في باب من خسروا يعني الانتخابات في مجلس النواب، هو صراعه الآن هو في محاولة للحفاظ على مجلس الشيوخ. ولكن في نهاية المطاف الرئيس دونالد ترامب أيضا مطلوب أو مطالب من قبل يعني الشعب الأمريكي بالحفاظ على أمن الحلفاء الاستراتيجيين مثل المملكة العربية السعودية، خاصة بعد يعني تنفيذ العديد من الاتفاقات الأمنية، وهو ملزم باحترام هذه التعهدات، لأنه أيضا ما يقوم به الحوثيون من التصعيد البالغ الخطورة هو استخفاف بالقوى العسكرية الأمريكية واستخفاف بالتزاماتها. ولهذا قال روبيو من قبل أن الولايات المتحدة سوف تفي بهذه الالتزامات، وأعتقد أنه يجب عليهم الآن أن يوفوا بهذه العهود، وإلا يعني لن يحترم أحد العهود الأمريكية في المستقبل. وعلى الإدارة الأمريكية أن تعي أيضا أن هناك حدود ينبغي عليها التدخل حينها. وأتصور أنه يعني الكثير من المسؤولين سواء في مجلس الشيوخ والنواب، أقصدنا المشرعين، هم أيضا أعربوا بعضهم عن انزعاجهم من هذا التطور، وكذلك

0: الإدارة الأمريكية ككل، لأن في النهاية الولايات المتحدة لديها مصالح ليس فقط عسكرية أو تتعلق بالنفط، وإنما مصالح تتعلق بالتعاون الاقتصادي، بالاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وكذلك بأهمية الحفاظ على الملاحة البحرية في العالم، وهي الآن مهددة من ليس فقط من قبل إيران، وإنما أيضا من قبل الحوثيين في باب المندب. وإذا صمت الأمريكيون فلا شك أن هذا سيعطي إشارة للجانب الإيراني بأن الولايات المتحدة ضعيفة ولن تستطيع أن تهاجم إيران أو تضع حدودا لمحاولتها للهيمنة على المنطقة.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا من واشنطن، الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. فرنسا تؤكد أن قواتها ستساهم في حماية السفن التجارية في البحر الأحمر. مصادر إسرائيلية تقول إن واشنطن حثت تل أبيب على شن ضربة أحادية ضد إيران.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

أفاد مصدر عسكري يمني للعربية بأن القوات المسلحة اليمنية حددت صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز. وأضاف المصدر بأن طرق إمداد ريف تعز الشرقي والغربي ضمن صناديق القتل المحددة ضد الحوثيين. كما أفاد المصدر العسكري ذاته بأن الطيران الحربي سينفذ بنك أهداف قطع خطوط إمداد ومواقع عسكرية للحوثيين. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 1900 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية عالية القيمة لميليشيا الحوثي خلال الساعات 24 الماضية، مضيفة أنها نجحت بالتقدم ميدانيا واستعادة مواقع إضافية.

تواصل الفرق التابعة لقوات العمالقة الجنوبية تنفيذ عملية واسعة لتطهير الساحل الغربي من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بكثافة في المنطقة.

0: الحجرة.
1: انضم إلينا من الرياض الأكاديمي والبحث السياسي اليمني الدكتور فارس البيل. أهلا بك دكتور فارس. بداية، ما تقييمك لمجريات الأحداث في اليمن، خصوصا بعد أن خسر الحوثيون موطئ قدم كانوا يرغبون بالإبقاء عليه لتهديد الملاحة في البحر الأحمر؟
2: تحية لك. هذه العملية المهمة الاستراتيجية والانتصار المهم للشرعية في مضيق باب المندب، ربما يختصر جزء كبير من المعركة، ربما يقدم الكثير في عملية فجر اليمن، لأننا نتحدث عن موقع استراتيجي هام للغاية. كانت ميليشيا الحوثي تعتقد أنها، ومن ورائها إيران بالطبع، تعتقد أنها حصلت على هذه النقطة الاستراتيجية الحساسة والمهمة، والتي بها تبتز المجتمع الدولي وتبتز الغرب وتبتز المنطقة والأمن الدولي ككل. هذه الخسارة لميليشيا الحوثي أعتقد أنها انعكست بشكل أو بآخر عسكريا على الأرض في كثير من الجبهات. ميليشيا الحوثي ما تزال حتى الآن تحاول قدر الإمكان، هي كانت تريد أن تسيطر على مرتفعات تعز لتأمين مضيق باب المندب، وإذا بها تخسر مضيق باب المندب، وأعتقد أن العملية العسكرية مستمرة لتطهير كل هذه المناطق المتاخمة والقريبة والمحيطة بمضيق باب المندب وصولا إلى المحا وما بعدها. ولا بد أيضا في نفس المنوال أن يكون هنالك تحرير للمناطق التي تطل على ريف تعز، وهذا ما أعلنته القوات المسلحة خلال الساعات القادمة. نحن أمام عمليات مهمة، هنالك تقدمات كبيرة، هنالك نقول حراك عملياتي جيد على مختلف الجبهات، وأعتقد أن الأمور تتصاعد، صحيح وفق رتم عسكري معين، عمليات معينة، لكن في كل الأحوال المعركة ماضية إلى أهدافها الأخيرة، وهنالك نوع من يمكن أن نقول الحشد الجماهيري والشعبي الموازي لعمليات القوات المسلحة. من يقاتلون الآن بجوار القوات المسلحة التقليدية مقاومة شعبية، متطوعون مدنيون كانوا بالأساس ثم ذهبوا إلى هذه الجبهات. نتحدث عن معركة يمكن أن يقال عنها أنها معركة شعب لمواجهة ميليشيا الحوثي، هذا هو الأهم في المسألة. تقدمات أيضا مهمة للغاية، أعتقد أن مسألة تحرك كثير من الجبهات بالأخص عندما نتحدث عن الجبهة الشرقية، مأرب والجوف، صحيح تقدمات بطيئة لكنها محسوبة في كل الأحوال عسكريا. المشهد العام يوحي بأننا أمام انتصارات مهمة بالأخص وهنالك استهدافات في العمق، وهذه نقطة متقدمة أيضا بالنسبة للقوات
1: يعني
2: المسلحة.
1: هناك اشتباكات على مختلف الجبهات، لكن ربما الجبهة الأكثر سخونة الآن والتي يتم الحديث عنها حسب ما تم الإعلان من مصادر عسكرية من يمنية للعربية هي تعز. قطع طرق إمداد ريف تعز الشرقي والغربي سيكون ضمن صناديق القتل قريبا، إلى أي مدى سيغير هذا مجريات المعركة من وجهة نظركم؟
2: الحوثي للأسف حاصر تعز، حاصر المدينة، المدينة تقع في مرتفعات، ميليشيا الحوثي حاصرها بقطع الطرق المؤدية كلها إلى تعز، وبالتالي يمكن أن نقول خلال الساعات الماضية لم تستطع أي مساعدات أو مواد أو إمداد أن تصل إلى تعز، يقع الملايين من أبناء تعز في هذا الحصار، وبالتالي جاءت هذه العملية لمحاولة فك هذا الحصار. المعركة شرسة لأننا نتحدث عن معركة في هضاب، في شعاب، في مرتفعات وعرة للغاية، بيئة صعبة للغاية، هناك تجري كمعركة تقليدية، إنما هناك نوع من القتال الفردي، يمكن أن نقول نوع من القتال غير المنظم، لأن ميليشيا الحوثي أيضا عندما تقاتل في هذه المناطق هي تقاتل على شكل عصابات، وبالتالي المواجهة تسير على هذا المنوال وعلى هذا النمط. معارك شرسة، هناك تقدمات مهمة من قوات الحكومة، محاولة لفك الحصار عن كثير من المناطق مثل التربة، مثل الوازعية، هناك تحرير جيد لمنطقة المسراخ. الأهم في كل الأحوال

ما يمكن أن يضاف إلى هذا الانتصار هو عملية فتح المنافذ التي حاصرتها ميليشيا الحوثي في الأيام الماضية. هذه العملية أعتقد أنها ستساعد في عملية انتشار واسع لل

0: إدارة ميليشيا الحوثي في هذه المناطق، فيمكن أن نقول أن القوات بعد ذلك ستحكم السيطرة على مضيق باب المندب بالكلية إلى الساحل الغربي إلى المفا، يمكن أن نقول بعد ذلك أنها ستصل بسهولة بعد ذلك إلى المفا إلى الخوفة إلى الحديدة إلى الشمال.
1: يعني المعركة هذه قد تأخذ وقتا لكن نتائجها ستكون إيجابية على المدى الطويل. سؤال أخير يتعلق في موضوع الألغام، ميليشيا الحوثي تحاول في كل مرة أن تنسحب من منطقة أن تزرعها بالألغام، إلى أي مدى برأيك تنظيف هذه المناطق بالألغام أيضا يؤخر التقدم العسكري لقوات الشرعية؟
0: هذه مشكلة معهودة مع ميليشيا الحوثي. بالمناسبة ميليشيا الحوثي زرعت خلال العوام الماضية أكثر من 3 ملايين لوح على أقل التقديرات، وميليشيا الحوثي في كل مكان. لاحظ في مضيق باب المندب فقط خلال أيام بسيطة زرعت ميليشيا الحوثي كمية من الألغام المهولة على طول الخطوط وعلى كثير من الأماكن التي تتوقع الهجوم منها، وهذه تعيق نظرا لنقص كاسحات الألغام أو الأدوات التي يمكن أن تنزع الألغام. هنالك جهود فردية حتى في بعض الأحيان لنزع الألغام كما علمنا، سواء في مضيق باب المندب أو في ذباب أو في المناطق الأخرى. عملية نزع الألغام أعتقد أنها عملية سيرة نوعا ما، لكن هنالك خبرة لدى القوات الحكومية وهنالك ميراث في هذه المسألة، وأعتقد أنها قادرة بعد إزاحة هذه الألغام أن تتقدم أكثر وأكثر. وكلما كانت العمليات العسكرية سريعة ومباغتة ووفق خطط عسكرية مدروسة لا تمنح بالطبع ميليشيا الحوثي لزرع مزيد من الألغام أو نعم. كثير من الكمائن. وميليشيا الحوثي بالمناسبة تزرع ألغام حتى في المرتفعات الجبلية لتعيق عمليات التقدم وعمليات القتال المشتركة بينها وبين القوات الحكومية. لكن في تقديري أن هنالك إذا ما تم تطهير هذه المناطق يمكن أن نقول أننا أمام عملية منسقة تدرسها القوات الحكومية لعملية مواجهة زراعة الألغام بشكل خاص، وهناك جهود مقينة في هذا الأمر. وأعتقد أن الأمور كلما تقدمت المعركة كلما تحسن الأداء العسكري وكلما واجهت كثير من التي تضعها ميليشيا الحوثي في طريق.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض، كنت معنا الأكاديمي والباحث السياسي اليمني دكتور فارس البيل، شكرا جزيلا لك.
2: هذا الشريط الساحلي في باب المندب، وتلك هي الجبال التي تتمركز فيها حاليا يعني عناصر من الميليشيات الحوثية المحاصرة في هذه المنطقة. طبعا القوات تقدمت يوم أمس وسيطرت على باب المندب مع بقاء مجموعة من الميليشيات الحوثية محاصرة في هذه الجبال. تعمل حاليا القوات على يعني محورين متوازيين، المحور الأول هو يعني السيطرة على هذه الجبال وملاحقة من تبقى من الميليشيات الحوثية فيها، أما المحور الآخر فهو التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية في مطار ذباب العسكري. قبل قليل كان هناك إعلان من قبل ألوية العمالقة الجنوبية بأنهم تمكنوا من التصدي لمحاولة تقدم للميليشيات الحوثية شمالي مطار ذباب، وأنهم كبدوا الميليشيات المقتحمة خسائر بالأرواح والعتاد كما تشاهدون حاليا. هذا انتشار أو جانب من انتشار ألوية العمالقة الجنوبية التي نرافقهم الآن في هذه الجولة على الشريط الساحلي في باب المندب. طبعا هذه آخر نقطة سمحوا لنا بالوصول إليها يعني حرصا على سلامتنا. القوات حاليا تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في منطقة باب المندب، وهذه الحالة في باب المندب هي كحال باقي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية، حيث كثفت من زراعة الألغام في جميع المناطق التي دخلت إليها. محمد الأشقر، العربية والحدث، الشريط الساحلي لباب المندب.
1: قال المتحدث باسم الجيش الفرنسي في تصريح

0: العربية أن القوات الفرنسية تساهم في حماية السفن التجارية في البحر الأحمر من التهديدات الجوية، مشيرا إلى تواجد فرقتين للاستطلاع وحماية السفن قرب باب المندب.
1: تحتفظ فرنسا بوجود عسكري مهم قرب باب المندب من خلال وجود فرقتين، الأولى تسمح لنا بتقييم الوضع الأمني هناك، والثانية نضعها من وقت لآخر تحت تصرف عملية سبيدس الأوروبية التي تهدف إلى حماية السفن التجارية في المنطقة. وهنا نتحدث عن السفن التجارية وناقلات النفط، والفكرة أن مالكي السفن يطالبون من سبيدس حمايتهم، وهي ما توفره القوات الفرنسية، حيث ساهمت فرنسا بتأمين وحماية 150 سفينة منذ انطلاق هذه العملية شهر فبراير عام 2024.
0: أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن الهدف النهائي للولايات المتحدة هو ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي مستقبلا وحسم الأمر بشكل تام.
2: That's right. Why not just declare victory and be end with it? Because I have to keep it that way. I don't want to do it in 2 years. We have to have a guarantee that they won't have it in the future. It's actually a very good question. We could leave right now, but we have to guarantee that they can't have it in the future. And we'll get that.
0: كما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقارير بشأن هجمات أمريكية محتملة على إيران بالقول إنه سيدرس الأمر خلال الأيام المقبلة. في الأثناء أفادت مصادر إسرائيلية لصحيفة معاريف بأن واشنطن حثت تل أبيب على توجيه ضربة أحادية الجانب إلى إيران بدلا من تنفيذ هجوم مشترك أو ضربة أمريكية منفردة، وذلك خلال محادثات جرت على مدى الأسبوعين الماضيين. ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. روسيا ترحب بدعوة ترامب لرحيل زيلينسكي، تعتبر تصريحات تاريخية ومحورية. ولدينا أيضا الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها إزاء استهداف مركز لواء النازحين في النيل الأزرق.

0: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
3: أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر أن تل أبيب لا تتحمل مسؤولية إجراء أو إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية لمدة عام، واصفا ذلك بالكذبة السخيفة حسب قوله. سعر اتهم في منشور على منصة إكس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاولة التهرب من المسؤولية والمساءلة بحسب تعبيره. في قطاع غزة، استهدفت الغارات الإسرائيلية مبنى سكنيا قرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة. نتابع.

0: عمي كان قاعد هو وزوجته في الخيمة زي مواطن نازح، بيته انهدم ومشرد، قاعد في بيته الصاروخ في قلب الخيمة، هو استشهد وزوجته أصيبت. هذا وقف الطاق النار فقط هو خداع للعالم، لكن القتل ماضي في الأبرياء.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب مع أوكرانيا، متهما الرئيس فلاديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك. ترامب كان هاجم زيلينسكي مطالبا برحيله عن منصبه ومعتبرا أنه أضاع فرصا عدة لإنهاء الصراع.
2: Because he could have made many deals, and for some reason he never does. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: في الأثناء رحب كبير المفاوضين الروس كيريل ديمتريف بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اختيار رئيس جديد لأوكرانيا بدلا من زيلينسكي، واصفا تصريحاته بأنها محورية وتاريخية. كما أوضح ديمتريف بأن أوكرانيا تحتاج إلى قيادة تركز على السلام لا على سياسة الحرب التي ينتهجها زيلينسكي حسب وصفه. في المقابل رد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا على تصريحات ترامب مؤكدا أن الرئيس الأوكراني يستحق الدعم وأنه يحظى بدعم الشعب. أما رئيس الوزراء البريطاني فأوضح بأنه أبلغ زيلينسكي تضامنه الكامل معه، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين. ينضم إلينا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل. في الحقيقة يعني هذا ملف يحتمل الكثير من الأسئلة، لكن دعنا نبدأ بالسؤال المحوري الآن. ما الذي دفع الرئيس الأمريكي؟ نعلم بأنه العلاقات بين الرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني لم تكن يوما على أحسن حال، لكن أن يتهموا بتعطيل التوصل إلى الاتفاق وأن يعطي لروسيا حقية أنها كانت ترغب بتحقيق هذا الاتفاق لكن زيلينسكي عطلها، ألا يضر هذا بالدعم الأمريكي لهذه الحرب على مدى سنوات؟
3: شكرا على هذه الاستضافة. يعني تصريح الرئيس ترامب ليس بالضرورة دقيقا بجهة المعلومات، يعني لم نسمع ولم تثر الإدارة أن زيلينسكي كان هو العائق نحو تحقيق السلام. في الحقيقة الإشارات الواردة من الإدارة كانت دائما باتجاه روسيا، هذا أولا. لكن الرئيس ترامب غاضب، وغضبه هو يتصاعد بإزاء زعيم هو أولا ليس على يعني صلة جيدة به، لكنه أيضا يشعر بما يعتبره فضل أمريكا على أوكرانيا. انزعاجه واضح من قيام أوكرانيا، الرئيس زيلينسكي أعطى الأوامر بقصف يعني مصفى روسي لتصفية الديزل، بمعنى يعيق قدرة روسيا على تصدير الديزل إلى أمريكا بعد أن رفعت أمريكا الحظر لمدة 6 أشهر. يبدو ما قام به زيلينسكي أحد أشكال التحدي بالنسبة للرئيس ترامب، وهذا هو ما أغضبه. فضلا عن التحدي، الرئيس ترامب يحتاج انتخابيا تخفيض أسعار الديزل في أمريكا، أسعارها مرتفعة جدا على نحو غير مسبوق، 40% يعني ارتفاعها في هذه الفترة، وجزء أساسي من جمهوره بالذات ماغا من هم يستخدمون الديزل في القضايا الزراعية، في قضايا النقل، نقل المنتجات الزراعية اللي يعني عبر الشاحنات وما إليه. فيعني زيلينسكي نجح في أن يغضب ترامب مع قاعدته الانتخابية في ظل هذه الحرب، لكنه يبدو هو مستقون أيضا بدعم أمريكي داخلي زيلينسكي وبدعم أوروبي، هذا ما شجعه على تحدي ترامب.
1: لكن السؤال أنه زيلينسكي تعلم تماما بأنه قال هو مستعد لعدم استهداف هذه المنشآت إذا أحجمت موسكو عن استهداف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، لماذا لم يتم التوصل في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي إلى هذه المقاربة، معادلة لا تستهدف منشآتنا ولا نستهدف منشآتكم؟ هذا كان ربما رد زيلينسكي على طلب

0: طلب الرئيس الأمريكي؟
1: أعتقد هذا الأوكرانيون كانوا غاضبين أنه لم يطلب من موسكو أن تقدم شيئا مقابل رفع الولايات المتحدة الحظر عن استيراد الديزل. هذا هو انزعاجهم، لأنه أولا يعني موسكو عادة تستخدم فصل الشتاء لإيذاء الأوكرانيين، ضرب محطات الطاقة والكهرباء وقتل المدنيين، وحتى ترامب نفسه كان ينزعج من هذا كثيرا وهاجم روسيا بهذا الصدد. أيضا الانزعاج الأوكراني ارتبط بأنه أمريكا لم تخبرهم بهذا. هم ذهبوا إلى ميامي البارحة، اجتماع يحضره الأوروبيون مع الأمريكيين لمناقشة مبادرة السلام، ولم يهيئهم الأمريكيون أو يخبرونهم أنهم هناك مثل هذه الصفقة مع روسيا بخصوص رفع الحظر عن الديزل، ولم يطلبوا يبدو أنه على الأقل يقولوا للأوكرانيين إذا نريد أن نمضي هذه الصفقة ما الذي تريدون أن نحصل عليه من روسيا. فالأوكرانيين شعروا على الأكثر بالانزعاج بأنه عدم تقدير تضحياتهم والعناء الذي يمرون به. وقبل يومين الرئيس ترامب كان منزعجا من قصف روسيا وقتل بحدود 20 إلى 30 أوكراني. فهي مجموعة أشياء، لكنه جوهرها أنه إدارة ترامب لم تأخذ بنظر الاعتبار الحاجات الأوكرانية، وهي حاجات مشروعة.
0: طيب سؤال أخير دكتور عقيل، باعتقادك بأنه مطالبة رئيس أمريكي بانتخاب رئيس جديد هل ستلقى أصداء في أوكرانيا؟ إلى أي مدى زيلينسكي يتمتع بشعبية داخل أوكرانيا وأيضا دعم أوروبي وبريطاني، وهل سيؤثر هذا على بقائه في منصبه؟
1: لا أعتقد أنه الرئيس ترامب سيحصل على ما يريده، ولن يؤثر هذا على زيلينسكي. أعتقد الدعم الشعبي له ازداد، وسيظهر هذا الأمر في الأيام القليلة المقبلة بسبب ما قام به. ليس بالضرورة تحديه ترامب، وإنما وقوفه مع المصالح الأوكرانية. هناك دعم أوروبي له، رئيس الوزراء البريطاني يعني أندي بورنهام قال اليوم أنه تضامن كامل لبريطانيا مع أوكرانيا، وهذا موقف نادر أنه بريطانيا تتخذ مثل هذا الموقف على نحو يعني،
0: لأنها دائما ما تكون ظل الولايات المتحدة في القرارات، وبالتالي أن تخالفها يعني موقف مختلف عن أوروبا التي عادة ما تصدم بها، لكن بريطانيا كانت دائما تتبع سياسة واشنطن في هذا الأمر. بأقل من 30 ثانية، باعتقادك كيف ستتعامل موسكو مع هذا الأمر الذي رحبت يعني بهذه الدولة الأمريكية، لكن إذا ما استمرت المقاربة الأوكرانية العسكرية السياسية العسكرية الحالية؟
1: روسيا تحاول أن تزيد شقة الخلاف بين أوكرانيا وبين أمريكا، هذا أفضل سيناريو لها. تظهر أوكرانيا هي المعتدية، هي المعيقة للسلام، لكنه لا أعتقد أن هذا سيمضي. يعني حتى في الكونغرس بعض الأعضاء الجمهوريين اقترحوا إمرار قانون يمنع الرئيس ترامب من استيراد الديزل من روسيا. فالرئيس ترامب حقيقة ما قام به رفع الحظر لا يعني على الديزل الروسي لا يحظى بشعبية حتى في داخل الولايات المتحدة سياسيا. ربما يعني الذين يستخدمون الديزل سيستفيدون منه، وحتى في أوروبا ألمانيا اليوم أعلنت أنها يعني ضد، تدعو إلى تجديد الخناق على روسيا، تجديد العقوبات عليها. فأنا أعتقد هي لحظة غضب ستمر على أن لا تستمر أوكرانيا في تقويض الصفقة الأمريكية الروسية، لأنه في آخر المطاف أمريكا تقدم خدمات هائلة لأوكرانيا.
0: شكرا لك من واشنطن المختص في شؤون سياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس، واسمح لي على المقاطعة، انتهى وقتنا. في السودان أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها إزاء قصف استهدف مركزا لإيواء النازحين في ولاية النيل الأزرق، ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني. في مصر ارتفعت زيادة المصروفات في المدارس الخاصة لنحو 40% مع بدء العام الدراسي الجديد، ما أثقل كاهل الأسر التي تشتكي الوضع وتتهم بعض المدارس بالمبالغة في رفع الأسعار وتحويل التعليم.

0: التعليم الخاص إلى تجارة. التفاصيل في تقرير أحمد عثمان.
1: هنا لا تتابع الأمهات أبناءهن في يوم دراسي عادي فقط، بل يرافقنهم في رحلة تعليمية تمتد لسنوات، تترافق معها أقساط ومصروفات تتزايد عاما بعد عام.
2: نحن نستثمر في تعليم الولاد، دي حاجة مهمة جدا ودي الحاجة اللي باقية لهم يعني. فإن الواحد يحس أنه بيدفع المصاريف في المدرسة في حاجة تستاهل بيبقى مبسوط.
1: مع كل عام دراسي تتجدد الفاتورة بل وترتفع. هذا العام وصلت زيادة المصروفات في بعض المدارس إلى 40%، اتهامات بالاستغلال وتحويل التعليم الخاص إلى تجارة تستهدف الربح فقط دون ضوابط.
3: لما هو واحد بس هيبقى عايز له حوالي 100,000 بمصاريفه كلها كاملة ولسه ما فيش دروس كمان، لازم أدي دروس برضه، فأنا هعلمه هو بكام وإخواته هيتعلموا بكام.
4: لازم أجي على المعيشة عندي في مواصلاتهم، كنت الأول بجيبهم في باص، دلوقتي شلت الباص أنا اللي بجيبهم.
1: لكن أصحاب المدارس يؤكدون أن هذه الزيادات تفرضها الحاجة إلى استمرار تقديم جودة تعليمية في ظل ارتفاع كلفة التشغيل.
5: لما بنقرر زيادة بنبقى زعلانين، بس هي الزيادة مش بنقررها عشان نرفع من مصروفات وخزينة المدرسة، هو احنا بنرفعها يعني تبعا للي حاصل. كل حاجة غليت، الكهرباء غليت، مرتبات المدرسين بقت النهاردة خيالية.
1: وعلى بعد بضعة كيلومترات من هذه المدرسة الخاصة تتغير الصورة تماما في مدرسة حكومية، فصول أكثر ازدحاما ومعلمون يواجهون صعوبة في التدريس مع الأعداد الكبيرة.
6: أنا إمكانياتي اللي أنا أدخلهم حكومي في مدرسة كويسة وأعلمهم كويس وأبدأ دروس، في غيري معاه خاص، كل واحد حسب مستوى المادي.
1: مصروفات التعليم الخاص الباهظة لا تعني بالضرورة تفوقا أكاديميا أكبر، فأوائل الثانوية العامة يأتون كل عام من المدارس الحكومية والخاصة، ما يشير إلى أن التفوق لا يرتبط فقط بنوع المدرسة.
7: ارتفاع كلفة التعليم الخاص لم يبدأ هذا العام، بل سبقته موجات من ارتفاع الأسعار بفعل التضخم الاقتصادي. ومع استمرار الكلفة في الزيادة عاما بعد عام ورغبة الأسر في توفير تعليم أفضل لأبنائها، تضيق خيارات كانت متاحة لها في السابق لتصبح الموازنة بين ما تدفعه وما تحصل عليه أكثر صعوبة. أحمد عثمان، العربية، القاهرة.
0: إلى العناوين. 12 وفاة جراء الاعتداء على مطار الملك خالد، بينهم 4 مواطنين واثنين من بنغلاديش، وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. التحالف يتعهد بالرد بحزم على الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد، ويقول إن الاعتداء يرتقي إلى جريمة حرب. ترامب يصف الاعتداء على مطار الرياض بالفظيع وغير المقبول، وروبيو يؤكد تضامن أمريكا مع السعودية. مصدر عسكري يمني يؤكد أن الطيران الحربي سيعمل على قطع خطوط إمداد ومواقع عسكرية للحوثيين. إلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم.

0: قد انتهى.
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
3: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في 14 من عمره.
4: أول الستينات قاعد أفكر أن أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
3: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
4: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز، ذاك الشح طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كثمة. دخلت في كل المجالات.
3: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الليلة 6 على العربية بزنس.
6: في زوايا بعيدة يلفها الظلام، ملفات أغلقت وأخرى يغطيها غبار السنين، قصاصات وأخبار وأنصاف حقائق بعضها مشوه بكثير من حبر الإخفاء. عمليات سرية حظر الكشف عنها، أشخاص يعملون في الخفاء بحثاً عن المعلومة، وأشخاص يعملون في العلن لكن بشخصيات مستعارة. ذهبنا إلى المناطق المجهولة، بحثنا عن الخبايا والأسرار، سعينا وراء الشهود وصنع الأحداث، رفعنا الستار عن عمليات سرية استخباراتية وعسكرية لنعيد سرد الوقائع كما حدث.
5: لا تحفظ مع بدر الدين الصائغ السبت 11:30 على شاشة العربية.
7: حماس هي التي تسيطر على قطاع غزة كانت، وبالتالي هي السلطة، هي المسؤولة. لا يجوز الهروب من المسؤولية. الشجاعة أن أقول أخطأت.
8: خلينا نستشهد بتصريح لخالد مشعل عندما سئل عن هذه الأعداد التي تموت بسبب 7 أكتوبر، قال بأن هذه خسائر تكتيكية.
2: الوزير والسفير الأردني السابق الدكتور بسام العموش:
7: إذا بتقن الوعظ والإرشاد ما بيشتغل في السياسة، لأنه إحنا جربنا أنه في بعض من دخل إلى البرلمان كان يعمل مواعظ مسجدية.
8: قلت في مرة معالي الوزير بأنني لو أردت أن أكون مليونيرا لاستطعت من خلال إيران. هل كانت إيران تدفع أموال للسفراء الموجودين في إيران لمحاولة تجنيدهم؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
9: To hashtags, following the stories shaping today's conversations.
10: Collaborative efforts like that,
9: online and beyond,
10: that we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
11: Behind every international headline is a much bigger story.
12: I love it. I see great promise.
11: And that is the story we bring you.
13: This war ceased to be a just war.
14: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
15: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
16: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
17: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
18: We follow the money, the markets, and the momentum.
19: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
20: Driving Saudi Arabia forward.
21: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
22: The ultimate global stage.
23: Lebanon should not be attacked.
24: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
25: They're the architects of power, economics, and politics.
26: Stop the war in Ukraine.
27: Break their silence.
28: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
29: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.

0: نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين، إضافة إلى مقيمين من جنسية متعددة منها 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين من بينهم حالات حرجة، حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. وصف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي بأن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق. وأكد البيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي الحوثي وبحزم. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتداءات التي استهدفت السعودية بأنها فظيعة، مشيرا إلى أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. ترامب الذي قال في تصريحات صحفية أنه سيبحث أمر الاعتداءات في اتصال مع ولي العهد السعودي، لم يكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل عسكريا، لكنه أشار في جانب آخر إلى وجود اتصالات بين الولايات المتحدة والحوثيين. كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إدانة الولايات المتحدة للهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي الإرهابية في السعودية، وبما في ذلك الهجوم الذي وقع على مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل العديد من الأبرياء ومن بينهم مواطن أمريكي. وكتب روبيو على منصة إكس بأن الهجمات الحوثية تظهر

استخفافا صارخا بحياة المدنيين الأبرياء وطلب بأن تتوقف الهجمات فورا. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي وقوف بلاده إلى جانب السعودية وشعبها، وأعرب عن تعازي الولايات المتحدة للضحايا وعائلاته. أفاد مصدر عسكري يمني للعربية بأن القوات المسلحة اليمنية حددت صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز، وأضاف المصدر بأن طرق إمداد ريف تعز الشرقي والغربي ضمن صناديق القتل المحددة ضد الحوثيين. كما أفاد المصدر العسكري ذاته بأن الطيران الحربي سينفذ بنك أهداف قطع خطوط إمداد ومواقع عسكرية للحوثيين. ختام الموجز، إلى اللقاء.

مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. الهلال ينفرد بالصدارة بالفوز على الاتحاد الذي يتلقى ولا خسارة. تغييرات إنزاغي أثمرت أمام عادة الاتحاد للمباراة. سامرفيل وبيرخواين هدف لكليهما وقراءة الرقمية تحدد الأفضلية. الشباب والتعاون البحث عن أول انتصار. الاتحاد البرتغالي يوقف رونالدو احترازيا ويفتح تحقيقا.

توصلت يوم السبت الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، تعادل الحزم أمام نيوم وأيضا تعادل الاتفاق والخليج، وفاز الهلال على الاتحاد في مباراة الكلاسيكو.

0: ونبدأ ملف الكلاسيكو ولكن من الأخير، حيث ينضم لنا عصام عبد الفتاح الحكم الدولي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري. كابتن عصام مساء الخير. يعني لأهمية الحالات خلينا نبدأ فيها قبل الأمور الفنية. الحالة كابتن، أول شيء بشكل عام خالد الطريس صديقك أجاد في المباراة،
1: يعني بشكل عام خالد عمل مباراة كويسة الحقيقة، يمكن الطبخة كانت كاملة وكانت حلوة قوي، بس حاجات بسيطة كده يعني، لكن إن شاء الله.

0: فيش تحكيم بدون ملاحظات يا بتاعي.
1: خلينا ناخذ الحاله الاولى كابتن، 28 دقيقه 28، هل استحق الهلال ركله جزاء؟
0: هنشوف في هذه الحالة من نجح في لعب الكرة. اللي نجح في لعب الكرة هو مدافع الاتحاد، فإذا لا وجود لأي خطأ، ولو في خطأ هيبقى الخطأ على مهاجم الهلال، وقرار الحكم هنا كان قرار صحيح باحتساب خطأ على مهاجم الهلال.
1: الحالة الثانية كابتن، في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، إلغاء هدف الهلال بداعي لمسة يد، إيش رأيك؟
0: هنشوف هنا تم إحراز هدف للهلال، ولكن بعض التفاصيل ما كانتش واضحة لخالد، إن الكرة جت في يد مهاجم الهلال قبل ما تدخل المرمى مباشرة، فوفقا للقانون يجب إلغاء الهدف واحتساب ركلة حرة غير مباشرة، غير مباشرة على ركلة حرة مباشرة على مهاجم الهلال. ده رغم ان لمس اليد يا بتال هنا لا متعمدة ولا في مخالفة، ولكن وفقا للقانون يجب ان يلغى الهدف،
1: لانه يعني استفاد منها، خطأ استفاد منها.
0: لان دي كرة قدم يا بتال، فانك تجيب جون بايدك فده غير مقبول الحقيقة.
1: طيب الحالة الثالثة كابتن، 86 احتساب ركلة جزاء للاتحاد، او هي حالة مكونة من جزئين، اول شيء كابتن جزائية صحيحة اولا.
0: هنشوف هنا من لعب الكرة، اللي لعب الكرة مهاجم للاتحاد، مين اللي اعاقه مد رجله ولم يلعب الكرة وعمل اعاقة لي، هو نيفيز لاعب الهلال، ركلة جزاء صحيحة.
1: طيب الخلاف الجزء هنا الثاني الكرت، هل كان هناك يجب أن يعطيه الحكم كرت أصفر؟
0: نيفيز كان عنده كرت، هل كان ياخد الكرت الثاني؟ وده كانت حالة جدلية شوية. طبعا هنا الخطأ اللي عمله نيفيز كان خطأ بإهمال، فلا يستحق إنذار، وحتى لو كان فيه هجوم واعد هنا نيفيز كان بيتنافس على الكرة، فأيضا لا وجود للإنذار في هذه الحالة، فقرار الحكم باحتساب ركله جزاء فقط كان هو القرار الصحيح.
1: طب وش الحاله اللي ياخذ فيها كرت اصفر؟ يعني اذا كان ما ياخذ على الاهمال.
0: الاهمال اللي ياخذ على التهور او القوه الزايده، لكن الاهمال ما ياخذش عليها انذار يا بتال.
1: اها. طيب حتى لو ما كان عنده كرت اصفر اول؟
0: حتى لو كان عنده كرت اصفر اول؟
1: لا لا لا لا لا، اقصد لو لم يكن لديه كرت
0: حتى
1: اصفر.
0: حتى لو ما كانش عنده كرت اصفر اول ايضا ما ياخذش انذار.
1: ما ياخذش انذار. طيب بعد نهاية المباراة كابتن، خلينا نشوف الاعتراضات اللي تمت، وأبغى تعليقك عليها، هل هي قرارات ممكن تكون قرارات انضباطية بعد نهاية المباراة؟
0: هنا البداية هنا يبقى التالف رمية التماس. هنا لاعب الهلال قعد مدة كبيرة من الوقت، وهنا القانون مع خالد إن ممكن يدي رمية التماس لو هنا اللاعب قعد يعني اجتاز المدة القانونية اللي هي الخمس ثواني. أيه. فهنا كان يجب ان هو يكون عنده حسن التصرف، خالد حكم كبير الحقيقة، كان يجب يكون عنده حسن التصرف، لان الخلاف اللي حصل بسبب رمية التماس دي وبسبب الوقت الضايع، الوقت الضايع هو ادى خمس دقائق، لكن كان في يمكن دقيقتين، من دقيقتين ونص لثلاثة لشرب الماء، في تبديلات، ركلة الجزاء كمان قعدت دقيقتين ونص لثلاثة عشان يتم تنفيذها، فكنت يعني انا كنت مع ان يدي سبع دقائق وقت ضايع الحقيقه، فيمكن الاتحاد بيعترض على رميه التماس وعلى الوقت الضايع، فكنت اتمنى، يمكن هي دي النقطه الوحيده اللي بختلف فيها مع خالد، ان كنت اتمنى ان يكون عنده كومن سنس ويقدر يعني هذه يصفر في توقيت افضل من ده، ان كان يغير رميه التماس لصالح الاتحاد ويدي دقيقه او دقيقتين كمان وينهي المباراه.
1: يعني يدي دقيقه كده كابتن مجامله، ولا يديها لانها بحق؟
0: مش مجامله، اما انا قلت لك يا بتال ان الوقت الحقيقه الضايع يعني لا يقل عن سبعة.
1: طيب يعني كابتن نقدر نقول ان خطرس هو المتسبب في هذا الزحام، هو المتسبب؟
0: يعني بقول ان كان حسن تصرفه كان ممكن يمنع اللي حصل ده كله يا بتال الحقيقه.
1: طيب خلينا نروح مباراة الاتفاق والخليج، حالة الأولى 65 ركلة جزاء للخليج، وجت طبعا بعد ما شيك مع الكنترول.
0: هنا الحكم كان قريب، من لعب الكرة هنا المهاجم هو اللي لعب الكرة، وحارس الاتفاق الحقيقة ما لعبش الكرة، وفعلا أعاق المهاجم الخليج، ركلة جزاء صحيحة وقرار الحكم صحيح، وأكدت تقنية الفار على القرار.
1: الحالة الأخيرة كابتن، الخليج والاتفاق والخليج 86، إلغاء هدف الاتفاق الثاني بداعي وجود خطأ قبل التسجيل.
0: هنشوف هنا لاعب الاتفاق

0: التدخل اللي عمله يا بتال، نعم هو نجح في لعب الكرة، ولكن بالقدم الأخرى أو الرجل الأخرى عمل خطأ بتهور. هنا بقى يا بتال الخطأ ده هو اللي يستحق إنذار، لكن الحكم ما قدرش يشوف التفاصيل دي وسمح باستمرار اللعب، ثم نتج عن هذه اللعبة خطأ، ولكن الفار رجعوا وجابوا عشان يشوف التفاصيل إن فريق الاتفاق الحقيقة استحوذ على الكرة بخطأ وبنى هجومه بخطأ، فإذا
1: واضح.
0: إلغاء الهدف كان قرار صحيح من قبل تقنية الفار.
1: شكرا جزيلا كابتن
0: أشكرك
1: عصام
0: يا بتال.
1: عبد الفتاح. نذهب إذا إلى البداية في الكلاسيكو وتفاصيل مباراة الهلال والاتحاد التي جرت في الرياض.

0: الهلال كان قريبا من حسم الشوط الأول بثلاثية لهدف أمام غريمه الاتحاد. تقنية الفيديو تستدعي الحكم لمراجعة هدف واتكنز. إعادة اللقطة توضح وجود لمسة يد، والحكم لم ينتظر طويلا ليعود في قراره ويلغي الهدف. الهلال يعود لغرف تبديل الملابس متقدما بهدفي مارتينيلي وواتكنز. وانصيري وكأنه يعتذر من جديد لمواطنه بونو على الهدف الذي هز به شباكه في هذا الشوط.
1: من يقدر على انصيري؟ لا أحد، لقد بر من بينهم، وضع الكرة في شباكهم.
0: الهلال عاد للملعب مع بداية الثاني كما بدأ المباراة بالعزيمة نفسها ليؤكد تفوقه في هذا الكلاسيكو. بوابري يصيب العارضة في الأولى، وسامرفيلا في الثانية لا يضيع. سلسلة من المراوغات وتسديدة في الزاوية البعيدة للحارس رايكوفيتش، الهدف الثالث للهلال. الاتحاد يحصل على ركلة جزاء رجعها الحكم بعد أن أكدتها تقنية الفيديو. الهولندي بيرغوين يقلص الفارق. الدقائق الخمسة الإضافية لم تأتي بجديد. الهلال بثلاثية يحسم الفوز ويعود للصدارة. قبل صافرة البداية العويس يرفع أمام الجماهير كأس الخليج المتوج بها مع الأخضر الثلاثاء الماضي أمام أنظار مدربه دونيس. وقبل انطلاقة المباراة كذلك، فيسينغ مدرب الاتحاد يستلم جائزة مدرب الشهر في الدوري، وشاءت الصدف أن يكون يوم التتويج هو يوم أول خسارة له هذا الموسم.

0: إذن هلال السعيد صدرتها بعد أقل من 24 ساعة من أمام القادسية، والاتحاد يتلقى الخسارة الأولى بعد 8 جولات في البطولة. عادل خميس عبدو حياكم الله، يشاركوني في هذه الحلقة. استمتعت المباراة عادل؟ المباراة ممتعة
1: والله. شوط أول جميل سريع، فوارق فنية كبيرة حتى على مستوى العناصر، أنت لو تحطهم في الميزان الفارق كبير بصراحة في كل الخطوط. يمكن لو نقول بريرا يعني هو اللي يمكن يجاري متوسطي دفاع الهلال، واليوم كان أحد أسباب يعني الهدف اللي تسجل من واتكنز. لكني يعني بصراحة الهلال قدم شوط أول ممتاز. الدقيقة 66 كوزمن إنزاغي كالعادة استسهل المباراة، التغييرات اللي حصلت كما لو كان، شوف التوتر اللي صار عنده. يعني أنا أفهم أنك أنت متابع تتوقع شيء معين، لكن المدرب يتوقع أسوأ وأفضل السيناريوهات.

0: في هذه اللحظة وأنت متقدم 3-1، التغييرات اللي كانت غير مفهومة، تغييرات كثيرة صارت غير مفهومة. السلطان مندش بدأل واتكنز اللي سجل وصنع، صار مارتينيلي وسامرفيل، وسلطان مندش صار مارتينيلي هو راس. يعني هذه اللخبطة اللي كان ضاغط على دفاع الاتحاد أصلا، واتكنز كان يلعب في العمق ويلعب على الطرف. بعدها خلاص كان المباراة مستسهلة، من حتى اللاعبين ترى ما راح أسحمل إنزاغي، حتى اللاعبين شعروا أن المباراة منتهية. فجأة انقلبت الأمور، انقلبت الأمور مو علشان الاتحاد، الاتحاد والله يعني احترم فريق الاتحاد، لكن الفوارق كبيره، فريق كبيره جدا في العناصر. عشان كذا انا اقول النتيجه، لو جيت سالتني قبل المباراه اقول النتيجه لا، ما يعني المباراة تروح اكثر من كذا، لكن في واقع المباراه فريق ممتاز وعنده عناصر الى الدقيقه 64 ويستطيع يسجل. الشوط الاول كان مفروض ينتهي 4-5، لكن بعد الدقيقه 66 صارت المباراه رتيبه.
1: جميل. خميس، الاتحاد خسر بأخطاء مدافعين أم بقوة الهلال؟
2: بأخطاء مدرب أولا. مدرب حقيقة أخطأ في اتخاذ العديد من القرارات.
1: مثلا
2: يعني استبعد ريوس، يعني أنا أتفهم أن جورج يعني راجع من إصابة ويبغى يحافظ عليه، لكن ريوس راجع لاعب دولي، أريحه لمين؟ يعني إذا ريحته أمام الهلال أريح لأي مباراة في أهم مباراة الهلال. الأمر الثاني، يعني تذكر حلقة البارح تكلمنا أنه الهلال عنده أفضلية في وسط الملعب، طبعا زاد الطين بلة وراح استبعد مختار علي وحطه في دكه البدلاء واشرك احمد الغامدي اللي هو صحيح انه من نجوم المباراه لا شك، لكنه ليس باللاعب اللي يؤدي الدور المطلوب منه في هذه الخانه. فاصبح شوف وسط الملعب الهلال ما استطاع انه يجاري وسط الهلال، ولذلك كل كوره بيستلمها لاعب الهلال مرتاحه، عنده خيارات، عنده طريقه تفكير، بالاضافه الى الامكانيات الفرديه اللي هي اصلا يتمتعون فيها اللاعب، فتجمعت مساحات بالاضافه الى فرد، كانت النتيجه يعني 3-2 منطقيه إلى حد ما، لكن ضاعت أهداف، ضاعت فرص،
1: أخطاء فردية. يعني قولين أخطاء فردية،
2: وحذرنا البارح لو تذكر،
1: يعني الهدف الأول ما أخذها من لاعب الاتحاد فارس،
2: الهدف الثاني نعم.
1: الهدف الثاني برضو من يعني
2: صحيح
1: أي من
2: وحذرنا تذكر البارح حذرنا من الأخطاء أنها ما تصير في مثل هذه المباراة.
1: هذا ما يعني أنه الهلال صنع فرص كثير وما سجلها، بس أنه سجل من أخطاء فردية.
0: بس أزيد نقطة على قال الكابتن خميس، الحين أنت تلعب أمام أقوى وسط في الدوري، لعب ترى 4-1 4-1، يعني من اللي كان يساعد يولي؟ ما في احد، الافتكاك كله هو، وترى يعني صار معه اكثر من لقطه كان فيها افتكاك عنيف شوي بقى.
1: جميل. عبده، مباراه مدربين اكثر منها مباراه افراد؟
3: اهلا، مدربين انا دائما اعطيهم 30%، يعني عندك عناصر، عندك ادوات، حتى لو كنت
1: تقدر تشتغل
3: يشيلوني، كانوا يشيلوني الليل على قولتهم. اول شيء نبارك الهلال، هارتلك الاتحاد. مباراه صار كان في تناوب، في بعض الاحيان فريق يعني ما بقول يخاف من فريق او يخاف من رده فعل فريق، فتلقى فريق تحس انه هو اخطر وفريق يبدا يتراجع. لكن خلينا نتكلم بصراحه، يعني اليوم مباراه تحس انها يعني الرباعي الدفاع الاتحادي أسوأ مباراة مع الحارس. رايكو اللي أشدنا فيه كثير،
1: الظهيرين ولا الرباعي كله؟
3: كلهم مع الحارس، كلهم مع الحارس، يعني ما في اليوم ترى الاتحاد على الشق الهجومي ما كان سيء اليوم، لكن أنا أتفق أنه عندك فينالدوم ما شارك، يعني أقل شيء فينالدوم. أنت اليوم في تغييرات معينة، طبعا إشادة كبيرة اليوم، أحد اكتشافات الموسم بالنسبة لي أحمد الغامدي كموهبة اليوم، الكورة اللي قدمها في مركز 8 أنا أشيد فيها وكان نجم. لكن لما ترجعه 6، لأنه هو في نهاية المباراة إيش سوى؟ لعب بالثلاثة، رجع لوفي ومدافع ثالث لما نزل جليدان والطلفقية على الطرف، فبيلعب بدأ يلعب بالخمسة، صار مين رقم 6؟ أحمد. أنا أتقبل أحمد لما كان 8 كان فارق في المباراة، كان عنده الحلول وكان يعطي رأي برقوين حلول كثير انه يكون قريب من النصيري، يعني هو شايل الشق الايسر بالكامل. لكن انه لما رجعته لستة هنا انت يعني اوكي لعبت بالخمسه ورا، لكن كانت غريبه صراحه في ظل وجود مختار، في ظل وجود فينالدوم، في ظل فهذه يعني كانت غريبه. واضح انه معجب باحمد بس مو بهالشكل ترجعه لمركز 6. إنزاغي رجع نفس الموال، إذا ما صار تحس إنه يقتل المباراة. أنت اليوم 3 تلعب أمام منافس ما هو سهل، والعام الماضي وهو مطرود رجع عليك في المباراة، اليوم كيف أنت ترجع بنفس التغييرات بنفس التخوف وتعيد فريقك لهذه المراكز أو المناطق، وبالتالي أنت كأنك خليت الاتحاد معليش يصعد أكثر، يعني رغم أن محوره أحمد الغامدي كستة خليته يصعد عليك أكثر في نهاية المباراة، عيشت الهلاليين في قلق كالعادة ما كان مبرر، كان انت مفروض مباراة بالنسبة لي كان الهلال يستطيع ان يروح

0: الأربعة في ظل السوء الأربعة اللي وراء مع حراسة مرمى الراي كل يوم.
1: عادل أعطي ثلاثة أسباب لفوز الهلال.
2: العناصر المتميزة الفريق الهلالي، جودة لاعبين، استثمار الفرص اللي كان مفتر، يعني خلينا نقول استثمار أخطاء مدافعين الفريق.
1: ثلاثة.
2: الثالثة
1: ما في ثلاثة؟
2: والله أنا أعتقد ما أبغى أقول مزرب لأنه صراحة جودة اللاعبين صراحة.
1: جميل. خميس عطني ثلاثة أسباب خسارة الاتحاد.
3: السبب الأول قناعات المدرب في اختيار التشكيلة كانت خاطئة.
1: يعني خلينا نقول أخطاء في التشكيلة.
3: أخطاء المدرب في التشكيلة، أخطاء الفردية اللي صارت أثناء المباراة والمساحات الكبيرة في وسط الملعب كانت سبب رئيسي.
1: عطني أسوأ ثلاثة لاعبين في المباراة. مو أفضل.
0: إذا بختار الأربعة اللي ورا مع الحارس.
1: إيه.
0: شنقيطي. بريرا.
1: هو يبدو انه فارس كان يعني كان شوي
0: كان بالعكس كان هو
1: متوتر
0: للهلال. كان كل الضغط واضح انه كان في تركيز كبير صراحه على الجهه على على
1: البارح حكينا عن سمرفيل وبيرخواين، اليوم تواجهها وخنشوف الارقام اللي تحكي دائما اكثر مما تحكيه ما يحكيه الانشاء.

0: تشوفوها خسارة. احنا ربحنا جمهور، كسبنا، بس سوينا كل ما عندنا في المباريات، بيجي الخسارة وبيجي رب، وان شاء الله في المباريات القادمة بنسويها.
1: بس ليش خسرتوا كابتن؟ ليش خسرنا؟
0: خسر فيها يخسر كل الفرق بتخسر. نحن خسرنا بالمباريات الجايه، نسوي افضل عشان نفوز ونفرحوا الجمهور.
1: انا بعد الهدف ما احتفلت،
0: ما بحتفل امام اخويا
1: قدام بوني، يعني
0: قدام بوني
1: حارس الاخر بتحتفل جاي
0: ان شاء الله.
2: تقييم عبدو، تقييم مستمر في الأعلى، بس في الأرقام يعني في تشابك كبير، يعني عرضيات واحد بس مقابل صفر، يعني مراوغات واحد مقابل صفر لبركواين، المراوغات صناعة الفرص يعني متعادلين فيها، فما في الفرق الشاسع.
3: ترى هم متشابهين كثير حتى على مستوى الأداء وحتى في نفس الخانة، لكن يوم بركوين كان يلعب على الداخل أكثر، يعني كان تشوفه خلف نصير أكثر. سمرفيل لا، ما يروح في العمق، ما يروح في العمق إلا إذا صارت مع الكرة.
2: هي 4-3-3 صريح.
3: صريح. وبركوين لكن اليوم مع أدوار قلت لك أحمد الغامدي صار بركوين على العمق أكثر. لكن الهدف اللي سجله سمرفيل يدل على موهبة، وأنا بالنسبة لي هو أفضل جناح أيسر في الموسم هذا إلى الآن. حل 1-1، السرعة، كيف يلعب بالوانتو ودخول، ايضا بصناعه الاهداف. لكن بركوين انا اعتقد انه ما هو بركوين اللي نعرفه، بركوين اللي جلب الدوري للاتحاد. بركوين كان سبب في جلب الدوري للاتحاد، انا اعتقد الاصابات اللي حصلت والانقطاعات اثرت عليه، لكن هم متشابهين، لكن الخفه صارت عند سمرفيل اكثر والتهديف والحساسيه اكثر، وخاصه من اهداف متحركه صراحه.
2: خميس اسمع رايك عن بركوين، ليش ظهر بمستوى خلينا نقول اقل من المتوقع، وما كان سيء.
4: هو مو بس هو ظهر بالحال، حتى ظهر عبدي معه، لانه احنا ذكرنا لو تذكر
2: البارح
4: نفس الجهه، واضعف عبدي اللي كان حقيقي يواجه صعوبه من محزري، وايضا مارتينيلي، فكان عبدي تماما تحب الكوره، يعني من غير كوره جيد، لكن بالكوره كانت حتى قراراته سيئه جدا. بيرغوين حقيقه ذكرنا البارح، تتذكر عنده مشكله في العيب البدني، ما يقدر يعطي 90 دقيقه بنفس المجهود، عنده مشكله في العصبيه، شفت اخذ كرت اصفر، واعتقد كان مرشح انه ياخذ كرت اصفر ثاني، عدت على الحكم. الامر الثالث العامل المهاري، اليوم كان في اقل مباريات اليوم.
2: عادل سمرفيل،
5: انا عندي اول شيء بيرغوين وسمرفيل ما يشوفون بعض، عشان يعني مختلفين تماما
2: على الاقل في المركز،
5: في الخانه هم يتفقون في شيء واحد، الخانه، لكن كاداء مختلف. اليوم سمرفيل بالمناسبه مارتينيلي اللي يلعب في

0: خانه غير خانته، هو يحب يلعب الطرف اليسار. انا في رايي حتى الان كل يوم قاعد يبين حتى اعلى من سامرفيل اداء. انا اتكلم
1: وفايده حكي عن سامرفيل الحين،
0: انا عارف ايه؟ انا برجع لك للخانه، اكيد سامرفيل لاعب موهوب وجناح مهم بيعتمد

0: مارفيل وبنتكلم عن الجهة الأخرى بيرغوين وفارس عبدي، في فارق بالإمكانيات على كل الطرفين سواء أظهرة أو أجنحة، الفارق كبير. أنا لا تكيد تحطني أمام واحد أعلى مني فنيا وبدنيا ودعم جماعي.
1: في نفس الوقت أظهرة الاتحاد ما كانوا في يومهم اليوم، شنقيطي ما كان في يومه.
0: شنقيطي لاعب جيد والله، أنا ترى يعجبني كثير، بس أحيانا بالتالي ما تقدر تلعب لحالك، ما تقدر تلعب وانت مضغوط وتطلبني في حالات هجوميه وتطلب مني اني ادي ادوار دفاعيه كويسه.
1: كابتن يبان اللاعب حتى وان كان مضغوط، يبان في الحالات الثنائيه على الاقل.
0: لا في ذي اضعف،
1: كان ضعيف اليوم،
0: بس هو ما اضعف من لانه اضعف من المقابل. يعني الحقيقه انه اضعف من المقابل، يعني انا ولا مره شفت مثلا فارس وبرغوين 2-1 على محزري ولا مره. والعكس صحيح، في كل مره تشوف هالحاله. سمرفيل عنده خيارات، ثيو يطلع يروح لورا، سمرفيل يدخل، والعكس صحيح هناك. مارتينيلي، واتكنز اللي يلعب تسعة ويلعب تسعة ونص ويشارك في كل كره. شوف الكره اللي صنعها في الهدف الاول هو اللي طلع على الطرف.
1: جميل.
0: واللي سجل مارتينيلي.
1: تفوق الهلال يعني مستمر في هذه يعني هذه المباراه بالارقام وبالاهداف. خلينا نروح نشوف المدربين. الإيطالي إنزاغي اللي حسم الكلاسيكو أمام فيسينغ والألماني والألحق به أول خسارة في الدوري.
2: قبل أكثر من 10 سنوات كان إنزاغي يدير فريق لاتسيو أمام باليرمو في الدوري الإيطالي بمباراته الأولى كمدرب لفريق محترفين. يومها كان فيسينغ بعمر 27 يتلمس خطواته الأولى في عالم التدريب. هذه المباراة بدأها الهلال بطريقة 4-4-2. بدأ الفرنسي بوابري أساسيا للمرة الأولى بالدوري في ظل غياب سافيتش، فيما اعتمد فيسينغ على 4-2-3-1 التي شهدت مشاركة الصربي سيميتش في قلب الدفاع بدلا من الظهير الأيمن في ظل الغيابات الكبيرة في الدفاع الأصفر. يتحرك الألماني في الشوط الثاني، يشرك الهولندي فينالدوم، يبحث عن لاعبين يجيدون التحكم في إيقاع اللعب بالثلث الهجومي، لكن ذلك أحبط بعد تسجيل سامرفيل الثالث، مستفيدا من ثغرة واضحة منذ بداية المباراة وهي المساحات خلف دفاع ظهيري الاتحاد الشنقيطي وعابدي. إنزاغي رد على دخول فينالدوم بإشراك متعب الحربي للحد من تحركاته، وعزز الوسط بحضور كينو لنشاهد تغيير ظهيري الاتحاد بعدها ومشاركة الجليدان ومعاذ فقيه. الهلال يريد التأمين وضرب الاتحاد بالمرتدات، مراد هوساوي وسلطان مندش يحضران، يخرج واتكنز وناصر الدوسري، يصبح مارتينيلي وحيدا في المقدمة، ويتحول الأزرق للأربعة 4-3-3 بوجود سامرفيل على الطرف الأيسر ومندش على الطرف الأيمن. محاولات فيسينغ لتعزيز الحضور الهجومي بإشراك الشهري بدلا من عوار لم تنتج جديدا. الفريق يعاني في إيصال الكرة للثلث الهجومي. الفريق لم يصنع في المباراة سوى فرصتين كبيرتين، وهو نصف عدد الفرص التي صنعها الهلال في المباراة. وحتى في الموسم حتى الآن لم يصنع الاتحاد سوى 25 فرصة، فيما نجح الهلال في صنع 50 هذا الموسم. محمد القناص، العربية.
1: خميس، خلينا نبدا من عندك ذا المره. انت زعلان على فيسينغ اليوم؟
3: طبعا.
1: مدرب صحيح. مدرب الاتحاد
3: صحيح.
1: انتصر عليه إنزاغي بوضوح،
3: بوضوح بسهوله،
1: ولا افراد الهلال انتصروا عليه؟
3: يعني شوف، إنزاغي تعامل مع المباراه بحذر، باسلوب في تنوع في الاسلوب، في تشكيله مثاليه، تفوق على المدرب بدون شك.
1: وين اخطا فيسينغ؟
3: فيسينغ قلنا ذكرنا انه التشكيل غير صحيح، التوظيف للاعبين احمد الغامدي
1: يسوي.
3: يعني نفترض انك تلعب بمختار علي وتودي احمد الغامدي طرف مروان الصحفي اللي بعيد عن جو المباريات، وتلعب بطريقه الامثل وتخلي احمد يعمل الزياده الدفاعيه لانك انت معجب فيه زي ما ذكر عبده صحيح. وايضا يستطيع يعمل الزياده في وسط الملعب، فصرت انت مسيطر على وسط الملعب. هو فتح الملعب بزياده واعتمد على لوبي المتهور اللي كان ممكن ينطرد، مجرد ما اخذ كرت الاصفر خرج من المباراه، فبالتالي انت سلمت الهلال وسط الملعب.
1: صدق انت ما تعرف ريوس ابدا؟ ما بينكم اي علاقه؟ في
3: غلطه
1: لا ريوس ما تعرفه انت.
3: غلطه انه ما يكون موجود في المباراه. والله يعني انت لاعب محترف.
1: انت مصر انه ريوس لازم يلعب كل مباراه.
3: لاعب محترف
1: كلهم محترفين.
3: لا بس هو لاعب محترف. انا ما اتكلم انه لاعب مجهد وسعودي مواطن. لاعب محترف جاي عشان يادي دور. هو التزم ترى، وصل في الوقت المحدد وتمرن مع

0: الفريق تستبعده ليش؟ ولعب حتى في مباراة اللعب 10 دقائق يعني ما كان مجهد ولعب 90 دقيقة وجاي من 23 ساعة طيران يعني كانت مباراة سهلة يقدر يلعب.
1: عادل أنت طلبت الهدف الأول تبغى تشرح شيء للمدربين عليه. خلينا نشوف الهدف الأول الاتحاد طلبته ها؟
2: نعم الاتحاد.
1: إيه شوف الهدف الشباب.
2: الحقيقة بالتالي أنا أستمتع بالكورة كل تمريرة بين خطوط الواحد يقف يطرب لها. الاتحاد الأقل إمكانيات الأقل جودة خلينا نقول شوف كيف ضربوا كم خط في هذه الكرة. حسام عوار التمريرة شوف كيف تمررها الميل للصحفي، الصحفي مررها كما جاءت في الكتب تمريرة ولا أروع، التحرك للنصيري ولمسة واحدة لو تشوف كأنه فاجأ بونو في الكرة، يعني مثلا بونو كان متوقع مثلا يأخذ الكرة لمسة يعني يمشي فيها، لا أنا قصدي هذه الثلاث تمريرات مع الكرة اللي خرجت
1: مع إنهاء عظيم
2: يعني كل شيء فيها نموذجي في كرة القدم، يعني بصراحة متعة غير عادية في هذه الكرة أو في هالجملة تحديدا. المباراة ودي أقول شيء عن إنزاغي، اختار تشكيلة صحيحة، لعب الفريق 64 دقيقة أفضل لعبه، جودة اللاعبين فرضت نفسها. الدقيقة 66 تدخل إنزاغي كالعادة قل العطاء.
3: أنا ودي أعلق
1: على خاطره يمدح.
3: أنا ودي أعلق على الهدف بس الجانب الثاني العكسي إذا تسمحون لي، يعني هو مدح الاتحاد لكن خلنا نأخذ الجانب السلبي في الهلال. نأخذ كولابالي نرجع للهدف من أول نشوف مكان كولابالي عشان كذا نقول مدافع لازم يصير ذكي يقرأ اللعبة.
1: إيش مفروض يسوي؟
3: شوف خلينا نأخذ مكان كولابالي.
1: عطونا الهدف.
3: تعرفونه بدون ما أتكلم أنا.
1: عطونا الهدف.
3: شوف كم مكان الهلال الآن كله في ملعب الاتحاد. وأنت شايف زملائك وأنت شايف المهاجم أقرب لك مهاجم النصيري بينك وبينه أكثر من 15 متر. أنت وش مقعدك ورا؟ أنت كابتن منتخب السنغال. فهمت الفكرة؟
1: تأخذ خطوات.
3: مفروض أنت مفروض في ملعب الاتحاد. ما كان صارت هذا الارتداد كله. خلينا نرجع للقطة من أول الهدف أول ما بداية اللعبة استخلصها الاتحاد. وين كولابالي؟ شوف كولابالي وين
1: في الدائرة
3: ورا شوف الحين النصيري وين شوف ما زال كولابالي الحين لما تنقطع يبين لو انك قريب ما صارت هذه فهمت الفكرة انت لا اقدر تروح للاعب اللي استلم ولا للاعب اللي صنع اللعبة ولا للنزال هنا
1: عادل ما يتفق معك
2: لا السرعة لا اتفق في جزئيات معه لكن السرعة وانا وجهي هنا وظهرك المرمى عبدو يقول انه اللاعب يطلع هي اصلا ما اعطي الفرصة انت لو شفتها كلها لمسة واحدة
3: لا اطلع والكورة معك
2: والكورة معك والكورة هذه قصدك انت قراءة مسبقة
3: لا الكورة معك انت كهلالي انت طيب. اليوم انت ليش مسوي العمق هذا البعيد عن الفريق انا حتى لو ابغى ادور الكورة للجهة الثانية مثلا كانت في اليمين انا اقدر ما اقدر مررها ادورها لك عن طريق انت لك لما تصير طيب. في العمق
1: باخذ رايكم في القصتين الاخيرة في المباراة واحدة بداية المباراة واحدة في نهايتها اللمة اللي حول الحكم عادل ايش رايك
2: انا الحقيقه ما عجبتني
1: اشوف اللقطه
2: يعني انا في رايي
1: وصورناها بكاميرا خاصه زميلنا اللي في الملعب العربيه فهد شهري
2: بالتالي تعرف الحكم الذكي مع الكابتن خالد من احسن الحكام عندنا لكن اللي يعرف يدير المباراه تعرف في شيء في قانون وفي اداره مباراه الكره اوت للهلال صح ولا لا؟
1: أوت
2: الهلال تأخر أعتقد محزري الكرة كانت مع محزري
1: لجامي
2: صحيح إيه؟ طيب أنا لما تأخر في الكرة عندي الآن القانون الجديد أحسب عليه الثواني إذا انتهى الوقت حقه أخلي الفريق الاتحاد يلعب الكرة تلعب الكرة مرة مرتين أقدر أصفر لكن أنك تصفر في اللحظة اللي كان متوقع الاتحاديين يأخذ الكرة أنا أقول إدارة مباراة يعني إدارة جزئية مهمة في نتائج لو النتيجة 3-1 ترى مرت مرور الكرام بس 3-2 يعني مو كان الاتحاد بيجيب جول مثلا لو أخذ الكرة لكن هي حركة يعني تدل
1: افتقدت على الحكمة أقول.
2: أيوة أنا هذا رأيي كان ممكن إدارتها بشكل أفضل
0: أتفق مع كابتن عصام عبد الفتاح لو الحكم عنده سنس الخبرة كان موجود ما تعمل معاه بالشكل ذا كان غير طبق القانون بشكل صحيح غير الآوت عطى فترة حتى يتأكد الاتحادين أنه ما في شيء أنه مستقصدين في هذه العملية بالتالي يعني طريس قدم كل شيء في المباراة يعني صراحة في الأخير
1: يعني هو مو مؤثر على نتيجة المباراة لكن صحيح. كان يفتقد للحكمة
0: بس الاتحاد كان يعني في آخر 10 ربع دقيقة كان يتوقع أنه قريب من المرمى تتحول له
2: صعب ما يجي في قول قاعد له 97 مسجد
1: مثلا يعني القول يجي في ثانية ما له دخل
2: صحيح لا بس أنا رأيي ما كان هو اللي بيغير شكل صحيح. المباراة لكن
1: عبده باخذ رأيك في لقطة العويس في بداية المباراة أنه ممر شرفي للعويس الحالة طبعا وفي مباراة محلية هل في هذا الموضوع يعني أي استنقاص من لعيبة المنتخب الآخرين ولماذا تختار هذه المباراة تحديدا لحمل الكأس

0: انا يمكن خلينا ناخذها من منظور ايجابي، هي في منظور سلبي منظور ايجابي.
1: نسمع منك الاثنين.
0: الايجابي كابتن المنتخب ومباراة كلاسيكو واقوى مباراة في الجولة وقريبة من الحدث، يعني ما هي بعيدة، فبالتالي كانت يعني وخاصة المباراة متابعة فتعطي زخم أكثر للبطولة وأن المنتخب كان رائع في هالبطولة. لكن
1: يعني كان بإمكان أنه مثلا خلينا نقول يدخل بالكاس لاعبين، واحد من الهلال واحد من الاتحاد، بما أن المباراة بين الهلال والاتحاد
0: ممكن
1: دخل كادش،
0: يعني هذا اللي جايك أنا فيها. أنا جايك أنه يعني الجمهور الان تعرف احنا الحساسيه بين الجماهير شوي والاعلام الرياضي، حيقول لك طيب في لاعبين ساهموا ليش ما يدخل، ليش ما اخذ دخل واحد مباراه الاهلي بالكاس واحد دخل، فانت فتحت باب يعني حتى يعني خلينا نقول ما احنا ناقصين يعني، فهمت؟ لكن الفكره كان فعلا انه دخل لاعب من الاتحاد،
1: النوايا سليمه فيها،
0: سليمه جدا.
1: أيوة، ولكن دائما حتى في النوايا السليمه عليك ان تفكر كيف تصل هذه النوايا.
2: بس على فكره الحالات اللي مثل هذه انت لازم تصير مباركه من الرابطه. يعني مو بنا على كيف خلاص قررت انا اتفقت انا والاتحاد نسويها، لا. اذا ايضا اذا كان فيها حاله ايجابيه او سلبيه الرابطه شريك في هذا الموضوع.
0: يعني اكيد ما سووها الا بموافقه الرابطه.
2: لا لا
1: نسمع رايك،
2: ما يقدرون اصلا.
1: خلونا نسمع راي خميس. طيب
3: انا بتقبل الموضوع لو كانت اعتزال، يعني اعتزال العويس بقول هذا والله تكريم لو كرموه في مباراه جماهيريه مباراه، لكن في هذا السيناريو اعتقد ما لها اي فائده، وحتسوي احتقان يعني عند
0: احباب
3: صحيح، ما لها اي علاقه، ما لها داعي
1: تحدث احتقان
3: حتى لاعبي الهلال، يعني اسف جدا اللي موجودين ولاعبي الاتحاد اللي مثلوا المنتخب. ايش معنى العويس؟ صحيح انه كبير
1: العويس كابتن المنتخب، لا كابتن المنتخب يعني، بس انه المباراه بين فريقه وفريق اخر
3: مش لعبه فرديه ترى، المنتخب لعبه جماعيه يعني، حتى الكابتن في لاعبين، ناصر نجم كاس الخليج افترض يعني لو ذكرنا الموضوع ذا وكابتن الهلال فهي حتفتح باب كثير. يعني لو كان تكريم اعلن اعتزاله اليوم اقول شكرا كرموه، لكن
1: طبعا هي اللقطه اثارت جدل في الشارع الرياضي. ان شاء الله ما تضر احد، هي ما فيها ضرر، بس انه يعني نقول للجماعه يرتبوا الخطوات بدقه،
0: ادرسها.
1: اليوم عندنا موضوعين يفتقدون للحكمه
3: صحيح
1: كانوا في مباراة اليوم رغم المباراة أنها كانت جميلة. نذهب للوقفة الأولى لحلقتنا هذا المساء، بعد ذلك الشباب والتعاون وأول انتصار بعد 8 جولات من يحققه.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

حياكم الله مجددا. وصلت يوم السبت بعثة فريق شعب حضرموت أو شباب حضرموت اليمني إلى مدينة تبوك تمهيدا لملاقاة فريق نيوم السعودي في انطلاق النسخة الجديدة 3 من بطولة دوري أبطال الخليج للموسم الجديد، وذلك يوم الثلاثاء المقبل. كان الفريق اليمني أجرى معسكرا تحضيريا في الدمام في السعودية تحضيرا للمباراة في المجموعة الأولى للبطولة، والتي تضم أيضا فريقي الدحيل القطري والشباب العماني. تختم الأحد الجولة الثامنة من الدوري السعودي بثلاث مباريات الفيحاء أمام رياض في 46 دقيقة، وأبها يستضيف الفيصلي في 26 دقيقة، والشباب أمام التعاون في 9 مساء. الشباب والتعاون تخيلوا حتى الجولة الثامنة بلا انتصار.

0: إذن هو رقم قياسي للشباب في مسيرة الشباب، لم يصل في أي دوري خلال 5 سنوات الأخيرة على أو يصل إلى الجولة 8 بدون انتصار، بينما التعاون سبق وأن وصل إلى الجولة 10 في 5 مواسم الأخيرة دون أي انتصار. عبدو، يعني الشباب يتراجع لا يتقدم، رغم تعاقب الإدارات ورغم أنه حتى صبر على الإدارات ما في، كل شوية إدارة سنة ويلا تعالوا اللي بعده، وما يعطونهم فرصة، ما يجيبون واحد من أهل الكرة ويثقون فيه ويقولوا له لا خلوه يشتغل على الأقل 4 سنوات، يعني مدة النظامية بالنسبة لي أنا 4 سنين تبين الجهد.
1: مؤشر خطير، ترى هذا مؤشر خطير، توصل لهالجولة بدون انتصار. اليوم التعادل لو كنت في السابق مثل المخضرمين ما شاء الله
0: نقطتين بنقطة
1: ما التعادل زين، لكن اليوم
0: انت ما لعبت عمرك نقطتين بنقطة؟
1: لا الحمد لله،
0: ما الحمد لله مو ذنب ترى،
1: لا لا لا الحمد لله، يعني لحقت على الكرة الهجومية يعني
0: طيب يعني
1: تلعب ضد يقفلون وهي والنقطة بفرق عن 3، فما بالك نقطة بنقطتين. فالفكرة
0: ترى ريال مدريد ماخذ كخمسة تشامبيونز ليج بدون تسلل،
1: ما ابغى عشان ما يزعلون مدريديين يعني. الفكره هذا مؤشر خطير
0: اي
1: اليوم، وانا اعتقد حتى المؤشر هذا للتعاون، الموسم اللي عانى فيه التعاون كان الموسم اللي تاخر فيه الفوز الاول في الدوري. اليوم الفتح والشباب والتعاون يعني نضيف لهم مؤشر خطير، وانا اتوقع اذا صار هبوط ما تداركه خلال الدور الاول حيكون في واحد
0: يعني مش درجه الهبوط. انت خايف؟
1: إيه ترى أنت 3 نقاط
0: 14 الشباب الآن ولا؟
2: التعاون 16
1: لا لا أيه. بس أنت تتكلم اليوم عن النقاط، يعني أنت بينك وبين الأخير ترى نقطة أو نقطتين بس بينك وبين الأخير، يعني أنت لا تنظر بينك وبين القدام، لا الشباب ولا التعاون الأخير الفتح طبعا الآن وابها عفوا أبها وبعدين القدام، فالفرق بينك وبينهم ترى نقطتين، فهذا مؤشر خطير. أنت تتكلم عن موضوع فعلا عدم الاستقرار دائم يخلق،
0: شلون تعدل أبدا؟
1: طيب اعطيك
0: تعدل عندك الحين خلينا نقول خطتين، واحده بعيده المدى واحده قصيره المدى. قصيره المدى انك ما تهبط ذا السنه وترتب امورك، إيه؟ بعيده المدى انك تستعيد الليث.
1: اين
0: كيف
1: اول شيء قصيره المدى هي لابد ان تكون جوده اختياراتك مو 100% 200%
0: في الشتاء،
1: في الشتاء وحتى كان مفترض في الصيف بس عد الصيف جوده اختيار الحارس جدا ممتاز. الحارس مارتينيز ايضا صفقه رائعه، الاثنين مدافعين هم انا اعتقد سبب في اللي قاعد يصير للشباب يعني من اليوم من الحاله. انا اعتقد الان بدوا يدخلون الشك، يعني اليوم انا لو ما بطوله الخليج انقذت همام
0: بالمناسبه هو ما حيلعب بكره
1: اصلا، ما لعب العبود اخر مباراه اخر مباراه وانا زعلت لانه صار الدور ان همام مش مفيد فاستبدلوه بالعبود لانه في جاب كبير بينهم، فانت هنا هذه النتائج تخليك حتى ما تعرف المميز من المكمل، فهذا اللي صار للشباب اليوم. اليوم بدأوا يدخلون لا هذا مو كويس، مع انه يروحون للعنصر اللي هو الافضل، يعني مو بقول افضل من الموجودين، فيبدون يغيرون في الافضل ما يدرون انهم مفترض يغيرون في الأسوأ. وهذه نقطه مهمه على قصير المدى. بعيده المدى انا اعتقد لابد ان زي ما ذكرنا الذهاب للمصنع والدعم للفئات السنيه وبناء منهج عالي ومتميز يفرق عن الموجودين في في في الدوري،
0: وعوده الشبابين المخضرمين الخبراء خليهم يساعدون ناديهم شوي
1: كل عاد نقول الإدارة فلسفة ومنهج، لكن اللي قاعد يصير للشباب شيء خطير.
0: خميس بس ما رأيك في الشباب ويوصل للجولة الثامنة رقم قياسي بالانتصار؟
3: شوف ما أنا ما أقول إنه امتداد للعام الماضي، كان امتداد من عام
0: هو للأعوام الماضية
3: إيه، لكن العام الماضي كان وصل مرحلة الهبوط، الآن في حراك وكان في حراك جيد في الصيف وفي تعاقدات وفي بناء الفريق، يعني حتى شكل الفريق داخل الملعب من اختيار العناصر واضح إنه مختارين بعناية، لكن الحلول القصيرة المدى الجلوس مع المدرب، الطريقة الأمثل للمناسبة
0: جلسوا
3: مع المدرب يعرفون طريقة اللعب
0: جلسوا، هذا تقول جلسوا خلاص وبعدين هذا النتاج بعد ما يبزينا،
3: لا جلسوا مع المدرب الآن إيش الحل الآن تشوف أنت تكتيكيا داخل الملعب هل الطريقة اللي بتستخدمها صحيحة، هل ممكن أنك تلعب باللاعبين أفضل، هل في يعني الإصابات، هل في الجهاز الطبي، في كثير مسير داخل، إذا ما تحسنت الوضع طبعا لابد يكون هناك قرارات يعني شجاعة، تغيير المدرب إذا كان هو نتائجه سيئة، جزء من العمل تغيير الجهاز إذا كان هناك خلل إداري، اللاعبين إذا كان هناك أفضل موجود في الدكة، هذه هي الحلول اللي
0: ممكن. عادل عطني خطة طوارئ أنت كمخضرم خبير.
2: هلا أروح تعاون الشباب.
0: لا خلينا نتكلم عن الشباب لأن التعاون مو رقم قياسي، التعاون قد وصل للعاشرة.
2: إعطاء القوس باريها. الشباب

0: من أكثر الأندية والفرق اللي خرجوا لاعبين ومدربين. أنا أبغى اللاعب
1: اللي حتى رؤساء ترى خرج ما نعرفهم فجأة لو رئيس شباب.
0: لا لا أنا لا أنا أبغى اللي طلعوا من فئات سنية في في الشباب.
1: لا عطني خطة طوارئ الآن.
0: أول شيء جيب الناس اللي فاهمة كورة ومتسلحة بالعلم، مو بس كان لاعب جيد، لا لاعب ومع
1: في الشباب كفاءات
0: طبعا. ولو تبغى عدلك من الكابتن عطنا الرومي مدري عبدو لحق عليه الى مرورا بكل اللاعبين لين توصل للشاعر احمد وعبدو المجموعه هذه الشبابين.
1: جميل،
0: ضخهم في الفريق وخلهم هم اللي يناقشوا الامور الفنيه. تو الكابتن خميس يقول اجلس مع المدرب، من اللي يجلس مع المدرب؟
1: جميل،
0: يعني هذه الخطه. بدي اقول كلمه عن التعاون. انا كلنا كنا تشكيله الموسم المهديوي ومدران والعالم واللي نتغزل بوسط التعاون، كلنا كنا كمحللين. اليوم التعاون ترتيبه 16.
1: يرجعون
0: أتمنى
1: يرجعون ذياب. شكرا عادل،
2: بس النقطة الأخيرة نشيد بنيوم ثاني موسم وثالث موسم والآن يلعب يمثل خارجيا، يجب نشيد بهذا الفريق اللي واضح أنه هناك تخطيط صحيح.
1: نورتنا في الرياض،
2: الله يبارك فيك. شكرا لك، منور.
1: شكرا عبدو. أوقف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قائد المنتخب البرتغالي ونجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو احترازيا كما جاء في البيان بعد فتح إجراءات تأديبية بحقه على خلفية مغادرته معسكر المنتخب قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية إثر خلافه مع المدير الفني جورجي جيسوس. من البرتغال التحق بنا صحفي فيليبي غوشا، صحفي في اس ان تي في وكالة الأنباء الشهيرة. غوشا مساء الخير، أهلا بك. كيف هي ردود الأفعال وتقبل الجمهور الرياضي لبيان الاتحاد البرتغالي في إيقاف رونالدو؟
3: Hello, good evening to everyone. Many thanks
4: مساء for having وشكرا me. لاستضافتي. لا شك بأن هذا هو الموضوع الرئيسي في البرتغال ومنذ عدة أسابيع. رونالدو أوقف من قبل الاتحاد البرتغالي وأخيرا اتخذ القرار، هذا هو الإيقاف الذي صدر يوم أمس من قبل اللجنة الانضباطية. وردة الفعل ومنذ بداية الأوضاع أغلب الجماهير يؤيدون المدرب جورج جيسوس، ولكن بالتأكيد أهمية رونالدو للكرة البرتغالية. هذا ما حققه أمر لا ينكره أحد، فحتى وإن كان الغالبية يظنون أن رونالدو مخطئ في هذه الحالة فهم The Portuguese people have أول شعب البرتغالي يتعاطف كثيرا مع رونالدو، وبالتالي أقول بأن الأمل الأكبر هنا في البرتغال أن تنتهي هذه الحالة وليس بإيقاف أو عقوبة كبيرة لرونالدو، وأن يعود إلى المنتخب الوطني ليتنافس لفترة أطول وأن يكون وداعه محترما كما يستحق بالقميص البرتغالي.
1: غوشا بعض المحللين يقول أن هذا الإيقاف هو شكلي فقط، إطار للصورة أمام الناس، ولكن الأمور ستترتب خلال الأسبوعين المقبلين بوصول جيسوس ورئيس الاتحاد البرتغالي إلى الرياض. هل هذه الأنباء حقيقية أو هل هذا التحليل حقيقي؟
3: It makes sense.
4: التحليل منطقي. رونالدو لن يكون مؤهلا بعد إيقافه، سيكون مؤهلا للمشاركة مع المنتخب الوطني حالما ينتهي التحقيق، ولكن الإجراءات على الأرجح ستحصل عن قريب وستبدأ خلال فترة وجيزة. فحقيقة أنهم وضعوا الحالة على أنها طارئة نظرا لأننا نتحدث عن كريستيانو رونالدو، فعلى الأرجح سيصدر القرار في وقت قريب، وربما أن يكون هذا الإيقاف سيكون قصيرا أيضا، فقصيرا بما يكفي لكي ربما يشارك في المباريات القادمة مع المنتخب البرتغالي في شهر نوفمبر. هذا احتمال الاحتمال. في الختام لا يوجد حظر أو منع لأن هذا الإيقاف

0: مع عدم مشاركة منتخب البرتغال في المباريات فهو ليس بالإيقاف الحقيقي، ولكن سنرى ما هي الخطوات التالية لهذه الحالة. ولكن السيناريو وارد أن يكون رونالدو مؤهلا للمشاركة في مباريات البرتغال ضد ويلز والدنمارك في دور الأمم الأوروبية.
1: يعني الجهة أو الوجه الآخر للصورة، إذا كان رونالدو غادر معسكر المنتخب فهو ينهي مسيرته مع المنتخب، يعني ما الداعي لهذا الإيقاف؟ أنت توقف أحد مغادر أصلا يعني.
0: تماما، ولكن لا أحد يريد ذلك. كما شاهدنا في البيان الذي أصدره رونالدو، اعترف بأنه كان مخطئا بالتأكيد، كما قال بأنه يريد أن يعود ويتنافس مع المنتخب البرتغالي. هذه رغبة الاتحاد أيضا، لا شك في ذلك، ورئيس الاتحاد البرتغالي قال اليوم أن رغبة الاتحاد البرتغالي أن يعود كابتن الفريق، والوحيد الذي أشك فيه هو المدرب جورجي جيسوس، ولكنه أيضا يقول علنا بأنه يريد أن يعود رونالدو. فبالتالي الجميع والكل يريد أن تنتهي المسألة مع عودة رونالدو للمنتخب والتنافس، وإلى أن يكون له الوداع الأخير مع قميص البرتغال. ولكن ما حصل في الشهر الماضي في الدنمارك مع مغادرة رونالدو كان خبر كبير جدا وله أثر كبير، ولكن لا أعتقد بأنه سيكون هذا الأثر ممتدا إلى اعتزاله بعد كل خدماته التي قدمها للمنتخب الوطني. أعتقد بأنه سيعود وربما قريبا.
1: شكرا جزيلا على هذه التوضيحات وهذا التحليل، زميلنا الصحفي فيليبي غوشا، صحفي في وكالة SNTV الإخبارية في البرتغال. اليوم في الكلاسيكو سامرفيل كان رجلا كالزئبق. تقطع ختام بلمسات عبد الرحمن العربان، وأنا أتعكم.

من الخيال، شيء من الخيال.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية، حل العالم هذا الصباح مع العربية والبداية بالعناوين. 12 وفاة جراء الاعتداء على مطار الملك خالد، والتحالف يتعهد بالرد بحزم على ميليشيات الحوثي. ترامب يصف هجوم الحوثيين على مطار الرياض بالفظيعة، وشهباز شريف يجدد التزام بلاده بأمن وسيادة السعودية. القوات المسلحة اليمنية تحدد مرافق لاستهداف الحوثيين في تعز، وتستهدف نحو 2000 هدف حوثي خلال آخر 24 ساعة. ترامب يؤكد رغبة بوتين تسوية الحرب الأوكرانية، ويدعو لانتخاب بديل عن زيلينسكي بعد انتقاده صفقة الديزل. إريتريا تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لردع إثيوبيا، وتتهمها بالسعي للحصول قسرا على منفذ للبحر الأحمر. مشاهدينا، نبدأ نشرتنا مما أفادت به الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة 12 شخصا، من بينهم 4 مواطنين، إضافة إلى مقيمين من جنسيات متعددة، منها 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين، من بينهم حالات حرجة، حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. وقد أشارت الهيئة إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها، كما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي قال إن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، وبحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق. وقد أكد البيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي الحوثي بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

0: قواعده العرفية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف من جهته الهجمات التي استهدفت السعودية بأنها فظيعة، مشيرا إلى أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. ترامب الذي قال في تصريحات صحفية أنه سيبحث أمر الاعتداءات في اتصال مع ولي العهد السعودي لم يكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا. وقبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن أمريكا قد تنضم إلى السعودية في الضربات على الحوثيين، مشيرا إلى أنه سيقرر بهذا الشأن قريبا.
1: Have you decided whether to join the Saudi strikes on the Houthis?
2: We may. We're going to look at it.
1: How soon?
2: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
0: كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إدانة الولايات المتحدة للهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي الإرهابية على السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع على مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل العديد من الأبرياء ومن بينهم مواطن أمريكي. وكتب روبيو على منصة إكس أن الهجمات الحوثية تظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين الأبرياء وطلب بأن تتوقف الهجمات فورا. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي وقوف بلاده إلى جانب السعودية وشعبها، وأعرب عن تعازي الولايات المتحدة للضحايا وعائلاتهم. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أدان عبر موقع إكس بشدة الهجوم الشنيع الذي شنته الميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض، وأكد وقوف بلاده إلى جانب السعودية وقيادتها وشعبها والتزامها بأمن وسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك. وأضاف شريف أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية غير مقبولة إطلاقا. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صدمته العميقة تجاه الهجوم الدموي الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقد أضاف غوتيريش في تدوينة على إكس بأن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما قال إنه يجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور. بدوره شدد المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرونبرغ على أن الهجوم الحوثي على مطار الرياض يمثل تصعيدا خطيرا. وقال غرونبرغ في بيان إن هذه الأعمال تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي وتديم مدومات العنف وتزيد من تعقيد جهود السلام في اليمن، داعيا ميليشيا الحوثي إلى وقف هذه الهجمات التي تستهدف أهدافا مدنية في السعودية.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: مجتمع المنار من مجموعة روشن، خيارك الأمثل للتملك والاستثمار في مكة المكرمة. مجتمع متكامل، خيارات متنوعة ومرافق تقربك من كل احتياجاتك. داخل حد الحرم على بعد 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام. المنار، صفوة الجوار. اتصل الآن على الرقم الموحد 920-222-88.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

في سياق متصل، أحرقت القوات المسلحة والمقاومة اليمنية آليات لميليشيات الحوثي في منطقة الأقروض عقب محاولة الميليشيات التقدم إلى المنطقة.

0: الصحفي اليمني طه صالح روى عن الأوضاع من داخل مدينة تعز المحاصرة، حيث نقل أن الوضع الإنساني في المدينة صعب للغاية وأن الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم.
1: الوضع الإنساني في المدينة صعب شوية، الأزمة كل يوم تزيد أكثر عن الأيام الماضية. حاليا المدينة مخيفة في الشوارع، الناس مش متواجدين، الباصات متوقفة، تلاقي الناس كلهم منتظرين الباصات في الشوارع. أسعار وسائل النقل والمواصلات ارتفعت بشكل كبير، يعني من 300 ريال بعضها إلى 500 إلى 600 ريال للراكب الواحد. البزمة البنزين، أمس أنا محظوظ أن أنا حصلت لي دبة 10 لتر بعد بحث طويل، اشتريته ب 35 ألف ريال بما يساوي 85 ريال سعودي 10 لتر فقط من البنزين. القمح لي والله 3 أيام أدور ما لقيتش، يعني الأفران زحمة عليها، وأنا بالعادة أعمل الخبز في البيت ما فيش دقيق لي 3 أيام أوفر، والكيس القمح ارتفع من 20 ألف إلى قرابة 80 ألف. أزمة كمان المياه، الوايتات الماء ارتفعت من 30 ألف إلى 100 ألف بسبب اختفاء مادة الديزل. فالمدينة في الشوارع فاضية، ما تلاقي إلا الناس يمشوا رجل. أنا غالبا أقضي مشاوري رجل، اليوم أنا بخرج بسيارة لأن حصلت لي دبة 10 لتر بنزين.
0: مقذوف يصيب ناقلة في مضيق هرمز واندلاع حريق على متنها. السبانة المنشق عن الدعم السريع يحذر من تقسيم السودان جغرافيا وعرقيا ودينيا. ارتفاع كبير لأقساط المدارس الخاصة في مصر بنسبة 40%.

0: أمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء أمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي جدد تأكيد تمسك طهران بالشروط السبعة المطروحة في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة ضمن ما يعرف بخطة الأيام السبعة، مضيفا أن هذه الشروط أقرت قبل أو من قبل المراجع العليا للنظام. وقال قشقاوي إن الشروط السبعة ليست محل تفاوض أو مراجعة، كما اعتبر أن التجارب السابقة مع واشنطن تفرض تنفيذ هذه الشروط بالكامل قبل اتخاذ أي خطوات أخرى، متهما الولايات المتحدة بالتراجع عن التزاماتها السابقة وبالابتعاد عن المسار الدبلوماسي. وفي تطورات مضيق هرمز، أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بأن تلقت بلاغا بتعرض ناقلة نفط كانت في طريقها للخروج من مضيق هرمز لإصابة في الجانب الأيسر بقذيفة مجهولة المصدر، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها. كما أضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير وأن تقييم الأضرار المادية لم يتضح حتى الآن. وفي مشهد يعكس تصاعد الضغوط البحرية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل 4 سفن تجارية وإجبار 135 سفينة على تغيير مسارها والعودة منذ بدء الحصار البحري على إيران. وبحسب البيان الأمريكي استهدفت الإجراءات سفنا حاولت تجاوز الحصار، فيما قالت واشنطن إنها دمرت 10 ناقلات مرتبطة بشبكة ظل تتصل بالحرس الثوري الإيراني. وتظهر الأرقام حجم التأثير على الملاحة، إذ تراجع عبور السفن في مضيق هرمز إلى ما يتراوح بين 3 و7 سفن يوميا خلال الشهر الجاري. يأتي هذا الانخفاض الحاد مقارنة بالمعدلات المعتادة قبل الحرب، حين كان المضيق يشهد عبور نحو 125 إلى 138 سفينة يوميا، بينها ناقلات نفط وغاز وسفن تجارية. ولا يقتصر التأثير على حركة السفن، فالمضيق حيوي لنحو 20% من إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عالميا. هذا يضع أسواق الطاقة أمام تحديات متزايدة، ومع احتمال عبور سفن لا ترصدها أنظمة التتبع بدقة، تبقى الصورة الميدانية غير مكتملة، فيما تتجه الأنظار إلى انعكاسات استمرار الحصار على إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.

حذر العميد علي السفان المنشق عن قوات الدعم السريع والمنضم إلى الجيش السوداني من مخاطر تقسيم السودان على أسس جغرافية وعرقية ودينية، مؤكدا أن المعركة المقبلة للجيش ستكون في دارفور. ودعا السفان خلال لقاء مع قيادات أهلية ومن دارفور وكردفان أبناء الإقليمين المنضويين في صفوف الدعم السريع إلى الانشقاق والانضمام إلى القوات المسلحة. من جانبهم شدد قياديون أهليون على أن وحدة السودان خط أحمر، رافضين إقامة دولة منفصلة في دارفور ومتهمين السلطات التابعة لتحالف تأسيس بالتضليل في ظل استمرار المعارك ومساعي لاستقطاب مزيد من المنشقين عن الدعم السريع.

السودان مرت بمنعطف خطير جدا جدا، الان ماشي في تقسيم، حتى التقسيم الجغرافي، التقسيم الديني، التقسيم العرقي، التقسيم كده يعني. ده الحال الان اللي احنا اكتشفناه من خلال الغرض من التمرد بين قوتين، والان تتضارب وتحرق العاصمه والولايات والمحليات. انتوا ممكن يكون قريبين جدا جدا من مجتمعاتكم هناك، بنناشد كل اخواننا الموجودين هناك في طرف الميليشيات، لازم يشدوا حيلهم ولازم يواجهوا ولازم يكسروا الحاجز.

0: بين الميليشيا ولحد مناطق بتاعت القوات المسلحة ويمشي يحرروا باقي ناسهم الآخرين. نحن جينا هنا والله ما جينا يوم بعد يوم نسروا في إعلام أبدا، جينا نوريكم بأن والله يا أخواننا نحن جينا من يدكم دي ليدكم دي، نحن وإنتوا كلنا تحت مظلة القوات المسلحة ونتقدم بكرة معركتنا في كردفان. بعد كردفان معركتنا هتكون في دارفور.
1: ميدانيا في السودان أعلنت حكومة إقليم النيل الأزرق في السودان مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة 60 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف مخيما للنازحين في الإقليم. الناطق باسم حكومة إقليم النيل الأزرق سيف النصر من الله في مقابلة مع الحدث قال إن الوضع الإنساني في الإقليم كارثي وإن حجم الاحتياجات الإنسانية يفوق قدرات الحكومة السودانية.
2: حتى الآن عدد الشهداء تجاوز 30 وأكثر من 63 جريح يتلقون العلاج الآن في مستشفى الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق. المنظمات الوطنية والدولية الموجودة في الإقليم هي فعلا تقدم المساعدات الإنسانية والغذاء والكساء والإيواء، ولكن هذا الهجوم الكبير لابد أن يتحول جهدها من باب تقديم الدعم الإنساني إلى حماية المدنيين و مخاطبة الأمم المتحدة والنظام الحقوقية المختلفة في أنها تضغط على ميليشيا الدعم السريع وتحذرها من مثل هذه الهجمات التي يعني تستهدف المدنيين الأبرياء وهم أصلا فارين من جحيم الحرب. أكيد الوضع الإنساني كارثي وأكيد الوضع الإنساني الفجوة الإنسانية كبير جدا جدا، والمنظمات الوطنية والدولية الموجودة في الإقليم رغم أنه السودان كله يحتاج إلى مساعدات إنسانية فده بالضرورة بيتحتى انه فعلا التدخل في الاقليم يعني مهما بذل الناس المجهود بيكون في هنالك فجوات كبيرة جدا جدا.
1: في قطاع غزة استهدفت الغارات الإسرائيلية مبنى سكنيا قرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

0: عمي كان قاعد هو وزوجته في الخيمة زي زي مواطن نازح، بيته انهدم ومشرد، قاعد في بيته الصاروخ في قلب الخيمة، هو استشهد وزوجته أصيبت. هذا وقف إطلاق النار فقط هو خداع للعالم، لكن القتل ماضي في الأبرياء.
1: في مصر ارتفعت زيادة المصروفات في المدارس الخاصة لنحو 40% مع بدء العام الدراسي الجديد، هذا ما أثقل كاهل الأسر التي تشتكي الوضع وتتهم بعض المدارس بالمبالغة في رفع الأسعار وتحويل التعليم الخاص إلى تجارة، فيما تبرر هذه الأخيرة ذلك بارتفاع تكاليف التشغيل بسبب زيادة الأجور والكهرباء والخدمات.

0: احنا كلنا حتى لما بنقرر زيادة بنبقى زعلانين، بس هي الزيادة مش بنقررها عشان نرفع من مصروفات وخزينة المدرسة، هو احنا بنرفعها يعني تبعا للي حاصل. كل حاجة غليت، الكهرباء غليت، مرتبات المدرسين بقت النهاردة خيالية.
1: اهم حاجة للولاد هو التعليم، وان احنا نستثمر في تعليم الولاد دي حاجة مهمة جدا، ودي الحاجة اللي باقية لهم يعني. فان الواحد يحس ان هو بيدفع المصاريف في المدرسة في حاجة تستاهل بيبقى مبسوط.
2: لما هو واحد بس هيبقى عايز له حوالي 100,000 بمصاريفه كلها كاملة، ولسه ما فيش دروس كمان، لازم ادي دروس برضه. فانا هعلمه هو بكام واخواته هيتعلموا بكام.
3: لازم اجي على المعيشة عندي في مواصلاتهم، كنت الاول بجيبهم في باص، دلوقتي شلت الباص انا اللي بجيبهم.
4: انا امكانياتي اللي انا ادخلهم حكومي في مدرسة كويسة واعلمهم كويس وابدا ادي دروس، في غيري معاه خاص، كل واحد حسب مستوى المادي.
5: مشاهدينا ساعتنا الصباحية مستمرة، تتابعون فيها بعد قليل. المرشح الرئاسي البرازيلي فلافيو بولسونارو يعد بإنهاء عهد الرئيس لولا دي سيلفا.

وكوريا الشمالية تحتفل بالذكرى 81 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم. ضرر كبير نتيجة زلزال ضرب بنما وسط مخاوف من هزات ارتدادية.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: منذ فترة ونحن نسمع عن جماعات مثل بوكو حرام في نيجيريا وما إلى ذلك.
3: أصبح هناك بوكو حرام ظاهرة آلي استرزاق
2: في نيجيريا، جزء من مسؤولية وجود مثل هذه الجماعة.
3: ليسوا على تلك المنهج الذي فيه انحراف ومواجهة مع الدولة، تم تعميده أن يكون زعيماً لنيجيريا ثم إلى البلدان الأفريقية الأخرى.
1: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع أوكرانيا، واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك. قال ترامب للصحفيين إن زيلينسكي لا يرغب في إنهاء الحرب لسبب ما.
5: I think that Russia would like to make a deal, and we've had it back and forth, but Russia would like to make a deal. But as I said, this is something that could have been solved many times, but for whatever reason, Zelensky does not want to make a deal. And if you look at the odds, you know, you're talking about millions more soldiers on one side than the other. I think it would have been smart. If he would have made a deal 2 years ago, it would have been a lot, he would have been a lot better off.
4: ترامب دعا أيضا إلى إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، وأضاف أنه كان بإمكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مرات عديدة، لكنه لا يريد التوصل إلى اتفاق بالرغم من توفر عدة فرص لتحقيق ذلك على حد تعبيره.
5: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times, and he should have an election. And he can't raise the price of oil. He's done enough. This is a war that should have never happened. Ukraine-Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. But President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
4: في رد فعل على تصريحات ترامب تجاه زيلينسكي، أكد وزير الخارجية الأوكرانية أن الرئيس فلوديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني ويستحق الدعم، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اختيار بديل منه. وأضاف أن مثل هذه التصريحات تؤكد فقط بأن زيلينسكي يؤدي عمله على نحو جيد. رئيس الوزراء البريطاني أندي بونهام عبر من جهته عن تضامنه الكامل مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني بالرحيل. وقال بونهام خلال مكالمة هاتفية مع زيلينسكي إنه يدرك أن الساعات 24 الماضية كانت صعبة على أوكرانيا، مجددا دعمه للجانب الأوكراني.

علاقة الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير عام 2025 لم تكن على أفضل ما يرام، بدءا من تصادم مباشر وحاد.

وطلبه بصفقة حول المعادن أو سحب الدعم الأمريكي، وانتهى الأمر بمغادرة زيلينسكي وسط توتر شديد وإلغاء المؤتمر الصحفي المشترك. بعدها ضغط ترامب بشكل متكرر على أوكرانيا للقبول بمسار تسوية ووقف للحرب، معبرا عن استياء من استمراره الصراع وتأثيره. تصاعد التوتر بشكل حاد في أكتوبر الحالي، حيث هاجم ترامب زيلينسكي منتقدا إياه برفض وقف الحرب وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي من خلال استهداف البنية التحتية للطاقة وروسيا.

أعلنت روسيا رفعاً جزئياً للحظر المفروض على تصدير الديزل تنفيذاً للاتفاق بين الرئيسين الروسي والأمريكي، وقد أوضحت أن القرار سيسمح بتصدير 500 ألف طن من الديزل إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن شركات النفط الروسية ستبدأ فوراً في إبرام عقود التصدير.

بعد أشهر من العزل تلوح أو تلوح في الأفق فرصة لعودة الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية مدفوعا بتفاهم مفاجئ بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين. الأرقام تكشف حجم تحول، فبعدما بلغت الصادرات نحو 850 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام، هوت إلى 190 ألفا في الربع الثالث تحت ضغط القيود الروسية والهجمات الأوكرانية على المصافي، ومع تضرر منشآت التكرير واستمرار التحديات التشغيلية تواجه موسكو اختبارا صعبا لاستعادة مستويات التصدير رغم التوقعات بزيادة الإمدادات خلال الفترة المقبلة. نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أشار إلى إمكانية رفع الإمدادات إلى 3 ملايين طن شهريا في خطوة قد تعزز حضور روسيا في أسواق الطاقة الدولية، لكن هذه التوقعات تصطدم بشكوك لمحللي الطاقة بشأن قدرة المصافي المتضررة على توفير الكميات المستهدفة، وهو ما يجعل التعافي مرهونا بقدرة الإنتاج على استعادة عافيته. وبين الطموحات الروسية وحسابات السوق تبقى زيادة الإمدادات عاملا داعما للاستقرار، لكن تأثيرها في الأسعار العالمية قد يظل محدودا أمام حجم الطلب العالمي.

أعلنت منظمة الصحة العالمية بأنها ما تزال بانتظار تشخيص مؤكد عقب وفاة موظفة في مختبر روسي يعمل على بحوث حول مرض الطاعون. وقالت المنظمة إن هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن هذه المسألة. وقد عزت السلطات الصحية الروسية وفاة موظفة في المختبر في سيبيريا إلى إصابتها بالتهاب رئوي، إلا أن منظمة الصحة العالمية طلبت موسكو بمزيد من الشفافية. وأفادت المنظمة بأن موسكو أبلغتها بأنه لم يتم تسجيل أي إصابة بالطاعون أخيرا في مقاطعة إيركوتسك، وأنه تم تطبيق تدابير الوقاية، كما أن الفحوص المخبرية التي أجريت على المخالطين لم تكشف وجود أي أمراض عالية الخطورة. إذن نذكر مشاهدينا بأن روسيا أجرت حوالي 5500 فحص مخبري على مختلف المخالطين لهذه الحالة، وأجرت لهم جميع الفحوصات المتعلقة بمسببات الأمراض شديدة الخطورة، وجاءت سلبية نحو 200 مخالط كانوا قد خضعوا للمراقبة الطبية بشكل حثيث ولم تظهر عليهم أي أعراض للارتباط بالحادثة، بحسب طبعا السلطات الروسية. إذن رغم التحاليل مثل ما قلنا يعني التي قامت بها روسيا، ما زالت منظمة الصحة العالمية تشكك في الموضوع، والتحقيق في المختبر ما زال مستمرا. تؤكد موسكو بأن هناك تحقيقين مستقلين لم يرصدا أي حادث يتعلق بالسلامة البيولوجية، لكن المنظمة ما زالت تقول إن احتمال التعرض المهني لم يستبعد نهائياً.

دعت وزارة الخارجية الإريترية مجلس الأمن الدولي لاتخاذ تدابير رادعة ضد إثيوبيا على خلفية ما وصفته بأنه إعلان حرب على إريتريا، متهمة أديس أبابا بالتخطيط لغزو أراضيها بهدف انتزاع منفذ إلى البحر بالقوة. الخارجية الإريترية قالت إن إثيوبيا لم تكتفي بتجاهل هذه التحذيرات، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ أدرجت خطة المعدة منذ فترة طويلة لغزو إريتريا ضمن الهجوم العسكري الواسع الذي شنته في شمال إثيوبيا. وكانت إثيوبيا قد قالت في رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، قالت إن قوات إريتريا توغلت لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا داخل إقليم تيغراي خلال الأيام الماضية. في المقابل نفت إريتريا حدوث أي توغل، معتبرة أن الاتهامات الإثيوبية تأتي في إطار مسعى لتبرير شن حرب عليها.

ومشاهدينا نذكر بأن هناك انهيار متسارع في العلاقات بين كل من إثيوبيا وإريتريا، يعني ترجم بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أيضا سحب الهيئات الدبلوماسية من الجانبين. أديس أبابا تتهم أسمرة بدعم جماعات مسلحة مناوئة للحكومة، حكومة أبي أحمد، وهي اتهامات تنفيها إريتريا. طبعا كان أيضا أبي أحمد قد جدد التأكيد على أن وصول إثيوبيا للبحر الأحمر يمثل ضرورة استراتيجية اقتصادية لبلاده، مع إعلان السعي لتحقيق ذلك عبر التفاهم والتفاوض. لكن في المقابل يعني إريتريا تعتبر أن إثيوبيا اليوم تسعى إلى فعل ذلك بطريقة عسكرية وفرض الأمر الواقع.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السناتور الديمقراطي جون فيترمان إلى تغيير حزبه والانضمام إلى الحزب الجمهوري، ذلك قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفية التي قد تعيد تشكيل السيطرة على الكونغرس. ترامب قال إنه يود كثيرا رؤية فيترمان في صفوف الجمهوريين، مشيرا إلى أن أداءه سيكون أفضل بكثير مقارنة بوجوده مع الديمقراطيين. ورفض السناتور فيترمان مرارا وتكرارا فكرة التحول إلى الحزب الجمهوري.

0: وخلال تجمع انتخابي في كلاركسفيل بولاية تينيسي، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره على التصويت في انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر، وجدد وعده بمنح $5,000 لكل مواطن بالغ إذا فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الكونغرس.
1: But I make this promise to you, if Republicans win the House of Representatives and the Senate, in other words, you got to get out and vote, I am going to give all adult citizens in the United States of America $5,000 every year. And in conclusion, with your vote on November 3rd, you'll get $5,000. We'll make your Trump tax cuts permanent.
0: اتهمت الحملة الانتخابية للرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا شركة ميتا بالتدخل في الانتخابات بعد حجب محتوى خاص به على منصاتها. يسعى رئيس للفوز بولاية رابعة في جولة الإعادة المقررة في 25 من أكتوبر التي سيواجه خلالها سيناتور فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق اليميني جاير بولسونارو. هذا وقد أعلن المرشح الرئاسي البرازيلي اليميني فلافيو بولسونارو نهاية عهد الرئيس الحالي لولا دي سيلفا في تجمع حاشد في ريو دي جانيرو، ونظم هذا التجمع الانتخابي قبل أسبوعين من جولة الإعادة الانتخابية في 25 من أكتوبر بعد أن حصل لولا على 45% من الأصوات في الجولة الأولى، بينما حصل بولسونارو على 47%.

في الإكوادور نظمت مسيرة في العاصمة كيتو احتجاجا على حكومة الرئيس دانييل نوبوا، حيث انطلقت المسيرة من الجامعة متجهة إلى وسط المدينة. في البداية كان المتظاهرون يهدفون إلى الوصول إلى القصر الوطني، لكنهم وجدوا الطريق مسدودا وفقا لوسائل الإعلام الإكوادورية.

احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى 81 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم بتقديم باقات من الزهور إلى تماثيل القادة الراحلين، حيث قدم مواطنون وجنود كوريون شماليون سلاسل أو سلال من الزهور أمام التماثيل الموجودة على تل مانسو في بيونغ يانغ احتفالا بالذكرى. وجاءت احتفالات الذكرى وسط توترات متصاعدة في شبه الجزيرة الكورية منذ انفجار ألغام أرضية في 21 من سبتمبر جنوب خط الترسيم العسكري في القطاع الغربي من المنطقة المنزوعة السلاح، هذا ما كان قد أدى إلى إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين.

نظم عاملون حاليون وسابقون في قطاع التقنية في أيرلندا قمة مضادة للعمال قبيل انعقاد قمة دولية حول الذكاء الاصطناعي في دبلن، حيث سيجتمع قادة لكبرى شركات التكنولوجيا لتسليط الضوء على مخاوف تشمل فقدان الوظائف والتوسع السريع في مراكز البيانات. قال منظمو القمة إنها تهدف لبحث التوسع بإنشاء مراكز البيانات ومنح العاملين أو صناع السياسات مساحات للتفكير في ملامح استراتيجية صناعية خضراء أكثر تقدماً.

0: حذر رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية الحكومة من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل أحد أكبر التهديدات للأمن القومي خلال السنوات المقبلة، وسط مخاوف من استغلاله من جانب دول معادية وجماعات إرهابية وأفراد متطرفين، وفق ما أوردته صحيفة والتايمز. وقدم المدير العام لجهاز الأمن الداخلي كين ماكالوم ورئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية بليز مترولي ومديرة مركز الاتصالات الحكومية أن كيست باتلر إحاطة للحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء الخميس تناول التهديدات الأمنية وسبل استغلال الذكاء الاصطناعي في الإضرار ببريطانيا. بحسب الصحيفة البريطانية، أبلغ ماكالوم الوزراء بأن الذكاء الاصطناعي هو أهم ما ينبغي أن تفكر فيه، فيما شبه أحد الوزراء المرحلة الراهنة بالمراحل الأولى من جائحة فيروس كورونا والأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث ظهرت مؤشرات تحذيرية من دون اتخاذ أي إجراءات كافية. الممثلة الأمريكية سكارليت يوهانسون دعت من جهتها إلى وضع لوائح تنظيمية للذكاء الاصطناعي أثناء حضورها العرض العالمي الأول لفيلم رايغان، وقالت يوهانسون إن هذه التكنولوجيا أكبر مما يمكن للبشر أن يتخيلوه، وأضافت الممثلة أنها كانت ستشعر براحة أكبر لو كانت هناك لوائح تنظيمية سارية، لكنها غير موجودة. خلال تجمع انتخابي في كلاركسفيل بولاية تينيسي، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره على التصويت في انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر، ومازح ترامب الحضور بشأن إمكانية تغيير اسم المحيط الأطلسي أو الهادي ليصبح محيط ترامب أو محيط الأمريكيتين.
1: We need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean or Ocean of the Americas, something like that. We should have, before I get out, I think we should have an ocean.
0: أدى الزلزال الذي ضرب بنما يوم أمس إلى أضرار في عدد من المناطق السكنية، وقد بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريشتر، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.

وفي المكسيك تسببت الأمطار الغزيرة المرتبطة بالإعصار والعاصفة الاستوائية سيمون في فيضانات واسعة وانهيارات طينية في مدينة أكابولكو بولاية غيريرو جنوب البلاد.

احتفالا بعودة نسيج بايو إلى المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ 960 عاما، أعاد عشاق التاريخ تمثيل معركة هيستينجز حين غزا الجيش النورماندي بقيادة ويليام الفاتح إنجلترا عام 1066، حدث غير مسار البلاد بصورة جذرية، واستخدم المشاركون في المحاكاة عتادا وأسلحة تعود إلى القرن الحادي عشر.

0: أعلنت الشرطة البريطانية أن رجلاً لقي حتفه بعدما هاجم عليه نمر في حظيرة السنوريات في حديقة يوركشير أو كشاير للحياة البرية بالقرب من مدينة دونكاستر في شمال إنجلترا. وهرع أفراد الطوارئ الطبية إلى الحديقة، لكن الضحية توفي في موقع الحادث، فيما تستمر السلطات في التحقيق لمعرفة ما حدث بالضبط وكيف دخل الرجل إلى الحظيرة. مشاهدينا، أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: فاز الهلال على ضيف الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم. تتجه الأنظار اليوم الأحد نحو استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري. تعادل بايرن ميونخ مع أوكسبورغ بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم. عزز برشلونة من صدارته للدوري الإسباني بفوزه على ختافي بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثامنة. وفي مباراة ثانية ضمن المسابقة نفسها تغلب ريال مدريد على ضيفه فياريال بهدف دون مقابل. يواجه ليفربول ضيفه مانشستر سيتي اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. فاز إنتر ميلان على بارما بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم.
0: مشاهدينا، خلونا نشوف الآن سؤالنا التفاعلي مع الزميلة ريم بساطي. صباح الخير ريم.
2: صباح الخير رجاء، وكالعادة نبدأ حلقتنا بسؤالنا التفاعلي. فنانة من الذكاء الاصطناعي تحصل على أول بطاقة هوية رسميا في الصين. نحن نسأل، هل يصبح البشر الرقميون منافسين للمشاهير والمؤثرين والإعلاميين أيضا يا رجاء؟
0: طيب يا ريم، ما شفتي انه في مراسلات ومذيعات تلفزيونيات،
2: احنا بنفسنا صممنا مراسلة للصباح العربية،
0: وفي يعني في كل المهن صارت فعلا المنافسة الشرسة، حتى يعني مثل ما حكينا المؤثرين ايضا، يعني صارت شخصيات رقمية مؤثرة وفي الفضاء يعني الرقمي بتلاقي جماهيرية كتير كبيرة. اليوم صار السؤال هو شو اللي حيصير حكر فقط على الانسان، مش انه يعني فعلا المنافسة جد شرسة والذكاء الاصطناعي عم ياخد من كل شيء تقريبا.
2: بالفعل، يعني عموما الجدل هنا انه تصبح لها هوية رسمية وشخصية مستقلة بنفسها وباتخاذ قراراتها، وهذا الشيء اللي حيكون

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
6: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
7: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
8: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
7: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات،
8: قراءة تحليلية
7: تربط بين الماضي والحاضر،
8: بين الوقائع والوثائق،
7: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
9: فصل المقال الجمعة السادسة والنصف على شاشة العربية.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين، إضافة إلى مقيمين من جنسية متعددة، منها 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين، من بينهم حالة حرجة، حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. وقد أشارت الهيئة إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. كما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي قال إن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وهو فعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق. وأكد البيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي الحوثي بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بالفظيعة وغير المقبولة، مؤكدا في تصريحاته بأن السعوديين يمتلكون القدرة الكاملة على الدفاع عن بلادهم وحماية أراضيهم. وقال إن السلوك والأعمال التي أقدم عليها الحوثيون كانت سيئة للغاية وتمثل تصعيدا خطيرا. أفاد مصدر عسكري يمني للعربية بأن القوات المسلحة اليمنية حددت صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز. وقد أضاف المصدر بأن طرق إمداد ريف تعز الشرقي والغربي ضمن صناديق القتل المحددة ضد الحوثيين. كما أفاد المصدر العسكري ذاته بأن الطيران الحربي سينفذ بنك أهداف لقطع خطوط إمداد ومواقع عسكرية للحوثيين. وفي تطورات مضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة نفط كانت في طريقها للخروج من مضيق هرمز لإصابة في الجانب الأيسر بقذيفة مجهولة المصدر، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها. كما أضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير وأن تقييم الأضرار المادية لم يتضح حتى الآن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع أوكرانيا، واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك. وقال ترامب للصحفيين إن زيلينسكي لا يرغب في إنهاء الحرب لسبب ما. مشاهدينا، ختام الموجز الآن إلى زميلة ريم بساطي وبداية برنامج صباح العربية، إليك ريم.

0: العربية. أكيد نبدأها بالعناوين. جيل تيك توك يقود موجة الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. ولدينا أيضا في حديث الصباح ارتجال غنائي عفوي يتحول إلى ظاهرة عالمية على السوشيال ميديا. نقول وداعا للقفز الوظيفي. الرواتب لم تعد تغزي أو تغري الموظفين بالانتقال بين الشركات، فما الذي يجعلهم يبحثون عن الانتقال والتجديد أو حتى البقاء؟ نناقش ذلك في حلقتنا لليوم. ولدينا أيضا في صباح العربية إبرة التنحيف تفاجئ العلماء، قد تخفض خطر السرطان بنسبة 17%. وترامب يمهد لثورة البيبتايد التنحيف ومكافحة الشيخوخة في مسار جديد.
1: وضمن فقراتنا في الصباح العربية، ختم في مزاد يقود لاكتشاف سرقة مجوهرات. الأميرة الأردنية فريال وجماهير النصر تحتفي برونالدو مع عودة مباريات الدوري السعودي. وخطورة التشخيص النفسي الذاتي، وعي مفيد أم فخ يقود إلى سوء الفهم. أما في زوايا المراسلين من السعودية، موضوعات جدلية مع مراسل الصباح العربية سارة سالم.
2: نجاح فصل التباعد الملتصقة سجى وضحى في الرياض، وترشح الفيلم السعودي مسألة حياة أو موت للأوسكار.

كالعادة نبدأ حلقتنا بحديث الصباح وأبرز الأخبار المتداولة عالميا، نشاركها مع ضيوفنا الصحفية حنان مسلم واستشاري التنمية والتطوير عمر سليمان واستشاري جراحة التجميل الدكتور جمال جمعة، ومن أخبار الصباح الزميلة رجاء. طلاب واحدة من أغنى دول أوروبا يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بمقاعد كافية داخل الفصول ودورات مياه صالحة للاستعمال. انتفاضة الطلاب الثانوية مستمرة في فرنسا. جيل من المراهقين يخوض تجربة الاحتجاجية الأولى. المعركة في الشوارع وعلى السوشيال ميديا أيضا. تحليل فرنسي رصد نحو 101 مليون تفاعل على منشورات مرتبطة بالاحتجاجات ضمن عينة شملت تيك توك وإنستغرام. صحيفة لوماند رصدت أيضا ظاهرة الحصار الإلكتروني، وهناك مستخدمون يقتحمون حصص الدراسة عن بعد ويعطلونها بأصوات ومقاطع ساخرة. لكن دعونا نفهم أولا ما هي منصة باركورس أب، ما هي منصة القبول الجامعة التي صبت الزيت زي ما يقولوا على النار للاحتجاجات الطلابية في فرنسا. طيب أدينا تفاصيل أكثر.

0: أكثر.
1: طبعا يعني نتحدث عن باركور سوب، هي منصة إلكترونية كانت فرنسا أطلقتها عام 2018 في عهد أيضا يعني كانت أطلقتها في عهد ماكرون لتنظيم طلبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد بعد الثانوية. الطالب كان بيختار فيها التخصصات والجامعات اللي بيرغب فيها، ثم يتم إرسال درجاته وملفه الدراسي إلى المؤسسات اللي بتتولى تقييم الطلبات وبتتولى ترتيب المتقدمين. طبعا هنا الطلاب بيتهموا النظام بعدم العدالة، خصوصا أن الطلاب في المدارس الفقيرة بيعانوا من نقص المعلمين ومن نقص الإمكانات أيضا، ثم بيتنافسوا على المقاعد نفسها مع طلاب المدارس المتميزة. هذه مش المشكلة الوحيدة، في مشكلة أخرى هي قوائم الانتظار الطويلة، ضغط نفسي فعلا على الطلاب، شعور بأنه مستقبلهم بيتوقف على معايير اختيار ما بيفهموها بالكامل. ومع احتجاجات الطلاب المستمرة حاليا، أصبحت المطالبة بإلغاء باركور سوب أحد الشعارات الرئيسية للمحتجين، إلى جانب توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي.
0: طيب يعني هذه الاحتجاجات يمكن في البداية بدأت أنه المقاعد غير كافية، ولكن الموضوع أعمق من كذا بكثير.
2: الموضوع أعمق من ذلك بكثير، لأنه له أبعاد سياسية، وخصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية، هي مرتقبة في أبريل من العام المقبل. وهناك الصراع السياسي هو صراع ما بين التيار اليساري الفرنسي والتيار الليبرالي وبقية التيارات المنافسة على مقعد الرئاسة في فرنسا. التيار اليساري هو بشكل أو بآخر هو متهم بأنه من يدعو إلى هذه الاحتجاجات الطلابية، وذلك لأنه أزمة اليسار ليست فقط في التعليم، ولكن هي أيضا في التعليم وفي العمل وفي الحرف اليدوية.
0: يبدو
2: أن
0: الجيل هذا بالفعل واعي بما يحصل وفي هذا العمر الصغير،
1: لكن هم يعني بيشتكوا يعني من طبعا التمييز حنان يعني بشكل كبير، هذا هو اللي أخرجهم للشارع. يعني أنه اليوم كيف أنه تكون المنافسة بين واحد حاصل على يعني مدرسين بيدرسوا بشكل منتظم وبطريقة كويسة وبيحصل على كل المعايير تبع الدراسة الجيدة، وواحد ما بيحصل عليها وبيتنافس معه في نفس المنصة. صحيح. فهذا الشيء خرجه من الاحتجاجات. المشكلة اليوم أنه هذه الاحتجاجات قوبلت يعني سجن العديد من المحتجين والمتظاهرين. هذا أشعل الموضوع بشكل أكبر وأكبر، عوض احتواء المحتجين صاروا بيخرجوا أكثر
2: بشكل أكبر. حتى هذه اللحظات الإحصاءات تقول الفرنسية بأن عدد المعتقلين من القُصّر أي من الطلاب وصل إلى أكثر من 500 طالب، وهذا عدد ليس بقليل في دولة مثل فرنسا. وأيضا على مستوى فكرة الاحتجاجات، أنه هناك مشكلة في التعليم ليست فقط على مستوى باركور سوب، ولكن أيضا هناك مشكلة مثلا في عدد المعلمين، هناك قلة من المعلمين، هناك أيضا فكرة الوعي الطلابي وصل إلى مرحلة أنهم ضغطوا إلى حد أن الحكومة فرضت منصة جديدة. هذه المنصة الطلاب سيحكون فيها شكواهم حتى 23 من أكتوبر.
0: هذا شيء جيد، هذا التفاعل المفروض يكون،
2: وهذا هو الضغط.
3: شوف مصيبة غيرك تهون عليك مصيبتك. نحن إذا نقارن مثلا، أنا عندي بنت تخرجت ودخلت في المجال هذا، تبغى تعرف أي جامعة تروح. عندنا النظام الحالي هنا في السعودية ما شاء الله منظم أكثر، معاييره معروفة، فلما أشوف اللي صاير في فرنسا أقول الحمد لله على اللي عندنا.
0: وتأثير السوشيال ميديا كمان يعني.
1: والله الجميل في السوشيال ميديا كان في فيديو كتير لطيف وطريف، كان في أم هيك رايحة على المظاهرات عشان تحمل ابنها من وسط المظاهرات وبتضربوا وطلعوا على بيتها.
4: هذا الخبر يدل أنه حقيقة أنه في مشكلة في التعليم وعدم وجود عدل. هي الاحتجاجات مفترض تكون موجودة لكن ليست بهذه الطريقة، يعني أن تنتقد، أن تطلب التغيير، أن تطلب العدل.
0: في أعمال شغب كثير حصلت.
4: نعم، ليست بهذه الطريقة.
0: بعد 36 يوما من غياب الإحاطات الصحفية الرسمية، ترامب يختار وجها جديدا للتحدث باسم البيت الأبيض. كاتي زكريا متحدثة رسمية جديدة تحل محل كارولين ليفيت التي غادرت منصبها في أغسطس الماضي. ترامب أشاد بولائها ودعمها لحركة ماغا. لكن من هي كاتي زكريا التي اختارها ترامب لتكون الوجه والصوت الجديد للبيت الأبيض؟ أكيد التفاصيل معك يا رجاء، ولكن في شبه كبير بينهم، يعني نفس المواصفات ونفس الألوان ونفس كل شيء.
1: طبعا كاتي زكريا هي محامية أمريكية ومعلقة سياسية.

0: محافظة، هي أم الأربعة أطفال، هي أكبر سنا من سلفتها كارولين ليفيت حتى وبنحو 12 سنة قبل اختيارها لهذا المنصب. كانت بتشغل منصب مستشارة أولى للاتصالات في المجموعة الإعلامية المالكة لمنصة ترامب تروث سوشيال، عملت أيضا كمتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في عهد كريستين ويم، كما تظهر يعني بانتظام على فوكس نيوز للدفاع عن سياسات ترامب. أما فيما يتعلق الآن بعلاقاتها بالبيت الأبيض فهي مش جديدة هذه العلاقات، سبق وأنها اشتغلت فيه كمتدربة عام 2006 خلال رئاسة جورج بوش الابن، وشاركت في وقت لاحق في حملة ترامب الانتخابية عام 2004. إذن صحيفة وول ستريت جورنال كشفت عن رهانات مثيرة للشبهات. هنا توقعت تعيين كاتي زكريا متحدثة باسم البيت الأبيض قبل الإعلان رسميا حتى عن اختيارها. اللافت بأنه فرص اختيار زكريا للمنصب ما كانت بتتجاوز 1%، وما كانت أصلا من أبرز المرشحين لخلافة كارولاين ليفيت، ومع ذلك تم تسجيل 3 رهانات بقيمة إجمالية بلغت 173 دولار قبل دقائق من نشر الخبر إعلاميا بعوائد متوقعة تقترب من 10,000 دولار. لذلك تم فتح تحقيق بيبحث احتمال معرفة أصحاب الرهانات بالقرار مسبقا من دون وجود أي دليل معلن حتى الآن على حصولهم على معلومات سرية أو ارتباطهم بالبيت الأبيض، لكنها يعني حاليا مش الواقعة الأولى. سبق وحقق موظف مسؤول عن جهاز عرض خطابات ترامب أرباح تجاوزت 100,000 دولار، وكان هذا من رهانات استغل فيها معرفته المسبقة بمحتوى خطابات الرئيس. يا ريم،
1: لا شيء عفوي أو عشوائي يحدث داخل أروقة البيت الأبيض، وهذا هو الأكيد. ولكن أنا لفت نظري الشبه الكبير في المواصفات بينها وبين المتحدثة السابقة، وهناك في معايير دائما لسيد ترامب لاختيار موظفينه، ويبدو أنها يعني في رأيه أنها تمثل ما يراه هو، يهتم بموضوع الجمال وعنده معايير أساسية في هذا الموضوع.
2: واضح.
3: والله زي ما تفضلت هي وجه جديد في الحضور، لكن ما هي وجه جديد بالنسبة لنا. بالزبط. شبه كارولين ليفيت، شبه ناتالي هارب، كلهم زي بعض يعني نفس القالب
2: بالفعل. وكلهم ينتمون إلى التيار المحافظ الذي يدافع عن أمريكا باستماتة. هي تنتمي لحركة ماجا، فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا. هي تدافع بشراسة عن فكرة ملف المهاجرين بأنه لا مهاجرين، وأن أمريكا لابد أن تكون مع نفسها لأنها هي القوى العظمى، وغير ذلك من هذه الأفكار المحافظة.
1: بالفعل. للعام الثاني على التوالي يخسر ترامب جائزة نوبل للسلام، وكالعادة لا يتقبل الواقع فيشن هجوما على النرويج، والفائزة تسخر منه. أكيد التفاصيل مع الزميلة الريان الظاهر. يسعد صباحك يا ريان.
4: يسعد صباحك بالخير يا ريم. وهذا بالفعل ما حدث. ترامب غاضب بعد فوز الحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام 2026. ترامب وصف القرار بالمخزي والمحرج، وقال أمام أنصاره في نيويورك إنه لم يسمع من قبل بالفائزة، واعتبر أن عدم منحه الجائزة يمثل وصمة عار لا تمحى في تاريخ النرويج. وعلى العموم الفائزة نافي سخرت من ترامب خلال مشاركتها في منتدى قانوني بألمانيا، وبينما كان الحاضرون يصفقون لها احتفالا بفوزها قالت مازحة: إذا صفقتم أكثر قليلا فقد أشارك الجائزة مع ترامب. نتابع.
1: يعني هو مستاء ووصف الموضوع بأنه هناك مخزي ومحرج ووصمة عار. يعني أعتقد أنه هو المخزي في الموضوع أن الواحد لا يتقبل الواقع ويعني ويهاجم بهذه الطريقة، أنه عقوبات وأنتم ما فوزتوني، أنا الفائز، أنا الفائز. هو الجميل في الموضوع أن تتقبل الواقع عادي، مو شرط أننا نكون إن رقم واحد دائما
3: مشهور وقدم كل شيء ويسعى لهذه الجائزة.
1: هو يسعى بس الواقع يفرض.

0: نفسه
1: ويحصل عليها شخص آخر بكل بساطة. لا
0: ويتنمر، بس هذا الشخص الآخر
1: ويتنمر عليه كمان.
0: بس هذا الشخص لم يحصل عليها من فراغ. هذا الشخص الآخر مهيئ لذلك، ومو كل شيء يحصل أمام الأضواء والبروباغندا وأنا عملت وأنا.
2: بس يا ريم يعني لو تشوفي إنه هلأ حتى لو هو ما حصل على الجائزة خلى الجدل عليه أكثر من صاحبة الجائزة يعني بالضبط. بالنهاية وهذا هو اللي بيسعى إليه دائما، إنه الأنظار كلها تكون منصبة عليه والأضواء كلها منصبة
0: في كل شيء، خصوصا بما يخص السلام.
3: بس الحين دخل في مشكلة قانونية أنهم بعد العقوبات اللي أعلنوها ضد المحكمة الدولية أصبحت المحكمة الدولية والقانون بيقولوا أنت عقدت العدالة، فممكن أننا نتهمك أنت المفروض. يا ترامب بأنك أنت عقدت العدالة، فنقدر نحاسبك ونحاكمك ونطالب بأنه يطبق عليك القانون.
0: المفروض شيء والواقع شيء آخر. طيب مطربة صينية افتراضية تمتلك بطاقة هوية رسمية، والتفاصيل مع الزميلة الريان.
2: صحيح يا ريم، يوري فنانة صينية مصممة بالكامل بالذكاء الاصطناعي حصلت على أول شهادة هوية رسمية لفنانة افتراضية في الصين. الهوية تتضمن اسمها وتاريخ ميلادها وعنوانها وملامح وجهها، كما حصلت على بطاقة فنان رقمي تتيح للقائمين عليها تنظيم حفلات تجارية في بكين. يوري لديها آلاف المعجبين وأحيت بالفعل حفلا أمام جمهور حقيقي في شنغهاي. يعني لم يتبقى شيء يا ريم.
0: لا هو الجديد في الموضوع انه الان اصبحت يعني من شيء لا شيء الى شيء يمتلك هوية ويمتلك وجود وكيان واستقلال. اليوم لما هذا الذكاء الاصطناعي وهذه الشخصية تمتلك الهوية، إذا هناك استقلالية واعتراف بمكانتها وأنها تدخل المنافسة بشكل رسمي اليوم.
1: والبشارة أنه هذا أول غيث.
0: أيوة.
1: هيكون فيه كمان.
0: إحنا برضو صباحا عندنا تمتلك هوية وكلهم يعني صاروا مستقلين.
4: أن السلطات الصينية أوضحت لماذا هي أعطت ليوري هذه الهوية، لأن يوري أصبحت لها ملكية فكرية خاصة، وأنها يمكن أن تشارك في الإعلانات، وأنها أيضا يمكن أن تكون جزءا من المنظومة الاقتصادية الخاصة بالإعلانات وخاصة بالعالم الرقمي، وبالتالي هي مثلها مثل الفنانين العاديين البشر، هي لابد أن تسجل كملكية فكرية، لابد أن توثق كمنصة عمل، وبالتالي هي تعامل معاملة البشر.
1: هذا هو الجانب القانوني والتشريعي، ولكن في جانب آخر اللي هو تثبيت هذه الهوية على المنصات وعلى الحياة، وبإمكان الآخرين بتثبيت شخصيات أخرى، فقد تزول الشخصية الواقعية الحقيقية.
3: نحن كجراحي تجميل ضد هذه الفكرة وضد هذا المبدأ.
0: خايف دكتور.
3: نحن خايفين على شغلنا.
0: إلا أنتوا أهم شيء بعد كده حتسوي عمليات تجميل.
3: على مين؟ يوري؟
0: بالضبط. خلينا نسأل الناس ونشوف رأيهم. سألناهم هل يصبح الشخصيات الرقمية منافسين للمشاهير والمؤثرين؟ وصلتنا العديد من الأجوبة، واخترنا التالي. نبدأ مع آيات اللي تقول راح ينافسوهم ويسحبوا حصة كبيرة من السوق خصوصا بالإعلانات والموضة، لكن الفرق الحقيقي يبقى بالروح والعاطفة الإنسانية. شمسان يتفق ويقول سيكونون منافسين في الأرقام لكن ليس في التأثير الحقيقي، الناس تتابع من تشبهه وتثق به. سعدي يقول نعم، البشر الرقميون لن يصبحوا مجرد منافسين للمشاهير فحسب، بل سيتفوقون عليهم في كثير من الأبعاد لارتباطهم المباشر بالخوارزميات ولغات البرمجة المتقدمة. أخيرا الأمير يقول احترت في الإجابة لكن يقيني هو أن صباح لا يمكن أن تنافس ريم. يا سلام عليك يا أمير. شوف أنا دائما أقول خلي يعني طبيعي أنه الإنسان يتطور، وهذا التطور التكنولوجي وهذه الحضارة، ولكن نحن من نضع الحدود، نحن من نرسم هذه الخطة ونضع حدودها وإطارها بشكل واضح لهذا الذكاء الاصطناعي حتى يعلم ويقينا بأن أنت تحت تحكمنا نحن البشر، نحن أولا وأنت تأتي لاحقا.
2: لكن هل هناك إرادة فعلا لوضع هذه الحدود؟
0: لا، ما هذا الشيء الغريب.
4: اللعبة هنا هي لعبة الخوارزميات، يعني على منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الكبيرة التي تصنع مواقع التواصل الاجتماعي أن تحجم الخوارزميات التي تروج لمثل هذا هؤلاء الرقميون. فهنا هي لعبة الخوارزميات، هي لعبة حساسة جدا وهي الأكثر إثارة للجدل. هل هذه هذه المنصات وشركات التكنولوجيا العملاقة؟ هل هي ستدعم خوارزميات هؤلاء النوعية من البشر الرقميين أم أنها ستحجم الخوارزميات؟ الكرة في ملعب هذه الشركات العملاقة.
0: نعم سليم.
3: هذول ممكن ينافسوا في البرامج الأخبار.

0: حوارية في برامج بس معي نفس الحوارية البرامج الحوارية رجاء يعني
1: عارفية المشكلة حتكون في الجيل القادم الجيل القادم لأنه نشأ وتشرب هذه الفكرة هنا المشكلة بالضبط
2: وهي المشكلة أنه يعني يجب أن يعن لا يعطوا هذه الأشياء أكبر من حجمها التي صممت له
1: فيأتي دور التوعية من الآن
2: بالضبط لحظة عفوية أمام مطعم في إسبانيا تتحول إلى ترند عالمي مغني الراب الدومينيكي بولينز 47 فوجئ بصانع محتوى كولومبي يشعل إيقاعا أو يشغل إيقاعا موسيقيا من مكبر صوت بولين رد عليه بكلمات مرتجلة ورقصات كتفين طريفة الفيديو الأصلي تجاوز 100 مليون مشاهدة على مختلف المنصات خلينا نشوف

0: hermanito, Bulín 47. Ando con el pana y si me siento al garete. Hágale, mi hermano, ya tú sabes, esto es sencillo. Yo ando con Bulín, que viene de Capotillo.
1: Yo pensé
0: Capotillo.
1: Que la pista se viera parado. Por eso una pausa que tiene esa desgracia. Eso, perfecto. No tengo fe. Yo lo que voy es jugo. Hablamos el martes que voy para adentro. No, porque tú eres mío, respete cariño, mi hermano.
0: Ya tú sabes que le meto muy bacano. Con un flow americano. Dímelo, Bulín. Tú eres el king. Tú tienes una bulla,
2: وهذا الذي يميزنا نحن البشر، إننا نتعامل بتلقائية وعفوية ويكون الحس حاضر وسرعة البديهة وهكذا. وأنا أتساءل إذا كان الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يعني يكون لديه هذا الجانب الطريف، ولكن دور الذكاء الاصطناعي هنا جاء بشكل مختلف. وبعد انتشار الفيديو استبدل مستخدمو السوشيال ميديا وجه المغني بولين بالذكاء الاصطناعي بوجوه مشاهير، مع الاحتفاظ بصوته وحركاته. وصلت ترند إلى نجوم عرب أيضا، ظهرت وجوههم في نسخ ساخرة من المقطع. خلينا نشوف.

0: شك هو حلو زي ما ذكرت، هو حلو يضحك وسوى أغنية من الترند ودخل هنا الإبداع، لكن المخيف في الموضوع أنه شارك في هذا الفيديو كليب شخصيات وكأنها حقيقية طبعا بالذكاء الاصطناعي. هاي. وكل شيء كأنه حقيقي، يعني حتى الفيديوهات الأخرى اللي سواها وركبوها أصبحنا لا نفرق. أنا شخصيا أتحدث عن نفسي، أنا لا أفرق بين المقطع المفبرك بالذكاء الاصطناعي وبين الحقيقي، لأنه وصل إلى مرحلة جدا عالية من الاحترافية.
1: نعم، شوفي أول حاجة المقطع هذا، أنا دائما يا ريم أقول إنه دائما حرية التعبير الانفعالي تنجح.
0: صح.
1: شوف الكل البساطة، مكونات بسيطة جدا، يعني خاصة اللي من يطلبون الشهرة بهذا التكلف، يعني إذا جاءت المشيئة بكل بساطة وبحرية تعبير انفعالي بسيطة جدا ممكن توصل لمراحل بعيدة. أما يعني نقطة إنه يكون عملية التفرقة ما بين الـ AI والواقع والحقيقة، لا توجد أي فرق، ولكن دائما أقول دائما الشاشات والتلفزيونات هي أصبحت المصدر الحقيقي للمعلومة.
0: أي خارج المؤسسات الإعلامية. نعم. والرسمية. يعني.
2: بس الآن لازم يحطوا على كل مقطع يتنشر.
0: صح.
2: لازم يحطوا عليه ليبل AI generated.
0: وصاروا فيه كثير يسووها على بعض المواقع بيسووها، ولكن نحتاج أكثر. عموما شكرا لكم جميعا.

موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين، إضافة إلى مقيمين من جنسية متعددة، منها 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني والسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين من بينهم حالات حرجة، حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها، كما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي عن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي قال إن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وبحسب قواعده العرفية، وهو فعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق. وأكد البيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي الحوثي بحزم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بالفظيعة وغير المقبولة، مؤكدا في تصريحاته أن السعوديين يمتلكون القدرة الكاملة على الدفاع عن بلادهم وحماية أراضيهم، وقال إن السلوك والأعمال التي أقدم عليها الحوثيون كانت سيئة للغاية وتمثل تصعيدا خطيرا. أفادت مصادر ميدانية ومقاطع مصورة بتكثيف الطيران الحربي لاستهداف مواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية في تعز. وأفاد مصدر ميداني بأن الغارات استهدفت بكثافة الميليشيات الحوثي في ريف تعز الشرقي والغربي والطرق المؤيدة أو المؤدية إلى مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ أيام. يذكر بأن مصدرا عسكريا يمنيا أوضح للعربية بأن القوات المسلحة اليمنية حددت صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز، وأوضح المصدر أن طرق إمداد ريف تعز الشرقي والغربي ضمن صناديق القتل المحددة ضد الحوثيين. كما أفاد المصدر العسكري ذاته بأن الطيران الحربي سينفذ ضربات على بنك أهداف يستهدف قطع خطوط الإمداد والمواقع العسكرية الحوثية. أظهرت مقاطع مصورة تدمير قوات العمالقة الجنوبية لخمس مركبات حوثية مدرعة ومصرع من عليها خلال محاولة الميليشيات التقدم نحو مطار ذباب بالساحل الغربي.

0: فلوديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك. ختام الموجز مشاهدينا الآن، عودة من جديد إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية إليك.
1: شكرا رجاء.
0: شكرا لك.
1: مشاهدينا مع وقفتنا الأولى من زوايا المراسلين ومن السعودية من الرياض تحديدا مع زميلة سارة سالم. يسعد صباحك يا سارة. ونجاح فصل توأم ملتصق جديد من المغرب، وما التفاصيل؟
2: صباح الخير عليكم جميعا. منذ عام 1990 ميلاديا والسعودية تكتب قصص أمل جديدة في واحدة من أدق مجالات الطب، وهو فصل التوائم الملتصقة. واليوم تحمل الرياض إنجازا جديدا يضاف إلى هذه الحكاية الإنسانية العظيمة. التوأم المغربي سجى وضحى، طفلتان بعمر 13 شهرا كانتا ملتصقتين في الصدر والبطن وتتشاركان في أعضاء حيوية دقيقة. وبعد دراسة متعمقة للحالة قاد معالي الدكتور عبد الله الربيعة فريقا طبيا جراحيا متخصصا لإجراء العملية المعقدة والتي مرت بست مراحل دقيقة لتنتهي ولله الحمد بالنجاح التام. قصة سجى وضحى تمثل الحالة رقم 73 التي يتعامل معها البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، والحالة الرابعة القادمة.
1: نعم بالفعل سارة، يعني هذه من قصص النجاح اللي نفتخر فيها وتقدمها المملكة العربية السعودية، وهي من أعقد العمليات التي تقام. وما شاء الله دائما تنجح. دكتور عبد الله الربيعة يعني دائما نشوفه حاضر ومميز في هذه العمليات، ويعني شيء جميل جدا أن نرى هذا الموضوع. ما أدري إذا كان عندنا كمان قصة أخرى نريد أيضا الحديث عنها، وهو اختيار هيئة الأفلام السعودية لفيلم الروائي مسألة حياة أو موت لتمثيل السعودية رسميا في الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي. ودينا التفاصيل يا سارة. طيب سارة يمكن ترجع لنا بعد قليل، ولكن كل التوفيق لهذا الفيلم، وهذه في مسابقة مهمة وصعبة في الأوسكار، ولكن بالفعل الفيلم مميز جدا. شكرا لك سارة سالم من الرياض. لسنوات كان تغيير الوظيفة الطريق الأسرع لزيادة الراتب، لكن يبدو أن قواعد اللعبة تغيرت بالنسبة للجيل الجديد، فالشركات باتت أقل حماسا للتوظيف والرواتب لم تعد تواكب ارتفاع الأسعار. تقرير لموقع فوربس يقول إن الأجور ارتفعت فقط بنسبة 3%. الأصعب هو إيجاد وظيفة، ولنا أن نتخيل أن 44% من العاطلين عن العمل من الشباب أمضوا 15 أسبوع على الأقل دون وظيفة. فهل انتهى العصر الذهبي للقفز الوظيفي؟ وهل أصبح الاستقرار في الوظيفة مكسبا بحد ذاته؟ لكن تقارير تقول إن جيل الشباب أقل تفاؤلا في سوق العمل. لماذا؟ بحسب بنك أوف أمريكا فإن زيادة الأجور في يناير 2026 كانت فقط 4% بالنسبة للموظفين الذين غيروا عملهم. أيضا مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يقول إن البطالة وصلت ل 4.4% في فبراير 2026. أيضا يؤكد أن الاستقالات الطوعية تراجعت حتى 2% منذ 2022. بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يؤكد أن نسبة نمو الأجور بين من غيروا وظيفتهم ومن استمروا فقط 0.5%. نناقش الموضوع مع استشاري التنمية والتطوير عمر سليمان. سعد صباحك يا عمر. إحنا شفنا الجيل الجديد السنوات الأخيرة عندهم فكرة التنقل الوظيفي، التنقل السريع بين هنا وهناك وعرض وأذهب هنا وكذا. هل ما زالت هذه هي النصيحة الذهبية اليوم، اللي هو غير وظيفتك وارفع راتبك، ولا الوضع يبدو في أرقام بتفرض نفسها؟
3: قد يكون هذا الجيل الجديد متأثر فعلا كما أشرتي لعملية الانتقالات، وقد يكون فيها فرص كثيرة ويعني ورواتب مغرية، لكن هذا الأمر أولا وأخيرا يعود على المستوى الاقتصادي أو النمو الموجود في المكان أو في البلد أو في المنطقة. فكلما كان الاقتصاد منتعش كلما أصبحت فرص الانتقال عالية جدا، أصبحت أيضا نسبة الرواتب وترتفع، والعكس صحيح فيها.

وفي تطورات مضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة نفط كانت في طريقها للخروج من مضيق هرمز لإصابة في الجانب الأيسر بقذيفة مجهولة المصدر، عندما تسبب في اندلاع حريق على متنها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع أوكرانيا، واتهم الرئيس الأوكراني

0: هذا في هذا الأمر.
1: لكن في العالم اليوم الوضع الاقتصادي متغير ومتقلب ويعني في تسارع خطير، هل من الأفضل أن للواحد يفضل في وظيفته مهما كانت هذه الوظيفة حتى لو بالراتب، على الأقل يضمن الأمن الوظيفي الاستقرار الوظيفي بدلا من التنقل السريع حتى لو كان بزيادة بسيطة؟
0: نعم، عملية الركود الاقتصادي أثر على هذا الموضوع بشكل كبير جدا، ولكن ريم أيضا هنالك مؤثرات أخرى. الآن أصبح في يعني عرض كبير جدا للكفاءات، فأصبحت المنافسة عالية جدا خاصة بالنسبة للشركات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عملية أصبحت الشركات لديها وعي كبير جدا في عملية تأهيل الموظف الداخلي، بإعطائه دورات، بتمكين هذا الموظف، فأصبح هذا الموظف يمثل أصل لهذه الشركة لا تريد أن تتخلى عنه، وتحاول أن تعطيه كثير من المحفزات لعملية عدم الانتقال. النقطة الثالثة، عملية الانتقال أصبحت مجازفة للكثير، لأنه أبناء هذا الجيل دائما ما يرغب في عملية الاستقرار وعدم مواجهة ظروف مختلفة وبدايات جديدة، ففي أغلب الأحيان لا، هم يطلبون الاستقرار والنمو في هذه المنطقة. ولكن أولا وأخيرا الموضوع موضوع أنه إذا وجد فرصة أخرى مضمونة براتب مرتفع أكيد راح ينتقل، لكن الفاصل دائما في هذا الأمر يا ريم هي بيئة العمل.
1: بالفعل. خلينا نشوف خبير مهارات الحياتية طراد باسنبول الذي يشرح لنا في هذا الفيديو أكثر عن الأسباب التي تدفع الجيل الجديد لتغيير عمله، وهل من أجل المرتب أعلى أم بحثا عن الذات.
2: عن ماذا يبحث الجيل الجديد في سوق العمل؟ عن المال أم عن الذات؟ في إحصائية تتحدث عن 80% من الشباب السعودي في سوق العمل يبحث عن الذات من خلال 4 أركان: مكاني ومكانتي، تطوري ومستقبلي، مكاني المكان اللي تستثمر فيه نقاط قوتي، مكانتي الوظيفة اللي أكون فخور أني أعمل فيها مهما كانت مرتبتي في هذه الوظيفة، تطوري المكان اللي فيه تعليم مستمر وتطوير مستمر لا أشعر فيه في الملل، مستقبلي المكان اللي أحس أني ممكن مستقبلا أتطور فيه إلى مناصب أعلى. إذا اجتمعت هذه فأنت في المكان المناسب.
1: بالضبط، إيش رأيك يعني فيما قال؟
0: لا، كلام صحيح يعني، لكن الآن دخلت متغيرات كثيرة جدا خاصة مع دخول الـAI في هذا الأمر، فأصبحت الكثير مخاوف كثيرة خارج الموضوع البيئة وخارج موضوع التطوير في نقاط كثيرة جدا، فهي تعتبر أيضا من المسببات للحفاظ على هذا المكان. لكن طبعا ريم يعني تقريبا في معيار معين في عملية الانتقالات، إنه دائما الانتقالات تحبذ إنها تكون ما بين 3 إلى 5 سنوات بالنسبة للشباب المقبل يعني المبتدئين في عالم الوظيفة، للبحث عن يعني خبرات متجددة
1: أو فرصة أفضل
0: وفرص مختلفة وهكذا. لكن بالنسبة للأبناء الجيل القديم فلديهم قد يكون لديهم فرص كبيرة جدا، إلا اقتناص الفرص الكبيرة في هذا الأمر، ولكن في أغلب الأحيان هم يحافظون على هذه الوتيرة وعلى هذا الاستقرار في المكان والزمان والعمر في الخبرة.
1: نعم، طيب خلينا كمان نشوف رأي الناس. سألناهم هل ما زلت تؤمن بأن تغيير الوظيفة أسرع طريق لزيادة الراتب؟ شمسان يقول زيادة الراتب تأتي بتطورك في مجالك لا بكثرة التنقل بين الشركات. آيات ترى أن الانتقال المدروس يختصر سنوات من الانتظار بشرط أن يكون الانتقال مبني على إضافة خبرة حقيقية وتطوير مهارات مطلوبة، وليس الانتقال المتكرر الذي يمكن أن يضر بالسيرة الذاتية. حامد يعتقد أن تغيير الوظيفة قد يكون أسرع طريق لزيادة الراتب لكنه ليس دائما أفضل طريق للتطور المهني. طيب اليوم الموازين تغيرت، يعني رواتب أقل، فرص حتى الفرص أصبحت أقل بدخول منافس جديد، وإحنا عارفين الذكاء الاصطناعي هذا واقع لا مفر منه. طب ما هي المهارات اللي المفروض يعني على المتقدم للوظيفة أو حتى من هو في الوظيفة بأن يعني يستطيع أن يطورها في نفسه، أو أصبحت احتياجات أساسية اليوم في سوق العمل؟
0: نعم، أنا أعتقد أنه من أولى المهارات التي يجب أن يكتسبها هذا الموظف ألا وهي مهارة التواصل بشكل عام، أو عملية التواصل الاجتماعي، أن يكون لدي قدرة على التواصل، قدرة على الحديث، قدرة على العرض، بعيدا عن الانطوائية، بعيدا عن السكون في هذا المكتب، يستطيع يتحرك، يستطيع أن يعبر. هذه مهارة. المهارة الثانية اللي هي المهارة طبعا مهمة جدا، وهي مهارة التعلم أدوات الذكاء الاصطناعي، لأنه دخل في كثير من المنظمات وأصبح جزء أصيل جدا. غير ذلك لكل شخص في تخصصه، ودائما أنصح بهذا الشيء، لكل شخص في تخصصه توجد شهادات، قد تكون شهادات دولية، قد تكون شهادات

0: يعني عالمية. هذه الشهادات دائما ما تعزز مجاله الدراسي وهكذا. من يتقدم
1: دائما طبعاً. يكون في فترة يعني في تطور دائم لنفسه ولمهاراته.
0: مهم جدا.
1: نعم مهم يعني. أشكرك جزيلا استشاري التنمية والتطوير عمر سليمان. مكملين معكم بعد فاصل قصير.

0: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.
1: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
0: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
1: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الساعه طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كثمه. دخلت في كل المجالات.
0: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.

0: عيادة الصباح وجولة جديدة في أبرز القصص والترندات الصحية نناقشها مع ضيوفنا استشارية الأمراض الصدرية واضطرابات النوم الدكتورة نسرين الفاهم، واستشاري جراحة التجميل الدكتور جمال جمعة، واستشاري جراحة السمنة الدكتور عايد القحطاني. هلا وسهلا بكم. هل يمكن أن تتحول إبرة التنحيف المثيرة للجدل من متهم إلى سلاح ضد السرطان؟ المفاجأة أن دراسات حديثة ربطت أدوية GPL1 بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان عموماً بنسبة 17%، وأظهرت الأبحاث أن الفائدة كانت أكبر في بعض السرطانات المرتبطة بالسمنة، إذا انخفض خطر السرطان الرحم وبطانته بنسبة تصل إلى 76%، وسرطان المبيض بنحو 47%، والورم السحائي بنحو 31%. طيب دكتور عايد، هل نحن نتحدث عن هذه المادة أم نتحدث بسبب انخفاض الوزن والكتلة تتحسن الصحة وخطر الإصابة بالسرطان يقل؟
1: بالضبط، أنت جبت الجواب. فعلا الإبر بحد ذاتها، احنا متفقين في العرف الطبي وفي الأبحاث أنه لا يوجد علاقة مباشرة بين الإبر وخفض أورام السرطان.
0: طيب.
1: إنما نزول الوزن، وهذه دراسات سابقة من قديم والدراسات الحديثة الآن اللي نشرت حديثا، أنه نزول الوزن بيقلل نسبة الأورام بين 30 إلى 40% والوفيات من الأورام بنسبة 48%، وهذه دراسات محكمة أقوى من الدراسات اللي بالعلاقة بالإبر، وبالتالي هي السبب هو نزول الوزن وليس الإبر بحد ذاتها.
0: صحيح، بس إذا نستنتج بصفة عامة أنه بالفعل زيادة الوزن والسمنة والبدانة مرتبطة بشكل كبير بأمراض كثير جدا.
1: يعني أورام، إذا تكلمنا على الأورام فقط 40 ورم علاقة مباشرة مع السمنة، يعني العامل الرئيسي أو الخطر الرئيسي أو نسبة الخطورة هي مباشرة للسمنة، منها أورام القولون والثدي وأورام المبايض والرحم نتيجة لتغير الهرمونات اللي تسببها السمنة. فنزول الوزن بيقلل هذه الهرمونات اللي بتزيد الإصابة بالأورام وبالتالي تحسن الإصابة.
0: وحتى في النوم، يعني كل مشاكل أو أغلب مشاكل النوم من انقطاع التنفس وغيرها ترتبط بزيادة الوزن.
2: طبعا زيادة الوزن مسؤولة على عدة أمراض، اضطرابات النوم، أمراض انقطاع التنفس خلال النوم، أمراض التحسس والربو، كل أمراض تقدر تكون مرتبطة بالسمنة لأنها مثل ما قال الدكتور عائض تأثر على إفراز هرمونات، تفرز كمان الشحوم الزايدة في الجسم، تفرز أنزيمات اللي هي تأثر مثلا حتى على القصبات الهوائية وتؤدي إلى انسداد القصبات. وبالتالي نرجع لموضوعنا هذا، فإن الأدوية GLP-1 عن طريق خفض الوزن وتخفيض وتنقيص الالتهابات في الجسم تساعد على تخفيض خطر الإصابة بأكثر من 40 نوع من السرطان.
3: انقاص الوزن يساعد على اكتشاف الأمراض السرطانية، لأنه أحيانا بتختفي الأعراض، لكن اللي ينقص وزنه عادة بيروح يكشف عند الدكتور عايض، دكتور جراحة السمنة ولا الدكاترة الثانية.

0: فتلقاه دوريا بيروح يشوف مع الطبيب. صحيح. والطبيب والكشف الدوري هذا بيساعد على الاكتشاف المبكر لأمراض السرطان. غير كذا غير كذا أدوية الجي ال بي بتأثر على الجهاز الهضمي، بتسبب غثيان، بتسبب إسهال، فتخلي الواحد يكشف من بدري علشان يكتشف. بالمقابل نقصان الوزن السريع هذا بيخلي الواحد يعني يخفي السرطان، لأنه يقول من أعراض السرطان انقاص الوزن السريع. صحيح. فواحد نقص وزنه بسرعة يمكن يقولوا من آثار الإبر هذه، لكنه ما هو من آثار، يمكن من أمراض سرطان، فلا بد من المتابعة المستمرة مع الطبيب.
1: ولكن المثابة الآن في الفئران وليس في البشر إنه الإبر بتزيد ورم محدد في الغدة الدرقية تزيده.
2: أيوه هذه نقطة مهمة.
1: فهذا ثابت للناس لأنه يسألون دائما عنه.
2: أيوه لأنه الناس اللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية قد يتآذوا من هذا.
1: بالضبط اللي عنده أنت الآن علشان الناس يفهمون الآن، لا يوجد في البشر زيادة في ورم الغدة الدرقية، إنما في الحيوانات وجدوا أن يزيد نوع معين خلايا سي بتزيد في الغدة عند الحيوانات، وبالتالي ما زال مكتوب على الإبر هذه لا تعطى لأي شخص عنده في العائلة أو هو نفسه أورام في الغدة الدرقية من هذا النوع.
2: بالفعل وهذه نقطة مهمة جدا. وعلى طاري التنحيف وخفض الوزن، هل تتحول وصفة التنحيف إلى تذكرة لمقاومة الشيخوخة؟ هذا ما تراهن عليه دالة دونالد ترامب التي تدرس السماح مؤقتا ببيع بعض أنواع البيبتايد، وهي مركبات حيوية تلقى الرواج المتزايدا لأغراض انقاص الوزن وزيادة الطاقة وإطالة العمر. تأتي الخطوة ضمن توجه لتخفيف القيود السابقة على هذه المنتجات بالتزامن مع إعداد قواعد تنظيمية جديدة. وموضوع هذا صراحة ساير بيتحدث عليه العالم كثير خلال الأربع إلى ستة أشهر الماضية، البيبتايد التي تدخل وكأنها إكسير الحياة وتحارب الشيخوخة وتحرق الدهون وتزيد، لكن ما عليها دراسات مؤكدة أو لا يتم بيعها إلى الآن بشكل مصرح فيه. أنا ما أعرف إيش حكايتها يا دكتور.
1: خلينا نقول إنه البيبتايد اللي الآن نتكلم عنه لإنقاص الوزن غالبا هو الريتاتروتايد اللي هو العلاج الثلاثي، اللي هو الآن عليه دراسات عميقة جدا إلى المستوى الثالث، وهو فعلا فعال وأقوى علاج إلى حد الآن لإنقاص الوزن، يصل إلى 30% 28-30% من الوزن اللي عند الشخص ممكن يفقده، وبالتالي هذا علاج مثبت علميا بالدراسات، لكن لم يوافق عليه إلى حد الآن من هيئة الدواء والغذاء، لا السعودية ولا الأمريكية ولا أي مكان في العالم. صحيح. متى ممكن يكون موجود في السوق غالبا وموافق عليه؟ في الربع الأول من العام القادم، فهذا الناس يفهمونها.
2: بالضبط.
1: لكن هناك بيبتايدات أخرى للجسم وهي موجودة وتباع في الأماكن اللي هو المكملات،
2: في البيبتايدات. صحيح. بنشوفها في المكملات.
1: أي بالضبط، للعظام، للشفاء، للجروح، للجسم، للشيخوخة، موجودة. اللي حصل خلال العام الماضي في الولايات المتحدة تقريبا أكثر من 60 منتج أعطوهم تصريح أنه ممكن يباعون وينتجون بعلامات معينة وتعتمد بيعهم مباشرة وتصنيعهم مباشرة في الولايات المتحدة وفي مراكز البيع، أنها تحت نظام صحي ممكن يباع، يعني مصرح لها صحيا أنها تباع بعد تدقيق فيها. هذه ممكن أنها تكون جيدة أن يأخذونها الناس للشفاء والتعافي.
2: لكن الآن من يدعي أنه عنده البيبتايد وكذا، يعني
1: البيبتايد يعتبر إلى حد الآن آمن للأشياء المذكورة ومصرحة، بس في كثير ما يمصرح إلى حد الآن.
0: اللي وافق عليه ترامب الآن هو أربع أنواع من البيبتايدات اللي بتستخدم كمكملات زي ما تفضل الدكتور عايض، يستخدموها لبناء الصحة، لاستعادة الشباب، لبناء العضلات وكمال الأجسام. والمشكلة الأكبر إنه مين اللي كان دافع الرئيسي في الموضوع ده؟ كندي اللي هو وزير الصحي، وزير الصحة. صحيح. وزير الصحة. الصحة هذا مهتم بالصحة، يلعب رياضة ومدري شو، وبيأخذ بيبتايد نفسه،
2: البيبتايدات مشروب أزرق.
0: أيوه. البيبتايدات هذه بتصنع في صيدليات، ما هي من شركات. والصيدليات هذه تصنيعها ما ندري كيف التحكم فيه
2: كبير ومعقد.
0: وهنا المشكلة لما تعين واحد وزير صحة ما هو طبيب، لما يكون ما هو طبيب ومو عارف إيش بيتكلم عنه ولا عارف إيش الخلفية حقته، بيطلع لك بقرارات ويوافقوا عليها ما هي مزبوطة. يعني أنا اعتماد البيبتايد في الوقت الحاضر من ترامب كان لغرض تجاري أكثر من أنه غرض صحي.
3: يعني لا يمكن مقارنتها بالأدوية الرسمية المعتمدة المصنعة في الصيدليات المصرح لها.
2: صحيح.
3: يعني هي تستخدم مثل ما قالوا زملائي كمكملات وبس، لا يجب مقارنتها بالأدوية الرئيسية.
2: ممتاز. اشترى زبائن مشروبات بروتين من ستاربكس وهم

0: يعتقدون أنها خالية من السكر، لكن المفاجأة كانت في أروقة المحاكم الأمريكية، حيث تتهم دعوى جماعية الشركة بتضليل المستهلكين. تقول الدعوى أن بعض أحجام المشروبات تحتوي فعليا على ما بين 3 إلى 21 جرام من السكر، مصدرها سكر اللاكتوز الموجود طبيعيا في الحليب. ومن المتوقع أن تستند ستاربكس في دفاعها إلى أن السكر غير مضاف صناعيا، بل موجود بشكل طبيعي في مكونات المشروب. يعني هذه مشكلة الشركات الكبيرة والترويج عن إنه هذا والله كله بروتين أو هذا خالي من السكر، ما يذكروا نقطة السكر، إنه هم يقولوا سكر غير مضاف، لا يوجد سكر مضاف.
1: شركة ستاربكس معروف عنها خلال 10 سنوات الماضية يمكن 5 أو 6 حالات قضائية اشتكوا فيها المستهلكين من تضليلهم، من أسماء منتجات ما فيها الاسم هذا. مثلا سموا منتجات بأسماء فواكه ما فيها الفواكه، سموا منتجات بأنها تحتوي على كمية معينة من القهوة الاسبريسو دبل شوت ما طلع فيها دبل شوت، سموا منتجات الباردة بالذات تحتوي على 50% 60% ثلج، وقال لك أنها هذه أشياء. وهذه المنتجات الآن اللي خالية من السكر ولا سكر غير مضاف، تلاعب بالألفاظ.
2: بس في نقطة هنا، هم معهم حق وخالفوا النظام.
0: أيوه.
2: هم ما أضافوا شيء لأن اللاكتوز سكر موجود في الحليب اللي موجود اللي تسوى منه المشروب، ولكن عالي جدا. النظام في الـ FDA ايش يقول لك؟ انه علشان اخذ الليبل هذا شوجر فري او خالي من السكر، يجب ان لا يزيد السكر عن ربع نص من الكميه، نص جرام. وبتكلم لي على 21 جرام و13 جرام في المشروب اللي طلعت عليه القضيه واللي رفعت القضايا عليه، معناته انك خالفت النظام. ما مفروض تكتب فري، وهذا المحامي ذكر هذا الشيء،
0: في احتيال،
2: انت خالفت النظام. انت ممكن يكون طبيعي بس انت مخالف الليبل بالحق المشروب.
0: صحيح. في الوقت الذي اعتقد فيه الملايين أن لقاح كورونا يحميهم من الفيروس فقط، رصدت دراسة كورية واسعة شملت أكثر من 2 مليون شخص ارتفاعا في معدلات بعض الاضطرابات النفسية لدى عدد من متلقي اللقاح، بينها الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم ونوبات الهلع. أشارت الدراسة إلى أن خطر الاكتئاب والقلق ومشكلات النوم كان أعلى لدى المطعمين مقارنة بغيرهم خلال الأشهر التالية للتطعيم.
3: صحيح.
0: الله يعني شو أقول لك بس يا دكتور.
3: هذه كانت دراسة رصدية ونشرت في مجلة Molecular Psychiatry في 2024. نعم. وشملت أكثر من 2 مليون شخص يعانون من مرض، كانوا تلقوا تطعيم الكورونا. وأظهرت هذه الدراسة نتائج إحصائية بس أثبتت أو أظهرت ارتباط تلقي تطعيم الكورونا بظهور بعض الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب، اضطرابات النوم والقلق. لكن هذه النتائج تظل دائما نتائج معناتها رصدية.
0: أيوة.
3: وبالتالي لا يمكن إثباتها علميا، ويجب الاعتماد عليها في إطار كل الظروف الصحية والنفسية الأخرى التي كانت عند المرضى. يعني يجب نحتاج إلى دراسات أخرى أقوى وأطول.
0: لا يا دكتورة كلنا كذابين.
4: مستمتعة بالكلام.
3: يعني لتثبيت أن التطعيم كان هو السبب المباشر. لا يجب.
0: هو بلا شك يعني إنه يعني في اختلاف.
1: بس هذه الدراسة أجريت متى؟ أجريت أثناء الوباء.
0: أثناء أجريت. الناس اللي يشتكوا الآن هم مش أثناء، هم بيشتكوا بعد 4 سنين من
1: أثناء. لا هذه الدراسة
0: في أثناء.
1: هذه الدراسة كانت أثناء الوباء ونشروها الآن. صح. بعد
3: يعني سنة. الناس كل كانت نفسيتها مو حلوة.
0: الناس نفسيتها دحين تعبانة.
2: بس في نقطة مهمة جدا في الدراسة. إحنا أي دراسة لازم تكون محكمة من ناحية دراسة المؤثرات الأخرى اللي قد لا تعي صحة الدراسة.
0: نعم.
2: يعني احنا هذه الدراسة فيها خلل كبير جدا.
0: ليش؟
2: انت تتكلم فقط اخذوها على بك الوصفات، انت هذا وصف له معين واعطي تشخيص معين، لكن لا راجعوا حالة المريض ولا راجعوا الامراض. نعم. السابقة عند المريض. وهناك امراض عند بعض الاشخاص وجدوا ان وصفاتهم قلت، فمو معقول ان الكورونا قلل بعض الامراض. وبالتالي صحة طريقة الدراسة مشكوك فيها، فيجب انه ما يقلقون الناس اللي يسمعونا على هالموضوع.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: العربية FM.

0: الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تمام التاسعة بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. 12 وفاة جراء الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض، والتحالف يتعهد بالرد بحزم على ميليشيات الحوثي. ترامب يصف هجمات الحوثيين على مطار الرياض بالفظيعة، ورئيس الوزراء الباكستاني يجدد التزام بلاده بأمن وسيادة السعودية. القوات المسلحة اليمنية تحدد أهدافاً حوثية لضربها في تعز، وتستهدف نحو 2000 هدف حوثي خلال الساعات 24 المنقضية. ترامب يؤكد رغبة بوتين تسوية الحرب الأوكرانية، ويدعو لانتخاب بديل عن زيلينسكي. وفي أخبارنا الاقتصادية، أرامكو تعيد إمدادات النفط الكاملة إلى أوروبا في نوفمبر المقبل. وفي أخبار الرياضة، مانشستر سيتي يواجه ليفربول في إطار الجولة السادسة من البريمير ليج.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أرحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. نبدأ هذه النشرة مما أفادت به الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين إضافة إلى مقيمين من جنسيات متعددة، منها 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين من بينهم حالات حرجة، حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. أشارت الهيئة إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. كما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. كما أعلنت الهيئة أنه تم تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد مؤقتا لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي قال إن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيات الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم الأخلاقية. وأكد البيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي الحوثي بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. على صعيد ردود الفعل العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف من جهته الهجمات التي استهدفت السعودية بأنها فظيعة وأشار إلى أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. ترامب الذي قال في تصريحات صحفية إنه سيبحث أمر الاعتداءات في اتصال مع ولي العهد السعودي لم يكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكرياً.

0: قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي قد قال إن أمريكا قد تنضم إلى السعودية في الضربات على الحوثيين، وأشار إلى أنه سيقرر بهذا الشأن قريبا. كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إدانة الولايات المتحدة للهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي الإرهابية على السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع على مطار الملك خالد. وكتب روبيو على منصة إكس إن الهجمات الحوثية تظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين الأبرياء، وطالب بأن تتوقف الهجمات على الفور. كما أكد روبيو وقوف بلاده إلى جانب السعودية وشعبها. من واشنطن ينضم إلينا طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق. هل يمكن أن يعيد ترامب النظر في التدخل العسكري مباشرة في اليمن بعد هجمات الحوثي على مطار الرياض، بالرغم من حساباته السياسية الداخلية؟
1: تحية لك أولا أستاذ هناء ولجمهورك الكريم. نعم، أعتقد أنه دونالد ترامب يعيد النظر الآن في إمكانية التدخل العسكري الأمريكي، ولكن ربما ينتظر لحين وصول حاملة الطائرات الثالثة تيودور روزفلت إلى المنطقة، حيث ستكون القوى النيرانية الأمريكية أكثر قدرة على الاشتباك مع الحوثيين والإيرانيين في الوقت ذاته. بمعنى أن الهجمات الأولى التي شنتها الولايات المتحدة في 28 من فبراير واستمرت 40 يوما كانت هناك فقط حاملتي طائرات. وجود حاملة طائرات ثالثة هذا يعني أن الجبهة ستكون أوسع مما كانت عليه، وأعتقد أن الحوثيين هم في حسبان الإدارة الأمريكية، لكنهم لم يرغبوا في البدء بالقصف الآن لأسباب لوجستية وأسباب عسكرية بحتة. لكن أتصور أنه الآن بعد هذا التطور الخطير بالهجوم على المطارات السعودية، أعتقد أن الإدارة الأمريكية اتخذت القرار. لكن السؤال هو الآن ليس ما إذا كان ترامب سيقوم بشن عملية عسكرية ضد الحوثيين، وإنما متى وكيف سيقوم بذلك.
0: هل سيغض الطرف عن الانتقادات الداخلية في الداخل الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصبي بأنه سيفتح جبهة حرب ثانية؟
1: لا أعتقد أن ذلك يشكل عقبة أمام الرئيس دونالد ترامب، لأنه أولا لا توجد أخطار من مهاجمة الحوثيين مقارنة بالجانب الإيراني. الأمر الثاني أنه هذه يعني هناك اتفاقية دفاعية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، على اعتبار أن السعودية هي شريك استراتيجي من خارج الناتو، وهذا يلزم الجانب الأمريكي بتقديم المساعدات والمشاركة أيضا في الدفاع عن الأراضي السعودية إذا تعرضت لأخطار. وأتصور أن دونالد ترامب يعني غير معني كثيرا بالانتخابات، كما هو نفسه يقول الآن، على الرغم من أنه يقود حملات انتخابية كبيرة، لكن هو ربما يدرك بأن المجلس النواب لم يعد في يد الجمهوريين في الانتخابات القادمة، وأن الصراع الآن يتعلق فقط بمجلس الشيوخ. لذلك الرهانات الأمريكية الآن هي تتعلق بتحقيق نصر في الشرق الأوسط، وأعتقد أن جزء من هذا النصر ينبغي أن يطال الحوثيين أيضا الذين دخلوا في صراع مع الجانب الأمريكي قبل عام، وقرر دونالد ترامب أنهم استسلموا وأنه ستكون هناك يعني عدم مهاجمة للسفن الأمريكية خلال الفترة المقبلة. لكن الآن المصالح الأمريكية مهددة إذا ما قرر الرئيس دونالد ترامب شن حملة عسكرية على إيران، لأنه يدرك بالنتيجة أن الحوثيين سيدخلون طرفا إن شاء الأمريكيون أم لم يشاء.
0: طيب ما الذي يعنيه ترامب إذن بأن الأمريكيين يتحدثون إلى الحوثيين؟ هل سيحاول فتح مسار تفاوض بالتوازي مع الضربات العسكرية التي قد يشنها مع التحالف والقوات اليمنية؟
1: يعني أعتقد أنه لهذه الاتصالات جزء من عملية الانتظار الأمريكية لحين وصول حاملة الطائرات، وإذا هو حصل على إجابات من الحوثيين بأنهم لن يقوموا بهذه العمليات في المستقبل، التي يعني هي جريمة حرب بكل معنى الكلمة، لأنها تستهدف عن قصد وعن عمد مطارات مدنية ومنشآت مدنية في المملكة العربية السعودية. هذا يعني ربما يجعل الرئيس دونالد ترامب ينتظر ربما ردا إيجابيا، لكن لا أتصور أن لدى الحوثيين أي رد إيجابي في هذا الإطار، فهم

0: جزء في النهاية من التحالف مع الإيرانيين، وهو يدرك ذلك، لكن أعتقد أنه القرار سيأتي. وهو قال لأحد الصحفيين حينما سأله عن مشاركة الأمريكيين: You're gonna find out soon. هذا معناه أنه يعني سوف تكتشف الموقف الأمريكي قريبا.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن. أيضا على صعيد ردود الفعل الدولية، دانت بريطانيا بشدة الاعتداء الذي تعرض له مطار الملك خالد الدولي بالرياض، كما دانت دولة قطر والبحرين والأردن الاعتداء الغاشم لميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي، وجددت الدول تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها. في الوقت نفسه دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر موقع اكس بشدة الهجوم الشنيع الذي شنته الميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب السعودية وقيادتها وشعبها والتزامها بأمن وسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك. أضاف شريف أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية غير مقبولة إطلاقا. من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صدمته العميقة تجاه الهجوم الدموي الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد، وأضاف غوتيريش في تدوينة على إكس أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما قال إنه يجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور. كما دان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد، مؤكدا أن أمن المملكة وأمن اليمن ومصالح شعبيهما مترابطة، وجدد العليمي تأكيده على العزم المشترك لمواصلة عملية فجر اليمن.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أفاد مصدر عسكري يمني للعربية بأن القوات المسلحة اليمنية حددت صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز. أضاف المصدر أن طرق إمداد ريف تعز الشرقي والغربي ضمن صناديق القتل المحددة ضد الحوثيين. كما أفاد المصدر العسكري ذاته بأن الطيران الحربية سينفذ بنك أهداف قطع خطوط إمداد ومواقع عسكرية للحوثيين. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 1900 استهداف مباشر ودقيق خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أنها ضربت عدة أهداف عسكرية عالية القيمة في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، مضيفة أنها نجحت في تحقيق تقدم ميداني واستعادة مواقع إضافية من دون الكشف عن تفاصيل المواقع المستعادة أو حجم الخسائر الناجمة عن العمليات. هذا ودخلت العربية إلى باب المندب وواكبت العمليات العسكرية لقوات العمالقة الجنوبية. وأفاد مفد العربية بأن عناصر ميليشيا الحوثي ما زالوا يتحصنون في بعض النقاط وتحاصرهم قوات العمالقة الجنوبية. أضاف أن قوات العمالقة تواصل عمليات نزع الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بكثافة في المنطقة.
2: هذا الشريط الساحلي في باب المندب، وتلك هي الجبال التي تتمركز فيها حاليا يعني عناصر من الميليشيات الحوثية المحاصرة في هذه المنطقة. طبعا القوات تقدمت يوم أمس وسيطرت على باب المندب مع بقاء مجموعة من الميليشيات الحوثية محاصرة في هذه الجبال. تعمل حاليا القوات على يعني محورين متوازيين، المحور الأول هو يعني السيطرة على هذه الجبال وملاحقة من تبقى من الميليشيات الحوثية فيها، أما المحور الآخر فهو التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية في مطار ذباب العسكري. قبل قليل كان هناك إعلان من قبل ألوية العمالقة الجنوبية

0: بأنهم تمكنوا من التصدي لمحاولة تقدم للميليشيات الحوثية شمالي مطار ذباب، وأنهم كبدوا الميليشيات المقتحمة خسائر بالأرواح والعتاد كما تشاهدون حاليا. هذا انتشار أو جانب من انتشار ألوية العمالقة الجنوبية التي نرافقهم الآن في هذه الجولة على الشريط الساحلي في باب المندب. طبعا هذه آخر نقطة سمحوا لنا بالوصول إليها، يعني حرصا على سلامتنا. القوات حاليا تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في منطقة باب المندب، وهذه الحالة في باب المندب هي كحال باقي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية، حيث كثفت من زراعة الألغام في جميع المناطق التي دخلت إليها. محمد الأشقر، العربية والحدث، الشريط الساحلي لباب المندب.
1: من القاهرة ينضم إلينا الدكتور علي الذهب، الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية اليمنية. أهلا ومرحبا بك دكتور علي.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: من منظور عسكري، ماذا نفهم من عبارة صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز التي حددتها القوات المسلحة اليمنية؟
2: صناديق القتل هو تعبير أو اصطلاح عسكري يقصد به إخضاع منطقة بعينها لمدفعية وطيران القوات واستهداف كل متحرك عسكري فيها بالنيران، وتحييد القصد منها هو حرمان المجموعات المسلحة، وعلى وجه الخصوص هنا المتمردين الحوثيين والمتحالفين معهم، من أي استحداث عسكري من شأنه إما تعزيز الدفاعات الموجودة داخل المدينة أو أي أعمال عدائية تستهدف المدنيين أو القوات المسلحة. وبالتالي يصبح كل متحرك عسكري داخل هذه المنطقة أو ما يعرف بصندوق القتل يعني هدفا مشروعا للطائرات أو الطيران الحربي بشكل رئيسي والمدفعية بشكل يعني إلى جانب ذلك.
1: طيب لماذا تعلن القوات المسلحة نيتها في هذه الاستهدافات بما يتضمن المواقع وما يترتب عليه ربما أخذ الحوثيين حذرهم؟
2: لا بالعكس، هو هذا هو هذه الرسالة هي موجهة هي بالأساس للمدنيين حتى لا يدخلون في أماكن أو مناطق محظور التحرك فيها بشكل مثير للشبهة، لأن هذه المناطق ستكون أيضا مرصودة عبر الدرون أو وسائل الرصد الأخرى. لذلك الرسالة هي موجهة للمدنيين وفي نفس الوقت موجهة لمن تسول له نفسه من الحوثيين استحداث مثل ما أشرنا إليه من العدائيات في داخل هذا الصندوق أو الشكل الرباعي أو
1: الخماسي. الطيران الحربي سينفذ ما قال إنه بنك أهداف لقطع خطوط إمداد ومواقع عسكرية للحوثيين. إلى أي مدى دكتور علي سيكون النجاح في قطع خطوط الإمداد عاملا حاسما في معركة تعز؟
2: دون شك هو سيحد الكثير من هذه الإمدادات أو التعزيزات، بما يتيح للقوات التعامل بمرونة، القوات المدافعة عن تعز أو التي قد تدخل المواجهة كقوة مهاجمة للحوثيين من محاور عدة تتعامل معها بمرونة وبكفاءة وفعالية عاليتين. ولذلك في العادة دائما التعزيز السناد الجوي ويطلع بسناد القوات المتقدمة قصف المناطق ومناطق التماس قبالة هذه القوات حتى يعني تحقق ثغرة في الأسواق في الدفاع أو في حوائط الدفاع، الحائطات الحوائط الدفاعية أو في التحصينات الهندسية لتتمكن هذه القوات من العبور عبرها. وليس يعني من الضرورة أن يكون هذا القصف واسعا، ولكن قد يكون هناك مداخل، خلق مداخل للقوات العبور منها بأمان دون أن يكون هناك مواجهة عنيفة من قبل القوات

0: الحوثيين.
1: لماذا تبدو معركة تعز هي الأصعب حتى الآن؟ يعني لا يعني لم لا يمكن التحدث عن اختراق ما حصل في هذه الجبهة من جانب القوات الحكومية حتى الآن، لنقل أنها استعادت السيطرة أو زمام السيطرة من الحوثيين في تعز تحديدا.
0: بكل تأكيد، أولا لأن المدينة كبيرة ومكتظة بالسكان، مدينة جبلية تتسلق فيها المباني كما يتسلق الجبال، بمعنى أنها مباني متراصة بشكل مخروطي على منطقة جبلية جبال صبر، وفي نفس الوقت المدينة صامدة منذ 2015، لم يستطع الحوثيون اختراقها رغم الحصار الذي فرضوه عليها، وهي تعتمد بحد ذاتها على مواردها السكانية الذين يبلغ تعدادهم قرابة المليوني نسمة وأكثر من ذلك. أيضا تمثل رمزية سياسية لها تاريخ نضالي عنيف متشح بالدم مع الحوثيين ومع أسلافهم من الإماميين الذين حكموا البلاد خلال فترات متقطعة، فتعز لها رمزية خاصة على المستوى السياسي والتاريخي والوطني، وأعتقد أن أبنائها يتمتعون بهذه الروح ولديهم القدرة على الدفاع عنها، وهو
1: طيب
0: محال دون إحداث أي اختراق فيها على طوال 15 سنة
1: لنذهب
0: الماضية.
1: إلى جبهة باب المندب التي أعلنت القوات الحكومية سيطرتها عليها منذ عدة أيام. القوات الحكومية تقول إن عناصر ميليشيا الحوثي ما زالوا يتحصنون في بعض النقاط وتحاصرهم قوات العمالقة. هل ميزان السيطرة غير مرجح تماما، أنا أقصد تماما بين قوسين، لصالح القوات الحكومية اليمنية وقوات العمالقة حتى الآن، أم إنه وضع طبيعي أن توجد جيوب للحوثيين في باب المندب نظرا لطبيعتها الجغرافية؟
0: تقديري الشخصي أن الحكومة اليمنية تتعامل بحكمة مع هذه الجيوب،
1: بمعنى
0: نظرا لحساسية موقع وتحصن هؤلاء المقاتلين. هذه القوات حصرتهم في زوايا ضيقة، ولكن هذه الزوايا مفتوحة بحريا أمام السفن، وبالتالي أي استهداف بالنيران أو بالمدفعية الأرضية من شأنه أن قد يكون له أضرار في المنطقة البحرية المحيطة، لأنهم الآن في منطقة على حواف خليج عدن وجنوبي البحر الأحمر،
1: وايضا
0: وبالتالي
1: قالت
0: المواجهة
1: القوات
0: جهة
1: اليمنيه
0: واحدة هي جهة اليابسة اليمنية.
1: نعم، القوات اليمنيه ايضا قالت ان بعض الحوثيين يهربون عن طريق البحر. هل يمكن ان تنقل هذه القوات المعركه الى البحر لاستهداف الحوثيين الفارين؟
0: لا، بطبيعه الحال التكتيك الذي حصل هو اتاحه الفرصه لهم من جهه البحر للهرب. هذا هو يعني التصور العسكري، ان يكون هناك اتاحه فرصه للطرف الاخر، حتى اذا لم يكن هناك رغبه في معركه تصادميه، ان يتاح له مجال للهرب حتى تتقدم القوات بسلاسه وفي نفس الوقت تحفظ ارواح مقاتليها. ولكن كما قلت لك، الزاويه او خلفيه العمق للحوثيين هي البحر، خليج عدن وجنوبي البحر الاحمر، وبالتالي المواجهة المباشرة معهم معناه أيضا بلوغ النيران مناطق قد تسير على الشحن البحري والتجارة الدولية، وفي نفس الوقت هي تتيح لهم الفرصة للهرب. أعتقد أن تضييق الخناق عليهم أكثر يعني من شأنها أن تنجح العملية بكل سلاسة وأن تقلل الخسائر البشرية بما فيها ذلك السكان الجزيرة وتلك المناطق وأيضا المحيط البحري الآهل بالحركة التجارية.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور علي الذهب، الباحث المختص في الشؤون العسكرية اليمنية، متحدثا إلينا من القاهرة. هذا وتواصل ميليشيات الحوثي حصار مدينة تعز بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال المحيطة بالمدينة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان. وتسبب الحصار الحوثي للمدينة بنقص في الوقود والمواد الأساسية وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وسط صعوبات متزايدة في وصول الإمدادات إلى السكان. وتشير تقارير محلية إلى نزوح نحو

0: 20,000 أسرة من مناطق المواجهات مع تصاعد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية إذا استمر الحصار. وكانت ميليشيات الحوثي قطعت الطريق الرئيسي الرابط بين تعز وعدن، وهو أحد أهم خطوط الإمداد للمدينة إثر سيطرتها على منطقة الصافية. إذن يعاني سكان مدينة تعز ندرة كبيرة في الوقود إثر الحصار الذي تطبقه ميليشيا الحوثي على المدينة وإغلاق الطريق الرئيسية إلى عدن كما أسلفنا.
1: تلاحظ الآن الشوارع فاضية، لا يوجد أي دبابات أو أي مواصلات، حيث وإن لا يوجد البترول، ونتمنى أن يوجد مراقبة على المحطات البترول حتى لا يكون لا يتم بيعها بالسوق السوداء.
2: المحطات المبندات ولا يبيعونها بالسوق السوداء، عليت ب8000 ريال يخرجون للمواطن تهريب ويروح يبيعونه لأصحاب البترول، يبيعونه لأصحاب المدرات من 8000 ريال الليتر. ايش السبب؟
0: كان هذا مسمعا لبعض سكان تعز الذين يشكون ندرة الوقود مع استمرار حصار ميليشيات الحوثي للمدينة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقارير التي تفيد بهجمات أمريكية محتملة على إيران قائلا إنه سيدرس الأمر خلال أيام. في الأثناء أفادت مصادر إسرائيلية لصحيفة معاريف أن واشنطن حثت تل أبيب على شن ضربة أحادية الجانب ضد إيران بدلا من تنفيذ هجوم مشترك أو ضربة أمريكية فقط، وذلك خلال محادثات جرت على مدار الأسبوعين الماضيين. على الجهة المقابلة، جدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي تأكيد تمسك طهران بالشروط السبعة المطروحة في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة ضمن ما يعرف بخطة الأيام السبعة، مضيفا أن هذه الشروط أقرت من قبل المراجع العليا للنظام ولا يمكن تعديلها أو التراجع عنها على أي مستوى من مستويات صنع القرار. وقال قشقاوي في تصريحات نقلتها وكالة مهر يوم السبت إن الشروط السبعة ليست محل تفاوض أو مراجعة، مردفا أنها أبلغت من قبل المراجع العليا للنظام، ما يعكس إصرار طهران على الحفاظ على موقفها التفاوضي دون تغيير، كما اعتبر أن التجارب السابقة مع واشنطن تفرض تنفيذ هذه الشروط بالكامل قبل اتخاذ أي خطوات أخرى، متهما الولايات المتحدة بالتراجع عن التزاماتها السابقة والابتعاد عن المسار الدبلوماسي. ونبقى في إيران أيضا، حيث أعلن الجيش أنه نشر أكثر من 50 وحدة قتالية برية ووحدة دعم على حدود البلاد منذ اندلاع الحرب، وأوضح أن الوحدات شملت ألوية مدرعة ومتحركة ووحدات للمدفعية والصواريخ والمسيرات، وأضاف أن انتشار القوات يمتد من شمال غرب البلاد إلى جنوب غربها ومن شرقها إلى جنوب شرقها وسواحل مكران على مسافات تجاوزت 9 ملايين كيلومتر. وأضاف الجيش الإيراني أنه نفذ عمليات استطلاع في أنحاء البلاد لتحديد مواقع محتملة لهبوط طائرات معادية أو انتشار قوات داخل الأراضي الإيرانية. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية علي عبد الله أن عددا كبيرا من مواقع الشرطة الإيرانية تعرض للقصف والتدمير خلال الحرب، ما أسفر عن مقتل عدد من أفرادها. وقال عبد الله إن قوات الشرطة أظهرت ثباتا رغم الهجمات التي استهدفت منشآتها خلال العام الماضي. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة نفط كانت في طريقها للخروج من مضيق هرمز لإصابة في الجانب الأيسر بقذيفة مجهولة المصدر، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها. كما أضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير وأن تقييم الأضرار المادية لم يتضح حتى الآن. أيضا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل 4 سفن تجارية وإجبار 135 سفينة على تغيير مسارها والعودة منذ بدء.

0: الحصار البحري على إيران. ينضم إلينا الدكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. أهلا ومرحبا بك دكتور نبيل.
1: صباح الخير سيد.

0: أمام استراتيجية تفاوض إيرانية، أم فعلا هناك خشية من حدوث شروخ في بنية النظام الإيراني إذا ما تم تعديل هذه الشروط؟
1: يعني هنالك، دعيني أسمي، انقسام كبير ما بين النظام الإيراني. إحنا اليوم نتحدث عن نظام متعدد الرؤوس، ما بين رأس يريد التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الجناح بيمثله الرئيس ووزير الخارجية ومحمد باقر قليباق، اللي خفت أصواتهم مؤخرا بشكل كبير جدا لصالح الجناح العسكري الصقوري المتشدد بقيادة أحمد وحيدي وقيادات الحرس الثوري الإيراني والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ممثل بأمينه العام محسن رضائي، الذي يعني يعتقد بشكل جازم بأنه مقابل فتح مضيق هرمز وعدم سعي إيران إلى ما يسمى بالإيداع عن طريق ما يعرف بالحرب غير المتماثلة، عن طريق زرع الألغام وإرسال المسيرات والصواريخ الساحلية بهدف إعاقة حركة الملاحة، مقابله ينبغي أن يتم رفع تدريجي العقوبات عن الجانب الإيراني والإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة وإنهاء الحصار وإنهاء حالة الحرب فيما يعرف بالشروط السبعة في محاولة لمقايضة هذه الورقة، واعتقادهم أنه ما يتم حاليا هو أنه هنالك غض نظر من وطرف من جانب الحرس الثوري الإيراني لمرور بعض السفن، وهذا طبعا الأمر ربما غير دقيق، لأنه صحيح أن إيران لديها قدرة على الإيذاء، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تسيطر فعليا على مضيق هرمز بشكل كبير جدا. بموازاة ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية ترى بضرورة أن هرمز أولا فتح المضيق وضمان المنحة دون تهديد السفن أو تعطيلها راح يكون على الأرجح هو الشرط الأمريكي الأول لتخفيف الضغط على الجانب الإيراني، بمعنى أنه هرمز هي بوابة الاتفاق في البداية وليست مجرد بند داخل. والأمر
0: طيب الآخر طيب فيما يتعلق بمضيق هرمز، ربما تابعت الأخبار التي تتحدث عن إصابة ناقلة يعني إصابتها من مصدر مجهول، هكذا قالت هيئة مراقبة الملاحة البحرية البريطانية، ولكن على الجهة المقابلة إيران تقول إنها اصطدمت بلغم بحري في مسار غير مصرح به. كيف تصف محاولات إيران لاستعادة ورقة مضيق هرمز؟ هل هي قادرة فعلا على تحقيق ذلك أم أن الوقت تجاوزها بالفعل؟
1: أعتقد هنا أن الوقت تجاوزها بالفعل. الجانب الإيراني يعول أنه بمحاولة الإمساك بهذه الورقة الردعية، وكما قال محسن رضائي يعني امتلاكهم لهذه الورقة يعادل امتلاكهم لأكثر من 10 قنابل نووية، هي قنبلة اقتصادية، وحتى دفع الحوثي لإعاقة حركة الملاحة في مضيق باب المندب فيما يعرف بحرب المضائق والممرات بدعم وتوجيه ومشاركة من الحرس الثوري الإيراني. طبعا هم يقولون أنه هذه حتى مضيق باب المندب هو عبارة عن ورقة قنبلة هيدروجينية سوف يستطيعون من خلال إعاقة الملاحة ورفع كلفة المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فعليا خسارة إيران لهذه الورقة سوف يجعلها تخسر الكثير، لأنه الولايات المتحدة هي غير مستعدة للتفاوض حول ورقة لا تمتلكها إيران فعليا، وبالتالي ينبغي الانتقال إلى القضايا المهمة والمعقدة التي قامت الحرب على أساسها من خلال ما يعرف بالملف النووي الإيراني، هي العقدة الجوهرية في هذا الأمر. ترامب والولايات المتحدة تسعى إلى تصعيد التفاوض بموازاة ذلك، يعني ترامب يجمع ما بين التهديد العسكري والحديث عن اتفاق بهدف انتزاع تنازلات إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وهرمز كما قلت لك، واشنطن تريد ضمان تدفق النفط بينما تستخدم طهران المضيق كورقة ضغط إجبارها على تخفيف الحصار. الآن هنالك معضلة إيرانية، لأن التشدد المفرط قد يستجلب ضربات أشد، والتنازل الكبير كما تفضلت في البداية قد يفسر داخليا كهزيمة وكانقسام بين مؤسسات النظام. طهران تراهن على أن قدرتها على إرباك الملاحة ورفع كلفة الحرب راح يجبر واشنطن على التفاوض بشروط أفضل، لكن استمرارها بهذا الرهان قد يزيد عزلتها وخسارها الاقتصادي، وقد يؤدي إلى ضربة عسكرية مفاجئة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يريد اتفاق يظهر منتصرا، وإيران تريد تجنب الاستسلام السياسي، والعقدة الأساسية هي ما الذي سوف تتنازل عنه طهران نوويا وما الذي سوف تحصل عليه مقابل اقتصاديا وأمنيا. الحسابات الأمريكية هنا هي في ارتفاع أسعار الوقود، يعني هي هذا يقولوا أنه رح يضغط على رئيس ترامب داخليا، لذلك يحتاج إلى نتيجة سياسية قابلة للتسويق وليس إلى حرب مفتوحة بدون نهاية، والطرفان يريدان تحسين شروط التسوية قبل تقديم التنازلات، لكن خطر أنه تتحول ورقة هرمز من أداة تفاوض إلى شرارة مواجهة أوسع.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: قتل 7 فلسطينيين وأصيب أكثر من 25 آخرين بعضهم بجروح خطيرة جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية. واستهدفت الغارات خياما للنازحين ومركبات ودراجات نارية ومنازل سكنية في مدينة غزة ووسط القطاع. وتصاعدت الغارات بعد يوم من الهدوء النسبي بالتزامن مع استمرار القصف شرق القطاع وعمليات نسف وتدمير مبان عدة. وبعد استهداف حي الرمال بغرب غزة يودع أهالي القطاع ذويهم بعد أن أسفر القصف عن مقتل وإصابة العشرات. نستمع.
2: ابن عمي كان قاعد هو وزوجته في الخيمة زي مواطن نازح، بيته انهدم ومشرد، قاعد في بيته الصاروخ في قلب الخيمة، هو استشهد وزوجته أصيبت. هذا وقف إطلاق النار فقط هو خداع للعالم، لكن القتل ماضي في الأبرياء.
1: من غزة ينضم إلينا خضر الزعنون مراسل العربية. أهلا ومرحبا بك خضر. كما استمعنا لا يوجد وقف لإطلاق النار داخل القطاع وأنها مجرد كذبة، ويستمر مسلسل سقوط القتلى والمصابين في الهجمات الإسرائيلية التي لا تهدأ على القطاع. ضعنا في تفاصيل المشهد.
3: فعلا يعني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في إطار مؤتمر شرم الشيخ في 10 من تشرين أول أكتوبر عام 2025، والخروقات والانتهاكات والاعتداءات من قبل الجيش الإسرائيلي لا تتوقف وفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هنا في غزة، وأيضا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. فمنذ ذلك الحين وحتى اللحظة 5304 خروقات ارتكبها الجيش الإسرائيلي هنا في قطاع غزة، وأدت هذه الخروقات إلى سقوط 1481 ضحية غالبيتهم من الأطفال ومن السيدات في المناطق المختلفة هنا في القطاع. خلال أقل من 24 ساعة الماضية 8 من الضحايا سقطوا، غالبيتهم أيضا من الأطفال ومن السيدات. كان أبرز الاستهدافات لمجموعة من الفلسطينيين كانوا يقفون أمام مدخل أحد المنازل في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة. هذا الاستهداف أدى إلى سقوط 4 من الضحايا ونحو 10 من المصابين، والذين تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في المنطقة الغربية من مدينة غزة. منذ ساعات صباح اليوم والجيش الإسرائيلي يقوم بإزاحة ما يسمى بالمكعبات الصفراء ويضيق المساحة الجغرافية على الفلسطينيين، وتحديدا في المنطقة المعروفة بمفرق حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة وسط عمليات نزوح للفلسطينيين. حتى هذه اللحظة يقوم الفلسطينيون بعملية ترك منازلهم وخيامهم في تلك المنطقة والتوجه إلى المناطق الغربية من مدينة غزة. هذا يأتي أيضا بعد عمليات نسف لمربعات سكنية في المناطق الشرقية من مدينة غزة وتحديدا في حي التفاح.
1: هل ترصد واقعا على الأرض خضر يحاول الجيش الإسرائيلي تثبيته في الشرق تحديدا بعد عمليات النسف والهدم التي يقوم بها بشكل مكثف؟
3: فعلا يعني الجيش الإسرائيلي ومن وراء هذه العمليات التي يقوم بها العسكرية من عمليات نسف وعمليات إطلاق نار وقصف من قبل الطيران المسير والطيران الحربي وقصف من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي يقيم في منطقة ما يعرف بالخط الأصفر قرابة 40 موقعا عسكريا، والفلسطينيون هنا في غزة يخشون أن تتحول هذه المواقع العسكرية التي هي مصيدة لهم أو لكل فلسطيني يقترب من الخط الأصفر، يخشون أن تكون هذه المواقع دائمة، وحيث أن الجيش الإسرائيلي بات يحشر الفلسطينيين في مساحة جغرافية تقل عن 40% من المساحة الجغرافية لقطاع غزة البالغة 365 كيلو متر مربع.
1: أشكرك شكرا جزيلا خضر الزعنون مراسل العربية من غزة.

فلسطينيا أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من نوفمبر المقبل وتحديد 11 من سبتمبر من العام المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. جاء القرار بناء على توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب مشاورات مع الفصائل والقوى السياسية في ظل المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على العملية الانتخابية. هذا وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل لا تتحمل مسؤولية إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية لمدة عام. وكتب ساعر على منصة إكس إن الرئيس الفلسطيني يحاول التهرب من المسؤولية والمساءلة بحسب تعبيره.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: حذر العميد علي السفن المنشق عن قوات الدعم السريع والمنضم إلى الجيش السوداني من مخاطر تقسيم السودان على أسس جغرافية وعرقية ودينية، مؤكدا أن المعركة المقبلة للجيش ستكون في دارفور. ودعا السفن خلال لقاء مع قيادات أهلية من دارفور وكردفان أبناء الإقليمين المنضويين في صفوف الدعم السريع إلى الانشقاق والانضمام إلى القوات المسلحة. من جانبهم شدد قياديون أهليون على أن وحدة السودان خط أحمر، رافضين إقامة دولة منفصلة في دارفور ومتهمين السلطات التابعة لتحالف تأسيس بالتضليل في ظل استمرار المعارك ومساعي استقطاب مزيد من المنشقين عن الدعم السريع.

0: الان عدد الشهداء تجاوز 30 واكثر من 63 جريح يتلقون العلاج الان في مستشفى الدمازين حاضر اقليم النيل الازرق. المنظمات الوطنيه والدوليه الموجوده في الاقليم هي فعلا تقدم المساعدات الانسانيه والغذاء والكساء والايواء، ولكن هذا الهجوم الكبير لابد ان يتحول جهدها من باب تقديم الدعم الانساني الى حمايه المدنيين و وخطوة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المختلفة في إنها تضغط على ميليشيا الدعم السريع وتحذرها من مثل هذه الهجمات التي يعني تستهدف المدنيين الأبرياء وهم أصلا فارين من جحيم الحرب. أكيد الوضع الإنساني كارثي، وأكيد الوضع الإنساني الفجوة الإنسانية كبير جدا جدا. والمنظمات الوطنية والدولية الموجودة في الإقليم رغم إنه السودان كله يحتاج إلى مساعدات إنسانية، فده بالضروره بيتحتم انه فعلا التدخل في الاقليم، يعني مهما بذل الناس المجهود بيكون في هنالك فجوات كبيره جدا جدا.
1: كان هذا سيف النصر من الله الناطق باسم حكومة إقليم النيل الأزرق، والذي أعلن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة 60 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف مخيما للنازحين في الإقليم. الناطق باسم حكومة النيل الأزرق قال في مقابلة مع العربية إن الوضع الإنساني في الإقليم كارثي، وإن حجم الاحتياجات الإنسانية يفوق قدرات الحكومة السودانية. والآن نستمع إلى علي السفان القائد المنشق عن الدعم السريع.
2: السودان مرت بمنعطف خطير جدا جدا، الآن ماشي في تقسيم، حتى التقسيم الجغرافي، التقسيم الديني، التقسيم العرقي، التقسيم كده، يعني ده الحال الآن اللي احنا اكتشفناه من خلال الغرض من التمرد بين قوتين، والآن تتضارب وتحرق العاصمة والولايات والمحليات. انتوا ممكن يكون قريبين جدا جدا من مجتمعاتكم هناك، بالناشد كل اخواننا الموجودين هناك في طرف الميليشيات، لازم يشدوا حيلهم ولازم يواجهوا ولازم يكسروا الحاجز ما بين الميليشيا ولحد مناطق بتاعت القوات المسلحه ويمشوا يحرروا باقي ناسهم الاخرين. نحن جينا هنا والله ما جينا يوم بعد يوم.

0: نصر في اعلام ابدا. جينا نوريكم بان والله يا اخواننا ان احنا جينا من يدكم دي ليدكم دي، ان احنا وانتم كلنا تحت مظله القوات المسلحه ونتقدم بكره معركتنا في كردفان. بعد كردفان معركتنا حتكون في دارفور.
1: كان هذا علي السفنة القائد المنشق عن قوات الدعم السريع محذرا من تقسيم السودان جغرافيا. دعت وزارة الخارجية الإريترية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ تدابير رادعة ضد إثيوبيا على خلفية ما وصفته بأنه إعلان حرب على إريتريا، متهمة أديس أبابا بالتخطيط لغزو أراضيها بهدف انتزاع منفذ إلى البحر بالقوة. وقالت الخارجية الإريترية إن إثيوبيا لم تكتفي بتجاهل هذه التحذيرات بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ أدرجت خطتها المعدة منذ فترة طويلة لغزو إريتريا ضمن الهجوم العسكري الواسع الذي شنته في شمال إثيوبيا. وكانت إثيوبيا قد قالت في رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع إن قوات إريترية توغلت لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا داخل إقليم تيغراي خلال الأيام الماضية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع أوكرانيا، واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بعدم الرغبة في ذلك. وقال ترامب للصحفيين إن زيلنسكي لا يرغب في إنهاء الحرب لسبب ما على حد تعبيره. ترامب دعا أيضا إلى إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، وأضاف أنه كان بإمكان الرئيس الأوكراني التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مرات عديدة، لكنه لا يريد التوصل إلى اتفاق بالرغم من توفر عدة فرص لتحقيق ذلك. وفي رد فعل على تصريحات ترامب تجاه زيلنسكي، أكد وزير الخارجية الأوكراني أن الرئيس فلاديمير زيلنسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني ويستحق الدعم، وذلك بعد دعوة ترامب إلى اختيار بديل عنه. وأضاف أن مثل هذه التصريحات تؤكد فقط أن زيلنسكي يؤدي عمله على نحو جيد. أما رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم فعبر من جهته عن تضامنه الكامل مع الرئيس الأوكراني عقب مطالبته بالرحيل. وقال بيرنم خلال مكالمة هاتفية مع زيلنسكي إنه يدرك أن الساعات 24 الماضية كانت صعبة على أوكرانيا، وجدد دعمه للجانب الأوكراني. ينضم إلينا أحمد عجاج مستشار العربية للشؤون الأوروبية. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. لماذا يعود التوتر مجددا إلى الواجهة بين ترامب وزيلنسكي ليصل الرئيس الأمريكي إلى حد مطالبته بالرحيل؟ يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال، سنحاول مجددا مع ضيفي.

0: للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شركة ميتا بالتدخل في الانتخابات بعد حجب محتوى خاص به على منصاتها. ويسعى الرئيس للفوز بولاية رابعة في جولة الإعادة المقررة في 25 من أكتوبر، والتي سيواجه خلالها السناتور فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق اليميني جائير بولسونارو. بالعودة إلى الشأن الأوكراني والأوروبي، ينضم إلينا أحمد عجاج مستشار العربية للشؤون الأوروبية. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ أحمد. سألتك لماذا يعود التوتر مجددا للواجهة بين ترامب وزيلنسكي ليصل الأمر بالرئيس الأمريكي إلى حد مطالبته بالرحيل؟
1: صباح الخير لك ولمشاهدي إذاعة العربية الكرام. طبعا هناك نوع من عدم يعني التفاهم بين الرئيس زيلينسكي وترامب منذ بداية وليس الآن. الرئيس ترامب يرى زيلينسكي عقبة في وجه السلام في أوكرانيا، والرئيس ترامب تعهد بحل الأزمة، لكن الرئيس ترامب يريد حل الأزمة في أوكرانيا بطريقة تحابي الرئيس بوتين كما يرى زيلينسكي والدول الأوروبية، وبالتالي تعرقلت خطة ترامب لتحقيق السلام، ومن ثم بدأت الخلافات تظهر بين الاثنين. والسبب الذي يجعل الأمر يتفاقم أكثر أن هناك أزمة ديزل في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مضيق هرمز، وبالتالي يلقي الرئيس ترامب يعني الملامة على الرئيس زيلينسكي بأنه وراء هذه الأزمة، لأنه يضرب معامل تكرير البترول في روسيا، وبالتالي يجعل الأزمة تكبر في أمريكا، وبهذا يكسب ترامب انتخابيا بالقول أن ما حدث هو سبب أوكرانيا وليس إيران، وبالتالي يتخلص من اتهام الديمقراطيين ويكون له هذه مناسبة للحصول على أصوات في الانتخابات النصفية.
0: طيب،
1: القادمة
0: إلى أي مدى يثير هذا الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل مخاوف الأوروبيين بأن العقوبات التي فرضوها على روسيا لم تعد مجدية؟
1: طبعا يثير الكثير من المخاوف، يعني وبالتالي يعني نحن نلاحظ أن الأوروبيين أصبحوا أكثر شجاعة وصراحة في مواجهة الرئيس ترامب. يعني إذا نظرنا إلى ما صرح به رئيس الوزراء البريطاني الجديد، قال أنه يقف مع الرئيس زيلينسكي وأنه سوف يشدد الحصار على روسيا، وهذا تحدي للرئيس ترامب. وكذلك هناك الرئيس الفرنسي والألماني وغيرهم، جميعهم مصرون على أن ما يقوم به ترامب لا يعكس مصلحة أوروبا، وعلى أوروبا أن تقف في وجهه بطريقة طبعا مؤدبة ودبلوماسية من أجل الحفاظ على مصالح أوروبا. وهنا مشكلة الرئيس ترامب، أنه لا يتعامل مع الرئيس زيلينسكي لوحده، بل وراء رئيس زيلينسكي القارة الأوروبية بمعظمها، وبالتالي أي خلاف يتطور سوف ينعكس على الأزمة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
0: ومن هذا المنظور، هل بدأت بالفعل أوروبا تستعد لتراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا؟
1: نعم، تستعد منذ زمن طويل، لأن قادة أوروبا أدركوا أن الرئيس ترامب له يعني مودة معينة تجاه الرئيس بوتين، وهذا برأيهم ظاهر منذ توليه السلطة. لذلك يعني بعدما نشب الخلاف بينهم حول زيادة الميزانية الدفاعية لناتو وجزيرة جرينلاند، تأكدوا أن الاستقلال الاستراتيجي لابد له بالنسبة لأوروبا، وهناك خطوات كبرى قاموا بها على صعيد العمل العسكري، التنسيق والصناعات وتوفير الدعم المالي لأوكرانيا. الآن أوروبا هي التي تدعم أوكرانيا وليس الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا كانت تدعم أوكرانيا في عهد بيدن ب 16 مليار، الآن تدعمها فقط ب 400 مليون، وهذا يعني أن أوروبا دخلت مسارا مختلفا في الأزمة الأوكرانية عن المسار الذي يريده ترامب.
0: الدكتور أحمد عجاج مستشار العربية للشؤون الأوروبية، أشكرك شكرا جزيلا وأقدر وجودك معنا.
1: شكرا لك.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أبلغت شركة أرامكو السعودية عملائها من مصافي النفط الأوروبية بأنها ستوفر كامل الكميات التي طلبوها لشهر نوفمبر بعد استئناف تشغيل خط أنابيب شرق غرب. وبحسب بلومبرغ، أكدت ثلاث مصافٍ أوروبية على الأقل أنها ستحصل على كامل مخصصاتها.

من الخام السعودي الشهر المقبل في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على سوق النفط الأوروبية. أعلنت روسيا رفعاً جزئياً للحظر المفروض على تصدير الديزل تنفيذاً للاتفاق بين الرئيسين الروسي والأمريكي، وأوضحت أن القرار سيسمح بتصدير 500 ألف طن من الديزل إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن شركات النفط الروسية ستبدأ فوراً إبرام عقود التصدير. سجل الذهب مكاسب أسبوعية مدعوما بارتفاع الطلب الاستثماري وتراجع بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم بعدما صعد خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 1.8% متجاوزا مستوى 4200 دولار للأونصة. تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي ليسجل 13.9% خلال سبتمبر مقارنة مع 14.5% في أغسطس ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي.

0: فاز الهلال على ضيف الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم. تتجه الأنظار اليوم الأحد نحو استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري. تعادل بايرن ميونخ مع أوكسبورغ بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم. عزز برشلونة من صدارته للدوري الإسباني بفوزه على ختافي بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثامنة. وفي مباراة ثانية ضمن المسابقة نفسها تغلب ريال مدريد على ضيفه فياريال بهدف دون مقابل. يواجه ليفربول ضيفه مانشستر سيتي اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. فاز إنتر ميلان على بارما بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم.
1: وبأخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

افتتاح السوق السعودية في هذا الأسبوع بعد تراجعات بحصيلة حركة الأسبوع الماضي وبعد تراجعات قوية في جلسة يوم الخميس الماضي بحوالي 1.6%، تراجع مع المؤشر إلى مدون مستوى 10400 نقطة. إذن في بداية هذا الأسبوع نتابع الحركة مع باكورة النتائج من قطاع البتروكيماويات، مع النتائج التي أتتنا من المتقدمة والتي حملت أرباحا ب4 ملايين ريال. إذن هذه التراجعات في بداية هذه الجلسة بحوالي 80 نقطة ننخفض دون مستويات 10300 نقطة. نعطي السوق بعض الوقت ليحدد اتجاهه بشكل أوضح، ونفتتح نبض السوق على شاشة العربية بزنس. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، وهذه العناوين: أرامكو بصدد توريد كامل كميات النفط الخام المتفق عليها مع أوروبا لشهر نوفمبر بحسب بلومبرغ. أرباح المتقدمة الفصلية تتراجع بأكثر من 90% وسط انخفاض الكميات المباعة، والرئيس التنفيذي ضيفنا في البرنامج. وكالات التصنيف الائتمانية العالمية تثبت تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة. ونتابع أيضا في نبض السوق: إعمار المدينة الاقتصادية تعلن استقالة عبد العزيز المميسر من منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

إذن جلسة تبدأ في المنطقة الحمراء مع تراجعات ب 18 النقطة المئوية في بداية هذه الجلسة إلى ما دون مستويات 10300 نقطة. نتذكر أن الأسبوع الماضي كان في انخفاض بقيم السيولة، ولكن كان في تحسن بعض الشيء بجلسة يوم الخميس تحديدا مع عودة السيولة إلى مستويات 4.5 مليار ريال تقريبا. إذن في بداية هذه الجلسة نرى الحركة تتوزع طبعا على الأسهم اللي كان عليها نشاط بختام الأسبوع الماضي. نتحدث الراجحي تراجعات ب 14 نقطة المئوية، أيضا من القطاع المصرفي S&P تراجعات بقرابة 1%، حديد وطني ارتفاعات قفزة بحوالي 3 إلى 4%، رامكو تراجعات بربع النقطة المئوية، أيضا من القطاع المصرفي العربي على تراجعات. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا إذا دار المعدات إكسترا، تعليم ريت، رسن وأماك، والتراجعات تتركز على سايكو بحوالي 6% وشرقية التنمية أيضا حوالي 3% من التراجعات. إلى بعض الأخبار التي نتابعها في الجلسة، ربما الاهتمام هو على باكورة النتائج من قطاع البتروكيماويات التي ربما تعطينا صورة أفضل عن وضع الإمدادات بالربع الثالث وأيضا مستويات الأسعار. الشركة المتقدمة إذا تأتينا بباكورة هذه النتائج، نتحدث عن أرباح في الربع الثالث ب4 ملايين ريال. هذه النتائج أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى خسارة ب 12 مليون ريال. ولكن إذا قررنا هذه النتائج بالربع الثالث من العام الماضي، نتحدث عن انخفاض الأرباح بحوالي 94%. ولكن إذا قررناها بالربع الثاني، تحسن كبير، لأنه بالربع الثاني كان هناك خسائر قريبة من 100 مليون ريال. على مستوى الإيرادات، نتحدث عن تراجع ب4% فقط بالمبيعات إلى مستويات 974 مليون ريال. هذا بالمقارنة السنوية على أساس سنوي، يعني بالربع الثالث من العام الماضي، وتحسن بحوالي 18% عن مبيعات الربع الثاني. هذا تحسن ملحوظ، وهذا يشير ربما إلى تحسن ملحوظ بسلاسل الإمداد وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية. الشركة تتحدث الآن عن انخفاض الكميات المباعة ب20% بالربع الثالث نتيجة التحديات المعروفة اللوجستية بسبب أوضاع المنطقة. ولكن نقارن هذا التراجع بتراجع كان تقريبا بحوالي 50% بالكميات في الربع الثاني. إذن هناك تحسن ملحوظ، وأيضا لدى الشركة ارتفاع بكميات الإنتاج ب12% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي. سنرى إن كان ذلك يعني ارتفاعا بمستوى المخزونات لدى الشركة. هذا الأمر سنفهمه أكثر بالمقابلة مع الرئيس التنفيذي للشركة بعد قليل خلال نبض السوق. ولكن أيضا نشير إلى أن الشركة طبعا هي شركة تتأثر بإمدادات البروبان. البروبان تراجعت إمداداته بالربع الثاني بسبب الأوضاع في المنطقة.

المنطقة يبدو أنها تعافت بشكل ملحوظ في الربع الثالث، ولكن نحتاج إلى أن نفهم أكثر هوامش الربح، لأنه أيضا الأسعار تغيرت، أسعار بيع المنتجات البوليبروبيلين والبروبيلين تقلبت أسعارها على مدار الربع الثالث. أيضا نتابع أخبار مهمة من شركة المعمر MIS. هذه الشركة كانت قد فازت بعقد كبير جدا من شركة هيومين يقارب تقريبا 700% من إيرادات الشركة. تقول الشركة أنها بدأت تتلقى أوامر التنفيذ، وهذا يعني أنه بدأ هذا العقد يتحول إلى إيرادات فعلية. تحدث الشركة عن أمري تنفيذ، كل أمر تقريبا يعادل حوالي 135% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2025 مع مدة تنفيذ تقريبا 16 شهرا، وبالتالي الأثر المالي يبدأ من الربع الأخير من هذه السنة. يعني حسبنا تقريبا ماذا يعادل رقم 135% من الإيرادات، الأمرين تقريبا نتحدث عن 3.4 مليار ريال وربما أعلى من ذلك بقليل، وبالتالي هذا الأثر سيبدأ بالظهور بالربع الأخير من السنة وعلى مدار 2027. أيضا أخبار مهمة تأتينا من شركة أفالون للصناعات الدوائية. تتحدث الشركة عن اتفاقية تسويق لدواء جنيسي أو جينيريك يعني مشابه لمونجارو كويك بن في السعودية وفي أسواق أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن تكون أفالون فارما حاملة رخص التسويق، كما يحق لأفالون فارما طلب نقل تقنية التصنيع بعد الإطلاق التجاري للمنتج. مدة هذا العقد 10 سنوات من تاريخ الإطلاق، وتتجدد تلقائيا بعد ذلك لمدة سنة واحدة في كل مرة. أهمية هذا العقد طبعا أنه دواء المونجارو له مدة براءة اختراع، عندما تنتهي يحق لشركات الفارماسيوتيكال أن تصنع نفس التركيبة العلمية من دون الاسم التجاري، مع اسم تجاري مختلف. وبالتالي تتوقع الشركة من هذه الاتفاقية يعني ما يعادل أقل من 5% من إجمالي إيرادات الشركة استنادا إلى قوائم 2025. وتقول أن هذا العقد يعزز محفظة أفالون فارما من أدوية GLP-1 في مجال علاج السكري وأمراض التمثيل الغذائي، وتدعم حضورها طبعا الإقليمي. وتتحدث عن إيرادات متوقعة بحدود 800 مليون ريال على مدار فترة العقد. طبعا هو العقد مع شركة هندية متخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسية. الآن إلى جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. البداية من شركة أرامكو التي أبلغت عملائها من مصافي النفط الأوروبية بأنها ستوفر كامل الكميات التي تم طلبها لشهر نوفمبر بعد استئناف تشغيل خط أنابيب شرق غرب. بحسب بلومبرج، أكدت 3 مصافي أوروبية على الأقل أنها ستحصل على كامل مخصصاتها من الخام السعودي الشهر المقبل، في خطوة من شأنها أن تخفف الضغوط على سوق النفط الأوروبية. أبقت وكالة ستاندرد أند بولز على تصنيف مصر السيادي الطويل الأجل عند مستوى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالتزامن مع تثبيت وكالة فيتش تصنيف مصر الطويل الأجل عند المستوى نفسه وبنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على الرغم من الضغوط الاقتصادية الناتجة عن حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة. وحذرت ستاندرد أند بولز من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وأن استمراره يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول، ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإعادة ضخ 13.5 مليون برميل من الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، في محاولة لاحتواء أزمة الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء يسمح بتداول لشحنات من الوقود الروسي الخاضع للعقوبات، فيما أعلنت موسكو استعدادها لاستئناف الصادرات بعد حظر فرضته منذ يوليو نتيجة الهجمات الأوكرانية على مصافيها. سجل الذهب مكاسب أسبوعية مدعومة بارتفاع الطلب الاستثماري وتراجع بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم، بعدما صعد خلال تعاملات الجمعة بنحو 2% وتجاوز مستوى 4200 دولار للأونصة. جاء الدعم الرئيسي من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب ETFs، والتي سجلت تدفقاتها الاستثمارية أعلى مستوى في 4 أعوام وفق بيانات بلومبرج.

0: في قطر أتمت مجموعة QNB ترتيب قرض مشترك لأجل بقيمة 2.5 مليار دولار من فئة الديون الممتازة غير المضمونة، وشهدت عملية ترتيب القرض إقبالا كبيرا من 25 بنكا دوليا وإقليميا بإجمالي التزامات تجاوزت في مجموعها ضعف قيمة القرض، مع مشاركة بارزة من 9 بنوك آسيوية بالتزامات إجمالية بلغت 1.25 مليار دولار. وسوف تستخدم هذه التسهيلات لتلبية الاحتياجات العامة لأعمال المجموعة. سام QNB على استقرار في جلسة اليوم. وهذا تذكير بحركة الأسواق الخارجية العاملة في بداية هذا الأسبوع، تراجعات طفيفة في الكويت وتراجعات أكبر نراها في قطر ب1%، نعود إلى مستويات 8900 نقطة، أدنى مستوى المؤشر منذ حوالي 6 سنوات. بمسقط تحولنا إلى تراجع ب0.2 نقطة مئوية بعد ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الماضي بحوالي 3%. بالبحرين تراجعات ب0.2 نقطة مئوية. طبعا سوق الإمارات مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع. بمصر حركة أفقية على المؤشر 30 وارتفاعات للمؤشر 70 ب0.13 نقطة مئوية، استمرار الارتفاعات القوية خلال الأسبوع الماضي ب1.7%. للمزيد تنضم إلينا من البورصة المصرية الزميلة فهيمة زايد. أهلا بك فهيمة. حركة قوية نراها في السوق المصرية على مستوى المؤشر 70 خلال الأسبوع الماضي خلافا لاتجاه الأسواق في منطقتنا، ما الذي يحرك السوق؟
1: عبادة، يعني الأسبوع الماضي أغلقت المؤشرات على ارتفاع المؤشر الرئيسي 0.4 نقطة مئوية، أما المؤشر 70 1.7%، لكن السيولة كانت في حدود 37.3 مليار جنيه مقارنة مع 41.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الأسبق. بالطبع الأسبوع الماضي كان 4 جلسات فقط، ولكن السمة السائدة في السوق هو تراجع معدلات السيولة بشكل كبير في السوق المصرية. الأسبوع الماضي كانت أغلب القطاعات كانت على ارتفاع باستثناء قطاع البنوك. سهم البنك التجاري الدولي تراجع 2.4%، وهو ما يعكس مبيعات قوية للأجانب في السوق المصرية. بلغ صافي تعاملاتهم بيع بقيمة تجاوزت 1 مليار جنيه، وهي قيمة كبيرة نسبيا. أيضا العرب كانوا في اتجاه بيعي. قطاعات أخرى كانت على ارتفاع مثل قطاع العقارات، قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، هذه القطاعات والمقاولات ومواد البناء أيضا التي شهدت طفرة كبيرة في السوق، وهو ما يعكس الارتفاع القوي الذي شهدناه على المؤشر السبعيني. يعني مؤشر مواد البناء ارتفع بأكثر من 8% واستحوذ على 11.8% من التداولات، وهي نسبة كبيرة. أسهم الأسمنت كانت على ارتفاع قوي الأسبوع الماضي. بالطبع في ظل تراجع السيولة، يعني لا تزال التوقعات متذبذبة بالنسبة لأداء السوق. كانت البداية قوية اليوم للمؤشرين، ولكن بعد قليل حدثت عمليات جني أرباح وضغط على المؤشر الرئيسي مرة أخرى. لا زلنا في مرحلة اكتتاب أسهم MNT حالا، وهي بقيمة كبيرة تصل إلى 7.8 مليار جنيه، أيضا أكيد لها تأثيرها على تداولات السوق. نراقب بالطبع أسهم مواد البناء التي شهدت طفرة كبيرة الأسبوع الماضي. يعني يكفي أن نقول أن سهم مصر بني سويف للأسمنت ارتفع بنحو 27%. أيضا نراقب أسهم أوراسكوم للتنمية، هذه الشركة قامت بزيادة رأس مال بنحو 2.5 مليار جنيه بإصدار 2.5 مليار سهم مجاني. يوم الخميس كان هناك تفعيل للسهم المجاني في حسابات العملاء، ولذلك انخفض السهم بنحو 69%.

0: اليوم تحت ضغط أيضا بسبب هذا التوزيع المجاني، ونراقب أسهم العقارات وبالإضافة لأسهم البنوك التي ضغطت على المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميلة فهيمة زايد، كنت معنا من البورصة المصرية. إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق فيه. ألمانيا تقود مطالب بخفض موازنة الاتحاد الأوروبي بمئات المليارات.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم من جديد. نذكركم بالأداء الأسبوعي لأسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي. كان هناك ارتفاع لمزيج برنت بحوالي 2.4%. طبعا الارتفاعات أتت خلال الأسبوع بعد الأنباء التي وردت عن اجتماع سري نوعا ما لأجهزة الأمن الأمريكية مع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في كامب ديفيد. كان في حديث عن إمكانية توجيه ضربة أمريكية جديدة لإيران، ولكن ترامب خرج بعد ذلك ليقول أن هذا الأمر مستبعد قبل الانتخابات النصفية بنوفمبر، وبالتالي عادت الأسعار إلى الهدوء. خام نايمكس لاحظوا أن ارتفاعاته الأسبوعية أقل بكثير من ارتفاعات خام برنت، ولاحظوا أن الهامش يتسع إلى حوالي 12 دولارا أو أكثر من ذلك بقليل حتى بين خام نايمكس وبرنت، لأنه ديناميات مختلفة. برنت ربما يكون أكثر حساسية تجاه العلاوات الجيوسياسية. يعني عم بقول لك ان نتحدث عن اسعار لبرنت مستقره فوق مستويات ال 100 دولار. أوروبيا تواجه المفاوضات بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي خلافات متزايدة، بعدما طالبت ألمانيا وهولندا والسويد والنمسا بخفض مشروع الموازنة المقبلة بمئات المليارات من اليوروات. وتأتي هذه المطالب من الدول التي تسهم في تمويل الموازنة الأوروبية بمبالغ تفوق ما تحصل عليه منها، وسط اعتراضات على حجم زيادة المقترحة في الإنفاق. ووصف دبلوماسي أوروبي المقترح الذي قدمته الرئاسة الإيرلندية لمجلس الاتحاد والذي يقضي بخفضها بنحو 159 مليار دولار، وصفه بأنه مخيب للآمال، معتبرا أنه لا يصلح حتى أساسا للتوصل إلى اتفاق، وأن الزيادة في الإنفاق تتجاوز القدرات المالية للدول الأعضاء. ولاحظوا مستويات اليورو مقابل الدولار، نتحدث عن 1.12 ضعف واضح، تراجعات بنصف النقطة المئوية وسط

0: المشاكل التي تواجه فرنسا تحديدا على مستوى مديونياتها العامة وصعوبة التوصل إلى موازنة جديدة تلتزم بسقوف معينة للعجز. الجنرال ستاليني كان على استقرار إلى حد بعيد خلال الأسبوع، لكن هذا كله يترافق مع قوة للدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية. تحدث عن أعلى مستويات لمؤشر الدولار منذ أشهر، وأيضا الين الياباني. المفارقة هنا أنه كان في عوامل تدعم الين وعوامل تدعم الدولار في الوقت نفسه، ولكن بالحصيلة تراجع الين بحوالي 13 نقطة مئوية على مدار الأسبوع إلى مستويات فوق 158 ينا للدولار. بأسواق المعادن، زخم متجدد على الذهب مع ارتفاعات يعني بأكثر من 50 دولار تقريبا بسعر الأونصة، اقتربنا من مستويات 4200 دولار وتجاوزناها يعني حقيقة ببعض الفترات خلال الأسبوع، ولكن أنهينا الأسبوع قريبا جدا من هذا المستوى. الفضة أيضا عندها مستويات قريبة من 61 دولارا. الأسواق الأمريكية كانت إيجابية على مدار الأسبوع بشكل عام، داو جونز أضاف حوالي نقطة مئوية مع تحسن ملحوظ للأسهم الدفاعية يعني بقطاع العناية الصحية وبعض القطاعات الدفاعية الأخرى كان فيها ارتفاع، وهذا أعطى زخما لمؤشر اس ام بي 500 والذي سجل ذروة جديدة بالجلسات الأولى من الأسبوع. ربما يوم الاثنين سجل ذروة جديدة هي الأولى له منذ شهر أغسطس. ناسداك كومبوزيت أنهى الأسبوع على ارتفاعات ب 16 نقطة مئوية على الرغم من التراجعات الكبيرة بحوالي 1% في جلسة يوم الخميس تحديدا، ربطا بقلق حول إيرادات شركات الذكاء الاصطناعي خصوصا أوبن أي آي التي أثارت ضجة بعلامة استفهام حول حقيقة إيراداتها. للمزيد حول الأسواق العالمية انضموا إلينا مباشرة من بيروت ميشيل صليبي كبير محللي الأسواق المالية في اف اكس برو. أهلا بك ميشيل، يعني تحدثت أنا ومعك يعني سابقا حول تأثير ارتفاع عوائد السندات على الأسواق الأخرى، أسواق الأسهم تحديدا. ألا ترى مفارقة غريبة بأنه مستويات قياسية جديدة لأس ام بي خلال الأسبوع بنفس الأسبوع الذي كانت العوائد تسجل فيه مستويات هي الأعلى تقريبا منذ ربع قرن؟ كيف يستمر المستثمرون بالتوجه إلى الريسك أون مع وجود هذه العوائد العالية على الريسك أوف؟
1: صباح الخير عبادة، بداية وتحية للمشاهدين، وإن شاء الله دائما المملكة العربية السعودية بخير هي وأهلها يا رب. لك ما فيها ننكر أنه ما يحصل بعوائد السندات ليس فقط بأمريكا، يعني حضرتك من شوية كنت عم تحكي عن الوضع بفرنسا وعوائد السندات بفرنسا، السبريد بين عوائد السندات الفرنسية والأمريكية صار جدا مرتفع، هذا رقم واحد، حتى عم بتنافس عوائد السندات اليونانية بفرنسا. الأمر منه مرتبط بالتضخم والسياسة النقدية بكل العالم وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، مما لا شك فيه أنه الاحتياط الفيدرالي بيأثر بكثير من المحلات بهذه الفترات، ولكن نظرة السوق لعوائد السندات هي مختلفة جدا عن النظرة اللي كنا دائما نحكي فيها بالسابق. في شغلة كثير مهمة قلتها حضرتك هي عن أوبن أي آي. تخيل أستاذ عبادة أنه أوبن أي آي شركة مانا مدرجة بالبورصة كان لها تأثير إيجابي وسلبي خلال الأسبوع بمجرد أنه تكهنات بالأسواق طبولة والأرباح طبولة تفاوتت بين شركات، يعني من شركة لشركة بين التقديرات طبولة، والتأكيد تبعها أعطى شوية بوست. هذا رقم واحد. رقم اثنين والأهم من هيك هو سبيس أكس. إذا بنطلع على شركة سبيس أكس والقرار أو الخبر المرتبط
0: باستحواذها على شركة
1: صح شراء الترددات، عم تحكي انت عن مين عم يدفع مصاري؟ وسبيس اكس اجمالا وتاريخيا الشركه بس بدها تستحوذ او بدها تدفع مصاري، رده فعل السوق بتكون سلبيه لهذا السهم، لانه بنحكي دائما عن الكاش فلو والتدفقات النقديه بهيدي الفتره. بهيدا الخبر رده فعل كان ايجابيه، هذا بيعطينا فكره عن قد ايه السوق متعطش لاي فورورد جايدنس ايجابي بما يخص القطاع التكنولوجي، وهيدي هي لهيدا هو لب الموضوع.
0: ولكن يعني سبيس اكس قصه مختلفه تماما عن شركات الذكاء الاصطناعي اوبن اي اي وانثروبيك، يعني هل هذا الخبر المتعلق باوبن اي اي هل يلقي بظلال حقيقيه من الشك حول نمو الايرادات بقطاع الذكاء الاصطناعي، وبالتالي كل قصه النمو الهائل يمكن التشكيك فيها الان؟
1: بنهايه المطاف اللي بيميز أو يلي كان عم يميز هذه الحقبة عبادة مع حقبة الدوت كوم بابل هن إنه الشركات كانت

0: انت عم تنتج، يعني بنهايه المطاف بعد فتره من الفترات السوق لازم يشوف نتائج، لازم يشوف ارباح. اوكي، الاندستري بتضلها، ولكن بعض الشركات يمكن ما تضلها موجوده كل الوقت، او ما تضلها عم تنتج وعم تربح كل الوقت. مشان هيك لازم تشوف نتائج ايجابيه، ان كان بالارباح او بالفورورد جايدنس. هول النقطتين جدا مهمين، وكل ما يزيد الوقت ونشوف مستويات تاريخيه للاسهم، كل ما يكون السوق رح يكون كثير حساس. كرمال هيك كثير انا عم بعطي اهميه لهيدا الشهر بما يخص الايرنينج سيزون، خصوصا لهذا القطاع، ان كان للارباح تبع الفتره الحاليه، والاهم من هيك اي نشاطات مستقبليه وتغيير لهجتهم نحو الانفاق والمشاريع القادمه.
1: يعني بتكمل بالذكاء الاصطناعي او تتحول لقطاعات دفاعيه اخرى؟
0: مشكلتك يا عباده انه الذكاء الاصطناعي هو الرافع على البقوه، يعني اذا قشط الذكاء الاصطناعي ما كثير تتوقع انه حتى القطاعات الدفاعيه تضل باحسن مستوياتها. انا بالنسبه لي ما بدي افكر على المدى القصير، عم فكر دائما على المدى الطويل بهذه القطاعات، جرب قد ما فيي خفف من انكشافي القوي على المدى القصير، بشتغل دائما دولار
1: نعم.
0: كوست افرجينج على الذكاء الاصطناعي، وعم بترك سيوله حاليا بانتظار تصحيح قوي بالاسواق، اذا صار استفيد من الفرصه.
1: أشكرك جزيل الشكر ميشيل صليبي، كبير محلل الأسواق المالية في FX Pro. إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. أفادت مصادر ميدانية ومقاطع مصورة تكثيف الطيران الحربي لاستهداف مواقع وتعزيزات للميليشيات الحوثية في تعز. وأفاد مصدر ميداني أن الغارات استهدفت بكثافة ميليشيات الحوثي في ريف تعز الشرقي والغربي والطرق المؤدية إلى مدينة تعز والتي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ أيام. أفاد مصدر عسكري يمني للعربية أن القوات المسلحة اليمنية حددت صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز. وأضاف المصدر أن طرق أمداد ريف تعز الشرقي والغربي ضمن صناديق القتل المحددة ضد الحوثيين. كما أفاد المصدر العسكري بأن الطيران الحربي سينفذ بنك أهداف تستهدف قطع خطوط إمداد ومواقع عسكرية للحوثيين. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات التي استهدفت السعودية بأنها فظيعة، مشيرا إلى أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلاده. ترامب الذي قال في تصريحات صحفية أنه سيبحث أمر الاعتداءات في اتصال مع ولي العهد السعودي، لم يكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستترخل عسكريا، لكنه أشار في جانب آخر إلى وجود اتصالات بين الولايات المتحدة والحوثيين. أفاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر موقع إكس أدان بشدة الهجوم الشنيع الذي شنته الميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب السعودية وقيادتها وشعبها والتزامها بأمن وسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك. وأضاف شريف أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية غير مقبولة إطلاقا. إلى فصل قصير نتابع بعده نبض السوق، ابقوا معنا.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع.

0: لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: أرامكو تبلغ مصافي أوروبية بتوريد كميات النفط المطلوبة في نوفمبر بحسب بلومبرغ.

أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا عبادة اللدن، والبداية مع افتتاح السوق السعودية. التراجعات تتسع وتتعمق إلى حوالي 1% تقريبا في بعد نصف ساعة تقريبا من بدء التداولات، ولكنها تقلصت الآن بحوالي 18 نقطة المئوية. نتداول قريبا مستويات 10300 نقطة. ما الذي يحرك السوق إذن في بداية هذه الجلسة بأول نصف ساعة؟ نرى تركيز على أسهم القطاع المصرفي، تراجعات على الراجحي، على S&P أيضا بحوالي 17 نقطة مئوية، وعلى سهم أرامكو بحوالي نصف النقطة المئوية. حديد وطني سهم يقفز بشكل كبير بحوالي 7% في هذه الأثناء، وهذه الارتفاعات تتركز على إكسترا، صناعات ريدان، هيرفي للأغذية وعزم. التراجعات طيران ناس 3.5% تقريبا من تراجع بوان، الشرقية تنمية مسار، وطيبة بحوالي 3%. ما الأخبار التي تحرك السوق؟ ربما بكورة النتائج من قطاع البتروكيماويات تأتينا من الشركة المتقدمة التي أعلنت عن أرباح في الربع الثالث من العام بحوالي 4 ملايين ريال. هذه النتائج أفضل من التوقعات، والتي كانت تشير إلى 12 مليون ريال من الخسائر في تراجع بالمبيعات على أساس سنوي ب4%. سنفصل هذه النتائج لاحقا، ولكن بشكل عام تتحدث عن تراجع بالكميات ب20%، هذا أفضل من التراجع الذي كان في الربع الثاني. شركة أعمال المدينة الاقتصادية أيضا أخبار منها تتعلق باستقالة الرئيس التنفيذي عبد العزيز نويصر من منصب الرئيس التنفيذي، وتعيين الأستاذ نايف الحمدان وهو نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي عضوا منتدبا للشركة. وأيضا خبر مهم، شركة أفالون فارما يتعلق باتفاقية تسويق لمنتج جنيس لدواء مونجارو في السعودية وفي الشرق الأوسط، بالتالي تتواسع الشركة في مبيعات GLP-1، وتقول أنه هذا الاتفاق قد يتيح لها نقل تقنية التصنيع. الآن إلى جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، والبداية مع أرامكو التي أبلغت عملائها من مصافي النفط الأوروبية بأنها ستوفر كامل الكميات التي تم طلبها لشهر نوفمبر بعد استئناف تشغيل خط أنابيب شرق غرب. بحسب بلومبرغ، أكدت 3 مصافي أوروبية على الأقل أنها ستحصل على كامل مخصصاتها من الخام السعودي الشهر المقبل، في خطوة من شأنها أن تخفف الضغوط على سوق النفط الأوروبية.

ستاندرد بورز على تصنيف مصر السيادي الطويل الأجل عند مستوى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالتزامن مع تثبيت وكالة فيتش أيضا تصنيف مصر الطويل الأجل عند المستوى نفسه وبنظرة مستقرة رغم الضغوط الاقتصادية الناتجة عن حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة. وحذرت S&P من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول قد يؤديان إلى تفاقم الضغوط التضخمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإعادة ضخ 13.5 مليون برميل من الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية في محاولة لاحتواء أزمة الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء يسمح بتداول شحنات من الوقود الروسي الخاضع للعقوبات، فيما أعلنت موسكو استعدادها لاستئناف الصادرات بعد حظر فرضته منذ يوليو نتيجة الهجمات الأوكرانية على مصافيها. سجل الذهب مكاسب أسبوعية مدعوما بارتفاع الطلب الاستثماري، وتراجعت أيضا المخاوف المتعلقة بالتضخم بعدما صعد الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة بنحو 2% ليتجاوز مستوى 4200 دولار للأونصة. جاء الدعم من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب الETFs التي سجلت تدفقاتها الاستثمارية أعلى مستوى في 4 أعوام.

وإلى تفاصيل نتائج الشركة المتقدمة التي تراجعت أرباحها الفصلية ب 94% إلى 4 ملايين ريال، نتحدث عن ربع الثالث وهذا تراجع على أساس سنوي، ولكن هذه النتائج تبقى أفضل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى خسائر ب 12 مليون ريال. الشركة تعزز تراجع أرباحها إلى تأثير ارتفاع أسعار البوبان ب 8% بالإضافة إلى تسجيل مصروفات الإهلاك والتكاليف الثابتة ومصاريف التمويل في قائمة الدخل لثلاثة أشهر خلال الربع الحالي مقارنة مع شهرين ونصف في الربع المماثل من العام السابق. وسجلت الإيرادات تراجعا ب 4% إلى 974 مليون ريال. لنضيء أكثر على هذه النتائج ينضم إلينا مباشرة من الجبيل ممدوح حابس العمري الرئيس التنفيذي لشركة المتقدمة. أهلا بك أستاذ ممدوح. النتائج أفضل من التوقعات، ولكن لابد أن نسألك عن التطور الأساسي فيما يتعلق بكميات البيع وبمستويات الأسعار خلال الربع الثالث. إذا كان بالإمكان، ربما لن نسمعك أستاذ ممدوح، إذا كان بالإمكان أن تشغل المايك عندك ربما. طيب سنحاول إصلاح هذا الخطأ التقني، لنأخذ فاصلا نحاول خلال إصلاح هذا العطل التقني.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد، ونعود لضيفنا ممدوح حابس العمري الرئيس التنفيذي لشركة المتقدمة. نتحدث عن نتائج الشركة، يعني فقط لنوضح لمشاهدينا أنه الشركة خلال هذه الأزمة، خلال حرب إيران، اضطرت إلى تحويل إمداداتها بفترة معينة من موانئ الخليج العربي إلى موانئ البحر الأحمر، وبالتالي زادت عليكم التكاليف. كيف هي الصورة الآن في الربع الثالث من حيث كميات البيع ومن حيث الأسعار وبالتالي هوامش الربحية؟
1: نعم، في البداية أحييك وأحيي السادة المشاهدين على الاستضافة، وأنا أعتذر على الخطأ الفني.
0: ولا يهمك.
1: كما تعلم يعني الظروف صراحة تعيشها المنطقة أثرت بشكل كبير على النتائج، سواء في الربع الحالي أم الربع السابق.

0: لكن في الربع الحالي الحمد لله يعني ارتفعت عن السابق ب 40%. في سببين، السبب الأول اللي هو الإنتاج رجع الوضع الطبيعي ولله الحمد، تقريبا نسبة 120% مقارنة بالربع السابق. بالنسبة للشحن تحسن كثير، واجهنا مشكلتين في الشحن، كان في شهر يوليو وأغسطس كان فيه تأخير في الشحنات بسبب يمكن الأوضاع الجيوسياسية، لكن ولله الحمد في شهر سبتمبر عوضنا
1: طيب
0: النقص وبعنا 75%
1: اسمح
0: من
1: لي
0: الإنتاج في شهر واحد. تفضل.
1: بس أدقق وأعود معك إلى الأرقام، ولكن لنفصل تأثيرات الحرب عليكم. ربما التأثير الأكبر كان بنقص إمدادات البروبين وهو اللقيم الأساسي بمصنعكم. هل عادت إمدادات البروبين إلى طبيعتها؟ وكيف تحركت أسعارها خلال هذا الربع؟
0: نعم، بالنسبة للكميات عادت إلى طبيعتها وأكثر ولله الحمد. هذا بالنسبة للأسعار، في الربع الثالث كانت ممتازة وانخفضت الأسعار في الربع الرابع وساعدتنا أننا نغطي الخسائر ونطلع إلى ربحية. يعني هذه صراحة واحدة من
1: أتحدث عن أسعار اللقيم، يعني
0: نعم اللقيم نقصت في الربع الثالث
1: وبالتالي
0: وساعدتنا تقريبا نسبة 22% نقصت عن الربع السابق،
1: وبالتالي هذا عزز الهوامش على مستوى البيع والتكاليف. أنتم خلال الربع الثاني حولتم سلاسل الإمداد إلى المنطقة الغربية إلى البحر الأحمر، هل استمر هذا الأمر بالربع الثالث أم تغير وضع سلاسل الإمداد؟
0: نعم، في الربع الثالث صار تقريبا عندنا أكثر من مصدر لسلاسل الإمداد، فتح معنا خط تركيا وسوقها كبير عن طريق الشحن البري، فتح معنا المنطقة الشرقية اللي هي الدمام، وفتح معنا جدة، فساعدنا على بيع كميات كبيرة ولله الحمد.
1: ولكن كيف كانت التكاليف؟ لأنه بعرف أنه التكاليف ارتفعت بشكل كبير
0: التكاليف إلى الآن
1: في الربع
0: مرتفعة.
1: الثاني.
0: صحيح، إلى الآن مرتفعة، يمكن هذا اللي نزل هو يعني الأرباح إلى يعني المستويات، سبب إلى الآن بسبب التأمين، إلى الآن الأسعار زي ما كانت عليه في الربع الثاني.
1: يعني فوق ال 200 دولار الطن، يعني كان
0: صحيح صح.
1: يعني كان
0: صحيح.
1: عنكم كان عنكم التكلفه قبل الحرب كانت ب 40 ل 60 دولار، صحيح؟
0: صحيح، بعض الاسواق 20 دولار.
1: بعض الاسواق 20 دولار، فتحدث يعني يمكن عن 6 أضعاف مستويات ما قبل الحرب من حيث تكاليف
0: صحيح.
1: الشحن والتامين. طيب لابد ان نسال عن توقعاتكم لمبيعات العام باكمله، يعني الان 9 أشهر لدينا نتائج 9 أشهر، ولكن لما تبقى من العام هل تتوقعون استمرار التطبيع على مستويات على مستوى كميات البيع؟ وكيف تتوقعون ان تكون هوامش الربحيه بما تبقى من السنه؟
0: يعني حجم المبيعات ال9 شهور الاولى اكثر من 25% من العام السابق، الى نهايه العام ان شاء الله نرى يعني ان شاء الله راح تكون افضل، الربع الرابع افضل من الربع الثالث. ساعدنا يمكن وضع الاسواق العالميه، ارتفعت الاسعار لو نقارنها بالربع الاول من العام الحالي قبل الاحداث والان تقريبا 400 دولار ارتفعت. فبن حتى مع موضوع الشحن وارتفاع الشحن الى الان الارتفاع يعني هامش الربح ممتاز جدا ولله الحمد.
1: طيب انا لفتني
0: مشكلتنا كانت الشحن اكثر من مشكله الاسعار.
1: طيب انا لفتني انه ببيانكم تقولون انه في ارتفاع بكميات الانتاج ب 12% على اساس سنوي، بينما كميات البيع انخفضت طبعا بسبب الاوضاع في المنطقه. بالتالي هل زاد رقم المخزون لديكم؟ هذا اول سؤال، وسؤال ثاني مرتبط به عن حجم الانتاج ربطا بانه لديكم مصنع جديد وبالتالي طاقه انتاجيه اكبر.
0: نعم، بالنسبه للربع الحالي والثالث بعنا تقريبا 75% من الانتاج. 25% كانت زي ما قلت بسبب مشاكل الشحن. الربع الرابع الان كان افضل، يعني طبعا اخر شهر بالربع الرابع اللي هو سبتمبر هو اللي كانت فيه التحسن.
1: الربع الثالث
0: الان دخلنا اكتوبر ولله الحمد يعني بارقام ممتازه. توقعاتنا الربع الرابع ان شاء الله راح نبيع يمكن كميات تاريخيه اللي هي حجم نبيع المخزون مع الانتاج باذن الله.
1: او في طلب بالسوق على المنتجات؟
0: يعني الطلب فوق العادي صراحه، يعني افضل من الربع الاول. والاسعار ممتازه، يعني في شفناها في الربع الثالث اللي طلعنا للربحيه مع اننا بعنا 75% من الانتاج.
1: نعم، وبالتالي تستفيدون من زياده الطاقه الانتاجيه من ارتفاع المخزون لديكم وارتفاع الاسعار، يعني
0: نعم صحيح.
1: عوامل كلها

0: تدعمكم بالربع الرابع حسب توقعاتك.
1: صحيح.
0: طيب بودي أن أسألك عن المستويات المديونية لدى الشركة، يعني بحسب يعني لم أتمكن من متابعة أرقام الربع الثالث في هذا الأمر تحديدا، ولكن تكاليف التمويل إذا أخذناها بأول ستة أشهر كانت حوالي 236 مليون ريال، بينما كان الجروس بروفيت تقريبا حوالي 250 مليون، يعني تأكل معظم الجروس بروفيت يذهب بتكاليف تمويل. هذا التحدي كيف تواجهونه؟ ما هي خطتكم لخفض مستويات المديونية؟
1: يعني احنا الان ملتزمين طبعا بالسداد الاقساط المستحقه. الخطه الان يعني تكلمنا فيها اننا حفاظ على استقرار العمليات التشغيليه ورفع الكفاءه، وتوسعنا في انتاج منتجات ذات عائد اعلى، وهذا ساعدنا في دخول اسواق جديده. يعني كانت بعض المنتجات اكثر من 100 دولار من الانواع المتوسطه العاديه. الشيء الثاني ان يعني ان شاء الله يعني خطتنا عام 27 ننزل بالاقل ان شاء الله تقدير 600 مليون دولار ريال ان شاء الله على عام 27 باذن الله.
0: 600 من اصل تقريبا المديونيه قريبه من 9 مليارات، صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: وبالتالي يعني تخفيض يكون ملحوظا. بيبقى أن أسألك سريعا، يعني أنا وقتنا خلص، بس لابد أن أسألك عن الأسواق الجديدة. ذكرت لي السوق التركية، هل من أسواق أخرى تستهدفونها في المقبل من الأيام؟
1: نعم، الآن فيه اتفاق إن شاء الله راح يوقع قريبا إن شاء الله مع ثلاث موزعين من أكبر الشركات الأوروبية، راح ندخل السوق الأوروبي في المنتجات الجديدة. حجم السوق الأوروبي 10 مليون طن. المنتجات هذه راح تعطينا ان شاء الله عائد يتجاوز ال 100 دولار. في احنا في المرحله النهائيه الان من التوقيع معهم، ان شاء الله راح نبدا ان شاء الله يصير الاثر المتوقع. بدايه ارسلنا لهم عينات ونجحت العينات، الان ان شاء الله راح يصير ان شاء الله نبدا معهم من بدايه الربع الرابع و27 باذن الله، نتكلم عن 300 ل 400 الف طن في السوق الاوروبي ان شاء الله.
0: اشكركم جزيل الشكر ممدوح حابس العمري، الرئيس التنفيذي للشركات المتقدمه.
1: شكرا لكم.
0: ونحدث معكم الأسواق الخليجية العاملة اليوم. تراجعات نراها في معظم هذه الأسواق، بالكويت بعشر النقطة المئوية على مستوى الكويت الأول مؤشر القيادي، بقطر تتعمق الخسائر إلى حوالي 1.5%، حركة يعني تراجعات طفيفة في مسقط بعد ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الماضي، وأيضا في البحرين تراجعات بعشرين نقطة المئوية. نتحدث أكثر عن السوق الكويتية تحديدا. ينضم إلينا مباشرة من هناك عيد الشهري، مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات. أهلا بك عيد. عادة السوق الكويتية تكون حساسة تجاه الأوضاع الجيوسياسية، أي توتر في تفاعل نفسي دائما بالسوق الكويتية، هل من أسباب خاصة تتعلق بالكويت فيما يتعلق بهذا الأمر؟
2: نعم، الأثر النفسي دائما موجود، هذا ما في شك. طبعا مع السنين قام يقل الأثر النفسي هذا. في نقطة ثانية داخل السوق الكويتي، في بعض الأسواق مرتبطة بالسعودية فتتأثر أيضا، هم هذا تنزل المؤشر شوي. يعني شفنا مثلا زين في عليه حركة شوي لأن عنده زين السعودية، مع أن قطاع الاتصالات أصلا قوي، يعني ما في مشكلة بشكل
0: قطاع دفاعي أصلا،
2: لكن تلاحظ أثر نفسي. بالضبط، تلاحظ مثلا بالطيران، راح تشوف الطيران، مع ذلك الطيران مثلا الجزيرة عنده محطات كثيرة غير الرياض، لكن أي توقف في العمليات راح يكون أكيد أنه في أثر، لكن دائما في أثر نفسي أو أثر يعني مثلا واحد ما هو عارف شنو ممكن يأثر علينا الموضوع هذا، يبيع كمية كبيرة من الأسهم قطاعات متنوعة، وبعدين لما تعدى السوق يشتري، ففي آثار كذي يعني.
0: طيب لاحظ طبعا القطاع المصرفي هو جزء أساسي من السوق الكويتية من حيث القيمة الرأسمالية، من حيث الأرباح وعلى كل المستويات. الآن ننتظر النتائج، ولكن لاحظت الخبر المتعلق باستقالة اثنين من كبار المديرين في الإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني، مدير إدارة الأفراد ومدير مجموعة الفروع الخارجية.
2: نعم،
0: هل لديك تفسير لهذه التغييرات الإدارية أم أنها مجرد ظروف شخصية؟
2: النقطة الرئيسية أعتقد دارت في شعب الكويت أنه استقالوا، يعني أنه عدد كبير، هو أعتقد أكثرهم كانوا بتقاعدون أصلا، يمكن في شخص واحد كان اللي هو اللي استقال فعلا استقال عنده يمكن فرص أخرى.
0: في إعلان رسمي البنك عن الاسمين يعني.
2: أوكي، الاسمين هذول بالنهاية بنك وطني عنده أعتقد فوق 2700 موظف، يعني هو إدارة قديمة وإدارة عريقة، فواحد طلع أكيد أنه في ثلاثة أصلا احتياط بداله، فما أعتقد في أثر. هذا بنك بالنهاية، وكل البنوك الكويتية عندهم يعني الإدارة ونائب مدير ونائب مدير، ما اعتقد في اثر كبير يعني في الموضوع هذا.
0: هل تتوقع بالقطاع المصرفي ان يكون هناك تاثير الاوضاع الجيوسياسية على مستوى جوده الائتمان، جوده الاصول؟
2: اتوقع يعني هو اتوقع الاثر ايجابي، هو السبب، بقول لك السبب يعني هو بالنهايه خلينا نفترض

0: يعني في طيران السعوديه الحين وقفوا الطيران مده اسبوع هذا، في اثر على طيران الناس على سبيل المثال. طيران الناس عشان يغطي الاسبوع هذا يمكن يطلب قروض، راح يروح الراجحي، راح يروح حق البنوك السعوديه، يمكن ياخذ من البنوك الكويتيه. والبنوك الكويتيه راح تساهم بيت التمويل او غيره، ممكن يساهم يعطي قروض. وممكن يسعر الموضوع هذا، ان انت والله عندك مشكله بالسعر زياده، فراح يستفيدون. فبشكل عام هذه فرصه للبنوك كلها انها تعطي قروض في حاله الازمات هذه، توسع قاعده العمله عنده، ويمكن تطلب سعر اعلى. فنعتقد دائما البنوك بالذات هي الشريان الاساسي لاقتصادات الخليج كلها، كلها راح تبتدي تحاول توفر سيوله حق الشركات اللي تاثرت، وتحاول تستفيد من الوضع هذا، وراح تربح، تستمر في النمو بالارباح. وشفناها في البنوك الكويتيه كان في نمو محدود في الارباح ومستمره. يعني
1: يعني عادة هو البنك المركزي الكويتي يكون أكثر تحفظا من نظرائه الخليجيين، ولكن يعني عندي سؤال في متعلق بالسوق عموما. يعني نلاحظ وكأنه التركيز على الأسهم القيادية أقل مما حتى من المعتاد، يعني في سيولة فردية تركز على أسهم المجاميع. ما تفسيرك لذلك بهذه الفترة؟ لماذا لا تتجه السيولة المؤسسية خصوصا إلى الأسهم القيادية؟
0: السيولة المؤسسية موجودة بس ممكن مو قاعد تتحرك بشكل كبير، كان في نزول في البداية، لكن في ظاهره خاصه في السوق الكويتي، واتمنى اعتقد هيئه السوق ما راح تتابع الموضوع هذه. في سيوله تتجه حق الاسهم المضاربيه الصغيره، في بعضها كمان فاضي، وفي بعضها لا فيها يمكن في حركه، لكن في خربطه كبيره بالاسهم الصغيره في الكويت. هذه من المؤشرات اللي ما هي مضبوطه بالسوق الكويتي، يمكن يكون في اشاعات، يمكن سهم يصعد بقوه بعدين ينزل بقوه 10 اضعاف يعني. فهذه تشوفها في الحركه، وللاسف هذه يعني يدل على نقول المستثمر، بعض المستثمرين المحليين ما عندهم تصور واضح انه وين يحطوا فلوسهم، فيسعى للربح ويطيحون بالاخطاء هذه. فهذه خاصه في السوق الكويتي من الظواهر اللي قاعد نشوف، بالذات ان الشركات الصغيره محدوده السيوله.
1: اشكرك جزيل الشكر عيد الشهري، مدير عام شركه الاجيال القادمه للاستشارات. ونذكركم أن الرياض تشهد اليوم حدثا مهما، هو انطلاق فعاليات الأعمال النسخة 25 من مؤتمر البترول العالمي، وهذا الحدث يستمر حتى 15 من أكتوبر تحت شعار مسارات نحو مستقبل طاقة للجميع. سيشارك فيه وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين من كبرى الشركات العالمية وقادة قطاع الطاقة العالمي، والعربية سيكون لها تغطية خاصة، والعربية بزنس أيضا تغطية خاصة للحدث ابتداء من يوم غد الاثنين. ونذكركم بالحركة الأسبوعية لأسعار النفط، ارتفاعات لمزيج برنت بحوالي 2.5%، أنهينا الأسبوع قريبين من مستويات 105 دولارات مع ارتفاعات أقل لخام نايمكس بأقل من 1%، وبالتالي يتسع الهامش في مستويات السعرية ما بين نايمكس وبرنت. طبعا الأحداث الجيوسياسية دائما تأثيرها أساسي على أسعار النفط. بهذا نصل إلى نهاية نبض السوق، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في 14 من عمره.
2: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
1: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
2: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الساعه طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كسبه. دخلت في كل المجالات.
1: ايهما اصعب، ان تؤسس شركه من الصفر ام ان تشتري شركه قائمه وتحاول ان تغيرها؟
3: الدرجه الاولى مع فاطمه الضاوي الليله السادسه على العربيه بزنس.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة

0: أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
10: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

ترامب يعلن أن روسيا ستضخ الملايين من براميل الديزل إلى الأسواق. أسعار الذهب تتعافى على مستوى الأسبوع رغم خسائر 20% من دندلاع الحرب. رئيس مايكروسوفت يدعو للضغط على المكابح فيما يخص الذكاء الاصطناعي المتقدم. وبنك القاهرة يعلن عن نيته طرح أسهمه في البورصة المصرية.

بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا ميبن خضراء ونبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب عن اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإعادة ضخ ما يعادل 13.5 مليون برميل من الديزل الروسي، سيتم إعادة ضخها تدريجيا خلال 3 أشهر إلى الأسواق العالمية. هذا مع حديث ترامب عن إمكانية توفير 22.5 مليون برميل إضافية لاحقا بحسب قدرة المصافي الروسية على الإنتاج. أبلغت شركة أرامكو السعودية عملائها من مصافي النفط الأوروبية بأنها ستوفر كامل الكميات التي طلبوها لشهر نوفمبر بعد استئناف تشغيل خط أنابيب شرق غرب. بحسب بلومبرغ، أكدت 3 مصافي أوروبية على الأقل أكدت أنها ستحصل على كامل مخصصاتها من الخام السعودي الشهر المقبل. سجل الذهب مكاسب أسبوعية مدعوما بارتفاع الطلب الاستثماري وتراجع بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم بعدما صعد خلال تعاملات يوم الجمعة بأكثر من 1.8% متجاوزا مستوى 4200 دولار للأونصة. جاء الدعم الرئيسي من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب الـ ETFs التي سجلت تدفقاتها الاستثمارية أعلى مستوى في 4 أعوام. تواجه المفاوضات بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي خلافات متزايدة بعدما طالبت ألمانيا وهولندا والسويد والنمسا طالبوا بخفض مشروع الموازنة المقبلة بمئات المليارات من اليورو. تأتي هذه المطالب من الدول التي تسهم في تمويل الموازنة الأوروبية بمبالغ تفوق ما تحصل عليه منها وسط اعتراضات على حجم الزيادة المقترحة في الإنفاق. كشفت شركة أنثروبيك عن سلسلة من التصرفات غير المتوقعة لنموذج الذكاء الاصطناعي التابع لها كلود، شملت تقديم بلاغ كاذب للشرطة بشأن جريمة قتل وإرسال 20 طلب غير مكتمل للحصول على تأشيرات أمريكية عبر موقع وزارة الخارجية. هذا فضلا عن استغلال ثغرات برمجية وتجاوز قيود أمنية في أنظمة إلكترونية تابعة لجهة خارجية. دعا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت إلى تطوير أنظمة إيقاف طارئة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تتيح تعطيلها فورا في حال خروجها عن السيطرة، محذرا من ضرورة التعامل معها باعتبارها تهديدات أمنية داخلية محتملة وعدم الاكتفاء بضمانات الشركة المطورة لها. الآن أصحبكم في جولة على أبرز نتائج الشركات المدرجة في السوق السعودية، حيث تراجعت الأرباح الفصلية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات ب 94% إلى 4 ملايين ريال. جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين التي كانت عند خسائر ب 12 مليون ريال. عزت الشركة تراجع الأرباح إلى تأثير ارتفاع أسعار البروبان ب 8% بالإضافة إلى تسجيل مصروفات الإهلاك والتكاليف الثابتة ومصاريف التمويل في قائمة الدخل لثلاثة أشهر خلال الربع الحالي مقارنة مع شهرين ونصف في الربع المماثل من العام السابق. سجلت الإيرادات تراجع ب 4% إلى 974 مليون ريال. في قطر أتمت مجموعة كيو إم بي ترتيب قرض مشترك لأجل بقيمة 2.5 مليار دولار من فئة الديون الممتازة غير المضمونة. شهدت عملية ترتيب القرض إقبالا كبيرا من 25 بنكا دوليا وإقليميا بإجمالي التزامات تجاوزت في مجموعها ضعف قيمة القروض، مع مشاركة بارزة من 9 بنوك آسيوية بإجمالي التزامات بلغ نحو 1.25 مليار دولار. سوف تستخدم بكل الأحوال هذه التسهيلات لتلبية الاحتياجات العامة لأعمال المجموعة. دعونا نتابع التحركات بالنسبة لأسهم كيو إم بي في جلسة هذا اليوم، وكما تلاحظون نحن نتحدث الآن عن تراجعات بنصف النقطة المئوية. مشاهدينا اليوم كما تلاحظون الجلسة الخليجية حمراء، طبعا هي جلسة تغيب عنها تداولات في الأسواق العالمية، وما يؤثر على الأسواق في المنطقة طبعا هو ما نشهده للأسف من توترات جيوسياسية، وتحديدا طبعا نتابع التحركات بالنسبة لمؤشر السوق السعودي الذي يتراجع ب 0.7 نقطة مئوية. هناك عدد من الأسهم اليوم في السوق السعودي التي سجلت مستويات متدنية، هي الأكبر في أسابيع على الرغم من غياب الأخبار الجوهرية، هو تأثير معنوي إلى حد كبير لما يحدث. من هذه الأسهم التي

نتابعها. سنتحدث عن زين، عن بان هولدينج، وأيضا سنتحدث طبعا عن المتقدمة للبتروكيماويات. ولكن اليوم المعنويات سلبية، لدينا تراجع واضح في شهية المخاطرة، وهذا الأمر مبرر بشكل كبير بما يحدث اليوم. نتابع عدد من الأسهم الأكثر نشاطا في السوق السعودي، عم نشوف الأهلي على تراجعات، أرامكو كذلك الأمر، الراجحي بالكاد يستقر باللون الأخضر. اليوم شفنا أسهم زين تراجعت، كانت بأكبر وتيرة في 14 أسبوع. شفنا بان هولدينج كذلك الأمر على تراجعات. شفنا المتقدمة للبتروكيماويات أيضا من ضمن الأسهم التي راقبناها في جلسة هذا اليوم من بعد الإعلان عن النتائج. نذهب إلى أسواق أخرى، لاحظنا بأنه في السوق السعودي الأكثر تراجعا كان عدد من الأسهم، منها كان بادجت السعودية، بادجت كان على تراجعات ب 3%، الطيران ناس تقريبا 2.5%، ثمار أيضا كذلك الأمر على تراجعات ب 2.5%. من هي الأسهم التي ترتفع اليوم مع هذا التراجع الكبير في شهية المخاطرة؟ عم نشوف بحر العرب، عم نشوف عناية طبعا يعني إلى حد كبير في قطاع التأمين، أكسترا اليوم أيضا على ارتفاعات ب 2.2%، وكذلك الأمر صناعات عم نشوف عليها ارتفاعات ب 2%. نذهب إلى أسواق أخرى بالتداولات الكويتية، عم نشوف الجي اف اتش الأنظمة الآلية، عم نشوف برقان أيضا كذلك الأمر، السهم أيضا على ارتفاعات على الرغم من التراجع الذي تحدثنا عنه في شهية المخاطرة، وعم نشوف أيضا بيتك ضمن هذه القائمة. قطر أيضا من ضمن ما نتابعه، بما أنه كنا عم نشوف تراجعات على أسهم كيو ام بي، هذا الأمر يضغط على مؤشر البورصة القطرية طبعا، وعم نشوف أيضا صناعات قطر هو سهم آخر يضغط ب 2.7% من التراجعات. نذهب إلى أسواق أخرى، عم نشوف أيضا مسقط أوكيو للصناعات الأساسية، بنك صحار، بنك مسقط كذلك الأمر، والأسهم إلى حد كبير جدا متباينة في الأداء. وفي أسواق أخرى نتابع، كنا في بالنسبة للسوق البحريني كنا عم نشوف إلى حد كبير نوع من الاستقرار بالنسبة للأداء، يعني عم نشوف إذن بالنسبة لمؤشر بورصة البحرين مستويات 1890 نقطة تقريبا.

ومشاهدينا، كان قد كشف رئيس البنك الدولي أجاي بانغا بأن البنك يجري محادثات مع ما بين 30 و 40 دولة بشأن تقديم مساعدات طارئة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لحرب إيران. حذر من تصاعد الضغوط مجددا رغم أن التأثير الأولي للحرب جاء أقل حدة مما كان متوقعا. في ملف التمويل التنموي، توقع بانغا استمرار التقدم بوتيرة مستقرة في جذب مزيدا من رؤوس الأموال الخاصة لتمويل المشاريع التنموية، مشددا على الحاجة إلى تكثيف الجهود لاستقطاب الاستثمارات إلى الدول الصغيرة والهشة والمتضررة من النزاعات. أما فيما يتعلق بأعباء الديون، أوضح أن البنك الدولي يعمل حاليا على إعداد ما بين 14 و15 اتفاقية لمبادلة الديون مقابل التنمية، والهدف هو استبدال الديون القديمة مرتفعة التكلفة بترتيبات تمويلية أقل كلفة، وهذا طبعا سيخفف الأعباء المالية عن الدول المستفيدة. على صعيد المخاطر المناخية، أكد رئيس البنك الدولي استعداد المؤسسة لتقديم الدعم للدول المتضررة في حال تسببت ظاهرة النينيو المتوقعة هذا العام في تداعيات اقتصادية ومناخية سلبية كبيرة. إلى فاصل قصير، بعد الفاصل نتابع في الأسواق العربية. تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي.

0: تجربتي مع افتتاح مطعم في قلبك كانت مختلفة لأنه كان معايا عائلة تيك توك.
1: بدأنا بفيديو بسيط على تيك توك وصل للناس وصاروا يعرفوننا بكل سهولة.
2: بيوم وليلة تغيرت حياتي وقدرت أحصل على عملاء عن طريق التيك توك.
0: من خلال تيك توك ولله الحمد قدرنا نطور أعمالنا ونكبر في بلدنا.
3: هنا تبدأ أجمل الحكايات وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: ساهمت الأنشطة التجارية عبر تيك توك في توفير أكثر من 50,000 وظيفة في المملكة خلال عام 2025.
4: بدأت لحالي في الأكاديمية، ومع انتشار المحتوى في التيك توك كبرت الأكاديمية، والآن فريقي 10 معلمين.
5: بدأنا بموظفين اثنين، والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص في التسويق والتصوير وأيضا في الترند أناليسس.
6: بديت على تيك توك كان عدد فريقي 6 أشخاص، وصل الآن فوق 16 شخص في المطعم. الآن عندي أكثر من 160 موظف على سلسلة المطاعم اللي موجودة معانا.
4: من خلال تيك توك قدرنا نصنع فرص عمل في المملكة.

0: أعلن الرئيس دونالد ترامب عن اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإعادة ضخ ما يعادل 13.5 مليون برميل من الديزل الروسي تدريجيا خلال 3 أشهر إلى الأسواق العالمية. هذا مع حديث ترامب عن إمكانية توفير 22.5 مليون برميل إضافية لاحقا بحسب قدرة المصافي الروسية على الإنتاج. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء يسمح بتداول شحنات من الوقود الروسي الخاضع للعقوبات، فيما أعلنت موسكو استعدادها لاستئناف الصادرات بعد حظر فرضته منذ يوليو نتيجة للهجمات الأوكرانية على مصافيها. تفاعلت الأسواق سريعا إذ تراجعت العقود الآجلة للديزل الأمريكي إلى نحو 4 دولارات و66 سنت للجالون، بينما بقيت أسعار التجزئة مرتفعة عند 6 دولارات و28 سنت بعد أن تجاوزت 6 دولارات و50 سنت في سبتمبر. حقيقة يعني لربما ترامب لم يكن يملك أي خيارات أخرى سوى أن يرفع جزء من العقوبات على روسيا بما يتعلق بالمنتجات المكررة، وخصوصا بأننا أصبحنا على بعد أسابيع فقط من الانتخابات النصفية، وبالتالي هو يريد أن يخفض أسعار الديزل على المستهلك الأمريكي قبل موعد هذه الانتخابات. نبقى في ملف الطاقة، وهذه المرة أبلغت شركة أرامكو السعودية عملائها من مصافي النفط الأوروبية، أبلغتهم بأنها ستوفر كامل الكميات التي طلبوها لشهر نوفمبر بعد استئناف تشغيل خط أنابيب شرق غرب. بحسب بلومبرغ، أكدت 3 مصاف أوروبية على الأقل أنها ستحصل على كامل مخصصاتها من الخام السعودي الشهر المقبل في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على سوق النفط الأوروبية. يأتي ذلك بعد أن أبلغت أرامكو عملائها الأوروبيين الشهر الماضي بعدم تخصيص أي شحنات لهم خلال أكتوبر نتيجة الهجوم على خط الأنابيب الذي ينقل النفط من شرق المملكة إلى موانئ البحر الأحمر. هذا كان وضع أسعار برنت على مدار الأسبوع الماضي. طبعا اليوم هي جلسة يوم أحد، الأسبوع الماضي شهدنا ارتفاعات ب 2.5%، وبالنسبة لWTI كانت الارتفاعات أقل بحدود 0.8 النقطة المئوية. ولكن حقيقة اليوم الأزمة الأكبر وتحديدا بالنسبة للدول الأوروبية هي ليست في أسعار النفط، ولكن هي في أزمة أسعار الغاز. أوروبا تدخل الشتاء بوضع لا تحسد عليه، مع نقص في الغاز يقدر على الأقل ب 7% من إجمالي الطلب، يعني هذا قد يترك 12 مليون منزل بدون طاقة في المنطقة الأوروبية. فما هي الخيارات اليوم أمام أوروبا، وخصوصا بما يتعلق بمصادر الغاز الروسية وأيضا الأمريكية؟ للمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من رأس الخيمة سيد خالد العوضي، مستشار طاقة في هوك أنرجي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد خالد. عندما نظرت إلى أساسيات سوق الغاز، ما بين النقص الكبير في المعروض من قطر، من الإمارات العربية المتحدة، موضوع طبعا هو إغلاق مضيق هرمز، موضوع بأنه الشركات الأمريكية شركات الغاز أساسا تعمل عند طاقتها القصوى، ولدينا طلب جدا مرتفع من أوروبا، طلب جدا مرتفع من آسيا، كنت لأتوقع أن الأسعار ستحلق بشكل أكبر بكثير مما شاهدناه اليوم. برأيك ما الذي منع الأسعار من أن ترتفع، أسعار الغاز من أن ترتفع بشكل أكبر مما نشهده اليوم؟
1: تحياتي لكم، مرحبا. الأوضاع في أوروبا يعني حرجة، والمخزونات عند مستوياتها المتدنية، ولكن هناك طمأنة أكثر من ناحية الشتاء، لأن أكثر من سنتين الشتاء في أوروبا دافئ، ليس

0: يعني قارص أو بارد لمدة طويلة. قد تكون هناك بعض الأيام تكون باردة، ولكن مجمل الشتاء المتوقع بسبب سوبر نانو وهو تقلبات المناخ لهذه السنة المتوقع أن يكون شتاء باردا. المخزونات العام الماضي تم تخفيضها باتفاق اللجنة الأوروبية للطاقة، الآن هي في مستويات 5% أقل من مستويات العام الماضي. يعني خلينا نقول أن هم مجبورين على التخفيض 5% هذا العام من المخزونات الإجمالية لأوروبا. التطمينات موجودة من الأسواق الأمريكية أن يكون هناك إمدادات من الغاز المسال تكفي الشتاء القادم، يعني عند المستوى المتدني. أوروبا عندها مخزونات أخرى من الطاقة مثل الفحم والطاقة النووية، هي لم تلغي مفاعل الفحم ومحطات الفحم. أيضا هناك طاقات مائية بارتفاع، في الشتاء ترتفع منسوب الأنهار عندهم ولا تأتي كما حصل الآن. يعني هناك في الشتاء القادم إمكانية أن يمر الشتاء بدون إشكاليات معقدة. قد ترتفع الأسعار، لكن الإمدادات والمخزونات من الغاز ستكفي لهذا العام.
1: طيب خلينا نتحدث عن هذه الإمدادات من الغاز. أولا الإمدادات الروسية، هي كانت معضلة أوروبا عمليا من وقت الحرب الروسية الأوكرانية، ومن على وقت أنجيلا ميركل اللي كانت إلى حد كبير هي من فتحت الباب أمام الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي. نحن ننتظر موعد يناير العام المقبل، حيث أنه سيدخل في حيز التنفيذ موضوع تقليص كبير في العقود مع روسيا بشأن إمدادات الغاز التي تحصل عليها أوروبا من روسيا. هل بسبب الوضع الحالي من الممكن أن تلجأ أوروبا إلى تأجيل هذا الموعد حتى تحافظ على الأقل بأنه لديها موارد تأتيها من روسيا، يعني سواء عن طريق خط الأنابيب أو حتى الـLNG بشكل عام؟
0: نعم، هي من الحكمة أن يتم تأجيله. حتى قبل 3 سنوات تم تأجيل قطع النفط عن المصافي في أوروبا الشرقية، للظروف نعم التي ذكرتموها من الحكمة أن يتم تأجيل هذا الانقطاع، ولربما بعد سنة يتم تزويد مزيد من النفط والغاز الروسي إلى أوروبا.
1: هذا يأخذني إلى سؤالي الآخر، أي أفضل لروسيا؟ أن تعطي الغاز لآسيا أو أن تعطيه لأوروبا؟ لأنه الآن روسيا تستفيد بشكل كبير من أنها تعطي الغاز بأسعار جدا أعلى. فاليوم إذا كان الخيار أمام روسيا أن تعطي غازها إما لأوروبا أو للأسواق الآسيوية للصين وغيرها، من ستختار برأيك؟
0: من الناحية الاقتصادية أعتقد أوروبا 100%. أما
1: لماذا؟
0: من الناحية الدبلوماسية قد تذهب إلى كضغط دبلوماسي، قد تذهب للمبيعات إلى آسيا. لكن أظن من ناحية أيضا يعني هي روسيا لم تقطع الغاز، إمدادات الغاز عبر نورد ستريم إلى أوروبا. أوكرانيا يعني هناك خلافات كبيرة، فلم روسيا لا تمانع أبدا، لم يصدر من روسيا أنها قطعت النفط أو الغاز عن أوروبا. هي أوروبا جنت على نفسها وضحت بهذا العامل الاقتصادي لوجود ضغوط أمريكية وضغوط أوكرانية، وقطعت الإمدادات وعملت كل الصعوبات هذه والعقوبات على النفط والغاز الروسي. نعم، روسيا مستعدة عدة مرات من الروس على أعلى المستويات يفضلون أن يبيعوا الغاز والنفط على أوروبا أفضل من آسيا. آسيا طبعا في خصومات تصل إلى $30 على النفط الخام، وأيضا خصومات أخرى على الغاز إلى آسيا، بالإضافة إلى المناورات الأمريكية والضغوطات الأمريكية بالعقوبات الاقتصادية على الدول التي تستقبل الغاز الروسي. لذلك دبلوماسيا واقتصاديا تفضل روسيا وكما نراه أن تبيعه إلى أوروبا بنفس الأسعار، أو أعتقد أنها مربحة أكثر أن تبيعه إلى أوروبا لعدم وجود الضغوطات.
1: لأنك عم تتحدث على موضوع الولايات المتحدة الأمريكية وأين هي في هذه المعادلة، أريد أن أسمع رأيك بالقرار الذي اتخذته الخزانة الأمريكية برفع جزئي للعقوبات على منتجات المكررة، منتجات الديزل المكررة من قبل روسيا. هل سيكون هذا كافي لخفض الأسعار برأيك؟
0: لا، أعتقد هذا اعتبار خاطئ، لن قد يزيد من

0: توفير بعض الإمدادات، ولكن لن تؤثر على الأسعار أبدا. مخطئ من الجانب الأمريكي والأوروبي أن يظن ذلك. الأمر الآن على مدخل الشتاء هو الإمدادات لأوروبا، فهم يخافون أن تقل الإمدادات من الديزل، خاصة الديزل يستخدم للتدفئة في الشمالي، في القطاع الشمالي من أوروبا، لشدة البرودة وقلة خطوط أنابيب الغاز للتوصيل إلى المنازل، فهو ضروري جدا للتدفئة في الشتاء الديزل. وفي أمريكا أيضا للمواصلات والشاحنات، لا يريدون الأمريكان أن ترتفع الأسعار أكثر مما ارتفعت عليه، الضمان الاجتماعي والعام لأوروبا أن تتوفر كميات أكبر من الديزل. طبعا هم ضغطوا وكثروا على كرامتهم الإنسانية ويسمونها سيلف برايد، أنهم يتنازلون أن يذهبوا إلى الديزل الروسي. حتى في السابق كانوا يمتنعون من شراء الديزل والخام الروسي الذي يأتي من تركيا مثلا أو آسيا، تم تكريره في الهند، وأوروبا ترفض لأن مصدره الأصلي هو روسيا، فما بالك الآن يأخذون من المصدر الأساسي هو روسيا، وهذا يعني كسر لكبريائهم، وهذا أهم شيء لروسيا. روسيا تعتز بهذا الشيء،
1: نعم
0: أن تكون المصدر إلى أوروبا في الأوضاع الحالية لكسر العزة الأوروبية. هذا كما أراه، وهو مفيد جدا لروسيا.
1: طيب، لأنه عم نتحدث عن أمريكا الآن، أمريكا أيضا استفادت من ما يحدث مع أوروبا، لأنها أصبحت تزيد بشكل أكبر من صادراتها إلى المنطقة الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال. كنت عم شوف الأرقام، بسبب ارتفاع الأسعار اليوم الغاز المستورد من أمريكا تكلفته على أوروبا أعلى ب3 مليار يورو بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. السؤال الآن، هل الشركات الأمريكية تستطيع زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، أو أنه نحن وصلنا خلص للماكسيموم كاباسيتي وبالتالي لا يوجد لدينا مجال للاستفادة بشكل أكبر؟
0: ملاحظ، هي أمريكا تستفيد من النقص في الخام والغاز إلى كل العالم، ليس إلى أوروبا فقط، لكن الاستفادة العظمى من أوروبا لأن الحليف التجاري الأول، وهي في معاهدة التجارة بين أمريكا وأوروبا لضمان هذه الإمدادات. أمريكا تستطيع أن تزيد من إمدادات الغاز الطبيعي بفتح مشاريع جديدة، هناك حوالي على الأقل 3 مصانع لإنتاج الغاز المسال في مراحل أخيرة من البناء والتشييد، يعني سيتطلب ذلك من بعد الشتاء ستدخل، ومستقبليا العالم يتطلب أكثر. أمريكا طبعا بادرت في ال5 سنوات الآخرة بزيادة أكثر من 40 مليون طن من إنتاجها من الغاز المسال، وأصبحت الأولى في إنتاج الغاز المسال، تخطت كل الدول بنسبة 50% تقريبا. لا يوجد منافس لأمريكا الآن في وضع الأوضاع في الخليج العربي بشح الإمدادات وتوقف قطر إنرجي عن ذلك. أمريكا نعم تستطيع زيادة الإمدادات، ولكن هذا مبني على تشييد والانتهاء من المصانع، هي تعمل
1: هذا
0: على
1: يأخذ الكثير من الوقت، يعني ليس أمر سيحصل في أسابيع أو حتى في أشهر. شكرا جزيلا لك ضيفنا السيد خالد العوضي، مستشار طاقة في هوك أنرجي. اليوم كان لدينا بيانات اقتصادية مفاجئة في مصر، حيث تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 13.9% في سبتمبر مقارنة مع 14.5% في أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ فبراير الماضي، يعني قبل الحرب. وهذا بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يأتي هذا التراجع رغم استمرار الضغوط الناجمة عن الحرب مع إيران وارتفاع تكاليف الطاقة، في حين تسارع التضخم على أساس شهري إلى 1.3% مقارنة مع 10 النقطة المئوية في أغسطس. أظهرت البيانات ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات التي تمثل المكون الأكبر في سلة التضخم، ارتفعت بنسبة 7.2% سنويا مقابل 6.3% في الشهر السابق. ولكن حقيقة نحن عادة نركز على البيانات بشكل سنوي، تحديدا بالنسبة لهذه الحالة الأهم هو الأرقام بشكل شهري وليس بشكل شهري، لأنه سنوي، لأنه شفنا تسارع بشكل شهري في أرقام التضخم. وكانت قد أبقت وكالة ستاندرد أند بورز على تصنيف مصر السيادي طويل الأجل عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا بالتزامن مع تثبيت وكالة فيتش تصنيف مصر طويل الأجل عند المستوى نفسه وبنظرة مستقبلية مستقرة رغم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة. حذرت ستاندرد أند بورز من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول قد يؤديان إلى تفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري.

0: المقابل أكدت الوكالة أن مصر لا تزال تستفيد من دعم مالي خارجي قوي وبشروط ميسرة رغم استبعادها التوصل إلى ترتيب جديد مع صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة. وتوقعت استمرار الدعم المالي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، مشيرة إلى أن النظام المصرفي يظل مصدرا مستقرا وموثوقا لتمويل الحكومة بالعملة المحلية. هذا وضع المؤشرات المصرية اليوم، وكما يحدث بالنسبة لأسواق المنطقة لدينا أيضا تراجع حاد في شهية المستثمرين، وهذا عم ينعكس على المؤشرات الثلاث بشكل أساسي. عم نشوف على EGX30 أكثر من الـ70 والـ100. ننتقل مباشرة إلى الزميلة فهيمة زايد التي تنضم إلينا من البورصة المصرية. فهيمة أهلا ومرحبا بك معنا. قبل ما أتحدث عن بعض التفاصيل والأخبار التي نراقبها اليوم، لأي درجة توافقينني الرأي بأنه اليوم أرقام التضخم المصرية الأهم هو التغير الشهري وليس التغير السنوي؟
1: صباح الخير مي، أتفق معك بالطبع، لأن التغير السنوي متأثر بشكل كبير بسنة الأساس، وهي التي دعمت أرقام التضخم للانخفاض إلى 13.9% مقارنة مع 14.5% في أغسطس الماضي. على المستوى الشهري معبر أكثر عن مكونات المؤشر، يعني ارتفاع ب 1.3% تعبر عن أن كافة مكونات المؤشر بعضها مستقر وبعضها على ارتفاع، وخاصة مجموعة الطعام والشراب التي على ارتفاع 2.8% على المستوى الشهري، أيضا المسكن والغاز والوقود على ارتفاع 17 النقطة المئوية، ما يتعلق بالملابس والأحذية ارتفاع ب 16 النقطة المئوية، وبالتالي كافة المكونات على ارتفاع. ولكن سنة الأساس أثرت بشكل إيجابي في المعدل السنوي.
0: نعم، الخبر الأهم الآن هو بنك القاهرة الذي يعلن النية لطرح أسهمه في البورصة المصرية، ما الذي نعرفه حتى الآن؟
1: بالطبع سنوات طويلة مي، ويعني نسمع عن طرح بنك القاهرة مرة لمستثمر استراتيجي ومرة في البورصة، وكان يتم تأجيل هذه الخطط كل مرة تحت أعذار مختلفة. خلال هذه الفترة كنا بالطبع الحكومة أعلنت منذ بداية العام الحالي أنه سيتم طرح بنك القاهرة هذا العام في البورصة المصرية وقبل نهاية العام، لكن بالطبع الظروف التي تمر بها البورصة منذ بداية شهر سبتمبر أدت إلى قيام أو توقعات بعض المحللين والاقتصاديين أن تقوم الحكومة بتأجيل هذا الطرح مرة أخرى في ظل هذه الظروف الإقليمية والتي تنعكس على أداء البورصة أيضا. ولكن اليوم أصدرت EFG القابضة بيان توضح فيه أن خطط الطرح يعني مستمرة، سيتم طرح 30% من أسهم البنك في البورصة المصرية في طرح عام وخاص. لم تحدد النسب بشكل دقيق، ولكنها أشارت إلى أن الطرح سيتم في نهاية شهر أكتوبر وبداية التداول في نهاية أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر، وبالتالي أصبح الطرح قريب للغاية لبنك القاهرة، لأسهم بنك القاهرة. لا تزال الصورة غير واضحة حول أسلوب الطرح أو ما إلى ذلك، ونسبة الطرح العام ونسبة الطرح الخاص، ولكن أصبح واضحا أن هناك طرح لبنك القاهرة بالرغم من الظروف الإقليمية، بالرغم من الظروف الحالية في البورصة المصرية، هناك طرح قريب ل4.5 مليار سهم من أسهم بنك القاهرة. نترقب مزيد من التفاصيل، خاصة أن البيان يشير إلى أنه لا زالت يعني مدير الطرح في يتخذون الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
0: طب الملف الثالث أيضا الذي كنا نتابعه، نظرة الوكالات التصنيف الائتمانية للاقتصاد المصري، فيتش، ستاندرد أند بورز، ثبتوا التصنيف وأعطوا مصر أيضا نظرة مستقبلية مستقرة، والحديث كان بشكل أساسي على المتانة المالية للحكومة المصرية اليوم. كيف تقارن هذه النظرة مع ما شاهدناه مثلا من بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وكيف تغير الاقتصاد المصري على مدار هذه السنوات حتى تقوم هذه الوكالات بتغيير نظرتها بهذه الحدة حتى مع وجود المخاطر الجيوسياسية؟
1: يعني مي بالطبع، يعني منذ 2011 وثورة يناير، وكان هناك خفض متتالي من مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري في ظل الأوضاع التي مر بها الاقتصاد والتباطؤ الذي شهده بعد هذه الأحداث. لكن خلال السنوات الأخيرة هناك تحسن في أداء الاقتصاد. بالطبع يعني حرب إيران وحرب

إيران وأمريكا أثبتت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية بشكل مخالف تماما لما حدث عام 2022 مع الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد.

0: مؤسسات التصنيف الدولية، وكان هناك أمل في تحسين التصنيف، ولكن بالطبع هناك عوامل كثيرة إيجابية تراها هذه المؤسسات، منها زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، مرونة سعر الصرف التي يطبقها البنك المركزي، دعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري مثل صندوق النقد الاتحاد الأوروبي، وأيضا الدعم الخليجي لمصر بالودائع الموجودة لدى لدى البنك المركزي المصري. لكن هناك نقطة هامة تقف أمام تحسين التصنيف الاقتصادي، التصنيف الاقتصادي المصري، وهو ما يتعلق بفوائد الديون والاحتياجات التمويلية المرتفعة لمصر، وهو ما تقف عائق حتى الآن. لكن وزارة المالية ردت على ذلك بأن خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة سيؤدي إلى خفض الفوائد التي تدفعها وزارة المالية أو تدفعها الدولة، وبالتالي حيز مالي أكبر في الموازنة المصرية، وهذا سيساهم بشكل كبير في تحسين التصنيف.
1: شكرا جزيلا لك يا الزميلة فهيمة على هذه المتابعة. وهذا الآن موجز لأبرز الأخبار السياسية. أفادت مصادر ميدانية ومقاطع مصورة تكثيف الطيران الحربي لاستهداف مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية في تعز. وأفاد مصدر ميداني بأن الغارات استهدفت بكثافة ميليشيات الحوثي في ريف تعز الشرقي والغربي والطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ أيام. أفاد مصدر عسكري يمني للعربية بأن القوات المسلحة اليمنية حددت صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز. وأضاف المصدر أن طرق إمداد ريف تعز الشرقي والغربي ضمن صناديق القتل المحددة ضد الحوثيين. وأفاد المصدر العسكري ذاته بأن الطيران الحربي سينفذ بنك أهداف قطع خطوط إمداد ومواقع عسكرية للحوثيين. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات التي استهدفت السعودية بأنها فظيعة، مشيرا إلى أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. ترامب الذي قال في تصريحات صحفية إنه سيبحث أمر الاعتداءات في اتصال مع ولي العهد السعودي لم يكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا، ولكنه أشار في جانب آخر إلى وجود اتصالات بين الولايات المتحدة والحوثيين. أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر موقع إكس أدان بشدة الهجوم الشنيع الذي شنته الميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب السعودية وقيادتها وشعبها والتزامها بأمن وسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك. أضاف شريف أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية غير مقبول إطلاقا. أكد وزير الخارجية الأوكراني أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني ويستحق الدعم، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اختيار بديلا عنه. وأضاف أن مثل هذه التصريحات تؤكد فقط أن زيلينسكي يؤدي عمله على نحو جيد. فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. أنثروبيك تعلن عن سلسلة من التصرفات غير المتوقعة لنموذج كلود.
2: بدأنا بفيديو بسيط على تيك توك، قدرنا بعدها خلال سنتين نقفل 3 جولات استثمارية.
3: كان تركيزي على الأفراد، واليوم نقدم دروس للشركات.
4: أنا السنة هذه ولله الحمد فتحت مطعم جديد اللي هو باجمرة،
2: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم، لتستطيع أنت أن

0: القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطائف. السعدون إبداع في عالم المزادات.
2: جولة مجددا مشاهدينا على أبرز الأخبار التي تابعناها اليوم، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب عن اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإعادة ضخ ما يعادل من 13.5 مليون برميل من الديزل الروسي تدريجيا خلال 3 أشهر سيتم إعادة ضخها إلى الأسواق العالمية. هذا مع حديث ترامب عن إمكانية توفير 22.5 مليون برميل إضافية لاحقا بحسب قدرة المصافي الروسية على الإنتاج. أبلغت شركة أرامكو السعودية عملائها من مصافي النفط الأوروبية، أبلغتهم بأنها ستوفر كامل الكميات التي طلبوها لشهر نوفمبر بعد استئناف تشغيل خط أنابيب شرق غرب. بحسب بلومبرغ، أكدت 3 مصافي أوروبية على الأقل أنها ستحصل على كامل مخصصاتها من الخام السعودي الشهر المقبل. سجل الذهب مكاسب أسبوعية مدعوما بارتفاع الطلب الاستثماري وتراجع بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم، هذا بعدما صعد خلال تعاملات يوم الجمعة بنحو 1.8% ليتجاوز 4200 دولار للأونصة. جاء الدعم من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب الETFs التي سجلت تدفقاتها الاستثمارية أعلى مستوى في 4 أعوام. وتواجه المفاوضات بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي خلافات متزايدة بعدما طالبت ألمانيا وهولندا والسويد ونمسا طالبوا بخفض مشروع الموازنة المقبلة بمئات المليارات من اليورو. تأتي هذه المطالب من الدول التي تسهم في تمويل الموازنة الأوروبية بمبالغ تفوق ما تحصل عليه منها وسط اعتراضات على حجم الزيادة المقترحة في الإنفاق. وتمكن قراصنة من سرقة عملات مشفرة بحوالي 93 مليون دولار من محافظ باردة أو كولد والتس تابعة لشركة ليدجر المصنعة لهذه المحافظ. تتركز الشبهات حول متجر كريبتو بيلتس في ماليزيا الذي يعتبر موزعا معتمدا لأجهزة ليدجر منذ العام 2022، يخدم عملاء في ماليزيا وإندونيسيا وأيضا الفلبين. انتقلت ملكية المتجر إلى مالك جديد خلال العام الجاري، بينما استمر في العمل بالاسم نفسه ومع الاحتفاظ بصفة الموزع المعتمد. في 8 أكتوبر نشر حساب ماجيكال تاكس صورا لجهاز ليدجر أشار إلى أنه اكتشف بداخله لوحة إلكترونية إضافية مزودة بمودم اتصال خلوي وشريحة إيسم قادرة على التقاط كلمات الاستعادة 24 المعروضة على الشاشة وإرسالها إلى جهة خارجية. على كل إن هذه ليست الحادثة الأولى التي نشهدها من هذا النوع بما يتعلق بالمشهد الأمني المتعلق بالكولد والتس، فما الذي يعنيه كل ذلك بالمقارنة مع ما بين هذه الكولد والتس أو الاحتفاظ على هذه العملات الرقمية على منصات مثل باينانس؟ من دبي علي عسكر كبير المطورين في OTS Capital. علي أهلا ومرحبا بك معنا. برأيك يعني هذه الهجمات والمشاكل الأمنية المتكررة التي شهدناها على مدار هذا العام مع هذا النوع من الوالتس اللي هي الكولد والتس واللي بمعظمها عم بيكون هي بسبب مشاكل تتعلق بالفيرموير، إلى أي درجة سيدفع المستخدمين وسيدفع من لديه العملات الرقمية للاحتفاظ بها على منصات مثل باينانس مثلا عوضا عن الاحتفاظ عنها بهذا النوع من الوالتس؟
3: اولا مساء الخير لك لجميع المشاهدين. صراحه الليدجرز او حتى لما نقول نحن الكولد والتس ان جنرال، الليدجر اللي هي الوحده من الاكبر لهذه الكولد والتس بطبيعه الحال هي معرضه لسبلاي مثل ما بنسميها سبلاي تشين اتاك. يعني صار في لما نقول لما صارت في هذه الحاك تقريبا صارت على بعض الاجهزه اللي هي الى حد ما تم تعديلها لدى احد الموزعين او غيره، فبالتالي الجهاز بحد ذاته لم يتم كشف هيدي الليدجر تبع او الباسفريز تبعه او خلينا نسميها الباسورد. يعني مما يعني بعضنا لهلا بحاله انه بعضنا عم نقول انه التشفير الى حد ما بعده شوي جيد او بعده بقدره قادره تتحمل، لكن مع مرور الوقت على ما اعتقد بعض التصحيحات اللي لازم تصير للسبلاي تشين اللي هي ممكن اعاده كشف هيدي شو في جوات هذا الجهاز

0: اكيد بنشوف في جو من داخل الاجهزه طبيعه الحال. على ما اعتقد مع مرور الوقت رح نرجع نشوف الاشخاص اللي هن حيرجعوا يضلوا على الكولد والتس، يمكن مرحليا بالوقت الحالي نلاقي بعض الاشخاص عم تتجه نحو المنصات او غيرها، اما المؤمنين بالبيتكوين او الذين يؤمنون بفكره البيتكوين وغيرها هيعتبروها الى حد ما not your keys not your wallet مثل ما بسموها، او not your keys not your bitcoin.
1: بس
0: يعني
1: ولكن تم وضع علي تم وضع شريحه تجسس في هذه المحافظ يعني ولم يتم اكتشافها الا بعدما ان شهدنا هذه الحادثه وتم تسريب كلمات المرور، وبالتالي هذا ايضا يضع تساؤلات حول موضوع الحمايه من وضع هذا النوع من الشرائح في هذا النوع من المحافظ.
0: هلا بطبيعه الحال اي جهاز قدرنا عدلنا عليه وقدرنا حطينا الى حد ما هذا النوع من مثل ما سموه مثل ما هي اي سام مربوطه بالانترنت تقدر ترجع تعطي باسوردز، هل ممكن تصير لاي جهاز يعني منا مربوطه حتى باللجر، ممكن تصير على لابتوب حتى او على كمبيوتر شخص ما، او حتى ممكن تنضاف بقلب تليفون لانه بطبيعه الحال الالكترونكس مفتوحه، يعني ما عم نقول نحن هيدي الالكترونكس مغلقه وصارت مضطر بحاجه ترجع نعيد تشكيل هيدي، لا طبيعة الحال هي موجود ممكن تصير بأي جهاز وممكن تتعدل بأي جهاز بأجهزة بالعالم. فبالتالي مثل ما بكتير حالات من الأزمة من الاختراقات من السبلاي تشين صارت عبر السنوات الماضية، هيدي تعتبر واحدة منهم إلى حد ما.
1: هل الأفضل اليوم الـ ETFs بالنسبة يعني للبيتكوين مثلا والعملات الرقمية اللي عندها ETFs؟
0: هلا فينا نعتبرهم ضمن كلاسترز او كاتيجوريز، بالنسبه للاشخاص اللي هن الى حد ما سوفيستيكيتد انفسترز او انستتيوشنال بطبيعه الحال حيفضلوا الاي تي افس، اما الاشخاص الافراد يمكن الاسهل لهم هي حتى المنصات، وبالنسبه للاشخاص اللي هن عم يؤمنوا بفكره البيتكوين لا عم يتجهوا للكولد والت حتى او حتى عم يعمل جنريت لهيدا الكولد والت على جهازه او على منصته ويقدر يطلع هيدا الباس فريز منه وانتهى، يعني منه بحاجه فعليا الى والت بس الباس فريز او هي ال 24 او 48 كاركتر كلمه.
1: طب علي خلينا نتحدث عن ملف اخر والموضوع هو اسعار البيتكوين، لفتتني تصريحات لكاثي وود من ارك تقول فيها بانها الان بدات تعتقد بان البيتكوين ستتفوق في ادائها على الذهب، هي اساسا البيتكوين متفوقه على الذهب من شهر اغسطس لانه البيتكوين ارتفعت 33%، الذهب تراجع 4%، ولكن كاثي وود عم بتراهن على البيتكوين لجولد ريشيو، عم بتشوف ايضا انه صار في نيجاتيف كورليشن ما بين الذهب وما بين البيتكوين، وتقول بأن المرحلة القادمة هي مرحلة سيتفوق أو تتفوق فيها البيتكوين بنسبة أكبر على الذهب، أريد أن أسمع رأيك بهيدي الرؤية.
0: هلا على ما اعتقد يعني اوريدي مثل ما ذكرت البيتكوين اوريدي تفوق على الذهب من ناحيه العوائد خلال هذه الفتره او الفتره المنصرمه، لكن بنفس الوقت بدنا ننظر لكاثي وود انه اغلب الاوقات هي عم تتجه نحو الكونتراريان الى حد ما او الكونتراريان انفستنج بالجروث اكويتيز او الجروث خلينا نعتبرهم اسيتس عالميا، فطبيعه الحال مما لا شك فيه مجرد ما صار في مومنتوم بالجولد وبيتكوين على ما اعتقد اوتوماتيكيا هي حتكون من الاشخاص اللي حيكونوا موجودين فيها. حتى بدون ما تكون قالت أنه دخلت أو ممكن تتجه نحو البيتكوين تو جولد على ما أعتقد أوتوماتيكيا فينا نتنبأ أنه ممكن تكون موجودة بسبب المومنتوم اللي صار أو 30% difference اللي صارت أو 30% الفرق اللي صار خلال الفترة المنصرمة. طبيعة الحال البيتكوين أو الذهب أو بعض أو غيرها من الأسيتس أو حتى تحديدا البيتكوين إذا بدنا ننظر له أصلاً غير مربوطة ببعض الأشياء أو ما فينا نعتبرها إنه أوتوماتيكياً بكل الأوقات مربوطة بالUS equities أو بكل الأوقات مربوطة بالذهب، يعني كنا عم نشوف الكورليشن بالنسبة للبيتكوين والذهب ببعض الأوقات كانوا عم يكونوا لا يفرقوا، وبنفس الأوقات كنا عم نشوف البيتكوين مثل اليوم مثلاً البيتكوين والUS equities وكأنهم تابعين لبعض أو كأنه البيتكوين تابع للUS equities، وببعض الأوقات عم نشوفها عم تعمل complete divergence حتى decoupled كلياً من الUS equities، كل واحد عم يروح باتجاه، فبالتالي البيتكوين بحد ذاته كأصل هاي ريسك عم يكون موجود، الريسك تايب تبعه لما عم نشوف نحن في ريسك اون بالماركت او في ريسك ابيتايت اوتوماتيكيا عم يكون اعلى او عم يجرب يعطي عوائد اكثر من الذهب.
1: شكرا جزيلا،
0: ولو الذهب يرجع بيلحقه بطيء.
1: بالفعل شكرا جزيلا لك علي عسكر كبير المطورين في او تي اس كابيتال. طبعا هي جلسة تغيب فيها الأسواق العالمية، ولكن دعونا نذكركم بما حدث معنا على مدار الأسبوع الماضي، بداية من الارتفاعات التي شهدناها بالنسبة للمؤشرات الأمريكية الثلاث، لاحظنا الـ S&P 500 وكان الأكثر ارتفاعا من ناحية الأداء الأسبوعي، وحقيقة بالنسبة للأسهم الأمريكية الآن أصبح السؤال الأبرز هو ما يلي، بأننا دخلنا في موسم الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثالث، وبالتالي الآن

السؤال، لأي درجة ارتفاعات أرباح شركات الـ S&P 500 ستكون هي المؤثر الأكبر على معنويات المستثمر أكثر من تأثير ارتفاع عوائد السندات الأمريكية اللي هي بتمثل أيضا ارتفاع في تكاليف الاقتراض بالنسبة لهذه الشركات؟ وهذا هو الملف الأبرز الذي نراقبه بالنسبة لهذه الأسواق. عوائد السندات الأمريكية كما تلاحظون كنا على نوع من التراجعات الطفيفة على مدار الأسبوع الماضي، ولكن هذا لا يعني بأنه انتهت موجة عمليات البيع بالنسبة للسندات، لأنه إذا عدنا لنشهد المزيد من ارتفاعات بالنسبة لأسعار النفط يعني المخاوف التضخمية ستعود وتزداد، وهذا يعني المزيد من العمليات البيعية لأسواق السندات وبالتالي المزيد من الارتفاعات. نذكركم بأنه لدينا اجتماع الفيدرالي بعد أسبوعين تقريبا، والتوقعات تشير إلى أنه سيكون لدينا تثبيت لمعدلات الفائدة، ولكن السوق لا يزال متأكد، وحتى بسبب محضر اجتماع الفيدرالي الذي شهدناه الأسبوع الماضي السوق والفيدرالي متأكدون بأنه سيكون لدينا رفع للفائدة قبل نهاية هذا العام، يعني على الأغلب رح يكون معنا في اجتماع ديسمبر لحتى ننهي العام بعمليتي رفع لمعدلات الفائدة. الذهب يعني الأسبوع على مدار الأسبوع كان لدينا أداء إيجابي بالنسبة للذهب مع صعوده ب1.3%. كمان تراجع عوائد السندات الأمريكية وشوي من التراجعات اللي شفناها على الدولار خففت من الضغط على الذهب، وخصوصا بأنه حتى من بعد محضر اجتماع الفيدرالي المستثمر قلص من توقعاته لرفع الفائدة بأكتوبر، وبالتالي كل هيدا الناريتيف خفض من الضغط على الذهب. ولكن الآن السؤال، لأي درجة أصبحنا عند مستويات سعرية أصبحت جدا جذابة بالنسبة للشراء؟ يعني حتى الآن ما نسمعه من المحللين بأنه من المستبعد بأن نعود لمستويات دون $4,000، وبالتالي يبدو وكأننا وصلنا للقاع بالنسبة لأسعار الذهب، فلأي درجة الآن سيكون لدينا ارتدادة صعودية؟ بكل الأحوال أيضا نتابع أسواق العملات. بالنسبة لأسواق العملات الأسبوع الماضي شفنا نوع من الضعف بالنسبة للدولار الأمريكي، وسبب في ذلك كان إلى حد كبير التراجع اللي شفناه بالنسبة للعوائد السندات، ولكن هذا الأمر كان على الكثير من التقلبات خلال الأسبوع. يعني هيدا الأداء الأسبوعي، اليورو كان على متراجع أمام الدولار الأمريكي، الباوند كان ثابت، والدولار كان على بعض الارتفاعات أمام الين الياباني. ماذا نتابع هذا الأسبوع؟ الأهم سيكون هو الملف الجيوسياسي وانعكاساته على أسعار النفط، لأن النفط أصبح هو المحرك الأساسي بالنسبة لمعنويات المستثمرين بالنسبة للأصول بمختلف أنواعها. كشفت شركة أنثروبيك عن سلسلة من التصرفات التي كانت غير متوقعة لنموذج الذكاء الاصطناعي التابع لها كلود، شملت تقديم بلاغ كاذب للشرطة بشأن جريمة قتل وإرسال 20 طلب غير مكتمل للحصول على تأشيرات أمريكية عبر موقع وزارة الخارجية، فضلا عن استغلال ثغرات برمجية وتجاوز قيود أمنية في أنظمة إلكترونية تابعة لجهات خارجية. أثارت هذه الحوادث مخاوف متزايدة بشأن أمن نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى إلزام الشركات بإبلاغ الجهات المتضررة بأي تجاوزات أمنية ترتكبها نماذجها واتخاذ إجراءات لمعالجتها ومنع تكرارها. ورغم تأكيد أنثروبيك أن التأثير الفعلي لهذه الوقائع كان محدودا وأن الأنشطة غير المصرح بها توقفت، أعلنت الشركة تشديد القيود على وصول نماذجها إلى الإنترنت خلال مراحل الاختبار في محاولة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. دعا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت إلى تطوير أنظمة إيقاف طارئة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تتيح تعطيلها فورا في حال خروجها عن السيطرة، محذرا من ضرورة التعامل معها باعتبارها تهديدات أمنية داخلية محتملة وعدم الاكتفاء بضمانات الشركة المطورة لها. تأتي تحذيرات نادالا عقب سلسلة من الحوادث الأمنية المرتبطة بنماذج شركتي أنثروبيك وأوبن أي آي، شملت تنفيذ إجراءات غير مصرح بها واختراق مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية. وشدد أيضا على أهمية إبقاء الذكاء الاصطناعي تحت الرقابة البشرية وعدم الاعتماد على نموذج واحد في القرارات الحساسة وإخضاع الأنظمة لتدقيق مستقل، مع ضرورة الفصل بين قدرات الذكاء الاصطناعي وسلطة اتخاذ القرار. فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظرا مؤقتا على شركة مايكروسوفت وأدوبي وست شركات تكنولوجية أخرى، يمنعها من رعاية طلبات حصول الموظفين الأجانب على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. وهذا جاء بدعوى إساءة استخدام برامج الهجرة على حساب العمال الأمريكيين. اتهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس شركات التكنولوجيا

استغلال برنامج تأشيرات العمالة الماهرة H1B، مشيرا إلى أن مايكروسوفت سرحت نحو 6000 موظف أمريكي العام الماضي في وقت استفادت فيه من نحو 6300 تأشيرة عمل وما يقارب من 3000 بطاقة إقامة دائمة. في المقابل دافعت مايكروسوفت عن ممارساتها مؤكدة أن الغالبية العظمى من موظفيها في أمريكا هم أمريكيون وأن طلبات التأشيرات تلتزم بالمعايير القانونية. وكشفت وثائق مالية عرضتها شركة أوبن AI على مستثمريها، كشفت عن فجوة كبيرة بين إيراداتها السنوية المحسوبة وفق وتيرة الإيرادات الحالية والتقديرات المتداولة سابقا، وهذا أثار تساؤلات بشأن وتيرة نمو الطلب على الذكاء الاصطناعي وحجم الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى القطاع. اقتربت الإيرادات السنوية المحسوبة للشركة من 50 مليار دولار مع نهاية سبتمبر، هيدا أقل ب 20 مليار دولار من مستوى 70 مليار دولار الذي أشارت إليه تقارير سابقة لصحيفة الفاينانشال تايمز. أوضحت الصحيفة أن هذا التباين يعود إلى اختلاف طرق احتساب الإيرادات بين أوبن AI ومنافستها أنثروبيك، حيث تدرج أنثروبيك إيرادات المبيعات عبر شركاء الحوسبة السحابية مثل أمازون وجوجل ضمن حساباتها، بينما لا تتبع أوبن AI المنهجية نفسها. يعني الآن أصبحنا نتحدث بأنه حتى إدارة المحاسبة بين الشركتين أصبحت مختلفة. وتواجه المفاوضات بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي خلافات متزايدة بعدما طالبت ألمانيا وهولندا والسويد ونمسا طالبوا بخفض مشروع الموازنة المقبلة بمئات المليارات من اليورو. تأتي هذه المطالب من الدول التي تسهم في تمويل الموازنة الأوروبية بمبالغ تفوق ما تحصل عليه منها وسط اعتراضات على حجم الزيادة المقترحة في الإنفاق. وصف دبلوماسي أوروبي المقترح الذي قدمته الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد يقضي بخفضها بنحو 159 مليار يورو، وصفه بأنه مخيب للأمل، معتبرا أنه لا يصلح حتى أساسا للتوصل إلى اتفاق، وأن الزيادة في الإنفاق تتجاوز القدرات المالية للدول الأعضاء. مشاهدينا، تنطلق اليوم فعاليات أعمال النسخة 25 من مؤتمر البترول العالمي في الرياض، تمتد حتى 15 من أكتوبر الحالي تحت شعار مسارات نحو مستقبل طاقة للجميع. لدينا مشاركة من وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية وقادة قطاع الطاقة. سيكون للعربية بزنس تغطية خاصة للحدث ابتداء من يوم غد الاثنين. هذه نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون. فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس،
3: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث، من الرياض، مؤتمر البترول العالمي.

0: الجمهورية لصندوق النقد والبنك الدوليين والعودة إلى الرياض. مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى. تابعوها على العربية بيزنس.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية اف ام.
1: الحماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر. نحلل، نكشف ونفهم. تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة. منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: اعتداء حوثي على مطار الرياض يسفر عن 12 وفاة، بينهم مقيمون من جنسيات بنغلاديش وأمريكا ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان.
1: في الواجهة،
0: الطيران الحربي يكثف استهداف مواقع الحوثي في تعز، وقوات العمالقة الجنوبية تدمر مركبات حوثية حاولت التقدم نحو ذوباب.
1: في الواجهة،
0: الجيش الأمريكي يقصف سفينة حاولت خرق حصار إيران وحريق في

0: أي ناقلة إثر استهدافها بمقذوف في مضيق هرمز.
1: في الواجهة،
0: بعد توقف لسنوات السودان يستأنف زراعة الكلى للمرضى والعربية تلقي الضوء على معاناة المرضى.
1: الحي المالي،
0: أسعار الذهب تتعافى على مستوى الأسبوع رغم خسارة 20% منذ اندلاع الحرب.
1: مصادر مفتوحة،
0: بعد دعوات الرئيس الأمريكي لتغيير زيلنسكي روسيا متفائلة بقرب التسوية وضربات تخرج مركز بيانات عن الخدمة في موسكو.
1: ستوديو لايت،
0: متلازمة هافانا سلاح غامض لاستهداف ضباط الاستخبارات الأمريكية وروسيا في مأزق. تحقيق للغارديان البريطانية يكشف شهادات عن إصابات صحية غامضة طالت ضباطا أمريكيين حول العالم. أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، كذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار.
1: في الواجهة،

بداية منتصف النهار مستمعينا مما أعلنته الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين إضافة إلى مقيمين من جنسيات متعددة. وأوضح البيان بأن المتوفيين هم 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين من بينهم حالات حرجة، حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. وأشارت الهيئة العامة إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. ووصف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وصفه بأنه يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق. وأكد البيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي الحوثي بحزم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجمات التي استهدفت السعودية بأنها فظيعة، مشيرا إلى أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. ترامب قال في تصريحات صحفية أنه سيبحث أمر الاعتداءات في اتصال مع ولي العهد السعودي، لم يكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا، لكنه أشار في جانب آخر إلى وجود اتصالات بين الولايات المتحدة والحوثيين. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن أمريكا قد تنضم إلى السعودية في الضربات على الحوثيين، مشيرا إلى أنه سيقرر بهذا الشأن قريبا. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أدان الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي الإرهابية على السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع على مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل العديد من الأبرياء ومن بينهم مواطن أمريكي. وكتب روبيو على منصة إكس أن الهجمات الحوثية تظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين الأبرياء،

0: طالب بأن تتوقف الهجمات فورا. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي وقوف واشنطن إلى جانب السعودية مقدما تعازي الولايات المتحدة للضحايا وعائلاتهم. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أدان عبر موقع إكس بشدة الهجوم الشنيع الذي شنته الميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب السعودية وقيادتها وشعبها والتزامها بأمن وسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك. وأضاف شريف أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية غير مقبولة إطلاقا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب أيضا عن صدمته العميقة تجاه الهجوم الدموي الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدا بأن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، قائلا أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف على الفور. كما وصف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أن الهجوم الدامي على مطار الرياض وصفه بأنه يمثل تصعيدا خطيرا، محملا ميليشيا الحوثي مسؤولية الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي. هذا وتتابع وزارة الخارجية المصرية والأردنية تداعيات الهجوم الحوثي مطار الرياض بعدما أسفر عن وفاة مضيفة الطيران المصرية عزة رمزي محمد حسن البالغة 28 عاما، فيما تنسق السفارة المصرية مع أسرتها لنقل جثمانها إلى مصر. كما توفي المواطن الأردني محمد حسين البرقاوي وأصيب 4 أردنيين آخرين، إذ أعلنت الخارجية الأردنية مغادرة 2 منهم المستشفى، فيما لا تزال مصابتان تتلقيان العلاج. معنا الآن مستمعينا من واشنطن عبر زوم المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. دكتور عقيل أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني كيف يمكن قراءة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال انضمام الولايات المتحدة اليوم إلى السعودية في ضربات ضد الحوثيين؟ هل يمكن أن يدفع اليوم هذا الاعتداء الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم يعني تعاملها أو سياستها تجاه الحوثيين اليوم؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا
0: أهلا بك.
1: يعني واضح من التصريحات الأمريكية، تصريح وزير الخارجية، تصريح الرئيس ترامب التي يعني تدين تقف ضد الهجوم، هذا يبدو تمهيدا لخطوات أمريكية مقبلة. تصوري والخطوة الأولى ستكون التواصل الأمريكي مع الحوثيين للضغط عليهم للتوقف عن مثل هذه العمليات، يعني ما شنه الحوثيين، وإذا يتلقون جوابا سلبيا لا تتوقف هذه العمليات، ربما سنجد دعما أمريكيا أوسع للسعودية في جهودها العسكرية ضد الحوثيين. يعني بإمكان الولايات المتحدة تقديم الكثير من الدعم الاستخباري، الاستهداف للمناطق العسكرية الحوثية وما إليه. فبتصوري أنه ستكون هناك فترة قصيرة جدا، إذا لا يوجد تغير في السلوك الحوثي بهذا الصدد فربما سيكون هناك دعم أمريكي أوسع. بالإمكان أنه أن تعود الولايات المتحدة إلى ضرب الحوثيين، طبعا هذا ينهي اتفاقا لها معهم يعني منذ العام السابق، وإذا حدث هذا فسيحدث على نحو سريع وليس واسعا ومستمرا بسبب الضغوط الانتخابية الأمريكية وعدم رغبة الرئيس ترامب في أن يبدو أنه يفتح جبهة جديدة عسكرية في هذا الموسم الانتخابي الأمريكي.
0: نعم. طيب دكتور عقيل، يعني هناك اليوم إدانات عديدة تابعناها من عدة دول، وبالتالي اليوم ما المطلوب من المجتمع الدولي ومن هذه الدول الانتقال من مسألة الإدانات إلى خطوات عملية من خلالها يمكن وقف هذه العمليات على السعودية وكذلك على دول المنطقة؟

0: يعني القانون الدولي يحرم الضرب أو الاعتداء على المنشآت المدنية يعني التي تستخدم لأغراض مدنية واضحة. هناك الكثير من الإدانات الإقليمية الدولية للضرب الحوثية التي حصلت، خصوصا مع ظهور يعني الضحايا كلهم مدنيون من دول مختلفة. لا يوجد جهد عسكري في المطار يبرر ضربه وما إليه. يعني أنا أتحدث عن ضحية أمريكية، عن ضحية مصرية، ضحية أردنية من دول أخرى وما إليه. هذا يمكن أن هذا يشكل ضغطا دبلوماسيا وإعلاميا على الحوثيين. هل سيبرز من كل هذا جهد دولي ضد الحوثيين؟ أشك بهذا، يعني لأنه أولا الحوثيين هم منظمة معاقبة يعني في سياقات مختلفة لا تعترف بها الأمم المتحدة، تضعها الولايات المتحدة مثلا على قائمة الجماعات الإرهابية وما إليه. أي ضغط سيكون في سياقات مختلفة، سياقات قانونية وسياقات عسكرية. وأعتقد الانتباه هو هنا إلى ما تقوم به الولايات المتحدة تحديدا بخصوص الحوثيين، هي الجهة الأكثر قدرة على التأثير عليهم وردعهم إذا قررت الدخول في هذه المواجهة. لكن أيضا لديها أدوات، يعني ليست بالضرورة كلها عسكرية. الحوثيون يحرصون على أن لا تدخل الولايات المتحدة هذه الحرب ضدهم بشكل مباشر، لأنه نعرف ما حصل في 2024،
1: نعم
0: كانت هناك الكثير من الخسائر الحوثية بسبب قصف أمريكي مركز، ولا أتصور هم يريدون العودة إلى مشهد شبيه بهذا، خصوصا يعني مع تهديدات الرئيس ترامب ضد الحوثيين وأنه الإدارة تنظر في القيام بشيء ما ضدهم.
1: طيب دكتور عقيل، اليوم يعني ما المناطق التي أو ما الأماكن التي قد تضربها الولايات المتحدة، وكيف يمكن أن تضمن فعلا وقف الهجمات الحوثية بعد هذه الضربات؟ يعني إذا
0: يعني هناك خارطة، أي هناك خارطة واسعة. الولايات المتحدة لم تكن قد طورت قاعدة معلومات وبيانات جيدة وواسعة للحوثيين إلا بعد 7 أكتوبر وبداية استهداف الحوثيين للملاحة. وقتها حينها بدأت تطور قاعدة بيانات حقيقة واسعة ودقيقة، واستخدمت هذه القاعدة في ضربات 2024 العام يعني قبل عامين، وكانت مؤثرة جدا. بعض الأهداف، طبعا هناك أهداف عسكرية سهلة للولايات المتحدة مرتبطة بالجهد العسكري الذي يحدث على الأرض من قوات الحكومة اليمنية والتي يدعمها التحالف العربي. تقليل، هذا أول شيء ربما تفعل الولايات المتحدة، تقليل التهديد الحوثي للملاحة في مضيق باب المندب. لكن إذا تطورت قررت الأمم المتحدة أن تمضي أكثر، فستذهب ربما لاستهداف قيادات عسكرية حوثية رفيعة المستوى، وحينها سيكون مثل هذا الضرب مؤذيا وربما حاسما بالنسبة للحوثيين. مخازن الأسلحة البالستية، الصواريخ البالستية، لأنه واضح هذه الصواريخ قادمة من إيران، لا توجد قدرات حوثية ذاتية لصناعة مثل هذه الصواريخ. هناك مستشارون إيرانيون وبعض من حزب الله ومن الفصائل العراقية، فهو استهداف لجبهة مشتركة تقف بالضد من الولايات المتحدة في هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك المختص في الشؤون السياسية الأمريكية من واشنطن دكتور عقيل عباس، تحياتي لك.

0: شيع في مكة المكرمة جثمان المقيمة المغربية بعد أداء صلاة الجنازة عليها في المسجد الحرام، حيث وريت الثرى بناء على طلب عائلتها بدفنها في مكة المكرمة. وكانت المقيمة المغربية قد توفيت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر إلى جانب مقيمة جزائرية جراء الاعتداء الحوثي على مطار أبها الدولي.
1: في الواجهة،

وفي تطورات اليمن، أفادت مصادر ميدانية ومقاطع مصورة بتكثيف الطيران الحربي لاستهداف مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية في تعز. وأفاد مصدر ميداني بأن الغارات استهدفت بكثافة ميليشيات الحوثي في ريف تعز الشرقي والغربي والطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ أيام. ويذكر أن مصدرا عسكريا يمنيا أوضح للعربية بأن القوات المسلحة اليمنية حددت صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز. وأوضح المصدر أن طرق إمداد ريف تعز الشرقي والغربي ضمن صناديق القتل المحددة ضد الحوثيين. كما أفاد المصدر العسكري ذاته بأن الطيران الحربي سينفذ ضربات على بنك أهداف تستهدف قطع الإمداد أو قطع خطوط الإمداد والمواقع العسكرية للحوثيين.

0: من الرياض مستمعينا معنا الآن عبر زوم الصحفي والمحلل السياسي اليمني الأستاذ هزاع البيل. أهلا وسهلا بك معي سيد هزاع في منتصف النهار. يعني اليوم كيف يمكن أن نصف المشهد الميداني في تعز في ظل يعني تكثيف الغارات الجوية على مواقع وتعزيزات الحوثيين خصوصا في الريف الشرقي والغربي في المنطقة؟
1: أولا سعد الله يومك أخي محمد، وسعد الله مساء المستمعين الكرام. الجبهة تعز بشكل عام وعلى جميع امتداداتها تشهد منذ اليومين الأخرين آخر يومين تكثيف للغارات بشكل كبير، وهي تعتبر اليوم جبهة استنزاف لميليشيات الحوثي بشكل لم يتصورها. الحوثيين كانوا يروا في تعز أنها سهلة في متناولهم جميعا، لكن ما يحدث اليوم هو التحام شعبي من أبناء القرى التي تحيط بمدينة تعز بشكل كامل مع المقاومة الشعبية والجيش في يعني تلاحم كبير جدا. التنسيق الكبير والمباشر الذي كذلك مع غرفة العمليات والطيران الذي يستهدف تعزيزات الحوثيين في امتداد التعزيزات التي تأتي من خارج المحافظة بشكل كامل قبل وصولها إلى مواقعها. اليوم الضحايا للحوثيين بالمئات إذا لم يكونوا بأكثر من هذه الأرقام، العربات وكذلك كل التعزيزات التي تدخل أو يتم رصدها متحركة إلى تعز حتى من منابعها، حتى في يتم استهدافها من في أبي، يتم استهدافها في دمار، وكذلك حتى خروجها من صنعاء. اليوم ميليشيات الحوثي تسابق الزمن لأنها في مرحلة استنزاف وخسائرها أكثر من مكاسبها. حتى المناطق التي دخلوها اليوم في شرقي وغربي تعز وريف تعز بشكل كامل تواجه يعني حالة من التهديد، يعني حالة من الرفض الشعبي بشكل كبير. شاهدنا كثير من الالتفاف الشعبية اليوم، الأبناء القرى يعدون الكمائن من أنفسهم، كمائن بدائية لم يتلقوا عليها تدريب، لكن هنا لا يوجد للحوثي أي قبول في مناطق تعز وهي كذلك في أقاصي اليمن بشكل كامل. لكن الملحمة التعزية اليوم التي ترسم ببأس أبنائها بشكل كبير، ومع ترتيبات التي تحدث مع التحالف العربي وكذلك غرفة العمليات المشتركة نرى استهداف أكبر لميليشيات الحوثي واستنزاف كثير. الناطق الرسمي أمس يتحدث عن غارات تتعدت 1700 هدف تم استهدافه في محيط المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، وقد تركزت هذه الأهداف بشكل كبير في مناطق سيطرتها في مناطق تعز بشكل كامل. نحن نشهد اليوم حسب الأنباء الأولية عن غارات جوية من الصباح الباكر في جبهات الأقروض والحجرية وجبل حبشي وكذلك في الوازعية التي يبدو أنها قابت قوسين أو أدنى لتكون تحررت بشكل كامل واستعيدت من قبل الجيش. الحوثي اليوم في تعز أنا أرى
0: ذكرت نقطة مهمة
1: يواجه بشكل كبير،
0: إذا تم فعلا يعني تحرير هذه المنطقة من الحوثي، منطقة الوازعية، هذا التحرير كيف يمكن أن يفتح يعني كذلك يعني القضاء على جيوب الحوثيين الموجودة أيضا في المنطقة وفتح أيضا أماكن أخرى قد تسيطر عليها القوات الحكومية اليمنية؟
1: أولا أخي الكبير، جغرافية اليمن هي جغرافية معقدة وجبلية ما بين جبلية وسهل. عندما نتحدث عن ساحل تعز وكذلك الساحل الغربي بشكل كامل فهي منطقة مشرفة عليها مناطق جبلية، والوازعية تعتبر أهم النقاط التي استطاع الحوثي أن يخترقها، وبذلك استطاع أن يحقق الانتصارات، بعض الانتصارات في الساحل الغربي. السيطرة

0: على الوازعية يعني قطع الإمدادات بشكل كبير والسيطرة على الساحل الغربي من قبل القوات المسلحة اليمنية والعمال ورجال العمالقة وكذلك درع الوطن، وبهذا يكون أن أمنت المناطق أمنت الساحل الغربي بشكل أكبر، وكذلك فتحت جبهات بالتحامها مع الجبهات تعز بشكل كامل مباشرة لأنها ضمن الإطار الجغرافي المتوحد، ومن هذا يستطيعون أن ينتقلون إلى مديريات الصول وكذلك الحجرية وغيرها من المديريات. الوازعية تعتبر مركز ثقل نيراني بشكل كبير ومركز إمداد لوجستي بشكل كبير، والسيطرة عليها يعني أن الساحل سيؤمن، وباستطاعة القوات اليمنية أن تمضي أكثر بدون صوب المخا وصوب الخوخة وعلى امتداد الساحل. نحن أعتقد أنه خلال ال 24 ساعة القادمة سنسمع كثير من الأنباء التي تسر في هذا الموضوع وبالذات في جبهة الوازعية، لكن الأهم اليوم يتركز لدى القوات المسلحة وكذلك التحالف منذ الصباح الباكر على استهداف تعزيزات الحوثي لفتح الحصار الذي فرض من الميليشيات على مدينة تعز، وهو ما لا بد أن يفتح يعني. وأنا أعتقد أن الخطة العمليات العسكرية ذاهبة بهذا الاتجاه، وكذلك إلى تلاحم الجبهات. هناك قوات متعددة لمصلحة درع الوطن والعمالقة والمقاومة الشعبية والقوات المسلحة تلتحم في بعض الجبهات، ويراد البقية أن تلتحم في جبهة واحدة. الساعات القادمة ستكون أكثر من مثيرة فيما يخص ميليشيات الحوثي.
1: طيب كذلك هناك مصدر عسكري يعني يقول بأنه تم تحديد صناديق قتل محددة ضد الحوثيين تعمل ضمن يعني أو في مناطق معينة. كيف يمكن أن ينعكس هذا الأمر على يعني طبيعة القدرات العسكرية خلال المرحلة المقبلة، وما المقصود أيضا عسكريا في العقيدة العسكرية بصناديق القتل؟
0: اولا اخي الكريم، قبل فتره ظهر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحه لتحديد خطوط الامداد، وهي تعتبر اليوم ضمن صناديق القتل، وهي ودعا المواطنين لتجنبها بشكل كامل، وهي خطوط التي تاتي من اب وكذلك من تعز ومن يريم ومن ضمار ومن كذا. عدد من الخطوط الساحليه وطريق المخا تعز حددت بانها مناطق عسكريه وان التحركات على المواطنين لتجنبها. فيما يخص صندوق القتل، هي منطقة تحدد بشكل كامل في المعيار العسكري بأن أي تحركات داخل هذه المنطقة سواء فردية أو معدات سيتم استهدافها وبشكل مباشر، ولن يكون هناك يعني بغض النظر عن سواء كانت التحركات عربات أو أفراد، وهي منطقة تعتبر مغلقة. وكذلك هي هذه الإعلان تأتي لتجنب المدنيين هذه المناطق بشكل أكبر، وأن يعزفوا عن مثلا المضي في هذه الطرق أو التواجد فيها ومن كانوا متواجدين فيها بحكم القوة العسكرية التي تفرضها أو القوة الميليشياوية التي تفرضها ميليشيات الحوثي عليهم أن يغادروا هذه الأماكن، لأنها ستكون مفتوحة للقصف المستمر والمتابعة والرصد من قبل الطيران والطيران المسير وكذلك مدفعية الجيش اليمني. نحن اليوم نتحدث عن أكبر من منطقة عسكرية أو منطقة صناديق القتل التي يعلن عنها، لأن الاستهداف يتم في المنابع. اليوم نحن نرى التحشيدات التي مثلا تصل إلى مدينة يريم ويتم قصفها فور وصولها قبل أن تتحرك إلى تعز، نرى كذلك في دمار ونرى في صنعاء معسكرات التحشيد التي يحاول الحوثي تعويض النزيف الذي حاصل له في تعز. الصناديق القتل اليوم عبارة عن مربعات أكثر مما كانت قبل. كان لدينا المخا امتداد المخا إلى ذو الذباب، بعد تحرير ذو الذباب انتقلت العمليات إلى التصفية ما قبل وصول العدو إلى الأماكن التمركز. وأنا أعتقد أن تعتبر اليوم ميليشيات الحوثي في كل المناطق المسيطرة عليها حوالي تعز محاصرة بشكل كامل من الإمدادات، ولم يستطيعوا الآن كما كانوا من قبل في أريحية.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض الصحفي والمحلل السياسي اليمني الأستاذ هزاع البيل، شكرا لك. وفي تطورات مضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة نفط كانت في طريقها للخروج من مضيق هرمز لإصابة في الجانب الأيسر بقذيفة مجهولة المصدر، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها. كما أضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير وأن تقييم الأضرار المادية لم يتضح حتى الآن. نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطعا قالت إنه يوثق استهداف سفينة شحن تجارية في خليج عمان بضربة جوية دقيقة أدت إلى تعطيل حركتها بعد مغادرتها ميناء إيرانيا وعدم استجابتها للتحذيرات المتكررة. في تداعيات إغلاق مضيق هرمز، فقد أشار البنك الدولي

0: إلى أنه يجري محادثات مع 30 دولة على الأقل لتقديم دعم مالي يساعدها على مواجهة تداعيات حرب إيران، خصوصا ارتفاع أسعار الطاقة والسلع. وأشار رئيس البنك الدولي إلى إتاحة 25 مليار دولار لتمويل الأزمات.
1: في الواجهة،
0: نواصل مستمعينا من تطورات الضفة الغربية، إذا اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة قباطية جنوب جنين واعتقلت عددا من الفلسطينيين، فيما أصيب آخر خلال مداهمة أحد المنازل. وشملت الاقتحامات في مناطق في جنين ورام الله وطول كرم والقدس والخليل وطوباس، بالتزامن مع اعتداءات لمستوطنين تضمنت سرقة ثمار الزيتون وقطع الكهرباء عن منطقة قرب رام الله. في السياق، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير هدد بمواصلة تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا سعيه لتطبيق قانون إعدام الأسرى الذين وصفهم بالإرهابيين.
1: في الواجهة،
0: يواجه مرضى الفشل الكلوي في السودان صعوبات وتحديات مستمرة في سبيل الحصول على العلاج وفي سبيل تخفيف معاناة نحو 8000 من مرضى الكلى في البلاد. تم في الخرطوم استئناف مشروع زراعة الكلى المتوقف لسنوات بسبب الحرب، حيث ينتظر نحو 4000 مريض بشكل عاجل لإجراء عمليات الاستزراع داخل السودان. دعونا نتابع التقرير التالي.
2: لأربع سنوات ظل أحمد أسيراً لمرض الفشل الكلوي، سنوات تعذر فيها العلاج لكنه تحدى المعاناة مع المرض، وبات أمله بالاستشفاء قريباً اليوم. فمشروع زراعة الكلى المتعثر منذ اندلاع الحرب استأنف عمله من جديد في الخرطوم. هي لحظات ويخضع بعدها أحمد مع آخرين لعملية زراعة الكلى.
3: طبعا احنا مرضى فشل كلوي، الغسيل طبعا يعني موضوع معاناته معاناه، هسه الحمد لله ربنا سهل له فرجت انه دار عمليه الزراعه ان شاء الله داخلين عليها هسه هنا في احمد قاسم. الحمد لله عندنا في السودان لانه برا صعبه والتكاليف غاليه.
2: فريق طبي من داخل وخارج السودان يشرف وينفذ عمليات زراعه الكلى، تقنيات حديثة تم استخدامها لأول مرة ضمن عمليات الاستزراع في السودان.
4: صراحة واحدة من مزايا كبيرة جدا لهذا المخيم انه وفر منظومة لاستئصال الكلى بالمنظار، يعني يمكن التقنية دي يمكن أول مرة تدخل لمستشفى أحمد قاسم، وأهمية هذه المنظومة انه بتقلل المضاعفات المصاحبة للعملية بالنسبة للمتبرع، وحتى بتقلل الفترة اللي بيقعد فيها في المستشفى.
2: أجرى الفريق الطبي 16 عملية زراعة للكلى كمرحلة أولى من إجمالي 150 عملية مجدولة مع نهاية العام الحالي.
5: قبل سنوات بدأ السودان خطوات مهمة في مشروع توطين زراعة الكلى، لكنها توقفت بسبب الحرب، واليوم تبدو الحاجة ملحة لاستكمال هذا المشروع الحيوي والذي بدوره سيخفف معاناة آلاف المرضى في البلاد.
2: يتردد نحو 8000 من مرضى الكلى على مراكز الغسل والمستشفيات. يتحدث مختصون عن إمكانية إجراء عمليات لزراعة الكلى لنسبة كبيرة منهم.
6: اللي بيعانوا من قصور كلوي في الدرجة الخامسة بيحتاجوا لغسيل هم حوالي 8000 مريض. نحن عشان نكون دولة رائدة في العلاج الكلى لازم على الأقل نزرع ل 50% منهم، فهم طبعا جدا حيكونوا عدد كبير. أكيد حسي استئناف عمليات الزراعة في المستشفى وانتظامها حيخفف معاناتهم جدا وحيسهل عليهم.
2: يضم السودان حاليا 7 مراكز لزراعة الكلى معظمها بالخرطوم، وهي مراكز يعول عليها كثيرا في ظل غياب الخدمات الطبية بمناطق ما زالت تحت وطأة الحرب. نزار البغداوي، العربية، الخرطوم.

0: بها على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتخاب رئيس جديد لأوكرانيا. وقال الوزير إن الرئيس فولودومير زيلينسكي يحظى بدعم شعبي وأن الأوكرانيين وحدهم يقررون مصير قيادتهم. وفي تعليق روسي أيضا مستمعين، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل ديمتريف إن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونهجه في إحلال السلام يقترب من التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا. وأضاف ديمتريف أن مساعي ترامب تمنح دفعة قوية لجهود السلام، وذلك تعليقا على تصريحات للرئيس الأمريكي أكد فيها انفتاح موسكو على الحوار. وكان ترامب قد دعا إلى اختيار رئيس جديد قادر على التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا، متهما زيلينسكي بعدم بذل جهود كافية لتحقيق السلام. من موسكو معنا مستمعين الآن مدير مكتب العربية FM زميل عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني كيف تنظر اليوم موسكو إلى تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا؟ هل من الممكن أن يعني ترى في ذلك ورقة ضغط على الرئيس تحديدا على فولودومير زيلينسكي؟
1: محمد مرحبا. في البداية نعم، هي ورقة ضغط واضحة كما هو ملاحظ بأن موسكو يعني لطالما طالبت وتحدثت حول أمر مهم جدا. يعني من البداية من الأصل هي لا تعتبر أن فولودمير زيلينسكي هو رئيس شرعي لأوكرانيا على خلفية انتهاء فترة ولايته وعدم إجراء انتخابات رئاسية جديدة يعني العام الماضي في أوكرانيا. لذلك طبعا يعني من جهة الكرملين لم يتحدث أو لم يعلق بشكل مباشر حول هذا الموضوع، لكن الرسائل حول يعني عن طريق مبعوث فلاديمير بوتين ديميتريف كما تحدثت محمد كانت واضحة بأن ما حدث هو قرار تاريخي. يعني المكالمة التاريخية بين بوتين وترامب التي تم الاتفاق من خلالها إلى مسألة.
0: طيب عبد الجواد، طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مدير مكتب العربية FM في موسكو زميل عبد الجواد الرشد، ربما يعود لنا بعد قليل نكمل الحديث حول يعني هذه النقطة وبعض النقاط الأخرى. نحن في انتظار أن يعود لنا الزميل عبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية FM في موسكو. ميدانيا مستمعين، استهدفت القوات الجوية الروسية سفينة الشحن قالت إنها كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى القوات الأوكرانية في ميناء تشورنومورسك بمنطقة أوديسا. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت مركز بيانات تينت في أوديسا، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية كانت تستخدمه. لم تعد الجاسوسية في الحرب الروسية الأوكرانية تقتصر على العملاء أو العملاء السريين وطائرات الاستطلاع، إذ أصبحت كاميرات المراقبة المخترقة أدوات لتحديد أو المخترقة أدوات لتحديد الأهداف وتوجيه الضربات العسكرية وتقييم الأضرار. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت أن قراصنة روسيا اخترقوا كاميرات في كييف عام 2024 لتحسين دقة الضربات الصاروخية، فيما أعلن جهاز الأمن الأوكراني تعامله مع نحو 40,000 كاميرا تشكل مخاطر أمنية محتملة منذ بدء الحرب عام 2022. امتدت الأنشطة الروسية مستمعين إلى أوروبا، حيث حذرت الاستخبارات الهولندية من اختراق كاميرات لتتبع شحنات الأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا ورصد مواقع عسكريها. أيضا في المقابل استخدم فريق ون فيست الأوكراني كاميرات جسر كيرتش والمعروف بجسر القرم لجمع معلومات ساعدت في التخطيط للهجمات، من بينها رصد أجهزة استشعار روسية لمنع الهجمات المائية. كما اخترق قراصنة أوكرانيون اجتماعا لمسؤولين روس بشأن مكونات صينية للمسيرات، وبثا جامعيا جنوبي روسيا هددوا خلاله طلابا في فعالية للتشجيع على الالتحاق بالجيش. تعكس

0: وهذه العمليات مستمعين تحول كاميرات المراقبة إلى أدوات تجسس عن بعد دون الحاجة إلى إرسال عملاء أو طائرات استطلاع، فيما تمتد المخاطر إلى كاميرات المنازل ومراقبة الأطفال التي قد تستخدم لاختراق شبكات إلكترونية أوسع حتى المحمية منها. من جديد مستمعينا، يعود لنا الزميل عبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية FM في موسكو. أهلا وسهلا بك من جديد عبد الجواد. عبد الجواد، كنا نتحدث عن نظرة موسكو اليوم إلى تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوته لإجراء انتخابات تحديدا في أوكرانيا.
1: نعم محمد، في الحقيقة كنت تسمعني بشكل
0: نعم أسمعك بشكل جيد عبد الجواد.
1: محمد، كما هو ملاحظ بأن المزاج العام في البلاد في الداخل الروسي هو مرتفع. من جهة موسكو تدرك حقيقة بأن انتهاء الأزمة الأوكرانية لن يكون خلال الفترة القادمة، لكن طبعا مثل هذا الاتفاق الذي وصفته بالتاريخي مبعوث بوتين يصفه بهذا المسمى بهذا المصطلح قد يفتح أبواب جديدة لإنهاء الصراع، ولا سيما على خلفية أن مطالب الرئيس الأمريكي اليوم بضرورة إجراء انتخابات لدى الجانب الأوكراني قد تفتح وجود شخصيات جديدة. كما يعرف القاصي والداني بأن فلاديمير زيلينسكي كان قد وقع قرارا منذ نحو 4 سنوات يمنع أي شخصية أوكرانية بالتفاوض مع موسكو. هذا الأمر أوجد صعوبات كثيرة خلال فترات الصراع التي تقترب من نهاية عامها الخامس. بك أن تتخيل المشهد العام لدى الجانب الأوكراني ولدى المناطق الحدودية الروسية، تلك الحياة التي يعيشها المواطن إن كان هنا وإن كان هناك على خلفية هذا الصراع الكبير. لذلك طبعا هذه الخطوة ينظر لديها لها كثيرون بالإيجابية، لكن على الجانب الآخر كثير من التقارير اليوم تتحدث عن أن ترامب قام بطعن زيلينسكي بما يخص عملية هذا الاتفاق، وهذا الطعن قد يطال الجانب الأوروبي. لكن في نهاية المطاف من قراءة التحليلات السياسية لهذا الأمر نعرف جيدا أو يعرف الخبراء بشكل واضح بأن الجانب الأوروبي أيضا يرغب بنهاية هذا الصراع. كما هو ملاحظ بأن حسب إعلانات موسكو وحسب اتجاهاتها وإشاراتها لا ترغب بدخول صراع مع الجانب الأوروبي، ترى من خلاله عملية استنزاف لا أكثر، لا يمكنها الوصول لنقاط محددة، وهذا الأمر أيضا مرغوب به بشكل مباشر لدى أصحاب القرار في العواصم الأوروبية. لكن الأزمة محمد وصلت لمرحلة لا يمكن من خلالها ذهاب الجانب الأوروبي نحو الإعلان عن أن موسكو انتصرت بشكل مباشر في عملياتها العسكرية، ولا يمكن لموسكو تقديم تنازلات على خلفية بأن بوتين دخل هذه العملية العسكرية مسرة لسكان الدنباس. لذلك المرحلة هي معقدة عندما دار الحديث عن أن الصراع يقف عند مفترق طرق محوري كان قد يصل إلى صراع مباشر بين روسيا و الناتو في الأراضي الأوروبية، ويمكن من خلاله استخدام أسلحة واضحة وأسلحة دمار شامل. وطالما لوحت موسكو بأن استهداف العمق الروسي بصواريخ أو بمسيرات يقدمها الجانب الأوروبي لأوكرانيا قد يفتح الباب لموسكو لاستخدام كافة الأسلحة بما فيها النووية. وهنا طبعا هذا الفأل الطيب بما يخص عملية الاتفاق والمكالمة التاريخية بين بوتين وترامب قد يعود هذا الأمر بالإيجابية على كثير من الأطراف. قد ترتفع أسعار الطاقة نوعا ما، لكن في نهاية المطاف إنهاء الحرب هي خطوة إيجابية يرى فيها كثيرون بأنها عملية السلام الواضحة.
0: طيب عبد الجواد، اليوم ما الذي تريده تحديدا موسكو من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى تنتقل هذه المفاوضات من الحديث السياسي أو التصريحات السياسية إلى اتفاق عملي يترجم فعليا على أرض الواقع؟
1: محمد، لو لاحظنا كيف تم قراءة الموقف السياسي بين موسكو وواشنطن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، نرى بأن كثير من التقارير أشارت إلى أن الكرة يوما في ملعب موسكو ويوما في ملعب واشنطن. صحيح. لكن طبعا موسكو ما تتحدث عنه بشكل مباشر بأن الكرة لدى الجميع، يجب العمل بشكل جماعي بين هنا الحديث يدور عن روسيا والولايات المتحدة، عودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عودة التعاون، عودة العلاقات الدبلوماسية، الاتفاق على كثير من الملفات ومنها طبعا المتعلقة بالأمنية والصواريخ الاستراتيجية وما يعكس

0: ذلك بشكل واضح، وفي مقدمتهم طبعا الأزمة الأوكرانية. لذلك العمل المشترك الذي تتحدث عنه موسكو وضرورة الحوار يمكن من خلاله الوصول إلى نقاط هامة، وهو ما تسعى إليه موسكو. لذلك طبعا في بعض الأحيان يعني تتحدث أو يتحدث الكرملين بأنه لا يفهم موقف واشنطن عندما تذهب لفرض أو تأكيد عقوبات على الجانب الروسي، بينما طبعا قبل يومين يدور الحديث عن إعادة علاقات وإحيائها بين البلدين. لذلك طبعا الأمر كما أشرت لك هو معقد نوعا ما، لكن يعني يلاحظ بأنه يعني ما دار الحديث عنه بأن شيئا ما يطبخ على نار هادئة كان واضحا وخرج في
1: وربما
0: مقاله.
1: هذا ما تحدث عنه أيضا المبعوث الروسي الذي يتحدث عن اقتراب التوصل إلى تسوية، يقول بفضل جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل هناك مؤشرات عملية يعني يمكن الاستناد عليها في موسكو يعني لهذا التقييم؟
0: يعني كما تلاحظ محمد بأن العمل بهذا الأمر جاء سريا، يعني الإعلان بشكل مباشر حول ما اتفق عليه بوتين وترامب لم يخرج بشكل مباشر حتى من الكرملين. يعني الإعلان خرج بعد يومين عقب الاتصال الهاتفي بين الزعيمين. لذلك محمد يعني السرية في هذا الموضوع هو أمر واضح، لكن لا يخفى على أحد محمد يعني لا يمكن ترك ملف التصعيد العسكري الذي يحدث الآن بالرغم من إيجابية الموضوع. اليوم طبعا موسكو تستهدف مراكز ذا الجانب الأوكراني، والجانب الأوكراني يستهدف مراكز للبنية التحتية في الداخل الروسي تعطل عمل كثير من الخدمات للمواطن. لذلك بالرغم من إيجابية الموضوع إلا أن التصعيد العسكري وعملية التراشق بالمسيرات مستمرة بين موسكو وكييف.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب العربية FM في موسكو زميل عبد الجواد الرشد. شكرا جزيلا لك عبد الجواد.

قبل الدخول مستمعينا في الأخبار الاقتصادية نذهب فقط للأخبار العاجلة التي وردت الآن. زيلينسكي يقول مباحثات مع الشركاء الأوروبيين لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية. أضاف أيضا زيلينسكي وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية هو مشروط بوقف روسيا لضرب البنية التحتية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإعادة ضخ ما يعادل 13 مليون برميل من الديزل الروسي تدريجيا خلال 3 أشهر إلى الأسواق العالمية، مع حديث ترامب عن إمكانية توفير أكثر من 22 مليون برميل إضافية لاحقا بحسب قدرة المصافي الروسية على الإنتاج. أبلغت شركة أرامكو السعودية العملاء من مصافي النفط الأوروبية بأنها ستوفر كامل الكميات التي طلبوها لشهر نوفمبر بعد استئناف تشغيل خط أنابيب شرق غرب. وبحسب بلومبرغ، أكدت 3 مصافي أوروبية أو 3 مصافي أوروبية على الأقل أنها ستحصل على كامل مخصصاتها من الخام السعودي الشهر المقبل. سجل الذهب مكاسب أسبوعية مدعوما بارتفاع الطلب الاستثماري وتراجع بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم بعدما صعد خلال تعاملات الجمعة بنحو 1.8% متجاوزا مستوى 4200 دولار لألونصة. وجاء الدعم الرئيسي من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب ETF التي سجلت تدفقاتها الاستثمارية على مستوى في 4 أعوام. تواجه المفاوضات بشأن الموازنة الطويلة الأجل للاتحاد الأوروبي خلافات متزايدة بعدما

طالبت ألمانيا وهولندا والسويد والنمسا بخفض مشروع الموازنة المقبلة بمئات المليارات من اليورو. وتأتي هذه المطالب من الدول التي تسهم في تمويل الموازنة الأوروبية بمبالغ تفوق ما تحصل عليه منها، وسط اعتراضات على حجم الزيادة المقترحة في الإنفاق.

0: كشفت شهادات جديدة لضباط في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ومسؤولين آخرين عن تعرضهم لأعراض صحية غامضة خلال مهام خارج الولايات المتحدة في وقائع أعادت الجدل بشأن احتمال استهدافهم بأسلحة غير معروفة وسط اتهامات متجددة لروسيا بالوقوف وراء بعض هذه الحوادث وشكوك بشأن احتمال حجب أدلة متصلة بالقضية داخل مؤسسات أمريكية. وتعود إحدى الحالات إلى أبريل 2019 عندما استيقظ ضابط في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كان في رحلة عمل إلى لندن على صداع حاد وصفه بأنه الأشد في حياته مصحوبا بتعرق شديد واضطراب في التوازن. وفي اليوم التالي واجه صعوبة في تذكر أسماء زملائه ومتابعة النقاش خلال اجتماع عمل قبل أن تستمر لديه أعراض شملت التشوش الذهني وفقدان التوازن وطنينا متزايدا في الأذنين. لمناقشة مستمعين هذا الموضوع معنا الآن من القاهرة عبر زوم المحلل العسكري والاستراتيجي الأستاذ سمير راغب. أهلا وسهلا بك معي سيد سمير في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني ما المؤشرات اليوم الاستخباراتية التي يمكن أن تدعم هذه الفرضية، فرضية تورط روسيا في هذه الحوادث؟ ما الذي يجعل يعني نسبة المسؤولية إلى دولة بعينها أمرا صعبا؟
1: تحياتي لحضرتك. أولا نظريا تحصل موجات تسمى مايكروويف دايركتد بالس ار اف، موجات المايكروويف بطاقة معينة تحدث خلل في الأجزاء الداخلية للدماغ دون وجود حروق أو ندوبات في الخارج، فنظريا هي تصلح. طيب من هم الأعداء للمخابرات المركزية الأمريكية؟ هو جهاز مخابرات. لما يكون الحادثة في دولة ثالثة، ما هو مش ممكن تكون المخابرات البريطانية الـ MI6 أو الـ MI5. بالإضافة لأن الأفكار دي موجودة ورصد عمليات إلكترونية مثل هكذا من الوحدة 55129 اللي هي تابعة المخابرات الاستخبارات العسكرية الروسية. نعم. في الاستهداف عن طريق طرف ثالث، يعني برضو اللي بينفذ العملية ما هواش مخابرات، بيكون مشردين أو عملاء أو يعني فقراء داخل الدولة، يعني ما بيكونش روس، فبالتالي الميشن امبوسيبل، يعني المهمة مستحيلة. لا انت مسكت، لا الجانب الامريكي مسك الاداه نفسها ولا مسك العميل اللي قام بيها، فبالتالي ظل الموضوع يعني في معظم فتره جو بايدن هكذا لحين لغايه ما اعترفوا بهافانا اكت وابتدى يقروها. بس انا حدا بستك مثل في عمليه اسر مودورو رئيس فنزويلا.
0: نعم.
1: الجانب الأمريكي استخدم الموجات المايكروويف الموجهة عالية الكثافة في إصابة الأطقم، لكن بكثافة تحرق، مش الكثافة اللي استخدم فيها. فبالتالي الجانب الأمريكي يعلم تماما استخدام موجات المايكروويف في مثل هكذا عملية.
0: طيب يعني إذا ثبت فعلا أن جهة أجنبية تقف وراء هذه الوقائع، ما الأهداف اليوم المحتملة؟ يعني قد تكون ربما جمع معلومات

0: أو ربما أيضا ترهيب ضباط، أو هل من الممكن أيضا أن تكون يعني تعطيل لعملية استخباراتية مثلا؟
1: العملية الاستخباراتية صعب تعطلها. ليه؟ لأنك هي طبيعتها السرية، لكن أنت بتعمل عملية البانيك أو الفزع لضباط الاستخبارات، وبتقضي على جزء منه في مثل هكذا عمليات، وبتجعل اللي ذاهب لعملية يعمل حسابه أنه هو ممكن لا يقتل لكن يفقد عقله. فهي دي الفكرة، لكن هي توجه ضد عملاء السي اي اي اللي معروف اماكن تواجدهم. لكن لو افترضنا ان هو رايح ينفذ عمليه، ما هو لو اتعرف اساسا هو مين ومكانه فين، ما العمليه مش هتتم. فهي بتتم بشكل من يتم التعرف عليه، ده نوع من الرعب الالكتروني، يعني انك انت مش هتقدر تلبس درع واقي او تختبئ في مكان امن. انا عايز بس اضيف نقطه فنيه، ان لازم عشان يصاب احد بمثل هكذا موجات يكون في تناظر. يعني موجات الميكروويف لا تعبر الحيطان، اصل يعني مكتوب في التقارير ان هم في اماكن سكنهم، ممكن
0: صحيح.
1: في اماكن سكنهم اثناء نظرهم من النوافذ او البلكونات او اثناء خروجهم او دخولهم، لكن لو حد جوه مكان موجات الميكروويف ما تقدرش تدخله، لازم يكون في تناظر ما بين هوائي الارسال وما بين الرأس. طبعا الهوائي ده ممكن يكون كاميرا، يعني ممكن يكون اي، ممكن يكون سيارة، يعني أشياء كثيرة. يعني اللي أنا أقصده مش محتاجة هواء كبير كهواء الرادار. يعني عشان كده دايما في أي تأمين بيتم فحص الكاميرات وفحص الأجهزة، وحتى الإضاءة بيتم فحصها إن ما يكونش بتخرج هكذا تأذي الشخصيات الهامة.
0: نعم. طيب اليوم هل هناك مثلا أي مؤشرات في نقطة أخرى، يعني على أن بعض المؤسسات الأمريكية حجبت ربما معلومات أو أدلة متصلة بهذا الملف تحديدا دكتور سمير؟
1: بالفعل، أولا أول غرض منها هو وقف عملية البانيك، لأن الخبر لو انتشر هيأثر في كل ما هو مخابراتي وأسرهم، لأن في أسر أثناء وجودها مع ضباط المخابرات في لندن أو في أوروبا تضررت، يعني الضابط وأسرته. كذلك البعثات الدبلوماسية، والأخطر من ذلك أنها مهمة مستحيلة، لأن يعني دايما الناخب الأمريكي أو المواطن الأمريكي بينظر لمدى يعني قوة الأجهزة، فهقول له ده في حاجة بتصيب ضباطنا وإحنا لا عارفين الدولة ولا عارفين العميل ولا مسكنا جهاز. فبالتالي كان الصمت والتعتيم حتى ما قبل هافانا أكت، حتى لم يوفروا لهم علاج، لم يوفروا لهم تعويضات. بعدها بدأ يوفروا تعويضات، يوفروا علاج، لكن الفيكتيمز من 21 بدأوا يتحدثوا أين حقنا في ملاحقة من قام بذلك؟ وهو دي المعضلة اللي موجودة حتى الآن. يعني حتى لو في تقارير بتحكي، يبقى فكرة من قام بالفعل، تفاصيل الفعل، السلاح المستخدم، الأهم من ذلك الإجراء المضاد حتى لا يتكرر مثل هكذا.
0: وبالتالي يعني اليوم كيف تتعامل هذه الأجهزة، أجهزة الاستخبارات، ربما مع حوادث يعني يصعب إثباتها علميا، خصوصا عندما تتعلق فعلا باستخدام مثلا التكنولوجيا التي قد تكون في بعض الأحيان غير معروفة؟ يعني
1: جزء مهم ورئيسي من عمل أي جهاز مخابرات عامة، يعني زي الـ CIA زي المخابرات العامة في أي دولة، اللي هو البحوث. لديهم علماء، لديهم مفكرين، ربما يكونوا يتخطوا الموجودين في أجهزة كمان بتقوم بـ Research and Development R&D، بتخترع أشياء. فبالتالي فكرة ألا يعرفوا النظرية، إذا كان أنا اللي أنا مش معاهم، يعني أنا قلت لسيادتك النظرية كمهندس اتصالات قبل ما أكون يعني أشياء أخرى، يعني
0: نعم.
1: فهي نظريا تتعرف، لكن يبقى فكرة الانفستيجيشن إنك توصل للجهاز نفسه، مش النظرية.
0: صحيح.
1: النظرية موجودة يعني، وممكن المخابرات المركزية الأمريكية تكون عندها من الخمسينات مش من الآن، وممكن تكون استخدمتها، وده اللي بيعمل شيء من الحرج، لان هي الفكره هي تعلم تماما مثل هكذا سلاح، لكن هو المفزع ان هو دوله جرأت تستخدمه ونجحت في استخدامه وادى الى اصابه. دي القيود على المخابرات، كيف عمليه الانفستيجيشن، لكن عمليه التحقق انها

0: تمت، هي تمت. الأساس العلمي اللي اتبنت بيه معروف، لكن يعني الفايف دبليوز اند وان اتش، يعني هو في دبليو واحد
1: نعم
0: معروفه، معروف
1: نعم
0: واي، يعني ليه اتعملت ضد المخابرات،
1: صحيح.
0: لكن مين ومتى وكيف واين، يعني
1: هذه
0: دي
1: فعلا هي
0: غائبه.
1: النقاط التي يعني يجب أن،
0: فايف دبليوز اند وان اتش بس.
1: نعم. شكرا جزيلا لك المحلل
0: شكرا
1: العسكري والاستراتيجي من القاهرة دكتور سمير راغب، شكرا جزيلا لك.

0: مستمعينا، في أخبارنا المنوعة الأخرى، حذر رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية من أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح أحد أبرز التهديدات للأمن القومي خلال السنوات المقبلة. وفقا لصحيفة التايمز، جاء التحذير خلال إحاطة أمنية قدمت للحكومة البريطانية. أعلنت تركيا عن حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل. القرار ينص على أن مزودي خدمات التواصل الاجتماعي ملزمون باتخاذ تدابير التحقق من العمر. خلف إعصار إسياس أضرارا واسعة في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث تساقطت الأشجار و أغلقت الطرق، كما انقطعت الكهرباء عن نحو 43 ألف منزل. هذا وتواصل فرق الطوارئ جهود إعادة التيار الكهربائي في المنطقة. كما تواصل فرق الطوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية إزالة الأشجار والأنقاض التي خلفها الإعصار إسياس وسط أضرار واسعة طالت المنازل والمركبات. سمعنا، تكاملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية على رأس الساعة، تتابعون ساعة إخبارية جديدة مع زملاء في شاشة العربية. أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
2: خلينا نكون واضحين،
3: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
4: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
5: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
1: وأقلام الصحفيين.
6: إدانات دولية لاعتداءات الحوثيين على مطار الرياض. بريطانيا، ألمانيا والاتحاد الأوروبي يصفونها بالعمل الدنيء والإرهاب ضد السعودية والطيران المدني. الطيران الحربي يكثف غاراته على مواقع وتعزيزات الحوثيين في ريف تعز الشرقي والغربي. إصابة ناقلة نفط بمقذوف في خليج عمان، وسندكم تستهدف سفينة تجارية حاولت خرق الحصار على إيران. روسيا تستهدف سفنا أوكرانية قرب موانئ أوديسا، وكييف تهاجم مركز بيانات شرقي موسكو.

طاب يومكم وأهلا بكم معنا في هذه النشرة الإخبارية من العربية. نبدأها بما أفادت به الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين، إضافة إلى مقيمين من جنسيات متعددة. أوضح البيان بأن المتوفين هم 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين من بينهم حالات حرجة، حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. أشارت الهيئة إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. ووصف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، وصف

اعتداء الإرهاب الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما نتج عنها من وفيات وإصابات من المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وصفه بأنه يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، فبحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق. أكد البيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي الحوثي بحزم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجمات التي استهدفت السعودية بأنها فظيعة، مشيرا إلى أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. ترامب قال في تصريحات صحفية إنه سيبحث أمر الاعتداءات في اتصال مع ولي العهد السعودي، كما لم يكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا، لكنه أشار في جانب آخر إلى وجود اتصالات بين الولايات المتحدة والحوثيين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أدان الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي الإرهابية على السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع على مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل العديد من الأبرياء ومن بينهم مواطن أمريكي. كتب روبيو على منصة إكس أن الهجمات الحوثية تظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين الأبرياء، وطالب بأن تتوقف الهجمات فورا، كما أكد وقوف واشنطن إلى جانب السعودية وشعبها، مقدما تعازي الولايات المتحدة للضحايا وعائلاتهم. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أدان عبر موقع إكس أدان بشدة الهجوم الشنيع الذي شنته الميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب السعودية وقيادتها وشعبها والتزامها بأمن وسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية دفاع المشترك. أضاف شريف أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية غير مقبولة إطلاقا. هذا وتوالت ردود الفعل الأوروبية. وصف وزير الدفاع البريطاني الهجوم الحوثي على مطار الرياض بأنه تصعيد خطير وعمل دنيء، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية الهجوم عملا إرهابيا يستهدف السعودية والطيران المدني. من جانبه وصف الاتحاد الأوروبي الهجمات الحوثية على المدنيين بأنها أعمال إجرامية. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته العميقة تجاه الهجوم الدموي الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدا بأن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، قائلا أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف على الفور. كما وصف مبعوث الأمم المتحدة لليمن الهجوم الدامي على مطار الرياض بأنه يمثل تصعيدا خطيرا، محملا ميليشيا الحوثي مسؤولية الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي، واعتبر في بيان أن هذه الأعمال تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي وتطيل أمد دوامة العنف وتزيد من تعقيد جهود السلام في اليمن، داعي الحوثيين إلى وقف هذه الهجمات التي تستهدف أهدافا مدنية في السعودية. هذا وتتابع وزارتا الخارجية المصرية والأردنية تداعيات الهجوم على مطار الرياض بعدما أسفر عن وفاة مضيفة الطيران المصرية عزة رمزي محمد حسن البالغة 28 عاما، فيما تنسق السفارة المصرية مع أسرتها لنقل جثمانها إلى مصر. كما توفي المواطن الأردني محمود البرقاوي وأصيب 4 أردنيين آخرين، فأعلنت الخارجية الأردنية مغادرة 2 منهم المستشفى، فيما لا تزال مصابتان تتلقيان العلاج. شيع في مكة المكرمة جثمان المقيمة المغربية بعد أداء صلاة الجنازة عليها في المسجد الحرام، حيث وريت الثرى بناء على طلب عائلتها.

0: بدفنها في مكة المكرمة. كانت المقيمة المغربية قد توفيت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر إلى جانب مقيمة جزائرية جراء الاعتداء الحوثي على مطار أبها.
1: أنا إيمان بوغلنا، أخت الفقيدة أحلام بوغلنا. كنا جالسين يعني اليوم كان مر عالي، بعدين اتصلوا علينا من المستشفى قالوا تعالوا في عندنا متوفاة هنا. والله إنه شيء كبير، وأنا أشكر خادم الحرمين الشريفين وأشكر القنصلية المغربية اللي وقفت معي. والله العظيم الحمد لله المملكة ما قصرت معي بشيء، وحتى مملكة المغرب الحمد لله. أنا مثل ما قلت لك ما حد قصر معي لا من الإمارة ولا الشرطة ولا المستشفى ولا إمارة منطقة عسير، ما حد قصر معي الحمد لله.
0: في التطورات الميدانية في اليمن، أفادت مصادر ميدانية ومقاطع مصورة بتكثيف الطيران الحربي لاستهداف مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية في تعز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الغارات استهدفت بكثافة ميليشيا الحوثي في ريف تعز الشرقي والغربي والطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي تحاصرها الميليشيات منذ أيام. يذكر أن مصدرا عسكريا يمنيا أوضح للعربية بأن القوات المسلحة اليمنية حددت صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز. وأوضح المصدر أن طرق إمداد ريف تعز الشرقي والغربي ضمن صناديق القتل المحددة ضد الحوثيين. كما أفاد المصدر العسكري ذاته بأن الطيران الحربي سينفذ ضربات على بنك أهداف تستهدف قطع خطوط الإمداد والمواقع العسكرية للحوثيين.

هذا وأظهرت مقاطع مصورة تدمير قوات العمالقة الجنوبية لخمس مركبات حوثية مدرعة ومصرع من عليها خلال محاولة الميليشيات التقدم نحو مطار دباب بالساحل الغربي.

0: أفادت مصادر محلية من صنعاء أن الطيران الحربي صادف 3 مواقع حوثية بغارات صباح اليوم. المصادر أضافت أن الحوثيين أطلقوا صاروخا من الحي السياسي في صنعاء أيضا. مراسل العربية هائل سعيد من جنوب تعز. هائل، أهلا بك معنا في هذه الساعة. هائل، عندما تتحدث الأخبار والأنباء وحتى المعطيات الأخيرة على الأرض عن حصار لميليشيا الحوثي لمدينة تعز، ولكن ماذا عن المحافظة ككل، جنوب تعز تحديدا، آخر التفاصيل حيث أنت؟
1: نعم، أولا إذا بدأنا بالشق العسكري، كان هناك مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي الانقلابية على أكثر من محور، خصوصا المحور الجنوبي. كانت القوات الحكومية قد انتزعت موقعين للميليشيات الحوثية في جبهة آل قروض جنوب محافظة تعز بعد معارك دامية خاضتها ضد الميليشيات التي كانت تحاول التقدم باتجاه هذه المنطقة المحاذية تماما لجبال استراتيجية، محاذية لجبال صبر التي تطل على المدينة من الناحية الجنوبية. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن الناحية الغربية، كان هناك مواجهات أيضا واشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين في وادي حذران، أيضا في اتباب الصياحي، في اتباب والمرتفعات المحيطة بمنطقة الضباب غرب مدينة تعز، بالإضافة إلى اشتباكات كانت عنيفة أيضا بمحيط جبلان. هذه الاشتباكات كبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. كذلك كان هناك استناد قوي للطيران الحربي الذي استهدف تعزيات الميليشيات الحوثي الانقلابية، كذلك استهدف تكونات وأيضا مواقع استراتيجية تتحصن بها الميليشيات، من ضمنها تباب السلال وأيضا تباب الصياحي وأيضا تباب في منطقة الشقب، وبالإضافة إلى أيضا استهداف تعزيات عسكرية للميليشيات في منطقة البيرين وآليات عسكرية. كذلك كان هناك أيضا غارات باتجاه مناطق التربة ومرتفعات جبلية في هذه المناطق. لكن إذا ما تحدثنا

0: عن
1: لا أدري إن كنت تسمعني قبل أن نتحدث عن الحصار.
0: هناك
1: لأنه يجب أن نعطي للوضع الإنساني أهمية كبرى خصوصا فيما يتعلق بوضع المدنيين هائل حيث أنتم، ولكن حتى نفهم أيضا تفاصيل حول ما يجري في محافظة تعز تحديدا. هناك معلومات أيضا تفيد عن محاولات تسلل حوثية من أكثر من منطقة، هل في تفاصيل وإيضاحات جغرافيا؟
0: نعم، الميليشيات الحوثية تحاول التسلل من المنطقة الغربية تحديدا من جبال الصياحي، كذلك أيضا من منطقة الحذران من المناطق القريبة بجبل هان. يعني هذه المناطق الغربية بشكل كامل تحاول أيضا الميليشيات التسلل أيضا من المناطق الجنوبية وهي مناطق وجبهات الأقروض، لكنها تواجه برد عنيف من قبل القوات المسلحة. هي تحاول أن تطبق الحصار بشكل كامل على المدينة. كان هناك عملية كمائن للقوات المسلحة ضد ميليشيات الحوثي، يعني استهدفت العديد من الآليات العسكرية كذلك من الدورية التي كانت تحمل على متنها عدد من الأفراد سواء في منطقة المسراخ أو حتى في منطقة أو جبهة الجبهة الجنوبية لمحافظة تعز، بالإضافة إلى كمائن أخرى في وادي حذران. هذه الكمائن أفقدت الميليشيات القدرة على السيطرة أو التقدم باتجاه المناطق والمواقع الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، لكن كانت الميليشيات قد أطبقت الحصار حقيقة بشكل كامل على المدينة من الاتجاهات، يعني من جميع الاتجاهات خصوصا الاتجاه الغربي وهو الاتجاه والمنفذ الرئيسي الذي كان يمد تعز بالمواد الغذائية كذلك بالمشتقات النفطية. يعني هناك العديد من الأسر تشكو في هذه الأيام من انقطاع الغاز المنزلي بشكل كامل، كذلك هناك انعدام للمشتقات النفطية، المستشفيات تناشد يعني السلطات وكذلك أيضا تناشد فك الحصار عن المدينة. هناك أيضا العديد من الأطفال داخل حضانات، كذلك أيضا المرضى في غسيل الكلى وفي أيضا مراكز الأورام يعانون من دخول المواد الغذاء الدوائية وكذلك أيضا من المستلزمات الطبية، وبالتالي فإن هذا الحصار المطبق من قبل ميليشيات الحوثي يفاقم بشكل كبير من الحالة الإنسانية سواء لدى المرضى أو حتى لدى المواطنين. يعني الآن لم تستطع المواد الغذائية الدخول إلى داخل هذه المدينة.
1: هائل فعلا، وضع إنساني صعب بفعل هذه التطورات الميدانية المتصاعدة في هذه المنطقة، صمود أهالي تعز أمام هذا الحصار المطبق من قبل ميليشيا الحوثي. تفاصيل أوفى بالتأكيد سنعرفها في الساعات المقبلة إن كان هناك أي جديد. شكرا حتى هذه اللحظات هائل سعيد. نبقى إذن في آخر التفاصيل والتطورات الميدانية. كنا ركزنا مع زميلنا هائل حول جديد الأخبار والتفاصيل في محافظة تعز تحديدا جنوب تعز، ولكن ماذا عن باقي الجبهات وتحديدا إذا ركزنا أكثر في منطقة الساحل الغربي؟ لباقي التفاصيل هنا في الاستوديو الزميل رتفان دبيس على الخريطة التفاعلية. رتفان أهلا بك معنا، أرى أمامك وخلفك هذه الخريطة تحديدا منطقة الساحل الغربي اليمني، آخر التفاصيل أين تركزت المعارك وما جديدها؟
2: نعم نادين، القوات المسلحة اليمنية حددت صندوق للقتل في شرق وأيضا غرب محافظة تعز. هنا في هذه المناطق نتحدث عن هذه المنطقة الشرقية هنا في منطقة الحوبان وكذلك هنا في المنطقة الغربية باتجاه الوازعية. هذه المناطق هي صندوق للقتل، بمعنى الهدف من هذا كله كما تحدثت القوات المسلحة اليمنية بأنها ستقوم بضرب كل تلك التعزيزات القادمة من اتجاه الشرق من محافظة إب وصنعاء وغيرها التي تدخل هذه التعزيزات باتجاه هذه المناطق الشرقية في مديرية حيفان، ثم من مديرية حيفان هذا في جنوب شرق المحافظة إلى الجبهات الأخرى في سامع، ثم تنطلق هذه إلى منطقة الشماتين الواقعة هنا والتي تحاصر ميليشيات الحوثي تعز من هذه المنطقة بعد منطقة الصافية التي دخلت إليها. هذه المنطقة الغربية الوازعية وهي النقطة التي تتحرك منها ميليشيات الحوثي باتجاه جنوب وجنوب غرب محافظة تعز، تتحرك ميليشيات الحوثي وتقوم بإدخال الإمدادات من هنا من الوازعية إلى جبل حبشي إلى منطقة أيضا منطقة قريب بني عمر وإلى الشماتين، والهدف هو إطباق الحصار أيضا من منطقة البيرين الواقع هنا خلف مديرية جبل حبشي. مناطق أخرى أيضا ميليشيات الحوثي عبر هذه المنطقة والتي تقوم بإدخال كثير من مقاتليها وكذلك الآليات العسكرية عبر البيرين وإلى قريب جبل هان الذي يرتبط بهذه المناطق. الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية اليوم صباحا يستهدف عدد كبير من المواقع.

0: هنا في أطراف مدينة تعز وتسمى المناطق الريفية أو الأطراف الريفية. في منطقة بني قسيم هنالك قصف عنيف على مناطق للحوثيين، وكذلك أيضا في الجهة الجنوبية من باتجاه حيفان، وهنا أيضا في منطقة حذران والربيعي، وما زال القصف عنيف حتى هذه اللحظة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بأنها سوف تستهدف خلال الساعات القادمة كل تلك التعزيزات لميليشيات الحوثي. إذن هذه المدينة الحاصرة الآن تقف أمام مشهد جديد من التحديات وكذلك من المعارك المتواصلة الناديه.
1: رتفان البيس شكرا. وماذا لدينا بعد الفاصل؟ مبعوث رئيس روسي يقول جهود ترامب تقرب التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
2: السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
3: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
2: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات،
3: قراءة تحليلية
2: تربط بين الماضي والحاضر،
3: بين الوقائع والوثائق،
2: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
4: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
5: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
1: نواصل معكم من التطورات المرتبطة بإيران، حيث أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد التأكيد على أن الهدف النهائي للولايات المتحدة هو ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي مستقبلا وحسم الأمر بشكل تام. كشفت مصادر أمنية إسرائيلية لصحيفة هآرتس أن إيران أعادت بناء جزء كبير من مخزونها الصاروخي وتعمل على زيادته بوتيرة متسارعة، لكنها لم تستعد بعد مستوياته السابقة للحرب. أضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يرى إمكانية التعامل مع الملف بعد الانتخابات فيما بقي مستوى التأهب دون تغيير يذكر، باستثناء رفع الجاهزية في بعض المواقع الأسبوع الماضي. وفي تطورات مضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات تجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة نفط كانت في طريقها للخروج من مضيق هرمز لإصابة في الجانب الأيسر بقذيفة مجهولة المصدر، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها. كما أضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير وأن تقييم الأضرار المادية لم يتضح حتى الآن. هذا ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطعا قالت إنه يوثق استهداف سفينة شحن تجارية في خليج عمان بضربة جوية دقيقة أدت إلى تعطيل حركتها بعد مغادرتها ميناء إيرانيا وعدم استجابتها للتحذيرات المتكررة. إلى تطورات الضفة الغربية، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة قباطيا جنوب جنين واعتقلت عددا من الفلسطينيين فيما أصيب آخرون خلال مداهمة أحد المنازل. وشملت الاقتحامات مناطق في جنين، رام الله، طول كرم، القدس، الخليل، طوباس، بالتزامن مع اعتداءات لمستوطنين تضمنت سرقة ثمار الزيتون وقطع الكهرباء عن منطقة قرب رام الله والاعتداء على مسن فلسطيني جنوب بيت لحم. في السياق، هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير هدد بمواصلة تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا سعيه لتطبيق قانون إعدام

0: من الأسرى الذين وصفهم بالإرهابيين. في متابعات حرب روسيا وأوكرانيا، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل ديمترييف إن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونهجه في إحلال السلام تقرب من التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا، وأضاف أن مساعي ترامب تمنح دفعة قوية لجهود السلام، وذلك تعليقا على تصريحات للرئيس الأمريكي أكد فيها انفتاح موسكو على الحوار. وكان ترامب جدد دعوته لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، وأضاف ترامب أنه كان بإمكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مرات عدة، لكنه لا يريد التوصل إلى اتفاق برغم من توفر عدة فرص لتحقيق ذلك.
1: And he should have an election. And he can't raise the price of oil. He's done enough. This is a war that should have never happened. Ukraine-Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. But President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
0: من جهته أكد وزير الخارجية الأوكراني أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني ويستحق الدعم، وذلك بعد دعوة الرئيس دونالد ترامب بالاختيار بديلا عنه، وأضاف أن مثل هذه التصريحات تؤكد فقط أن زيلينسكي يؤدي عمله على نحو جيد. ميدانيا، أعلنت شركة التكنولوجيا الروسية أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية ألحق أضرارا بمركز بيانات تابع لها في شرق العاصمة موسكو. هذا الهجوم هو الثالث من نوعه خلال أسبوع، قد يشير إلى بدء حملة انتقامية جديدة تشنها كييف وتستهدف البنية التحتية للإنترنت في روسيا، وذلك بعد أسابيع من بدء موسكو استهداف مراكز البيانات في أوكرانيا. أوضحت شركة أن بقية موارد مركز البيانات غير مستقرة وأن المنصة معطلة، فيما لم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات. وفي أوكرانيا، استهدفت القوات الجوية الروسية سفينة شحن قالت إنها كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية في ميناء بمنطقة أوديسا. أضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت مركز بيانات في أوديسا، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية كانت تستخدمه.

في ختام النشرة لم يبقى إلا نذكر بالعناوين. إدانات دولية لاعتداءات الحوثيين على مطار الرياض. بريطانيا، ألمانيا والاتحاد الأوروبي يصفونها بالعمل الدنيء والإرهابي ضد السعودية والطيران المدني. الطيران الحربي يكثف غاراته على مواقع وتعزيزات الحوثيين في ريف تعز الشرقي والغربي. إصابة ناقلة نفط بمقذوف في خليج عمان، وسنكوم تستهدف سفينة تجارية حاولت خرق الحصار على إيران. روسيا تستهدف سفنا أوكرانية قرب موانئ أوديسا، وكييف تهاجم مركز بيانات شرقي موسكو. إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

أهلا بكم مشاهدينا إلى غداء عمل من العربية والعربية بزنس، وهذه أبرز العناوين. وزارة الطاقة السعودية تؤكد انطلاق فعاليات مؤتمر البترول العالمي WPC، وأرامكو تبلغ مصاف أوروبية بتوريد كميات النفط المطلوبة في نوفمبر. وهل تنجح صفقة ترامب مع روسيا بخفض أسعار الديزل في الولايات المتحدة؟ وبنك القاهرة يعلن عن نيته طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية من خلال بيع حصة لبنك مصر. ونتوقف بكل تأكيد مع تداولات الأسواق الخليجية في جلسة اليوم، حيث الجلسة تعتبر إيجابية إلى حد كبير. اليوم اللون الأخضر يطغى على قائمة المؤشرات، والملفت أن هذه الإيجابية تأتي على الرغم من التصعيد الأخير في المنطقة. إذن مؤشر سوق الأسهم السعودية ومن بعد تراجعات طفيفة تابعناها مطلع الجلسة يبدو أنه يعكس اتجاهه صعودا ويميل للارتفاع في الوقت الحاضر. في الكويت كذلك مكاسب طفيفة، من حيث المؤشر الرئيسي مكاسب جيدة بربع نقطة مئوية، المؤشر الأول على مكاسب أقل أو أقرب إلى ثبات. ماذا عن بقية الأسواق؟ في مسقط إيجابية، طبعا السوق العمانية هي الأفضل أداء خليجيا منذ مطلع هذا العام. في قطر تراجعات قوية بواحد ونصف النقطة المئوية، وفي البحرين تراجعات محدودة. وأسواق الإمارات مغلقة اليوم في عطلة نهاية الأسبوع، تعود للتداول يوم غد. أسعار النفط كذلك نلقي نظرة عليها. على مدار الأسبوع الماضي تابعنا ارتفاعات قوية لبرنت فقط 2.4%. نايمكس كذلك سجل مكاسب أسبوعية جيدة، هذا على الرغم من أنه أسعار النفط تراجعت في جلسة يوم الجمعة في ظل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بعد تصريحات تابعناها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان أشار فيها إلى عدم وجود أي خطط لشن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر. لكن على الرغم من هذه

التراجعات التي تابعناها في جلسة يوم الجمعة، إلا أن الأسواق لا تزال حساسة بشكل كبير لأي تطورات جيوسياسية، خصوصا في ظل استمرار المخاطر المحيطة بالمنطقة وبالملاحة في مضيق هرمز. إذن هذه الصورة من حيث تداولات الأسبوع الماضي. طبعا

0: التي إلى أمريكا. على كل الآن هذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث أكدت وزارة الطاقة السعودية انطلاق فعاليات أعمال النسخة 25 من مؤتمر البترول العالمي في الرياض WPC، والتي تمتد حتى 15 من أكتوبر الحالي، تحت شعار مسارات نحو مستقبل طاقة للجميع بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية وقادة قطاع الطاقة. وسيكون للعربية بزنس تغطية خاصة للحدث ابتداء من يوم غد الاثنين، تتضمن النقل المباشر لأبرز الجلسات، إضافة إلى مجموعة من اللقاءات الخاصة مع أبرز المسؤولين المشاركين بالمؤتمر. وضمن أسبوع الطاقة تستضيف الرياض الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي IEF 17 بمشاركة عدد من وزراء الطاقة والمسؤولين الدوليين وممثلي قطاع الطاقة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. يأتي الاجتماع في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة وما تفرضه من تحديات تتعلق بأمن الإمدادات واستقرار الأسعار واستدامة الاستثمار في قطاع الطاقة، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة. وللحديث أكثر حول هذا الاجتماع ينضم إلينا من هناك هاني الدنديني مراسل العربية بزنس. هاني تحية طيبة لك وأهلا بك معنا. كيف تبدو الصورة إذن من حيث هذا الاجتماع في نسخته 17 وما أبرز المواضيع أو النقاشات المطروحة على الطاولة؟
1: اهلا وسهلا بك نوف وبالسادة المشاهدين. نعم، نحن هنا في فندق الريتز كارلتون هنا في الرياض على الهواء مباشره لننقل اعمال الاجتماع الوزاري 17 لوزراء الطاقه IEF 17. نحن بانتظار ان تنطلق الاعمال قريبا خلال الدقائق القادمه. النقاشات يبدو انها ستكون حول امن الطاقه وامن امدادات سلاسل الامداد. ما يميز هذه النسخه تحديدا في IEF هي انها تجمع المنتجين والمستهلكين على طاولة واحدة لمناقشة الحلول والتحديات التي تواجه هذا القطاع الهام جدا على الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية التي نشهدها. نعم.
0: نبقى معك هاني.
1: طبعا أعمال IEF هي تأتي ضمن نعم فضل. تأتي أعمال IEF هي ضمن أسبوع الطاقة التي ذكرتيه. أسبوع الطاقة يشمل مؤتمرين، وهو مؤتمر IEF الذي يجمع وهو اجتماع مغلق لوزراء الطاقة، وهناك ستنطلق غدا أعمال WPC والتي ستكون مؤتمرا حول تحديدا حول النفط واقتصاديات النفط. سيشارك حوالي 70 وزيرا كما علمنا، وحوالي 300 يعني تنفيذيا كبيرا في الشركات التي لها علاقة في القطاع. هذا الأسبوع هو يعتبر أسبوع مهام جدا، العالم كله ينتظره لأنه أمن الطاقة الآن أصبح هو الحديث في كل ما يخص الاقتصاد.
0: شكرا جزيلا لك هاني، بقونا معك لكل جديد مراسل العربية بزنس هاني الدنديني. والآن نتابع جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإعادة ضخ ما يعادل 13.5 مليون برميل من الديزل الروسي تدريجيا خلال 3 أشهر إلى الأسواق العالمية، مع حديث ترامب عن إمكانية توفير 22.5 مليون برميل إضافية لاحقا بحسب قدرة المصافي الروسية على الإنتاج. أبلغت شركة أرامكو السعودية عملائها من مصافي النفط الأوروبية بأنها ستوفر كامل الكميات التي طلبوها لشهر نوفمبر بعد استئناف تشغيل خط أنابيب شرق غرب. وبحسب بلومبرغ أكدت ثلاثة مصافي أوروبية أنها ستحصل على كامل مخصصاتها من الخام السعودي الشهر المقبل. كشف بنك القاهرة عن نيته طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية من خلال بيع حصة لبنك مصر، ومن المتوقع إتمام الاكتتاب نهاية أكتوبر الجاري وبدء تداول الأسهم خلال نوفمبر. وتتضمن العملية طرحا خاصا للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، بالإضافة إلى طرح عام للمستثمرين الأفراد في مصر. كشفت شركة أنثروبيك عن سلسلة من التصرفات غير المتوقعة لنموذج الذكاء الاصطناعي التابع لها كلود، شملت تقديم بلاغ كاذب للشرطة بشأن جريمة قتل وإرسال 20 طلبا غير مكتمل للحصول على تأشيرات أمريكية عبر موقع وزارة الخارجية، فضلا عن استغلال ثغرات برمجية وتجاوز قيود أمنية في أنظمة إلكترونية تابعة لجهات خارجية.

دعا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا نادلا إلى تطوير أنظمة إيقاف طارئة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تتيح تعطيلها فورا في حال خروجها عن السيطرة، محذرا من ضرورة التعامل معها باعتبارها تهديدات أمنية داخلية محتملة وعدم الاكتفاء بضمانات الشركات المطورة لها. إلى مصر، حيث كشف بنك القاهرة عن نيته طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية بنهاية الشهر الجاري مع بدء تداول الأسهم خلال نوفمبر. ومن المتوقع يتم الطرح من خلال بيع بنك مصر 4.570 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة له. وتتضمن العملية طرحا خاصا للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، بالإضافة إلى طرح عام للمستثمرين الأفراد في مصر. تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي ليسجل 13.9% خلال سبتمبر على أساس سنوي، هذا مقارنة مع 14.5% في أغسطس ليصل إلى أدنى مستوى منذ فبراير الماضي. يأتي هذا التراجع رغم استمرار الضغوط الناجمة عن الحرب مع إيران وارتفاع تكاليف الطاقة، في حين تسارع التضخم على أساس شهريا إلى 1.3% مقارنة مع 0.1% في أغسطس، وهذه أسرع وتيرة شهرية منذ مايو الماضي. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات التي تمثل المكون الأكبر في سلة التضخم بنسبة 7.2% سنويا مقابل 6.3% في الشهر السابق. لنلقي نظرة على السوق المصرية في الوقت الحاضر، اليوم تراجعات وتتعمق الآن إلى أكثر من 1% على المؤشرات كافة. طبعا الـ EGX 30 وهو المؤشر الرئيسي يتراجع اليوم للجلسة الرابعة على التوالي في مقابل تراجعات للمؤشر السبعيني والمئوي بعد جلسة من الارتفاع، تابعنا ارتفاع في جلسة يوم الأربعاء. وفي يوم الخميس السوق كانت مغلقة بمناسبة يوم عطلة السادس من أكتوبر. وهذه نظرة على أداء الأسواق الخليجية العاملة في جلسة اليوم. إذن مؤشر سوق الأسهم السعودية يتحول لتسجيل ارتفاعات في الوقت الحاضر، مكاسب بعشرين نقطة المئوية وسط قيم سيولة تقارب ملياري ريال. في الكويت نشهد إذن أيضا بعض الإيجابية، المؤشر الأول يسجل ارتفاعات طفيفة، قيم السيولة في السوق الكويتية مجمعة تبلغ 70 مليون دينار. في قطر تراجعات قوية، في البحرين تراجعات محدودة، وفي مسقط مكاسب. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة غدا عمل. وفيه إدارة ترامب تتهم شركات التكنولوجيا باستغلال برامج الهجرة على حساب العمال الأمريكيين.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا نادلا إلى تطوير أنظمة إيقاف طارئة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تتيح تعطيلها فورا في حال خروجها عن السيطرة، محذرا من ضرورة التعامل معها باعتبارها تهديدات أمنية داخلية محتملة وعدم الاكتفاء بضمانات الشركات المطورة لها. تأتي تحذيرات نادلا عقب سلسلة من الحوادث الأمنية المرتبطة بنماذج شركتي أنثروبيك وأوبن أي آي، شملت تنفيذ إجراءات غير مصرح بها واختراق مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية. شدد نادلا على أهمية إبقاء الذكاء الاصطناعي تحت الرقابة البشرية وعدم الاعتماد على نموذج واحد في القرارات الحساسة وإخضاع الأنظمة لتدقيق مستقل، مع ضرورة الفصل بين قدرات الذكاء الاصطناعي وسلطة اتخاذ القرار. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظرا مؤقتا على شركة مايكروسوفت وأدوبي وست شركات تكنولوجية أخرى، يمنعها من رعاية طلبات حصول الموظفين الأجانب على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بدعوى إساءة استخدام برامج الهجرة على حساب العمال الأمريكيين. اتهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس شركات التكنولوجيا باستغلال برنامج تأشيرات العمالة الماهرة الـ H1B، مشيرا إلى أن مايكروسوفت سرحت نحو 6000 موظف أمريكي العام الماضي في وقت استفادت فيه من نحو 6300 تأشيرة عمل وما يقارب 3000 بطاقة إقامة دائمة. في المقابل دفعت مايكروسوفت عن ممارساتها، مؤكدة أن الغالبية العظمى من موظفيها في الولايات المتحدة أمريكيون وأن طلبات التأشيرات تلتزم بالمعايير القانونية. كشفت وثائق مالية عرضتها شركة أوبن أي آي على مستثمريها عن فجوة كبيرة بين إيراداتها السنوية المحسوبة وفق وتيرة الإيرادات الحالية والتقديرات المتداولة سابقا، ما أثار تساؤلات بشأن وتيرة نمو الطلب على الذكاء الاصطناعي وحجم الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى القطاع. واقتربت الإيرادات السنوية المحسوبة للشركة من 50 مليار دولار بنهاية سبتمبر، أي أقل بنحو 20 مليار دولار من مستوى 70 مليار دولار الذي أشارت إليه تقارير سابقة لصحيفة فاينانشال تايمز. وأوضحت الصحيفة أن هذا التباين يعود إلى اختلاف في طرق احتساب الإيرادات بين أوبن أي آي ومنافستها أنثروبيك، حيث تدرج الأخيرة إيرادات المبيعات عبر شركاء الحوسبة السحابية مثل أمازون وجوجل ضمن حساباتها، بينما لا تتبع أوبن أي آي المنهجية نفسها. من ناحية أخرى، كشفت شركة أنثروبيك عن سلسلة من التصرفات غير المتوقعة لنموذج الذكاء الاصطناعي تابع لها كلود، شملت تقديم بلاغ كاذب للشرطة بشأن جريمة قتل وإرسال 20 طلبا غير مكتمل للحصول على تأشيرات أمريكية عبر موقع وزارة الخارجية، هذا فضلا عن استغلال ثغرات برمجية وتجاوز قيود أمنية في أنظمة إلكترونية تابعة لجهات خارجية. أثارت هذه الحوادث مخاوف متزايدة بشأن أمن نماذج الذكاء الاصطناعي، ما دفع إدارة ترامب إلى إلزام الشركات بإبلاغ الجهات المتضررة بأي تجاوزات أمنية ترتكبها نماذجها واتخاذ إجراءات لمعالجتها ومنع تكرارها. ورغم تأكيد أنثروبيك أن التأثير الفعلي لهذه الوقائع كان محدودا وأن الأنشطة غير المصرح بها توقفت، أعلنت الشركة تجديد القيود على وصول نماذجها إلى الإنترنت خلال مراحل الاختبار في محاولة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. المزيد حول أخبار تكنولوجيا هذه ينضم إلينا مباشرة من دبي السيد جمال المحاميد المدير التنفيذي في شركة بالميرا. سيد جمال، تحية طيبة لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك من حيث انتهيت، خبر أنثروبيك عندما يبدأ نموذج ذكاء صناعي في تنفيذ إجراءات غير مصرح بها، يعني مثل ما فعل تطبيق كلود، أين تنتهي هذه المشكلة التقنية وأين تبدأ المشكلة الأمنية؟ وإلى أي مدى ترى بأنه هذه النماذج أصبحت اليوم قادرة على اتخاذ مبادرات تتجاوز ما يتوقعه المطور نفسه، أم أنه ترى بأن المشكلة تكمن في ضعف أنظمة الاختبار والرقابة؟
1: شكرا نوف، وكل حبنا طبعا وتمنياتنا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أرض الحرمين السعودية أرضا وشعبا وقيادة بإذن الله. للجواب على سؤالك، طبعا بالتأكيد مخاوف الذكاء الاصطناعي صارت واضحة والكل عم يتكلم عنها. اللي عم يصير اليوم لازم نفرق بين أنه استغلال واجهة عامة متاحة على الإنترنت لتعبئة بعض طلبات الفيزا بين اختراق أنظمة داخلية، وطبعاً نحن شايفين أنه كان في استغلال لواجهة عامة لتقديم بعض الفيز من خلال أنثروبيك، وأحياناً اللي عم بصير هو أنه انحراف بتنفيذ مهمة معينة. ففي فرق بين أنه خروج النظام أو النموذج عن السيطرة، الأول هو الاستقلالية، هل هو يعمل بحد ذاته أو لا بعيداً عن البشر؟ الموضوع الثاني فقدان السيطرة بشكل كامل، وأنا غير قادر إني أوقفه أو مثلا أقيد عمله، وهذا الآن هو غير موجود.

0: موجود. الموضوع الثالث اللي هو الانحراف في المهمة، وهذا اللي عم نشوفه اليوم، انه هو بعث رسالة مش عارفين ليش هو اللي بعث الرسالة، او مثلا عبى بعض نماذج الفيزا بدون ما انه يكون في طلب حقيقي لهذا الموضوع.
1: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
2: في برنا وبحرنا حياة تستحق أن تبقى، تنوع فطري يثري طبيعتنا ويحفظ توازنها ويمثل جزءاً من إرث المملكة وثروتها الطبيعية، وبوعينا واهتمامنا نحافظ على هذه الحياة وموائلها لتستمر لأجيال قادمة. حياتنا الفطرية تزدهر بوعيكم. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحياتها نحيا.
1: العربية اف ام
0: لتقليل من مخاطر الذكاء الاصطناعي، لكن بالتأكيد بناء أنظمة ذكية محوكمة بالصلاحيات والضوابط هو الحل الأساسي لهذا الموضوع. بيظلوا في تحدي معانا أكيد، أنه هي النماذج تتعلم من ذاتها، وهذا الشيء لازم يكون فيه له ضوابط من هاي الشركات، ولازم تتحمل جزء من المسؤولية.
3: ولكن هل تكفي سيد جمال يعني الضوابط أو القيود البرمجية التي تفرضها هذه الشركات، أم أنه ترى بأنه الأمر يستدعي رقابة يعني مستقلة واختبارات إلزامية قبل يعني أصلا إتاحة هذه النماذج للجمهور؟
0: أنا دوما أنادي يعني وأشوف أنه لازم يكون في منظومة مثل تنظيم مثلا الطاقة النووية بالعالم. الذكاء الاصطناعي هو بنفس الخطر بنفس المستوى، لازم يكون في منظومة عالمية بتشارك فيها جهات مستقلة لمراقبة هاي النماذج بشكل تأكيدي، ولازم نشوف أنه هاي الضوابط والصلاحيات اللي حكينا فيها بالإجابة على السؤال الأول أنه هي فعالة وفعلا بيتم فحصها قبل ما يكون النموذج متاح للجمهور. بالضبط.
3: طب وهل ترى بأنه يجب على هذه الشركات المطورة أن تحتفظ بالسيطرة الكاملة على شركاتها في مقابل يعني أنه يجب أن يكون هناك صلاحية أو سلطة لجهات تنظيمية أيضا للسيطرة على ولو يعني بعض من هذه الشركات لمنع مثل هذه الثغرات؟
0: هو اليوم يعني على اي قطاع، مثلا لو شفنا مثلا قطاع الاتصالات، قطاع الطيران، اي قطاع في او البنوك، في انظمه بتحوكم العمل في هذه الشركات. الذكاء الاصطناعي لليوم هو لا يوجد فيه حوكمه حقيقيه، خاصه انه الباب مفتوح لتطوير النماذج اكثر من انه بتنظيم عملها. فلهالسبب في حتمية في ضرورة اليوم لحماية البشرية، لحماية الأنظمة، لحماية التقنية بشكل عام والتحول الرقمي بالعالم، أنه يكون في عندنا منظومة عالمية ممكن بإشراف الأمم المتحدة أو إشراف جهات عالمية، بحيث أنه أي نموذج بده يطرح للبشرية يكون مفحوص وعارفين أن مخاطره تم تقليلها لنسبة فعلا تقبل أنه يكون متاح للناس يستخدمون.
3: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة سيد جمال المحاميد المدير التنفيذي في شركة بالميرا. تمكن قراصنة من سرقة عملات مشفرة بحوالي 93 مليون دولار من محافظ باريدا تابعة لشركة ليدجر المصنعة لهذه المحافظ، وتتركز الشبهات حول متجر كريبتو بيلس في ماليزيا الذي يعتبر موزعا معتمدا لأجهزة ليدجر منذ عام 2022 ويخدم عملاء في ماليزيا وإندونيسيا والفلبين. وانتقلت ملكية المتجر إلى ملك جديد خلال العام الجاري، بينما استمر في العمل بالاسم نفسه والاحتفاظ بصفة الموزع المعتمد أو المعتمد. وفي 8 أكتوبر نشر حسابه ماجيكال تاكس صورا لجهاز ليدجر أشار إلى أنه اكتشف بداخله لوحة إلكترونية إضافية مزودة بمودم اتصال خلوي وشريحة إيسم قادرة على التقاط كلمات الاستعادة 24 المعروضة على الشاشة وإرسالها إلى جهة خارجية. سجل الذهب مكاسب أسبوعية مدعوما بارتفاع الطلب الاستثماري وتراجع بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم بعدما صعد خلال تعاملات يوم الجمعة بنحو 1.8% متجاوزا مستوى 4200 دولار للأونصة. جاء الدعم الرئيسي من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب الـ ETFs والتي سجلت تدفقاتها الاستثمارية أعلى مستوى في 4 أعوام وفق بيانات بلومبرج. كما عززت الأسعار تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن موافقة روسيا على إعادة ضخ الديزل إلى الأسواق العالمية، ما خفف المخاوف من استمرار نقص الوقود وارتفاع تكاليف الطاقة. ورغم هذا التعافي لا يزال الذهب منخفضا بنحو 20% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية.

أواخر فبراير بعدما دفعت أسعار الطاقة المرتفعة البنوك المركزية إلى تشديد سياستها النقدية، وهو ما ضغط على المعدن الذي لا يدر عائدا. نذكر بالأداء الأسبوعي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث تابعنا تراجعات على العائد على السنتين بتقريبا 18 نقطة مئوية، يبقى عند مستويات مرتفعة للغاية فوق 4.78%. العائد على العشر سنوات كذلك تراجع على مدار الأسبوع الماضي، ولكن يبقى أيضا عند مستويات مرتفعة للغاية فوق 5.23. والعائد على 30 عام ورغم تراجعه على مدار الأسبوع الماضي إلا أنه يبقى بالقرب من مستويات 5.6%. كشف رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، كشف أن البنك يجري محادثات مع ما بين 30 و40 دولة بشأن تقديم مساعدات طارئة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لحرب إيران، محذرا من تصاعد الضغوط مجددا رغم أن التأثير الأولي للحرب جاء أقل حدة مما كان متوقعا. وفي ملف التمويل التنموي، توقع بانجا استمرار التقدم بوتيرة مستقرة في جذب مزيد من رؤوس الأموال الخاصة لتمويل المشاريع التنموية، مشددا على الحاجة إلى تكثيف الجهود لاستقطاب الاستثمار إلى الدول الصغيرة والهشة والمتضررة من النزاعات. وفيما يتعلق بأعباء الديون، أوضح بانجا أن البنك الدولي يعمل حاليا على إعداد ما بين 14 و15 اتفاقية لمبادلة الديون مقابل التنمية بهدف استبدال الديون القديمة مرتفعة التكلفة بترتيبات تمويلية أقل كلفة، بما يخفف الأعباء المالية عن الدول المستفيدة. وعلى صعيد المخاطر المناخية، أكد رئيس البنك الدولي استعداد المؤسسة لتقديم الدعم للدول المتضررة في حال تسبب ظاهرة النينو المتوقعة هذا العام في تداعيات اقتصادية ومناخية سلبية كبيرة. قبل الختام، تذكير سريع بأن مؤشر سوق الأسهم السعودية عكس اتجاهه صعودا ويسجل بعض الإيجابية الآن، قيم السيولة 2,130 مليون ريال. نهاية برنامج غدا عمل، نشكر لكم هذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
6: نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
7: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
8: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
7: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
8: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
7: لنعي، لندرك ما حولنا

0: نسأل لنفهم لنعرف ما يدور من حولنا
1: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

0: إدانات دولية لاعتداءات الحوثيين على مطار الرياض، والاتحاد الأوروبي يصفها بالعمل الدنيء والإرهاب ضد السعودية والطيران المدني.
1: هذه عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية كباقي الألغام.
0: العربية ترافق قوات العمالقة في نزع الألغام التي زرعها الحوثي بكثافة بالساحل الغربي وباب المندب. إصابة ناقلة نفط بمقذوف في خليج عمان. البحرية الأمريكية تضرب سفينة حاولت مغادرة ميناء إيراني. مصدر أمريكي يكشف للعربية أن حزب الله يجمع 40 مليون دولار شهريا من التهريب وتزوير العملات وأموال الدولة. الخارجية الأوكرانية تقول أن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب، ومبعوث بوتين يؤكد أن مساعي ترامب تمنح دفعة قوية لجهود السلام.

طاب يومكم وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. وصف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي وصف الاعتداء الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على مطار الملك خالد بالرياض بالاعتداء الإرهابي الجبان، حيث جرى لإحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض ونتج عنه وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار. ووصف المتحدث باسم التحالف ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي بأنه يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، فبحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق. أكد البيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي الحوثي بحزم. وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قالت بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر على وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين إضافة إلى مقيمين من جنسيات متعددة.

0: أوضح البيان بأن المتوفين هم اثنان من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني، كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين من بينهم حالات حرجة، حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجمات التي استهدفت السعودية بأنها فظيعة، مشيرا إلى أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. ترامب قال في تصريحات صحفية أنه سيبحث أمر الاعتداءات في اتصال مع ولي العهد السعودي، كما لم يكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا، لكنه أشار في جانب آخر إلى وجود اتصالات بين الولايات المتحدة والحوثيين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أدان الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي الإرهابية على السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع على مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل العديد من الأبرياء ومن بينهم مواطن أمريكي. كتب روبيو على منصة إكس أن الهجمات الحوثية تظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين الأبرياء، وطلب بأن تتوقف الهجمات فورا، كما أكد وقوف واشنطن إلى جانب السعودية وشعبها، مقدما تعازي الولايات المتحدة للضحايا وعائلاتهم. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أدان عبر موقع إكس بشدة الهجوم الشنيع الذي شنته الميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض، مؤكدة وقوف بلاده إلى جانب السعودية وقيادتها وشعبها والتزامها بأمن وسيادة المملكة انطلاق اتفاقية الدفاع المشترك. أضاف شريف أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية غير مقبولة إطلاقا. هذا وتتوالى ردود الفعل الدولية، فوصف وزير الدفاع البريطاني الهجوم الحوثي على مطار الرياض بأنه تصعيد خطير وعمل دنيء، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية الهجوم عملا إرهابيا يستهدف السعودية والطيران المدني. من جانبه وصف الاتحاد الأوروبي الهجمات الحوثية على المدنيين بأنها أعمال إجرامية. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فأعرب أيضا عن صدمته العميقة تجاه الهجوم الدموي الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدا بأن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، قائلا أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا. كما وصف مبعوث الأمم المتحدة لليمن وصف الهجوم الدامي على مطار الرياض بأنه يمثل تصعيدا خطيرا، محملا ميليشيا الحوثي مسؤولية الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي، واعتبر في بيان أن هذه الأعمال تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي وتطيل أمد دوامة العنف وتزيد من تعقيد جهود السلام في اليمن، داعيا الحوثيين إلى وقف هذه الهجمات التي تستهدف أهدافا مدنية في السعودية. هذا وتتابع وزارتا الخارجية المصرية والأردنية تداعيات الهجوم الحوثي على مطار الرياض بعدما أسفر عن وفاة مضيف الطيران المصرية عز رمزي محمد حسن البالغة 28 عاما، فيما تنسق سفارة المصرية مع أسرتها لنقل جثمانها إلى مصر. كما توفي المواطن الأردني محمود البرقاوي وأصيب 4 أردنيين آخرين. أعلنت الخارجية الأردنية مغادرة 2 منهم المستشفى، فيما لا تزال مصابتان تتلقيان العلاج. شيع في مكة المكرمة جثمان المقيمة المغربية بعد أداء صلاة الجنازة عليها في المسجد الحرام، حيث بريت الثرى بناء على طلب عائلتها بدفنها في مكة المكرمة. كانت المقيمة المغربية قد توفيت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر إلى جانب مقيمة جزائرية جراء الاعتداء الحوثي على مطار أبها.
1: أنا إيمان بوغلنا أخت الفقيدة أحلام بوغلنا، كنا جالسين يعني

0: لهم كان مرض عادي، بعدين اتصلوا علينا من المستشفى قالوا تعالوا في عندنا متوفاة هناك. والله انه شيء كبير، وانا اشكر خادم الحرمين الشريفين واشكر القنصلية المغربية اللي وقفت معي. والله العظيم الحمد لله المملكة ما قصرت معي بشيء، وحتى مملكة المغرب الحمد لله. مثل ما قلت لك ما حد قصر معي، ما حد قصر معي لا من الإمارة ولا الشرطة ولا المستشفى ولا إمارة منطقة عسير، ما حد قصر معي الحمد لله.
1: إلى تطورات الميدانية في اليمن، رافقت كاميرا العربية فرق الهندسة التابعة لقوات العمالقة الجنوبية، وذلك خلال مهمة لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية بكثافة قبل فرارها من عدة مناطق في الساحل الغربي ومنطقة باب المندب. نتابع مع موفد العربية محمد الأشقر.
2: قد تظن أن هذه حجرة، ولكن هذه عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية كباقي الألغام في المناطق التي تقدمت وسيطرت عليها مسبقا. هذه الألغام التي تظهر أمامكم هو جانب بسيط، وهو يعني ما تمكنت سرايا الهندسة من تفكيكه منذ الصباح حتى هذه اللحظة، ونحن الآن عند منتصف الظهيرة تقريبا. سرايا الهندسة تعمل على تفكيك الألغام من الخطوط الأولى ومن المناطق المحررة، ثم ينقلوها كمرحلة أولى إلى هذا المكان قبل يعني من أجل تجميعها ولنقلها إلى أماكن مخصصة للإتلاف. طبعا الميليشيات الحوثية عملت بشكل كبير على يعني زراعة الألغام بكثافة في المناطق التي تقدمت إليها يعني وسيطرت عليها مسبقا من أجل يعني إعاقة تقدم القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، سواء كانت ألوية العمالقة الجنوبية أو درع الوطن أو باقي القوات المسلحة. محمد الأشقر، العربية والحدث، الساحل الغربي.
1: محمد الأشقر أيضا كان أجرى مقابلة مع أحد عناصر فرقة الهندسة التابعة لقوات العمالقة الجنوبية أثناء تفكيك مجموعة كبيرة من الألغام. نتابع.
2: هذا أسلوب من أساليب التلغيم لدى الميليشيات الحوثية. للحديث أكثر حول الألغام وكثافتها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، سأستضيف معي أحد يعني عناصر سرايا الهندسة في ألوية العمالقة الجنوبية. أهلا بك، احكي لنا عن الألغام، عن كثافة الألغام.
3: هذه لازلنا ولا كنا سرايا المهندسين في ألوية العمالقة الجنوبية تمارس عملها فك الثغرات والفجوات لدخول القوات إلى مناطق سيطرة الحوثيين. بعد القضاء عليهم يزرعوا الألغام والعبوات الناسفة لقتل الأطفال والأبرياء من المواطنين والحيوانات. لا زالوا يفرقون بين العسكريين والمدنيين، وكل شيء يحصدوه يوميا من زراعة الألغام والعبوات الناسفة التي يزرعوها الميليشيات الحوثية. لا زالت سرايا الهندسة تواصل أعمالها بإزالة الألغام والعبوات من المناطق المحررة التي سقطت من يد الميليشيات الحوثية، ولا زلنا مستمرين حتى النهاية.
2: نعم. طيب، يعني عم نلاحظ من خلال الصور اللي عم تقوموا بنشرها انه في كثافة من الألغام. يعني بيوم امس كان في مشاهد تظهر حقل الألغام وفيه ألغام كثيرة. شو هي الصعوبات اللي عم تواجهوها اثناء عملكم؟
3: نواجه صعوبات بواسطة الدواسات او التفخيخ والشراك الخداعية التي توضع للقضاء على المهندسين. هناك يوضعوا دواسات بواسطة سواعد كهربائية أو عبوات بشكل طبيعة الأرض، على طبيعة الأرض تزرع يعني العبوات
2: مثل هذه
3: الأحجام.
2: نعم.
3: للعبوات وحسب طبيعة الأرض. الأرض بيضاء يزرعوا عبوات بيضاء، الأرض رملية يزرعوها بشكل رمل، بجبال سوداء تزرع بشكل جبال سوداء. هناك للخداع المواطنين والقوات العمالقة الجنوبية التي تواصل سيرها ضد الميليشيات الحوثية في جميع أنحاء الساحل الغربي.
2: نعم، شكرا لك. طبعا هذا جانب بسيط من الألغام التي يعني زرعتها الميليشيات الحوثية.

0: التي تمكنت سرايا الهندسة من تفكيكها منذ الصباح حتى هذه اللحظة. طبعا يتم تجميع ما يتم تفكيكه في هذا المكان قبل نقله إلى مكان آخر من أجل يعني إنهاء هذه المخاطر التي تشكل تهديدا على حياة المدنيين وعلى حياة المقاتلين الذين يخوضون الاشتباكات العنيفة في مختلف المحاور هنا في الساحل الغربي. محمد الأشقر، العربية والحدث، الساحل الغربي.
1: نبقى في أخبار الساحل الغربي ولكن على جبهة تعز. أفادت مصادر ميدانية ومقاطع مصورة بتكثيف الطيران الحربي لاستهداف مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية في تعز. أفاد مصدر ميداني بأن الغارات استهدفت بكثافة ميليشيا الحوثي في ريف تعز الشرقي والغربي والطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ أيام. يذكر أن مصدرا عسكريا يمنيا أوضح للعربية بأن القوات المسلحة اليمنية حددت صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز. أوضح المصدر أن طرق إمداد ريف تعز الشرقي والغربي ضمن صناديق القتل المحددة ضد الحوثيين. كما أفاد المصدر العسكري ذاته بأن الطيران الحربي سينفذ ضربات على بنك أهداف تستهدف قطع خطوط الإمداد والمواقع العسكرية للحوثيين.

0: أفادت مصادر من صنعاء بسقوط صاروخ على منزل بحي الزمر بعد فشل ميليشيا الحوثي في إطلاقه. قبل ذلك أكدت مصادر محلية من صنعاء أن طيران الحرب استهدف 3 مواقع حوثية بغارات صباح اليوم. المصادر أضافت أن الحوثيين أطلقوا صاروخا من الحي السياسي في صنعاء أيضا. ومن جنوب تعز مراسل عربية هائل سعيد، ومعنا هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية ردفان دبيس، نتحدث في الشق الميداني وتداعيات ما يجري على الأرض. هائل، أبدأ معك في جنوب تعز، كيف تمكنت القوات المسلحة اليمنية من صد محاولات تغلغل مستمرة وما زالت حتى لحظات هذه من قبل ميليشيا الحوثي باتجاه أكثر من منطقة في جنوب تعز تحديدا؟
1: نعم، كانت القوات المسلحة قد استخدمت العديد من الكمائن للتعزيات الحوثية، كذلك استخدمت أيضا كمائن على مواقع لميليشيات الحوثي، وأحرزت طبعا السيطرة على عديد من المواقع. يعني قبل ساعة من الآن كانت القوات المسلحة قد أحرزت السيطرة واستعادة مدرسة الفرقان التي كانت ميليشيات الفاروق التي كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية تتخذها كمركز لإدارة عملياتها العسكرية في منطقة الأقروض جنوب محافظة تعز، بالإضافة إلى استعادة أيضا عديد من المواقع. يعني هناك مرتفعين جبليين كانت القوات المسلحة قد أعلنت السيطرة عليهما في هذه المنطقة بعد مواجهات استمرت يعني لساعات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية. خسرت الميليشيات فيها العديد من القتلى والجرحى. نتحدث أيضا عن أن المواجهات احتدمت بشكل كبير عند الناحية الغربية أو الجبهة الغربية لمحافظة تعز، تحديدا في جبال الصياحي في مرتفعات جبلية مطلة على منطقة الضباب، وكذلك في وادي حذران. هذا الوادي كانت القوات قد نفذت العديد من الكمائن ضد ميليشيات الحوثي وصدت هجوم عنيف. كانت الميليشيات تحاول الدخول باتجاه هذه المناطق، لكن القوات الحكومية صدت هذا الهجوم العنيف للميليشيات الحوثية وأفقدت العديد من مقاتليها على الأرض. نتحدث أيضا على أن المعركة هذه على الأرض رافقها إسناد جوي للطيران الحربي الذي استهدف تعزيزات وأيضا سكنات الميليشيات الحوثية في عديد من المناطق.
0: هائل، وأنت تحدثنا فيما يتعلق بجديد التطورات في جبهة جنوب تعز، نحن اليوم وصلنا إلى اليوم 7 من عملية فجر اليمن حتى نعرف ما الذي تحقق على الأرض من مكاسب. اليوم ردفان، ما الذي تحقق على الأرض؟ ما هي المكاسب الاستراتيجية الميدانية بعد 7 أيام من فجر اليمن؟
2: نعم، الزميل هائل أشار إلى المعارك التي تدور في أكثر من جبهة في محافظة تعز. القراءة الصحيحة وأيضا متابعة الأحداث خاصة في تعز،
0: القراءة الأكبر، الصورة الأكبر
2: الأشمل
0: من محافظة
2: تعز. في تعز التي نحاول حتى نعطي جزء من هذه المعارك التي تدور. مثلا في الجبهة الجنوبية تحدث هائل عن عدد من المناطق، منها الأغروض المصراخ وغيرها من المناطق التي تجري. في الجبهة الغربية تحدث عن منطقة الصياح التي هي أيضا المطلة على الضباب، أيضا القريبة من جبل هان، أيضا باتجاه الحذران والربيعي

0: وكل هذه المناطق متشابكة، لكن ما هي نقاط القوة التي تقوم عليها الآن المقاومة في تعز وكذلك الجيش داخل المدينة، وأين نقاط الضعف؟ كيف أيضا تتحرك هذه المقاومة داخل المدينة؟ الاعتماد الأول هو المقاومة المحلية داخل المدينة والجيش الذي يواصل منع دخول الحوثيين باتجاه المدينة. الدفاع عن المدينة الآن هو المكسب الوحيد والرئيسي الذي يحاول المقاتلون في هذه المناطق الحفاظ عليه، رغم شح الإمكانيات، رغم ما لديهم من أسلحة. الطيران أيضا هو جزء من هذه المعركة الذي أصبح يساند هذه القوات داخل المدينة لكسر تقدم ميليشيات الحوثي، تتقدم في منطقة أو قرى في هذه المناطق الريفية. هذه كلها مناطق ريفية، ما يجري من معارك الآن هي كلها قرى ريفية، سواء في شرق تعز أو في غرب تعز أو كل هذه المناطق. مدينة تعز هي أكثر المناطق يسكن فيها المواطن اليمني، أكثر عدد السكان متواجد في هذه المناطق في تعز.
1: يعني أمام هذه المعلومة نتحدث عن حصار مطبق من قبل ميليشيا الحوثي، هناك استماتة في تشديد هذا الحصار على المدنيين تحديدا في مدينة تعز. يبدو أنه هائل لديه المزيد من التفاصيل. هائل، كيف يعيش المواطنون اليمنيون في تعز وسط الحصار المستمر من قبل الميليشيا عليهم؟
2: نعم، يعني هناك أكثر من 4 ملايين نسمة داخل هذه المدينة يعيشون وضع مأساوي جدا بعد أن أطبقت الميليشيات الحصار على هذه المدينة من جميع الاتجاهات. آخر منفذ رئيسي كان يغذي المدينة هو المنفذ الجنوبي الغربي لمدينة تعز، والذي يربط المدينة بالتربة ومن ثم بالعاصمة المؤقتة عدن. كان عبر هذا الشريان الرئيسي تدخل المواد الغذائية، كذلك المشتقات النفطية وحتى الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن إن الميليشيات الحوثية أطبقت الحصار بشكل كامل على هذا المنفذ الرئيسي وهو الشريان الوحيد لمدينة تعز، ما فاقم من معاناة الإنسانية، خصوصا معاناة المرضى في المستشفيات، منهم أطفال داخل حضانات، كذلك أيضا مرضى الفشل الكلوي، وأيضا المرضى داخل العنايات المركزة وفي العمليات. وبالتالي فإن المستشفيات تفتقر أيضا المشتقات النفطية التي تشغل هذه الأقسام وتفاقم معاناة الإنسانية للمرضى داخل هذه المستشفيات. نتحدث أيضا عن الجانب الآخر وهو انعدام لمادة الغاز المنزلي، هذا يفاقم أيضا من الوضع المعيشي داخل المدينة، كذلك صعوبة دخول المواد الغذائية إلى هذه المدينة. يعني هناك معاناة كبيرة للمواطنة قرعها داخل هذه المدينة التي فرضت الميليشيات الحوثية الحصار عليها من جميع الاتجاهات، من المنفذ الغربي وكذلك الجنوبي والشرقي للمدينة، ومنعت دخول جميع احتياجات الأساسية للمواطنين داخل هذه المدينة.
1: وضع إنساني صعب هائل، خصوصا وفق المعطيات التي تعطينا إياها الآن على الهواء مباشرة. مقابل هذا الحديث يا رتفان حول المقاومة المحلية الشعبية وحتى الحاضنة الشعبية، اليوم إلى جانب الحاضنة الشعبية والتفافها حول الشرعية اليمنية والقوات المسلحة اليمنية على الأرض، في مقابلها حملة انشقاقات كبيرة من قبل الحوثيين، هل نتحدث عن حالات فردية أمام هذه الانشقاقات أم هناك أزمة لدى الهيكل التنظيمي التابع للحوثي؟
0: نعم نادين، عندما نتحدث عن الانشقاقات وصراع الأجنحة داخل ميليشيات الحوثي، لأن الصراع كبير داخل هذه الأجنحة التي لا تستطيع إلا أن تعيش على الحرب. فلذلك حتى مع هذه المعارك التي تجري حاليا، هناك من ظهر على وسائل الإعلام وتحدث بأنه انشق، لكن هناك قيادات كبيرة رفضت الدخول في هذه المعارك. هناك صراع داخل صنعاء، هناك كثير من القيادات أدخلتهم ميليشيات الحوثي إلى السجون في هذه المعركة ولم يعلم أين مصيرهم حتى هذه اللحظة. إذن نحن أمام معركة انشقاق داخلي داخل ميليشيات الحوثي بعد استهداف أيضا الطيران لعدد كبير من القيادات والتي لم يعلن عنهم. في الأيام القليلة الماضية تم استهداف عدد من القيادات في منطقة سامع جنوب شرق أو جنوب شرق محافظة تعز في مديرية حيفان. هناك كثير أيضا من القيادات التي قتلت، الخلافات الآن أصبحت كبيرة وواضحة للعلن، ويبدو أن الأيام القليلة القادمة سيظهر كثير من القيادات، إما الذين وصلوا إلى المناطق المحررة أو الذين ما زالوا حتى في هذه المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.
1: رتفان دبيس وهائل سعيد، شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعطيات والإحاطة. نتابع معكم من نشرة من تطورات ملف إيران ووضع الملاحة في مضيق هرمز، حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة نفط كانت في طريقها للخروج من مضيق هرمز

لإصابة في الجانب الأيسر بقذيفة مجهولة المصدر ما تسبب في اندلاع حريق على متنها. كما أضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير وأن تقييم الأضرار المادية لم يتضح حتى الآن. بالمقابل نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطعا قالت إنه يوثق استهداف سفينة شحن تجارية بعد مغادرتها ميناء إيرانيا وعدم استجابتها للتحذيرات المتكررة. أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية للعربية أن الولايات المتحدة مستعدة لبحث إجراءات جدية لنزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن الحزب يجمع نحو 40 مليون دولار شهريا من عمليات التهريب وتزوير العملات. أضاف المسؤول أن حزب الله يحصل على أموال من مصادر متعددة تشمل التهريب والتزوير والمال العام من ميزانية الدولة اللبنانية. إلى أوكرانيا، رد وزير الخارجية على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتخاب رئيس جديد لأوكرانيا، مؤكدا أن الرئيس زيلينسكي يحظى بدعم شعبه وأن الأوكرانيين وحدهم يقررون مصير قيادتهم بعد أن كان ترامب قد دعا إلى اختيار رئيس جديد قادرا على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا، متهما زيلينسكي بعدم بذل الجهود الكافية لتحقيق السلام. ومن موسكو، اعتبر كيريل ديمتريف المبعوث الخاص للرئيس الروسي بأن جهود الرئيس دونالد ترامب ونهجه في إحلال السلام تقرب من التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا. وأضاف ديمتريف أن مساعي ترامب تمنح دفعة قوية لجهود السلام، وذلك تعليقا على تصريحات للرئيس الأمريكي أكد فيها انفتاح موسكو على الحوار. كان ترامب قد انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي معتبرا أنه أضاع فرصا عدة لإنهاء النزاع. إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على شاشة

0: العربية.
1: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
2: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
1: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
2: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
1: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
2: أنا أفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
1: ألا يكون دولة ودعوة؟ يعني كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية بزنس والعربية. أنا ميبن خضراء وهذه أبرز العناوين. ترقب الانطلاق فعاليات مؤتمر البترول العالمي في الرياض بمشاركة واسعة من وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية. مؤشر السوق السعودي يمحو جميع الخسائر الصباحية ويحاول استعادة مستويات 10400 نقطة.
1: توقعاتنا الربع الرابع إن شاء الله راح نبيع يمكن كميات تاريخية اللي هي حجم بيع المخزون مع الإنتاج بإذن الله.
0: الرئيس التنفيذي لشركة المتقدمة للبتروكيماويات يتوقع للعربية بزنس تحقيق مبيعات قياسية خلال الربع الرابع من العام الحالي. ودويتشي بانك يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الألمانية بطيئة وغير كافية. أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ من أخبار الطاقة، حيث أبلغت شركة أرامكو السعودية عملائها من مصافي النفط الأوروبية، أبلغتهم بأنها ستوفر كامل الكميات التي طلبوها لشهر نوفمبر بعد استئناف تشغيل خط أنابيب شرق غرب. بحسب بلومبرغ، أكدت ثلاث مصاف أوروبية على الأقل أنها ستحصل على كامل مخصصاتها من الخام السعودي الشهر المقبل، في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على سوق النفط الأوروبية. وأكدت وزارة الطاقة السعودية انطلاق فعاليات أعمال النسخة 25 من مؤتمر البترول العالمي في الرياض، والذي يمتد حتى 15 من أكتوبر الحالي تحت شعار مسارات نحو مستقبل طاقة للجميع. المشاركة ستكون من وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية وقادة قطاع الطاقة، وسيكون للعربية بزنس تغطية خاصة للحدث ابتداء من يوم غد الاثنين، تتضمن النقل المباشر لأبرز الجلسات إضافة إلى مجموعة من اللقاءات الخاصة مع أبرز المسؤولين المشاركين في المؤتمر. سنتحدث الآن عن تفاصيل بعض الشركات السعودية.

السعودية ونتائجها، حيث تراجعت الأرباح الفصلية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات ب 94% إلى 4 ملايين ريال. جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى خسائر ب 12 مليون ريال. عزت الشركة تراجع الأرباح إلى تأثير ارتفاع أسعار البروبان ب 8%، بالإضافة إلى تسجيل مصروفات الإهلاك والتكاليف الثابتة ومصاريف التمويل في قائمة الدخل لثلاثة أشهر خلال الربع الحالي، مقارنة مع شهرين ونصف في الربع المماثل من العام السابق. سجلت الإيرادات تراجعا ب 4% إلى 9

0: قابل مع العربية بزنس خلال برنامج نبض السوق توقع الرئيس التنفيذي لشركة المتقدمة للبتروكيماويات توقع تحقيق مبيعات قياسية خلال الربع الرابع من العام الحالي مدعومة بقوة الطلب والأداء الإيجابي للمبيعات خلال أكتوبر.
1: تقريبا عندنا أكثر من مصدر لسلاسل الإمداد، فتح معنا خط تركيا وسوقها كبير عن طريق الشحن البري، فتح معنا المنطقة الشرقية اللي هي الدمام، وفتح معنا جدة، فساعدنا على بيع كميات كبيرة ولله الحمد.
2: ولكن كيف كانت التكاليف؟ لأنه بعرف أنه التكاليف ارتفعت بشكل كبير.
1: التكاليف إلى الآن مرتفعة. صحيح. إلى الآن مرتفعة. يمكن هذا اللي نزل يعني الأرباح إلى يعني المستويات. سبب إلى الآن بسبب التأمين. إلى الآن الأسعار زي ما كانت عليه في الربع الثاني.
2: يعني فوق ال 200 دولار الطن، يعني كان
1: صحيح.
2: يعني كان عندكم التكلفة قبل الحرب كانت 40 ل 60 دولار، صحيح؟
1: صحيح، بعض الأسواق 20 دولار.
2: بعض الأسواق 20 دولار، فتحدث يعني يمكن عن 6 أضعاف مستويات ما قبل الحرب من حيث تكاليف الشحن والتأمين. طيب لابد أن نسأل عن توقعاتكم لمبيعات العام بأكمله، يعني الآن 9 أشهر لدينا نتائج 9 أشهر، ولكن لما تبقى من العام هل تتوقعون استمرار التطبيع على مستويات على مستوى كميات البيع، وكيف تتوقعون أن تكون هوامش الربحية بما تبقى من السنة؟
1: يعني حجم المبيعات التسعة شهور الأولى أكثر من 25% من العام السابق، إلى نهاية العام إن شاء الله نرى يعني إن شاء الله راح تكون أفضل، الربع الرابع أفضل من الربع الثالث. ساعدنا يمكن وضع الأسواق العالمية، ارتفعت الأسعار لو نقارنها بالربع الأول من العام الحالي قبل الأحداث والآن تقريبا 400 دولار ارتفعت، حتى مع موضوع الشحن وارتفاع الشحن الى الان الارتفاع يعني هامش الربح ممتاز جدا ولله الحمد.
2: طيب انا لفتني
1: مشكلتنا كانت الشحن اكثر من مشكله الاسعار.
2: طيب انا لفتني انه ببيانكم تقولون انه في ارتفاع بكميات الانتاج ب 12% على اساس سنوي، بينما كميات البيع انخفضت طبعا بسبب الاوضاع في المنطقه. بالتالي هل زاد رقم المخزون لديكم؟ هذا اول سؤال، وسؤال ثاني مرتبط به عن حجم الانتاج ربطا بانه لديكم مصنع جديد وبالتالي طاقه انتاجيه اكبر.
1: نعم، بالنسبة للربع الحالي والثالث بعنا تقريبا 75% من الإنتاج. 25% كانت زي ما قلت بسبب مشاكل الشحن. الربع الرابع الآن كان أفضل، يعني طبعا آخر شهر بالربع الرابع اللي هو سبتمبر هو اللي كانت فيه التحسن.
2: الربع الثالث.
1: الآن دخلنا أكتوبر ولله الحمد يعني بأرقام ممتازة. توقعاتنا الربع الرابع إن شاء الله راح نبيع يمكن كميات تاريخية اللي هي حجم نبيع المخزون مع الإنتاج بإذن الله.
2: أو في طلب بالسوق على المنتجات؟
1: يعني الطلب فوق العادي صراحة، يعني أفضل من الربع الأول والأسعار ممتازة، يعني في شفناها في الربع الثالث اللي طلعنا للربحية مع أننا بعنا 75% من الإنتاج.
0: مشاهدينا دعونا نذكركم بإذا تداولات بالنسبة لسهم المتقدمة على مدار جلسة هذا اليوم. وحقيقة نحن عادة عندما ننظر إلى النتائج المالية نقارنها بالربع المقابل من العام الماضي، ولكن في حالة المتقدمة علينا أن نقارنها بشكل أكبر بالربع الثاني من هذا العام نفسه، لأنه الأداء جدا فرق. عمليا الشركة كانت حققت خسائر في الربع الثاني من هذا العام، كانت وصلت لخسائر ب 98 مليون ريال، وبالتالي تحولت إلى الربحية بالنسبة للربع الثالث من هذا العام. إذا نظرنا إلى أداء الشركة ما بين ربعين، ما بين الربع الثالث والربع الثاني، نلاحظ بأن الأداء التشغيلي للشركة كان ممتاز. المشكلة الأساسية التي تواجه الشركة هو موضوع ارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع أيضا الإكسبنسز أو يعني الفواتير الخاصة بالاهتلاك وما إلى ذلك. الإيرادات كانت ارتفعت بشكل ربعي 18%، الربح التشغيلي ارتفع 624%، كان لدينا تحول للربحية، أحجام المبيعات ارتفعت 40%، وحجم الانتاج ايضا ارتفع 127%، ولو انه كان هيدا الموضوع مترافق مع تراجع في سعر البيع، بس هيدا الشيء عم بياثر على القطاع ككل، السعر تراجع ب 16%. على العموم ساعود لمناقشه تفاصيل هذه النتائج مع ضيفنا بعد قليل، ولكن هذه المره نذهب الى ما اصدرته اس ان بي كابيتال التي اصدرت تقرير حديث حول توقعاتها لنتائج الشركات السعوديه المدرجه خلال الربع الثالث من هذا العام. دعونا نستعرض ابرز ما جاء في هذا التقرير.

مشاهدينا، دعونا نقول لكم ما الذي حدث بجلسة اليوم بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. ولو أن السيولة اليوم إلى حد كبير كانت ضعيفة، عم نتحدث فقط عن 2,400,000,000 ريال. نتابع التفاصيل المتعلقة بجلسة هذا اليوم، وكما تلاحظون كان لدينا تقليص كبير للتراجعات في مرحلة ما على مدار الجلسة حتى تحولنا إلى ارتفاع. الذي حدث بشكل بسيط هو بأننا في بداية الجلسة تراجعنا بحدود 1%، وصل المؤشر لمستويات 10,239 نقطة، ثم شهدنا الارتداد صعودا، تحولنا إلى بعض المكاسب، والآن إلى حد كبير نعود إلى نفس المستويات التي أغلقنا عندها الجلسة الماضية. التراجعات التي مني بها مؤشر السوق السعودي في بداية هذه الجلسة طبعا مردها إلى حد كبير تراجع في شهية المخاطرة والمعنويات بسبب الأوضاع التي تمر في المنطقة، ولكن الأهم من ذلك هو سرعة التعافي التي شهدناها بالنسبة لمؤشر السوق السعودي، لأنها تعطينا فكرة لأي درجة اليوم للأسف المستثمر أصبح معتاد على هذه الأخبار السلبية، وبالتالي نشهد التسعير ثم نشهد الريكفري أو التعافي بشكل سريع. دعونا نلقي نظرة على الأسهم القيادية والأسهم النشطة اليوم على مدار جلسة اليوم. السيولة كما تحدثنا كانت إلى حد كبير ضعيفة، عم نتحدث فقط عن 2,400,000,000 ريال. شفناها عم تتركز على الراجحي الذي كان إلى حد كبير فلات على مدار جلسة اليوم قبل أن الآن ننتقل إلى ارتفاعات ب 14 النقطة المئوية، ولكن SMB كان على تراجعات، أرامكو إلى كذلك الأمر إلى حد كبير، معادن أيضا كذلك الأمر أغلق على تراجعات ب 14 النقطة المئوية. نلقي نظرة على الأسهم أيضا الأكثر ارتفاعا وتراجعا في السوق. الارتفاعات شفناها على أملاك بحر العرب، شفناها أيضا على إكسترا ب 4.6%، الشركة أعلنت كانت عن نتائجها المالية في الأسبوع الماضي، وشركة تسهيل التابعة أيضا أعلنت عن نتائجها المالية كانت مع شركة إكسترا. الخليج للتدريب وصناعة ضمن هذه القائمة. الأسهم المتراجعة كانت بشكل أساسي على سيسكو القابضة، أنابيب الشرق، الأبحاث والإعلام وعدد من الأسهم الأخرى. خلينا نشوف الآن الموضوع من ناحية القطاعات. طبعا اليوم الأبرز بنتائج الشركات هو المتقدمة، لأنه أعطتنا تفاصيل النتائج للربع الثالث، وهي شركات العاملة في قطاع البتروكيماويات. إلى حد كبير النتائج إذا ما قارناها ما بين الربع الثالث والربع الثاني كما كنا نتحدث، النتائج كانت جدا ممتازة من الناحية التشغيلية، ولو أن الشركة تعاني بسبب ارتفاع المصاريف المتعلقة بالاستهلاك وأيضا ما يتعلق بمصاريف التمويل. على العموم هذا وضع المواد الأساسية، قطاع المواد الأساسية اليوم شفناه إلى حد كبير على تباين بالأداء. لوبريف كان على ارتفاعات التصنيع سابق للمغذيات الزراعية، ولكن معادن كان على تراجعات ب 14 النقطة المئوية. البنوك وضع كان جدا متباين كذلك الأمر، لأنه كنا عم نشوف كما نلاحظ تراجعات على الأهلي وعدد من البنوك الأخرى. أرامكو السعودية على نوع من الثبات بالأداء عند 25.70 ريال لبترو رابغ، الحفر العربية أدس ضمن هذه القائمة، والدريس كل هذه الأسهم كانت على ارتفاع. هو أساسا بترو رابغ وهذه الأسهم متفوقة في الأداء على أسهم أرامكو إذا ما نظرنا من بداية هذا العام. قطاع الاتصالات أيضا اليوم إلى حد كبير كان على تراجعات، والوضع بالنسبة للسوق كما تلاحظون إلى حد كبير كان يميل نحو تراجع في شهية المخاطرة وسيولة ضعيفة. ومشاهدينا نتابع في فقرة سهم اليوم مجموعة سيرة القابضة، هذا يعني السهم الهام الذي نراقبه على مدار جلسة هذا اليوم، حيث أنه سجل أكبر وتيرة تراجع في 7 أشهر، وصل في أدنى مستوى للجلسة ل 18.50 ريال. هذا أدنى مستوى منذ 19 فبراير 2023. عدد الأسهم المتداولة 6 أضعاف متوسط العشرين يوم، يعني شفنا تداولات كبيرة عليه، وبخمس جلسات السهم كان متراجع ب 3.5%. إذا نظرنا للأداء الشهري كان متراجع ب 13%، ومنذ بداية العام

0: الحالي متراجع 28.5%. نتابع أيضا الأداء على مدار 52 أسبوعا، كان السهم متراجع ب 37.5%، وهذا مقارنة مع تراجعات المؤشر العام اللي تراجع ب 11.2% أو أقل، الآن عم نتحدث عن تراجعات بتقريبا أقل من 11%. إذا نظرنا لموضوع التقييمات، السعر للقيمة الدفترية أقل من مرة واحدة، مكرر الربحية ل 12 شهر الماضية يبلغ 40.2 مرة، ومكرر الربحية المستقبلي يعني للأرباح المستقبلية 35 مرة. 8 مؤسسات بحثية تتابع السهم، لدينا 3 توصيات بالشراء، 5 بالاحتفاظ، وسعر المستهدف هو 20.55 ريال هللة، هذا أعلى بنسبة 5.7% من سعر آخر إغلاق. من هم كبار المساهمون في الشركة؟ ناصر عقيل عبد الله الطيار لديه حصة 5.35%، وآخرون لديهم حصة 94.6%. نتحدث عن جلسة السوق السعودي لهذا اليوم مباشرة من جدة. حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات ينضم إلينا. سيد حسين أهلا ومرحبا بك معنا. أود أولا أن أسمع رأيك بهذا التعافي الذي شهدناه على مدار جلسة هذا اليوم. بدأنا بتراجعات كانت وصلت لتقريبا 1%، وصلنا في بداية هذه الجلسة لمستويات 10239 نقطة، ثم شهدنا الارتدادة. هذه السرعة التي شهدناها في التعافي ما الذي تعنيه برأيك؟
1: مساء الخير مي، مساء الخير على مشاهدي قناة العربية بزنس. بلا شك مي، اليوم أصبح لدى المستثمر السعودي ثقة كاملة ب يعني قدرة الاندفاعات الجوية وقدرة القوات المسلحة على تحييد الخطر من خلال الاستهدافات سواء بالصواريخ أو بالسيارات، وبالتالي هنالك يعني ثقة كبيرة جدا انعكست على السوق المالية السعودية اليوم. بالرغم من ما حدث يوم أمس في مطار الرياض، ولكن رجوع يعني السوق من انخفاض بحوالي تقريبا 130 نقطة وقريبا من ذلك إلى ارتفاع، بالتأكيد هذا له يعني انعكاسات إيجابية تدل على أن المستثمرين لديهم الثقة الكاملة بالسوق السعودي، وهذا مهم جدا اليوم بناء الثقة. طالما أنه رجعت الثقة وتعود الثقة للسوق في ظل هذه الأوضاع الجيوسياسية والحرب القائمة، نعم، بالتأكيد هذا يعطينا مؤشر قوي جدا إلى أنه عند انتهاء هذه التوترات سوف يعود السوق إلى مستويات جيدة بحول الله تعالى.
0: طيب خلينا نتحدث عن بعض من أبرز الأخبار التي سمعناها اليوم، وأكيد هي من ضمنها نتائج الشركة المتقدمة للبتروكيماويات. نحن عادة منقارن الأداء الربع الثالث من هذا العام مع الربع الثالث من العام الماضي، ولكن في حالة المتقدمة أعتقد بأن الأفضل المقارنة مع ما شهدناه بالنسبة للربع الثاني من هذا العام، لأنه أساسا الربع الثالث من العام الماضي ما كان لدينا هذه الحرب والتأثير على القطاع البتروكيماوي. من نظرتي للأرقام لاحظت بأنه الأداء التشغيلي للشركة تحسن بشكل قوي في الربع الثالث، ولكن المشكلة الأساسية الآن بالنسبة للشركة هي موضوع ارتفاع تكاليف التمويل. هل تتخوف من تأثير هذا الموضوع على مستقبل نتائج الشركة؟
1: طيب خلينا مي ناخذ الربع الثالث وناخذ الربع الأول. الربح التشغيلي في الربع الثالث 123 مليون ريال، الربح التشغيلي في الربع الأول 124 مليون ريال. بالتالي اليوم عندما نلاحظ بالرغم من وجود الأزمة، لا زالت الأزمة موجودة ولا زالت مضيق هرمز شبه مغلق، وبالتالي كون الشركة تصل إلى هذه الأرقام هذا مؤشر جيد. إضافة إلى أنه اليوم طبعا خلال الربع الثالث باعت تقريبا 70% من إنتاجها، بقي 30% عبارة عن مخزون، ولكنها استطاعت في نهاية شهر سبتمبر أن تبيع 50% من المخزون المتبقي، ولم تدرج في نتائج الربع الثالث، سوف تدرج في نتائج الربع الرابع. بالتالي متوقع بحول الله تعالى أن يكون الربع الرابع أعلى أرباح للشركة خلال هذا العام. بالتالي هناك طبعا يعني مشكلة الدين، حجم الدين 9 مليار تقريبا، خدمة الدين يعني تقريبا تصل إلى 500 مليون على سنة كاملة، هذا هو يعني المؤثر الذي قد يكون خلال الفترة القادمة. ولكن أنا أعتقد أنه الدين أخذ من أجل التوسع، وبالتالي

0: لاحظنا أنه زيادة في الإنتاج وزيادة في الطاقة الإنتاجية للشركة سوف تنعكس بحول الله تعالى، حنشوفها في إن شاء الله 2027، حنشوف الزيادة الإنتاجية في قدرة الشركة على التوسع، على زيادة الإيرادات وزيادة الربحية خلال 2027 بحول الله.
1: شكرا من جدة سيد حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في برنا وبحرنا حياة تستحق أن تبقى، تنوع فطري يثري طبيعتنا ويحفظ توازنها ويمثل جزءاً من إرث المملكة وثروتها الطبيعية، وبوعينا واهتمامنا نحافظ على هذه الحياة وموائلها لتستمر لأجيال قادمة. حياتنا الفطرية تزدهر بوعيكم. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحياتها نحيا.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
5: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
6: جاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.
7: بدأنا بموظفين اثنين والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص، قدرنا بعدها خلال سنتين نقفل 3 جولات استثمارية.
8: بدأت محتوى تعليم اللغة الإنجليزية بالتيك توك، والآن الحمد لله أملك أكاديمية ناجحة تعليم عن بعد في المملكة.
9: الناس بتستفيد معايا، نتقاسم النجاح هذا مع بعض، وهذا يعني بيعطي استنابلتي جدا عالية لبيوتهم وحتى لبيتي أنا الشخصي.
7: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.

0: بكم من جديد. كانت أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن استلام أمري عمل هما الثالث والرابع ضمن اتفاقية الموقعة مع هيومين بقيمة إجمالية لكل واحد منهما تتعدى 135% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2025، علما بأن مدة التنفيذ ستكون 16 شهرا لكل منهما، والأثر المالي سيبدأ من الربع الرابع الحالي. يذكر أن المعمر كانت أعلنت بأن قيمة الاتفاقية مع هيومين تزيد عن نسبة 689% من إجمالي إيرادات الشركة للعام 2025. فالآن السؤال، ما هي استراتيجية الشركة بما يتعلق بتمويل هذه الأوامر، أوامر العمل؟ وبالإضافة لذلك، كيف ستمول الشركة استراتيجية النمو الخاصة بها؟ ينضم إلينا مباشرة من الرياض السيد إبراهيم المعمر، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات. أهلا ومرحبا بك معنا سيد إبراهيم. دعني أبدأ معك من الخبر الأحدث، لأنه تلقيت أمر العمل الثالث والرابع، والأسبوع الماضي كان لديكم الأمر الأول والثاني. اليوم بالنسبة لهذه الأوامر، ما هي استراتيجية تمويلها؟ يعني كيف سيتم تمويل العمل بهذه الأوامر الخاصة بعقد شركة هيومين؟
1: مساء الله بالخير والسلام عليكم والتحية للجميع. التمويل هيكون طريق التسهيلات البنكية قصيرة الأجل المربوطة بفصل تنفيذ المشروع، وتم الحمد لله تأمين التمويل المطلوب من عدة بنوك محلية.
0: طيب، فيك تعطينا شوي فكرة على حجم التمويلات اللي متوفرة اليوم بالنسبة للشركة، وكيف تقارن مع حجم السيولة المتوفر بالنسبة للشركة؟
1: حقوق تمويل الشركة اليوم عندها أكثر حوالي 5 مليار ريال، وفي الجاري العمل على اتفاقية جديدة لزيادة حجم ضغط الائتمان المتوفرة، والحمد لله علاقة الشركة بعد فضل الله مع البنوك جدا متميزة وقوية، وفي الحمد لله قبول وطلب على إعطاء تسهيلات للشركة سواء لتمويل مراكز البيانات أو لتمويل الأعمال الأساسية الخاصة فيها.
0: طيب اليوم قد حجم المشاريع قيد التنفيذ التي تعملون عليها؟
1: حوالي 19 مليار الباكلوج الموجود الحالي، اللي يتنفذ إن شاء الله خلال 36 شهر الجاية.

0: حول قوته، وبعضها يمتد إلى 5 سنوات.
1: طب بالنسبة للأوامر التي تلقيتموها، أوامر العمل الأول والثاني والثالث والرابع بالنسبة لعقد شركة هيومين، هل لديكم مستهدفات بالنسبة لإنعكاساتها على نتائجكم المالية بالنسبة للنصف الثاني من هذا العام، سواء من ناحية الإيرادات أو الأرباح؟ فيك تعطينا أرقام أو يعني نسب تستهدفونها بالنسبة لنمو الإيرادات؟
0: بالنسبة حسب المعطيات الحالية الموجودة، نتوقع نمو الإيرادات في النصف الثاني من هذه السنة بأكثر من 100%، نفس الكلام في عام 2027 والنصف الأول من عام 28، وسينعكس بتغييرات جوهرية على ربحية الشركة ومركز المالي.
1: نعم، طيب خلينا نتحدث الآن
0: يفترض أنه جميع الأوامر يتنفذ خلال 16 شهر، وحجمها زي ما تفضلت يتعدى 76% من حجم أعمال الشركة، فبالإمكان قياس الأثر المالي الواضح. والحمد لله حتى نسبة الهوامش الربحية في الأعمال هذه أعلى من هوامش الربحية في الأعمال العادية.
1: أنا هذا ما أريد أن أسألك عنه سيد إبراهيم، بأنه هذا النوع من العقود، العقد الذي لديكم مع هيومين، من ناحية التكاليف ومن ناحية هوامش الأرباح، كيف يختلف عن عقود أخرى تعملون عليها في المعمر؟
0: وريش خاص بهيومين، يعني عادة مراكز بيانات بصرف عام هوامش الربحية فيها أفضل من العقود العادية نظرا لتعقيداتها وحجم الأعمال الخاص فيها. واليوم المعمر احنا نعتبر أكبر شركة يمكن على مستوى الشرق الأوسط تنفذ مراكز بيانات حاليا، يعني اليوم احنا ننفذ أكثر من 300 ميجا واط تحت التنفيذ، وهذا رقم كبير جدا في المقاييس العالمية.
1: بس ما فيك تعطينا فكرة يعني حول رينج أو مجال أو مدى بالنسبة لهوامش الربحية بالنسبة لموضوع مراكز البيانات؟
0: هي تكون من خانتين عشرية، يعني نتكلم حنا يعني شيء يتعدى 14% تقريبا، هو أعلى منها بإذن الله.
1: نعم، طب بالنسبة الآن لأكيد بتتابعوا أداء السهم، السهم مرتفع من بداية هذا العام بأكثر من 75%، والمستثمر عم بيسعر بشكل أساسي قصة النمو بالنسبة للمعمر بمجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فخلينا نعطي اليوم المستثمر بعض التفاصيل حول هذا الملف، قصة نمو المعمر للسنوات الثلاث المقبلة، ما الذي تستهدفونه من ناحية حجم الإيرادات، حجم الأرباح، يعني فيك تعطينا فكرة وتعطي المستثمر فكرة كيف ستتغير شركة المعمر على مدار الثلاث السنوات القادمة؟
0: المجلس الإدارة أقر استراتيجية للنمو مركز حول 4 محاور. المحور الأول نمو بنسبة 15-20% بالأعمال الأساسية في الاي سي تي، الحصول على حصة بحددنا 20% من حجم سوق مركز البيانات المتوفر في المملكة، والتوسع في مجال إدارة مراكز البيانات والخدمات فاسيلتي مانجمنت، والتوسع في تطوير الفنتك والاستثمار في الفرص القائمة زي ما عملنا في أوبن إي آي أنثروبيك، وكمان استثمار شركة التأمين الالتزام أو فيجن بانك. نتوقع نتيجة الاستراتيجية هذه إن شاء الله تضاعف حجم الأعمال لشركة معمر بحجم كبير جدا، اللي انعكس إن شاء الله على ربحية الشركة وأدائها المالي، وإن شاء الله نكون عند حسن نظر المستثمرين تطلعاتنا للنمو في الشركة.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
3: خلينا نكون واضحين،
4: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب؟
5: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
6: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
2: وأقلام الصحفيين.
7: وبعدين قضايا مش واحدة.
8: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
9: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
10: 50% تتحمل رابطة دور المحترفين.
11: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
12: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
13: FM أن تعرف أكثر.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
14: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين،
15: مراسلة العربية FM أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
16: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
17: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود.

0: خاصة.
1: القصص الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
2: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
3: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
4: أقفل الكاميرا خلاص.
0: بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
7: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
8: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
10: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
11: إذاعة العربية FM
12: على الموجة 102.8 في الدمام.
13: ملاعب مع فيصل الجفوني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملاعب مع فيصل الجفن على العربية اف ام بي سي اكشن وام بي سي شاهد. شركائي في حلقة اليوم الأساتذة سعود صرامي من الرياض وفواز الشريف من جدة وجاره مساعد العمري أيضا من جدة. حياكم الله أبو عبد أبو فهد. حياك الله.
1: الله يحييك. بس الحلقة اليوم ودنا نبدأ فيها بالدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يحفظ بلاد المسلمين ويحفظ إمام المسلمين ويحفظ ولي عهده الأمين ويحفظ الأسرة الكريمة وكل مقيم في هذا البلد العظيم يا رب العالمين.
0: اللهم آمين.
1: ثانيا أرحب فيك وأرحب في كافة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات لبرنامجنا عبر الأثير العربية اف ام، برنامج ملاعب مع فيصل الجفن و MBC Action شاهد، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة. ورحب بالكابتن مساعد والعزيز جدا الأخ فواز.
0: فواز الشريف حياك الله.
2: أهلا وسهلا أبو محمد، مسي عليك بالخير وعلى الأستاذ سعود والأستاذ مساعد، الله يسعدهم. كل واحد سعود وواحد مساعد، الله يسعدهم إن شاء الله. وأرحب بالسادة المستمعين الكرام اللي يسمعون الآن في المنازل ولا في السيارات، آمنين مطمئنين ولله الحمد في بلد الصلاة والحياة، والحمد لله بخير ونعمة وتفاؤل. والسادة المشاهدين الكرام، وإن شاء الله تكون حلقة متميزة بوجود الأساتذة الزملاء.
0: اللهم آمين. أبو عبد العزيز مساعد العمري حياك الله.
3: حياك الله أبو محمد، أنا سعيد بالتواجد معك بعد غيبة، وسعيد بتواجد الزميلين أبو فهد وأبو سارة الكابتن فواز الشريف، وأحيي مشاهدي ومتابعي العربية وأكشن وكل منصات التواصل. ونسأل الله العظيم كما قال أخي أبو فهد أن يحمي الله البلاد والعبادة والمقدرات والمقدسات من كيد الكائدين وغدر الغادرين، والله يحفظنا في الأمن والأمان. وسعيدين بالتواجد معك يا أبو محمد.
0: حياكم الله. عادت عجلة الدوري روشن السعودي المحترفين للدوران من جديد بعد فترة التوقف الدولي من خلال منافسات الجولة الثامنة التي تمتد على مدار 3 أيام ابتداء من الجمعة 9 أكتوبر وحتى اليوم. مشاهدات هذه الجولة كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، والتي احتضنها ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 3-2. وفي المواجهات الأخرى انتهت مباراة الحزم اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما تكررت النتيجة ذاتها في لقاء الاتفاق والخليج. وكانت الجولة قد انطلقت الجمعة بانتصار

0: تعريض القادسية على خلود بخماسية نظيفة، فاز الأهلي على الفتح بأربعة أهداف دون مقابل، فيما تغلب النصر على الدرعية بثلاثية نظيفة. أذكر بالجدول، الهلال بالصدارة ويريه القادسية، ومن ثم النصر، ومن ثم الاتحاد، فنيوم والأهلي، الاتفاق، الخلود، الدرعية، الحزم، الرياض، الفيحة، الخليج، الشباب، الفيصلي، التعاون، الفتح، أبها. وتستكمل المباريات اليوم بمباراة الشباب والتعاون 9 مساء، والفيحة قبلها الفيحة والرياض 44 دقيقة، وهناك مباراة تم تأجيلها بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، أبها والفيصلي بوفات.
1: شوف، أنا أبدأ الحلقة بلقاء الهلال والاتحاد. أنا أعتقد أن المباراة أوفت بوعودها كاملة، وشفنا مباراة فيها 5 أهداف، لكني أنا بتكلم عن موضوع مهم. يعني أنا شايف أنه نجم المباراة الأول هو الكابتن خالد الطريش، هو حكم المباراة، أدى مباراة على أعلى مستوى حتى وإن لم يقم اللاعبين بمساعدته. والأكثر خشونة في التعامل مع الحكم هم نقاد التحكيم اللي بعد المباراة قاعدين يتكلمون على الحكم بصورة سلبية، اللي هم نقاد التحكيم اللي موجودين في القنوات الفضائية أو موجودين عبر حساباتهم الشخصية. ولو قلت لهم كل واحد رجعته إلى مسيرته التحكيمية لقيته عنده أخطاء كوارثية. نعم، أنا في يوم من الأيام انتقدت خالد الطريش، لكن في مباراة أمس أنا أبغى أي واحد انتقد الحكم خالد الطريش وزملائه في مباراة الاتحاد والهلال أمس يجلس معنا في مناظرة ويقول لنا الأخطاء المؤثرة. الهلال سجل هدف باليد، ألغاه الحكم. الهلال سجل هدف أوفسايد، ألغاه الحكم. ضربة جزاء صحيحة احتسبت لنادي الاتحاد. هات لي أخطاء مؤثرة ارتكبها خالد الطريش وزملائه سواء في تقنية الفيديو أو المساعد الأول أو المساعد الثاني أثرت على سير النتيجة. لا يوجد. لكن انك انت تستهدف الحكم المحلي علشان انك انت تبرر اخطائك، او انك يا الحكم السابق لانك في يوم من الايام لم تكن قادرا على ادارة المباريات الكبرى بنفس القدرة اللي استطاع خالد الطريش ان يقود المباراة، انا اشوف ان الرجل حكم ادى مباراة متميزة. اما ان كل واحد بيجيب لي لقطة من نصف الملعب يقول والله الاوت هذا للاتحاد بدلا من الهلال، وهذا يقول الاوت او الفاول للهلال بدلا، هذه اخطاء مؤثرة دي في نصف الملعب. عطني الاخطاء المؤثرة اللي تأثر على المباراة. هذا حكم ادى مباراة على اعلى مستوى. هؤلاء الحكام خورات تحكيم المنتشرين في القنوات الفضائية هم اللي يزرعون التعصب وليس الاعلاميين، لانهم امس ولا واحد استطاع انه يملك الجراءة يشيد بالحكم، وقاعدين يقولون ان الحكم المحلي راح الكاس العالم ولم يقم بإدارة اي مباراة. وهم يا انهم يعرفون، هم الحكام هذول يعرفون ليش الحكم المحلي ما ادار مباراة كاس العالم، او انهم يغيبون المعلومة او يتجاهلون. هناك صراع بين ناس موجودين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبين ناس يعملون عندنا في الاتحاد هنا اجانب. ها، فكان الضحية غياب الحكم المحلي عن إدارة المباريات في كأس العالم، هذا هو السبب. في ناس هنا يعملون أجانب في دائرة التحكيم وفي لجنة الحكام، أجانب هم مش سعوديين.
2: فرهاد
1: إيه، واحد ثاني معك اسمه كنافار وما أدري اسمه، فرهاد عبد الله، واحد ثاني له خلافات مع الناس اللي يعملون في الاتحاد الدولي لجنة الحكام في الفيفا، هم أسباب تغييب الحكم المحلي عن إدارة المباريات كأس العالم. أما أنك أنت تجي كل ما قلته طلعت لي أنه كيف أنك تقول الحكم المحلي جيد وهما وراح الكأس العالم ولا
0: بس يدل. في ملاحظة أمس على طريس مثلا أنه ألغى أنهى المباراة وفي وقت،
1: لا ما في وقت، خمس
0: وش سبب غضب طيب الجماهير أو اللاعبين؟
1: شوف أول شيء
0: يعني بعد المباراة شفنا غضبهم.
1: شوف أول شيء الحكم حسب 5 دقائق وقت بدل ضائع صح؟ وكان فيه أوت لصالح نادي الهلال، لصالح نادي الهلال مش صحيح. لنادي الاتحاد المهاجم والخاسر، لنادي الهلال الاتحاد. هو الدقيقة تقريبا 5 دقائق و20 17 ثانية صفر الحكم، انتهى الوقت. يعني انت كلاعب، انت يعني تجمهر لاعبين الاتحاد وإدارة إداريين نادي الاتحاد وبعض العاملين في نادي الاتحاد طيب. انا اشوف انها ما لها ما طيب. ما لها

0: مبرر يعني دانيالو بيريرا لاعب كبير ما يليق انه يسوي كذا.
1: طيب
0: الحاجة الثانية انا اقول اي واحد ينتقد الكابتن خالد الطريس اللي قاد المباراة امس بعشرة من عشرة وبإجادة كاملة يجلس مع الناس اللي تفهم كورة ويورينا وش الاخطاء المؤثرة. هدف للهلال في ملعب الهلال ألغي، هدف ثاني للهلال في ملعب الهلال ألغي.
1: أسمع وجهة نظر أخرى.
0: نعم ضربة طيب. جزاء للاتحاد احتسبت، وين الأخطاء المؤثرة؟ طيب. تجي تكلم لي عن أوت لم يحتسب ولا فاول في نص الملعب ثم تجي تأخذه مبرر للتحريض ضد الحكم المحلي. وصل. أنا شايف أن الجولة ذي من أهم نجاحها وتميزها أنها كانت بدون حكام أجانب.
1: فواز، أجبر الظروف الطيران التي تسببت في عدم وصول تعاقب الحكام البولندي بقيادة الحكم الدولي شيمون في الموعد المحدد على إجراء تغيير اضطراري في طاقم تحكيم مواجهة الهلال والاتحاد، وتقرر إسناد مهمة قيادة الكلاسيكو إلى الحكم الدولي خالد الطريس. سمعت رأي سعود صرامي وشفت المباراة، أبغى أسمع رأيك.
2: إيوه بس أبو محمد، سعود اختار من الجولة الكلاسيكو، وأنا بقول إن الجولة أوفت بكل مواعيدها بفوز أهلاوي طبيعي، فوز قدساوي طبيعي، وفوز أيضا هلالي
1: أعتقد
2: طبيعي،
1: هي القمة على كل حال،
2: ونصراوي طبيعي عشان نأخذها بإجمالا نتكلم، بعدين نروح للزاوية الصغيرة اللي اختارها سعود في التحكيم ونتكلم فيها. هذا النتائج كانت كلها إيجابية ومنطقية ومعقولة. لو كان الاتحاد مع فريق أمام فريق غير الهلال كان الاتحاد أيضا فاز. مباراة الكلاسيكو بالنسبة للاتحاد جات في توقيت غير مناسب بالعودة المباشرة، والعودة المباشرة أثرت حتى على عناصر الفريق اللي شاركوا في المباراة، وكان أستاذ سعود يقول فيروس كأس العالم، وأيضا فيروس اللي الأندية كلها تعاني منه الفترة الدولية الطويلة اللي أخذوها اللاعبين مع منتخباتهم ولعبوا فيها مباريات، قد أثرت على الاتحاد أكثر ما أثرت على منافس الهلال. وفي كل الأحوال قبل ما تأثر أي أمور في فوارق فنية بين أفراد الفريق الهلالي وأفراد الفريق الاتحادي، وفي فوارق من بداية الموسم تكلمنا أنه ظروف الاتحاد مختلفة، لولا أنه الاتحاد تعامل مع ظروفه الفنية وتشكيلته المحدودة بأن يحقق هذه النتائج ويصل حتى جولة الأمس بدون أي خسارة. هذه الأرضية اللي احنا نتكلم فيها، أما وقايع المباراة نفسها فأكيد فيها اختلافات. كثير من جمهور الاتحاد يرى بأن المدرب لم يجيد التعامل مع مثل هذه المباراة وهذا الظرف، وكان بإمكانه إشراك أنصاف اللاعبين أو أنصاف السليمين من ضغط المباريات الدولية. طيب. مثل جورج في الهجوم أو لاعب
1: جورج مصاب أمس،
2: يعني البعض يقول مصاب والبعض يقول
1: المدرب قال لا انه سليم ما في شيء،
2: مجرد اختيارات. والمدرب فضل يشرك ربما في مباراة الوحدة شباب الأهلي، شباب دبي الأهلي القادمة. المدرب يرى محدودية العناصر الموجودة عنده ويرى بأن مباراته مع الهلال ليست نهائي حتى يرمي بكل أوراقه وثقله اللي ممكن يحركه على مستوى الدوري المباريات القادمة. الاتحاد حقق الدوري قبل موسمين، لم يفز على الهلال لكنه حقق الدوري، وبالتالي المدرب له قراءة خاصة يمكن الجمهور يرفضها، يمكن أنا وقت المباراة أرفضها أقول يا ليت جاب اللعيبة كلهم وقت يعني الحماس وشدة الأعصاب والتأثر بالنتيجة. وبعدين في البداية قلنا بداية المباراة لو ثلاثة انتهت كويس، المباراة تنتهي ثلاثة، بعد ما الاتحاد سجل ركلة الجزاء وصار 3-2 قلنا نقدر نجيب التعادل، وبدت الأجواء في كمشجعين يعني للفريق والمتابعين وبدأ الحماس يرتفع لدى اللاعبين. استغل المدرب الاتحادي التغييرات اللي قام فيها إنزاغي في آخر المباراة، وكانت أجزاء بسيطة بالنسبة له تفرق بشكل كبير. اللي صار في المباراة حتى عشان نكون في الصورة واضحين، دانيلو لم يعتدي على حكم المباراة، دانيلو كان من ضمن اللاعبين اللي موجودين عند الحكم، لكن السيكوريتي فضل أنه هو يحتك مع دانيلو في وقت انه يفترض انه السيكوريتي او اي شخص اداري في الملعب يدرك انه اللاعبين في الاقتراب من الحكم يختلفون عن الجمهور.
1: هو السؤال لماذا تجمع على الحكم؟ هنا السؤال.

0: التجمع على الحكم في ثورة، لما أنا أكون تحت درجة حرارة 10 في المكيف، جالس في الغرفة وحط رجل على رجل، يختلف عن جو اللاعب اللي موجود في الملعب وحماسه ورغبته، وشعر بأنه الهلال اهتز في آخر 5 دقائق، وأنه يرى البعض يرى بأنه خالد الطريس وصل لمستوى يستطيع أن تكون روحه التحكيمية أعلى وأرقى من مجرد القوانين الحرفية. ويرى البعض بأنه مدافع الهلال اللي هو لجامي تأخر، وكان يفترض استبدال الآوت ومنح الاتحاد دقيقة ربع دقيقة، البعض يرى بأنه في ثواني يتسجل الهدف، لكن كل هذه الأحوال هذه تروح لأنها مؤقتة في المباراة. اللي احنا نستفيد منه ان الاتحاد كان في اجزاء من
1: طيب.
0: المباراه حاضر، واجمالا على مستوى الاستحواذ 56 للاتحاد اقل للهلال، وهذا ايضا يضاف للاتحاد. اجمالا نقول انه المدرب تعامل مع المباراه على انها مباراه دوريه، سيعود الهلال يلتقي الاتحاد في الدور الثاني في جده، وانه هو يهمه الان ان يحافظ على مجموعه لاعبين المباريات سواء كانت الاسيويه القادمه أو الدورية القادمة.
1: أنا لا أهتم بمباراة الإياب، أنا أهتم عن صديقي فواز الشريف اللي أنا أعرفه وينه مختفي. فواز اللي قاعد يطلع معي في البرنامج الفترة الأخيرة، مو فواز خوينا، فواز أول
0: أحيانا
1: يعطيك أوقات تسأل سؤال. خلينا أكمل لك
0: تفضل.
1: أوقات أسأل سؤال يعطيني بالعمق، يصير أتلذذ بإجابات فواز. اليوم مو فواز خوينا، أشعر أنه نسخة أخرى. بعدين ناخذ الملاحظات دي تحت لها، ولكن واجب علي أن أكون يعني شفاف معك على هذا الموضوع.
0: صحيح صحيح كلامك، لكن حقيقة أبو محمد أحيانا
1: ما أدري هل الدخول في عالم الإبل غير تركيبة فواز؟
0: أيوة صحيح، الإبل يعطيك الصبر ويعطيك الحياة ويعطيك شراكة الناس والتعامل،
1: بس مو هذا اللي احنا نبي. إذا رحت هناك سوى هالأمور دي، نبي فواز الأول.
0: لا لا لا لا، كرة القدم الآن بحاجة إلى هذا التوسع في الروح، في الثقافة، في البعد، في فهم القراءة الفنية. يعني أنا ما أتوقع أنه أنا أبو محمد ما أتوقع أنه أنا فنيا أكثر من فيسنج في المباراة واعرف اكثر منه.
1: انا ما ابي فيسنج ولا ابغى تغييرات، انا ابي الحين السعود جلس 5 دقائق يتكلم عن التحكيم وعن انه في يعني هجوم على الحكم، وانه في يعني يشعرك انه في يعني حروب داخليه غير واضحه. هذا اللي انا ابغى رد على هذا الموضوع.
0: يا ابو محمد لو طوعت سعود تتعب يا ابو محمد، انت خذ من سعود قد ما تقدر، خذ منه واترك كلها تاخذها. انا اقول لك الاجواء الكبيره، الاجواء الرياضيه، الاجواء الحاصله في المدرج، في الضغط، في الهجوم اللي صار على الهلال وعلى الصفقات وعلى الاتحاد وانه ما خلص، وفي الهجوم اللي سبق، والاجواء كلها ما تساعد على انك انت تزيد.
1: يعني لغتك كنا قربت لك الله الاتحاد، بدها تتقرب.
0: لا لا لا
1: يعني
0: لا،
1: كل حلقه لا تقرب شوي شوي.
0: لا لا،
1: يعني لو بجيب فواز قبل 3 حلقات، وين فواز اللي يشيد؟ الحين اشوف اللغه بدها تتقرب لك الله الاتحاد.
0: لا لا لا، هذا جو في المباراه. يعني انت الهلال يعتبر واحد من اقوى الفرق في الدوري، عناصر وفني واستقرار واداره وكل شيء.
1: طيب.
0: انت عشان ترمي اوراقك كلها امام الهلال وتكسر النتيجه وتفوز عليه، لازم تكون مباراه ختاميه، مباراه نهائيه، مباراه خروج مغلوب. ممكن ترمي كل اوراقك، لكن الاتحاد لديه مسابقات ولديه امور اخرى اكبر، وجد انه هذه المباراه كانت صعبه في غياب كادش، في غياب الدفاع.
1: اذكر ان هذه المباراه لو فاز فيها الاتحاد اخذ الصداره، يعني كانت مباراه مهمه.
0: الصداره ما تعطيك دوري يا ابو محمد، الصداره تعطيك جوله، لكن في الجوله الثانيه قد تفقد 5 6 عناصر فتخسر. الصداره الحقيقيه لاي فريق يرى عنده اداره، الصداره هي الفوز بالدوري في الاخير. فكثير من الفرق تتصدر في الشتاء ثم تسقط.
1: طيب يبي يرجعون لك الجماعه يا فواز، عندك افتح الواتساب في ملاحظات بيعطونك اياها على موضوع التصوير. على الصعيد الاخر، في الطرف الاخر من جده، مساعد العمري اللي تابع الحاله قصه، يعني يتفاعل مع كل الردود يعني باعجاب او بعدم اعجاب، لايف ما ينتظر لين يجي دوره. أمس أبو عبد العزيز تحدث مدرب الاتحاد وقال أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه أسهمت في خسارته أمام الهلال بنتيجة 3-2، مشيرا أن فريقه كان قادر على العودة في النتيجة.

0: وقال كانت هزيمة مؤلمة. لكن ما يهمني في هذا الموضوع بسألك بشكل مباشر عن عدم مشاركة جورج، قيل أن هو لاعب رائع وأنا أحبه، لكن النظام لا يسمح له بتسجيل 8 لاعبين أجانب. جورج في المباراة الماضية أبو عبد العزيز كان نجم الاتحاد، وكان وجد الإشادات حتى على مستوى خارج النطاق بأنه صاحب يعني لمسات في المباريات شبهتهم بلاعبين كبار وعظام. أنك تضع واحد من الخيارات الأضعف لك كمدرب، وش تفهم منها؟
1: أفهم منها إنه الخطأ في التوليفة وفي التشكيل وفي اختياراته خلته يروح للحكم. أبو محمد
0: مش
1: نتيجة
0: حكمه؟
1: المباراة
0: لا لا لا
1: هو لا هو
0: لا، أنا
1: المدرب في
0: أتكلم عن
1: التصريح.
0: جورج، عن جورج ليش ما أخذها؟
1: أيوة اختياراته السيئة، مع إنه هو السرعة، هو سرعة الاختراق، هو دائما اللي يضغط على المدافعين، هو اللي يجيب القلق سواء في الكرات الهوائية أو في
0: صحيح
1: المزاحمة، قوي وكل الخصائص المطلوبة في رأس الحربة كانت موجودة في جورج. المدرب أخذ قرار إنه أنا ما أحتاجه.
0: لو كان صعب
1: مين
0: خيار
1: مين
0: جورج ولا نصيري؟
1: لا لا جورج،
0: طيب
1: لأنه جورج أبو محمد جورج عنده عدة خصائص تفرق عن النصيري. النصيري لاعب عمق، جورج يطلع يضغط عليك خارج الصندوق، يطلع يضغط عليك داخل الصندوق، يعطيك شق دفاعي. يعني مدرب، انا لما شفت، انا شفت المباراه واستمتعت بالاداء لان لا تعنيني النتيجه. النتيجه لا تعكس لا تعكس المستوى الحقيقي. فلاشات فنيه صغيره جدا. الايجابيه في الهلال انه يصنع الفرص،
0: معلش مساء، تأكد من النت عندك
1: والسلبيه
0: ونرجع لك. تأكد من النت الله يخليك أبو فهد. تأكدوا لنا يا شباب هو المشكلة من عندنا ولا من عندهم علشان بس نتأكد.
2: شوف أبو محمد،
0: أبا أذكرك بشغلة أمس، أبا أضيفها عشان تعطيني رأيك فيها. أمس كان يوسف أنصيري بعد ما سجل هدف لم يحتفل، وكان في حالة ما أقدر أقول غضب، ولكن ملاحظات من الاتحادين أنه لماذا لم تحتفل أنتم مثل نادي الاتحاد، وتحدث أنه الحارس بونو صديقة ومن هالكلام.
2: لا لا، خلينا نروح للمواضيع أكثر أهمية. يحتفل ولا ما؟ أنا اللي أنا شايف إن اللي خسر في نادي الاتحاد، الاتحاد عنده 14 لاعب أجنبي أنا شايف إنهم مميزين. يعني في لاعب مالي مصاب الآن بدأ يستعيد عافيته وممكن بين أي لحظة والثانية يشارك. جورج لاعب ممتاز. عدم اختياره هذا شيء. أنا شايف مشكلة الاتحاد، الاتحاد عنده 13-14 لاعب أجنبي ممتاز، مشكلة الاتحاد ما عنده لعيبة محليين خاصة في الظهير الأيمن والظهير الأيسر. لو رجعت لمباراة أمس أظهرت الاتحاد لا الشنقيطي ولا اللي جاء بديل الجليدان اللي جاء بديله، ولا الباك الشمال ولا اللي جاء بديله معاذ، كلهم أداهم باهت. ولا أتوقع أنهم في يوم من الأيام يكونوا يعني هم أظهر لنادي كبير وجماهيري وبطل آسيا وبطل الدوري عدة مرات بهذا المستوى. مستواهم جدا جدا باهت ولا يليق بنادي الاتحاد أن هؤلاء الأظهر لا في الظهر اليمين ولا في الظهر الشمال أنهم يلعبون في فريق نادي زي الاتحاد. أنا شايف أن مشكلة الاتحاد الحقيقية ليست مدرب وليست عناصر أجنبية. المدرب متميز والعناصر الأجنبية متميزة، لكن مشكلته في اللاعب المحلي. اللاعب المحلي
0: أبو فهد لو واحدة من الهجمات أمس سجلت انتهت المباراة بتعادل 3-3 يتغير الكلام؟
2: لا لا لا لا لا لا، هو يعني الفريق الاتحادي لاعبين الأجانب حتى هذا رقم 30 اللي كانوا في يوم من الأيام الاتحادية يشعرون بغضب كبير عليه، اللي جاء من نادي المرية وأنه جاء بصفقة مجاملة، وأنه أمس كان هو أفضل لاعب في الاتحاد، لعب مباراة كبيرة جدا كبيرة جدا. أعود إلى الموضوع هذا وأقول أنه مشكلة الاتحاد هو في اللاعب طيب. المحلي، اللاعب المحلي متواضع وصل. أعود إلى الحكم، أبغى أقول أي. كلمة. من تسبب في وجود الحكام الأجانب في ملاعبنا هم اللي الآن يتركزون ويترززون في القنوات الفضائية ومقدمين نفسهم على أنهم خبراء تحكيم. هذولي سبب أخطائهم الجسيمة في المباريات التي أداروها والمؤثرة في يوم الأيام، هم السبب في أن الأندية لا تثق في الحكم المحلي وصار الحكم الأجنبي هو الحكم المفضل. اليوم أنا أقولها لك وبالفم المليان، إذا استمر خالد الطريس وزملائه بهذا المستوى الكبير والمبهر فإن الحكم المحلي سيكون هو
0: ليش
2: الحكم.
0: تبغى تصور أنه الموضوع شخصي؟
2: لحظة، هو شخصي
0: ليه؟
2: أنا لن أعرف
0: أنت وجهة نظرك، ترى

0: كده.
1: لا لا لا، ما
0: هم يرون اشياء
1: لا لا
0: من جانبهم التحكيمي.
1: لحظه، انا اعرف شو دار في اسره التحكيم، لكن انا اقول لك من تسبب في وجود الحكام الاجانب في ملاعبنا بهذه الكثره هم هؤلاء اللي يترززون كل يوم في القنوات الفضائيه وحاطين انفسهم خبراء تحكيم. ومن سيعيد الحكم المحلي لاداره المباريات الكبيره هو خالد الطريس وزملائه. انا اقول هذا وبالفم المليان. بكره يجيني واحد يقول ترى سعود السرامي في مباراه النصر والرائد انتقد خالد الطريس. نعم انا انتقدته لانه في ضربه جزاء او ضربتين جزاء ما احتسبت ولم يذهب لتقنيه الفار، لكن بناء ما شفته على الحكام المحليين في هذه الجوله حتى
0: راضي ولو عنهم.
1: مش راضي عنهم انا، بس انا اقول شكرا لهم.
0: طيب
1: ترديد، اكرر ترديد عدم إدارتهم لمباريات في كأس العالم ليس لعدم كفاءتهم،
0: ليس أمور فنية،
1: لا ليس لعدم كفاءتهم، وإنما لخلافات موجودة بين حكام أجانب يعملون عندنا يديرون إدارة التحكيم وناس يديرون إدارة التحكيم في الفيفا.
0: وصل مساعد جاهز الشباب، مساعد تسمعني؟
2: أسمعك أبو محمد بوضوح.
0: واصل فضل.
2: أنا أقول أبو محمد قطعتك. إنه نتيجة المباراة، سامحني أنا صوتي كويس أبو محمد؟
0: واصل.
2: أنا أقول نتيجة المباراة لا تعكس الفرص، كم الفرص، ولكن متغيرات المباراة، يعني تدخلات إنزاغي هي اللي جعلت الاتحاد يعود للمباراة بل ويطمع في المباراة.
0: بس على الصعيد الآخر أبو عبد العزيز، أنا أعتذر مرة المليون على المقاطعة عشان الأفكار، لكن ودي ناخذ الفائدة منها. في هلالين أيضا غضبانين على إنزاغي، يعني كانت صحيح. يديهم على قلوبهم حتى صفر الحكم ذكرهم بسيناريو الهلال مع الأهلي اللي انتهى 3-3. فمو دائما الرضا لأنه أنه تقدم بثلاثة، لكنه يعود إلى أنه يتعادل ويخسر أحيانا، خسر لا لكنه يتعادل.
2: إنزاغي المشكلة إنه أمام الفرق التنافسية يتخذ قرارات غريبة. يعني أنت الاتحاد تحت الضغط وقاعد يستقبل الهجمات والفرص قاعدة تصنع، تذهب إلى تغييرات تعطي المنافس. يعني أنا لما شفت ناصر مع نفس قاعدين يقدمون مباراة فيها الشقين على أعلى مستوى، قد تدخل ودفع بكنه أبو محمد. المباريات الكبيرة اللاعب اللي تدخله على التوليفة علشان يدخل في جو المباراة يحتاج وقت. أنت اليوم فرقتك في الفورمة وقاعدة تضغط وقاعدة تصنع الفرص، في المقابل الاتحاد من خلال أداء فردي وليس من خلال أداء جماعي. يعني الاتحاد اليوم قاعد يلعب على إيه؟ على المساحات اللي تتركها دفاعات الهلال، مع أنه الهلال كان متقدم بثلاثية وكان يستطيع أن يضاعف النتيجة، مش أن يزيد هدف، أن يضاعف النتيجة. اليوم تعال شوف، خذ كل هدف له قصة تسمى قيمة اللاعب الفنية في ذكائه. تعال خذ سمرفيل قبل لا يسجل الهدف الثالث، هنا القيمة، هنا الغالي ثمنه فيه. قبل لا يسجل الهدف الثالث أول شيء وسع زاوية التصويب، جمع الدفاعات، حجب الرؤية عن الحارس، لعبها والحارس يتابعها.
0: إلى قبل الهدف أبو عبد العزيز ما وجد رضا من الهلاليين، يرون أنه ما كان في أجواء المباراة. يعني الهدف شفع له أنه يجد المديح، لكن ما قبل ذلك يرون أنه مستوى أقل.
2: أنا اللي شفته من فنيا من لاعب الثلاثي كامل سجل الجديد، معناته بدأ ينصهر، بدأ يهضم فكر الهلال.
0: طيب.
2: بدأ يلعب مع اثنين ونفسهم اللعيبة، زيادة معهم ناصر، زيادة معهم ظهير الجنب نونس، قاعدين يسوون مباراة كبيرة. بالمقابل انت امام فريق منافس، فريق قوي، فريق يتعادل معك في النقاط، فريق يطمع في الصدارة. اذن المباراة ما كانت تحتاج
0: وصل.
2: من انزاغي تلك الإدارة الفنية. طيب. كلاسيك
1: أبو عبد العزيز.
0: كلاسيك.
1: لا أنا بس أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز أنت أشدت بالهدف الثالث صح؟
2: سم.
1: أشدت بالهدف الثالث.
2: نعم نعم نعم.
1: لكن قبل الهدف الثالث شوف كيف التمريرة اللي من لاعب الهلال إلى سمرفيل. شوف طريقة. شوف طريقة مهند شنقيطي لما كان يرغب في استخلاص الكرة. أنا أول مرة أشوف ظهير أيمن يبغى يستخلص الكرة بظهره. يعني
2: لا في قاعدة يعني أبو فهد.
1: لا شوف فهد. شوف شوف جودة اللاعب الضعيفة.

0: التقاطه جيده. عشان خليني اقول لك على
1: سهل عمليه واحدة. الوصول للمرمى.
0: صحيح، دائما دائما المدربين يقولوا للمدافع، للمدافع اول توجيهه الكره لا تنزل في الارض، الكرات القطريه لا تنزل، لان اذا نزلت في الارض القرار ليس قرارك. وهذا ما عمله سمرفيل، تابع الكره القطريه وانتظر مهند يغلط في التوقيت في الصعود، استلمها وراح سوى الفاصل وصل. السينمائي طيب. من المهاره والتسجيل طيب. حلو ابو فهد التقاطتك حلوه.
1: ابو ساره، امس ايضا المباراه شهدت ممر شرفي خاص من لاعبي الفريقين لقائد المنتخب محمد العويس بمناسبة تحقيق كاس الخليج ودخل في كاس البطولة. يعني أنا شفنا في ردود أفعال ما كانت كلها مؤيدة لهذا الموضوع، أنت شو رأيك؟
2: والله أبو محمد يمكن أنا لو أقول كلام عن هذا الموضوع كأننا بنعيد الكلام اللي من بعد المباراة إلى اليوم. أنا اختصارا أول شيء حدث كبير، مباراة كلاسيك وجماهيرية مشاهدة من كل مكان. اثنين، يمكن الخطا الوحيد انه ممكن كادش مع محمد العويس ينزلوا مع بعض، لكن هذه في المقابل كمان حيحسبها الفرق تانية، لانه في لعيبة من النصر وفي لعيبة من الاهلي وفي لعيبة اللي شاركوا في المنتخب.
1: انا ما ادري السبب العويس انه هو كان الكابتن، يعني مو باختيار العويس لانه يميل لنادي فلان او علان، هو الكابتن، يعني كابتن المنتخب.
2: اعرف انه صادفت انه هو الكابتن وصادفت انه هو في الهلال. بس البعض يقول انه لو صادفت انه هو الكابتن وفي العلا هل سياخذ الكاس الى دوري الدرجه الاولى؟ يعني البعض، عشان احنا الفكره كيف جات هي السؤال، من فكر هذه الفكره ولماذا فكر فيها وما هي الفائده؟
1: افهم انه في ملاحظات على الفكره.
2: ايوه الفكره، لانه انت لو فكرت فيها قبل واعلنت عنها قبل يمكن انت تشوف ردود الفعل تغير رايك، ما يصير. لكن انت تفاجئ الناس بانك احدثت فكره وقلت يلا ما لي صلاح، هذه صار
1: اللي يعني الان انا عندي واحد الان معارض سعود، ايش رايك بالفكره باختصار؟
3: انا ماني معارض، انا اشوف
1: معارض الفكره.
3: اي انا ماني معارض الفكره، لكن هم الأخوان سواء بدر رزيزة والعاملين معها وفهد المفرج فتحوا باب على أنفسهم. يعني الآن الكاس للسعودية،
1: معناته يحتاج حكمة.
3: طيب إيه،
1: معناته الآن معناته في انتقاد.
3: الآن حدث اللي حدث، خلينا بعلمك أنا كيف نعالج المشكلة. الآن حدث اللي حدث، العالم بيقولون الكاس لكل السعوديين مش لنادي ونادي، صح؟ يعني أنا أشوف أن التجربة هذه في مباراة الأهلي والنصر الأسبوع القادم، الأهلي تقريبا عنده 3-4 لاعبين محليين، النصر عنده 5، نفس الشيء يطلع ينزل مثلا الكابتن عبد الإله العمري مع الكابتن زياد الجهاني، نفس الشيء مباراة الشباب اليوم والتعاون همام الهمامي أحسن لاعب في الخليج.
1: أحس بصير فيه مبالغة.
3: طيب أنت يعني فتحت الباب، أنت فتحت الباب.
1: هم قالوا مباراة واحدة كلاسيكو فيها متابعة جماهيرية عالمية يعني آسيوية.
3: شوف الجيل القديم ما يعطي فرصة للعالم حتى، يعني كأس الخليج مش أول مرة أنت تأخذها، هذه رابع مرة. الاتحادات السابقة اللي حققت بطولة الخليج ما قالت للكباتنة روحوا لأنديتكم ورفعوا الكاس، ما قالت في كاس آسيا روحوا لأنديتكم ورفعوا الكاس. هم هذول الجيل الجديد يشوفون وش يسوون الأوروبيين، يروحون يقلدونهم ولي ورطوا قالوا يلا تعالوا احمونا، ولا تراكم انتوا اللي ورا التعصب. انت يا فيصل اللي ورا التعصب، انت ورا
1: وهي من القرارات.
3: اي يعني مثلا شافوا الاسبان يرفعون كاس العالم في اشبيليا وفي مدريد وفي برشلونه، طيب اوكي
1: مقبوله لو كاس اسيا مقبوله.
3: هم هذا فن التقليد، هم شافوه يرفع هنا وهنا قال قلدوهم. اليوم فتحوا الباب على انفسهم. الكابتن فهد المفرج يعني ما اجد له عذر لانه خبير. اوكي بدر الزيزة يمكن ثاني شهر في الرياضه، لكن فهد المفرج له 30 سنه في الرياضه.
1: معناته انا فهمت من ردك انك معترض على الفكره.
3: لا ماني معترض، ماني معترض.
1: ترى انها غلط.
3: من هو
1: انت؟ لانه يعني الوسط الرياضي لا يتقبل هذا الفكره، معناته المفروض ما سووها.
3: لا لا لا انا انا انا اتعامل مع شعار الان اذهبوا فكلكم الصح.
1: قبل ما اجيك فواز، وش رايك باختصار يا مساعد بالفكره؟
0: باختصار لو اني لابس عقال رفعت عقالي لصاحب الفكره. اول شيء احنا نقول لدينا اقوى دوري، طيب عنوان اقوى دوري مين؟ يا اخي اسمين ماركا امس في الملعب، هلال اتحاد، نصر اهلي. اذا انا ما سوقت الدوري

0: وعبرت عن فرحتي 23 سنه عجاف في مثل هذا الكلاسيكو في بادره قد تتكرر ثاني وثالث. احنا نحط العصي في الدواليب.
1: طيب وصل معناته كمؤيد
0: جدا.
1: طيب
0: وبيض الله وجيهم
1: فواز وش تبي تقول؟

0: القاده معسكر او حاجه زي كذا. وبعدين
1: الا صحيح.
0: ايوه، وبعدين رحنا على الملعب الملز، كان المنتخب السعودي الاول يلعب مباراه مع منتخب نسيت والله مع مين، ونزلوا اللعيبه، احنا كنا مرافقين بس اعلاميين يعني، فنزلوا اللعيبه وطافوا بالكاس على جو المباراه مع مشاركه الجمهور بالانجاز المنتخب الشباب. انا توقعت امس لو نزل المنتخب السعودي في الكلاسيكو والناس حيوه ممكن، لكن انه عنصر واحد واللي هو القائد محمد العويس لهذه، انا حسيت
1: خوازي
0: انه
1: منين اجيب
0: الفكره،
1: اللعيبه؟ اللعيبه عندهم
0: لا لا
1: مبارياتهم، ما
0: الفكره،
1: بخليهم يخلون
0: الفكره
1: مبارياتهم يجون ينزلون.
0: الرجل اللي
1: ما
0: الرجل
1: قلت لك
0: اللي
1: انك ما تفوز خوينا الاول.
0: لا لا لا الفكره
1: هذه
0: يا
1: ما
0: ابو
1: افكارك
0: محمد،
1: يا فواز، ومنين اجيب
0: يا ابو
1: اللاعبين؟
0: محمد
1: اجمعهم من
0: يا ابو
1: وين
0: محمد
1: اجيبهم؟ يعني واحد
0: يا ابو
1: عنده مباراه
0: محمد
1: في الدمام اقول خلي مباراتك وتعال.
0: لا لا لا بس بقول لك انه انت اذا تبغى تعمل زي كذا، اذا تبغى تعمل فكره، انا اقول لهم
1: ها
0: الان فرصه، احنا نقول لهم هي صارت، هو ايش المشكله في الاتحاد ولا في
1: طيب،
0: الرابطه
1: يقدر
0: يا ابو
1: يقول لك
0: محمد؟
1: الكابتن يمثل المنتخب بشكل كامل
0: اللي
1: عندك؟
0: يقدر يقول لك، يقدر يقول لك الكاس كان بايت في بيت فهد المفرج،
1: طيب لا
0: يقدر
1: حول
0: يقول
1: ولا
0: لك دونيسمو، يعني
1: قوة.
0: يقدر يقول، اي واحد يقدر يقول، لكن احنا نقول طالما انت عملت شيء بدون ما تعطي له اي مقدمات، ترى يعني من اسبوع الكاس يمكن يكون في الكلاسيك، ويبدو النصراوي يقولوا باي حق يكون في الكلاسيك، ويبدو الاهلاوي يتساءلوا، تبدا انت تتراجع تكون،
1: يعني انا على
0: لكن
1: كذا،
0: لما
1: انا على كذا انا افهم انه عندي واحد معترض بشده، وعندي واحد مؤيد بشده، وعندي واحد اللي هو سعود
0: محايد
1: محايد في بينه وبين، بس
0: لا
1: لو
0: لا لا
1: شديت عليه شوي
0: انا
1: تلقاه
0: ماني،
1: معارض.
0: انا ماني
1: لو
0: معارض،
1: شديت شويه
0: انا لا لا
1: بيعارض.
0: لا محايد
1: لا
0: بشده.
1: لا
0: انا اقول للاتحاد الجديد، الاتحاد الجديد اللي ولد على فرحة فوز بكأس الخليج، يا اتحاد يا جديد يا رابطة موجودة من سابق، إذا أردتوا تعملوا أي فكرة تمس جمهور على جمهور وفريق على فريق، يعني أنا مفروض أكون مبسوط الاتحاد في الممر الشرفي لأفضل إنجاز للمنتخب
1: طيب
0: في الفترة الأخير، لكن مو كذا، أنا أتكلم بروح الاتفاقي الأهلاوي النصراوي اللي خارج المباراة،
1: طيب
0: يقول لك إذا جيت تسوي فكرة أول شيء ادرسها يا أخي مع الجميع.
1: طيب أنا ودي أسمع رأيك في الخبر القادم، تصاعدت أزمة قائد البرتغال والنصر السعودي رونالدو على خلفية مغادرته معسكر منتخب بلاده، وذلك بعدما أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أمس السبت عن فتح إجراءات تأديبية رسمية ضد اللاعب وفرض الإيقاف الاحترازي عليه. ووفقا للتلفزيون البرتغالي الرسمي، فقد قرر مجلس الانضباط بالاتحاد في التاسع من هذا الشهر فتح تحقيق بشأن الوقائع المبلغ عنها في السابع من الشهر نفسه، مع منح القضية صفة الاستعجال وإحالتها إلى لجنة التحقيق التأديبي السبت، مع حظر نشر تفاصيل الإجراءات حتى انتهاء التحقيق. وتعود جذور الأزمة إلى استياء رونالدو من جلوسه احتياطيا طوال مواجهة النرويج في دوري الأمم الأوروبية قبل أن يغادر معسكر في 30 من سبتمبر الماضي إثر خلافات مع خوسوس. علي، هذا الخبر، الخبر ده له تكملة اللي هو في الأسبوع الماضي أيضا رونالدو غرد وشرح ما حصل بشكل كامل، وهو الذي تسبب بالغضب بأنه تم الجلوس معه مع المدرب، وأنه قال له أنت راح نلعبك 30 دقيقة في المباراة واحتاجك، ويعني فلها تبعات وليس مجرد أنه غضب من أجل الغضب. بسمع رأيك فواز قبل ما أسمع من مساعد وسعود.
0: إيه إذا
1: مع العلم أنه هذا رونالدو، ترى إحنا نتكلم عن رونالدو.
0: إذا رأي على طريقة سعود لن يستطيع الاتحاد البرتغالي أن يؤثر على النصر بهذا القرار.
1: وعلى صعيد وعلى صعيد ابو ساره وش رايه؟
0: على صعيد ابو ساره اللاعب لاعب كبير وله تاريخ، وهم عاملين تقدير لهذا اللاعب، طالما اللاعب عمل خطأ لا تقديري معهم، فمن حق الاتحاد البرتغالي ان يقوم بمثل هذه الاجراءات. اللاعب في نفس الوقت سجل هدف 80 بعد 998 ولا 80، واللاعب ماشي في مشواره على مستوى كرة القدم. كريستيانو لاعب
1: احنا عارفين ارقامه، غلط
0: وذكرى
1: ولا صح اللي صار؟
0: لا الاتحاد البرتغالي صحيح 100%
1: ورونالدو مخطئ،
0: مخطئ 100%.
1: طيب انت قريت بيان رونالدو؟
0: رونالدو قال انا رحت اتمرن، شفت بعيني الوقت غلق، ما لعبوني، رجعت، خرج، ترك المنتخب، وهو اصلا يلعب تقديرا لتاريخه. الاتفاق الديلي اللي
1: بس
0: سواه
1: ترى هذا البيان اللي نزل من رونالدو ما كان كذا. البيان انه اجتمع مع المدرب وقبلها المدرب هو اللي طلب انه يستفيد من خدمات رونالدو، وبعدين قال انا بخليك بالتدريب.

0: يجي تعود يعني للمنتخب. القصة لها تبعية يعني، مو مجرد إيه انه هو زعل انه ما نزل.
1: بس الديل اللي بين رونالدو وخيسوس في النصر لا يمكن ان نحن نمشيه على المنتخب البرتغالي، لانه في نجوم متضررين ونجوم عبروا عن استيائهم حتى في المونديال من مشاركة كريستيانو، وبالتالي يختلف الوضع. صحيح كريستيانو له تأثير في وجود خيسوس في النصر والاتفاقات اللي صارت بينهم والمشاركة واسلوب المشاركة، لكن هذا لا يندرج على المنتخب البرتغالي.
0: طيب مساعد، قبل ما اروح لسعود، وش رايك؟
2: خصوص تعامله مع رونالدو فنيا على حسب استطاعة اللاعب بدنيا وتكتيكيا وحركيا، فاتخذ القرار الفني هذا ما عجب رونالدو، لأنه رونالدو
0: يعني هل خصوص أو جيسوس مقتنع أنه رونالدو لا يخدم المنتخب ولا بعشرين ثلاثين دقيقة،
2: ولا يستطيع أن يخدم النصر أكثر من هذا الوقت؟
0: ما كان يلعب العام كل المباريات، هو نفس المدرب.
2: هذا الكلام هنا رونالدو تعامل مع خسوس بأثر رجعي وبأمور كثيرة جدا لا يتسع المجال لذكرها. طيب. رونالدو الاسم اللي انت حفظت له القيمة والتاريخ هو رونالدو الذي اتخذ فيه المدرب قرارا فنيا في صالح
0: وصل.
2: رونالدو بدل ما يكون رونالدو وصل. في الملعب ضغط على زملائه.
0: طيب
2: انا اتفق مع المدرب، اتفق مع
0: سعود فواز ومساعد مع الاتحاد البرتغالي، انت مع مين؟
3: لا شوف، فيه لائحة في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اللي تقول انه اللي يخرج من المنتخب بدون سبب مقبول انه يغرم 500,000 يورو ويعاقب بعدم الاستدعاء 6 أشهر. كريستيانو في تغريدته الطويلة اللي تحدث عنها كريستيانو وتناقلتها وكالة الأنباء العالمية طالب بتطبيق النظام عليه
0: في حال أنه أخطأ.
3: الآن تطبيق النظام عليه. الآن وش الخلاف اللي بين كريستيانو والمدرب واتحاد اللعبة؟ هما يتكلمون عن وجود سوء فهم، يتكلمون لا رئيس اتحاد اللعبة ولا خصوص، يتكلمون عن سوء فهم بينهم وبين كريستيانو. كريستيانو يقول ما في شيء اسمه سوء فهم، أنا قالوا لي أنك المباراة الأولى تلعب 60 دقيقة، المباراة الثانية تجلس دكة، المباراة الثالثة تلعب، المباراة الرابعة لا تلعب. أنا ما أشوف فيه سوء فهم، أنا أشوف فيه غدر، في عدم وفاء بالاتفاق. هذا الخلاف.
0: من مين؟
3: من خصوص
0: وفاء.
3: إيه هذا كلامه، يقول أنا
0: كلامه ولا رأيك؟
3: هذا كلامه
0: أيوة
3: كلامه.
0: رأيك وش يقول؟
3: هو قلت لك أنا خصوص ورئيس اتحاد البرتغالي لكرة القدم يتحدثون عن سوء فهم، أنه يوجد سوء فهم بينهم وبين كريستيانو. كريستيانو يقول ما في شيء اسمه سوء فهم، في عدم وفاء.
0: أوكي هذا مفهوم. أيه. أنت وش تقول؟ أنت تقول أنه شيء طبيعي عادي تتغير هذه الاتفاقيات ولا وش ترى؟
3: الآن شوف، الآن رئيس الاتحاد البرتغالي ويا خصوص يبغون يعالجون المشكلة مش فنيا. الآن هم يتكلمون عن مباراة وداع، هو ما قال أنا عندي أنا بلعب معكم مباراة وداع، أنا مني قال لكم أنا بعتزل، أنا أنتم مستدعيني علشان ألعب مباريات كاملة، البطولة كاملة اللي هي الدوري الأوروبي. أنتوا الآن تتكلمون عن مباراة وداع، أنا ما عمري تكلمت معاكم عن مباراة وداع، ما عمري تكلمت عنكم ولا عمري قلت لكم أني أنا بعتزل دوليا، أنا ما قلت. أنتوا في كأس العالم بعد الهزيمة من إسبانيا 1-0 وخروج من كأس العالم، أنا كنت معد خطاب للاعتذار وعدم والاعتزال دوليا، انتوا قلتوا لا استمر وعندنا قائمة مدربين 1-2-3-4 من تختار لو انت بتستمر، رشح لهم خصوص. هو يتكلم عن عدم وفاء، هم يتكلمون عن سوء فهم. اليوم وش اللي مسبب المشكلة؟
2: هو يبغى خصوص حق النصر. ايه؟ ما يبغى خصوص. ايه؟ حق البرتغال.
3: هو شو اللي زايد المشكلة؟ اللي زايد المشكلة اثنين، أنه معظم العقود التجارية اللي بين الاتحاد البرتغالي والشركات الكبرى مرتبطة بكريستيانو، وهم ما يبغون يخسرون هذا الجانب. الحاجة الثانية أنه السياسيين تدخلوا في الخلاف، لا رئيس الحكومة السابق، لا رئيس الحكومة الحالي، لا رئيس الدولة السابق تدخلوا في الخلاف، فالعالم تبغى تلم الموضوع. البارح مع زميلنا الأستاذ بتال القوس قال أنه
0: رئيس الاتحاد
3: انه صحفي برتغالي يؤكد انه خصوص ورئيس الاتحاد البرتغالي بيجون لكريستيانو للاجتماع فيه، واليوم فيه كلام

0: صار على لسان رئيس الاتحاد البرتغالي يقول أنه كريستيانو سيكون من ضمن الأسماء المستدعاة في رحلة نوفمبر الفيفا دي في نوفمبر. فأنا ماني شايف وين الإيقاف.
1: طيب
0: العملية
1: لأنه ما تم الإيقاف بشكل رسمي. لا. هو هذا قرار
0: انضباطي. أقول لك الآن أنا أتوقع اللي بيصير. طبعا النصراويين لو بتروح للنصراويين النصراويين يتمنون إنه كريستيانو يعتزل دوليا
2: عشان يبقى عندهم
0: علشان طبعا أنا هذا رأيي. أنا أعرف إن الهدف الأول لكريستيانو لن يكون بقميص البرتغال ولن يكون بقميص النصر, سيكون بقميص ناديه السابق سبورتنج لزبن. أنا متأكد من ذا الموضوع لأنه هو يلعب فيه معهم السنة الجاية. لكن النصراويين يبغون على
1: اللي باقي ترى 20 هدف ما تتوقع يقدر يسويها السنة دي.
0: هو يبغون
1: يتفرق. أنا أسألك ما تتوقع أن العشرين هدف كانوا
0: لا لا لا, لا, لا, لا لا في ظل حالة الفريق النصراوي الحالية. الفريق النصراوي الحالية الآن مش
1: أنا ما أتكلم عن النصر.
0: إيه هو
1: أنا أتكلم كعدد 20 هدف
0: في ارتباط فيه هو
1: على عيني 20 هدف لمثل رونالدو وباقي موسم كامل وبطولات كاملة كثيرة وباقي آسيا ودوري وغيره ممكن يجيب العشرين.
0: لا بس أوكي النصر لازم يساعد. النصر العام الماضي مش زي النصر السنة.
1: طيب.
0: النصر العام الماضي مليء بالحماس مليء بالإثارة بالشغف. اليوم النصر أغلب المباريات يعني تشوفه فريق كسول.
1: أبجيك فواز
3: أخذنا. أنا تكلمت في جزئية بس أنا أبو محمد في المقابل نشوف ميسي وإعلان اعتزاله والتكريم اللي صار له
1: قبل ما أروح لميسي تسمح لي أسألك سؤال عن رونالدو. هل يعني لاعب كبير مثل رونالدو مثل اتفقنا معه اختلفنا اخرجنا الميول الداخلية اللي تبون, لكن اذا نتكلم عن لاعب اسطوري فعلي على مستوى كرة القدم ويعامله اتحاد كرة القدم وتطلع مشاكلهم على السطح بهذا الشكل ويتداولها العالم وينقلها بهذه الطريقة على مواضيع انا وانت وكل اللي يسمعنا ويشاهدنا اليوم يرى انه موضوع بالامكان حل بخمس ثواني, وش نقدر نسمي هذه القصة يعني وشلون نشرحها؟
3: شوف يا ابو محمد بكره حيرجع سالم الدوسري سليم معافى باذن الله ومكتمل اللياقه والجاهزيه الى فريقه وهو لاعب كبير وقائد الهلال وقائد المنتخب.
0: احنا نتكلم عن كريستيانو يا اخوي.
3: لحظه بكره
0: ايش حيرجع. ايش جاب اللي جاب؟
3: لحظه اعطوني فرصه يا اخواني انا زميلكم. ايش جاب اللي جاب؟ زميلكم انا. بكره حيرجع في نفس الفت والمستوى والجاهزيه مثلا لنفترض ويكون سامر فيل في نفس المستوى والأداء والحضور والفريق والمدرب مهيئ رسمته بهذا الشكل. هنرجع نقول ليه تسووا مع سالم كذا وتحطوه في الدكة وهو نجم كبير
1: لا لا هذه أمور فنية. هذه أنا ما أتكلم اليوم. أنا سؤالي لا على الاتحاد البرتغالي اللي وصل إلى أنه يطلع قرار انضباطي. اتحاد البرتغالي
3: يا أبو محمد اللاعب لازم يعرف أنه في فترة ما في زمن ما الناس حتحاول تهرب منه لدرجة يمكن يسوي مباريات وهو ما يدري عشان يفتكوا منه. الكورة دي لها حد معين وهذه فرصة نقولها للاعبين ترى بكرة اللي دحين شايلينكم بكفوف الراحة بكرة يتهربوا منكم. اللي صار إذا قالوا السعود جاب جزئية مهمة هم خايفين على عقود الشركات اللي بسبب وجود كريستيانو في المنتخب غير كذا مو مخايفين حتى من جمهور كريستيانو.
1: وصل
3: هذه المشكله.
1: ميسي وش كنت بتقول عنه وقفتك ميسي وش كنت بتقول؟
3: بقول في الوقت اللي ميسي قرر واختار مباراه الاعتزاليه ولاعب نهائي كاس عالم وقبلها كان كريستيانو والفريق المحيط بكريستيانو الاداري يهيئوا الى نهايه لابد ان ينتهي هذا اللاعب. هو لا يرى بانه سيقف عن كره القدم. هو يمر بحاله هذه حاله ربما تكون نفسية ربما يكون له علاج
1: او عنده هدف يقول انا لازم اجيب الالف هدف هو بعدها بعتزل يعني عنده
3: طيب اوكي
1: وما قال بعي شيء طول العمر يعني في الكورة. طيب
3: ايوه بس هو انا اقول لك هو حيجيب الالف هدف باي طريقة حتى لو راح درجة ثانية لكن المشكلة هل بعد الالف هدف يتوقف ما ادري لانه انا بقارن لك بين ميسي وكريستيانو ما جبت لاعب ثاني انه كيف المحيطين فيه واللي بيديروا العمل معاه كيف يساعدوه في انهاء مشواره. طيب. بكل هذا الجمال
1: وبيقول
3: شوف فين وصلوا الحين شكاوي و... و... و... وبيانات شوف بكره فين حيوصلوا وفي الاخير نخسر مسيره وصل. عظيمه سجلها كريستيانو.
1: اعلن نادي الشباب تعرض همام الهمامي لاعب الفريق حسب ما نشره الحساب الرسمي للنادي في منصه اكس عن الفحوصات الطبية تعرض همام همامي لتمزق من الدرجة الثانية وذلك خلال مشاركته مع

0: المنتخب الوطني في البطولة الخليجية، وأضاف البيان من المقرر أن يخضع لبرنامج علاج وتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي خلال الفترة المقبلة. وكان همام هو أفضل لاعب أو حصل على أفضل لاعب في بطولة الخليجي 27، ويغيب عن المباراة المهمة المرتقبة في مساء هذا اليوم أمام التعاون، المباراة الذي متوقع أن تكون كما توقعوها الأساتذة في هذا البرنامج أنه عودة الشباب نظرا لتقييمهم لعمل الشباب في المعسكر فترة كأس الخليج الماضي بأنه عمل على أكمل وجه، ومتوقعين عودته. هذا الخبر أكيد سلبي بالنسبة لمحبين كرة القدم والمحافظين ومحبين على الحفاظ على مستويات لاعبين المنتخب. مساعد، هل الضغط اللي كان عليه اللاعبين البدني والضغط النفسي والمعنوي في بطولة كانت متقاربة المباريات وكل مباراة تلعب بضغط عال واحدة من هذه الأسباب التي نشاهدها في بعض لاعبين المنتخب من إصابات؟
1: وأيضا في سبب آخر، أول شيء أحمال المباريات في بطولة الخليج كانت عالية جدا، وصلت بعضها إلى 120 دقيقة لعب، وكان همام الهمامي أحد المفاتيح اللعب الرئيسية. ولكن اللي خلى المشكلة العضلية هذه تأتي وهي علاجها من 10 أيام إلى أسبوعين إن شاء الله ويعود، هو أنه لم يكن يلعب كثيرا في الشباب. هذه أيضا ساهمت عكس اللعيبة الآخرين اللي شاركوا باستمرار مع أنديتهم. إذن همام الحمل العضلي، الضغط العالي في المباريات، الأدوار اللي كان يلعبها، الجهاز العصبي اللي انعكس على الجهاز العضلي، كل هذه.
0: أنت قلت إصابته كم يحتاج؟
1: إصابته من 10 أيام إلى أسبوعين.
0: للأسف أنا معلوماتي إلى 6 أسابيع.
1: ما يصل. إذا كانت عضلية فقط يا أبو محمد فهي أنت تقول تمزق من الدرجة الثانية. هذا اللي أنا سمعته. إذن هنا الإصابات هذه ما تخوف يا أبو محمد، هذه إصابات علاجها الراحة
0: إن شاء الله.
1: أكثر شيء علاجها الراحة أكثر من العلاج الطبيعي. طيب. والعلاج الكيمياء الطبي. اليوم هما هو الوحيد اللي تقريبا جاته الإصابة العضلية، الحمد لله ما هي إصابة قوية، لا إصابة عضلية، وهذا من أحمال المباراة. إنما نقول لهم ثمن النجومية أنت دفعته ولكن سيبقى. طيب. معك على طول بإذن الله.
0: أنت وقتي، أنا بقي لي دقيقتين أو دقيقتين ونص. مساء أبو فهد، إصابة همام
2: إصابات طبيعية يعني العضلية دي، لكن
0: يعني الجهد مثل ما قال مساعد،
2: لكن الأخبار السارة في نادي الشباب أعتقد أنها ستبدأ من اليوم. أنا متأكد أن الشباب يعني بعد فترة التوقف لدورة الخليج، نعم الشباب يدخل بقية المباراة بثلاث نقاط، لكن سوف تشاهدون شبابا آخر يختلف عن الشباب اللي شفتوه في السبع المباريات الماضية
0: إن شاء الله.
2: وفي يوم من الأيام أنا قلت الشباب سيكون بعض من الفرق المهددة بالهبوط، لكن أقول لك الشباب بعد العمل اللي أنا شفته وتابعته، أنا أشوف أن الشباب سيلعب موسم خرافي في المباريات القادمة بدءا من مباراة اليوم في التعاون. ما أدري عندك وقت؟
0: عندي قل.
2: عندي خبر.
0: أروح لمساعد.
2: عندي خبر مهم. عندي خبر مهم. شوف، يمكن هذا الأسبوع كان أسبوع جميل للنصراويين، منها تم رفع الرقابة المشددة عن النصر، منها فرق النادي كلها سجلت انتصارات. فريق 18 فاز أمس على الأهلي 4-1، فريق 17 فاز على الباطن 6-0، وفرق أخرى فازت. يعني أمور النادي بدأ يعلن عن التعاقدات مع اللاعبين، الكابتن نواف العقيدي اليوم في لندن، وإن شاء الله الفحوصات اللي صارت في جدة وفي الرياض يعني تصير نفس نتائجها في لندن.
0: تعاقد مع اللاعبين. أي لاعبين؟
2: لاعبين فرق النادي المختلفة. أي لا، كانت مجمدة من شهرين. الكابتن نواف العقيدي إن شاء الله فحوصاته اللي صارت في جدة والرياض تكون مماثلة في لندن، ويصير ما يحتاج إلى عملية. والحاجة اللي يعرف أنه بعد رفع الرقابة المالية المشددة اليوم، وكيل الكابتن سادو مانيه، نعرف أنه هذا آخر 8 شهور لسادو مانيه مع النصر، ووكيل سادو مانيه موجود في الرياض الآن ويبغى يدخل مع النصراويين في مفاوضات لتجديد عقده لموسم أو موسمين، وعندهم استعداد كامل. لا سادو مانيه ولا وكيله.
0: كم عمره بيصير؟
2: يعني 34-35. لكن السؤال المهم والمعلومة المهمة أنه لا وكيل سادو مانيه ولا سادو مانيه عندهم الاستعداد الكامل والتام الذي لا لبس فيه بتخفى

0: تخفيض العقد حتى لو يصل هذا التخفيض إلى أكثر من 60%. اليوم هذا الموضوع كلها الآن في مناقشات، هل يتم التجديد لعقد سادو ماني أو أنه يكون الموسم الأخير؟ طبعا هذا سيكون خاضع
1: وصل
0: للتقرير الذي سيكتبه ويعده
2: ومؤفقة أنجي. الدون
0: شوف، لا الدون بينتهي عقده وبيمشي، لا تصير مثل
2: يجدد.
0: لا لا لا لا،
2: هو اللي يجدد
0: إذا يا بالحلال، لا تصير مثل بعض الناس اللي يدخلون على أحمد شوبير في برنامج الناظر يقول ترى النصر بيشارك في العربية بوجود الدون. الدون أنت عقده البطولة العربية بدون الدون. اسمعني، فأنا أعتقد أنه أنجي بيستقلو هو من سيحدد الاستمرار الكابتن، ولكن هذا التقرير مؤجل.
1: أنت وصلت إلى أنك تتابع برنامج شوبير؟
2: إيه،
0: برنامج اسمه الناظر.
1: ما شاء الله عليك.
0: الناظر هذا تدري من هو الناظر؟ هو حسن مصطفى في مدرسة المشاغبين.
2: الناظر 30 ثانية
1: فواز قفل.
3: والله هذه نافذة على النصر، انت دائما تعطيها سعود و...
2: إيه؟
1: هو اللي هو اللي ياخذها،
2: هو ما
3: اعطيها. لازم يا اخوي لازم نجيبها.
1: انت خذ
3: انا يعجبني الخبر اللي سمعته عن همام، مش من ناحيه الاصابه، من ناحيه انه اصبح واحد من اللاعبين اللي المراكز الاعلاميه تعبر عن غيابهم وتنقل اخبارهم، هذه صوره لجميع اللاعبين. فجاه همام من كان لاعب يغيب ويرجع ولا حد داري هو اصلا فين انتقل ومن فين راح وفين جاء، الى انه يصبح في بيان للمركز الاعلامي. طيب، اذا اردت ان تكون بهذا الشكل عليك ان تبذل كثير من الجهد والعمل والنجاح وهذا عشان توصل على هذا المستوى.
1: من محبه لك يا ابو ساره، اتمنى انه يعني ملاحظاتي ما تغضبك، ويعلم الله انه انا اتشوق لفواز الماضي، اتمنى انه يعود ان شاء الله مع الوقت راح تعود. شكرا فواز الشريف.
0: لا بس اسمع فواز، اذا انتقدك يعتبر انه منتقدني انا.
3: اي نعم هو يبغى
1: هلس هذا كله هلس. شكرا سعيد الصرامي، في امان الله.
2: شكرا ابو محمد. الملاعب مع فيصل الجفري.
4: بالصوت يصلكم الخبر واكثر. في برنا وبحرنا حياة تستحق أن تبقى، تنوع فطري يثري طبيعتنا ويحفظ توازنها ويمثل جزءا من إرث المملكة وثروتها الطبيعية، وبوعينا واهتمامنا نحافظ على هذه الحياة وموائلها لتستمر لأجيال قادمة. حياتنا الفطرية تزدهر بوعيكم. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحياتها نحيا. لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
4: أكبر شبكة من المراسلين.
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
4: وأفضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
8: العربية FM.
4: العربية FM.
8: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
4: لتعرف أكثر.
8: إذاعة العربية FM
9: على الموجة 102.8 في الدمام.
8: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
10: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
11: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
12: نضع الخبر بين

0: بكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
1: في الإدارات السابقة حسن وأنت تعرف ذلك كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
2: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
3: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
4: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
5: العربية FM أن تعرف أكثر.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة وإلى أبرز ملفاتها اليوم. إدانة دولية لاعتداءات الحوثيين على مطار الرياض، الاتحاد الأوروبي يعتبرها الأخطر، وبريطانيا تصفها بالدنيئة، وألمانيا تؤكد أنها عمل إرهابي.
1: اعتبروا قصف باشا على أناس أبرياء.
0: العربية تلتقي والد الشاب الأردني محمود البرقاوي أحد ضحايا الاعتداء الحوثي على مطار الرياض. الأزمة الإنسانية في مدينة تعز تزداد تفاقما، نقص للأدوية والقلق من توقف المستشفيات مع استمرار الحوثي بحصاره. القيادة المركزية الأمريكية تستهدف سفينة تجاهلت تحذيراتها وحاولت خرق الحصار على إيران. أهلا بكم. نبدأ النشرة من ردود الفعل الدولية والإدانات لاعتداءات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، وفي آخرها وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين الهجوم الحوثي بأنه الأخطر حتى الآن ويشكل تصعيدا خطيرا في المنطقة. وأعربت فوندرلاين في منشور لها على منصة إكس عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع السعودية وشعبها، وحذرت من أن هجمات الجماعات الموالية لإيران تدفع المنطقة نحو دوامة من العنف وتهدد مراكز النقل والطاقة الحيوية عالميا، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المدنيين. أدانت فرنسا الاعتداءات الحوثية على مطار الرياض مؤكدة التضامن التام مع السعودية، وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها الوقوف إلى جانب السعودية في الدفاع عن أراضيها وبنيتها التحتية المدنية. أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشدة الهجوم الحوثي على مطار الرياض، ومؤكدة أن الهجمات التي تستهدف المدنيين غير مقبولة ويجب أن تتوقف. كما وصف وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ الهجوم الحوثي على مطار الرياض بأنه تصعيد خطير وعمل دنيء، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية الهجوم عملا إرهابيا يستهدف السعودية والطيران المدني. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب أيضا عن صدمته العميقة تجاه الهجوم الدموي الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدا بأن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، قائلا أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف على الفور. كما وصف

0: بوثلوم المتحدة إلى اليمن هانس غرونبرغ الهجوم الدامي على مطار الرياض بأنه يمثل تصعيدا خطيرا، محملا ميليشيا الحوثي مسؤولية الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي. واعتبر غرونبرغ في بيان أن هذه الأعمال تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي وتطيل أمد دوامة العنف وتزيد من تعقيد جهود السلام في اليمن، داعيا الحوثيين إلى وقف هذه الهجمات التي تستهدف أهدافا مدنية في السعودية. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أدان بشدة الهجوم الشنيع الذي شنته الميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب السعودية وقيادتها وشعبها والتزامها بأمن وسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك. وأضاف شريف أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية غير مقبولة إطلاقا.
1: الأحداث الجارية حاليا مؤسفة للغاية، ولا تكفي الكلمات لإدانتها بالشكل المناسب. وقد أكدت باكستان مرارا وتؤكد اليوم مجددا أنه لا يوجد أي مبرر للعدوان الذي يشنه الحوثيون على السعودية، ونؤكد التضامن الكامل مع السعودية، ولن نتسامح مع العدوان تحت أي ظرف من الظروف، وهذا الموقف تفرضه اتفاقيتنا فضلا عن روابط الأخوة التي تجمعنا. وعلاوة على ذلك، فإن حماية حرمة المدينة المنورة ومكة المكرمة مسؤولية مليارات المسلمين في جميع أنحاء العالم، وبالنسبة لنا فإن هذا يمثل خطا أحمر.
0: وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أفادت بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين، إضافة إلى مقيمين من جنسيات متعددة. وأوضح البيان بأن المتوفين هم 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين من بينهم حالات حرجة، حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجرى حصرها. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي وصف الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار. وصفه بأنه يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق. وأكد البيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي الحوثي بحزم. التقت العربية والد الشاب الأردني محمود البرقاوي أحد ضحايا الاعتداء الحوثي على مطار الرياض، حيث وصف والد الضحية الاعتداء الحوثي بالغاشم. نستمع.
2: الحمد لله رب العالمين على ما أصابنا في وفاة ابني محمود حسن، محمود حسن البرقاوي، في القصف اللي تم في مطار الرياض اللي بنعتبره قصف غاشم على أناس أبرياء. ابننا ترك أمانة هلأ، وإن شاء الله نكون قد الأمانة هاي نتحمل الوضع الشغل اللي صار من قبل الحادث الأليم اللي صار والشغلات اللي تركنا إياها ابننا محمود اللي هم أولاده.
0: هذا وتتابع وزارة الخارجية المصرية تداعيات الهجوم الحوثي على مطار الرياض بعدما أسفر عن وفاة مضيفة الطيران المصرية عزة رمزي محمد حسن البالغة 28 عاما، فيما تنسق السفارة المصرية مع أسرتها لنقل جثمانها إلى مصر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: مجتمع المنار من مجموعة روشن، خيارك الأمثل للتملك والاستثمار في مكة المكرمة. مجتمع متكامل، خيارات متنوعة ومرافق تقربك من كل احتياجاتك. داخل حد الحرم على بعد 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام. المنار صفوة الجوار. اتصل الآن على الرقم الموحد 920.

0: إذن من هذا المستشفى ينضم إلينا مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن، أهلا بك. كما نشاهد في هذه الصور، هو بالتأكيد المصابين نتيجة هذا الاعتداء الحوثي الآثم على مطار الرياض. هناك أيضا نساء وأطفال، كيف هو الوضع الصحي بداية للمصابين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن
1: عادل، نعم، هنا في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الرياض. نعم، تسمعني عادل؟
0: تفضل.
1: نعم، نحن هنا في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الرياض الذي استقبل أكثر من 64 مصابا جراء الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. طبعا المصابين توزعوا على عدد من المستشفيات، طبعا الأولوية كانت للمستشفيات القريبة من المطار، على رأسها مستشفى جامعة الأميرة نورة، أيضا هذا المستشفى. هناك أيضا مصابين توجهوا إلى مستشفى مدينة الملك فهد الطبية وغيرها من المستشفيات. جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. الإصابات هنا في مستشفى سليمان الحبيب تنوعت ما بين متوسطة إلى خفيفة، قليل منها هي الخطيرة الموجودة في العناية المركزة. طبعا بعض الإصابات كانت حروق جراء الهجوم على المطار، والبعض الآخر إصابات بسيطة ما بين رضوض وأيضا كسور في الأطراف، لكن ما تؤكده السلطات السعودية وعلى رأسها وزارة الصحة بأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وأيضا في حال وجود حاجة إلى التأهيل بعد خروجهم من المستشفى أيضا سيكون المستشفيات جميعها جاهزة لمثل هذا التأهيل مجانا من قبل السلطات السعودية للمصابين الذين لم يعني تتوانى الحكومة السعودية بتقديم الدعم الطبي اللازم لهم. قبل قليل زرنا بعض هؤلاء المصابين الذين أيضا لفتني عادل بأنهم في حالة معنوية مرتفعة رغم هذا الهجوم. أيضا بالنسبة للشارع السعودي هناك غضب كبير تجاه هذه الهجمة. أيضا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك وسم هاشتاغ السعودية خط أحمر يوم أمس، ليس فقط من السعوديين، أيضا من الدول العربية التي كان لديها مواطنين أصيبوا أو توفوا جراء هذا الهجوم، من السودان، من الأردن، من مصر، وأيضا من فلسطين. فهناك حالة من الغضب الشعبي، أيضا هناك حالة من الثقة العالية تجاه السلطات السعودية بأنها قادرة على حماية المواطنين والمقيمين. رغم هذه الهجمات عادل لم نشاهد أي تأثير عليها بالنسبة للحياة العامة في العاصمة الرياض. اليوم هو بداية يوم أسبوع، الجميع ذهب إلى عمله ومارسوا حياتهم بشكل طبيعي. لم نشاهد أيضا جهات حكومية أو خاصة جعلت العمل عن بعد على سبيل المثال، الجميع ذهب إلى عمله بشكل طبيعي، لم تتأثر الحياة العامة بأي شكل من الأشكال، وهذا ما يؤكد على حالة الثقة العالية من المواطنين والمقيمين تجاه السلطات السعودية. فيما يتعلق بمطار الملك خالد حسب المعلومات،
0: أنا بودي أن أسألك، هل تم تقييم الأضرار في مطار الملك خالد؟

0: جاريا. بالنسبة لهيئة الطيران المدني تؤكد بأنه لا تزال العمليات جارية لحصر الأضرار. متوقع خلال الساعات القليلة المقبلة تعود الحياة بشكل تدريجي إلى مطار الملك خالد، وتعود الرحلات الجوية بشكل تدريجي بحسب المعلومات، لكن حتى هذه اللحظة يتم حصر الأضرار المادية وأيضا محاولة الحرص على سلامة المرفقات الموجودة في المطار، وهذا ما تؤكده السلطات السعودية بأنه سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى السعودية هي على رأس أولوياتها. متى ما تأكد بأن المطار قادر على تلقي وأيضا استقبال الرحلات وأن الوضع هو آمن بشكل كبير بالنسبة للمواطنين والمقيمين، سيتم الإعلان وعودة الحياة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض. لا ننسى عادل بأن مطار الملك خالد هو ضخم وكبير ويضم حوالي 5 مباني بين رحلات دولية وداخلية، فالتأكد وحصر الأضرار يحتاج إلى بعض الوقت.
1: شكرا جزيلا. بالتأكيد يعني أمن المسافرين والناس، وبالتالي 5 صالات للمغادرين وكذلك للقادمين تحتاج وقت لتقييم الأضرار وأيضا عودة الطيران كما كان. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن العصيمي، سنكون معك بأي جديد وتطور في الوضع. شكرا جزيلا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان وصف الهجمات التي استهدفت السعودية بأنها فظيعة، مشيرا إلى أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. ترامب قال في تصريحات صحفية أنه سيبحث أمر الاعتداءات في اتصال مع ولي العهد السعودي، كما لم يكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا، لكنه أشار في جانب آخر إلى وجود اتصالات بين الولايات المتحدة والحوثيين.
2: No, but I will be speaking to him, and what happened in Saudi Arabia is not acceptable. We have communication with the Houthis, and we'll see what happens, but what they did was very bad.
3: Have you decided whether to join the Saudi strikes on the Houthis?
2: We may. We're going to look at it.
3: How soon?
2: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أدان الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي الإرهابية على السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع على مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل العديد من الأبرياء ومن بينهم مواطن أمريكي. وكتب روبيو على منصة إكس أن الهجمات الحوثية تظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين الأبرياء، وطلب بأن تتوقف الهجمات فورا، كما أكد وقوف واشنطن إلى جانب السعودية وشعبها، مقدما تعازي الولايات المتحدة للضحايا وعائلاتهم. معنا من الرياض رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر، حياك الله دكتور. يعني دكتور، للسعودية رجال يحمونها، ولكن ماذا غير هذه الإدانات الدولية الأوروبية تحديدا وحتى الأمريكية، ماذا يمكن أن يقدمون للسعودية؟
4: مساء الخير لك ولمشاهدين عربية في كل مكان. أولا ندعو بالرحمة لمن توفاهم الله في هذا الحادث، وبالشفاء العاجل لمن أصيبوا بالضرر، وأن يحمي الله وطنا من شر المعتدين. في الحقيقة ما نحن بحاجة إليه الآن هو أن تتحول هذه الإدانات إلى تعاون وإلى دعم واضح وملموس. في الولايات المتحدة الأمريكية سبق وأن قامت بتوجيه ضربات على الحوثي في وقت معين استمرت أكثر من 53 يوم في السابق، وأيضا هي دعت إلى قوة تحالف الازدهار وكانت تمارس حينما كانت لديها مصلحة. أما مع الأسف أن نسمع أن الولايات المتحدة تتفاهم أو تتواصل مع الحوثي جماعة تصنفها هي إرهابية، ومع هذا تفتح التفاوض والتفاهم معها. ومن وجهة نظري أننا في مرحلة لا يمكن التفاوض مع هذه الجماعات المسلحة.

0: الإرهابية المعتدية والتي اعتدت على الشعب اليمني وعلى دول الجوار بالنسبة لها. هذه الدول جميعها تعي يعني جيدا ما الذي نحتاجه في مواجهة هذه الجماعات المسلحة التي استمدت دعمها من إيران في ظل غياب الرقابة الدولية ودور المجتمع الدولي. حينما كانت المملكة تؤكد على هذا التهديد وعلى وصول الأسلحة من إيران إلى أيدي الحوثيين حتى استمرت بهذا الحجم، حينما نستمع أن القوات السعودية قامت بتوجيه ضربات إلى 11 موقع في صعدة لها علاقة بمخازن الأسلحة، فهذا يوضح الحجم والوقت الذي استغرقه الحوثيين لجمع هذه الأسلحة وتخزينها في هذه الأماكن في ظل غياب المجتمع الدولي وفي ظل غياب الرقابة الدولية وفي ظل عدم الاستماع إلى من يجب الاستماع لهم وهي المملكة العربية السعودية التي أوضحت هذه التهديدات في وقت مبكر والتي انتقلت من حرب يمنية إلى حرب يمنية إقليمية إلى الآن دولية عبر إغلاق مضيق باب المندب. فما نحن بحاجة إليه هي أن تنتقل هذه الإدانات من إدانات دبلوماسية يشكرون عليها وعلى ما قدموا فيها، ولكن إلى تعاون فعلي وحقيقي يعني يؤدي إلى حصر الحوثي وتدمير قدراته وأيضا عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
1: ما هي ذات يعني هذا هو المجتمع الدولي ذاته الذي ربما لم يقف وقفة صارمة أمام الحوثي في 2018 حينما كان هناك تقدم للشرعية في اليمن. اليوم المملكة العربية السعودية تقوم بمد سلاسل الإمداد للطاقة، تقوم بتشكيل تحالفات لتأمين باب المندب ويعني البحر الأحمر. بالتالي هذا التهديد الحوثي أليس تهديدا للاستقرار العالمي؟
0: بالتأكيد، ولذلك أنا قلت أنه انتقل من تهديد يمني إلى يمني إقليمي إلى دولي، والدول الآن هو مطلوب الموقف الدولي فيما يتعلق بإغلاق مضيق باب المندب والتهديدات التي تعاني منها المضائق المالية سواء عبر إيران في مضيق هرمز أو الحوثي أحد أذرعها في باب المندب. وهنا المطلوب ليس فقط إدانات وليس فقط يعني استصدار بعض القرارات، وإنما عمل فعلي. يعني كايا كالاس المسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قالت أن القوة البحرية الأوروبية الموجودة ربما تحتاج إلى 10 سفن بحرية إضافية لتدعيم هذه القوة الموجودة، لأن لها مصالح أوروبا في حرية الملاحة في مضيق باب المندب. والمملكة تقدم قدراتها سواء البحرية والجوية، والأهم من ذلك أن المملكة تدعم الشرعية في تشكيل قواتها على الأرض وعلى المضيق قدما في مواجهة الحوثي في عدة جبهات مختلفة ليس فقط في موقع واحد. ولذلك نحن بدأنا نشهد ونلحظ هذا التقدم الموجود، لكن حمى الله وطننا وبلادنا وقيادتنا، المملكة قادرة أن تدافع عن نفسها حتى وإن كان هنالك بعض الأضرار التي حدثت سواء في مطار الرياض أو بعض المطارات، وهذا شيء طبيعي حينما يكون هنالك مواجهة عسكرية أن يكون هنالك بعض الأصابات وبعض الأضرار وبعض التوجهات. ولكن
1: دكتور يعني إذا سمحت لي اليوم، إذا المملكة حتى وإن استخدمت منظومات دفاعية ووضعتها لحماية هذه المنشآت المدنية وبالتالي أعادت حتى فتح المطارات، وهذا قد يستغرق وقتا لتقييم الأضرار وغيره وتأمين ذلك حتى لا تقع المزيد من الضحايا نتيجة هذه الاعتداءات الحوثية، لكن ما المطلوب من الولايات المتحدة؟ ما المطلوب من المجتمع الدولي فعليا على الأرض؟ هل فقط تقديم هذه يعني المنظومات؟ المملكة العربية السعودية بالتأكيد ستأخذ ما بين الكلفة والأمن وستذهب إلى الأمن.
0: لا، الولايات المتحدة بالتحديد هي لها نمط نوعين من التعاون اللي ممكن يكون. هي لديها قدرات ساتلائية عالية تستطيع من لحظة إخراج منصات الإطلاق واستعدادها للإطلاق أن تكون لديها الصور المهمة وتقديم هذه المعلومات ومشاركة المعلومات الاستخبارية مع المملكة. والنقطة الثانية طبعا في حال الإطلاق التصدي لها في أوقات مبكرة قبل دخولها للأجواء السعودية، وهي تمتلك هذه القدرة. إذا هي قررت في السابق أنها لا تمارس هذه بحجة أن الحوثي قدم لها ضمانات بعدم الاعتداء على سفنها الأمريكية، فهذا أيضا أمر مرفوض، لأن النقطة ليست فقط على السفن الأمريكية. المملكة دعمت خط شرق غرب حتى توفر الطاقة المطلوبة للعالم والاستهلاك وحتى تحافظ على متوسط الأسعار حتى لا يخرج عن القدرة المعقولة في التحمل بالنسبة

0: أسعار، ولذلك هي مطالبة بهذا بنوعين من هذا التعاون. أيضا الدول الأخرى الأوروبية التي لديها قدرات ساتلائتية ولديها قدرات دفاع جوي ولديها قدرات، لأنها هي مصالحها الآن أصبحت مهددة بهذه الجماعة المسلحة التي استغلت الفرصة والوقت والهدنة التي تمت في إبريل 22 لبناء قدراتها وجمع ترسانات الأسلحة ومرورها عبر بعض الدول كل هذه الترسانات من الأسلحة وتخزينها في مخازن مهمة جدا، ولذلك شهدنا هذه الكثافة من النيران والإطلاق. هذه صواريخ فرد صوتية التي أطلقت على مطار الرياض، ولذلك شهدنا أن هنالك تأثير، ولكن الحمد لله لم يكن بالتأثير الذي كان يتوقعه الحوثي بشكل كبير. نعم. أن تغلق صالة أو صالتين أو يتأخر بعض الطائرات أو تعدل بعض المواضيع. الحمد لله المملكة لديها أكثر من 27 مطار عامل ويعمل، يعني لديها القدرة في الاستيعاب لكل هذه الحركة الجوية المهمة. لكن هو المهم المجتمع الدولي الآن أصبح مطالب بأن يقوم بدوره، ليس فقط في الإدانة ولكن بالتعاون والعمل المشترك ومنع تمدد مثل هذا النوع، لأنه إذا سمح بقيام هذه الجماعات بممارسة هذه الأعمال فأين تقف وأين النهاية سوف تكون في مناطق أخرى في العالم.
1: كل شيء مادي يعوض إلا حياة الإنسان. شكرا جزيلا لرئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر على كل هذه المعلومات، جزيل الشكر لك. شيع في مكة المكرمة جثمان المقيمة المغربية بعد أداء صلاة الجنازة عليها في المسجد الحرام، حيث أوريت الثرى بناء على طلب عائلتها بدفنها في مكة المكرمة. وكانت المقيمة المغربية قد توفيت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر إلى جانب مقيمة جزائرية جراء الاعتداء الحوثي على مطار أبها الدولي.
2: أنا إيمان بوغلنا، أخت الفقيدة أحلام بوغلنا، كنا جالسين يعني اليوم كان مر عادي، بعدين اتصلوا علينا من المستشفى قالوا تعالوا في عندنا متوفاة هناك. والله إنه شيء كبير، وأنا أشكر خادم الحرمين الشريفين وأشكر القنصلية المغربية اللي وقفت معي، والله العظيم الحمد لله المملكة ما قصرت معي بشيء، وحتى مملكة المغرب الحمد لله. ما قلت لك ما حد قصر معي، ما حد قصر معي لا من الإمارة ولا الشرطة ولا المستشفى ولا إمارة منطقة عسير، ما حد قصر معي الحمد لله.
1: هذا ولا تزال منصات التواصل الاجتماعي تضج برسائل التعازي في ضحايا الاعتداءين الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال الأيام الماضية، حيث لم تتوقف رسائل التعزية والتضامن في الضحايا الثلاث للاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد بالرياض الذي وقع في 8 أكتوبر، وهم التركي الصيخان وسعد المطيري وحمود الكلثمي، حيث جرى تداول صورهم على نطاق واسع وسط رسائل نعي ومواساة من ذويهم وأصدقائهم.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: حياكم الله، نواصل النشر بالتذكير بهذه الصور مجددا والواردة من أحد المستشفيات في الرياض، حيث يعالج المصابون بسبب الاعتداء على مطار الرياض. بالتأكيد سقط العديد من المصابين، ولكن تتفاوت إصاباتهم بين خطيرة ومتوسطة.

خفيفة، 309 حالات، كما تم الإشارة إلى أنهم مصابون يتلقون العلاج. الزميل عبد الرحمن العصيمي قبل قليل قال بأنهم يتلقون العلاج على أتم وجه، بل أن حتى من يخرج من المستشفى ومن يحتاج التأهيل لاحقا يتم التعاون معه وإرشاده لتلقي عمليات التأهيل. ثمة حروق للمصابين وجروح نساء وأطفال كما نشاهد بهذه الصورة، وبعض كبار السن. بالتأكيد هذه مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالغضب، بحالات الغضب على هذا الاعتداء الحوثي الآثم على مطار الرياض. بالتأكيد أيضا ثمة إدانات دولية وعربية، وكذلك الولايات المتحدة قالت من أن، أو الرئيس ترامب قال بأنه سيتواصل مع ولي العهد السعودي. بالتأكيد أن السعودية قادرة على حماية شعبها والمقيمين على أرضها.

0: في اليمن تواصل فرق الهندسة التابعة لقوات العمالقة الجنوبية نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في المناطق التي كانت تسيطر عليها بالساحل الغربي وباب المندب، فيما أكد أحد عناصر فرق الهندسة أنهم يواجهون صعوبات بسبب أساليب الخداع التي تستخدمها الميليشيات في زرع الألغام.
1: هذا أسلوب من أساليب التلغيم لدى الميليشيات الحوثية. للحديث أكثر حول الألغام وكثافتها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية سأستضيف معي أحد عناصر سرايا الهندسة في ألوية العمالقة الجنوبية. أهلا بك، احكي لنا عن الألغام، عن كثافة الألغام.
2: هذه لازلنا ولا كنا سرايا المهندسين في ألوية العمالقة الجنوبية تمارس عملها و فك الثغرات والفجوات لدخول القوات إلى مناطق سيطرة الحوثيين بعد القضاء عليهم، يزرعوا الألغام والعبوات الناسفة لقتل الأطفال والأبرياء من المواطنين والحيوانات. لا زالوا يفرقون بين العسكريين والمدنيين، وكل شيء يحصدوه يوميا من زراعة الألغام والعبوات الناسفة التي يزرعوها الميليشيات الحوثية. لا زالت سرايا الهندسة تواصل أعمالها بإزالة الألغام والعبوات من المناطق المحررة التي سقطت من يد الميليشيات الحوثية، ولا زلنا مستمرين حتى النهاية.
1: نعم، طيب، عم نلاحظ من خلال الصور اللي عم تقوموا بنشرها انه في كثافة من الألغام، بيوم امس كان في مشاهد تظهر حقل الألغام وفيه ألغام كثيرة. شو هي الصعوبات اللي عم تواجهوها اثناء عملكم؟
2: نواجه صعوبات بواسطة الدواسات او التفخيخ والشراك الخداعية التي توضع للقضاء على المهندسين. هناك يوضعوا دواسات بواسطة صواعق كهربائية أو عبوات بشكل طبيعة الأرض، على طبيعة الأرض تزرع العبوات
1: مثل هذه
2: الأحجام.
1: نعم.
2: للعبوات وحسب طبيعة الأرض، الأرض بيضاء يزرعوا عبوات بيضاء، الأرض رملية يزرعوها بشكل رمل، بجبال سوداء تزرع بشكل جبال سوداء، هناك للخداع المواطنين والقوات العمالقة الجنوبية التي تواصل سيرها ضد الميليشيات الحوثية في جميع أنحاء الساحل الغربي.
1: نعم، شكرا لك. طبعا هذا جانب بسيط من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية والتي تمكنت سرايا الهندسة من تفكيكها منذ الصباح حتى هذه اللحظة. طبعا يتم تجميع ما يتم تفكيكه في هذا المكان قبل نقله إلى مكان آخر من أجل إنهاء هذه المخاطر التي تشكل تهديدا على حياة المدنيين وعلى حياة المقاتلين الذين يخوضون الإشتباك.

0: الاشتباكات العنيفة في مختلف المحاور هنا في الساحل الغربي. محمد الأشقر، العربية والحدث، الساحل الغربي.
1: وعلى جبهة تعز، أفادت مصادر ميدانية ومقاطع مصورة بتكثيف الطيران الحربي

0: لآخر التطورات الميدانية ننتقل للصحفي في شبكة العربية زميل رضفان الدبيس على الخارطة التفاعلية. رضفان إليك.
1: نعم عادل، نبقى مع آخر المستجدات في هذه اللحظات. تخوض قوات العمالقة ودرع الوطن اشتباكات عنيفة في مواقع الحوثيين هنا في منطقة الوازعية. المصادر تتحدث بأن هناك تقدم من قبل العمالقة وكذلك درع الوطن في هذه المناطق. هنالك اشتباكات من محاور عدة. تقوم الآن العمالقة ودرع الوطن بعملية نوعية في هذه المناطق، وأيضا هنالك سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى في صفوف ميليشيات الحوثي. لكن عندما نتحدث عن هذه الجبهة، جبهة تعز، الجبهة التي تخوض اشتباكات عنيفة في مختلف الجبهات، القوات المسلحة اليمنية قالت بأن هنالك صندوق للقتل يستهدف تعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي هنا في شرق المدينة وكذلك في غرب المدينة لمنع وصول التعزيزات التي تصل من إب إلى الحوبان ومن الحوبان ثم إلى الجبهة الشرقية لهذه المناطق الريفية وكذلك التي تدخل هذه التعزيزات من هذه المناطق من طريق التعزية إلى الوازعية ومنها باتجاه الساحل. الاشتباكات التي تدور اليوم هنالك أيضا تعزيز وقصف من قبل القوات المسلحة اليمنية وطيران التحالف على كثير من المناطق وخاصة في المناطق الريفية هنا في الشرق وكذلك في الغرب. هناك أيضا بعض الغارات الجوية التي تستهدف طرق الإمداد وأيضا الثكنات العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي. المعركة التي تدور أصبحت اليوم تعز هي مسرح العمليات، ليس فقط انطلاقا من الوازعية، ولكن اليوم نشهد أن هناك تطور جديد وهو شرق المدينة إلى غرب المدينة. هذه المناطق تشتعل الآن في الأرياب، في نجد قسيم وفي الأقروض وفي سامع وفي الشماتين وغربا إلى جبل حبشي وحذران والربيعي وكذلك إلى تبة الزنوج وأيضا الدفاع الجوي. هذا كل ما لدينا عادل من المستجدات في محافظة تعز حتى اللحظة.
0: شكرا لك رضفان. تتفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز مع استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وإغلاق الطرق الرئيسة المؤدية إلى المدينة. وحذرت السلطة المحلية في تعز من أن اتساع نطاق الحصار بات يهدد أكثر من 6 ملايين شخص في معظم مديريات المحافظة بعد قطع الطريق الحيوي الرابط بين تعز وعدن وتعطيل حركة الإمدادات الغذائية والطبية والوقود. هذا وحذرت وزارة الصحة اليمنية من كارثة صحية وإنسانية وشيكة مع اقتراب مستشفيات مدينة تعز من التوقف عن العمل نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود. وتشهد المدينة أزمة وقود وارتفاع حاد في أسعار المواد الأساسية بالتزامن مع استمرار المعارك في محيطها وسط مخاوف من تفاقم معاناة السكان وتعذر وصول المساعدات الإنسانية. والآن كما ورد في الأخبار العاجلة قبل قليل، مصادر محلية تجدد الغارات على مواقع الحوثيين في أطراف مدينة تعز. إذن تجدد الغارات على مواقع الحوثيين في أطراف مدينة تعز، هذه الأخبار العاجلة التي تريدنا من هناك. سنوافيكم بالتأكيد بكل تطورات المشهد. أفادت مصادر من صنعاء بسقوط صاروخ على منزل بحي الزمر بعد فشل الميليشيات الحوثية في إطلاقه. قبل ذلك أكدت مصادر محلية من صنعاء أن الطيران الحربي استهدف 3 مواقع حوثية بغارات صباح اليوم. المصادر أضافت أن الحوثيين أطلقوا صاروخا من الحي السياسي في صنعاء أيضا. معنا في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. عميد ياسر أهلا بك. دعني أسألك بأن اليوم منذ بداية فجر اليمن نشهد قتالا على أكثر من محور. اليوم تعز محاصرة، ما الاستشراف لهذه الاستشراف المستقبلي لهذه الجبهة وهذا المحور خاصة بعد قطع طريق الإمدادات من

0: عادا إلى تعز.
1: صحيح، هي حقيقة منقطعة منذ أكثر من 10 أيام.
0: نعم،
1: ولكن كأنه قدر هذه المدينة أن تعيش هذا الأمر لمدة سنوات في بداية الحرب في العام 2015، واليوم تعيد صفحة التاريخ من جديد ليقرأها لمن لا يعرف عن هذه المدينة. هنالك معارك بطولية بكل ما تعنيها الكلمة، ولكن نحن اليوم أمام وجه مختلف للميليشيا الحوثية بعد أن أعادت تعريف عن نفسها طوال مراحل العشر السنوات الماضية ربما، ومع ذلك ما زال المجتمع الدولي لا يحدث التعريف عن هذه الأقلية أو المجموعة منذ أن كانت خطرا إلى أن أصبحت تحديا إلى أن باتت تهديدا ليس على المستوى المحلي ولا الإقليمي بل حتى على المستوى العالمي. إذن هذه المدينة تعيش حالة حصار خانقة ومخيرة من قبل الميليشيا الحوثية بين خيارين، وهذا الكلام ليس ادعاء، هذا ما يتحدث به الميليشيا الحوثية مع قيادات الصف الأول في هذه المحافظة بعد أن تواصلوا معهم خلال الـ 72 ساعة الماضية. يضعوهم أمام خيارين، إما أن يخرجوا ولهم ممتلكاتهم وما إلى ذلك وتجنب ويسلم المدينة للميليشيا الحوثية، وإما أن يدمر المدينة بما فيها. وبالتالي ما حدث بالأمس في المسراخ وما قد يحدث حقيقة في قادم الأيام في هذه المدينة من قبل هذه العصابة وهذه الميليشيا الإرهابية هو شيء دامي قد يعيدنا إلى معارك في التاريخ ما زال التاريخ يتحدث عنها من إجراميتها ودمويتها، لأننا نتحدث عن مدينة صغيرة الآن في داخلها قرابة 2 مليون بني آدم، أتحدث عن مدينة تعز ولا أتحدث عن أريافها
0: مكتظة يعني.
1: نعم، لكن ذلك لن يكونوا منفردين، هنالك الآن تحركات فيما يخص القوات المسلحة اليمنية تتحرك في عدة محاور في اتجاهها في الوصول إليها لإنقاذها من هذا الحصار.
0: أرجو أن تبقى معي سعادة العميد لنذهب لنشاهد هذه الصور لتجدد الغارات على مواقع الحوثيين في أطراف مدينة تعز. إذن هذه الصور تأتينا لتجدد الغارات على مواقع الحوثيين في أطراف مدينة تعز، كما نشاهد هذه الصور. وكما أشار ضيفي قبل قليل إلى أن هذه المدينة المكتظة بالسكان تعاني من نقص في الوقود وفي الإمدادات الغذائية والصحية وغيرها، وقد تؤدي هذه العملية عملية حصارها إلى كارثة إنسانية ربما وشيكة إن لم تقع حتى الآن، كما أشار ضيفي العميد الركن ياسر صالح بأنه الحوثيون خيروا سكان هذه المنطقة وتحديدا الصف الأول منها إما المغادرة وإما هدم بيوتهم على رؤوسهم وهم فيها. بالتأكيد أعود إليك الآن، ماذا يجب على القوات المسلحة أن تعمل؟ يعني ثمة محور الساحل الغربي وهم كما شاهدنا قبل قليل يحاولون ما دمره الحوثيون ونزع تلك الألغام، وبالتالي ثمة جبهات مفتوحة. عملية الحشد لجبهة واحدة هل هي ناجعة؟ كسر هذا الحصار كيف يكون؟
1: أحييك. حقيقة أهم من هذا كله هو صمود أبطال تعز في داخل المدينة، عليهم أن يصمدوا
0: قدرهم
1: والقوات قادمة إليكم. لا أقولها لهم بملء الفم، اصمدوا والقوات قادمة إليكم. هنالك محور يتحرك في الوازعية ولديه أمامه الكثير من المعوقات التي اجتاز الكثير منها، وتأمين باب المندب قد انتهى في الساعات الماضية، وستتحرك هذه القوات كلها في اتجاه غرب محافظة تعز. وقد يكون هنالك وليس قد يكون مؤكدا أنه لا بد أن يكون هنالك جبهات أخرى في ريف تعز حتى تصل إلى مدينة تعز وشمال تعز. هذا الأمر يتطلب وقتا قصيرا لإعادة ترتيب هذه الأوراق لكي يؤمن الظروف اللازمة للنجاح. وأنا أقول بأن هذه الضربات الجوية التي نشاهدها لا شك بأنها تصيب الحوثي في مقتل، وخصوصا ضربات الأمس واليوم صباحا كانت ضربات موجعة، والآن تستمر الغارات على أسوار المدينة، ولكن الميليشيا الحوثية ضحت بالآلاف إلى الآن، ضحت بالآلاف من أجل جبهة غرب تعز وجنوب غربها في باب المندب، ومستعدة أن تضحي بالآلاف

0: من أجل أن تسقط المدينة بأكملها وتعود مرة أخرى إلى باب المندب. لكن لو حشدت هذه القوى والوسائل خصوصا الضربات الجوية في يومين إلى 3 أيام عمليات مع بالتزامن مع تحرك على الأرض سيكون أنجع.
1: ربما نشاهد المشهد عن كثب ونتابع العميد الركن ياسر صالح المحلل العسكري والاستراتيجي. شكرا جزيلا لك وإن شاء الله نرى دائما. إذن نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف سفينة حاولت مغادرة ميناء إيراني.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: حياكم الله. نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطعا قالت أنه يوثق استهداف سفينة شحن تجارية بعد مغادرتها ميناء إيراني وعدم استجابتها للتحذيرات المتكررة.

إذن نتابع هذه الصور لوزير الصحة السعودي فهد الجلاجل الذي يتفقد أوضاع مصابي الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض. وزير الصحة السعودي يتفقد أحوال المصابين الذين توزعوا على أكثر من مستشفى نتيجة الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض.

0: إلى ديما محمد السايح والموجز الرياضي.
1: شكرا لك عادل ومرحبا بكم مشاهدينا. يستقبل ليفربول ضيفه مانشستر سيتي ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، ويسعى ليفربول لاستغلال المشكلة التي تخيم على أروقة السيتي الذي يرزح تحت وطأة الاتهامات بمخالفة القوانين المالية في إنجلترا. وقد خسر ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب لقب الدوري مرتين لصالح السيتي، رغم حصد الفريق أكثر من 90 نقطة في كل مرة. وحقق سيتي العلامة كاملة وتصدر الترتيب ب15 نقطة. انفرد انتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على ضيفه بارما بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة. افتتح بيتر سويتش التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 13 قبل أن يضيف هاكان أوغلو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 19، فيما اختتم ماركوس تورام الثلاثية في الدقيقة 31. وبهذه النتيجة رفع انتر ميلان رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطتين عن روما الذي يليه في الترتيب، فيما تجمد رصيد بارما عند 4 نقاط. تتجه الأنظار مساء اليوم إلى استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن قمة الكرة المصرية بين الأهلي

والزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة، ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 13 نقطة لكل منهما، مع أفضلية الزمالك بفارق الأهداف وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة. الأهلي بقيادة المغربي حسين عموتة اختتم استعداداته بمعسكر مغلق وسط غيابات دفاعية بارزة.

في الرياض يستضيف الشباب نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، ويبحث الشباب صاحب المركز الرابع عشر بأربع نقاط عن انتصاره الأول هذا الموسم بعدما عجز عن تحقيق الفوز في الجولات السبع الماضية. في المقابل يتطلع التعاون الذي يحتل المركز السادس عشر بثلاث نقاط إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب. حسم الهلال كلاسيكو الكرة السعودية لصالحه على حساب الاتحاد بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لاثنين في قمة مباريات الجولة الثامنة. إليكم التفاصيل.

0: الهلال كان قريبا من حسم الشوط الأول بثلاثية لهدف أمام غريمه الاتحاد. تقنية الفيديو تستدعي الحكم لمراجعة هدف واتكنز. إعادة اللقطة توضح وجود لمسة يد، والحكم لم ينتظر طويلا ليعود في قراره ويلغي الهدف. الهلال يعود لغرف تبديل الملابس متقدما بهدفي مارتينيلي وواتكنز. وانصيري وكأنه يعتذر من جديد لمواطنه بونو على الهدف الذي هز به شباكه في هذا الشوط.
1: من يقدر على انصيري؟ لا أحد. لقد مر من بينهم وضع الكرة في شباكهم.
0: الهلال عاد للملعب مع بداية الثاني كما بدأ المباراة بالعزيمة نفسها ليؤكد تفوقه في هذا الكلاسيكو. بوابري يصيب العارضة في الأولى، وسامرفيل في الثانية لا يضيع. سلسلة من المراوغات وتسديدة في الزاوية البعيدة للحارس رايكوفيتش، الهدف الثالث للهلال. الاتحاد يحصل على ركلة جزاء رجعها الحكم بعد أن أكدتها تقنية الفيديو. الهولندي بيرغوين يقلص الفارق. الدقائق الخمسة الإضافية لم تأتي بجديد. الهلال بثلاثية يحسم الفوز ويعود للصدارة. قبل صافرة البداية العويس يرفع أمام الجماهير كأس الخليج المتوج بها مع الأخضر الثلاثاء الماضي أمام أنظار مدربه دونيس. وقبل انطلاقة المباراة كذلك، فيسينغ مدرب الاتحاد يستلم جائزة مدرب الشهر في الدوري، وشاءت الصدف أن يكون يوم التتويج هو يوم أول خسارة له هذا الموسم.
2: على وقع الكرة السعودية ننهي الأخبار الرياضية. أعود الآن إليك عادل.
3: إذن شكرا لكم لطيب المتابعة. انتهت هذه النشرة وسنقوم معكم بكافة التطورات للأخبار العاجلة والأوضاع. دمتم في رعاية الله.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: في زوايا بعيدة يلفها الظلام، ملفات أغلقت وأخرى يغطيها غبار السنين، قصاصات وأخبار وأنصاف حقائق بعضها مشوه بكثير من حبر الأخبار. عمليات سرية حظر الكشف عنها، أشخاص يعملون في الخفاء بحثا عن المعلومة، وأشخاص يعملون في العلن لكن بشخصيات مستعارة. ذهبنا إلى المناطق المجهولة، بحثنا عن الخبايا والأسرار، سعينا وراء الشهود وصنع الأحداث، رفعنا الستار عن عمليات سرية استخباراتية وعسكرية لنعيد سرد الوقائع كما حدثت.
1: بلا تحفظ مع بدر الدين الصائغ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى الخامسة من العربية، أنا ميسون واهد أحييكم كالعادة. نبدأ بأبرز العناوين. إدانات دولية لاعتداءات الحوثيين على مطار الرياض، الاتحاد الأوروبي يعتبرها الأخطر، بريطانيا تصفها بالدنيئة، وألمانيا تؤكد أنها عمل إرهابي. العربية تزور عددا من مصابي الاعتداء على مطار الملك خالد في أحد المستشفيات بالرياض. الأزمة الإنسانية في مدينة تعز تزداد تفاقما، ونقص للأدوية وقلق من توقف المستشفيات مع استمرار الحوثي بحصاره.
1: وفي تعز الطيران الحربي يضع خطوط إمداد الميليشيات في صندوق القتل، والقوات الحكومية تصد هجمات للميليشيات على أكثر من محور.
0: وفي الخامسة اليوم ملفات أخرى. البحرية الأمريكية تضرب سفينة غادرت ميناء إيرانيا وحاولت خرق الحصار على إيران. وزارة الخارجية الأمريكية تكشف للعربية أن حزب الله يجني 40 مليون دولار شهريا بطرق غير مشروعة. ترامب يدعو لاختيار بديل عن زيلينسكي، وأوكرانيا ترد، الرئيس يحظى بدعم الأوكرانيين. تركيا تحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15، واليونان تناقش تقييده أيضا. وكالعادة في الخامسة هناك ملفات رياضية واقتصادية اليوم مع ديما ومي. تفضلي مي.
2: شكرا لك ميسون. وأرامكو تبلغ مصافي أوروبية بتوريد كميات النفط المطلوبة في نوفمبر بحسب بلومبرغ.
3: وفي أخبارنا الرياضية في هذه النشرة، ليفربول يستقبل مانشستر سيتي المهموم في قمة الدوري الإنجليزي.
0: أهلا بكم. نبدأ النشرة من ردود الفعل الدولية والإدانات لاعتداءات ميليشيات الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض، حيث وصف وزير الدفاع البريطاني ويست تريتينغ الهجوم الحوثي على مطار الرياض بأنه تصعيد خطير وعمل دنيء، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية الهجوم عملا إرهابيا يستهدف السعودية والطيران المدني. من جانبه وصف الاتحاد الأوروبي الهجمات الحوثية على المدنيين بأنها أعمال إجرامية. أيضا أدانت فرنسا الاعتداءات الحوثية على مطار الرياض مؤكدة التضامن التام مع السعودية، وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها الوقوف إلى جانب السعودية في الدفاع عن أراضيها وبنيتها التحتية المدنية. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أدانت بشدة الهجوم الحوثي على مطار الرياض مؤكدة أن الهجمات التي تستهدف المدنيين غير مقبولة ويجب أن تتوقف. بدوره رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أدان بشدة الهجوم الشنيع الذي شنته الميليشيات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب السعودية وقيادتها وشعبها.
4: الأحداث الجارية حاليا مؤسفة للغاية، ولا تكفي الكلمات لإدانتها بالشكل المناسب. وقد أكدت باكستان مرارا وتؤكد اليوم مجددا أنه لا يوجد أي مبرر للعدوان الذي يشنه الحوثيون على السعودية، ونؤكد التضامن الكامل مع السعودية، ولن نتسامح مع العدوان تحت أي ظرف من الظروف، وهذا الموقف تفرضه اتفاقيتنا فضلا عن روابط الأخوة التي تجمعنا. وعلاوة على ذلك، فإن حماية حرمة المدينة المنورة ومكة المكرمة مسؤولية مليارات المسلمين في جميع أنحاء العالم، وبالنسبة لنا فإن هذا يمثل خطا أحمر.
0: قبل ذلك وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات التي استهدفت السعودية بأنها فظيعة، مشيرا إلى

أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. ترامب قال في تصريحات صحفية أنه سيبحث أمر الاعتداءات في اتصال مع ولي العهد السعودي، فيما لم يكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا، لكنه أشار من جانب آخر إلى وجود اتصالات بين الولايات المتحدة والحوثيين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أدان الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي الإرهابية على السعودية، بما في ذلك الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن مقتل العديد من الأبرياء ومن بينهم مواطن أمريكي. روبيو كتب على منصة أكس أن الهجمات الحوثية تظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين الأبرياء، كما طالب بأن تتوقف هذه الهجمات فورا. أكد روبيو وقوف واشنطن إلى جانب السعودية وشعبها، مقدما تعازي الولايات المتحدة للضحايا وعائلاتهم. أمميا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته العميقة تجاه الهجوم الدموي الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدا بأن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، قائلا إن هذه الهجمات يجب أن تتوقف على الفور. أما مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندنبرغ وصف الهجوم الدامي على مطار الرياض بأنه يمثل تصعيدا خطيرا، محملا ميليشيات الحوثي مسؤولية الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي. كما اعتبر غروندنبرغ في بيان أن هذه الأعمال تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي وتطيل أمد دوامة العنف وتزيد من تعقيد جهود السلام في اليمن، داعيا الحوثيين إلى وقف هذه الهجمات التي تستهدف أهدافا مدنية في السعودية. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أفادت بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين، إضافة إلى مقيمين من جنسيات متعددة. البيان أوضح بأن المتوفين هم 2 من الجنسية البنغلاديشية، أمريكي، مصري، أردني، سوري، وفلسطيني وسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين من بينهم حالات حرجة، حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. كما أشارت الهيئة إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي وصف الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وصفه بأنه يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، وبحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبأنه فعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق. وأكد البيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي الحوثي بحزم. زار وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل المصابين في الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، حيث تفقد أحوالهم.

العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: صوت ذا مو بغريب علي.
1: معقولة ما عرفته؟
0: لحظة علك نوفا.
1: إيه هو هذا نفسه علك نوفا.
0: هو غير شكله، تكفى عطني واحدة.
2: نفس الطعم اللي تحبونه ونفس الانتعاش اللي تعرفونه. نوفا معكم في كل لحظة حماس. علك نوفا نفسه اللي تعرفونه.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: نراها بتوجيه
5: كبير من الرجل اليمنى وتنظيف تثبيت الكسور وإزالة الشطايا وتثبيت الجرح وتنظيف الكسر وتنظيف الجروح وهو مستقر إن شاء الله.
4: الحمد لله قدامك العافية. يحتاج تأهيل بعدها؟
5: أكيد راح يحتاج تأهيل كبير من الله تعالى.
4: فارتاح حطمة كبيرة.
6: ما تقصر.
4: إذا كان في حاجة لأي عملية ريهاب بعدها أيضا ترى كله متكفل فيه. اللي يهمنا
7: زميلنا عبد الرحمن العصيمي ينضم إلينا، هو في الرياض أيضا وفي أحد المستشفيات. عبد الرحمن أهلا بك معنا، هل يمكن أن تطلعنا على مشاهداتك في هذه المستشفيات؟ ما هي أوضاع الجرحى المتواجدين فيها؟
8: نعم ميسون، نحن في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الرياض الذي استقبل حوالي 64 مصابا من جنسيات متنوعة، وطبعا الإصابات اختلفت ما بين إصابات خطيرة ومتوسطة وأيضا إصابات خفيفة. اليوم وزير الصحة السعودي زار المصابين في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض وأيضا في هذا المستشفى في سليمان الحبيب، وأيضا توجه بعدها إلى مستشفى جامعة الأميرة نورة القريب من المطار والذي أيضا استقبل عدد من الإصابات. أثناء زيارته أكد وزير الصحة السعودي بأن السلطات السعودية تولي المصابين رعاية كاملة يعني بكافة الأشكال وبشكل مجاني، حتى عمليات التأهيل التي ربما يحتاجها بعض المصابين بعد خروجهم من المستشفى ستقوم وزارة الصحة السعودية بمتابعة حالتهم حتى التأكد من تماثلهم للشفاء بشكل كامل. أثناء زيارته وزير الصحة أيضا التقى بعدد من الأطباء وسألهم عن الإصابات وأنواعها، أيضا توجه إلى العناية المركزة وزار المصابين هناك، وكان يؤكد بأن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يتابعون حالة المصابين شخصيا وأنهم حريصون على سلامة المصابين وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. وأيضا سمع بعض الملاحظات من المصابين وأيضا إلى أين اتجهت إصاباتهم. لكن أيضا في المقابل هناك أيضا بالنسبة للشارع السعودي ميسون. نعم تفضلي.
7: يعني كنت بدي أعرف منك أيضا عبد الرحمن بالنسبة للشارع السعودي، يعني كيف يتلقف هذا الأمر، كيف يتعامل مع هذا الظرف؟
8: نعم الشارع السعودي أبدى عن غضبه الشديد تجاه هذه الضربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شاهدنا يوم أمس كان هناك هاشتاغ السعودية خط أحمر، ليس فقط من المغردين السعوديين أيضا من دول عربية، خاصة الذين كان لهم وفيات في حادثة مطار الملك خالد من السودان، من مصر، من الأردن وأيضا من فلسطين. هناك غضب كبير تجاه هذه الهجمات، لكن أيضا هناك ثقة كبيرة برجالات الدفاع الجوي، وأيضا الحياة الطبيعية تسير بشكل
7: صحيح
8: كبير في العاصمة السعودية. اليوم بداية يوم أسبوع جديد، الجميع ذهب إلى عمله ومارس حياته بشكل طبيعي، لا يوجد أي جهة حكومية قررت أن يكون عمل موظفيها عن بعد.
7: نعم.
8: وهذه ثقة كبيرة من قبل القطاع الخاص والقطاع الحكومي بأن هذه الهجمات لن تؤثر على سير الحياة بشكل طبيعي.
7: أشكرك من الرياض مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. العربية أيضا التقت والد الشاب الأردني محمود البرقاوي أحد ضحايا الاعتداء الحوثي على مطار الرياض، حيث وصف الاعتداء الحوثي بالغاشم. نستمع إليه.
9: الحمد لله رب العالمين على ما أصابنا في وفاة ابني محمود حسن.

0: محمود حسن البرقاوي في القصف اللي تم في مطار الرياض اللي بنعتبره قصف غاشم على أناس أبرياء. ابننا ترك أمانه هلا، وإن شاء الله نكون قد الأمانة هاي نتحمل الوضع الشغل اللي صارت من قبل الحادث الأليم اللي صار والشغلات اللي تركنا إياها ابننا محمود اللي هم أولاده.
1: هذا وتتابع وزارة الخارجية المصرية تداعيات الهجوم الحوثي على مطار الرياض بعدما أسفر عن وفاة مضيفة الطيران المصرية عزة رمزي محمد حسن والبالغة من العمر 28 عاما، فيما تنسق السفارة المصرية مع أسرتها لنقل جثمانها إلى مصر. وفي مكة المكرمة شيع جثمان المقيمة المغربية بعد أداء صلاة الجنازة عليها في المسجد الحرام، ووريت الثرى بناء على طلب عائلتها بدفنها في مكة المكرمة. وكانت المقيمة المغربية قد توفيت يوم الثلاثاء في 6 أكتوبر إلى جانب مقيمة جزائرية جراء الاعتداء الحوثي على مطار أبها الدولي.
2: أنا إيمان بوغلنا أخت الفقيدة أحلام بوغلنا، كنا جالسين يعني اليوم كان مر عادي، بعدين اتصلوا علينا من المستشفى قالوا تعالوا في عندنا متوفاة هنا. والله إنه شيء كبير، وأنا أشكر خادم الحرمين الشريفين وأشكر القنصلية المغربية اللي وقفت معي. والله العظيم الحمد لله المملكة ما قصرت معي بشيء، وحتى مملكة المغرب الحمد لله. ما قلت لك ما حد قصر معي، ما حد قصر معي لا من الإمارة ولا الشرطة ولا المستشفى ولا إمارة منطقة عسير، ما حد قصر معي الحمد لله.
1: إلى اليمن، حيث رافقت كاميرا العربية فرق الهندسة التابعة لقوات العمالقة الجنوبية خلال مهمة لنزع الألغام والتي زرعتها الميليشيات الحوثية في الساحل الغربي ومنطقة باب المندب.
3: قد تظن أن هذه حجرة، ولكن هذه عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية كباقي الألغام في المناطق التي تقدمت وسيطرت عليها مسبقا. هذه الألغام التي تظهر أمامكم هو جانب بسيط، وهو يعني ما تمكنت سرايا الهندسة من تفكيكه منذ الصباح حتى هذه اللحظة، ونحن الآن عند منتصف الظهيرة تقريبا. سرايا الهندسة تعمل على تفكيك الألغام من الخطوط الأولى ومن المناطق المحررة، ثم ينقلوها كمرحلة أولى إلى هذا المكان قبل يعني من أجل تجميعها ولنقلها إلى أماكن مخصصة للإتلاف. طبعا الميليشيات الحوثية عملت بشكل كبير على يعني زراعة الألغام بكثافة في المناطق التي تقدمت إليها يعني وسيطرت عليها مسبقا من أجل يعني إعاقة تقدم القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، سواء كانت ألوية العمالقة الجنوبية أو درع الوطن أو باقي القوات المسلحة. محمد الأشقر، العربية والحدث، الساحل الغربي.
1: على جبهة تعز، أفادت مصادر ميدانية ومقاطع مصورة بتكثيف الطيران الحربي لاستهداف مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية في تعز. وأفاد مصدر ميداني بأن الغارات استهدفت بكثافة ميليشيات الحوثي في ريف تعز الشرقي والغربي والطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ أيام.

ومشاهدينا قبل أن أتابع أذكر بهذه الأخبار العاجلة. الرئيس ترامب يقول بأن روسيا وأوكرانيا وافقتا على عدم استهداف المنشآت النفطية. أتابع الآن من الوضع الإنساني في تعز، حيث تتفاقم هناك مع استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة.

0: كما حذرت السلطة المحلية في تعز من اتساع نطاق الحصار بأنه بات يهدد أكثر من 6 ملايين شخص في معظم مديريات المحافظة بعد قطع الطريق الحيوي الرابط بين تعز وعدن وتعطيل حركة الإمدادات الغذائية والطبية والوقود. هذا وحذرت وزارة الصحة اليمنية من كارثة صحية وإنسانية وشيكة مع اقتراب مستشفيات مدينة تعز من التوقف عن العمل نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، كما تشهد المدينة أزمة وقود وارتفاعا حادا في أسعار المواد الأساسية بالتزامن مع استمرار المعارك في محيطها، وسط مخاوف من تفاقم معاناة السكان وتعذر وصول المساعدات الإنسانية. من تعز ينضم إلي الصحفي أحمد البكاري. أحمد، أهلا بك معنا. هل يمكن أن تطلعنا أيضا على هذه الغارات التي استهدفت تعز؟ بأي مناطق تركزت وما هو الوضع لديك الآن؟
1: نعم، قبل قليل استهدفت غارات جوية مواقع وتحصينات وآليات لميليشيا الحوثي تحديدا في تلة السلال والقعشة وتلة السوفوتيل شرقية مدينة تعز، وكذلك في شارع 60 شمالي المدينة، بالإضافة إلى تحصينات وتجمعات وتعزيزات لميليشيا الحوثي في منطقة الضباب تحديدا في قرية ميلات الواقعة في جبهة الضباب. هذه الغارات تضاف إلى الغارات السابقة التي شنها الطيران الحربي وكذلك طيران التحالف على مواقع وتعزيزات للحوثيين في جبهة القروض وكذلك أيضا في منطقة الضباب. هذه الغارات تأتي إسنادا لقوات الجيش التي تخوض مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي عند منطقة الضباب وكذلك في منطقة القروض شرق المحافظة لمحاولة كسر الحصار الذي فرضته ميليشيا الحوثي منذ أيام على المدينة.
0: طب أحمد، بما أنك ذكرت الآن موضوع الحصار، نحن نريد منك أيضا أن ترصد لنا وأيضا تخبرنا عن مشاهداتك من داخل تعز للأوضاع الإنسانية، خاصة بأنه هناك نقص كبير بإن كان مواد غذائية أو حتى وقود وغير ذلك.
1: نعم، في الحقيقة باتت المدينة تشهد أزمات متعددة فيما يتعلق بالجانب الإنساني والخدمي وكذلك الطبي نتيجة سيطرة ميليشيا الحوثي على الطريق الرابط ما بين تعز وعدن والذي كان يمد المدينة بسلاسل الإمدادات سواء الغذائية أو حتى النفطية وكذلك الطبية. باتت المدينة اليوم تعاني من نقص كبير في السلع الغذائية وانعدام للمشتقات النفطية وكذلك نقص كبير في الأدوية نتيجة إغلاق الطرقات من قبل ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى أزمة مياه خانقة كون منطقة الضباب التي كانت تمد المدينة وسكانها بالمياه صارت جبهة عسكرية عندما وصلت إليها ميليشيا الحوثي وتخوض هناك القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية مواجهات عنيفة لمحاولة كسر الحصار، بالإضافة إلى أن المدينة باتت سواء شوارعها وأحياؤها تعاني من تكدس النفايات جراء عدم رفع المخلفات من قبل صندوق النظافة ونقلها إلى مكب النفايات وهو واقع في منطقة الضباب أيضا.
0: طب أحمد، هل هناك من لجان مثلا قادرة أن تساعد، قادرة أن تنظم الأمور وسط هذا الحصار؟
1: ليس هناك بمقدور السلطة المحلية على الأقل وهي السلطة المعنية بتنظيم الأمور كون جميع الطرقات باتت مغلقة وليس هناك خيارات أمامها قد تلجأ إليها، وبالتالي عاد الحصار كما عاشته المدينة في العامين 2015 و16 بل أعمق من ذلك مع إطباق الحصار تماما، وهنا السكان يشبه حصار تعز كما تفرض إسرائيل الحصار على مدينة غزة.
0: شكرا لك من تعز الصحفي أحمد البكاري على كل هذه المعلومات، دائما سنكون معك لتطلعنا على أي جديد من داخل تعز.
2: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM. تطبيق كودو أقرب لك وأوفر لك، اخطط طريقة طلبك وازهلها نوصل لك وانت مرتاح. حمل تطبيق كودو واجمع نقاط مكافآت مع كل طلب واستمتع.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية السعودية وكذلك بعض المناطق اليمنية هنا في شرق المحافظة، في هذه الأماكن شرق المدينة التي توجد فيها أيضا معسكرات على هذه التلة، وتسمى معسكرات للحفا، وأيضا معسكرات وسط المدينة، وأيضا معسكرات أخرى هنا غرب هذه المدينة تسمى سلسلة جبال عطان أو فج عطان، معسكرات للصواريخ هنا في غرب المدينة، وهنا أيضا معسكرات أخرى للذخيرة والإبداد التي تقوم بميليشيات الحوثي بسحب كثير من الذخائر من هذه المناطق لتزويد الجبهات في مناطق عدة. 4 غارات قبل قليل شنها الطيران على مواقع للحوثيين، لكن باتت ميليشيات الحوثي مؤخرا تستخدم منصات إطلاق الصواريخ قريب من الأحياء السكنية، ما يعيق التحالف والقوات المسلحة اليمنية استهداف هذه المنصات. لكن يعمل الآن التحالف والقوات المسلحة اليمنية على استهداف المعسكرات والمنصات قبل خروجها من هذه المناطق وقبل إعداد هذه العربات المموهة للإطلاق. نعود مرة أخرى إلى محافظة تعز وإلى هذه المناطق بالتحديد التي تجري فيها اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي، كما تحدث هنا في هذه المنطقة منطقة الوازعية التي تجري فيها الآن اشتباكات قوات العمالقة الجنوبية ودرع الوطن والمقاومة التهامية والمقاومة الوطنية، كل تلك التشكيلات الحكومية تخوض معارك عدة الآن في هذه المناطق. الطيران الذي يقدم إسناد كبير للقوات التي تخوض معارك على مدى محاور أو على كل محاور محافظة تعز التي تشتعل سواء من الشرق إلى الغرب، القوات المسلحة اليمنية قالت بأنها جعلت هناك صندوق للقتل هنا في شرق المدينة وكذلك في غرب المدينة، هذه المناطق اللي هي لإيقاف إمدادات ميليشيات الحوثي. لكن قبل قليل كانت هناك أيضا غارات عنيفة للطيران على مناطق في شرق المحافظة، هنا في هذه الأماكن قصف الطيران قبل قليل مناطق عدة لميليشيات الحوثي، والتعزيزات كانت حاولت الدخول إلى السوفيتيل وكذلك إلى جنوب مديرية حيفان، بمعنى أن العملية العسكرية تجري الآن وفقا لخطط تعدها القوات المسلحة على الأرض وتقوم باستهداف ميليشيات الحوثي. هذا كل ما لدينا أما يسون حتى اللحظة.
2: ونحن مشاهدين أيضا سنتابع من صنعاء، حيث أفادت مصادر هناك بسقوط صاروخ على منزل بحي الزمر بعد فشل ميليشيات الحوثي بإطلاقه. قبل ذلك أكدت مصادر محلية من صنعاء أن الطيران الحربي استهدف 3 مواقع حوثية بغارات صباح اليوم. المصادر أضافت أن الحوثيين أطلقوا صاروخا من الحي السياسي في صنعاء. من اسطنبول ينضم إلي الآن المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. أستاذ محمد أهلا بك معنا. أسبوع تقريبا مرة أو أكثر من أسبوع مرة على إعلان فجر اليمن، نريد منك أن تشرح لنا ما الذي تحقق عسكريا على الأرض وبشكل تام.
3: اولا بالاشاره الى اطلاق الصواريخ الخاطئه للميليشيات الحوثية فقط، كان في 20 مايو 2025 سقط صاروخ من جبال عيبان، صاروخ حوثي الى سوق فروه في 20 مايو 2025، وتوفت اسره من منطقتي من قبيلتي، الاب والزوج وعدد من افراد اسرته وعدد من افراد المنطقه في هذاك السوق. الميليشيات الحوثية تستخدم الاعيان المدنيه والسكان ذريعه لقصفهم وقتلهم ثم المتاجره بدمائهم، وهذه نقطه مهمه فيما يتعلق باستهداف المدنيين بصواريخ حوثيه ايرانيه باتجاه اليمنيين، ثم تتاجر بهذه الدماء وترفع الصوت عاليا وتصيح وتقول انها العدوان السعودي وما الى ذلك من هذه المصطلحات. لكن هذه تجربه ومعرفه من احد افراد قبيلتي او اسره من اسر قبيلتي فيما يتعلق بالصواريخ التي تطلق وتقتل يمنيين بصواريخ ايرانيه من الحوثيين انفسهم، وهذه واحده من عشرات او مئات الضربات.
2: بالنسبه للارض ما الذي تحقق عسكريا حتى الان؟
3: بالنسبة للعملية العسكرية في 7 يوم تحقق القوات المسلحة الشيء الكثير. أولا فيما يتعلق بالأرض تم تحرير بشكل كامل جبال كهبوب، تم الالتفاف بشكل مباشر بعملية تعرضية بخط التفاف كبير على منطقة ذوباب.

0: تم السيطرة على منطقة باب المندب باستثناء جيوب صغيرة متبقية، وتم تحرير جزيرة ميون. أي أننا نقول أننا كسرنا المشروع الإيراني أو كسر المشروع الإيراني فيها.
1: طب عندما تتحدث عن جيوب صغيرة ما زالت تجري فيها اشتباكات مع القوات الحكومية والحوثيين، هل هذه الجيوب الصغيرة مؤثرة على الأرض، قادرة أن تعود مثلا وتقلب الموازين من جديد أم لا؟
0: لا بالتأكيد، في عندما تم الالتفاف على منطقة ذوباب تم إمهال هذه الميليشيات 3 أيام فلم تستجب، فتم السيطرة على كثير من هذه المنطقة. المنطقة هي منطقة شاسعة ولاحظتم الألغام وبكثرتها وهي بالآلاف. وبقيت جيوب الآن قليلة في بعض التباب، الآن يتم إنذارهم خلال 3 أيام. هم الآن بين خيارين، إما الاستسلام وإما القتل، لأنهم تقريبا في منطقة قتل ما ليس لديهم مجال في هذا الجانب، لكن هناك جوانب إنسانية، هناك قوانين عسكرية، هناك أخلاق تعمل بها القوات المسلحة في هذا الجانب. وتخير المقاتل بين جميع الخيارات وتعطيها المهلة الكافية. نعود إلى معركتنا الرئيسية. تحركت ولاحظت في الخارطة التفاعلية أن جبال كهبوب هي مرتبطة ارتباط مباشر بمديرية الوازعية، ومديرية الوازعية هي مديرية استراتيجية ومهمة لكل الاتجاهات العسكرية. أولا لتؤمن تؤمن نتائج قواتنا التي حققتها وتؤمن مكتسباتها سواء في باب المندب أبو ذوباب. أيضا تعطي قواتنا المسلحة اليمنية فرصة يعني السيطرة على الجبال والمرتفعات الحاكمة التي تساعد الأعمال القتالية المستقبلية في الساحل الغربي، وتؤمن الداخل من جهة أخرى، أي أن هذه القوات مع القوات المسلحة القادمة من البيرين تستطيع أن تتحرك أيضا باتجاه الشمايتين وباتجاه راس وقرداد.
1: يعني الخطوة التالية هي الوازعية
0: وتحريرها وكسر الحصار على محافظة تعز.
1: طب خليك معي.
0: الوازعية الأعمال القتالية موجودة وإن كان هناك صعوبة.
1: أستاذ كميم عذرا على المقاطعة، ولكن أيضا هناك أخبار عاجلة ترد الآن على شاشة العربية. التحالف يتحدث عن اعتداء بمقذوف مجهول على صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد في الرياض. إذن حسب التحالف هناك اعتداء بمقذوف مجهول على الصالة رقم 4 بمطار خالد الدولي، وهناك يبدو أنه حريق نتج عن هذا المقذوف، ويتم التعامل معه من الجهات المختصة. الاعتداء إذن على صالة رقم 4 من مطار الرياض نتج عنه حريق تجري مباشرته من الجهات المختصة. أستاذ كميم، هذا الاستهداف الذي يعني لم يتوقف منذ أيام وآخرها بهذه اللحظات على المطارات، إلى أي حد يدلل بأنه هناك إحراج كبير بالداخل للحوثيين، وبأنه هناك أيضا يعني الكثير من الإخفاقات تحصل على الأرض؟
0: هذا دليل وسؤالك جيد. طبعا الميليشيات القوات الجوية والتحالف العربي يقوم بضربات بشكل ممتاز جدا، وضربات عنيفة وضربات مؤثرة وضربات دقيقة وضربات ذات بعد استراتيجي، أي أنها تصيب الحوثي الإيراني في مقتل مخازن الصواريخ البالستية، وقد رأيناها تتفجر في أكثر من مقطع. رأينا أيضا منصات إطلاق الصواريخ، وهذه نقطة مهمة جدا وتحول نوعي نجاح استخباراتي كبير. مراكز القيادة، طرق الإمداد، الإسناد المصاحب القريب، رأينا في تعز الآن تلك الضربات، وكلها ضربات مؤثرة، كلها تقتل إما أفراد وتصيب إما وسائل ومعدات، وبالتالي هناك ونحن نتحدث عن آلاف الضربات خلال هذا الشهر، وبالتالي الحوثي يستنزف بشدة ويواجه ضربات مؤلمة وموجعة، وبالتالي هو يريد الآن أن يحاول أن يغطي تلك الهزائم والاستنزاف الشديد، وهي ما ستؤثر عليه في مستقبل الأعمال القتالية خلال الأيام القادمة.
1: عندما تتحدث أستاذ محمد عن استنزاف،
0: يصدر مشكلات في الخارج،
1: عندما تتحدث عن استنزاف هذه الجبهات المفتوحة الآن بالداخل اليمني، إلى أي حد قادر الحوثي، وخاصة بأنه ليس لديه غطاء جويا بل إنما التحالف يعني يغطي سماء اليمن على مدار أكثر من تقريبا 24 ساعة، إلى أي حد قادر أنه يستمر؟
0: سؤال وجيه. طبعا من خلال خبرتنا مع هذه الميليشيات ومن خلال تجاربنا السابقة، عندما يبدأ الحوثي يطلب الوساطة أو تتدخل الوساطة

الخطأ وتطلب هدنة أو تضغط في اتجاه الهدنة، ندرك حينها أن الحوثي بدأ يواجه مشكلة في التحشيد، في الذخيرة، في التعبئة العامة، وهي قريب، لأن الحوثي لم يواجه خلال الحروب أو جولات الصراع السابقة

0: الأصعب دخول الطيران المسير بفاعلية كبيرة جدا، وبدأ يعمل منذ شهرين أو أكثر بفعالية كبيرة جدا، وقد ضرب بعشرات يعني بآلاف الأهداف المحققة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى القطاع العسكرية والوسائل القتالية. الصواريخ الموجهة المضادة للدروع هذه لها دور كبير ونراها بشكل فعال. راجمات الصواريخ دخلت فاعلية. الدفاع القوي القادر على إحداث خسائر فادحة بالميليشيات، المدفعية، القنص، وفوق هذا كله دخول القوات الجوية كانت عامل مؤثر وكبير. ولذلك عندما نقول أن الحوثي يستنزف بشدة لم نراها خلال هذه خلال سنوات الحرب، فنحن ندرك ما نقول، وأنا أدرك أنه لن يستمر الحوثي بهذه الفعالية، خصوصا أنه يستميت في جغرافيا الساحل الغربي وجغرافيا تعز، ويدفع بكل ثقلها العسكري هناك ويستنزف بشدة. وأنا أعتقد أن الحوثي لن يستمر بتلك الفاعلية، وأنه خلال فترة بسيطة ستتحول مجريات المعركة بشكل كامل لصالح القوات المسلحة اليمنية، خصوصا أن هناك جبهات لم تتحرك حتى الآن، هناك عشرات الآلاف المقاتلين من القوات المسلحة.
1: لماذا هذه الجبهات أيضا؟ هذا سؤال
0: كثير من الأوراق التي تلعب بها
1: يستحق أن يسأل. لماذا هذه الجبهات لم تتحرك بعد؟ هل هي خطة استراتيجية تكتيكية، أم لم يأن الأوان لهذه الجبهات أن تتحرك؟
0: أنا من المطالبين بتحريكها، وأنا أعتبر أن التحريك أصبح هام في هذه المرحلة، لكن أعتقد أن المخطط الاستراتيجي يرى أن أن أن انشغال الميليشيات بالجغرافيا الساحل والجغرافيا الاستراتيجية تعطي القوات الجوية القدرة على التركيز على الضربات، تعطي أيضا القوات المسلحة اليمنية على أيضا استهدافها، أيضا تريح القوات، أيضا تجعل القوات المسلحة المتبقية بكامل قدرتها وكامل جاهزيتها، وتعطيها أيضا الاستفادة من التجارب.
1: استاذ محمد،
0: وانا اعتقد انها ستؤهل القوات المسلحه بالاستهداف. تفضل.
1: ايضا لدينا اخبار عاجله، التحالف الان يتحدث بان الدفاع الجوي اعترض صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد في الرياض. اذا التحالف يتحدث الان عن ان الدفاع الجوي اعترض صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد في الرياض، وقبل قليل كان تحدث التحالف عن الاعتداء على صاله رقم 4 بمطار الرياض، نتج عن حريق تجري مباشرته من الجهات المختصة. لماذا الحوثي هو مصر على استهداف المطارات المنشآت المدنية؟ يعني هذا السؤال يجب أن يعني نفهم أو نعرف كيف يفكر الحوثي، لماذا يختار المطار بشكل خاص؟
0: هو يبحث عن الضجيج، هو يبحث عن اشعال الحرائق، هو يبحث عن ما يلفت النظر. يعني في هذه المعركة هو يريد أن يقول أنني وكما يرفع شعار الحصار بالحصار، اليوم أنا أصبحت أحاصر الرياض، أصبحت أحاصر السعودية، الآن أمنع السفر من هذه المطارات. هو يريد أن يوصل هذه الرسالة، لكن هو يرتكب حماقة كبيرة، فقد يعني أوغل في الإجرام، وأيضا ازداد غرقا، لأن الحوثي هو الآن غريق بشكل رسمي، ولكن يعني هذه الورقة التي يلعبها هي التي ستقضي عليه. الميليشيات الحوثية معروف أنها تعاني من الغرور الكبير، وتعاني من العتة اللامحدود، وأنا دائما أنا أراهن على غبائها، أنه هو من سيكشفها. واليمنيين يعانوا من هذه الميليشيات بهذه الأساليب والتكتيكات التي يستخدمها اليوم ضد المملكة العربية السعودية، لكن يمكن أن اليوم المملكة بثقلها السياسي والعالمي وبموقعها المحوري في المنطقة والعالم، هي أكيد ستكشف للعالم خبط هذه الميليشيات.
1: طيب أستاذ محمد، نريد أيضا أن نعرف منك
0: هذه الأساليب التكتيكية.
1: يعني تتحدث بأنه الحوثيين الآن هم يعني كالغريق، ولكن سمعنا إدانات منذ الأمس حتى هذه اللحظة، الإدانات الأوروبية والعالمية والعربية تجاه هذه الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية. ولكن هل هناك تعويل بأن الحوثي سيصبح عدوا لكل هذه الدول، لأنه بالنهاية هو يؤثر على مصالحها، وأيضا حتى القتلى بالأمس كانت من العديد من الجنسيات؟
0: إذا تعامل المجتمع الدولي مع الميليشيات الحوثية كما تعاملت مع القاعدة وداعش، وكان هناك تحالف دولي حقيقي

0: للتعامل مع هذه الميليشيا، لأنها اليوم هي أشد خطرا من القاعدة وداعش. اليوم الميليشيات الحوثية تستخدم الصواريخ البالستية، تستخدم الآن صاروخ كروز، وصاروخ كروز ومن الصاروخ من الصواريخ الجوالة، يعني هذا أيضا تطور خطير.
1: شكرا.
0: إضافة إلى أنها أيضا تستخدم يعني البحار والطيران المسير. لذلك إذا التحالف إذا استطاع العالم والمجتمع الدولي أن يحول هذه البيانات إلى تحالف دولي حقيقي للتعامل مع هذه الميليشيات كالقاعدة وداعش والتعامل معها
1: بهذه
0: الطريقة، فنقول أن المجتمع الدولي بدأ يدرك حقيقة أن هذه الميليشيات خطيرة. لكن غير إذا كانت بيانات و إدانات والتفرج على اليمن والسعودية وهم يواجهون هذه الميليشيات، فسيدفعون العالم ثمن باهظ وباهظ.
1: شكرا لك أستاذ محمد.
0: كما دفعوه في بعد التفاق.
1: أعذرني انتهى وقتي.
0: وما جرى في الحديدة.
1: انتهى وقتي. شكرا لك من اسطنبول المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. دعونا نواصل الخامسة الآن مشاهدينا من تطورات ملف إيران ووضع الملاحة في مضيق هرمز، حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة نفط كانت في طريقها للخروج من مضيق هرمز لإصابة في الجانب الأيسر بقذيفة مجهولة المصدر، ما تسبب باندلاع حريق على متنها. كما أضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير وأن تقييم الأضرار المادية لم يتضح حتى الآن. في المقابل نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطعا قالت أنه يوثق استهداف سفينة شحن تجارية بعد مغادرتها ميناء إيرانيا وعدم استجابتها للتحذيرات المتكررة.

0: أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية للعربية أن الولايات المتحدة مستعدة لبحث إجراءات جدية لنزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن الحزب يجمع نحو 40 مليون دولار شهريا من عمليات التهريب وتزوير العمولات. وأضاف المسؤول أن حزب الله يحصل على أموال من مصادر متعددة تشمل التهريب والتزوير والمال العام في ميزانية الدولة اللبنانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة. وقال ترامب على تروث سوشيال أنه اعتبارا من الآن هناك وقف لإطلاق النار على منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبموافقة الطرفين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد دعوته إلى إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، وأضاف أنه كان بإمكان زيلينسكي التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مرات عديدة، لكنه لا يريد التوصل إلى اتفاق بالرغم من توفر عدة فرص لتحقيق ذلك. وقبل قليل كان هناك خبر عاجل على شاشة العربية بأن زيلينسكي مستعد لإجراء انتخابات مبكرة، ولكن إذا توقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. نستمع.
1: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times, and he should have an election, and he can't raise the price of oil. He's done enough. This is a war that should have never happened. Ukraine-Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. But President Zelensky could have solved this war, or he could have.
0: وردا على دعوة ترامب، أكد وزير الخارجية الأوكراني أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني ويستحق الدعم، كما أضاف أن مثل هذه التصريحات تؤكد فقط أن زيلينسكي يؤدي عمله على نحو جيد. والآن نذهب إلى ديما وموجز الرياضة. تفضلي ديما.
2: شكرا لك ميسون. أهلا بكم مشاهدينا. يستقبل ليفربول ضيفه مانشستر سيتي ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، ويسعى ليفربول لاستغلال المشكلة التي تخيم على أروقة السيتي الذي يرزخ تحت وطأة الاتهامات.

الاتهامات بمخالفة القوانين المالية في إنجلترا، وقد خسر ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب لقب الدوري مرتين لصالح السيتي، رغم حصد الفريق أكثر من 90 نقطة في كل مرة. وحقق السيتي العلامة الكاملة وتصدر ترتيب ب15 نقطة. في الطرف الآخر لم يتعرض إيراولا لأي هزيمة كمدرب لليفربول، إلا أن التعادل أمام نيوكاسل ونوتنغهام فورست وفولام دفع ليفربول لاحتلال المركز السابع ب9 نقاط. انفرد انتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على ضيفه بارما ب3 أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 6 من البطولة. افتتح بيتر سوتيتش التسجيل لانتر ميلان في 13 قبل أن يضيف هاكان أوغلو الهدف الثاني من ركلة جزاء في 19، فيما اختتم ماركوس تورام الثلاثية في 31. وبهذه النتيجة رفع انتر ميلان رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطتين عن روما الذي يليه في الترتيب، فيما تجمد رصيد بارما عند 4 نقاط. وفي مباراة ثانية بالدور الإيطالي فاز نابولي على ضيفه فروسينوني ب3 أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 6. تقدم نابولي في 29 عن طريق كيفن دي بروين من ضربة جزاء، ثم أضاف نوالانغ الهدف الثاني في 32. وفي 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني عاد دي بروين ليسجل الهدف الثاني له والثالث لنابولي، وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 10 نقاط في المركز 6. فرط بايرن ميونخ في فرصة انتزاع صدارة الدوري الألماني بتعادله مع أوكسبورغ ب2 لمثلهما ضمن منافسات الجولة 5 من البطولة. وشهدت المباراة تسجيل أوكسبورغ لأسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني بعد 8 ثوان فقط، إذ خطأ من الحارس مانويل نوير استغله روبن فلهاور. وأدرك إسماعيل سيباريا تعادل لبايرن في 55 قبل أن يعيد روبيريو التقدم لأصحاب الأرض في 64، فيما أنقذ براون فريقه من الخسارة بهدف التعادل في 80. تتجه الأنظار مساء اليوم إلى استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة 6 من البطولة، ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 13 نقطة لكل منهما، مع أفضلية الزمالك بفارق الأهداف وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة.

0: في الرياض يستضيف الشباب نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور السعودي للمحترفين، ويبحث الشباب صاحب المركز الرابع عشر بأربع نقاط عن انتصاره الأول هذا الموسم بعدما عجز عن تحقيق الفوز في الجولات السبع الماضية. في المقابل يتطلع التعاون الذي يحتل المركز السادس عشر بثلاث نقاط إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب. حسم الهلال كلاسيكو الكرة السعودية لصالحه على حساب الاتحاد بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لاثنين في قمة مباريات الجولة الثامنة. هاكم التفاصيل.
1: الهلال كان قريبا من حسم الشوط الأول بثلاثية لهدف أمام غريمه الاتحاد. تقنية الفيديو تستدعي الحكم لمراجعة هدف واتكنز. إعادة اللقطة توضح وجود لمسة يد، والحكم لم ينتظر طويلا ليعود في قراره ويلغي الهدف. الهلال يعود لغرف تبديل الملابس متقدما بهدفي مارتينيلي وواتكنز. وانصيري وكأنه يعتذر من جديد لمواطنه بونو على الهدف الذي هز به شباكه في هذا الشوط.

0: الهلال عاد للملعب مع بداية الثاني كما بدأ المباراة بالعزيمة نفسها ليؤكد تفوقه في هذا الكلاسيكو. بوابري يصيب العارضة في الأولى وسامرفيل في الثانية لا يضيع. سلسلة من المراوغات وتسديدة في الزاوية البعيدة للحارس رايكوفيتش، الهدف الثالث للهلال. الاتحاد يحصل على ركلة جزاء رجعها الحكم بعد أن أكدتها تقنية الفيديو. الهولندي بيرغوين يقلص الفارق. الدقائق الخمسة الإضافية لم تأتي بجديد. الهلال بثلاثية يحسم الفوز ويعود للصدارة. قبل صافرة البداية العويس يرفع أمام الجماهير كأس الخليج المتوج بها مع الأخضر الثلاثاء الماضي أمام أنظار مدربه دونيس. وقبل انطلاقة المباراة كذلك، فيسينغ مدرب الاتحاد يستلم جائزة مدرب الشهر في الدوري، وشاءت الصدف أن يكون يوم التتويج هو يوم أول خسارة له هذا الموسم.
1: نهاية الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك ميسون.
2: شكرا ديما. زيلينسكي يقول الآن سنوافق على وقف استهداف منشآت الطاقة إذا وافقت روسيا، وقبل قليل كان قال بأنه لا علم له بما تحدث به الرئيس ترامب. نهاية الخامسة التي خصصنا أغلبها لتطورات الاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد. أترككم في أمان الله، نلتقي في الساعة المقبلة.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
5: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
4: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
5: قراءة تحليلية
4: تربط بين الماضي والحاضر،
5: بين الوقائع والوثائق،
4: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق، من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
1: فصل المقال، الجمعة 6:30 على

0: الشاشة العربية. في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
2: Following the stories shaping today's conversations.
3: Collaborative efforts like that.
2: Online and beyond.
3: That we've been able to have far greater impact.
4: We will not have clearly a progress without having a plan.
5: Behind every international headline is a much bigger story.
6: I love it. I see great comics.
5: And that is the story we bring you.
7: This war ceased to be a just war.
8: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
9: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
10: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
5: We follow the money, the markets, and the momentum.
12: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
5: Driving Saudi Arabia forward.
13: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
14: The ultimate global stage.
15: Lebanon should not be attacked.
16: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
5: Architects of power, economics, and politics.
17: Stop the war in Ukraine.
8: Break their silence.
10: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
18: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
19: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
18: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
20: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
21: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
18: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
21: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
18: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
22: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
22: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

الشرعية تعرض صالة المسافرين رقم 4 في مطار الملك خالد بالرياض إلى اعتداء بمقذوف مجهول ما أدى لاندلاع حريق جرت مباشرته من الجهات المختصة. المتحدث باسم التحالف الفريق الركن تركي المالكي أضاف أن الدفاع الجوي اعترض صاروخ كروز في محيط المطار. زار وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل المصابين في الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض حيث تفقد أحوالهم.

0: أفادت مصادر محلية بتجدد الغارات على مواقع للحوثيين في أطراف مدينة تعز. نتابع.
1: هذه عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية كباقي الألغام في
0: والأوضاع الإنسانية في مدينة تعز تتفاقم أيضا مع استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة، كما حذرت السلطة المحلية في تعز من أن اتساع نطاق الحصار بات يهدد أكثر من 6 ملايين شخص في معظم مديريات المحافظة بعد قطع الطريق الحيوي الرابط بين تعز وعدن وتعطيل حركة الإمدادات الغذائية والطبية والوقود. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وقال ترامب على تروث سوشيال أنه اعتبارا من الآن هناك وقف لإطلاق النار على منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبموافقة الطرفين. حذرت الشرطة البولندية من مخطط محتمل يستهدف رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فلاتيسلاف كوسنياك كاميش. السلطات الأمنية أكدت أنها تتعامل مع التهديد بجدية بالغة، مشيرة إلى وجود احتمال كبير لتنفيذه، وذلك عقب اجتماع أمني طارئ. الموجز انتهى، تفاعلكم بعد لحظات مع سارة الدندراوي. في أمان الله.
2: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
3: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
2: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات،
3: قراءة تحليلية
2: تربط بين الماضي والحاضر،
3: بين الوقائع والوثائق،
2: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
4: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.

السعودية وضحايا اعتداءات الحوثي على الرياض، والإيدز في دجلة، تصريح صادم لوزيرة البيئة العراقية، وبث مباشر لإعدام يثير الجدل في أمريكا. أهلا بكم.

0: البداية من تطورات وردت من دقائق، فقد أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي عن اعتراض وتدمير صاروخ من نوع كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي، بالإضافة لاعتداء على صالة المسافرين 4 في المطار بمقذوف مجهول، وقال إنه نتج عنه حريق بيتم التعامل معه. اعتداءين يعني هم الأحداث أو الأحدث في سلسلة الاعتداءات الحوثية على مطار الرياض. وكان أمس تعرض مطار الملك خالد الدولي طبعا لاعتداء حوثي جديد، أيضا يضاف لسلسلة اعتداءات استهدفت مطارات مدنية في المملكة الأيام الماضية. الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت بيان أعلنت فيه وفاة 12 شخص وإصابة 309 آخرين بينهم حالات حرجة نتيجة هذا الاعتداء، واللي تبعه سلسلة طويلة من الإدانات العربية والدولية إلى جانب غضب شعبي واسع وتنديد على المنصات وهاشتاجات كثيرة أبرزها السعودية خط أحمر. بيان هيئة الطيران المدني السعودي كشف أنه المتوفين في اعتداء أمس هم 4 سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة، 2 من بنغلاديش وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. من جانبها الخارجية الأردنية أكدت وفاة مواطن أردني وإصابة 4 في الاعتداء اللي وصفته بالغاشم. وبعد البيان الرسمي اتضحت هوية المواطن الأردني اللي توفي، وهو شاب اسمه محمود البرقاوي عمره 33 سنة ومتزوج وعنده طفلين. محمود كان عايش في السعودية من حوالي سنتين وبيشتغل في أحد المقاهي. كاميرا العربية وصلت لأسرة محمود وعزتهم، وكان لها هذا الحوار مع والده.
1: الحمد لله رب العالمين على ما أصابنا في وفاة ابني محمود حسن، محمود حسن البرقاوي، في القصف اللي تم في مطار الرياض اللي بنعتبره قصف غاشم على أناس أبرياء. قصف صعب لا شو بدنا نحكي يعني. وكانت أكيد كان في المطار يعني كلها يعني القصف تم بالمطار وكان متواجد في المطار. سبحان الله المنية كان موجود عشان ربنا ياخذ الوداع. يعني انا مش عارف شو هالامور اللي عم بتصير، والحمد لله على كل شيء. ابننا ترك امانه هلا، وان شاء الله نكون قد الامانه هاي نتحمل الوضع الشغل اللي صارت من قبل الحادث الاليم اللي صار والشغلات اللي ترك لنا اياها ابننا محمود اللي هم اولاده. نتمنى انه توقف هاي الامور. يعني انا ما يعني هذه اذا بتضل هالامور هاي ماشيه راح نفقد ناس أبياء. ما بتمناها أنا كواحد فقد ابن غالي عليه للناس التانيين. إن شاء الله رب العالمين إنه يوصلنا بأسرع ما يمكن. يعني الجهات الرسمية في الأردن ما شاء الله على تواصل باستمرار يعني، وعم تحاول إنها بقدر المستطاع إنها تجيبها بأسرع ما يمكن.
0: الخارجية المصرية هي أيضا نشرت بيان وكشفت فيه هوية المواطنة المصرية اللي توفيت في الاعتداء واسمها عزة رمزي. عزة من محافظة البحيرة عمرها 28 سنة، تشتغل من 5 سنوات في مجال الطيران، وكانت مضيفة في شركة فلايناس السعودية، وهي خريجة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. وقيل إنه شقيقتها الكبرى كانت بتعمل مضيفة طيران في نفس الشركة، وقيل أيضا إنها كانت معاها وقت الاعتداء. وبيان الخارجية المصرية قال إن السلطات بتتابع إجراءات نقل جثمانها. كاميرا العربية وصلت البحيرة ووثقت حالة الحزن والصدمة اللي بتعيشها عائلة عزة اللي كانت بتنتظرها ترجع علشان تقضي إجازتها معهم. وأحد أقاربها قال إنه عزة كانت قالت إنها هتستقيل وإنه هذه رحلة

0: الأخيرة.
1: بقول
2: كنا اصحاب اصلا واحنا صغيرين وجراء، وهي اصلا احنا معانا واحنا لسه صغيرين، وكانت اصلا خفيفه على القلب عن مزرجيش، وعسى تكلمها بادب وتكلمها باحترام، وما فيش اي حاجه خالص هي وما الله يرحمها وابوها واخوها محمد، ناس محترمه خالص. الحاجه اللي عندها دي ما كانتش بتاعتي، يعني تحس الحاجه اللي في ايديها ما كانتش ليها، الحاجه اللي في ايديها كده كانت بتاعه الناس كلها.
0: الكاميرا العربية زارت أحد المستشفيات بالرياض واللي بيتلقى فيه عدد من المصابين الرعاية الطبية اللازمة جراء الاعتداء الأخير على مطار الملك خالد الدولي.

0: اعتداء أمس مو الاعتداء الحوثي الأول على مطارات مدنية في السعودية. يوم 6 و7 أكتوبر كان في اعتداءين على مطار أبها ومطار الملك خالد بالرياض، وهدول الاعتداءات أسفروا عن 3 وفيات، مغربية وجزائرية في أبها وسوداني في الرياض، بالإضافة إلى إصابة 36 شخص. المقيم السوداني اسمه معتصم بشير أحمد عباس الماحي من ولاية الجزيرة، وكان بيعيش في الرياض وبيشتغل سائق في إحدى شركات النقل، وعنده 3 أطفال، بنتين وولد، وتمت صلاة الجنازة عليه اليوم بعد العصر في الرياض. وتم اليوم أيضا تشييع جثمان الشابة المغربية أحلام واللي توفيت في اعتداء مطار أبها، وتشييعها كان في المسجد الحرام في مكة بناء على طلب عائلتها.
1: أنا إيمان بوغلنا، أخت الفقيدة أحلام بوغلنا، كنا جالسين يعني اليوم كان مر عالي، بعدين اتصلوا علينا من المستشفى قالوا تعالوا في عندنا متوفاة هناك. والله إنه شيء كبير، وأنا أشكر خادم الحرمين الشريفين وأشكر القنصلية المغربية اللي وقفت معي، والله العظيم الحمد لله المملكة ما قصرت معي بشيء، وحتى مملكة المغرب الحمد لله. أنا مثل ما قلت لك ما حد قصر معي، لا من الإمارة ولا الشرطة ولا المستشفى ولا إمارة منطقة عسير، ما حد قصر معي الحمد لله.
0: وكان يوم 8 أكتوبر شهد اعتداءين ثانيين استهدفوا مطار الملك خالد. الأول استهدف

مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية. وأسفر الاعتداءان عن وفاة 3 مواطنين سعوديين، هم الكابتن حمود علي الكلثمي أحد طياري الخطوط الجوية السعودية، وسعد بن خلف المطيري، وتركي بن محمد الصيخان. فاصل ونعود.

0: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
1: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
0: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
1: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
0: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
1: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
0: ألا يقول دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف مشاهدين يعني.
2: قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: أهلا من جديد. ثارت وزيرة البيئة العراقية سروة عبد الواحد جدل واسع بتصريح صادم. الوزيرة في مقابلة على قناة دجلة الفضائية كانت تتكلم عن تلوث المياه، وانسألت سؤال عن تلوث مياه نهر دجلة. اسمعوا ايش قالت.
12: اكو امور يعني هسه يقولون سروة تخوف الناس، انا من جد وزارة البيئة قمت اتردد اشتري سمك واشتري شغلات ولازم اسأل منين وشلون، لان
13: بهالدرجة
12: لان هاي مال المستشفيات
13: اللي هي بدون معالجه،
12: نفايات بدون معالجه مباشره على النهر، يعني تعرفين يعني هذا الدم دم دم
13: يعني السمك
12: دم اللي عنده الايدز اللي عنده امراض الدم اللي عنده هذا كله اللي يروح هناك يعني شلون، وهذا بعدين السمك يعيش بالنهر بعد. ف اكو امور لازم تتعالج، واذا ما يعالجوها يعني أنا يقول هذا قتل عمد للشعب العراقي.
11: وزيرة البيئة قالت أنه صارت تتردد في أكل السمك بعد ما عرفت إيش اللي بينرمي في النهر، وقالت أنه نفايات طبية غير معالجة بتنرمي في النهر، وهذه بيكون فيها مخلفات المستشفيات وبقايا دم المرضى ومنهم مرضى الإيدز. هذا التصريح يعني صدم العراقيين وأثار جدل وخوف واسعين. أولا ناس خافت وترعبت وقالت أنه هل فعلا المياه ملوثة بدماء مصابين بالإيدز وأمراض أخرى، وهل في خوف على الصحة العامة؟ أما الجدل اللي أثاره يعني التصريح فكان كمان من عراقيين تساءلوا طيب أنه وزيرة البيئة بتتكلم عن التلوث كده عادي يعني، طب مو المفروض أنه وظيفتها أنه تحل هذه المشكلة، وأنه فين دور الوزارة يعني والوزيرة. بالمقابل في ناس دافعت عن الوزيرة واعتبرت أنه مو من العدل تحمل مسؤولية مشكلة متراكمة من سنوات، خصوصا أنها ما لها فترة يعني طويلة في المنصب، فيتسلمت مهامها رسميا في مايو يعني من حوالي 5 شهور فقط يعني. واللي دافعوا عن الوزيرة ذكروا أنها من لما استلمت المنصب وهي بتحذر، وأنها الشهر الماضي قالت أن الوضع وصل لمرحلة تستدعي محاسبة الجهات المسؤولة عن التلوث حتى لو كانت مؤسسات حكومية. وأمام الضجة اللي صارت أصدرت وزارة البيئة العراقية توضيح رسمي قالت فيه أنه تحذير الوزيرة كان في إطار التنبيه لتداعيات بيئية وصحية خطيرة.

0: كثيرة لتصريف المخلفات الطبية والمياه الملوثة من المستشفيات إلى نهر دجلة. وأكدت الوزارة أنه فيروس الإيدز ما بينتقل عن طريق أكل الأسماك أو شرب المياه أو تناول الأطعمة. وقالت أنه بعض التغطيات الإعلامية تناولت تصريحات الوزيرة بصورة غير دقيقة علمياً. وشددت الوزارة أنها سبق وأعلنت حالة الطوارئ البيئية وأنها ما حتتهاون مع أي جهة يثبت تورطها بممارسات تضر صحة المواطنين. للحديث أكثر عن الموضوع إحنا معانا من بغداد ماجد شنكالي رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان سابقا. أهلا فيك معانا. خليني أبدأ وأسألك إيش رأيك في تصريح وزيرة البيئة؟
1: بداية تحية طيبة لك سارة ولمشاهديكم الكرام. حقيقة تصريح الوزيرة فيه جانب كبير من الصحة، هناك الكثير من النفايات الطبية غير المعالجة، وأيضا تصريف المياه الغير المعالج يدخل إلى مياه نهري دجلة والفرات. كمية المياه تصريف المياه والمجاري غير المعالج هي تقريبا ما يقارب 6.5 مليون متر مكعب يوميا من مجموع 8.5 مليون متر مكعب، أي فقط 19 إلى 20% يتم معالجته، أما الباقي غير معالج بسبب عدم كفاءة معالجات تصريف المياه التابعة لوزارة البلديات أو للمحافظات. أما بالنسبة للنفايات الطبية فمجملها في وزارة الصحة هي 80 ألف متر مكعب فقط يوميا، 25 ألف متر مكعب منها يعالج و 55 ألف لا يعالج. أما تسببها بالإيدس فهذا غير علمي تماما ولا صلة له بالأسماك في نقل مرض الإيدس. وأصلا مرض الإيدس ومرض الإيدس في العراق عدد قليل جدا، هو ما يقارب 2000. طيب. ومعاملتهم معاملة خاصة في مراكز متخصصة.
0: حلو. بس
1: ولكن هناك نفايات طبية.
0: أيوة خلينا إذا نحط موضوع الإيدز على جنب، يعني خلينا موضوع الإيدز لأنه يعني ما ذكرته حضرتك لوحده كان كارثة كافية. يعني أنت بتأيد إنه كلام الوزيرة إنه بالمجمل اللي قالته يعني عن المخلفات والنفايات وما إلى ذلك. طيب نشيل موضوع الإيدز، كارثة لا يزال هذا الموضوع، يعني كيف لحد الآن ما تعالج، يعني وكيف طالعة وزيرة البيئة بتتكلم عنه كده عادي؟ يعني
1: لا، حقيقة لا يمكن تحميل وزيرة البيئة الحالية تراكم كل الحكومات السابقة من عام 2003 ولغاية عام 2026، وحقيقة صرفت الكثير من الأموال على مشاريع تصريف المياه وأنجزت الكثير من المشاريع، ولكن لحد الآن هي دون المستوى المطلوب. وحقيقة نحتاج إلى أن يكون هناك معالجات دقيقة وحيوية لعملية معالجة المياه، ويمكن الاستفادة أيضا من هذه المياه مرة أخرى سواء في عملية الزراعة سواء في عملية غسل بعض الأماكن. ولكن مع الأسف الشديد أنا قلت لك ما يقارب 8.5 مليون متر مكعب يوميا تصرف إلى مجاري الأنهار، المعالج منها فقط 18 إلى 19%، تقريبا بين 1.6 مليون إلى 1.2 مليون.
0: طيب.
1: أي ما يقارب 80% غير معالج، وهذا بالتأثير يؤثر كبيرا. وأكثر كمية متواجدة هي ما يسمى البيتكس، البنزين والتولوين والإيثايل بنزينين والإكزيلين، هذه حقيقة كمياتها كبيرة جدا في مجاري مياه نهري دجلة والفرات.
0: أوكي، بخبرتك يعني حضرتك أنه طيب حضرتك قلت الإيدز علميا ما ينتقل بهالطريقة، بس كل الكوارث الثانية اللي ذكرتها والمواد الثانية الكارثية اللي ذكرتها ممكن تسبب إيش؟
1: ممكن تسبب بعض المواد هذه مسرطنة، خاصة مركب ما يسمى كما قلت لك البيتكس، البنزين والإيثايل بنزين والتولوين والإكزيلين، هذه مواد مسرطنة إذا زادت عن الحد. الحد المسموح به عالميا WHO هو 10 parts per billion، ولكن نحن أقل حد لدينا هو 15.7، وفي بعض المناطق يصل إلى ما يقارب 278، أي 28 ضعف. وحسب حقيقة وكالة حماية البيئة الأمريكية US Environment Protection Agency هي 5 وحدات per billion، ولكن هذا الضعف يصل في بعض مناطق العراق إلى 56 ضعف، وهذه مثبت علميا.
0: أوكي.
1: أنها

0: مواد قد تسبب أو مسرطنة. والمسألة الأخرى أيضا، هناك أيضا انتشار للإشيريشيا كلاي، بعض الأمور الأخرى، هذه الأمور يجب وضع حد لها. ووزيرة البيئة حقا تحذر، ولكن التحذير لا يكفي. يجب معاقبة المؤسسات الحكومية، لأن أغلب النفايات سواء كانت الطبية وغير الطبية هي صادرة عن المؤسسات الحكومية. القطاع الخاص حقيقة أغلب مؤسساته يتم المعاجلة، لأنهم يتعرضون إلى عقوبات كبيرة، ولكن المؤسسات الحكومية سابقا لم يكن يسمح لهم بمعاقبتهم، ولكن الآن هناك تعاون وثيق مع القضاء، وحقيقة أوجهوا بمحاسبة كل من يتسبب بتلويث مياه نهري دجلة والفرات حتى لو كانوا مؤسسات حكومية.
1: الموضوع التلوث دجلة والفرات وموضوع التلوث هذا بشكل عام، هل هو بيتم التعامل معه مثلا في العراق وكأنه رفاهية، خلينا نقول، منه من الأولويات؟
0: لا، بالتأكيد هذه الآن أصبحت ضمن الأولويات. وأنا أقول لك بصراحة، نحن تعرضنا إلى قرار كارثي عندما تم دمج وزارة البيئة وأصبحت وكأنها مديرية ضمن وزارة الصحة في عام 2015 في زمن حكومة السيد العبادي. حينها حقيقة أصاب وزارة البيئة إهمال كبير جدا، ولكن عودتها في حكومة السيد السوداني عام 2022 ساهم بإقامة الكثير من المشاريع، خاصة مشاريع فحص تنقية الهواء والماء والتربة، ونحن ماضون بالكثير من المشاريع الأخرى في هذا الجانب، خاصة أنه لدينا تعاون كبير في مسألة اتفاق باريس وأيضا تغيرات المناخية. لذلك أعتقد المستقبل القريب سيشهد طفرة في هذا الجانب، خاصة بتعاون المؤسسات الحكومية في إيجاد المعالجات اللازمة للنفايات السائلة والصلبة.
1: نعم، يعني يبدو أنه تصريح وزيرة البيئة صح عمل ضجة وجدل، وأنه كان في جانب مو علمي اللي هو جانب الإيدز، بس يعني يبدو أنه فعلا فتح نقاش حول الموضوع. فبنشكرك على هذا المداخلة. كان معنا من بغداد ماجد شنكالي، رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان سابقا. إلى الولايات المتحدة، واللي فيها بيستعد البنتاغون لتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق نضال حسين، وهو طبيب نفسي سابق في الجيش الأمريكي قام بقتل 13 جندي وأصاب 32 آخرين لما انفتح النار عليهم في قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس سنة 2009. وقتها نضال دخل على القاعدة ومعه مسدسين وكمية كبيرة من الذخيرة، وجلس في قاعة مليانة جنود، وبعد دقائق أطلق النار عليهم، ورد الجنود عليه بإطلاق النار عليه هو، ولكنه ما مات وإنما أصيب بالشلل. وبعدها أدين بتهمة القتل، ووافق ترامب الأسبوع الماضي على إعدامه رميا بالرصاص. وإعدامه حيكون أول عملية من هذا النوع للجيش الأمريكي من سنة 61، واللي هو يعني الإعدام رميا بالرصاص أو باي فايرن سكواد زي ما بيسموها يعني بالإنجليزي يعني. وهذا الإعدام بيتم على يد عدد من الجنود بيطلقوا النار في نفس الوقت على المحكوم. ولما أعلن وزير الحرب بيت هكسيث أنه الإعدام حيكون رميا بالرصاص، أثار إعلانه جدل واسع جدا، مو بس لأنه هذه الطريقة ما استخدمت أو ما تنفذت أو ما استخدمت في الإعدامات يعني من سنوات طويلة، وإنما كمان بسبب جزئية إضافية أعلنها عن الإعدام. خلينا نسمع.
2: Of course we're going to do it at Fort Hood. Going to do it on a Thursday. We're going to do it at 1 o'clock, which is when he did it. And it's going to be soldiers with rifles executing the firing squad. It hadn't been since World War II since we've done that. We'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
1: يعني زي ما سمعتوا، وزير الحرب الأمريكي قال إنه الإعدام حيكون علني ومتاح للناس مشاهدته علشان يكون عبرة للي بيفكر إنه يعمل جريمة زي هذه. وإعلانه هذا عامل حالة واسعة من الجدل في أمريكا، جدل مو بس في الأوساط السياسية وإنما حتى شعبيا يعني بين الناس. ففي الوقت اللي فيه سياسيين ومواطنين رحبوا بالفكرة، الصوت الأعلى كان للرافضين واللي اعتبروا فكرة البث المباشر للإعدام مزعجة ووحشية. والحقيقة أن الرافضين كانوا من الحزبين، يعني من الجمهورية

0: والديمقراطيين، وبدأت التساؤلات عن لو كان كلام الوزير معناه أنه فعلا سيتم بث الإعدام أو لو أنه الموضوع مجرد فكرة وممكن التراجع عنها. وحالة الجدل والانقسام بشأن البث المباشر للإعدام شفناها حتى في تصريحات الإدارة الأمريكية نفسها، وأولهم الرئيس ترامب اللي انسأل أول مرة عن الموضوع وهو في طريقه لنيويورك لحضور فعالية انتخابية. الصحفية سألت ترامب هل وافقت على البث المباشر للإعدام؟ ورد ترامب كان طبعا، لكن من فهم هل كان بيقصد أنه وافق على تنفيذ الإعدام نفسه أو كان بيقصد أنه وافق على البث المباشر للإعدام؟ عشان كده لاحقا رجع وهو في نيويورك ترامب سأل تاني عن الموضوع وهذا كان رده.
1: They want to do that because they want to set an example. I wasn't involved in that decision, but I understand the decision. So I guess they want to have it serve as an example, and I understand that very well.
0: يعني هذه المرة ترامب قال أتفهم الدوافع وراء البث المباشر للإعدام، لكن برضو ما أعطى جواب لو كان موافق على الموضوع أو لا. ورجع وانسأل عن الموضوع مرة ثالثة، ولكن هذه المرة قال بوضوح لسه ما أخذ قرار.
1: He was vicious, he was violent. There are two thoughts, don't show it and show it. Because you know, by showing it, maybe other people won't be doing what he did. So I'll make a decision ultimately. I know what the military would like to do.
0: يعني واضح من تصريحات الرئيس ترامب أنه لازال خلينا نقول متردد، أو خلينا نقول على الأقل أنه ما أخذ قرار في الموضوع، يعني ما حسم رأيه. ونائبه جي دي فانس انسأل هو كمان عن الموضوع وما أبدأ رأيه، يعني لا قال أنه أنا مع البث المباشر ولا قال أنه أنا ضده، لكن قال أنه لو تم البث المباشر يعني فهو ما حيشوفه، وهذا خلى كثار يقولوا أنه معنى الكلام أنه مو مع الفكرة.
2: Well, first of all, I've seen these announcements. I don't know that that's actually going to happen. Let's sort of see what I think it's going to happen in December when he's executed. But what I try to remind people is, look, this is a guy who committed, in my view, the worst terrorist attack on American soil outside of 9/11. So whatever the controversy is about the method of the execution, I hope that people don't forget that this is a guy who brutally murdered a lot of innocent people. Now, that said, I mean, look, if it's ultimately live streamed, I'm not going to be watching it.
0: الجدل والانقسام تجاوز حدود أمريكا ووصل الأمم المتحدة، واللي خرج المتحدث باسمها وندد بخطط البث المباشر للإعدام ووصف الأمر بالقاسي واللا إنساني، ودعا أمريكا لإلغاء الخطط هذه ووصفها بالمقيتة. فازت نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام. نافي حقوقية من جنوب أفريقيا عمرها 85 سنة، وشغلت منصب الرئيسة السابقة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعملت أيضا كقاضية في محاكم دولية منها العدل الدولية والجنائية الدولية، وكانت المشرفة على التقرير الأممي اللي توصل لأنه إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. ويوم الجمعة أعلنت لجنة نوبل للسلام من النرويج منحها الجائزة تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
0: وكانت نافي بيلاي في ألمانيا، وتحديدا بتحضر كانت منتدى للقانون الدولي لما تلقت خبر فوزها بنوبل.

0: الفائزة بجائزة نوبل للسلام، وبعد ما شكرت زملائها والحضور على التحية سخرت من الرئيس ترامب.
1: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
0: الفائزة بجائزة نوبل قالت للحضور: لو فصفقت كمان شوية يعني زيادة أو شوية كمان ممكن أفكر أتقاسم الجائزة مع ترامب. إيش بتقصد وليش اعتبروها الناس سخرية من الرئيس الأمريكي؟ خليني أقول لكم، لو تتذكروا السنة الماضية ولشهور طويلة قبل الإعلان عن الفائز بنوبل للسلام

لام ترامب كان بيتكلم عن انه هو اكثر شخص يستحق وانه هو انهى 8 حروب وانه هو اللي لازم يحصل عليها، لكن اللي صار انه ما فاز وقتها، وطبعا طلع هاجم لجنة نوبل. اللي فازت وقتها كانت زعيمة المعارضة.

0: يمكن نقلها من شخص لآخر أو إهدائها. وهذا الموقف هو اللي كانت بتلمح له الفائزة بجائزة نوبل هذه السنة لما قالت بسخرية بفكر أتقاسم الجائزة مع ترامب. ترامب في المقابل ومن وقت الإعلان عن الجائزة وهو معلن الحرب على الفائزة نفسها وعلى لجنة نوبل وعلى النرويج كلها اللي بيتم فيها الإعلان عن الفائز بنوبل للسلام، ترامب بدأ هجومه تحديدا في تجمع انتخابي في نيويورك وقال إنه لجنة نوبل منحت الجائزة لوحدة ما حد يعرفها.
1: Today they gave out the Nobel Peace Prize to a person I never heard of the person. Nobody did. It's a mystery person. How about this though? I settled 8 wars with letters being sent from every president and prime minister from all of those countries that I helped to stop. They sent them to the Norwegian Nobel Committee in Norway. And I'm about to settle or win 2 more. Despite all of this and all of these unbelievable accomplishments, the Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. I've never heard of the person. I know a lot of people, I've never heard of this particular person, but congratulations anyway.
0: بعد هذا كله congratulations. من بعد ما خلص من الفائزة وقال إنها شخصية ما أحد يعرفها، انتقل ترامب للجنة نوبل للسلام وللنرويج طبعا وهاجمهم.
1: And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize with the greatest record in history, not 8 wars. We should have had 8 Nobel Prizes for each war.
0: وما اكتفى ترامب بالهجوم اللي عمله في التجمع الانتخابي، لأنه رجع على تروث سوشيال كتب أكثر من منشور عن الموضوع وكلها بيهاجم فيها الفائزة واللجنة والنرويج. ورجع بعدها أمام الصحافة في البيت الأبيض كرر نفس الهجوم فقال أعطوا الجائزة لوحدة ما أعرفها أو ما حد يعرفها، وواحدة ما شفتها ولا سمعت فيها من قبل، وقال الشيء الوحيد اللي عرفته عنها إنها معادية لإسرائيل بشدة. وهذا عادي يدخلنا على موقف إسرائيل من الجائزة، موقفهم مو مختلف عن موقف ترامب. فزي ما قلت لكم في الأول، الفائزة بنوبل للسلام كانت هي المسؤولة عن تقرير الأمم المتحدة اللي قال إنه إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة. الخارجية الإسرائيلية قالت إنه لو في جائزة للأكاذيب والكراهية وافتراءات سفك الدماء فنافي بيلاي كانت مو بس حتكون مرشحة لها وإنما الأوفر حظا للفوز فيها، وقالوا إنها لعبت دور كبير في شيطنة إسرائيل وإنه منحها الجائزة بيعطي شرعية لكراهية إسرائيل والتحيز ضدها. ووصفت الخارجية الإسرائيلية الحديث عن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بالأكاذيب. مكتب رئيس الوزراء نتنياهو هو كمان هاجم الجائزة فقال إنه لجنة جائزة نوبل فقدت بوصلتها الأخلاقية ومنحت أرفع أوسمتها لامرأة متعصبة بنت مسيرتها المهنية على اختلاق ونشر أكاذيب خطيرة ومشحونة بالكراهية ضد الدولة اليهودية بحسب تعبيرهم. وأمام هذه الاتهامات ردت لجنة نوبل للسلام وقال رئيسها إنه القاضية بيلاي منحت الجائزة لدورها المحوري في تطوير القانون الدولي، وقال إنه اللجنة ما لها علاقة في اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، ولكنهم في نفس الوقت دعموا في ردهم الفائزة وقالوا إنهم بيثقوا في مهنيتها ونزاهتها.
2: فاصل ونعود.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

0: ثيودور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا من جديد. فيلم نازا الوثائقي الإسرائيلي اللي تكلمنا عنه من فترة وأثار جدل واسع راجع اليوم للواجهة بعد ما كشف صناعه أنهم بيتلقوا تهديدات بالقتل ومو قادرين يرجعوا إسرائيل. الفيلم للتذكير من إخراج الإسرائيليين يوفال إبراهام وريتشل سور وبيستند إلى شهادات 24 جندي وعنصر استخبارات إسرائيلي تحدثوا عن آليات تحديد الأهداف في غزة خلال الحرب الأخيرة. والفيلم بينتقد ممارسات الجيش الإسرائيلي واستهدافه للمدنيين. ولما الفاز الفيلم في سبتمبر بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان فينيسيا السينمائي فجر موجة من الغضب داخل إسرائيل. وشفنا حتى تهديدات بسحب الجنسية من صناعه وهجوم مباشر عليهم من نتنياهو ومن الجيش واتهامات بخيانة الوطن. الهجوم ما كان سياسي بس لأنه حتى شعبيا في إسرائيل في ناس هاجموهم وانتقدوهم وفي ناس راحت تجمعت قدام منزل عائلة المخرجة احتجاجا وفي ناس طالبت بمعاقبتهم وفي منهم حتى اللي طلب أنهم ينعدموا. وأمام هذا الهجوم السياسي والشعبي في إسرائيل كان دائما السؤال أنه كيف حيرجعوا هذول المخرجين لإسرائيل. من أسابيع المخرج يوفال إبراهام سأل في مقابلة وقال أنه أكيد ما يبغى يعيش حياته في المنفى وأنه هو رح يرجع هو وشريكته لإسرائيل ويكملوا حياتهم فيها زي المعتاد. لكن في مقابلة مع صحيفة سويسرية أمس كشف إبراهام أنهم الآن في لندن وأنه مو قادرين يرجعوا إسرائيل في المستقبل القريب والسبب تلقيهم تهديدات بالقتل. وقال المخرج الإسرائيلي كمان أنه بعيدا عن هذه التهديدات هو وشريكته أصلا خايفين من مراقبة السلطات الإسرائيلية لهم وملاحقتها. طيب كثير بنسمع مؤخرا عن مجالات وخدمات ووظائف مهددة بسبب الاي اي وموضوعنا الآن عن تهديد جديد من هذا النوع. فالاي اي اليوم بيهدد كبرى الشركات من أصحاب البرامج والتطبيقات الشهيرة. بس كيف بيهددهم؟ بيهددهم لأنه الاي اي صار قادر أنه يعمل نسخة شبيهة تبقى الأصل عن أي برنامج أو أي تطبيق في وقت قياسي. وبدل ما الناس تروح للتطبيق الشهير أو البرنامج الشهير واللي في كثير من الأحيان إما بيكون سعر نسخته الأصلية يعني غالي وإما مثلا له اشتراك مستمر يعني على طول، صارت الناس الآن إيش تقدر تعمل؟ تقدر تلجأ للآي آي وتقول له اعمل لي زي هذا البرنامج وتمام. والموضوع كبر أكثر لما منصات AI شهيرة ومفتوحة المصدر بدأت تستنسخ البرامج الشهيرة وتنشرها للناس للاستخدام مجانا. أبرز البرامج المستهدفة حتى الآن هي برامج مايكروسوفت أوفيس اللي هي تحديدا وورد وأيضا برامج وتطبيقات أدوبي للتصميم. والشركات المالكة للبرامج والتطبيقات حتى الآن يعني ملتزمين الصمت وما علقوا، بس التقارير بتقول أنهم في حالة طوارئ وبيحاولوا يشوفوا كيف يتعاملوا مع الموقف. لكن كمان الخبراء بيأكدوا أنه ما في حل لهذا الموضوع إلا أنهم يفكروا خارج الصندوق وأنه يبدأوا هذه الشركات بتقديم حلول أو خدمات للمستخدمين أكبر من مجرد البرنامج أو التطبيق نفسه، لأنه خلاص الـ AI غطى هذه الجزئية. إحنا معانا للحديث عن هذا الموضوع دكتور محمد قاسم.

0: قاسم عميد أكاديمية دبي للمستقبل، أهلا فيك معنا دكتور محمد. أول شيء خليني أتأكد منك، الآن النسخ يعني هي خلينا نقول المعمولة بالاي اي، هل هي بنفس جودة التطبيقات والبرامج الأصلية؟
1: لا طبعا، هي ما انتهت وأصبحت متكاملة. لا يزال الطريق أمام هذه البرامج لتصبح بنفس المستوى، لكن المعروض حاليا رائع جدا وممتاز جدا، وممكن يكون بديل للبرامج اللي موجودة عند أدوبي أو أدوب أو حتى مايكروسوفت حاليا مجرد وورد. فبس جارنتي يعني مع الوقت، لأن هذا مفتوح المصدر على فكرة.
0: أيوة.
1: مفتوح المصدر معناته آلاف الناس راح يشتغلون عليه ويطورونه زيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وراح يكون حتى أفضل من البرامج المتوفرة عند الشركات الكبرى.
0: أيوة. طب بس إيش مصلحة هذه المواقع من هذا الموضوع إنه تخليها كده مفتوحة المصدر وتعطيهم للناس؟
1: بالضبط. شوفي، في أنواع من الناس، في ناس يسوون مفتوح المصدر وما يستفيدون منه ويخلونه كخدمة للناس اللي قاعدين يستخدمون البرامج. لكن هناك جهات أخرى تحط برامج مفتوحة المصدر لكن تقدم معها خدمات، مثلا ممكن تقدم خدمة الكلاود أو السحابة لوضع المعلومات الشخصية، يعني المعلومات اللي يستخدمها في البرامج على السحابة مالتهم، أو يعطونهم خدمات إضافية من إصلاح المشاكل وما شابه، مثل ما حاليا مايكروسوفت تسوي، لكن بأسعار منخفضة جدا بالمقارنة.
0: أيوة.
1: ففي استفادة. يعني أنا أذكر أني قابلت أحد الأشخاص اللي عنده برنامج معروف جدا في الرياضيات ومفتوح المصدر، قلت له كيف أنت تسوي الفلوس؟ يعني بالتالي أنت لما تعرض برنامج مثل هذا من وين قاعد تطلع مدخولك؟ فقال لي لأن أنا أقدم خدمات، منها في التدريب، منها في التركيب، منها أني أعرض خدمات على السحابة وما شابه، وكون ثروته من خلال برنامج مفتوح المصدر. وهذيل لا يقلون عن هذا الشخص في الخدمة هذه.
0: أيوة. طب أنت كيف بتشوف هذا الموضوع دكتور محمد؟ يعني بعض الناس ممكن يقول لك إنه هذه جميل، هذه بتخلي إنه كل شيء في متناول اليد للجميع، وبعض الناس يقول لك إنه بس مش على هذا المبدأ مبني السوق.
1: شوفي، صح، اثنينهم كلامهم صحيح. كثير من الناس ما يقدرون يشترون مثل هذه البرامج لأنها مكلفة جدا، فهذا يتيح لهم فرصة أن يشترون البرامج وعلى مسؤوليتهم وهم يستخدمونها. لكن في الطرف الآخر لما تين حق الشركات الكبرى، هم يريدون أصلا خدمة مايكروسوفت والسحابة اللي تقدمها والهارد درايفز أو التخزين المعلومات اللي عندهم،
0: الباكج يعني اللي جاي.
1: إيه يعني في تكامل يعني الحين أنا لما أشتغل على البرامج اللي موجودة في المؤسسة، هذه البرامج مرتبطة مع جميع المستخدمين اللي موجودين في المؤسسة، فيتيح لي مجال إني أتعامل معهم بنوع من الخصوصية، بنوع من السرية. فهذه ما توفرها لعامة الناس. لكن الإنسان العام اللي مو قادر يدفع اليوم فلوس وعنده الإمكانية إنه يبدع، ولكن ما عنده الفرصة، هاي البرامج بتوفر له.
0: أي، فأنت يعني خلينا نقول إنك أنت حاسس إنه الفائدة للمستخدم العادي يعني.
1: حاليا للمستخدم العادي، لكن على المدى الطويل مع تطور الذكاء الاصطناعي حتى المؤسسات الكبرى راح تبدأ تأخذ تدريجيا سيطرة على البرامج، وهذا قاعد يصير سارة حاليا.
0: أيوة يعني طب
1: هذا الشيء اليوم قاعد.
0: كمل.
1: حاليا قاعد يصير وبوضوح. كثير من المؤسسات اليوم بدأت تبتعد عن بعض البرامج اللي تكلفها مبالغ ضخمة وتسويها بالداخل، وأنا أتكلم عن تجربة شخصية وليس فقط عن تجربة يعني قاعدين نشوفها على النت.
0: ما أنا هذا اللي كنت أوصلك عنه، إنه يعني هذه الشركات خلاص زي الكبيرة خلاص، يعني هذا موضوع مثلا هذا النوع من التطبيقات أو البرامج خلاص لازم يعرفوا إنه هذا مو ملعبهم القادم، يتركوها ويمشوا.
1: لا، شوفي، انت قلتيها في البدايه ان لازم الحين يفكرون خارج الصندوق. طيب شنو خارج الصندوق بالنسبه للذكاء الاصطناعي؟ هذا يحتاج الى تفكير جديد وطريقه عمل جديده. يمكن ما يكون حتى في الخدمات، يمكن يطورون شيء جديد غير متوقع تماما، بحيث ان هذه البرامج تكون ممكن متغيره باستمرار، ما تثبت مثل ما كانت تثبت في السابق، او يلاقون لهم خدمات جديده، أو يرخصون الأسعار وهكذا. ففي أفكار، لكن تحتاج إلى شوية وقت على ما الشركات الكبرى هذه تبدأ تتغير.
0: أيوة يعني ما حيعجزوا أكيد حي.

0: حيلاقوا حل لهذا الموضوع. بشكرك على هذه المداخلة. كان معنا دكتور محمد قاسم عميد أكاديمية دبي للمستقبل. يعني في حديقة حيوان في بريطانيا توفي شخص بعد ما هاجموا نمر.
1: Oh, no, no, no, no, no, no, no.

الحادثة صارت يوم أمس في حديقة يوركشير وايلد لايف بارك، وهذه حديقة مخصصة وعاملة منطقة كده كاملة للنمور اسمها لاند اوف ذا تايجرز أو أرض النمور يعني. والمنطقة هذه مساحتها أكثر من 8000 متر مربع، وفيها أشجار ومساحات خضراء وبركة ماء وشلال، وفوقها كده في ممشى عالي يمشوا عليه الزوار ويشوفوا من فوق النمور من مكان مخصص وآمن. وداخل هذه الحديقة في نمور حتى من نوع نادر اللي هي النمور السيبيرية، وهذه نوع مهدد بالانقراض يعني. وأمس هذه الحديقة زي ما قلت لكم تحولت لمسرح لحادث مأساوي لما فجأة الشرطة تلقت بلاغ أنه في نمر هاجم شخص وسبب له بإصابات خطيرة، وتحركت راحت فرق الطوارئ حاولوا ينقذوا الرجل، لكن إصابته كانت خطيرة لدرجة أنه توفي في موقع الحادث حتى قبل ما يلحقوا يعني ينقلوه. في هذا الوقت كانت إدارة الحديقة أخلت الزوار، أغلقت طبعا أبواب الحديقة، وبدأت الشرطة تحقق. وهنا اتضحت تفصيلة عجيبة، وهي أنه هذا الرجل ما طاح عند النمور مثلا أو تعرض لحادث أو هو قفز بنفسه عندهم. وشهود قالوا أنه كان حاطط سماعات وبيرقص وبان كأنه بيحمس نفسه وبيشجعها، وبعدين نط عند النمور. إلينا الآن السلطات ما كشفت نتائج تحقيقاتها، وليش ممكن يكون هذا الرجل نط بنفسه عند النمور؟ هل كانت يعني محاولة انتحار مثلا، أو أنه بيعاني من مشاكل عقلية أو نفسية أو تحت تأثير نوع من المخدرات يعني مثلا؟ إيش اللي فعليا صار وخلاه ينط في حضن النمر؟ مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله، في أمان الله.

ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.

0: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس، 11 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: التحالف يفيد باعتداء جديد على صالة رقم 4 في مطار الملك خالد في الرياض ويعلن اعتراض صاروخ كروز بمحيط المطار. العربية تزور مصابي الاعتداء الحوثي على مطار الرياض في أحد مستشفيات العاصمة.
1: يتم تجميع ما يتم تفكيكه في هذا المكان قبل نقله إلى مكان آخر من أجل يعني إنهاء هذه المخاطر التي تشكل تهديد.
0: العربية ترافق مهمة نزع الألغام على

ساحل باب المندب وتحذيرات من كارثة وشيكة في مدينة تعز بسبب حصار الحوثي. نيودلهي تعلن أن 11 بحارا هنديا كانوا على متن الناقلة فالتيرا التي استهدفت اليوم بمضيق هرمز. ترامب يعلن هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي مستعد للانتخابات إذا وافقت موسكو على وقف النار لـ60 يوماً.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. أنا ميسون واهد أحييكم. أعلن تحالف دعم الشرعية تعرض صالة المسافرين رقم 4 في مطار الملك خالد في الرياض إلى اعتداء بمقذوف مجهول ما أدى لاندلاع حريق تبشره الجهات المختصة. كما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي اعتراض الدفاع الجوي لصاروخ كروز في محيط المطار. هذا وتواصلت ردود الفعل الدولية والإدانات لاعتداءات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض، حيث وصف وزير الدفاع البريطاني وستريتينغ الهجوم الحوثي على مطار الرياض بأنه تصعيد خطير وعمل دنيء.
1: What we've seen overnight is a dangerous escalation and I'm afraid an increasing pattern of behavior from the Houthis that's targeting civilian sites in Saudi Arabia. This is completely contemptible action, and it's one of the reasons why the UK is providing support to Saudi Arabia in the support in the form of air defences, but also air-to-air refuelling. We want to see an end to this conflict. It cannot be right that the Houthis are attacking civilian targets in this way.
0: وزارة الخارجية الألمانية اعتبرت الهجوم عملا إرهابيا يستهدف السعودية والطيران المدني. من جانبه وصف الاتحاد الأوروبي الهجمات الحوثية على المدنيين بأنها أعمال إجرامية. كما أدانت فرنسا لاعتداءات الحوثية مؤكدة الوقوف إلى جانب السعودية في الدفاع عن أراضيها وبنيتها التحتية المدنية. زار وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل المصابين في الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض.

0: أيضا العربية زارت مصابي الاعتداء الحوثي على مطار الرياض في أحد المستشفيات بالعاصمة.
1: الرجل اليمنى وتنظيف تثبيت الكسور وإزالة الشفايا، تثبيت للجرح وتنظيف للكسر وتنظيف الجروح، وهو مستقر إن شاء الله.
2: الحمد لله قدامك العافية. ويحتاج تأهيل بعدها؟
1: أكيد راح يحتاج تأهيل بإذن الله تعالى.
2: فارتاح، حط مرة كبيرة.
3: ما تقصر.
2: إذا كان في حاجة لأي عملية ريح.
3: الحمد لله.
2: وترى أطمنك، أجر العمرة كتب لك
3: بإذن الله. بإذن الله.
2: وأجر الإصابة إذا كان في حاجة لأي عملية ريهاب بعدها أيضا ترى كلها متكفل فيها. اللي يهمنا.
0: وفي تصريحات للعربية أكد استشاري الجراحة والمدير الطبي لمستشفى سليمان الحبيب دكتور عمر العبيد أكد إجراء 22 عملية جراحية خلال أقل من 24 ساعة للمصابين جراء الاعتداء الحوثي على مطار الرياض.

0: المرضى كلهم وصلوا هنا في وقت قياسي لله الحمد، صح انهم كانوا بعدد كبير، ولكن بسبب الابلاغ المسبق تم تجهيز المستشفى ولله الحمد بعدد كبير من الاسره. جهزنا تقريبا حول 100 سرير في الطوارئ، قسمت الى عده مناطق حسب شده الاصابه. وصل المرضى تم توزيعهم من قبل الاطباء على الاسره حسب نوع الاصابه. كان في ما شاء الله قرابة 100 طبيب متواجد في الطوارئ، أكثر من 200 ممرض وممرضة، غير الكوادر الطبية الأخرى، بنك الدم، المختبرات، الأشعة، العناية المركزة. العمليات تم تجهيزها وتم مباشرة أخذ تقريبا 14 مريض من مكان الإصابة إلى غرف العمليات، وعدد اللي تم عمل العمليات لهم 22 مريض في أقل من 24 ساعة.
1: وفي محافظة البحيرة المصرية التقت العربية عائلة المضيفة المصرية عزة رمزي التي لقيت حتفها جراء الاعتداء الحوثي على مطار الرياض.
2: والله يعني خبر وحش طبعا، وكلنا مصدومين طبعا، لان هي شابة صغيرة ولسه يعني ما دخلتش عمر زي ما بيقولوا، لسه في العشرينات، وكانت بتجري على اكل عشها طبعا، وربنا يرحمها برحمته يا رب.
3: اقول ربنا صبره ويجيب استلامي وينتقم من كل ظالم. ربنا صبره، احنا شهيد عند ربنا. يعني طبعا دي كانت بتيجي وبتغربها يا اختي عشان اكل عيشها، طبعا لسه ما فرحتش بشبابها اصلا. يعني
4: ربنا يرخى علينا الصبر جميعا، ربنا يصبرنا جميعا بالخبر اللي احنا سمعناه. كان خبر مؤلم، وخبوا على ابوها يعني ما قالولوش الا الصبح، لأنه راجل تعبان بالسكر، ولو علم كان هتبقى مشكلة، فهو ما يعلمش وإحنا ما نعلموش والله للصبح. ربنا ينتقم منهم ويولع فيهم زي ما مولعين في قلوبنا كده.
1: من الرياض ينضم إلينا مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن أهلا بك معنا، أنت من أمام بعض المستشفيات أيضا في الرياض، هل يمكن أن تعطينا بعض التفاصيل عن حالات الجرحى المتواجدين في هذا المشفى اللي متواجد عنده؟
5: نعم فعلا، نحن في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الرياض الذي استقبل أكثر من 64 مصابا جراء الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي يوم أمس. طبعا جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. اليوم كنا بمعية وزير الصحة السعودي الذي زار المصابين في أكثر من مستشفى في مدينة الملك فهد الطبية وأيضا مستشفى سليمان الحبيب، ثم ذهب إلى مستشفى الملك عبد الله في جامعة الأميرة نورة الذي أيضا ضم عدد من المصابين. وزير الصحة أكد بأن كل المصابين سيتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وأيضا حتى إذا كانوا في حاجة لبعض عمليات التأهيل بعد خروجهم من المستشفى ستقوم وزارة الصحة بالتكفل بجميع الحالات حتى تماثلها للشفاء التام، بحسب تصريحات وزير الصحة السعودي الذي أكد المصابين بأنه تلقى الأوامر من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان للإطمئنان على صحة المصابين وضمان تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. طبعا الإصابات تنوعت ما بين إصابات بليغة وهي قليلة، لكن في غالبية الإصابات هي من متوسطة إلى خفيفة، بعضها أصيب بالكسور والبعض الآخر بالرؤوس، وبعضهم أيضا تأثر بجراء الحروق وهي من درجة الثانية والثالثة. لكن
1: طب عبد الرحمن، كان هناك الحديث عن بعض الحالات الحرجة، هل عرفنا ما هو عددها أو كيف أصبحت اليوم؟
5: في مستشفى سليمان الحبيب الحالات الحرجة الموجودة في العناية المركزة تقريبا لا تتجاوز 10 حالات. في غالبية الحالات هي إصابات متوسطة إلى خفيفة، متوقع خلال الساعات المقبلة تخرج بعض الحالات من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة، والبعض الآخر خلال اليومين المقبلين. لكن هناك تطمينات من قبل وزارة الصحة بأن غالبية الحالات هي حالات متوسطة إلى خفيفة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، منظومة صحية متكاملة على أهبة الاستعداد للاهتمام بالمصابين، وهذا ما أثبته هجوم يوم أمس.

0: بأن جميع المستشفيات في مدينة الرياض هي جاهزة لاستقبال أي حالة طارئة لا سمح الله بالنسبة للمصابين الذين أيضا تنوعت جنسياتهم ميسون.
1: يعني صحيح.
0: الإصابات كانت بالنسبة لمواطنين السعوديين، هناك من السودان، من الهند، من باكستان، من أيضا مصر، كلهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وسيخرجون بالسلامة خلال اليومين المقبلين.
1: شكرا لك من الرياض مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي.
2: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
3: وش الصوت ذا؟ مو بغريب علي،
4: معقولة ما عرفته؟
3: لحظة، علك نوفا.
4: إيه هو هذا نفسه علك نوفا.
3: أوه غيروا شكله، تكفى عطني واحدة.
5: نفس الطعم اللي تحبونه ونفس الانتعاش اللي تعرفونه. نوفا معكم في كل لحظة حماس. علك نوفا نفسه اللي تعرفونه.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: يعني ما تمكنت سرايا الهندسة من تفكيكه منذ الصباح حتى، ونحن الآن عند منتصف الظهيرة تقريبا. سرايا الهندسة تعمل على تفكيك الألغام من الخطوط الأولى ومن المناطق المحررة، ثم ينقلوها كمرحلة أولى إلى هذا المكان قبل، يعني من أجل تجميعها ولنقلها إلى أماكن مخصصة للإتلاف. طبعا الميليشيات الحوثية عملت بشكل كبير على يعني زراعة الألغام بكثافة في المناطق التي تقدمت إليها يعني وسيطرت عليها مسبقا من أجل يعني إعاقة تقدم القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، سواء كانت ألوية العمالقة الجنوبية أو درع الوطن أو باقي القوات المسلحة. محمد الأشقر، العربية والحدث، الساحل الغربي.
1: وفي تعز أفادت مصادر ميدانية بتكثيف الطيران الحربي لاستهداف مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية في تعز. وأفاد مصدر ميداني بأن الغارات استهدفت بكثافة ميليشيات الحوثي في ريف تعز الشرقي والغربي والطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ أيام.

0: هذا وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز مع استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة. وحذرت السلطة المحلية في تعز من أن اتساع نطاق الحصار بات يهدد أكثر من 6 ملايين شخص في معظم مديريات المحافظة بعد قطع الطريق الحيوي الرابط بين تعز وعدن وتعطيل حركة الإمدادات الغذائية والطبية والوقود. هذا وحذرت وزارة الصحة اليمنية من كارثة صحية وإنسانية وشيكة مع اقتراب مستشفيات مدينة تعز من التوقف عن العمل نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، كما تشهد المدينة أزمة وقود وارتفاعا حادا في أسعار المواد الأساسية بالتزامن مع استمرار المعارك في محيطها وسط مخاوف من تفاقم معاناة السكان وتعذر وصول المساعدات الإنسانية. ينضم إلينا الآن زميلنا ردفان دبيس الصحافي في شبكة العربية ليطلعنا على آخر التطورات. أين تتركز الآن الاشتباكات والقتال؟
1: نعم ميسون، هنالك قصف من قبل الطيران، لكن قبل أن نتحدث عن قصف الطيران لمواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء نذكر بأن ميليشيات الحوثي حاولت إطلاق أحد الصواريخ من الأحياء السكنية هنا في شمال شرق مدينة صنعاء بالتحديد في منطقة الشعوب. شهود عيان أكدوا بأن ميليشيات الحوثي فشلت في إطلاق الصاروخ فسقط الصاروخ إلى حي شعوب في هذه المنطقة، منطقة شمال شرق مدينة صنعاء. لكن أيضا نذكر بأن الطيران استهدف بعدد من الغارات منذ صباح هذا اليوم على مواقع للحوثيين في شرق صنعاء، أحد المعسكرات وهو معسكر الحفا، وأيضا هنا في غرب صنعاء أحد المعسكرات هو معسكر جبال عطان. هنا

0: هذه السلسلة الجبلية فيها ألوية الصواريخ والتي تقوم ميليشيات الحوثي بإخراج عدد من الصواريخ، وأيضا هنا في وسط مدينة صنعاء معسكر الصيانة وكذلك عدد المعسكرات المنتشرة داخل مدينة صنعاء. الطيران يقوم بقصف عنيف وبشكل متواصل، سواء الطيران التابع لقوات التحالف أو حتى للقوات المسلحة اليمنية. لكن عندما نذهب إلى تعز حيث تدور الاشتباكات، هنالك اشتباكات عنيفة وكذلك قصف للطيران. نذكر بأنه تم استهداف عدد من مواقع لميليشيات الحوثي شرق المدينة، هنا في منطقة السوفتيل تسمى وتبت السلال، وهي الخط الرابط في شرق المدينة باتجاه مدينة تعز. القوات المسلحة اليمنية قالت بأن هناك صندوق للقتل سوف يستهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي شرق المدينة وكذلك غرب المدينة لقطع خطوط الإمداد عن الميليشيات، وحذرت المواطنين الاقتراب من هذه المناطق. لكن أيضا هنا في هذه المنطقة التي تدور فيها معارك عنيفة في تعز، كانت قد قامت ميليشيات الحوثي بمحاولة إدخال بعض مقاتليها إلى هذه المناطق في منطقة الوزعية، ولكنها فشلت ولم تستطع أيضا التقدم، لأن هنالك معركة وتقدم لقوات العمالقة ودرع الوطن تقدمت اليوم من عدة محاور وسيطرت على كثير من أجزاء مديرية الوزعية. هذه المنطقة التي تعتبر المسرح العمليات لجنوب غرب تعز وكذلك في منطقة هنا باب المندب وكذلك باتجاه المخا. الاشتباكات ما زالت عنيفة والقوات المسلحة اليمنية تقوم بقصف تعزيزات لميليشيات الحوثي. هذا ما يسوق كل ما لدينا حتى اللحظة.
1: شكرا رضفان. ومشاهدينا، هذا خبر عاجل. هيئة الطيران المدني السعودي تتحدث عن إصابات جراء اعتداء جديد عصر اليوم على مطار الملك خالد في الرياض. إذن هيئة الطيران المدني السعودي تتحدث عن إصابات جراء اعتداء جديد عصر اليوم على مطار الملك خالد بالرياض، وكان التحالف تحدث عن جسم مجهول أصاب الصالة رقم 4 في مطار الملك خالد، وبالتالي أيضا تحدث عن اعتراضه لصاروخ كروز بمحيط المطار. أيضا نتابع من هذه الأخبار العاجلة، الطيران المدني السعودي يقول بأنه يجري استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق مطار الملك خالد. هذه أبرز الأخبار العاجلة، سنبقي أعيننا أيضا على هذه التطورات وعلى التصريحات التي تتحدث عنها الطيران المدني السعودي، ولكن سنتوقف الآن مع فاصل وسنتابع بعده في هذه النشرة. فرنسا تدعو السلطة الفلسطينية للتراجع عن قرار تأجيل الانتخابات. لدينا أيضا مسؤول إثيوبي يتعهد بإحداث تغيير ملموس في تيغراي بعد استعادة ميكيلي. أيضا في نشرتنا، بولندا تعلن القبض على شخص خطط لهجوم على رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس

0: على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الشحن الهندي أن 11 بحارا هنديا كانوا على متن الناقلة التي استهدفت بمقذوف اليوم في مضيق هرمز. كما أكد الوزير أن التقارير أفادت بسلامة جميع أفراد الطاقم الهندي. كشفت مصادر أمريكية العربية أن واشنطن ستعلن خلال أيام حلا لآلية الرقابة والتحقق في جنوب لبنان، كما تعمل على عقد مؤتمر اقتصادي ضمن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وأكد مسؤول في الخارجية الأمريكية للعربية استعداد واشنطن لمناقشة إجراءات تدعم نزع سلاح حزب الله وتعزز قدرات الجيش اللبناني. أما في ملف التمويل، أفادت المصادر بأن الحزب يجمع نحو 40 مليون دولار شهريا عبر التهريب وتزوير المعاملات واستغلال أموال الدولة. أعربت فرنسا عن أسفها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى سبتمبر 2027، معتبرة أن الخطوة تحرم الفلسطينيين مجددا من حقهم في التعبير عن إرادتهم عبر صناديق الاقتراع. ودعت باريس السلطات الفلسطينية إلى التراجع عن القرار وإجراء انتخابات حرة وشفافة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن تجديد الشرعية الديمقراطية الفلسطينية يشكل ضرورة للحفاظ على حل الدولتين. تعهد جيتاشو رضا مستشار رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بإحداث تغيير ملموس في إقليم تيغراي عقب استعادة القوات الموالية للحكومة السيطرة على مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم. واستأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم رحلاتها إلى المدينة للمرة الأولى منذ انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيغراي منها في 3 أكتوبر الجاري. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة روسيا وأوكرانيا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة، مشيرا إلى بدء سريان الهدنة بين الطرفين. من جهته، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لموقع أكسيوس إلى أنه لم يكن على علم بإعلان ترامب وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، وقال أن بلاده ستوافق على الهدنة إذا وافقت عليها موسكو وأنها بانتظار تفاصيل المقترح الأمريكي. أيضا رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مطالبة ترامب له بالرحيل عن منصبه، معلنا استعداده لإجراء انتخابات إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.
2: Of course it's up to Ukrainians when to vote, how to do it and to choose one or another person. But if to answer on this question, I know that Putin wanted very much to change the president in Ukraine. I understand it. And if President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. So please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. تطبيق كودو أقرب لك وأوفر لك. اختر طريقة طلبك وزهلها، نوصل لك وانت مرتاح. حمل تطبيق كودو واجمع نقاط مكافآت مع كل طلب واستمتع. العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.
1: تهديد بأنه مثير للقلق بشكل استثنائي. أخلت السلطات الإسبانية آخر مخيم للمهاجرين في مدينة سبتة قبل يومين من زيارة مقررة للملك فيليب السادس وزوجته. وأقيم المخيم عقب تدفق أكثر من 70,000 شخص من المغرب إلى جيب سبتة نهاية يوليو الماضي.

ختاما نذكر بالعناوين. الطيران المدني السعودي يفيد بوقوع إصابات جراء اعتداء جديد عصر اليوم على مطار الملك خالد في الرياض. العربية تزور مصابي الاعتداء.

0: الحوثي على مطار الرياض في أحد مستشفيات العاصمة.
1: ما يتم تفكيكه في هذا المكان قبل نقله إلى مكان آخر من أجل يعني إنهاء هذه
0: العربية ترافق مهمة نزع الألغام على ساحل باب المندب، وتحذيرات من كارثة وشيكة في مدينة تعز بسبب حصار الحوثي. نيودلهي تعلن أن 11 بحارا هنديا كانوا على متن الناقلة المستهدفة اليوم بمضيق هرمز. ترامب يعلن هدنة طاقة بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي مستعد للانتخابات إذا وافقت موسكو على وقف النار لستين يوما. أشكر متابعتكم، نلتقي غدا بإذن الله.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء، عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

الأهلي يواجه الزمالك بعد قليل في سباق نحو صدارة الدوري المصري. مواجهة مصرية بين الشباب والتعاون في الدوري السعودي. في إيطاليا لاتسيو يتقاسم الصدارة مع إنتر ميلان، وروما يتعثر بالتعادل أمام كومو. بعد الطرد وإلغاء الهدف، فينيسيوس مهدد بعقوبة تبعده عن الكلاسيكو.

0: تحية رياضية، أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية.
1: شوف اللمسة

في الرياض يستضيف الشباب نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين. يبحث الشباب صاحب المركز الرابع عشر بأربع نقاط يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم بعدما عجز عن تحقيق الفوز في الجولات السبع الماضية. بالمقابل يتطلع التعاون الذي يحتل المركز السادس عشر بثلاث نقاط إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

0: انتهت مواجهة الفيحاء وضيفه الرياض بالتعادل بهدف مقابل هدف ضمن مباريات الدوري السعودي. سجل الفيحاء أولا بعد مرور 16 دقيقة عن طريق محترفه البرازيلي رازارو فينيسيوس، وتمكن فريق الرياض من معادلة النتيجة بهدف سجله محترفه المصري محمود حسن المعروف بتريزيجيه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. رفع التعادل رصيد الرياض إلى 9 نقاط بفارق نقطتين عن الفيحاء الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط.
1: محمود تريزيجيه في أرضية الميدان، إذا كان محمود الأمل موجود متى ما كان تريزيجيه.
0: وحسم الهلال كلاسيكو الكرة السعودية لصالحه على حساب الاتحاد بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لاثنين في قمة مباريات الجولة الثامنة. إليكم تفاصيل المباراة.

0: الهلال كان قريبا من حسم الشوط الأول بثلاثية لهدف أمام غريمه الاتحاد. تقنية الفيديو تستدعي الحكم لمراجعة هدف واتكنز. إعادة اللقطة توضح وجود لمسة يد، والحكم لم ينتظر طويلا ليعود في قراره ويلغي الهدف. الهلال يعود لغرف تبديل الملابس متقدما بهدفي مارتينيلي وواتكنز. وانصيري وكأنه يعتذر من جديد لمواطنه بونو على الهدف الذي هز به شباكه في هذا الشوط.
1: من يقدر على انصيري؟ لا أحد. لقد بر من بينهم، وضع الكرة في شباكهم.
0: الهلال عاد للملعب مع بداية الثاني كما بدأ المباراة بالعزيمة نفسها ليؤكد تفوقه في هذا الكلاسيكو. بوابري يصيب العارضة في الأولى، وسامرفيلا في الثانية لا يضيع. سلسلة من المراوغات وتسديدة في الزاوية البعيدة للحارس رايكوفيتش، الهدف الثالث للهلال. الاتحاد يحصل على ركلة جزاء رجعها الحكم بعد أن أكدتها تقنية الفيديو. الهولندي بيرغوين يقلص الفارق.

الدقائق الخمسة الإضافية لم تأتي بجديد. الهلال بثلاثية يحسم الفوز ويعود للصدارة

0: تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن بعد قليل قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري. يدخل الفريقان اللقاء برصيد 13 نقطة لكل منهما مع أفضلية الزمالك بفارق الأهداف وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة. الأهلي بقيادة المغربي حسين عموطة اختتم استعداداته بمعسكر مغلق وسط غيابات دفاعية بارزة تشمل ياسر إبراهيم وعمرو الجزار وكريم التبيس بسبب الإصابة. بالمقابل يسعى الزمالك بقيادة معتمد جمال إلى استثمار جاهزية لاعبيه رغم غياب محمد إبراهيم ومحمد السيد وعمرو ناصر. وعن المباراة انضم إلينا من القاهرة مباشرة الصحفي محمود صبري رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي. أهلا بك أستاذ محمود. بداية يعني هذه قمة دائما ما ننتظرها المصريون والعرب بشكل عام، ما الذي نتوقعه من تغييرات بهذه القمة اليوم عن تختلف عن ما سبقها من مباريات بين الفريقين؟ طبعا
1: ارحب بحضرتك في البدايه، عاوز اقول لحضرتك انه النهارده الاجواء القمه اطفت عليها روح انتصارات اكتوبر، المدرجات الحمراء والبيضاء النهارده هتفت واحتفلت بابطال حرب اكتوبر والذكرى المجيده للانتصار التاريخي لمصر وللعرب على الكيان الصهيوني. فاعتقد انه الاجواء دي عملت نوع من الحماس رغم المباراه والتباري بين جماهير الفرقتين في الكوره، وده طبيعي جدا، هو ده جمهور الكوره. النهارده الاجواء حماسيه ما بين رغبه الاهلي في استعاده هيبه البطل التي تعرضت للاخفاق في الموسم الماضي، وبين الزمالك بطل وحامل النسخه الحاليه بقياده مدربه الكفء معتمد جمال. اعتقد كل هذه الصراعات، هناك مباراة أشرس ربما قد تكون من مباراة الملعب، هي المباراة على السوشيال ميديا، مباراة حامية البطيس والكل يمني نفسه، والاي اي دخل بصورة يعني مرعبة ومثيرة خلال الأيام الأخيرة من جماهير الناديين، وكل واحد يحاول أن ينتصر واستخدم لقطات وإفيهات من السينما للدعوة لأهمية والانتصار لفريقه بشكل أو آخر. الزمالك ملامح فريقه واضحة، يمتلك عناصر دولية كتير جدا، بيلعب بهذه المباراة بتشكيلته الأساسية، يمتلك خط دفاع جيد من خلفه حارس مرمى صاحب خبرات كبيرة المهدي سليمان، أمامه عمر جابر في اليمين ومحمود بن تايك في الشمال، قلبي دفاع الونش ومحمد إسماعيل، أمامهم رباعي تغيير مفاجئ في الخطة من معتمد جمال بدل من 4-3-3، دفع بأحمد فتوح بجوار عبد الله سعيد وربيع ومحمد شحاتة، وفي المواجهة الأنجولي يعني السريع شيكو بنزا ومعه احمد شريف، وده برضه مفاجاه من المفاجات، وجلس على الدكه عدي الدباغ وحسام اشرف. اما النادي الاهلي الذي يعاني من الناحيه الدفاعيه الا انها مباراه تحدي، فهناك شوبير الحارس الدولي الكبير ومعه محمد هاني في اليمين، والوافد الجديد توفيق محمد في اول خطواته مع النادي الاهلي الرسميه بعد ظهوره بشكل جيد في مباراه كاس العاصمه، وفي قلبي الدفاع المغربي اشرف داري وبجانبه ياسين مرعي، وفي الامام مروان عطيه واكرم توفيق وامام عاشور، وفي الهجوم بن شرقي وزيزو، وامامهم المغربي من جديد، ويقود المباراه الحكم السلفوني الشهير.
0: عظيم، شكرا لك من القاهره الصحفي محمود صبري رئيس تحرير مجله الاهرام الرياضي، شكرا. فاصل قصير للمتابعه. في إيطاليا لاتسيو يتقاسم الصدارة مع إنتر ميلان، وروما يتعثر بالتعادل أمام كومو.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. فرط بايرن ميونخ بفرصة انتزاع صدارة الدوري الألماني بتعادله مع أوكسبورغ بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة. شهدت المباراة تسجيل أوكسبورغ أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني بعد 8 ثوان فقط إثر خطأ من الحارس مانويل نوير استغله روبن فيلهاور. وأدرك إسماعيل سيباري تعادل لبايرن في الدقيقة 55 قبل أن يعيد رودريجو ريبيرو التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 64، فيما أنقذ ناثانيال براون فريقه من الخسارة بهدف التعادل في الدقيقة 80. بهذه النتيجة رفع بايرن رصيده إلى 11 نقطة بفارق نقطتين عن دورتموند المتصدر. وحقق باير ليفركوزن فوزا مثيرا على مضيفه ماينز ب4 أهداف مقابل 3 ضمن منافسات الدوري الألماني. وضع روبرت أندريتش وباتريك تشيك الفريق الضيف المقدم بهدفين من دون رد خلال الدقائق 10 الأخيرة، لكن أنتوني كايسي سجل هدفين قبل نهاية الشوط الأول ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل. واستعاد ليفركوزن التقدم في الدقيقة 55 عن طريق جاريل كوانسا قبل أن يضيف موسى ديابي الهدف الرابع بعد 10 دقائق، وقلص بنديكت هولبرخ الفارق لصالح ماينز بهدف في الوقت بدل الضائع، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة ليدخل باير ليفركوزن المراكز الأربعة الأولى متأخرا بفارق 3 نقاط عن المتصدر دورتموند، فيما يحتل ماينز المركز الثامن في جدول الترتيب. تشارك لاتسيو الصدارة مع انتر ميلان بعد فوزه على ضيفه مونزا ب3 أهداف مقابل 1 في جولة 6 من الدوري الإيطالي. افتتح الدنماركي جوستاف إيزاكسن التسجيل للاتسيو في الدقيقة 28 ليضيف زميله جوستاف إيزاكسن الثاني في الدقيقة 23، ويتلقى مونزا ضربة قوية بطرد لاعبه لورينزو لوكيزي في الدقيقة 35، لكن صعب جوتش ليتشيس سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 43 قبل أن يأتي أندريا بينامونتي ويسجل الهدف الثالث للاتسيو قبل دقيقتين من ختام المباراة. الفوز الثالث لجاتوزو رفع رصيد فريقه إلى 16 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن إنتر المتصدر، بينما بقي مونزا على 4 نقاط في المركز 16. وكان انتر ميلان فاز على ضيفه بارما ب3 أهداف من دون رد ضمن الجولة ذاتها أيضا من الدوري الإيطالي. افتتح بيتر سوسيتش التسجيل لإنتر في الدقيقة 13 قبل أن يضيف هاكانوغلو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 19، فيما اختتم ماركوس تورام ثلاثية في الدقيقة 31. إنتر رفع رصيده إلى 16 نقطة فيما تجمد رصيد بارما عند 4 نقاط.

عاد روما بتعادل سلبي من ملعب مضيفه كومو في الجوله السادسه ايضا من الدوري الايطالي. تابع فريق المدرب جون بيرو غاسباريني المباراه بعشرة لاعبين منذ الدقيقه 53 بعد طرد دونييل مالين اثر تدخل قاس على البرازيلي كايكي. وكان فريق العاصمه يسعى للبقاء على مسافه واحده مع انتر، لكنه بقي خلفه بفارق نقطتين ب14 نقطه، في حين رفع كومو رصيده الى 11 نقطه. التعادل هو الثالث لروما في اخر 4 مباريات ضمن مختلف المسابقات. سيكون امامه مباراه صعبه في دور الابطال مع ريال مدريد ومدربه السابق مورينيو. وفي مباراة أخرى فاز بولونيا على مضيفه ليتشي بهدفين مقابل هدف على ملعب فيا ديل ماري. الهدف الأول جاء عبر ريكاردو أورسوليني لمصلحة الضيوف، ثم عدل ليتشي النتيجة عبر أمار فتح في الدقيقة 64 قبل أن يضيف جاي إنام هدف التقدم لبولونيا في الدقيقة 75. ثم تابع بولونيا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 4 بعد إصابة أورسوليني واكتمال التبديلات لمدرب الفريق الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط متأخرا بفارق نقطة ومركز على ليتشي. وأيضا في الدوري الإيطالي فاز نابولي على ضيفه فروسينوني ب3 أهداف من دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة. تقدم نابولي في الدقيقة 29 عن طريق كيفن دي برويني من ضربة جزاء، ثم أضاف نوا لانج الهدف الثاني في الدقيقة 32. وفي الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل ضائع من الشوط الثاني عاد دي بروين ليسجل الهدف الثاني له والثالث لنابولي. يرفع نابولي رصيده إلى 10 نقاط وهو الرصيد نفسه لفروسينوني ولكن بفارق الأهداف. عاد ريفر بليت إلى سكة الانتصارات في الدوري الأرجنتيني بفوزه على ضيفه استودينتس دي ريو كوارتو بهدف من دون رد. سجل ماركوس أكونيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 6 ليمنح ريفر بليت فوزا عوض به خسارته أمام هوراكان في الجولة السابقة ويرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز 9. اعتذر فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لزملائه وجماهير النادي بعد طرده خلال فوز فريقه بهدف على فياريال في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو. ينتظر فينيسيوس قرار اللجنة التأديبية الذي قد يؤدي إلى غيابه عن مواجهة ريال مدريد أمام غريمه برشلونة يوم 25 من الشهر الحالي في كامب نو. سجل البرازيلي هدفا ألغاه الحكم بعد العودة إلى الفار الذي وجد أنه يجب طرد لاعب بسبب شد شعر نايثان صليبا في بداية الهجمة. فشل أياكس في تحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الهولندي بعدما اكتفى بالتعادل بهدف لهدف أمام ضيفه أنسي نمخن في أمستردام. بدأ أصحاب الأرض المباراة بصورة مثالية بعدما افتتح طولو أروكوداري تسجيل في الدقيقة 7، لكن تيارون تشيري أدرك التعادل للفريق الضيف بعدما يزيد على 10 دقائق. بهذه النتيجة بقي أياكس في المركز 5 بجدول الترتيب. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى فوز كاسح على دي سي يونايتد ب4 أهداف من دون مقابل في منافسات الدوري الأمريكي بتسجيله 2 في الفوز الأول بعد خوضه المباراة الاعتزالية للدوري دولية مع منتخب بلاده. افتتح لويس سواريز التسجيل في الدقيقة 3 لإنتر من وسط منطقة الجزاء إلى الزاوية العليا للمرمى، ثم عاد وأضاف هدفه الثاني في الدقيقة 39 ليأتي ميسي ويضيف الثالث لميامي بعد تمريرة من سواريز. ثم بعدها ب13 دقيقة عاد ميسي وأضاف هدفه الثاني والرابع لفريقه. وقاد الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه أورلاندو سيتي للفوز على ضيفه كولومبوس كرو ب3 أهداف مقابل 2. بدأ أورلاندو المواجهة بقوة، أسهم غريزمان في الهدف الأول بتمريرة حاسمة مع الدقيقة الأولى لزميله ساراجيان، ثم عادل طه هبرون النتيجة للضيوف في الدقيقة 8. وبعد 8 دقائق عاد غريزمان وسجل هدف التقدم لأورلاندو، ثم جاء برايس مينديز وعادل النتيجة من جديد لكولومبوس. انتظر إيفان أنغولو حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة ليهدي فريقه أورلاندو

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
5: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
4: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
5: قراءة تحليلية
4: تربط بين الماضي والحاضر،
5: بين الوقائع والوثائق،
4: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
0: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
6: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
7: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
6: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
8: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
9: المؤسسة السياسية الصينية

0: يقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
0: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

تحية لكم، هذا موجز لأهم الأنباء. أعلن تحالف دعم الشرعية تعرض صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد في الرياض لاعتداء بمقذوف مجهول، مما أدى لاندلاع حريق تباشره الجهات المختصة. كما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي عن اعتراض الدفاع الجوي صاروخ كروز في محيط المطار. هيئة الطيران المدني السعودي أعلنت من جهتها تسجيل إصابات جراء اعتداء جديد عصر اليوم على مطار الملك خالد بالرياض. وأكدت هيئة الطيران المدني السعودي أنه يجري استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق مطار الملك خالد بالرياض. هذا ونعت السفارة الهندية بالسعودية أحد مواطنيها الذي توفي متأثرا بجراحه نتيجة الاعتداء على مطار الرياض أمس. هذا وزار وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل اليوم المصابين في الاعتداء الحوثي أمس على مطار الملك خالد بالرياض.

واصل الطيران الحربي غاراته على مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية في تعز منذ ليلة البارحة، واستهدفت الغارات الكثيفة ميليشيات الحوثي في ريف تعز الشرقي والغربي والطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ أيام. كما كثفت الغارات أيضا على مواقع الميليشيات في الجنوب الشرقي للمدينة. مصدر عسكري يمني أوضح للعربية مساء أمس أن القوات المسلحة اليمنية حددت صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز. كشفت مصادر أمريكية للعربية أن واشنطن ستعلن خلال أيام حلا لآلية الرقابة والتحقق في جنوب لبنان. وأكد مسؤول بالخارجية الأمريكية للعربية استعداد واشنطن لمناقشة إجراءات تدعم نزع سلاح حزب الله وتعزز قدرات الجيش اللبناني. وفي ملف التمويل أفادت المصادر بأن الحزب يجمع نحو 40 مليون دولار شهريا عبر التهريب وتزوير المعاملات واستغلال أموال الدولة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة روسيا وأوكرانيا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة، مشيرا إلى بدء سريان الهدنة بين الطرفين. الموجز انتهى، شكرا على المتابعة، أعود وألقاكم في العالم الليلة. أما الآن فموعدكم مع ريمبو جمرة وضيوفها في ساعة حوار. متابعة طيبة.

نحييكم مشاهدينا. بعد استعادة السيطرة على باب المندب في اليمن، أصبحت مهمة تأمينه السؤال الأكثر الآن والأكبر خاصة والأكثر حساسية وحتى الأكثر جدلا. يدور هذا النقاش السياسي حول فكرة أن أمن الملاحة الدولي في باب المندب لا يمكن أن يتم فقط عبر البوارج الأجنبية، بل عبر إعادة بناء دولة يمنية مستقرة ذات سيادة كاملة قادرة على حماية حدودها البحرية. في المقابل ترى القوى الكبرى أن خطوة التهديدات الإرهابية وقرصنة السفن تجعل من حماية منطقة باب المندب مسؤولية أمنية جماعية تتخطى حدود الدول المشاطئة له إلى المجتمع الدولي كله، كون هذا الممر الحيوي هو شريان الاقتصاد العالمي ولا يخص دولة بعينها. وهنا مشاهدينا نطرح مجموعة من الأسئلة. أولا، من الأكفأ لتأمين باب المندب؟ وفي شق آخر ومختلف عن السؤال الأول، من الملزم أو المعني بتأمين باب المندب؟ وبالتالي كيف يمكن حماية أو من الأطراف المعنية بحماية باب المندب؟ هل نحن نتحدث عن مسؤول

دولية فقط تتعلق بالدول المجاورة أو المطلة على باب المندب وربما اليمن كنقطة أساسية، أو نتحدث عن مسؤولية دولية تجاه هذا الموضوع؟ نحاول أن نفكك هذه العقدة وأن نفهم خاصة تفاصيلها. نحييكم إلى ساعة حوار.

نناقش مشاهدينا هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، والأستاذ سعيد البستاني الكاتب السياسي، الدكتور فارس البيل الباحث السياسي اليمني، الدكتور صالح السعيدي الباحث السياسي، والأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم لطرح في الواقع هذا السؤال المتعلق بكل التطورات السياسية وكذلك الميدانية التي نتابعها. ولكن أولا اسمحوا لنا أن نذكر بأبرز ما تحقق حتى اليوم فيما يتعلق بالتطورات اليمنية. اليوم السابع من عملية فجر اليمن، نتحدث عن استعادة باب المندب وجزيرة ميون بحسب طبعا تصريحات الشرعية اليمنية وكذلك تحالف دعم شرعية، حيث أعلنت القوات الحكومية استعادة المضيق وجزيرة ميون وتثبيت مواقع في المرتفعات المطلة عليه، وهذا هو أبرز مكسب استراتيجي العملية حتى الآن بحسب المراقبين. استعادة ذباب وساحل الغرب، حيث أعلنت القوات الحكومية استعادة مجزرة ذباب واستعادة المطار كذلك ومواقع استراتيجية حول مضيق باب المندب، فضلا عن قطع الطريق بين ذباب والمخة. المعارك مستمرة مشاهدينا في جبهة تعز، تكثيف الضربات الجوية والعمليات البرية، تتواصل الغارات على مواقع الحوثيين وعلى تعزيزاتهم في تعز صنعاء مناطق أخرى. والقوات اليمنية أعلنت في 10 أكتوبر أي بالأمس تنفيذ أكثر من 1900 عملية استهدفت خلال 24 ساعة عناصر الحوثي ومراكزهم، وتم تحييد 1150 عنصر حوثي على الأقل. وهذا ما سيضعنا في إطار تأمين باب المندب، وهذا في الواقع نقاش كبير فيما يتعلق بهذا الموضوع. فمع الوضع في الحسبان جهود البحرية وخفر السواحل التابعان للحكومة الشرعية كما نعلم لإعادة تأهيل الزوارق وتطوير الرصد البحري، نستعرض القوى البحرية ذات القدرة الفعلية مشاهدينا لتأمين باب المندب بعد استعادة السيطرة عليه من القوات المسلحة اليمنية. لدينا أولا، ونحاول أن نفكك كل هذا بعد قليل، سأحاول أن أكون سريعة حتى لا أخذ من وقت النقاش، لدينا تحالف البحري متعدد الجنسيات قيادة المملكة العربية السعودية، هذا تحالف مهماته الأبرز حماية الملاحة، التجارة والطاقة، تنفيذ عمليات بحرية مشتركة وفق ميثاق التحالف والقوانين الدولية، تبادل المعلومات والاستخبارات البحرية بين الدول المشاركة. لدينا كذلك البحرية الأمريكية، نحن نعلم مشاهدينا بأن نطاق عملية الأسطول الخامس الأمريكي يشمل البحر الأحمر، خليج عدن، باب المندب، وحتى 5 أكتوبر 2026 كان هناك 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر وفق تقرير معهد البحرية الأمريكية. نتحدث عن مهمة أسبيدس وهي مهمة أوروبية وتوفر حماية بحرية دفاعية لسفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. ولدينا أسئلة كبيرة تتعلق بهذه المهمات، أولا بهذه التشكيلات أولا، ولكن بالأكثر من جهة وبالمعني من جهة أخرى، والمعني قد لا يكون الأكفأ، هو هذه العقدة في الواقع، يعني المعني بتأمين باب المندب قد لا تكون هي الجهة الأكفأ. خلينا نبدأ معك دكتور، لأن البعض يتوجه هنا بالحديث عن مسؤولية

0: اليمنيين أولا مقابل مسؤولية الدول المطلة، وفي طرف ثالث المسؤولية الدولية. حضرتك كيف ترتب المسؤوليات، ومن هو الأكثر كفاءة والأكثر من جهة كفاءة، ومن جهة أخرى الأكثر ملزم بتأمين باب المندب؟
1: تحية لك كريم وللأساتذة الضيوف. يمكن أن نعود بخلفية تاريخية بسيطة حتى نفهم أو نلج إلى هذه النقطة الأساسية. عبر التاريخ كان الصراع على البحار والصراع على المضائق والصراع الأبرز، وكانت البرتغال ربما سيدة المعارك في هذا الأمر، ووصلت إلى مضيق باب المندب ثم تصارعت مع العثمانيين وما إليها. مضيق باب المندب بالنسبة لليمن كان تاريخيا أشبه بسيطرة، ولذلك جاءت التسمية مضيق باب المندب من بلغة حميرية من الممر الضيق أو المعبر، وليست التسمية التي جاءت فيما بعد بأنه بوابة الدموع أو ما إلى ذلك.
0: حتى هذا أصل تسمية، لأنه على فكرة كان هناك جدل هل هو من الندب باب المندب أو باب المندب. المندب يعني الممر الضيق،
1: الممر الضيق حتى ذباب، وكان اسمه حميري وموجود فيه نقوش موجودة في اليمن. حتى مدينة ذباب التي تبعد 30 كيلو عن المضيق نفسه ذو في اللغة الحميرية التعريف، حتى كانت تسمية سابقا ذو مندب أو المندب أو البوابة. فهذه التسمية تدل على سيطرة وعلى حضور فعلي كانت للدولة اليمنية. للأسف العالم ظل في صراع للبحار وللمضائق حتى وصل إلى اتفاقية الأمم المتحدة، اتفاقية البحار عام 82، يعني 40 سنة أو أكثر قليلا. بمعنى هذه المسألة لم تحسم. طيب المسؤوليات الآن على مضيق باب المندب، هذه الاتفاقية في الأخير جعلت كل هذه المضايق وكل هذه الممرات متاحة للمرور العابر، للمرور البريء كما يقال، ومنحت فقط اختصاصات للدول المشاطئة للدول القريبة 12 ميل بحري مثلا، وجعلت كل الممرات مفتوحة، والحمايات أصبحت شأن دولي عام، تعود إلى مجلس الأمن، تعود إلى الأمم المتحدة، تعود إلى الكيانات
0: عندما يضطر الأمر.
1: عندما يضطر الأمر
0: وعندما تكون هناك مصلحة دولية في ذلك.
1: بالضبط. ولذلك أعتقد أن المسؤولية هنا في تقديري لمضيق باب المندب، الخطر يبدأ من أين؟ من اليابسة وليس من المضيق، وبالتالي حشد قوات عسكرية إلى مضيق باب المندب إلى البحار لن تعفي المسؤولية الأمنية الحقيقية. المسؤولية تأتي من، لأن الخطر يأتي من اليابسة، وبالتالي إزاحة الخطر من اليابسة وتأمين مباشر لهذا الممر المهم بشكل كامل. المسؤولية تقع على السيادة اليمنية بحكم أنها موجودة داخل هذا المضيق، جزيرة ميون داخل المضيق بشكل، هذه السيادة. لكن هذه الاتفاقية، اتفاقية الأمم المتحدة، لا تمنح اليمن أكثر من يمكن أن نقول اختصاصات لوجستية أمنية أو الإبلاغ في كل الأحوال، لكن الحماية
0: وقد لا
1: المباشرة
0: تحترم كذلك، وهذا تبعناه يعني حتى فيما يتعلق بهرمز. ولكن اسمح لي أن أطرح نقطة جدلية فيما تفضل به دكتور فارس وأنقلها لضيوفي. لما تقول بأن المشكلة الأساسية والإشكالية لا تتعلق بالبحر أو لا تتعلق بالمياه بباب المندب بقدر تعلقها باليابس، سيقول لك بعضهم بأنه طيب اليابس معرض دائما للخلاف والاختلاف ومحاولة، يعني حتى لليوم نشهد مشاكل حدودية كبيرة، نشهد مشاكل غزو كبيرة، نشهد إلى آخره وخلافات بين الدول. هل هذا يعني كيف يمكن أن نفصل بين المصالح المتعلقة بالمرور التجاري البحري وبين ما يتم قادر أن يتم أن يتغير؟ اليوم هناك الحوثي، غدا لا نعلم كيف سيكون وضع في اليمن أو في الدول المشاطئة، وبالتالي هل يجب الفصل؟ أو تعتقدون مثل الدكتور فارس بأنه الموضوع متعلقة ببعضها البعض، أحببنا أم رفضنا هذا الموضوع اليابس بالبحر؟ دكتور صالح،
2: يعني أعتقد أن كلام الأستاذ فارس صحيح جدا، لكن هناك إشكالية ليس فقط في مسألة المضايق والممرات. الاتفاقية الدولية عقدت في أيام الحرب الباردة في عام 82، وتعرفين كيف كان التنافس والاستقطاب الدولي الحاد على كل شيء، وبالتالي الآن مع الاندماج الدولي وتداخل في نمو التجارة العالمية، مسألة حماية الممرات لا تخص، هي صحيح أنها مسؤولية الدولة لكنها تمس دول كثيرة، ليست مشاطئة فقط. يعني مثلا مضيق هرمز

0: هو مضيق يعني بين دول الخليج وإيران، لكن تأثيره العالمي وانعكاسه على كل اقتصاديات العالم يصل كل قارات الأرض.
1: صحيح.
0: الاختلاف هنا بينه وبين مضيق هرمز هو من يتأثر أكثر ومن يستفيد أكثر، بمعنى أن كل الممرات والمضايق العالمية مهمة جدا. مثلا مضيق باب المندب هو ليس لا توجد بضائع أمريكية كثيرة تمر عبره، لكن الصين والاتحاد الأوروبي هو شريان حقيقي للتجارة. مضيق بنما بين ماليزيا وأندونيسيا صحيح أنه بين دولتين، لكنه يمس مستقبل كل شرق آسيا، سواء اليابان أو الصين أو كوريا أو ماليزيا أو أندونيسيا. وبالتالي هذه مهمة دولية. أنا أعتقد أنه كل ما جرى التوافق عليه من اتفاقيات أيام الحرب الباردة ليس بالضرورة يكون صالحا في هذا الوقت.
1: صحيح.
0: بالتحديد لأن تغيرت الأمور، زادت العلاقات الدولية تشابكا، لم يعد الدولة، لاحظنا أن هناك بعض السلع الأساسية مثل كالقهوة كالأعلاف تتأثر بدولة في أمريكا الجنوبية، كل دول العالم تتأثر. وبالتالي أنا أعتقد هذه أولا مسؤولية دولية. المسؤولية الدولية تنطلق أن هذا الممر لا يخص فقط اليمن أو أريتريا اللي تطل بشكل مباشر أو جيبوتي، هو مضيق يهم كل دول الإقليم بالدرجة الأولى، وواجب الدول الكبرى والأوروبية التي لها استفادة أن تدعم حكومة شرعية يمنية قادرة قوية على حماية هذا الممر والالتزام بالقوانين الدولية.
1: حضرتك تتحدث بالشكل أو نموذج الأمثل.
0: صحيح.
1: ما يجب فعله، ولكن تعلم دكتور بأن دول مصالح في نهاية الأمر، وإن لم يكن هناك شيء ملزم أو مصلحة فلن يكون هناك تحرك لا لدعم الشرعية ولا لحماية باب المندب. فهل نحن نتحدث
0: هناك مصالح، بدليل أن السعودية المملكة العربية السعودية قامت بإجراء التحالف البحري لأن الدول مهتمة ولها مصالح مباشرة تمس وتتأثر، شاركت في هذا التجمع الذي يضم أكثر من 34 دولة، وبالتالي تطوير هذا التحالف وتطوير آليات أخرى من أجل حماية وضمان المرور الآمن والبريء في مضيق هرمز بالتأكيد سيكون لبنى. المملكة العربية السعودية تقوم بالنيابة عن العالم بتحمل مواجهات مع عصابة خارجة عن القانون مثل ميليشيات الحوثي، تريد ليس فقط الإضرار باليمن أو السعودية، هي تريد أن تضرب بكل دول المنطقة والعالم بأسره.
2: يعني نحن أمام مشكلة مركبة أو هجينة، وبالتالي هذا الأمر يتطلب حلولاً مركبة. القاعدة الأساسية في هذا الحل المركب هو السلطة اليمنية، بمعنى وجود هي القاعدة التي سيبنى عليها أي استقرار ملاحي في باب المندب. لكن إذا نظرنا ملياً إلى عناصر المشكلة، لأننا نتحدث عن المحلي الإقليمي والدولي، المحلي هنا يعني يمكن الذهاب بعيدا في مدى أهمية الذي تقوم به الحكومة الشرعية في الوقت الحالي، فيما لو نجحت بتثبيت هذه المكاسب وكنا نتحدث في الحلقة السابقة، سيكون هناك قاعدة يمكن البناء عليها للوصول إلى الاستدامة. هذه إنما الاستدامة أيضا تحتاج إلى وقت. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، التدخل الدولي قادر على التأثير في المدى القصير، لكن على المدى الطويل لا يستطيع التدخل الدولي البقاء وضمان الاستقرار، لأن هذا الأمر سيخلق حساسيات يمنية وقد يخلق حساسيات أيضا من ضمن الصراع الدولي، وبالتالي أي تقاطع دولي حول الموضوع قد لا يدوم. هذا مرحلي. أما البناء، وعندما أتحدث هنا عن المحلي أنا أميل إلى ضم الإقليمي إلى المحلي. اليوم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية من دعم للحكومة الشرعية يشكلان معا أو ومع التحالف العربي نوعا من الكتلة الواحدة التي تصب في خدمة هذا الهدف، وبالتالي التوازن بين هذه العناصر قد يضمن على المدى القصير استقرار وعلى المدى الطويل استدامة لهذا الحال.
1: ولكن لماذا هذا بالضبط السؤال، لماذا تتحمل هذه الأطراف وحدها التأمين إذا كانت المصالح تتقاطع مع مجموعة كبيرة من الدول الأخرى؟ أستاذ مسعود.
3: نعم طبعا المسألة تحتاج إلى حل مؤقت.

0: هذا الحل المؤقت يأتي دوره من قبل المجتمع الدولي، والحل الدائم الذي ديمومته تعطي استقرار للمنطقة يأتي من البر كما تفضل دكتور. أعتقد بأنه هذا هو الأهم، لأنه الديمومة في النهاية هي المطلب الرئيس وهي استراتيجية، أي تدخل آخر سيكون تدخل تكتيكي وفقا للحظة ووفقا للظروف التي تعبر. أن يفرض اليمن سيادته على كافة أراضيه أعتقد أيضا ليست فقط مسؤولية يمنية، أصبحت مسؤولية دولية. صحيح. لأنه عدم وجود هذه السيادة تنعكس سلبا على ممر مرتبط بمصالح كافة الدول. لذا أعتقد بأن المجتمع الدولي عليه أن لا يقول بأننا سوف نؤمن العبور والمرور من هذا الممر، ولكن في نفس الوقت على البر هنا هناك من يمكن له أن يعرض هذا المرور للخطر في لاحقا. أعتقد هذه التركيبة المعقدة التي تفضل بها الدكتور، هذه التركيبة المعقدة تحتاج حلول أولا مؤقتة لهذا الظرف، والحلول الدائمة والثابتة التي ترتبط بدعم الشرعية في اليمن، وهذا الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، ولكن يجب أن يكون دولي ليس فقط من قبل السعودية.
1: سنعود للزاويتين، يعني زاوية الحل المؤقت أو الآني الذي تفرضه الظروف، والحل متوسط أو بعيد المدى. ولكن دفعتوني لأنكم كلكم تقريبا ربطتوا موضوع تأمين باب المندب بضرورة تأمين اليابس، تأمين البر. وهنا يطرح سؤال، هل المجتمع الدولي معني أو من مصلحته استقرار اليمن؟ هذا سؤال على فكرة يطرح بغض النظر عن المصالح. خلينا شوية نفكك أفعال وإجراءات المجتمع الدولي، هل من مصلحته حقيقة تأمين اليمن بحيث تكون دولة سيادية غير مفككة شرعية قادرة على التفاعل بما يفيد الجميع في هذه المنطقة؟
2: من مصلحة المجتمع الدولي أن يكون هنالك دولة مستقرة، وربما المجتمع الدولي
1: تعتقد ذلك حقيقة دكتور؟
2: بالتأكيد،
1: لأنه أصحاب نظرية المؤامرة يقولون بأن المجتمع الدولي، أصحاب نظرية المؤامرة أقول ولست أنا من أنقلها، ولكن هناك من يطرح فرضية أن يبقي المجتمع الدولي دائما ملفا يحركه لضمان بعض المصالح في المنطقة، لا أعلم ما مدى دقة ذلك.
2: صحيح، يمكن، وهذه يمكن أن نعكسها على بعض المواقف للمجتمع الدولي. في 2018 كانت القوات الحكومية قادرة على تحرير الحديدة التي كانت تعتبر المنفذ الحقيقي لميليشيا الحوثي لتهديد الملاحة، ولم تكن ميليشيا الحوثي حينها قد بدأت بعملية عسكرة البحر الأحمر والتهديد. مع ذلك توقف المجتمع الدولي وانحاز لصالح ميليشيا الحوثي، وكان يعتبر أن بقاءها في الحديدة يعتبر ضمن هذا الإطار، مسألة يستفاد من ميليشيا الحوثي في إطار معادلة الصراع في المنطقة. لكن إذا بالمجتمع الدولي ينال من أو يذوق الكأس نفسها، أصبح الاقتصاد العالمي مهدد.
1: لكن لم يذق حقيقة ما ذقته دول المنطقة. خلينا نكون موضوعيين.
2: صحيح.
1: وبالتالي كيف تقرأ كذلك المجتمع الدولي، كيف يقرأ هذه المعادلة؟ ما هو كذلك يمكن أن يخسر القليل ولكن أن يستفيد الكثير من عدم تأمين المنطقة. أنا أحاول على فكرة أن أطرح كل ما يطرحه المتابعون أو المنتقدون لما يحصل حاليا.
2: صحيح، المجتمع الدولي ربما كانت رؤيته قاصرة في مسألة تقدير المخاوف من ميليشيا الحوثي للاعتبارات التي كان يراها وفق معادلة الصراع كما قلنا. لكن بعد أن في العامين الماضيين عندما أصبحت ميليشيا الحوثي قادرة على الإيذاء وتضرر الاقتصاد العالمي وارتفعت أسعار الطاقة، بدأ المجتمع الدولي ينظر إلى ميليشيا الحوثي باعتبارها خطر، وبدأ التصنيف الآن بعد أكثر من 10 سنوات تصنف ميليشيا الحوثي باعتبارها إرهابية، بينما اليمنيون كانوا يتأذون منها كثيرا. في مسألة المضيق أعتقد أن المسؤولية مشتركة بين المجتمع الدولي
1: سنعود لهذه النقطة القضية. ولكن اسمح لي أولا أن أمر على ضيوفي بموضوع سؤال المجتمع الدولي ومدى إلائه أهمية لأمن وسلامة اليمن. هل يمكن القول أولا لما نتحدث عن المجتمع الدولي نحن نتحدث عن من بالضبط؟
3: كلمة فضفاضة.
1: شكرا.
3: أنا التقطت هذا الأمر. هي أعتقد أن مسألة تحميل المجتمع

0: واحد، من هو المجتمع الدولي في الأول؟ هناك مجموعة من الأقطاب الاقتصادية والأقطاب السياسية، تتركز القوة الرئيسية في آلية اتخاذ القرار في مجلس الأمن وعبر الأعضاء الخمسة الدائمين، على اعتبار أنهم يملكون حق النقض الفيتو، لكن لأن مجلس الأمن يستطيع اللجوء إلى الفصل السابع وهو استخدام القوة لإجراء لأجل أي قضية يعتبرها تمس الأمن والسلم الدوليين، لكن فيما عدا ذلك يمكن أن تكون هناك ضغوط اقتصادية، مصالح اقتصادية، يعني مثل ألمانيا واليابان ودول سويسرا لها تأثير اقتصادي يفوق تأثير كثير من الدول أكبر منها سكانا. لكن نأتي إلى المجتمع الدولي، هل بالنسبة للحالة اليمنية، هل
1: خليني نوضح لك فكرتي دكتور، لما أتحدث عن المجتمع الدولي حتى لا نوسع، أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية في مرتبة أولى وأوروبا في مرتبة ثانية.
0: الولايات المتحدة هي أحد الأقطاب الخمسة التي تمتلك حق النقض الفيتو والتي تستطيع تحريك قرار حسب الفصل السابع، لكن هل الولايات المتحدة منفردة في هذا الأمر؟ هناك تراكف مع الصين ومع روسيا، دليل أن حتى في عهد بايدن، ليس عهد الرئيس ترامب، لم يستطع منع الغزو الروسي والاعتداء الروسي على أوكرانيا. بالتالي هناك مصالح دولية، الولايات المتحدة ليست القطب الأوحد الآن، صحيح أنها القوة الأكبر والقوة الأعظم، لكن في مجال ترجمة هذه القوة إلى واقع ملموس لا تنجح في كل الحالات،
1: إلى واقع ملموس قانوني ملزم،
0: ملزم. لا
1: ولكن يمكن أن تترجمه إلى واقع ملموس عسكري.
0: عسكرياً.
1: لا يمكن إنكار بأن الولايات المتحدة
0: بالنسبة لمضيق
1: أكثر خطورة.
0: لمضيق
1: باب المندب.
0: بدليل أن مضيق هرمز لم يستطع مجلس الأمن استصدار قرار، رغم أن أكثر من مقترح خليجي تقدم لاستخدام القوة أو فرض فتح ملزم لإيران لمضيق هرمز بسبب الفيتو الروسي الصيني المزدوج. لكن بالنسبة لأزمة مثل اليمن وهناك تناقض في العلاقات الدولية ولا يوجد قوة، لا يوجد جيش دولي حتى يقال أن يتحرك في الأزمات ويواجه، حتى لو قرر المجتمع الدولي الآن أن يحل الأزمة اليمنية بالقوة العسكرية، من يشكل الجيش؟ هل تقدم أوروبا أم الولايات المتحدة أم الصين؟ إذا تردت السؤال على الولايات المتحدة تحديدا، فهي تنظر إلى الأزمات من أجل محاصرة الأزمات واحتواء تداعياتها والتعايش مع هذه الأزمات، وهناك تجارب، يعني الأزمة الليبية مع أنها على أبواب،
1: ولكن لم يتحدث أحد دكتور على تواجد بري عسكري دولي. يعني نحن نتحدث عن تحرك عسكري بما يشبه مثلا ما عشناه في خلال 12 يوم من الحرب الإيرانية. صحيح. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بحسب تصريحاتها بما يلزم لوضع إيران في إطار صعب، وخسرت على إثره العديد من مراكزها العسكرية، لم نرى أي تحرك من هذا النوع.
0: اليمن يحتاج إلى قوات برية مؤهلة وأسلحة حديثة، وبالتالي المجتمع الدولي إذا أراد أن يعني يخرج هذا السرطان الحوثي من اليمن، فإن يجب أن يكون هناك دعم عسكري للجيش اليمني وإعادة الأسلحة، لأن الجيش اليمني يمتلك الرجال والعتاد، لكن الحوثي نتيجة التسلح لأكثر من 10 سنوات مكن نفسه من بناء قاعدة صاروخية بمساعدة إيرانية، وبالتالي إذا كان المجتمع الدولي يريد أن يتجاوز أن يعالج هذه الأزمة التي تمس الاقتصاد العالمي، فعليه أن يدعم الحكومة اليمنية دعم غير مشروع.
1: أنا هذا بالضبط سؤالي، تقول إذا أراد المجتمع الدولي، أنا سؤالي هل هناك إرادة دولية حقيقية؟ لأنه ما تتفضل به دكتور لما تقول بأنه إذا أراد انتزاع هذا السرطان، نحن نعلم بأنه إذا قربنا بالموضوع الطبي السرطان ينتزع من جذوره حتى على مراحل، ولكن ينتزع من الجذور.
2: يعني أولا لابد من القول أن دور المجتمع الدولي يتعاظم مع تضاؤل دور السلطة المحلية، بمعنى عندما يكون هناك سلطة مسيطرة ومستقرة يتعاطى المجتمع الدولي مع سلطة، وهذا يعني من أهم الأمور التي كما يقال بعيدا عن وجع الرأس، يعني يريدون أن يتعاطوا مع سلطة معينة يمكن أن تلتزم بالقانون الدولي لكن الذي يحصل الآن، وهنا بالمناسبة الولايات المتحدة شنت هجوما استمر 30 يوما على الحوثيين، انتهى بريك إيفن، بمعنى

0: أنهم لا تعترضون السفن الأمريكية في حينها وتوقفت الولايات المتحدة عن القصف. في الوقت الحالي أعود هنا لو سمحتي أن القضية مركبة، لأن القضية هنا مرتبطة أولا بالإطار الإقليمي والصراع مع إيران، وإيران واضح أنها تستخدم هذه الورقة للضغط على الولايات المتحدة وعلى السعودية، وبالتالي موقف الطرفين أيضا ليس هو نفسه. يعني الولايات المتحدة في الوقت الحالي لا تريد الذهاب بعيدا في جبهة تعتبرها ثانوية، في الوقت أن هذا الأمر يشكل مصلحة أكثر حيوية للسعودية. لذلك الموقف من قبل الولايات المتحدة هي دعم الحلفاء ومدهم بما يلزم للسيطرة على هذا الأمر من دون أن يحصل تدخل مباشر. لذلك هنا أنا أود أن أعطي مثل لو سمحت لي سريعا.
1: طبعاً.
0: في عام 1984 كانت الولايات المتحدة في بيروت بعد الاجتياح الإسرائيلي وأعادت بناء الجيش اللبناني، إلا أن الأمور تطورت بشكل مغاير لما تريده. انقسم الجيش اللبناني وتفرقت ألويته، وكان هناك أطراف لبنانيون متحالفون مع نظام الأسد في حينها لم يقبلوا تحت شعار رفض اتفاق 17 أيار، وبالتالي تحول الأمر إلى تورط أمريكي فيه. ما الذي حصل؟ القرار الذي أخذته الولايات المتحدة هي أنها وضعت خطوطا حمراء معينة، ورأت أن سوريا لديها مصالح أكبر بكثير مما لدى الولايات المتحدة في بلد صغير اسمه لبنان، وهي كانت تنظر إلى الصورة الكبرى. فعمليا قررت في النهاية الانسحاب وترك الوضع للسوريين بطريقة أو بأخرى مع خطوط حمراء معينة لضمان حد أدنى من الستاتيكو. هذا الأمر استمر إلى حين إلى
2: 90
0: فترة طويلة. الأمر هنا إذا دول التحالف استطاعت السيطرة على وضع اليمن، أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون بمعرض الدعم يعني اللامحدود، إنما ليس الدعم المباشر بمعنى الدعم القتالي المباشر، إلا إذا تطورت الأمور وانزلقت نحو أمر لا يمكن للولايات المتحدة مثلا أن تقبل به. عندها ستكون هذه المعركة أيضا جزء من المعركة الكبرى مع إيران بما فيها مضيق.
3: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام. تطبيق كودو أقرب لك وأوفر لك، اخطط طريقة طلبك وزهلها نوصل لك وانت مرتاح. حمل تطبيق كودو واجمع نقاط مكافآت مع كل طلب واستمتع. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: عندما يأتي المتحدث باسم الحرس الثوري في التقدم الأخير للحوثي يصفه بالنصر الإلهي، هذا يعني بأن إيران التي تقول نحن ندعو إلى الحل السياسي والدبلوماسي، لأن إيران دائما إذا عدنا إلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكدت مرارا بأنها مع الحل السياسي في اليمن، ولكن المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي يصف هذا التقدم بأنه نصر إلهي. وقاليباف رئيس الوفد التفاوض الإيراني مع التقدم الحوثي أعاد نشر تصريح للمرشد السابق علي خامنئي على صفحته الذي يدعم ويمدح ب المقاومة اليمنية، وهنا
5: يقصد في الساحات
4: نعم المقاومة اليمنية، وهنا يقصد
1: لا أحد ينكر هذا الترابط،
4: ولكن أكثر من ذلك على الأرض عندما يأتي مسؤول إيراني، وهذا كثير من التقارير الاستخباراتية أكدت ذلك، عندما يأتي عبد الرضا شهلائي وهو قائد مهم في فيلق القدس قد لا يكون أقل أهمية من قاسم سليماني، أن يأتي إلى اليمن مع في يونيو الماضي عندما جاءت تلك الطائرة ومنعت من الهبوط في صنعاء فهبطت في في في في الحديدة. هذا القائد المهم
1: منعت من الهبوط في صنعاء
5: يعتبر أمر السيادة.
4: نعم منعوها من
5: الحكومة اليمنية
4: يعني تدخل عسكري،
5: هي دخلت بدون إذن بدون تصريح،
4: لذا حطت في الحديدة فنزل من الطائرة

اليمنيين الحوثيين الذين ذهبوا للمشاركة في تأبين المرشد السابق وأيضا جاء معهم إيرانيون في واقع الأمر هم أعضاء في الحرس الثوري مستشارين وما شابه ذلك. لذا

طيب خلينا نطلع فاصل قصير وبعدها سنعود ونطرح القراءة المقابلة. البعض يقول بأنه يعني يمكن حل التفاصيل، يعني خاصة بعقلية الإدارة الأمريكية الحالية، بعقلية ترامب الذي يهدف إلى تفكيك الملفات وليس إلى محاولة طرح حل للكل. يعني هل يمكن أن ينجح ذلك، تفكيك الملفات بمعنى التعامل مع هذه الأجزاء لإعطاء دفع ربما للحل الأكبر وهو مع إيران؟ بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

0: نحييكم مشاهدينا. ساعة حوار نحاول أن نطرح فيها السؤال متعلق بهذه التطورات، ولكن من جانب تأمين باب المندب، من ملزم بتأمين باب المندب وما هي الأطراف المعنية؟ وهنا تحدثنا منذ قليل عن أمد قصير بمعنى حل مؤقت، حل آني وليس مؤقت، وربما يكون مؤقت بما أنه آني إلى حين اكتمال ربما خطة معينة. سؤال مفتوح للجميع ويمكن أن نتجادل بخصوصه. من الأطراف؟ نحن حكينا في المعنيين والمصالح وكذا وأطرنا، ولكن خلينا نحكي بواقعية، من الأطراف وكيف سيكون الحل؟
1: الحلول في تقديري على ثلاثة مستويات. المستوى الأول وهو ضمان حماية وسيادة الدولة اليمنية، لابد أن يساعد المجتمع الدولي كما ذكرنا في أن تحضر الدولة اليمنية بقوة وتهزم مشروع الحوثي، لأنه بقاء ميليشيا الحوثي حتى في الجبال هو مهدد
0: وخطر. ليس هناك مصلحة حالية، هذا سأختزل ما قلتم في الجزء الأول حتى نقدم
2: هذا ربما دائم. هذا الحل الدائم
0: ليس هناك مصلحة دولية حالية في حل هذا الموضوع إذا لم يحل الموضوع الإيراني، هذا ما قلت منذ قليل.
1: بالضبط. طب بالضبط.
0: كيف سأل
1: المستوى الثاني في تقديري هنالك الدول المشاطة، يمكن أن نقول، أو صاحبة المصلحة المباشرة في هذا المضيق، هذا عليها أيضا مسؤولية لكن تحتاج إلى دعم. لابد من التنسيق بين هذه الدول في المعلومات، في الإجراءات الأمنية. اليمن مثلا لديها خفر سواحل ضعيف، ليس لديها حتى الآن مركز عمليات تبادل معلومات مع القرن الأفريقي أو دول القرن الأفريقي في الضفة الأخرى،
3: وهذا يمكن أن تلعب دورا
1: فيه. يمكن أن تلعب، وهذا هو المستوى الثالث في تقديري. المجتمع الدولي لابد أن يحضر، ويمكن أن ندخل مسألة الحلول العاجلة هنا، لأننا نتحدث استقرار الدولة اليمنية حل دائم، وهو الذي سيشكل الضمان الحقيقية

0: لأمن هذا المضيق. من الحلول العاجلة أيضا لابد أن يتدخل المجتمع الدولي بحماية حقيقية، يعني مثلا سبيدس هي في الأخير حماية جيدة موجودة أوروبية، لكنها لا ترد على منابع النيران، هي
1: مجرد مرافقة لمصالحها. خلينا نكون موضوعيين، تدافع عن مصالحها سبيدس، مهمة أوروبية تدافع عن مصالحها، لا يهمها أن أغلق باب المندب وتم مرور سفنها هي فقط. صحيح. لا يهمها أن صعد الحوثي واستهدف المملكة العربية السعودية طالما مصالحها، هذا على أقل ما نحن نشاهده. فبشكل موضوعي، من اليوم يجب أن يتحرك أو على الأقل يجب أن يبني خطة تحمي هذا الموضوع بالربط مع الدروس التي أخذناها في هذه الفترة من التصعيد؟
2: إذا سمح،
1: هو للكل حقيقة مفتوح السؤال.
3: بواقعية،
2: ما الذي تريده إيران من وراء دفع الحوثيين للسيطرة على باب المندب أو تصعيد الواقع هنا؟ أنا برأيي أن هناك عدة عوامل، وعليه على هذه العوامل يبنى ما إذا كانت الدول لها مصلحة في التدخل في هذا التوقيت أم لا. يعني إذا نظرنا مليا الآن إلى باب المندب، هل هو مغلق أم أن السفن تمر بشكل عادي؟ هناك مرور، إنما المستهدفة هي المصالح السعودية أو السفن السعودية. ما الذي تريده إيران من هذا الأمر؟ أولا، إذا تدخل الأمريكي تكون فتحت له جبهة ثانوية، هو في الوقت الحالي يريد أن يبقي تركيزه في مكان آخر. وإذا لم يتدخل قد يدق إصفين بينه وبين المملكة العربية السعودية، بمعنى أن هناك مصالح وهناك اتفاقات أمنية وهناك غيرها.
1: لم أفهم فكرتك أستاذ، عذرني. يعني تقول بأنه إيران تهدف إلى شيء معين؟
2: طبعاً إيران تهدف. طبعاً
1: السعودية ما الذي تهدف له؟
2: إيران تهدف أنه إذا الضغط الحوثي أجبر الولايات المتحدة على انخراط بعمل عسكري مباشر، تكون قد فتحت جبهة ثانوية للأمريكيين
1: من خلال استهداف المملكة العربية السعودية.
4: الحوثي فتح مضيق
1: الجبهة، هو يقول بأنه استهداف الحوثي للمملكة العربية السعودية قد يدفع
2: دفع إيران للحوثي للتحرك بموضوع باب المندب يهدف إما إلى جر الولايات المتحدة إلى فتح جبهة ثانوية تلهيه قدر الإمكان عن جبهة الحوثية الأساسية ألا وهي هرمز وإيران، وإلا أن الاشتباك الحاصل أيضا والاعتداءات على المملكة العربية السعودية أيضا ستجر، إذا أردنا القول، نوعا من الإحباط السعودي من تقاعس أمريكي ما في الرد على هذه الهجمات. وبالتالي إذا وسعت الصورة قليلا، تحدثت عن العملية الأوروبية يعني هناك مجتمع دولي لا يتدخل بشكل مباشر، إنما يحمي الملاحة. صحيح. من دون أن ينخرط في الأزمة اليمنية. صحيح. تحديدا. صحيح. وبالتالي النظر إلى هذا الأمر يحتاج إلى معالجة، وأعود هنا لأقول أنه إذا حققت الشرعية الآن اختراقا وثبتت مكاسبها، عندها سيكون هناك طرف يمكن للمجتمع الدولي الذي نتحدث عنه أكان أوروبيا أم أمريكيا من دعم القوة المسيطرة على البر للانتهاء من هذه الأزمة بشكل جذري.
1: صحيح. تتفق؟
5: أنا أعتقد أتفق معه في أجزاء كثيرة، لكن أعتقد أن العالم اليوم يدفع ثمن سياسة فكرة وهمية، وهي أنه في هناك فرصة أو إمكانية للمساكنة مع نظام مثل النظام الإيراني له أذرع في المنطقة، ميليشيات منفلتة في كل المنطقة، وبالتالي الآن بدأ العالم يشعر بخطورة هذا النظام الذي له عدة أذرع عسكرية. بالتالي فكرة التي ذكرتيها أن البعض أو الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة تلجأ إلى حلول جزئية، بمعنى أنه إذا تم تأمير السفن الأمريكية فلا بأس أو السفن الأوروبية فلا بأس، هذا سينعكس يعني على كل الدول، لأن هذه الأنظمة أو هذا النوع من التحالفات أو المحاور الأيديولوجية المتعددة الأشكال التي يقودها النظام الإيراني هو خطر على كل العالم. يعني لاحظنا ما عمله في مضيق هرمز، والآن ينتقل إلى مضيق باب المندب، وما فعلته الميليشيات التابعة لإيران في العراق من تهديد لخطوط الملاحة وخط النقل.

0: بمبنى النفط السعودية شرق غرب، وأيضا اعتدت على الأردن وعلى سوريا وكذلك حزب الله. وبالتالي فإن العالم الآن عليه أن يواجه هذه المنظومة ورأسها النظام الإيراني، لأن فكرة المساكنة أو احتمالية التعايش أو حل جزء معين المشكلة لن تنفع أبدا.
1: لماذا أنا الوحيدة ربما التي أرى بأن إيران هي جزء من المشكلة وليست المشكلة كلها، بمعنى أرى خطورة الحوثي أكبر؟
0: هو جزء من
1: الحوثي، أرى بأن مش جزء، أرى بأن الحوثي أخطر من إيران، وبأن الحوثي يعمل على منهجين، الأول كذراع إيراني، والثاني يعني متكامل ولكن أكبر وأخطر مما تهدف له إيران من مجرد تحريك المنطقة أو العبث بأمنها لفائدة ملفها النووي.
0: أعتقد أنه أداة من أدوات الإيرانية.
1: أنا أعتقد بأنه أخطر على فكرة
2: بحكم الجغرافيا.
1: أنا أعتقد بأنه أخطر.
0: لديه صحيح خطر، كل الأدوات الإيرانية خطرة.
1: أخطر حتى من يعني لا مش هي اللي تستغله فقط. حتى هو يستغلها كذلك في بعض الفترات. أعلم مدى دقة ذلك.
3: الحوثي هو أخطر أداة بيد إيران، وليس هو أخطر من إيران، بسبب لأنه مثلا لبنان وحزب الله ليس على ممر ومضيق مهم للعالم، هي مسألة المناوشات والضرب على إسرائيل، ولكن هنا الأخطر في هذه الورقة بالدرجة الأولى، إيران تستطيع أن خلق ورقة موازية لورقة مضيق هرمز، لأن ورقة مضيق هرمز التي قالوا هم يمكن استخدامها مرة واحدة كما قال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي لاريجاني، صحيح هي يمكن استخدامها مرة واحدة وبدأت تفقد أهميتها وتأثيرها في تحديد مسار الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لذا خلق التوأم وخلق الورقة الموازية لورقة مضيق هرمز تعطي إيران ورقة مهمة.
1: هذا فيما يتعلق بباب المندب، ولكن
3: أنا قد أختلف مع حضرتك بخصوص أن اليمنيين يجب أن يثبتوا نفسهم على الأرض، ثم يأتي المجتمع الدولي يرى من هو ثبت نفسه على الأرض. أعتقد بأننا نربط العربة أمام الحصان. لماذا؟ لأن الحوثي الطرف الآخر حصل الدعم، سيطر على إمكانيات الجيش اليمني السابق.
4: لكن الحوثي يعني مصنف منظمة إرهابية، والمجتمع الدولي والأمريكيون تحديدا لا يتعاطون مع الحوثي. أنا أقول أنه إذا ثبتت الشرعية مواقعها تصبح هي الركيزة التي سيبنى عليها.
3: مواقع الشرعية لن تثبت دون أن تحصل على دعم من المجتمع الدولي، الذي يحتاج إلى تعريف من هو المجتمع الدولي، الذي لديه مصالح، وهذه المصالح مرتبطة بباب المندب. أمريكا، أوروبا، ولا ننسى الصين. الصين الداعم الأساسي، التجارة الأساسية للصين من هذا الصين. لذا هذه الأوراق متشابكة. لا أعتقد بأنه علينا أن ننتظر حتى الدولة الشرعية تثبت قواعدها، لا، مفروض المجتمع الدولي الذي لديه مصالح ومن أجل مصلحته وليس من أجل اليمن أن يدعم الدولة الشرعية حتى تفرض سيطرتها بالكامل وبشكل متكامل على أراضيها. هذا سيكون منطلق مهم، قد لا يكون هذا، قد يحتاج بأن يكون لفترة طويلة، وهو هذا الحل الذي تحدثنا عنه، الحل الطويل الأمد، ولكن الحل المؤقت الآن قد يحتاج المجتمع الدولي، ويحتاج إلى تعريف طبعا، القيام بعملية جراحية سريعة حتى ينقذ الوضع، حتى لا يصبح هذا الوضع مثل ما صار في مضيق هرمز.
1: أنا أعتقد عملية دولية ولا عملية خليجية ولا عملية عربية،
3: دعم اليمنيين لديهم قوات، لديهم عناصر، دعمهم
1: ولكن من يقود هذه العملية؟
3: أسلحة نوعية تخلق موازنة المواقع.
1: أعلم، ولكن من يقود هذه العملية الجراحية؟ من يجب
3: أن الولايات يقود؟ المتحدة. من يستطيع أن يقودها غير الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد تلكؤ
1: الولايات هذا المشكل.
3: لا بالعكس، مصلحتها
1: مش من مصلحتها.

0: تدخل مباشرة بالدعم مش مصلحتها.
1: الأوروبيين يجب أن يكونوا معها والصين أيضا لديها مصلحة كبيرة تتضرر بما يجري في مضيق هرمز.
2: خصوصا اليمن الآن مثلا عندما حررت مضيق باب المندب في غضون أيام أعطت رسالة قوية للمجتمع الدولي للدول الكبرى أنها قادرة على الحضور وبالتالي تحتاج للدعم. وخصوصا الآن بعد هذا التحرير السريع والحضور المهم فهي الضمانة الحقيقية للأمن الإقليمي والأمن الدولي بشكل أو بآخر.
0: هو في كل الحالات نحن سنبقى في متابعة الموضوع. لما قلت الولايات المتحدة الأمريكية مش مصلحتها، القصد بأنه هي لا ترى، هي بحسب تفكير الإدارة
3: طبعا
0: لا ترى.
3: الغياب الصيني مصلحة. أيضا سؤال يسأل،
0: ولكن
3: هناك الصين راعية لاتفاق
0: بالضبط بين السلام عليكم.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
4: مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
5: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
6: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
7: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
8: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
9: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال باسم آخر ما في شيء.
10: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
9: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
10: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
9: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
10: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
9: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
11: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
12: Collaborative efforts like that.
11: Online and beyond.
12: That we've been able to have far greater impact.
13: We will not have clearly a progress without having a plan.
14: Behind every international headline is a much bigger story.
15: I love it. I see great promise.
14: And that is the story we bring you.
16: This war ceased to be a just war.
17: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
18: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
17: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
19: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
14: We follow the money, the markets, and the momentum.
16: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
14: Driving Saudi Arabia forward.
20: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
21: The ultimate global stage.
22: Lebanon should not be attacked.
23: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
14: They're the architects of power, economics, and politics.

0: their silence. Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى العالم الليلة من العربية في الرياض. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معنا أنا صهيب شراير، والبداية بالعناوين. إصابات في اعتداء حوثي جديد على مطار الملك خالد بالرياض. التحالف يؤكد اعتراض صاروخ كروز بمحيط المطار.
1: An increasing pattern of behavior from the Houthis that's targeting civilian sites in Saudi Arabia. This is completely contemptible action.
0: إدانة واسعة للاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد بالرياض. العربية تلتقي مصابين وأقرباء الضحايا.
2: صارين في تعز من المواد الغذائية، من الطحين، من البر، من الغاز، من البترول.
0: تحذيرات من كارثة إنسانية وصحية بسبب حصار ميليشيا الحوثي لتعز. طهران تكشف الرد الأمريكي على مقترحاتها. واشنطن وافقت على بعضها ورفضت أخرى.
3: And I think this is the main goal to stop him. This is the main deal to stop this war.
0: And we زيلينسكي متفاجئ. ترامب يعلن هدنة فورية بين كييف وموسكو واستهداف أوكراني جديد لقلب روسيا الرقمي.

0: في السعودية، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي تسجيل إصابات جراء اعتداء جديد عصر اليوم على مطار الملك خالد بالرياض. وأكدت هيئة الطيران المدني السعودي أنه يجري استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق مطار الملك خالد بالرياض. بدوره أعلن تحالف دعم الشرعية تعرض صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد في الرياض لاعتداء بمقذوف مجهول، مما أدى لاندلاع حريق جرت مباشرته من قبل الجهات المختصة. وأضاف المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاع الجوي اعترض صاروخ كروز في محيط المطار. هذا وتستمر ردود الفعل الدولية والإدانات لاعتداءات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض. فرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين وصفت الهجوم الحوثي بأنه الأخطر حتى الآن ويشكل تصعيدا خطيرا في المنطقة. بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته العميقة تجاه الهجوم الدموي الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدا بأن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا للقانون الدولي. كما دانت فرنسا وإيطاليا ودول أخرى هذا الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار الرياض داعين لوقف الانتهاكات واستهداف المدنيين فورا.
1: This is completely contemptible action, and it's one of the reasons why the UK is providing support to Saudi Arabia in the support in the form of air defences, but also air-to-air refueling. We want to see an end to this conflict. It cannot be right that the Houthis are attacking civilian targets in this way.
0: هذا وزارت العربية مصابي الاعتداء الحوثي على مطار الرياض في أحد المستشفيات بالعاصمة السعودية. نتابع.

كذلك زار وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل المصابين في الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، حيث تفقد الوزير أحوالهم. نتابع.

0: هذا وأكد استشاري الجراحة والمدير الطبي لمستشفى سليمان الحبيب الدكتور عمر العبيد في حديثه مع العربية، أكد إجراء 22 عملية جراحية خلال أقل من 24 ساعة للمصابين في الاعتداءات الحوثية.
1: المرضى كلهم وصلوا هنا في وقت قياسي لله الحمد، صحيح انهم كانوا بعدد كبير، ولكن بسبب الابلاغ المسبق تم تجهيز المستشفى ولله الحمد بعدد كبير من الاسرى. جهزنا تقريبا حول 100 سرير في الطوارئ، قسمت الى عده مناطق حسب شده الاصابه. وصل المرضى، تم توزيعهم من قبل الاطباء على الاسرى حسب نوع الاصابه. كان في ما شاء الله قرابة 100 طبيب متواجد في الطوارئ، أكثر من 200 ممرض وممرضة، غير الكوادر الطبية الأخرى، بنك الدم، المختبرات، الأشعة، العناية المركزة. العمليات تم تجهيزها وتم مباشرة أخذ تقريبا 14 مريض من مكان الإصابة إلى غرف العمليات، وعدد اللي تم عمل العمليات لهم

0: 22 مريض في أقل من 24 ساعة.
1: ومشاهدينا نذهب مباشرة إلى مدخل قسم الطوارئ في مستشفى سليمان الحبيب في الرياض، موجود هناك زميلنا عبد الرحمن العصيمي يتابع الوضع عن كثب. عبد الرحمن أهلا بك معنا. مصر أعلنت قبل قليل أنه 5 من المواطنين أصيبوا في الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد، أيضا الهند أعلنت وفاة رعية هندية كانت مصابة جراء هذا الاعتداء. آخر التحديثات من عندك عن وضع المصابين وأعدادهم كذلك؟
2: نعم، هنا في مستشفى سليمان الحبيب في الرياض استقبل 64 مصابا يوم أمس بعد الهجوم الذي تعرض له مطار الملك خالد صهيب. طبعا غالبية المصابين حالتهم مستقرة اليوم. وزير الصحة السعودي زار هذا المستشفى بالإضافة إلى مستشفى الملك عبد الله في جامعة الأميرة نورة، وهو بالمناسبة أقرب مستشفى لمطار الملك خالد. أيضا اليوم هذا المستشفى مستشفى جامعة الأميرة نورة استقبل المصابين الذين تعرضوا للإصابة جراء الهجوم عصر اليوم. أيضا وزير الصحة السعودي زار مدينة الملك فهد الطبية والتقى بالمصابين.
1: نعم، هل هناك أعداد يا عبد الرحمن عن أعداد المصابين في الهجوم الجديد اليوم على مطار الملك خالد؟
2: متوقع خلال الساعات القليلة المقبلة أن يكون هناك بيان صحفي من هيئة الطيران المدني تتحدث عن هذا الهجوم اليوم، سواء عن عدد الإصابات أو أيضا الأضرار المادية. لا ننسى أن هناك يعني محاولة لحصر الأضرار، سواء هجوم يوم أمس أو هجوم
1: صحيح
2: اليوم.
1: نعم، عموما عبد الرحمن
2: متوقع خلال الساعات المقبلة أن يتم إصدار البيان.
1: نعم، ما طبيعة الإصابات في مجمل الإصابات التي ترقد في مستشفى سليمان الحبيب عبد الرحمن؟
2: نعم صهيب، الإصابات تنوعت ما بين متوسطة إلى خفيفة، هناك بعض الحالات موجودة في العناية المركزة. طبعا الإصابات ما بين حروق من الدرجة الثانية والثالثة، بالإضافة إلى بعض الكسور والرضوض. هناك أيضا إصابات بالنسبة للنزيف الداخلي خاصة في جهة الأمعاء، هناك أيضا حالات للارتجاج بالمخ جراء الهجمة الحوثية. لكن التأكيدات من قبل وزارة الصحة وهنا إدارة المستشفى بأن الجميع يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وهناك تأكيدات من قبل السلطات السعودية بأنهم يتلقونها على أكمل وجه، حتى المصابين الذين سيخرجون من المستشفى ويحتاجون إلى تأهيل من أي نوع من الأنواع سيتم تقديم الرعاية لهم حتى وصولهم إلى الشفاء الكامل.
1: نعم، كذلك كنا نستمع إلى المسؤول في المستشفى أيضا عبد الرحمن، تحدث عن إجراء 22 عملية دقيقة خلال 24 ساعة بعد الهجوم على مطار الملك خالد. المزيد أيضا عبد الرحمن عما رصدته عن طبيعة التدخلات الطبية التي جرت بعد هذا الهجوم؟
2: نعم صهيب، في هذا المستشفى تم تجهيز أكثر من 100 سرير لاستقبال المصابين فور وقوع هذه الحادثة. المنظومة الصحية السعودية خاصة في العاصمة الرياض هي على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالة طارئة، وهذا ما يؤكد على متانة البنية التحتية للقطاع الصحي في السعودية. هناك أكثر من 200 ممرض، أكثر من 100 طبيب، أكثر من 100 سرير. المستشفيات جميعها في العاصمة السعودية سواء مستشفى مدينة الملك فهد الطبية، مستشفى جامعة الأميرة نورة، مستشفى الجامعي في جامعة الملك سعود وغيرها من المستشفيات الخاصة حتى، هي مستعدة لاستقبال أي مصاب أو أي حالة طارئة للمصابين، وهذا ما يؤكد على جاهزية المنظومة الصحية السعودية.
1: عبد الرحمن العصيمي شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة مباشرة من عند مدخل الطوارئ في مستشفى سليمان الحبيب في الرياض، وهو أقرب مستشفى إلى مطار الرياض الدولي ونقلت إليه العديد من الحالات كما تابعنا معك. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن على هذه المتابعة.
3: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
4: مجتمع المنار من مجموعة روشن، خيارك الأمثل للتملك والاستثمار في مكة المكرمة. مجتمع متكامل، خيارات متنوعة ومرافق تقربك من كل احتياجاتك. داخل حد الحرم على بعد 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام. المنار، صفوة الجوار. اتصل الآن على الرقم الموحد 92 00 222.

0: 88.
1: العربية اف ام، الاخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام.
2: المدني السعودي أوضحت أن الضحايا هم 4 مواطنين سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة، 2 من بنغلاديش، بالإضافة لوفاة شخص من الجنسية الأمريكية وكذلك من الجنسية المصرية، من فلسطين، السودان، الأردن وسوريا أيضا. الهيئة أوضحت أن الأضرار المادية الناجمة عن الاعتداء لا تزال قيد الحصر. هذا الاعتداء لم يكن الأول على مطار الرياض، إذ سبقته اعتداء أخرى على مطارات وأعيان مدنية أوقعت ضحايا ومصابين. ففي 8 من أكتوبر 2026 تم استهداف مطار الملك خالد الدولي، وتعرضت مرافق المطار لاعتداء أودى بحياة 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين، وكان من بين الضحايا في هذا الهجوم. كما تعرضت إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية لأضرار ولم يكن على متنها ضيوف. قبل ذلك تعرض مطار أبها الدولي أيضا لاعتداء حوثي، أسفر هذا الهجوم عن مقتل مقيمتين، مقيمة مغربية والأخرى جزائرية، وأصيب 28 شخصا من المواطنين والمقيمين في هذا الهجوم على مطار أبها أيضا. إلى اعتداء آخر منفصل استهدف مطار الملك خالد الدولي أيضا بالرياض خلال الفترة نفسها، راح ضحيته مقيم سوداني، كما أصيب 8 أشخاص بينهم مواطنون ومقيمون من جنسيات مختلفة. منصات التواصل الاجتماعي لا تزال تضج برسائل التعازي في ضحايا الاعتداءين الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال الأيام الماضية. رسائل التعزية والتضامن هذه مشاهدينا لم تتوقف بشأن الضحايا، ضحايا هذا الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض في 8 من أكتوبر تحديدا، حيث تداول متابعون صور الكابتن الطيار حمود الكلثمي مع رسائل الرثاء والتعزية لأسرته وزملائه، مستذكرين رحيله في هذا الاعتداء الإرهابي على مطار الملك خالد بالرياض. فيما عمت مشاعر الحزن بين أهل سعد المطيري أيضا وأصدقائه الذين نعوه بكلمات مؤثرة ورسائل مواساة لأسرته وذويه أيضا. كما تداول ذو تركي الصيخان وأصدقائه صورته أيضا مرفقة برسائل النعي والتعزية والدعاء له بالرحمة والمغفرة. لدينا أيضا ضحية أخرى، هو الشاب السوداني معتصم بشير الماحي، كان أيضا ضحية هجمات ميليشيات الحوثي على مطار الرياض. معتصم كان يعمل سائقا لأدى إحدى شركات النقل، وهو أب لثلاثة أطفال، ابنتان وولد. اعتداءات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين لم تتوقف في ذلك اليوم، فاستهداف مطار الملك خالد الدولي عصر السبت الماضي راحت ضحيته أيضا المضيفة عزة رمزي البالغة من العمر 28 عاما، التي فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها البالغة جراء الهجوم الحوثي الغاشم، وسط حزن خيب على أهلها وجميع الطاقم شركة طيران فلاي ناس وطبعا أهلها في البحيرة في مصر. كما توفي المواطن الأردني محمود البرقاوي وأصيب 4 أردنيين آخرين. الخارجية الأردنية أعلنت مغادرة 2 منهم المستشفى، فيما لا تزال مصابتان تتلقيان العلاج هناك.
3: الحمد لله رب العالمين على ما أصابنا، في وفاة ابني محمود حسن البرقاوي في القصف اللي تم في مطار الرياض، اللي بنعتبره قصف غاشم على أناس أبرياء. ابننا ترك أمانه هلا، وإن شاء الله نكون قد الأمانة هاي، نتحمل الوضع الشغل اللي صار من قبل الحادث الأليم اللي صار والشغلات اللي تركنا إياها ابننا محمود اللي هم أولاده.
2: وفي محافظة البحيرة المصرية التقت العربية عائلة مضيفة الطيران المصرية عزة رمزي التي لقيت حتفها جراء الاعتداء الحوثي على مطار الرياض. نتابع.
4: والله يعني خبر وحش طبعا، وكلنا مصدومين طبعا، لأنها شابة صغيرة ولسه يعني ما دخلتش عمر زي ما بيقولوا، لسه في العشرينات وكانت بتجري على أكل عشها طبعا.

0: ربنا يرحمه برحمته يا رب.
1: أقول ربنا صبره يوفي استلامي وينتقم من كل ظالم. ربنا صبره احنا شهيدة عند ربنا. يعني طبعا دي كانت بتشجع وبتغربها يا أختيه عشان أكل عيشة طبعا لسه ما فرحتش بشبابها أصلا يعني.
2: ربنا يرخى علينا الصبر جميعا. ربنا صبرنا جميعا بالخبر اللي احنا سمعناه. كان خبر مؤلم وخبوا على ابوها يعني ما قالولوش الا الصبح. لان هو راجل تعبان بالسكر ولو علم كان هتبقى مشكله فهو ما يعلمش واحنا ما نعلموش والله الا الصبح. ربنا ينتقم منهم ويولع فيهم زي ما مولعين في قلوبنا كده.
3: والعالم ليلى يستضيف صبري محمد علي أحد أفراد أسرة المعتصم المقيم السوداني الذي توفي في استهداف الحوثي أيضا لمطار الملك خالد الدولي بالرياض. أستاذ صبري أهلا وسهلا بكم معنا في العربية، تعازينا الحارة وعظم الله أجركم. ما قصة المعتصم؟
4: ورحمة الله وبركاته أستاذ صهيب،
3: أهلا بك،
4: جزاك الله خير.
3: سألتكم المعتصم رحمه الله ما قصته؟
4: معتصم ابن خالي،
3: نعم،
4: هو معتصم بشير أحمد عباس الماحي من قرية العكورة بالجزيرة، ورجل بسيط يعني رجل سائق، يعمل سائق في إحدى شركات النقل اللوجستي المختصة بنقل اللحوم المبردة من المطار إلى خارج المطار إلى الرياض أو الدمام وكذا. وتصادف أن تواجد داخل المستودع اعتقد في لحظه الاستهداف كانت يوم 7 اكتوبر التجاري، وقدر ان يكون قتيلا وشهيدا، نسال الله ان يتقبله من الشهداء.
3: نعم، معتصم رحمه الله مقيم منذ فتره طويله في المملكه العربيه السعوديه.
4: نعم معتصم له اكثر من 30 سنه في المملكه العربيه السعوديه، ويعمل سائق من شركه الى شركه وكذا، ورجل ليس لديه اي معارف في الدنيا دي الا لقمه عيش اولاد يعني يمشي ويجي. نعم. وكذا وكلام.
3: نعم. أستاذ صبري تتذكر آخر تواصل جرى بينك وبين معتصم قبل رحيله؟
4: نعم، ممكن في أول يونيو شهر 6 الماضي أنا تواصلت معه، يعني كنت في المنطقة الشرقية وقابلت يعني.
3: نعم، وبينه وبين العائلة أيضا؟
4: العائلة متواصلين معهم على طول، بينه وبين العائلة متواصل يومي، أبوه نعم. عايش و قالنا ووالدته عايشة في اتصال تواصل يومي كعادة السودانيين يعني يمكن يوميا.
3: نعم، طيب كيف تلقيتم خبر الوفاة بعد حصول الهجوم على مطار الرياض؟
4: والله طبعا خبر مفجع، خبر محزن يعني، وخبر كان صاعق للناس يعني، خاصة لك انك تتخيل انه معتصم كانت اسرته نازحة في جمهورية مصر العربية، وهو له ولد وبنتين وزوجته.
3: نعم.
4: وطلب منه يرجع للسودان لأنه كان بيسعى طول 5 سنوات عشان يبني بيت ويحضنهم فيه. فطلب منه أنه يرجع للسودان عشان هو كمان يأخذ إجازة ويرجع يقابلهم هناك، ولكن كانت مشيئة الله غير ذلك يعني.
3: نعم، يعني أسرته كانت في وقت الاستهداف يعني كانت قد غادرت السعودية، هي موجودة في السودان حاليا؟
4: لا هي لم تكن في السعودية أصلا، هم أسرته كانت في السودان، هو هنا يعيش عزابي.
3: نعم،
4: ولكن بظروف الحرب طلعوا الى مصر نازحين.
3: نعم،
4: وبعديها قال لهم خلاص انا جاي اجازه، تعالوا انتوا عشان نتقابل في السودان.
3: نعم،
4: ولكن قدر الله وما جاء.
3: طيب كما ذكرت يعني هذه القصه، هذه الماساه ايضا، كيف كان وقعها عليك وانت تتابع الان الاخبار ونحن في الرياض ونسمع عن هذه الاعتداءات الحوثيه على مطار الملك خالد وغيرها من الاعيان المدنيه التي يسقط فيها هؤلاء الابرياء؟
4: طبعا انا احدثك وانا مقيم في المملكه العربيه السعوديه لاكثر من 35 عاما. طبعا هذا شيء مرفوض، هذا شيء مرفوض وغير مبرر، استهداف المدنيين في كل المراكز وغيره، وماذا يريد هذا الحوثي يعني؟ فلا يمكن اصلا المملكه بالنسبه للعربيه لينا كسودانيين، انا اتحدث اقول لك لينا كسودانيين، وخذها مني واسال غيري، خط احمر لا تقبل، هي مبدا وعقيده ومهوى، وسيكون اول من يدافع عن الحرمين الشريفين والبلاد، هذه البلاد الطاهره السودانيين.
3: نعم،
4: لكن طبعا غير مقبول هذا الهجوم.
3: نعم، طيب تعازينا لكم مرة أخرى، إذا كانت لديكم أي رسالة، كما ذكرت لي يعني معتصم رحمه الله يعني هو كان معيل لأسرة وكان لديه

0: حلم أن يبني بيت في السودان الجريح أيضا، السودان أيضا الذي تفتك به الحرب أيضا. ما الرسالة التي توجهونها في ختام هذه المقابلة سيد صبري؟
1: ما هي الرسالة التي بقولها؟ أنا معتصم هو أنا أحسب إنه من الناس اللي زين قال فيهم الشافعي ما تقمر وهو ما تدفع ضائلهم. فأتأمل أن نجد فضيلة لمعتصم بيننا تمشي في القرية، قرية بسيطة في أمس الحاجة لمستشفى ريفي أو مصحة، وعنده ولد داخل على الجامعة الآن، أتمنى أنه يجد رعاية في يلقى فرصة لمنحة يكمل دراسة الجامعية. والرسالة الأخرى أنا بوجهها والله للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وقيادة، يعني إحنا نشكرهم جزيل الشكر، والله لم ينقطعوا منا لا في المعازة في التعزية ولا في المؤاساة ولا في المؤازرة، في كل ما أصابنا نجدهم أمامنا إن لم نجدهم معنا يعني قالب وقالب.
0: نعم، هي واحدة من هذه القصص الإنسانية. شكرا جزيلا لك أستاذ صبري محمد علي، أنتم قريب أحد ضحايا الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. بعد فاصل نعود ونتابع في العالم الليلة هذا المساء. الاستخبارات البريطانية تحذر من تهديدات الذكاء الاصطناعي للأمن القومي. كما ونتابع أيضا في العالم الليلة، تركيا تحظر مواقع التواصل لمن هم دون 15، واليونان تدرس الخطوة ذاتها.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنويري اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
4: مرحبا بكم من جديد في العالم الليرة. رافقت كاميرا العربية فرق الهندسة التابعة لقوات العمالقة الجنوبية خلال مهمة لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الساحل الغربي ومنطقة باب المندب.
5: قد تظن أن هذه حجرة، ولكن هذه عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية كباقي الألغام في المناطق التي تقدمت وسيطرت عليها مسبقا. هذه الألغام التي تظهر أمامكم هو جانب بسيط، وهو يعني ما تمكنت سرايا الهندسة من تفكيكه منذ الصباح حتى هذه اللحظة، ونحن الآن عند منتصف الظهيرة تقريبا. سرايا الهندسة تعمل على تفكيك الألغام من الخطوط الأولى ومن المناطق المحررة، ثم ينقلوها كمرحلة أولى إلى هذا المكان قبل يعني من أجل تجميعها ولنقلها إلى أماكن مخصصة للإتلاف. طبعا الميليشيات الحوثية عملت بشكل كبير على يعني زراعة الألغام بكثافة في المناطق التي تقدمت إليها يعني وسيطرت عليها مسبقا من أجل يعني إعاقة تقدم القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، سواء كانت ألوية العمالقة الجنوبية أو درع الوطن أو باقي القوات المسلحة. محمد الأشقر، العربية والحدث، الساحل الغربي.

0: هذا وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز مع استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة. السلطة المحلية في تعز حذرت من أن اتساع نطاق الحصار بات يهدد أكثر من 6 ملايين شخص في معظم مديريات المحافظة بعد قطع الطريق الحيوي الرابط بين تعز وعدن وتعطيل حركة الإمدادات الغذائية والطبية والوقود. هذا وحذرت وزارة الصحة اليمنية من كارثة صحية وإنسانية وشيكة مع اقتراب مستشفيات مدينة تعز من التوقف عن العمل نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود. وتشهد المدينة أزمة وقود وارتفاعا حادا في أسعار المواد الأساسية بالتزامن مع استمرار المعارك في محيطها وسط مخاوف من تفاقم معاناة السكان وتعذر وصول المساعدات الإنسانية.
1: احنا محاصرين في تعز من المواد الغذائيه، من الطحين، من البر، من الغاز، من البترول.
2: محاصرين احنا بالاسعار، هذه ما قدرت اشتري باي حاجه. وفروا احنا اهم حاجه الغاز، المواد الغذائيه، الدقيق. تجي تشتري حاجه قديم مرتفع ب 3 ب 4000.
3: دقيق ارتفاع جنوني، الكيس يتقسم الى 4 عوائل، يعني من نحو 40 الى 60 الف. المواد الغذائية الباقية كلها بارتفاع جنون.
0: ميدانيا، واصل الطيران الحربي غاراته على مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية في تعز منذ ليلة البارحة، واستهدفت الغارات الكثيفة ميليشيات الحوثي في ريف تعز الشرقي والغربي والطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ أيام. كما كثفت الغارات أيضا على مواقع الميليشيات في الجنوب الشرقي للمدينة. يذكر أن مصدرا عسكريا يمنيا أوضح للعربية مساء أمس بأن القوات المسلحة اليمنية حددت صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز. نتابع في قراءة تحليلية لما يحصل على الخارطة اليمنية مع المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركني ياسر صالح. أستاذ ياسر، أهلا بك معنا. أسبوع مر على بداية عملية فجر اليمن ضد ميليشيات الحوثي، أهم أحداث هذا اليوم والمواجهات التي طبعت هذا اليوم خاصة في تعز بين القوات الحكومية والحوثيين.
4: نعم، خلال 7 أيام عمليات ربما كانت العلامة الأبرز هو تحقيق النصر الاستراتيجي في مضيق باب المندب وتأمينه بشكل كامل إلى الآن. علامة فارقة في العمليات العسكرية وهدف يتجاوز حتى حدود جغرافية اليمن، وبالتالي يمكن حساباته مع الحسابات الإقليمية والدولية، ولكن لم يكن ذلك الأمر بذات السهولة التي يمكن أن يتصورها البعض، خصوصا مع التحصينات الهندسية التي قامت بها الميليشيا الحوثية طوال فترة بقائها. ولدينا نتخيل بأن هذه التحصينات تمت في خلال 15 يوما سيطر عليه، ماذا لو كان استمر في ذلك؟ إذن انطلقت العملية من هذه المنطقة وبدأت تنطلق في اتجاه الشمال، ربما أمنت لها مناطق تثبيت لأي عملية هجومية. لماذا؟ لأن الميليشيا الحوثية ومن خلف الحرس الثوري الإيراني لم يتوقف تماما بعملية الهجوم المضاد، فانطلقت شرقا في اتجاه الوازعية. ولكن ستالينغراد اليمن اليوم تدور في مدينة تعز تحديدا بعد أن حوصرت المدينة من كل مداخلها ومخارجها، وخصوصا مع المحافظات المحررة من أيدي الميليشيا.
0: هنا السؤال التالي أستاذ ياسر، الحوثي صحيح تقهقر في الساحل الشرعية خلال أسبوع، تمكنت من الوصول إلى الساحل اليمني ومضيق باب المندب، لكن الحوثي يطبق الحصار على تعز ويقطع الطريق أيضا مع العاصمة المؤقتة كذلك عدن. كيف يؤثر هذا على الوضع العسكري وعلى الوضع الإنساني أيضا؟
4: نعم طبعا، هو قطع الطريق تعز عدن قبل اندلاع عملية فجر اليمن حقيقة، ولكن ربما نقول بأنه ما استجد في الأمر أنه توسع في مديريتي من مديريات جنوب محافظة تعز ليوجد محور اقتراب هو لذات الهدف للالتفاف على مضيق باب المندب والقوة المتواجدة فيه، وليقترب في اتجاه العاصمة المؤقتة عدن وهي مركز ثقل سياسي للدولة. وبالتالي لكن الأمر الأكثر، رغم أن تعز كانت محاصرة طوال السنوات الماضية

0: 11 سنة الماضية، الخمسة الأولى منها وبعد ذلك كان لها ممر في اتجاه عدن، اليوم هو يقطعه من جديد. لكن اليوم لا أتحدث عن الحصار فقط عن من مدينة عدن، هو أغلق كل المضائق أو الطرق الواصلة إلى تعز، والتهديد الحقيقي هو بأنه يعلنها صراحة باتصالاته مع قيادة محافظة تعز بأنه إما أن تسلموا للمحافظة وإما ستدمر المحافظة بما فيها. ولك أن تتخيل أن 2 مليون بني آدم، أتحدث عن مدينة تعز ولا أتحدث عن أريافها، يقطنون داخل هذه المدينة، في مدينة تتقاسم أحياءها الميليشيا الحوثية والقوات الحكومية، فلك أن تتخيل كيف يمكن أن يكون الوضع الإنساني في الوضع الراهن أثناء الحصار، وكيف يمكن إذا انتقلت حرب الشوارع.
1: سؤال لابد أن أطرحه عليك قبل أن تغادرنا بإيجاز لو سمحت، رغم هذه المعارك وهذه المواجهة الحامية، لماذا يستهدف الحوثي السعودية؟
0: لأنه فقد جزءا ثمينا من معادلة إقليمية ومن معادلة محلية، وهي باب المندب في المقام الأول، لأنه يرى بأن لم يعد أحد قادر أن يدفع فاتورة مع اليمنيين وأن يسند الحكومة اليمنية ويسند الشعب اليمني سوى المملكة العربية السعودية الشقيقة. يرى أيضا هنالك هدفا ثالثا وهو الأساس الذي بدأ من أجله الحصار، بأن أقولها بالفم المليان، أنها جزء من معركة استباقية أرادتها إيران على المملكة العربية السعودية للتأثير على قرار الحرب القادم على إيران ما بعد الانتخابات الأمريكية،
1: الانتخابات النصفية في نوفمبر. شكرا جزيلا لك على هذه القراءة الأستاذ ياسر صالح المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني.

وقبل أن نستكمل ملفات العالم الليلة مشاهدينا، هذا موجز لأهم وآخر التطورات الإخبارية حتى الآن. رصدت وزارة الدفاع التايوانية 12 طائرة عسكرية وتسع سفن صينية، بينها 6 سفن حربية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، مشيرة إلى عبور 5 طائرات صينية الخط الفاصل في مضيق تايوان. وأعلنت الوزارة نشر طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحلية ردا على التحركات الصينية، فيما رصدت منذ بداية أكتوبر 63 نشاطا جويا و116 حركة لسفن صينية. حذر رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية من أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح أحد أبرز التهديدات للأمن القومي خلال السنوات المقبلة، وفقا لصحيفة التايمز. جاء هذا التحذير جاء خلال إحاطة أمنية قدمت للحكومة البريطانية تناولت مخاطر استغلال هذه التكنولوجيا من قبل دول معادية وجماعات إرهابية ومتطرفين. تعتزم لجنة برلمانية يونانية مناقشة مشروع قانون يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين على الإنترنت. وينص مشروع القانون على أن المجلس الوطني اليوناني للإذاعة والتلفزيون والهيئة اليونانية لحماية البيانات هما الجهتان المشرفتان على تطبيق المشروع، وسط تحذيرات حكومية من مخاطر التعرض المبكر لهذه المنصات وتأثير خوارزمياتها في زيادة احتمالات الإدمان والتأثير على الصحة والنمو الاجتماعي للأطفال. قبل ذلك أعلنت تركيا حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 1 نوفمبر. القرار ينص على أن مزودي خدمات التواصل الاجتماعي ملزمون باتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك التحقق من العمر لتطبيق إجراءات الحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين. بين واشنطن وطهران لا تزال نقاط الخلاف حاضرة في مسار التفاوض، رغم حديث إيراني عن قبول الولايات المتحدة بعض الشروط 7 التي طرحتها طهران. فأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وصف الرد الأمريكي بأنه غير كاف، مشيرا إلى أن موقف واشنطن من بعض الشروط لا يزال غير واضح، في حين أكد قبولها بعض المطالب. تصريحات تبقي الباب مواربا أمام أي احتمال، فالتصعيد والتهدئة بين طهران وواشنطن لا يزالان يتأرجحان في كفة واحدة. هنا تحديدا أشار تقرير استراتيجي إلى

أن الولايات المتحدة تقترب من استكمال استعداداتها لتنفيذ خيارات عسكرية ضد إيران. التقرير رجح تنفيذ حملة جوية أمريكية مكثفة تستمر 3 أيام وعمليات عسكرية محدودة تستهدف منشآت

0: واشنطن بحلول نهاية أكتوبر. ومن شأن هذا الانتشار إذا اكتمل وفق الجدول المعلن أن يرفع عدد البحارة وعناصر المشاة البحرية الموجودين على متن السفن الأمريكية في المنطقة إلى أكثر من 20,000 عنصر. إلى الحرب الأوكرانية، حرب الطاقة أيضا بالعمقين الروسي والأوكراني ورقة يطويها الرئيس الأمريكي. واعتبارا من اليوم فدونالد ترامب أعلن عبر منشور له على تروث سوشيال موافقة روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة وبأثر فوري. لكن يبدو أن منشآت الطاقة ليست وحدها هدف بوتين وزيلينسكي، فخلال 4 أيام استهدفت مسيرات 3 مراكز بيانات تابعة لشركة ياندكس الروسية في ريازان وكالوجا وفلاديمير، ما أدى إلى خروج منشآت عن الخدمة واضطرابات بعض الخدمات الإلكترونية. موسكو من جهتها لم تتأخر في الرد، لتطال الضربات الروسية مركز بيانات وبنية تحتية للموانئ في أوديسا وتشيرنومورسك الأوكرانيتين. لكن ماذا نعرف عن شركة ياندكس التي تعرف بعملاق روسيا الرقمي أو ملاذ الروسيين في زمن العقوبات الغربية؟ لن نتحدث هنا فقط عن مجرد محرك بحث يسعى لمنافسة جوجل، بل عن منظومة رقمية متكاملة تجمع بين ذكاء جوجل في البحث وسهولة أوبر في النقل واتساع أمازون في التجارة والخدمات. إنه ياندكس الذي يقدم للمستخدم الروسي عالما رقميا متكاملا تتعدد خدماته وتترابط ضمن بيئة واحدة. لكن كيف يعمل ياندكس؟ يعتمد ياندكس على خوارزميات ذكية ومراكز بيانات مترابطة تحلل المعلومات وتنظم خدمات النقل والتوصيل، وتشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي منظومة هذه المنظومة التي تحول البيانات إلى خدمات وتجمع أنشطة متعددة تحت مظلة رقمية واحدة. بفضل تطبيق واحد تصل طلبات الطعام لعتبات المنازل، تتحرك سيارات الأجرة بلمسة زر، وتتوافر الخدمات الرقمية اليومية. هكذا يتغلغل ياندكس في تفاصيل الحياة اليومية للروس، معززا الاعتماد على الحلول التقنية المحلية في ظل القيود المفروضة على وصول روسيا إلى بعض التقنيات الغربية. خلف هذه التطبيقات تعمل بنية تحتية تضم مراكز بيانات وخدمات حوسبة سحابية تدعم تشغيل التطبيقات وإدارة البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي. وتوفر منصة ياندكس السحابية عشرات الخدمات التقنية المتقدمة من قواعد البيانات إلى أدوات تحليل المعلومات، بما يدعم آلاف الشركات والمؤسسات الروسية. بلغة الأرقام، بلغت حصة ياندكس من سوق البحث الروسي 69.3% في الربع الرابع من 2025، وفي العام نفسه تجاوز عدد عملاء منصتها السحابية 51,000 عميل، في مؤشر على اتساع حضورها في الاقتصاد الرقمي الروسي. نرحب بالأستاذ رياض قهوجي الخبير العسكري والاستراتيجي لفهم هذا الوجه الجديد من أوجه المواجهة الروسية الأوكرانية. أستاذ رياض، لماذا يجري الآن استهداف قواعد البيانات الداتابيز في الحرب الروسية الأوكرانية؟
1: صحيح، الحرب بين أوكرانيا وروسيا تحولت في الفترة الأخيرة لحرب استنزاف، استهداف للمنشآت الاقتصادية في الطرفين. من جانب روسيا هناك استهداف لمنشآت اقتصادية عدة طاقة وغيرها، من جانب أوكرانيا تستهدف منشآت الاقتصادية تحديدا النفط الغاز، ومؤخرا هذه المنشآت مراكز العلماء المعلومات داتا سنترز. كما شرحت الآن، يعني هذه مؤسسة دورها الاقتصادي حيوي، الاقتصاد اليوم قائم على المنظومات الرقمية.
0: صحيح،
1: هذه هي تحرك
0: يعني في حياتنا العادية، يعني هذه بالنسبة للروس شيء حيوي وأساسي،
1: شركات
0: لطلب الطعام، للتنقل،
1: ذكرت يعني كل شيء ذكرته خلفه عشرات إن كان لم يكن مئات الشركات. هذه تتوقف عند استهداف هذه المنشأة، توقفت هذه، وبالتالي هذه خسائر بالملايين إن لم يكن تصل إلى المليارات مع طول فترة توقفها عن العمل. روسيا بدورها أيضا تستهدف منشآت

0: شركات أيضا داتا سنترز بأوكرانيا.
1: نعم.
0: تأثر بنفس
1: طيب.
0: الطريقة.
1: إذا أضفنا هذا النوع من هذه الاستهدافات إذن إلى قواعد البيانات أو المؤسسات السحابية أو الرقمية، قبلها كان هناك استهداف لمنشآت الطاقة وللجسور والمواقع الحيوية أيضا. حدثنا أكثر عن من هو المتأثر أكثر الآن بهذه الاستهدافات في هذه الأهداف؟
0: التقييمات اليوم أوكرانيا روسيا، الخسائر أوكرانيا تقدر بحوالي 600 مليار، روسيا وصلت إلى تريليون، لأن روسيا الاستهداف لمنشآت النفط والغاز أحدث خسائر كبيرة ليس في روسيا فقط بل على مستوى العالم، ومن هنا الصرخة من أمريكا والإنذارات لزيلينسكي بضرورة وقف استهداف منشآت النفط في روسيا لأنها تؤثر على أسعار الطاقة.
1: وعند هذه الصرخة الأمريكية أستاذ رياض، هناك تغريدة جديدة لترامب على تروث سوشيال كتب فيها أن هناك هدنة بين روسيا وأوكرانيا، يبدو أن الأوكران ليسوا على علم بها. هل هناك ستكون هناك حقا هدنة؟ سيتوقف هذا؟
0: كان بالأيام الأخيرة كان استضافت أمريكا وتحديدا في ولاية فلوريدا مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا. أمريكا حاولت أن تفرض وتضغط على الأوكرانية بقبول بالشروط أو بالشروط التي وضعتها أمريكا التي تعتبرها كحل وسط بين الطرفين.
1: نعم.
0: أوكرانيا رفضت، وهذا أدى إلى استمرار الحرب، وهذا أدى إلى الغضب الأمريكي. أمريكا تريد أن تتوقف الاستهدافات للمنشآت النفط لأن هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مع فترة الانتخابات الأمريكية تؤثر بشكل كبير، وأيضا ترامب يريد أن يكون هناك تراجع بأسعار النفط إن كان هناك نية فعليا لاستئناف الحرب ضد إيران. يريد أن تبدأ الحرب بوقت تكون الأسعار منخفضة.
1: نعم.
0: أوكرانيا، روسيا وإيران هناك تحديث أو تقارير عن اتفاق بينهما بالسعي لإبقاء أسعار النفط مرتفعة، لأنها من ناحية تخدم روسيا بجعل أمريكا تضغط على أوكرانيا لوقف استهدافها، ومن ناحية أخرى تخدم إيران بردع أمريكا من استئناف الحرب ضدها.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رياض قهوجي على هذه القراءة.
0: شكرا.
1: والآن مشاهدينا نعود لهدنة الطاقة التي ربما كشفت فجوة التواصل بين ترامب وزيلينسكي، فهل بات الرئيس الأوكراني خارج حسابات واشنطن؟ مشاهدينا، لم يكن زيلينسكي بحسب تصريحاته على علم مسبق بإعلان ترامب وقف النار في قطاع الطاقة، بل اطلع عليه عبر منشور الرئيس الأمريكي قبل أن يعلن استعداد كييف للالتزام بهذه الهدنة. شرط موافقة موسكو وقف هجماتها أيضا على المنشآت الأوكرانية. وهنا يبرز السؤال، هل تجاوز ترامب كييف في تفاهماته مع موسكو، أم بات ينظر إلى زيلينسكي بوصفه عقبة أمام التسوية، خصوصا بعدما دعاه إلى التنحي واختيار رئيس جديد قادر على إبرام اتفاق مع روسيا؟ زيلينسكي لم يستجب لدعوة التنحي هذه، لكنه أعلن استعداده لإجراء انتخابات إذا وافقت موسكو وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. زيلينسكي أكد أيضا أن الشعب الأوكراني وحده يقرر قيادته المستقبلية، وهذا أمر تحدث عنه الأوكرانيون قائلين إن مصير الرئاسة شأن أوكراني داخلي، وإجراء الانتخابات خلال الحرب هو أمر غير ممكن قانونيا وعمليا أيضا.
2: المشكلة ليست في رئيسنا بل في الرئيس الذي بدأ هذه الحرب ضدنا، فليستبدله هو بدلا من ذلك. أيحق لأحد أن يملي علينا ما يجب فعله، خصوصا أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها خلال الحرب؟
3: أوكرانيا دولة مستقلة، والولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة استبدال رئيسها.
1: وإلى فصل آخر في العالم الليلة، من بعده إعصار إيساياس يخلف أضرارا واسعة في ولايتي فلوريدا وجورجيا.

0: يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
4: أهلا بكم من جديد. نتابع إفريقيا. على الحدود بين إثيوبيا وإريتريا تتجدد المخاوف من حرب جديدة. بؤرة التصعيد الميداني هي إقليم تيغراي، حيث تقول إثيوبيا إن قوات إريترية دخلت أراضيها بينما تنفي أثمر ذلك. وتضع الخريطة أديغارت في قلب المشهد، مدينة في شرق تيغراي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود الإريترية. شهود قالوا إنهم رأوا قوات إريترية تمر فيها، لكن إريتريا نفت وجود قواتها هناك. أما تقدير التوغل حتى عمق 60 كيلومترا فهو ما أعلنته الحكومة الإثيوبية. وفي موازاة التطورات الميدانية، أغلقت إثيوبيا سفارتها في أسمرة وطردت 10 دبلوماسيين إريتريين قبل أن تعلن إريتريا قطع العلاقات الدبلوماسية. ثم لجأ الطرفان إلى مجلس الأمن بروايتين متعارضتين. إثيوبيا تتحدث عن الدفاع عن النفس، أما إريتريا فتطالب بإجراءات ضد أديس أبابا. وبعد أن جدد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قبل أيام تمسكه بالحصول عن منفذ أو على منفذ بحري على البحر الأحمر عبر الحوار، حضر ميناء عصب في قلب هذه المواجهة. لكن ما أهمية هذا الميناء؟ عصب ليس مجرد ميناء إريتري على البحر الأحمر، فقد كان لعقود المنفذ البحري الأهم لإثيوبيا. ويذكر تقرير للبنك الدولي أن إثيوبيا اعتمدت عليه أساسا لتجارتها منذ السبعينيات حتى أواخر التسعينيات، وإنه كان أقرب قليلا إلى أديس أبابا من ميناء جيبوتي. لكن بعد حرب الحدود بين البلدين عام 98 توقفت إثيوبيا عن استخدام الموانئ الإريترية وانتقلت حركة تجارتها إلى جيبوتي. والاعتماد على جيبوتي ما زال كبيرا حتى الآن، إذ تقدر وكالة أسوشيتد بريس أن نحو 90% من تجارة إثيوبيا تمر عبر ميناء جيبوتي، وتشير إلى ارتفاع رسوم الموانئ. لذلك تبحث أديس أبابا عن تنويع منافذها التجارية، وهذا يفسر الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لميناء عصب. سياسيا، رئيس الوزراء الإثيوبي قال إن بلاده تريد الوصول إلى البحر عبر الحوار والمنفعة المتبادلة، وإنها لا تسعى إلى إطلاق النار على جيرانها أو انتهاك سيادة دولة أخرى. لكن مسؤولين إريتريين ربطوا تصريحات إثيوبيا هذه عن الوصول السيادي إلى البحر بتهديد لإريتريا. نتابع هذا الموضوع أكثر مباشرة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع الكاتب والباحث السياسي موسى شيخو. أستاذ موسى، أهلا بك معنا. لماذا يعود شبح الحرب مرة أخرى بين إثيوبيا وإريتريا بينما كانا حليفين في حرب تيغراي سابقا؟
5: نعم، مرحبا بكم بالسادة المشاهدين. طبعا نحن أمام خطورة اندلاع حرب، خاصة بعد أن نجحت الحكومة في أديس أبابا في استعادة زمام المبادرة في إقليم تيغراي، وتواتر أنباء من مصادر محلية ودولية عن وجود قوات إريتريا ب عمق 60 كيلومتر إلى الداخل الأثيوبي، وتقدم كل من الدولتين إلى مجلس الأمن الدولي يتهم بعضهما الآخر. فإثيوبيا تتهم بانتهاك أريتريا سيادة أراضي إثيوبيا، وكذلك إثيوبيا وكذلك.
4: لكن أستاذ شيخو، أنا هذا هو سؤالي، ما السبب وراء اندلاع هذه المواجهة من جديد؟ لأنه كان هناك حروب سابقة بين الطرفين وإريتريا.

0: إريتريا اصلا هي كانت جزء من اثيوبيا قبل ان تستقل عنها، ولكن تحولتها فيما بعد بين أسياس أفورقي الى حليفتين فيما يتعلق بعدو مشترك وقتها في تيغراي. هل السبب هو البحث عن منفذ على البحر فقط ام ثمة اسباب اخرى؟
1: ليس المنفذ فقط، هناك أيضا القضايا العالقة بين البلدين، مشكلة الحدود والاختلاف أيضا، والمنفذ البحري من القضايا الرئيسية للاختلاف. فليس صحيحا أن إثيوبيا تريد الوصول إلى البحر بالقوة بالطريقة الذي يتهم بهم الإثيوبيون. ف تتذكر أيضا قبل سنوات خاصة في 2019 وما قبلها، وصلت علاقات البلدين إلى الذروة، وحصل بسببها رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام. صحيح. لأن القطيعة دامت أكثر من 20 سنة
0: بعد اتفاق بريتوريا.
1: ففي هذه الأثناء عند المصالحة تم بحث موضوع المنفذ البحري، وتم الاتفاق على أكثر من 95% من النقاط مقابل أخذ وعطاء ومقابل صفقات ومشاركة أو إسهام إريتريا في الطيران الإثيوبي وغيرها من الصفقات. لكن
0: ما الذي قلب الأمور إذن؟
1: الأمور انتكست ولم يتم التوصل إلى اتفاق، حيث اندلعت الخلافات أو تفجرت الخلافات بينهما إثر اتفاق أثيوبيا مع جبهة تحرير تيغراي، اتفاق بريتوريا في جنوب أفريقيا.
0: شكرا جزيلا لك موسى شيخ، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من أديس أبابا. خلف إعصار إساياس أضرارا واسعة في ولايتي جورجيا وفلوريدا الأمريكيتين، حيث تساقطت الأشجار وأغلقت الطرق، كما انقطعت الكهرباء عن نحو 43 ألف منزل. شاهدوا.

مشاهدينا بهذا نأتي إلى نهاية العالم الليلة، لكن فترتنا الإخبارية المسائية مستمرة. بعد قليل أسامة سرايا يلقاكم في العشرة، أعود وألقاكم في خارج الصندوق. ابقوا مع العربية.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفترة.

0: كلما زادت وتيرة المعلومات من حولك زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: اعتداءان جديدان على مطاري الرياض والدمام وإدانات دولية واسعة. بيان سعودي مصري باكستاني تركي يدين هجمات ميليشيا الحوثي. العربية تلتقي المصابين جراء اعتداء الحوثي على مطار الرياض يوم أمس.
1: الدقيق ارتفاع جنوني، الكيس يتقسم إلى أربع عوائل، يعني من 41 إلى 60 ألف.
0: في الداخل اليمني، ميليشيات الحوثي تهدد 6 ملايين شخص بحصار مدينة تعز.

أهلا بكم. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن تعرض مطار الملك فهد في الدمام لاعتداء مساء اليوم، وقالت في بيان لها إن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الهجمات العدائية السافرة على مرافق الطيران. قبل ذلك أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن تسجيل إصابات جراء اعتداء جديد عصر اليوم على مطار الملك خالد بالرياض، وأكدت هيئة الطيران المدني السعودي أنه يجرى استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق مطار الملك خالد بالرياض. هذا وكان التحالف قد أعلن عن تعرض صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد في الرياض إلى اعتداء بمقذوف مجهول، مما أدى لاندلاع حريق جرت مباشرته من الجهات المختصة. المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي أعلن أن الدفاع الجوي اعترض صاروخ كروز في محيط المطار. أصدرت السعودية ومصر وباكستان وتركيا بيانا بشأن الهجمات العدائية ضد المملكة، ووصفت الرباعية في بيانها هذه الهجمات بأنها تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. الرباعية أكدت في بيانها التضامن الكامل مع السعودية ودعم جميع التدابير التي تتخذها، وحملت

الدول الأربع ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وما يترتب عليها من تداعيات تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين. هذا وقام وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل بزيارة المصابين بعد الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض يوم أمس.

0: من جانبه أكد استشاري الجراحة والمدير الطبي لمستشفى سليمان الحبيب الدكتور عمر العبيد في حديثه مع العربية، أكد إجراء 22 عملية جراحية خلال أقل من 24 ساعة للمصابين جراء الاعتداءات الحوثية.
1: المرضى كلهم وصلوا هنا في وقت قياسي لله الحمد، صحيح انهم كانوا بعدد كبير ولكن بسبب الابلاغ المسبق تم تجهيز المستشفى ولله الحمد بعدد كبير من الاسرى. جهزنا تقريبا حول 100 سرير في الطوارئ، قسمت الى عده مناطق حسب شده الاصابه. وصل المرضى تم توزيعهم من قبل الاطباء على الاسرى حسب نوع الاصابه. كان في ما شاء الله قرابة 100 طبيب متواجد في الطوارئ، أكثر من 200 ممرض وممرضة، غير الكوادر الطبية الأخرى، بنك الدم، المختبرات، الأشعة، العناية المركزة. العمليات تم تجهيزها وتم مباشرة أخذ تقريبا 14 مريض من مكان الإصابة إلى غرف العمليات، وعدد اللي تم عمل العمليات لهم 22 مريض في أقل من 24 ساعة.
0: أما في مصر وتحديدا في محافظة البحيرة، التقت العربية عائلة المضيفة المصرية عزة رمزي التي توفيت جراء الاعتداء الحوثي على مطار الرياض بالأمس.
2: والله يعني خبر وحش طبعا، وكلنا مصدومين طبعا، لأن هي شابة صغيرة ولسه يعني ما دخلتش عمر زي ما بيقولوا، لسه في العشرينات، وكانت بتجري على أكل عشها طبعا، وربنا يرحمها برحمته يا رب.
3: أقول ربنا صبره يوم استلامي وينتقم من كل ظالم، ربنا صبره، احناها شهيدة عند ربنا. يعني طبعا دي كانت بتيجي وبتغربها يا أختي عشان أكل عيشة، طبعا لسه ما فرحتش بشبابها أصلا. يعني
4: ربنا يرخى علينا الصبر جميعا، ربنا صبرنا جميعا بالخبر اللي احنا سمعناه، كان خبر مؤلم وخب على أبوها، يعني ما قالولوش إلا الصبح، لأنه راجل تعبان بالسكر، ولو علم كان هتبقى مشكلة، فهو ما يعلمش وإحنا ما نعلموش والله إلا الصبح. ربنا ينتقم منهم ويولع فيهم زي ما مولعين في قلوبنا كده.
0: أما في الأردن، التقت العربية بوالد الشاب الأردني محمود البرقاوي الذي رحل بعد الاعتداء الحوثي على مطار الرياض.
5: الحمد لله رب العالمين على ما أصابنا في وفاة ابني محمود حسن البرقاوي في القصف اللي تم في مطار الرياض، اللي بنعتبره قصف غاشم على أناس أبرياء. ابننا ترك أمانة هلأ، وإن شاء الله نكون قد الأمانة هاي، نتحمل الوضع الشغل اللي صار من قبل الحادث الأليم اللي صار، والشغلات اللي تركنا إياها ابننا محمود اللي هم أولاده.
0: من عمان ينضم إلينا وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة. مع الوزير، أهلا بك معنا في العاشرة من جديد. بكل تأكيد تابعت البيانات التي صدرت منذ الأمس وحتى اليوم معالي الوزير بعد الاعتداء الذي قامت به ميليشيا الحوثي على مطار الرياض، ويعني الوفيات وأيضا الإصابات التي نتجت بعد هذا الاعتداء، لكن هناك شعور عام معالي الوزير بأنه البيانات أو بعض البيانات التي خرجت لم تسمي الأشياء بمسمياتها، هل تتفق مع هذا الشعور؟
6: مساء الخير لحضرتك أولا ولمشاهدينك الكرام. الحقيقة شوف، في العالم العربي وفي المنطقة هنالك تباينات في التعامل مع كل ما يجري حولنا. يعني

0: مثلا منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية في نهاية فبراير الماضي إلى اليوم كان في تباينات بالمواقف، كنا نلحظها بوضوح بين الدول في التعامل مع إيران، مع الاعتداء، مع العدوان الإيراني الذي كان يجري على الأردن ودول الخليج، مع كل الحرب. لذلك كان بعض الدول تتحدث بغموض نسبيا، بعض الدول تختفي منها بعض الألفاظ التي يمكن يعني تشعر أن الكلام بحساب، وهذا متوقع، هذا نتاج لتباين بالمواقف، لتباين في شدة رفض العدوان الإيراني في حينه أو في تفاصيله. واليوم أيضا هنالك دول ربما لديها يعني علاقات، لديها حسابات، وبالتالي هي لا تملك إلا أن تدين.
1: لكن هنا يقول لك البعض مع الوزير الإرهاب إرهاب
0: بلغة ربما، تفضل،
1: هنا سيقول لك البعض بأنه الإرهاب إرهاب، نحن نتحدث عن استهداف مطار مدني. تفضل مع الوزير.
0: شوف، موضوع الاعتداءات على السعودية ومن قبلها أيضا على دول الخليج من إيران وعلى الأردن لا تحتمل أي تفسيرات. كان في تفسير إيراني فقط بالقول أنها تستهدف أهداف أمريكية، لكن عمليا والعدوان الذي يجري على الأشقاء في السعودية وعلى السعودية أوضح الأمور أن هنالك أكذوبة إيرانية أنها تستهدف أهداف تريد من خلالها إيذاء الدول التي تستهدفها، وليس الأمريكان ولا الإسرائيليين. وإلا واضح لذلك بعض الأحيان عندما تقع هذه الميليشيات الإيرانية تقع في مأزق تلجأ إلى كل الأدوات الموجودة بما فيها وأهمها ضرب المدنيين، يعني الذين كانوا ضحايا العدوان على مطار الملك خالد، أو المئات الذين جرحوا بعضهم ربما في حالة ليست سهلة. هؤلاء ما ذنبهم؟ ليس لهم علاقة بأي قصة عسكرية وإلى أي معادلة سياسية من معادلات، لكن البنية الأخلاقية لهذه الميليشيات سيدي، البنية الأخلاقية للحوثي والبنية الأخلاقية للميليشيات التي تشبهها ولإيران بنية أخلاقية ليس لها علاقة بقيم الدين ولا بقيم الإسلام ولا بالقيم الإنسانية، ولهذا تأتي هذا الاستهداف. أنا بعتقد أنه ما يجري من عدوان على المملكة العربية السعودية جعل الأمور تفهم في سياقها الصحيح لمن أراد أن يأخذها في سياقها الصحيح. طيب، يعني احنا نتحدث عن عدوان على مطار العصر اليوم كما تحدثت الجهات السعودية على مطار في الدمام، يعني نتحدث عن اشكال عدوان متكررة ومستمرة، بمعنى
1: يعني حتى تبقى للقانون الدولي هو تعريفها واضح، تعريفها كجرائم حرب. أيضا في هذا النقاش يعني مع الوزير ينضم إلينا كذلك في هذا النقاش من الكويت الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور عايد المناع. دكتور عايد، أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. كنت أتحدث مع معالي الوزير، لا أعلم إن كنت استمعت لهذا الجزء من النقاش، في فكرة تسمية الأشياء بمسمياتها في عالمنا العربي بشكل عام، وكان هذا الشعور العام الموجود لدى الشارع العربي، لدى الشارع الخليجي، بأنه هناك جزء من البيانات التي خرجت لم تسمي الأشياء بمسمياتها. هل تتفق مع وجهة النظر التي طرحها معالي الوزير من عمان، أم ما هو تفسيرك لهذا الأمر؟
2: تحياتي لك يا أسامة، تحياتي لمعالي الوزير وللمشاهدين الأعزاء. يعني الحقيقة نعم، هناك البعض يعني يجامل، يحاول أن يعني يقول كلام ممكن يقال بشكل عام. العدوان واضح والمعتدي واضح، ويفترض أن تكون الأمور كذلك واضحة، وأن يوجه الكلام للمعتدي بشكل صريح. الحوثي يعتدي على الحكومة الشرعية في اليمن ويعتدي على المملكة العربية السعودية، وهذه الاعتداءات يعني لا مبرر لها على الإطلاق. السعودية ليست طرفا في الحرب اليمنية الحالية. اليمن الرسمي أو الشرعي يقاتل من أجل تحرير اليمن المحتل من قبل الحوثي، وبالتالي أن السعودية تساند الحكومة الشرعية، العالم كله يساند الحكومة الشرعية على الأقل من الناحية السياسية والقانونية. القرار 2216 نص بشكل صريح على ضرورة تسليم الحوثيين لكل ما استولوا عليه، والتخلي تماما عن السلطة بل ومحاسبتهم في ذلك. وهذا القرار صدر من مجلس الأمن الدولي ووفقا للفصل السابع

0: الرابع، أي ممكن استخدام القوة دوليا لإجبار هذه الجماعة على أن تمتثل لقرارات الشرعية الدولية. لذلك ينبغي الكل الآن، العرب وغير العرب الحقيقة، بأن يسموا الأمور بمسمياتها. هذا عدوان حوثي لا مبرر له. أنت تتقاتل مع الحكومة اليمنية، هذا موضوع. نعم السعودية تساند الحكومة اليمنية، لكن ليست هي الطرف المباشر. الآن قصبت مدن، كل المدن الحدودية، قصبت مكة والمدينة، والآن الألعن، تخيل، أو لا يقل عن مكة والمدينة سوءا، استهداف المطارات، لأنه يعرف أنه فيها كم من البشر ممكن يتعرضوا للإصابات، وقد حدث ذلك.
1: وعلى ذكر الاستهدافات في مطار الملك خالد بن
0: أمس، أسامة، المدرسة الإيرانية نفس المدرسة اللي استهدفت مطار الكويت بعد فترة من قصفه وتدمير أعيد بالإعمارة، فبدأت الحركة فيه، قصفوه، والهدف هو إيقاع أكبر عدد من الإصابات بين الناس الذين ليسوا حتى يمكن طرفا في الحرب ولا حتى على علاقة في البلد أيضا.
1: طيب معالي الوزير، يعني لو عدنا بالتاريخ قليلا للوراء، يعني حتى من بيانات الحوثيين ومن شعاراتهم كانوا يهتفون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام وما إلى ذلك. لكن حينما جاءت الأفعال على الأرض، فوجئنا بالأمس 4 سعوديين مقيمين أيضا من بنغلاديش، 6 يحملون جنسيات أخرى، المصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية كذلك، يعني لم يتركوا أحد في هذا المطار المدني. السؤال هنا، هل كشفت أفعال الحوثيين زيف الشعارات التي قدموها للعالم العربي والعالم الإسلامي على مدار الفترة الماضية؟
2: بالتأكيد، هذا قصة إيران وميليشياتها ومنهم الحوثيين، الأكذوبة الكبرى اللي سوقوها على الشعوب العربية عبر أكثر من 45 عام أنهم يعملوا لتحرير فلسطين. لكن هو السؤال، كم قتل الحوثيون من الإسرائيليين عبر كل هذه السنوات من وجودهم؟ ضربوا صواريخ إلى آخره، لم يقتل إسرائيلي من نتيجة قصف حوثي، لكن قتل ضحايا في السعودية نتيجة هذا القصف، مئات الجرحى الموجودين. أنا بعتقد أنه آن الأوان دعنا من الناس الموجهين، لكن لعامة الناس عليهم أن يقتنعوا أن إيران والحوثيين وميليشيات إيران استعملت القضية الفلسطينية استعمالا واستغلالا لغايات النفاذ إلى الرأي العام العربي والإسلامي، لغايات كسب الشعوب. لكن على الأرض الذي جرى والذي يجري في الكويت، يعني القصف الذي تم في البحرين، في الأردن، في قطر، بالإمارات، بالسعودية، هذا اللي هو الروح العدوانية اللي عندهم هي ظهرت في هذا. لكن على إسرائيل، كانوا الإيرانيين يقصفوا الأردن ولا يقصفوا إسرائيل أكثر من شهور، لم يضربوا قذيفة على إسرائيل، مع أن إسرائيل ما زالت تحتل فلسطين وغزة مدمرة. إسرائيل لم تتغير، بقيت هي إسرائيل. هنالك أكذوبة عمرها عشرات السنين سوقتها وإيران وميليشياتها وكل من يسير معها سياسيا، تقنعنا أنها كل ما تفعله، كل الدمار الذي خلفته في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن، هو لتحرير فلسطين. لكن الذي دمر هي هذه الدول وليست إسرائيل. الذين يقتلوا اليوم، أنت قبل شوي في الأخبار استعرضت حصار لمدينة تعز في اليمن بستة مليون يمني، صحيح. هذه ما علاقتها بالقضية الفلسطينية وما علاقتها بالإسرائيليين. أنا أعتقد كذبوا علينا عشرات السنين، الكثيرون صدقوا هذه الأكذوبة وبنوا مواقف وانحازوا لإيران وصدقوها، لكن آن الأوان أن نقول أن إيران استعملتنا، استعملت قضايانا الكبرى على رأس القضية الفلسطينية، لم تفعل شيئا لفلسطين. عندما بدأ العدوان على غزة، إيران تراجعت وتركت غزة وحيدة، لم تقدم لها حتى رصاصة أو يعني كيس من الطحين، مش شيء آخر. وبقي بعض الناس يتهم الدول العربية. الكذوبة هذه بعتقد أنها انتهت. اليوم عندهم أن يقتلوا سعودي أو يقتلوا مقيم على الأرض السعودية، بالنسبة لهم هو الانتصار. لكن تاريخ

0: الحوثيين لم يقل أنهم قتلوا إسرائيلي على الإطلاق، وهذه السجلات موجودة وهذا التاريخ القريب موجود نراه ونشهده جميعا.
1: طيب دكتور عايد، أنت ذكرت في فكرة ما يحاول الحوثيون له بأنها معركة بينهم وبين السعودية، لكن الحوثيين كميليشيا لم يعودوا هذه الميليشيا المحلية التي تمتلك بضع أسلحة خفيفة، أصبحوا ميليشيا إقليمية عابرة للحدود تستخدم الجغرافيا اليمنية لتهديد حركة التجارة لخدمة أهداف دولة أخرى، وتنكل باليمنيين، وهذا نراه حتى في حصار مدينة تعز الذي نتابعه على مدار الساعة. لماذا يصر الحوثيين على تقديم هذه الرواية للشارع العربي بأنه هذا صراع بينهم وبين المملكة العربية السعودية، بينما هم ميليشيا تتحرك لخدمة أجندة وأهداف خاصة بهم وخاصة بدولة أخرى معروفة طبعا؟
2: نعم، الحقيقة يعني حتى بعض الشبان المقرر فيهم والذين هم دون السنة القانونية واعتقدتهم الحكومة الشرعية يعني ما سألوهم قالوا أنتم تقاتلون من؟ قالوا نقاتل إسرائيل. يعني تخيل يرسلونهم لمقاتلة الحكومة اليمنية على أنهم يقاتلون إسرائيل. وبالتالي هذه الحقيقة يعني القضية اللي دائما ترفع تحرير فلسطين وطرد اليهود وإقامة الدولة الفلسطينية، كل هذا كلام الحقيقة ليس دقيقا. الحوثي الآن أوضح بشكل جلي خلال لقاءات أمريكية حوثية في مسقط في عمان بكل وضوح بأنه لن يستهدف القطع البحرية الأمريكية ولن يستهدف القطع البحرية الإسرائيلية كذلك، وإنما يستهدف العدو السعودي. تخيل السعودية التي في الأمانة والتاريخ ومع دول الخليج الأخرى قدمت كل أنواع الدعم لليمن بشطري الشمالي والجنوبي، حتى المدارس حتى الجامعات المستوصفات المستشفيات، إزالة الألغام، من يزيل الألغام؟ مركز الملك سلمان يزيل الألغام. من يعالج المرضى والمصابين؟ مركز الملك سلمان يقوم بذلك. من يقدم الدعم للحكومة اليمنية؟ المملكة العربية السعودية إلى أمس القريب هذا. لكن هذه الجماعة الحقيقة هي تريد السلطة بأي ثمن، حتى يمكن إيران وغير إيران هي تريد السلطة وتريدها من صعدة إلى حدود عمان، وقد فعلت ذلك عام 2014 و2015 إلى أن تم طردها بقوة من قبل القوات اليمنية وقوات والقوات المناصرة لها من التحالف العربي. وهذا طبعا لا زال في أذهان هؤلاء بالرغم أنهم تحدثوا للسعوديين وجاءوا للمملكة وناقشوا، والسعودية بذلت جهود كبيرة من أجل أن يتصالح الطرفان اليمنيان الحكومة الشرعية والحوثي وينهوا هذا الصراع ونتخلص كلنا من هذه الموضوع. لكن هم لا يريدون أن يشاركهم أحد بالسلطة، هم يريدون أن يحكموا اليمن وبالتالي يتحكموا في باب المندب ويملوا على العالم شروطهم. لذلك هم الآن يفترض تفعيل القرار الدولي 2216 الذي ينص على أن هذه الجماعة جماعة متمردة وأنها ينبغي أن تسلم كل ما لديها للحكومة الشرعية وتلاحق حتى قانونا، وإن لم تفعل يستخدم القوة الحقيقة اللي هذا قرار صادر من مجلس الأمن الدولي مش يعني أي قرار. وبالتالي اليوم هذه مسؤولية العالم. صحيح السعودية تتأذى ويصاب الناس، ولكن ثق تماما السعودية قوية بإذن الله وقادرة على أن تسحق هؤلاء. إنما إشكالية السعودية وحتى الحكومة الشرعية هي المدنيين.
1: صحيح
2: الحوثي لا يحسب حساب للمدنيين

0: يعني الآن تعز محاصرة من كل الجهات، وتحاول قوات الحكومة الشرعية بأن تفك الحصار عنها، والناس لا تجد لقمة تأكلها، محاصرة حتى ما تصلها امدادات، وحتى الوقود ليس ممكنا بالنسبة للمناطق التي طيب يعني يحاصرها الحوثيون.
1: هذه طبيعة الميليشيات بكل تأكيد وتصرفاتها وأفعالها مفهوم. يعني مع الوزير، لو تابعت البيانات التي خرجت صنفت الفعل كفعل إرهابي، أو صنفت يعني ما قامت بهذا الأمر ميليشيا إرهابية، لكن هل برأيك يجب الآن الانتقال من مرحلة تصنيف الفعل إلى تصنيف الفاعل، بأن يكون لدينا تصنيف رسمي معتمد لهذه الميليشيا كميليشيا إرهابية مثل ميليشيات أخرى مثل داعش والقاعدة، خاصة بأنه يعني كل ما تابعناه من تقارير كشفت هذا التعاون ما بين ميليشيات الحوثي والقاعدة وداعش وما إلى ذلك، والتصرفات والأفعال على الأرض أيضا.
2: هي الأمور لا تحتاج إلى تبيان كثير، لأنه الفكر الذي تحمله ميليشيات الحوثي هو فكر إرهابي. الفكر الذي يستبيح القتل، قتل المدنيين وقتل المسلمين وغير المسلمين والعدوان، وهو أداهم الأكبر كان على الشعب اليمني. بالمناسبة خلال السنوات الماضية الطويلة كان الأذى المباشر وإرهابهم على الشعب اليمني بشكل مباشر، وأيضا اليوم على دول مثل المملكة العربية السعودية الشقيقة. أنا بعتقد واضح اليوم زي ما تفضلت أن هنالك حاجة طويلة، لأنه حاجة لتصنيف هذه الميليشيات تصنيفا إرهابيا حقيقيا. العالم مثلا بعض الدول زي الولايات المتحدة ودول كثيرة بالعالم كانت تتعامل مع حزب الله وتصنفه تصنيف يعني تصنفه منظمة إرهابية. اليوم احنا عندنا الميليشيات، أنا بعتقد أنه الحديث يجب أن يكون بدائرة أطول يعني أوسع، الدائرة الأوسع تقول أن لدينا مشروع فارسي إيراني طائفي له مخالب وأدوات ميليشياوية في الساحات العربية. هذا المشروع هو الذي يجب التعامل معه تعامل حازم من قبل العالم وليس من قبل دول الإقليم، لأن هذا المشروع يتعامل مع الدول تعامل وجودي، خصومته مع دولنا مع شعوبنا خصومة، صراع وجود وليس صراع سياسي. يعني بين ما بين السعودية والحوثي ليس خلاف سياسي يجري تسويته، هم لا يريدوا لهذا البلد مثلا أن يبقى، لا يريدوا لاستقراره، لا يريدوا لحياته الطبيعية. وكذلك بالنسبة لكل المشروع الإيراني اللي الحوثيين جزء منه يجب على العالم أن يتعامل معه، لأنه أصبح يشكل خطر حقيقي على أمن واستقرار المنطقة، على بقائها بسلسلة الميليشيات اللي جرت في الدول. كل الدول التي دخلتها الميليشيات الموالية لإيران، كل هذه الدول نقضت وفقدت الدولة هيبتها لصالح الميليشيا. شوف لبنان، شوف العراق، شوف اليمن، شوف سوريا لو بقيت قبل أن تتغير فيها الأمور. أنا بعتقد الخطر الأكبر هو من الأصل، جذر المسألة هو المشروع الفارسي الطائفي، وهذه ميليشيات هي أدوات له التي يجب كلها أن تصنف على أنها عدو لاستقرار المنطقة، حتى لأمن الطاقة، لأمن سلاسل التوريد، الغذاء في المنطقة، إغلاق هرمز، إغلاق باب المندب،
1: لمستقبلنا جميعا حتى كشعوب في هذه المنطقة. مع الوزير،
2: طيب ميليشيا إرهابية هو
1: يعني مستقبل هذه المنطقة جميعها وشعوبها بكل تأكيد. طيب دكتور عايد، أختم معك أيضا بما يعني بهذه النقطة التي أثارها الوزير، في فكرة بأنه نحن الآن في هذا الصراع، صراع أكبر، صراع بين منطق الميليشيا ومفهوم الدولة بشكل عام، ليس فقط في السعودية ولكن المنطقة العربية بكاملها، الشرق الأوسط بكامله يخوض هذا الصراع. برأيك يعني ما هي الإجراءات المطلوبة؟ أنه لا نكتفي فقط، لا نتوقف فقط عند مجموعة من البيانات اللفظية التي تخرج من هنا أو هناك أو إدانات أو ما إلى ذلك. ما الذي نحن بحاجة إليه كعالم عربي كي نحمي أنفسنا أولا؟
0: حقيقة يعني الوضعية بالنسبة لنا صعبة الحقيقة. يعني إيران تزحف من الشرق إلى الغرب، وإسرائيل تزحف من الغرب إلى الشرق، والكل القتال في منطقتنا، وبالتالي هذه المنطقة في خطر إن لم تتضامن شعوبها وحكوماتها مع بعض تضامن حقيقي لمواجهة أي اختراقات. الحوثي واحد من

0: هذه الاختراقات. والحوثي الحقيقة يعني يضرب أهم ركيزة في العالم العربي والإسلامي وهي المملكة العربية السعودية. ولذلك هذا التنظيم الإرهابي لا ينبغي أن يسمح له بأن يبقى يمارس بلطجته على المنطقة. هذا هو وغيره من التنظيمات الخارجة عن سلطة الدولة. خلاص انتهينا من الدجل والأكاذيب وتحرير فلسطين الذي غير صحيح. علينا الآن ضبط إيقاع هذه المجاميع حتى لا تصبح منطقتنا مستباحة من قبل قوى أخرى. إيران الحقيقة تزحف قلت لك من الشرق وإسرائيل تزحف من الغرب. والضعف من خلال هذه المجاميع يعني الميليشيات العراقية ولاءها لإيران أكثر من أهل بلدها. في الميليشيا الحوثية ولاءها لإيران أكثر بكثير من اليمن، وكذلك حزب الله في لبنان وغيره من التنظيمات الموالية اللي حقيقة لا ينبغي للعالم العربي اليوم أن يتركها. العالم العربي مفترض أن يلتقي الحكام والقادة العرب ويقرروا أنه لن يسمحوا إطلاقا لأي تنظيم خارج الدولة بأن يعبث بأمن أي دولة من الدول أو يثير مشاكل مع دول الجوار. هذا الذي ينبغي أن يكون.
1: والأهم من ذلك أنه على ما يبدو لم يعد الوقت كافي دكتور عايد.
0: واجب دولي وليس فقط عربي.
1: الوقت دهمنا في هذه الفقرة، ويعني ربما الوقت دهمنا أيضا في المنطقة لنفهم يا دكتور عايد بأنه لم يعد هناك مساحة لأنصاف الحلول على الأقل في هذه المرحلة. شكرا جزيلا دكتور عايد المناع الأكاديمي والكاتب السياسي من الكويت، ومن عمان وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعيطة، شكرا جزيلا لكم. أما في الميدان، الطيران الحربي وصل غاراته على مواقع وتعزيزات للميليشيات الحوثية في تعز منذ ليلة البارحة، واستهدفت الغارات الكثيفة ميليشيات الحوثي في ريف تعز الشرقي والغربي والطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ أيام. كما كثفت الغارات أيضا على مواقع الميليشيات في الجنوب الشرقي للمدينة. يذكر كذلك أن مصدرا عسكريا يمنيا أوضح للعربية مساء أمس بأن القوات المسلحة اليمنية حددت صناديق قتل تستهدف الحوثيين في تعز. يأتي هذا بينما تتفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز مع استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة. وحذرت السلطة المحلية في تعز من أن اتساع نطاق الحصار بات يهدد أكثر من 6 ملايين شخص في معظم مديريات المحافظة بعد قطع الطريق الحيوي الرابط بين تعز وعدن وتعطيل حركة الإمدادات الغذائية والطبية والوقود. هذا بينما حذرت وزارة الصحة اليمنية من كارثة صحية وإنسانية وشيكة مع اقتراب مستشفيات مدينة تعز من التوقف عن العمل نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، بينما تشهد المدينة أزمة وقود وارتفاعا حادا في أسعار المواد الأساسية بالتزامن مع استمرار المعارك في محيطها وسط مخاوف من تفاقم معاناة السكان وتعذر وصول المساعدات الإنسانية.
2: يا أخي إحنا محاصرين في تعز من المواد الغذائية، من الطحين، من البر، من الغاز، من البترول.
3: محاصرين إحنا بالأسعار، هذه ما قدرت أشتري بأي حاجة. وفروا إحنا أهم حاجة الغاز، المواد الغذائية، الدقيق. تجي تشتري حاجة قد مرتفع ب3-4 ألف.
4: دقيق ارتفاع جنوني، الكيس يتقسم إلى 4 عوائل يعني من 40-60 ألف. المواد الغذائية الباقية كله بارتفاع جنون.
1: من عمان ينضم إلينا الملحق العسكري اليمني في الأردن العميد ركن يحيى أبو حاتم. عميد يحيى أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. لماذا يصر الحوثيون على هذا الحصار الشديد على مدينة تعز ومحاولة إحكام الحصار على المدينة بهذه الطريقة رغم أن هناك الكثير من الجبهات مفتوحة ويتعرضون فيها لخسائر؟

0: حقيقة أخي العزيز وجميع المشاهدين الأعزاء،
1: حقيقة هي يعني ليست وليدة اللحظة، عداء الحوثي لليمنيين وخصوصا أبناء تعز. أنا في اعتقادي أنها يعني قد تكون أبعد من بعشرات السنين. لو رجعنا إلى الخلف في أيامة الحكم الإمامي البغيض، كان كل تركيز الحكم الإمامي البغيض على محافظة تعز، لأن المحافظة المتعلمة والجمهورية والمثقفة والتي ترفض كل أشكال الظلم والاستبداد والقهر، وبالتالي يعني هناك تراكمات. أيضا الجماعة الحوثية عندما حاولت أن تغزو المحافظات الجنوبية في 2015 تصدت لها محافظة تعز ومنعت يعني مرورها باتجاه المحافظات الجنوبية، وبدأت في قتال الجماعة الحوثية المواطنين دون يعني حينها لم يكن هناك يعني قوات مسلحة. الأبناء تعز يعني يواجهون هذا المد منذ 2015، وبالتالي يعني يعتبرها اليمنيون قلب اليمن النابض، والجماعة الحوثية تعلم أن السيطرة ويعني إرهاق هذه المحافظة سيخدم مشروعها في أكثر من اتجاه. إذا ما استتب لها الأمر لا سمح الله، فهي تعتقد أنها ستتحرك وتفتح لها الأبواب المشرعة باتجاه المناطق الجنوبية، لكن هذا لن يتم. أبناء تعز تحاصروا أكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات يعني خلال الفترة الماضية، وكانوا لا يمتلكون أي من المقومات التي يمتلكونها اليوم، سواء العسكرية أو القدرة والخبرة على إدارة المعركة. وبالتالي الجماعة الحوثية تعلم أنه لا أمان لها ولا استقرار في اليمن ما لم تقضي على أبناء تعز، الذي يتراوح سكان هذه المحافظة ما يقارب 4 إلى 4.5 مليون نسمة. وبالتالي أنا في اعتقادي أنها تركز كل جهدها باتجاه محافظة تعز. وأيضا الحكومة اليمنية يجب أن تبادل نفس الـ يعني الـ الاهتمام، فمحافظة تعز بحاجة إلى يعني تركيز كل جهد الجهد العسكري، او على الاقل 80% من الجهد العسكري لفك الحصار عن محافظة تعز والاسناد ابنائها سواء من القوات المسلحة او من ابنائها المقاومين حتى يتخلصوا من هذا السرطان الخبيث.
2: طيب سيد العميد، هذا الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي يؤدي الى أزمة وكارثة إنسانية كبيرة، تابعنا حتى جزء من حديث الناس بشأنها من داخل تعز. لكن كنت اتحدث يعني مع بعض العسكريين اليمنيين، قالوا بأنه الحوثيين يتعرضون لضربات قاسية وشديدة على أطراف مدينة تعز، يريدون أن يقتحموا تعز، يدخلوا تعز حتى يستخدموا المدنيين الموجودين في داخل المدينة كدروع بشرية. هل تعتقد بأنهم بالفعل يعملون أيضا على هذه النقطة؟
1: بلا شك أخي العزيز، تعز كما قلت هي القلب اليمني النابض، وبالتالي الجماعة الحوثية تعلم أهمية هذه المحافظة على المستوى الجيوسياسي وأيضا على المستوى العسكري، وبالتالي هي تكثف كل جهودها باتجاه محافظة تعز. لكن ما أؤكد لك أخي العزيز، محافظة تعز عصية، يعني رغم يعني نقص الإمدادات ورغم يعني الحصار لكنها قادرة على الدفاع والقتال. هذه المحافظة لا تستكين، هناك معارك اليوم حتى في المناطق التي سيطر عليها الميليشيات الحوثية في أرياف تعز، ما زالت هناك أعمال عسكرية وكمائن من أبناء المناطق. هذه المحافظة هي ترفض الفكر الحوثي جملة وتفصيلة، يعني وبالتالي لا قرار ولا استقرار له، هو يعلم ذلك، وبالتالي يحاول جاهدا أن يحكم السيطرة على الأقل لحصار هذه المحافظة. ويعني هناك أيضا مفارقات، بعض للأسف الشديد المتأيرين من الأمة العربية الذين يرون أن الحوثي يعني ناصر أخواننا في غزة وحاول يعني لفك الحصار كما يدعي ويدعون، ها هو اليوم يعني يحاصر أبناء محافظة تعز مسلمون يقولون لا إله إلا الله، يعني يهدم منازلهم، يعني يقطع أرزاقهم. وبالتالي يعني أنا في اعتقادي أن هذا السرطان الخبيث الذي انتشر في اليمن لن يستمر، لأن اليمنيون باتوا اليوم على قناعة مطلقة أنه لا خلاص لليمن ولا للمنطقة إلا بالقضاء على هذه الجماعة الإرهابية.
2: طيب عميد يحيى، اليوم كان هناك تصريحات بشأن فكرة الطريق الرابط ما بين عدن وتعز، وأن هناك تحركات لاستعادة هذا الطريق للإمداد لإمداد المساعدات وما إلى ذلك. هل تعتقد بأنه عسكريا هذه هي الفكرة التي يجب أن تمرر على الأرض، أم أن يكون هناك خطة أخرى لفك

هذا الحصار، خاصة بأنه الحديث عن كارثة إنسانية كبرى، وليس فقط المسألة في الغذاء، المسألة أيضا في الدواء والمرضى الذين لا يجدون دواءهم. نتحدث عن ملايين الأشخاص في هذه المنطقة.

0: أنه هناك إجراءات يجب أن تتخذ لدعم المقاتلين على الأرض ولتحرير محافظة تعز، أهمها وهو إنشاء مظلة جوية. المظلة الجوية عندما تنشأ هي يعني بعد أن يتم كما تم الإعلان يوم أمس عن هناك مناطق ستكون مناطق عسكرية أو صناديق قتل كما تم توصيفها، وبالتالي ضرب كل الأهداف المتحركة والثابتة التي يعني تحاول الدخول يعني التعزيزات إلى محافظة تعز لجماعة الحوثي. أيضا تركيز قوة نيرانية جوية على الطريق الذي يربط ما بين يعني عدن وما بين تعز، ويعني ضرب كل التمركزات للميليشيات الحوثية والتنسيق مع القوات على الأرض للتحرك والتشبث بهذه المنطقة. أنا في اعتقادي أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على ذلك، وخلال الأيام القادمة سنسمع عن فك الحصار عن تعز وعن تحريرها. هذا لا يعني أمر لا مشكوك فيه ولا بد منه. وبالتالي أنا أؤكد لك أن الجماعة الحوثية ستضرب في تعز ضربة قاسمة، لأنها دفعت بجل يعني قدراتها ومن وراء إيران إلى الساحل الغربي وثم إلى تعز، لأنها تعلم أنه لا أمان لها في الساحل الغربي إلا بالتشبث بمحافظة تعز وبالمناطق الجبلية المحيطة على الساحل. وبالتالي هي اليوم في دخلت في منطقة قتل فعلا، لأنها إذا حاولت أن تنسحب من المنطقة فقد فقدت كل ما يعني دفعت له يعني خلال الأسابيع الماضية، وإن حاولت الإبقاء على نفسها داخل محافظة تعز فستكون نهايتها وخيمة، وخصوصا أن هذه المحافظة تقاتلهم البشر والحجر قبل البشر. وأنا أؤكد لك أن تعز ستنتصر وسينتصر اليمنيون في الأخير، لأن اليمنيون هم أصحاب قضية، وهذه الجماعة هي جماعة تنفذ أجندات إيران في المنطقة ليس إلا.
1: طيب سيادة العميد، المعارك الأخيرة وهذه التطورات التي حدثت على مدار الفترة الماضية كشفت صراحة شيء آخر، جانب آخر ربما كان موجود لكن لم يلتفت إليه الكثيرون. مثلا لدينا فيديو نشرته قوات العمالقة الجنوبية، هذا الفيديو لطفل يعني يبلغ من العمر 13 عام فقط، هذا الفيديو نبثه الآن على الهواء، يعني كانت نعته الجماعة وقالت بأن هذا الطفل قتل في معارك بالساحل الغربي، لكن الحقيقة بأنه كانت في هذا التوقيت قوات العمالقة الجنوبية يعني بعد إصابة هذا الطفل أخذته وقامت بعلاجه. وليس هذا الطفل الوحيد صراحة سيد العميد الذي ظهر في فيديوهات وهو يعني يحارب مع جماعة الحوثي وهذه الميليشيا. إلى أي مدى ترتكز هذه الجماعة على استخدام مثل هؤلاء الأطفال يعني، ويخرج مثل هؤلاء الأطفال ويتحدثون بلهجة وكأنهم يعني تم حقنهم بأفكار وأيديولوجيات مريضة، ويقولون بأنه نحارب الإسرائيليين بينما يقاتلون أبنائهم من أبناء الشعب اليمني وما إلى ذلك، ويتركون حتى هؤلاء الأطفال بعد إصابتهم في الميادين يعني.
0: أولا أخي العزيز، الجماعة الحوثية شأنها شأن كل الجماعات الإرهابية ذات الأفكار المتطرفة، هي تركز على يعني الأطفال لأنهم أكثر يعني تقبلا للأفكار والقدرة على غسل أدمغتهم وتحويلهم إلى قنابل موقوتة. وبالتالي نحن في الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية خاطبنا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أن جماعة الحوثي تجند الأطفال ما دون سن 13 والرابعة عشر، وأنهم قتلوا في يعني في صفوف هذه الجماعة يعني ما يقارب 10 إلى 12 ألف طفل، وأن الجماعة الحوثية يعني أغلب مقاتليها حاليا ترتكز على هذه الشريحة، لكن المجتمع الدولي كان يصم إذنيه وكأنه كان يرى أن وجود الحوثي والخطر داخل الجغرافيا اليمنية لا ضير منه، وخصوصا إذا كان هذا الخطر سيمتد إلى تهديد المملكة العربية السعودية وابتزازها. لكن اليوم يعني ظهرت الكثير من الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق الأطفال. أنا في اعتقادي أن ما يظهر على العلن هو ليس إلا غيظ من فيض. هناك أنا أعلم بمناطق محيطة يعني بمنطقتي أنا شخصيا، منهم من قعد سنتين ويعني وأسرته نعته ثم خرج في صفقة تبادل أسرى أو الحكومة اليمنية أطلقته نظرا لصغر سنه. الجماعة الحوثية اليوم هناك مراكز ما يسمى بالمراكز الصيفية، هي تستجلب الأطفال إلى هذه المراكز وتقوم على إعدادهم كيعني قنابل موقوتة، كل أفكارهم التي يتم تعبيتهم بها أن المملكة العربية السعودية هي العدو، وأن المجتمع العربي ليس مسلم طالما لا يوالي عبد الملك.

0: الحوثي ولا من يوالي ما يدعون أنفسهم بآل البيت. هذه الجماعة أخي العزيز هي أشد فتكا وخطرا من القاعدة وداعش. القاعدة
1: وداعش لم تكن
0: كما قتلت جماعة الحوثي في اليمن. القاعدة وداعش لم تهدد المياه الدولية ولا التجارة الدولية ولا منابع الطاقة كما فعلت جماعة الحوثي في اليمن. نعم
1: أنا بشكرك شكرا.
0: وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يعلم أن الحكومة اليمنية
1: تفضل استاذ العميد أكمل الجملة.
0: تفضل. اليمن والمملكة العربية السعودية اليوم هم يقاتلون نيابة على العالم، تأمين الممرات الدولية وتأمين التجارة الدولية وتأمين المصادر الطاقة، وخلاص المنطقة من هذا سرطان. هو لا يخص اليمن ولا يخص المملكة العربية السعودية بقدر ما يعني يستفيد منها العالم. وبالتالي على العالم أن يقف بقوة وبأفعال وليس بأقوال كما نسمع بتصريحات هنا أو هناك.
1: من عمان الملحق العسكري اليمني في الأردن العميد ركن يحيى أبو حاتم، شكرا جزيلا على هذه القراءة معنا. نذهب إلى الملف الثالث في العاشرة. فرنسا ترفض حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في التعبير الديمقراطي في صناديق الاقتراع بعد قرار السلطة الفلسطينية تأجيل انتخابات. باريس دعت السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أنحاء فلسطين بأقرب وقت ممكن. انزعاج فرنسا يأتي لأنها دعت إلى المضي في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في إطار قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن في رسالة وجهها حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني إلى باريس قبل يومين، يقول الشيخ إن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء الانتخابات. بعد رسالة حسين الشيخ صدر مرسوم رئاسي فلسطيني يؤجل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر المقبل على أن يتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 11 من سبتمبر عام 2027. أما موقف حركة حماس فكان مثيرا للانتباه. الحركة التي دائما ما تكون على طرف النقيض من فتح والسلطة الفلسطينية رحبت بقرار التأجيل وإن كان الترحيب غير مباشر. بيان الحركة تجنب ذكر أي انتقاد لتأجيل الانتخابات، إنما قالت إنه في ضوء التأجيل يجب إجراء حوار وطني شامل وأنها مستعدة للانخراط في هذا الحوار. حماس بررت أيضا التأجيل وقالت إن الظروف والمعطيات السياسية والأمنية والميدانية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة غير متوفرة. تأييد حماس للتأجيل ربما ينسحب كذلك لتأييد ما قال حسين الشيخ في أغسطس الماضي بأنه في حال تعذر إجراء الانتخابات الخطة البديلة تتمثل في تشكيل المجلس الوطني بالتوافق. لكن هذا يطرح سؤال، هل تتوافق حماس وفتح على تشكيل سلطة واحدة بعيدا عن الانتخابات أم لا؟ على الجانب الآخر أيضا هناك من أبدى غضبه صراحة بقرار التأجيل، زعيم التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان الذي وصف الأمر بأنه جريمة بحق الديمقراطية. دحلان اتهم قيادة السلطة باحتكار المؤسسات الوطنية واتهمها بالفساد وتضليل المجتمع الدولي. دحلان أعلن أيضا أنه سيتحرك لتشكيل جبهة ضغط فلسطينية. من برلين المتحدث باسم حركة فتحة دكتور جمال نزال. دكتور جمال أهلا بك. يعني لافت صراحة رسالة السيد حسين الشيخ يقول بأنه الظروف الحالية لا تسمح بإجراء الانتخابات، يعني لماذا لم يتم اكتشاف هذه الظروف إلا بعد فترة طويلة من الإعلان عن موعد الانتخابات وحتى الإعلان عن تجهيزات لهذه الانتخابات؟
2: هذه الظروف الموجودة الآن معروفة لنا في يوم إصدار مرسوم الانتخابات، ولكن في يوم إصدار مرسوم الانتخابات كانت التوقعات حسب ساعة خطة ترامب تنص على أنه بعد 5 شهور على الأكثر سيكون هناك انسحاب إسرائيلي وستدخل قوات استقرار دولية وشرطة فلسطينية إلى غزة وتدخل لجنة الانتخابات الفلسطينية إلى غزة وستحل عدد من المشاكل التي تعترض طريق الانتخابات. الآن من منع حدوث الانتخابات هو إسرائيل من خلال خطوات عديدة أبرزها وليس أقلها شأنا هو أن حظرت دخول اللجنة المركزية للانتخابات، لجنة الانتخابات المركزية إلى غزة وإلى القدس أمام هذا الحال وفي غياب.
1: لكن هناك من يرى غير ذلك يا دكتور جمال، يقولون بأنه أنتم لم تتوافقوا على شيء في القاهرة سوى على شيء واحد فقط وهو تأجيل الانتخابات، وبالتالي كان المتوافق عليه بين الفصائل التي أجرت حوارات ومن بينها ما بين فتح وفتح يعني أو التيار الديمقراطي الإصلاحي في حركة فتح بأنه التأجيل، والآن

0: يقول البعض أنكم تريدون إلقاء اللوم على إسرائيل بسبب خلافاتكم.
1: أولا، عندما يغلق الاحتلال المسجد ويحدث هذا كثيرا في فلسطين، لا داعي ولا من سبب لاتهام المصلين بأنهم يعزفون عن الصلاة عندما يعتزون عن الصلاة في المسجد ويعودون أدراجهم إلى البيت. احنا كنا بدنا الانتخابات، ونحن نعتبر تأجيلها نكسة للحالة الفلسطينية بشكل عام، لكن برنامج إسرائيل سيد الكريم لا يتماشى مع وجود مجلس تشريعي منتخب، لأن ذلك يوحد الوطن الفلسطيني بكل أجنحته، وهذا ما لا تريد إسرائيل التي تسعى إلى تكريس سلطة البلديات في فلسطين بدل سلطة وطنية قومية توحد الشعب الفلسطيني.
0: يعني الآن برأيك من تسبب في تأجيل هذه الانتخابات هي إسرائيل. الآن سيد حسين الشيخ يقول هناك الخطة البديلة، هذه الخطة تتمثل في تشكيل مجلس وطني بالتوافق. هل تعتقد أننا سنشهد في المرحلة المقبلة مجلسا وطنيا بالتوافق؟ وهل حماس ستكون جزء من هذا المجلس؟
1: يتوقف على تجاوب الأطراف الموجودة خارج المنظمة الآن مع النقاط الثماني التي أعلنت في اجتماع العلمين، وهو الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتبني التزاماتها واحترام القانون الفلسطيني والتخلي عن سلطة حماس في غزة وإلغاء كل مخرجات الانقلاب الذي نفذته في 2007. لا أستطيع أن أعلن اليوم ومن هنا.
0: يعني هذه النقاط التي ذكرتها دكتور جمال لم يحدث عليها توافق في العلمين في القاهرة في مصر.
1: هذا قبل 7 اكتوبر، ولكن قد تكون الامور تتدحرج الان الى الاقتراب من مساحه وطنيه مشتركه. واقول لك من هنا ايضا ان اجتماعا سيعقد في القاهره يوم الاربعاء القادم، وستتواجد حركه فتح في هذا الحوار، وهذا مستجد هام اننا الان نتواجد مع هذا العديد من الفصائل الفلسطينيه. طيب، في القاهره من اجل حوار وطني
0: شامل. هنا ايضا يعني دكتور جمال يبدو ان هناك جزء في الحديث متناقض، لانه لو عدنا حينما يعني اجتمع السيد حسين الشيخ مع مجموعه من الصحفيين الفلسطينيين في اغسطس الماضي وانت تتذكر، كان هناك الكثير من البيانات خرجت، يعني كان هناك هذا الاجتماع مع وفد من نقابة الصحفيين والممثلين عن وسائل الإعلام سواء حتى الفلسطينية أو العربية والدولية. يعني قال حينها السيد حسين الشيخ بأن حماس وقعت مع الأمريكيين بأنها لن تشارك في الحياة السياسية الفلسطينية وأن الحركة لن تكون جزء في الحكم. الآن تحدثني عن أنك تأمل في توافق مع حماس، هذا يعني تراجع عن موقف يعني ما ذكره السيد حسين الشيخ في أغسطس الماضي.
1: حتى لو عقدت الانتخابات في 28 نوفمبر كما كان متفق عليها، حماس ما كانت لتشارك بها كحماس، لم يتغير شيء على هذا الصعيد، فهناك شروط لأن يعترف الجميع بمنظمة التحرير ويتبنوا التزاماتها، وهذا لم يتحقق من جانب حماس حتى هذه اللحظة. حماس كانت ستنتدب بقوائم تبدو في جوهرها أو قشرتها مستقلة عنها وفي جوهرها تابعة لها، لكن لم تكن حماس لتشارك باسم حماس في هذه الانتخابات. أما إذا تحركت حماس الآن لتبني خط المنظمة، وأعتقد أنه حبل النجاة للجميع وليس فقط لحماس، الموضوع مش حماس، الموضوع نحن جميعا، فلا شيء يمنع من ذلك. إحنا قلنا من يأتي إلى مربع الوفاق على أساس هذه النقاط الثماني التي عرضها أكثر من مرة عندكم
0: أهلا وسهلا. لا، هناك من يرى في هذه المسألة دكتور جمال بأنها ليست في فتح وليست في حماس، هناك من يراها جزء من خطة للتشبث بالسلطة، وهنا أقصد البيان الذي أصدره السيد محمد دحلان قائد التيار الإصلاحي في حركة فتح، واعتبر بأنه ما حدث برمته هو انتكاسة للديمقراطية وأنه جزء من التشبث بالسلطة وعدم إحداث إصلاح حقيقي.
1: من يقول هذا مطلوب منه أن يوفر خطة لإحقاق الانتخابات في غزة، ويعرف من هو الشرطي الفلسطيني الذي سيحرس في غزة مثلا صندوق الاقتراع في غياب شرطة فلسطينية وسلطة قضاء في غزة مستقلة تشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية. كيف يحلم امرؤ شاعر كان أو كاتب أو ناثر أو معلق بأن تجرى انتخابات في غزة بدون سلطة قضائية وشرطي فلسطيني يشرف عليها؟
0: طيب، يعني هذه الأمور اكتشفتموها بشكل مفاجئ يا دكتور. ما هذه الأمور حينما تحدثت مع مسؤول حركة فتح في غزة قال بأنه عملية الاقتراع ستتم عبر البطاقات وما إلى ذلك بشكل مباشر، وقال بأنه لا حاجة للجان داخل غزة نظرا للظروف الأمنية وما إلى ذلك. والسؤال السؤال في فكرة هل اكتشفتم كل هذه التعقيدات اللوجستية بشكل مفاجئ؟ يعني أيضا هناك نقطة دكتور جمال، فكرة

0: الأثر السياسي. البند 19 يا دكتور جمال في خطة ترامب يقول ماذا؟ يقول بأنه جزء من مسار الدولة الفلسطينية مرتبط بإحداث إصلاحات، وجزء من هذه الإصلاحات، وأنت تعلم الجهود التي حدثت في المنطقة وتحديدا الجهود السعودية في مسألة اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية. الآن فرنسا بنفسها تقول لكم بعد هذا الأمر أنه مسألة إجراء الانتخابات كان جزء من المتفق عليه أثناء اعترافها بدولة فلسطينية، وبالتالي يبدو أن المسألة سيكون لها أثر سلبي عليكم أيضا في الخارج.
1: للأسف كلامك صحيح، للأسف كلامك صحيح، ولكن بدل الضغط علينا يجب الضغط على إسرائيل لتسمح بإجراء انتخابات في إطار الإصلاحات كما عرضها الرئيس الفلسطيني في خطابه أمام الأمم المتحدة مؤخرا. هناك إجراءات لحكم القانون ومكافحة الفساد وتعزيز سلطة القانون ومتابعة دولية.
0: انتخابات بوجهة نظر من يا دكتور جمال؟ أنا لم يبقى لدي سوى دقيقة واحدة، لكن دعني أطرح معك وجهة النظر
1: وطني.
0: انتخابات بوجهة نظر فتح، بوجهة نظر تيار الإصلاح، بوجهة نظر حماس، بوجهة نظر الجهاد، بوجهة نظر من؟
1: الانتخابات استحقاق وطني، وكل من ذكرت بدون استثناء في الحقيقة طلبوا تأجيل الانتخابات ووقعوا طلبا للجنة التنفيذية لتأجيل الانتخابات، منهم حماس والجهاد الإسلامي وأطراف أخرى لا أحب أن أسميها، ولكنهم في عداد من طلب تأجيل الانتخابات. وليس من الجيد لأحد أن يتحدث بلسانين اثنين. من المفارقة أن إسرائيل التي حظرت الانتخابات عمليا تنتقد السلطة الوطنية منها، فلماذا لا تسمح إسرائيل بالانتخابات؟
0: على الأقل لدينا شيء إيجابي يا دكتور جمال بأنه أصبح هناك اتفاق على شيء ما بين الفصائل الفلسطينية على الأقل. أنا بشكرك يا دكتور جمال، دكتور جمال نزال متحدث باسم حركة فتح من برلين، شكرا جزيلا. ختام العاشرة في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
6: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

أيها السيدات والسادة، وسعتم أوقاتنا، أهلا بكم معنا إلى هذه التغطية الخاصة نذيع عليكم فيها صورا حصلت عليها العربية للاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. لدينا صور خاصة تعرضها العربية للحظات الاعتداء على مطار الرياض يوم أمس، نتابع.

إذن مشاهدينا الكرام، كما تتابعون معنا هذه اللقطات التي حصلت عليها العربية لكاميرات المراقبة من مطار الملك خالد، وكما تشاهدون لحظة الاعتداء على المطار أثناء قيام معتمرين ضيوف الرحمن وهم بلباس الإحرام وهم يهمون بالانتظار والصعود إلى الطائرة، لحظة الاعتداء عليهم في هذا الاعتداء الحوثي على المدنيين والمعتمرين من ضيوف الرحمن وهم بلباس الإحرام أثناء هذا الهجوم الذي وقع أمس على مطار الملك خالد والذي أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 309 أشخاص آخرين. طبعا كما نتابع معكم هذه الصور من كاميرات المراقبة للمطار، هذه إذن صور المعتمرين إذن وهم في صالة الملك خالد، مطار الملك خالد الدولي، لحظة هذا الاعتداء. لاحظوا وشاهدوا معنا حالة الهلع والذعر بين ضيوف الرحمن من المعتمرين وهم إذن بعد وقوع هذا الهجوم الغاشم على هذا المرفق المدني. طبعا كما تابعنا معكم ونتابع معكم هذه الصور، نحن نفرد هذه الساعة لتغطية هذه الصور التي حصلت عليها العربية لكاميرات المراقبة أثناء وقوع الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكما تتابعون معنا لحظة خوف وهلع وفزع بين الآمنين بين المعتمرين من ضيوف الرحمن وهم يتجهون إلى البقاع المقدسة إلى مكة المكرمة، وكما تشاهدون هم بلباس الإحرام في رحلة دينية، رحلة تحظى بالكثير من القدسية، يتم ترويعهم بهذا الشكل المفزع. كما تتابعون الهجوم على مطار الرياض بالأمس الذي أوقع 12 قتيلا و309 مصابين، كما نشاهد هذه الصور نذيعها مرة أخرى. العربية إذن تحصل على هذه اللقطات للحظات الاعتداء على مطار الرياض يوم أمس. طبعا هذا الاعتداء الحوثي على المدنيين وعلى المدنيين الآمنين كما نتابع معكم في هذه اللقطات المروعة. الحوثيون كانوا استهدفوا أيضا مكة والمدينة وهم الآن يستهدفون المعتمرين في طريقهم إلى المشاعر المقدسة في انتهاك لحرمة ضيوف الرحمن، واستهداف جديد آخر للمدنيين عدم يوضح مرة أخرى كما نشاهد معكم في هذه اللقطات المؤسفة طبعا عدم احترام الحوثيين للمواثيق والقيم لا الدينية ولا الإنسانية، كما نشاهد لحظة فزع ورعب وإرهاب واضح كما نتابع معكم في هذه اللقطات من كاميرات المراقبة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم أمس بعد الهجوم الحوثي على هذا المطار. مرة أخرى هذه صور المعتمرين بلباس الإحرام لحظة وقوع الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض الدولي، وشاهدوا حجم الدمار وحجم الترويع والفزع الذي يقع يعني في هذه اللحظات المؤسفة يوم أمس في مطار الرياض. إذن ونحن نتابع معكم إذن في هذه التغطية الحية لهذه الصور التي نعرضها عليكم. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا للمتابعة من لندن مسؤول التحرير

0: في الشؤون الخليجية في جريدة الشرق الأوسط بدر القحطاني، ومعنا أيضا من نيوجيرسي أستاذ دراسات الشرق الأدنى الدكتور برنارد هيكل. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أستاذ القحطاني أبدأ معك، لماذا يستهدف الحوثيون المعتمرين والمدنيين الآمنين ومرفق يعني مدني صرف كما نتابع مطار الرياض الدولي بهذا الشكل؟
1: مساء الخير عزيزي صهيب وعلى الدكتور برنارد وعلى السادة المشاهدين. نعزي من هذا المنبر كافة الضحايا ونتمنى للمصابين بهذه العمليات الإرهابية بالشفاء العاجل. لا أعتقد ماذا نريد أن نقول عندما قلنا أن الحوثيين استهدفوا مكة والمدينة، ادعوا أن هذا ليس صحيحا. استهدفوا مطار الرياض مرة ومرتين وثلاثة، وهم يعلمون أن هذه ليست النرويج، هذه المملكة العربية السعودية، جزء كبير جدا من حركة النقل في السعودية هم ضيوف الرحمن، والآن نحن نشاهد بالصورة والصوت كيف انتهت الصواريخ التي تزود بها إيران الحوثيين فوق رؤوس الحجاج. هذا ليس جديدا، اعتداء إيران على الحجاج بالمناسبة أو ضيوف الرحمن، وليس جديدا اعتداء الحوثيين على المدنيين والضيوف الرحمن. وكل خطاب ديني يخرج من الجماعة أثبت أنه هراء، لأنها لم تراعي أي حرمة كما تفضلت، لا إنسانية ولا حتى أخلاقية. في المقابل هذه الجماعة تريد أن تنفس عن الخسائر الكبيرة التي منيت بها خلال أسبوع واحد فقط من عمليات فجر اليمن. كانت تريد أن تقدم باب المندب لإيران كورقة تفاوض، انتهى بها المطاف أن يكون باب المندب منطلقا لتحرير كافة الأراضي اليمنية وصولا إلى باب اليمن في صنعاء. الجماعة الحوثية تعرف تماما أنها بتصرفاتها هذه هي تقول إن بدايتها أو إن نهايتها قد ابتدأت مع هذه العمليات. على صعيد الشعب اليمني سوف يظل يحارب هذه الجماعة 100 عام، وسوف يعيد جمهوريته كما أعادها في ستينات القرن الماضي. وفي المقابل لن يسمح للتحالف بقيادة السعودية ولا الإقليم ولا العالم بأن يعبث الحوثيون باقتصاد وأمن الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب. وبالتالي أي عمليات عسكرية الآن لاحقة لن يجد الحوثيون ذلك الدلال الذي وجدوه من المجتمع الدولي في السابق، فهم لم يعودوا تلك الجماعة التي تدعي المظلومية وتدعي أن التحالف يقصفها من دون أي سبب. وهذا أيضا رد على كل شخص كان يقول قبل 10 سنوات أن هذه مجرد جماعة معارضة ويجب أن نتحدث معها. ويجب
0: وهم يقولون بأنهم يقاتلون خصوم عسكريين، نحن نشاهد الآن
1: لا يوجد هؤلاء بالإحرام.
0: نعم، هم يقتلون يعني مدنيين ومحرمين كما تتابع. يعني المفروض أنه رحلة العمرة إلى مكة المكرمة هي رحلة دينية فيها الكثير من السكينة، الحوثيون يقومون بترويع هؤلاء الآمنين بهذا الشكل كما نتابع في
1: هذه الصور. باعتقادي على ملياري مسلم مرور الكرام سوف يعرفون حقيقة الحوثيين الآن بالصورة، وكيف آذوا حجاج أو معتمرين وضيوف الرحمن بهذا الشكل.
0: صحيح، كما ذكرت لأنهم هم نفوا استهداف مكة والمدينة سابقا.
1: يعني الجماعة من صفقتها أصلا قالت أنها تحظر الطيران باستثناء مطار مكة، ومكة أصلا لا يوجد فيها مطار. وهذا دليل أن لغتها وخطابها هو فقط لمقرر بهم في الداخل، الذين تزج بهم للأسف وهم يمنيون بالمناسبة، غالبية مقاتلي الحوثيين إما يقاتلون ترهيبا أو ترغيبا، ولا ينتمون للجماعة بأي شكل من أشكال، ولاحظنا ذلك في مقاطع الفيديو التي تصور مع الأسرى والمقاتلين مع الجماعة.
0: نعم، إذن ألفت عناية المشاهدين إلى أننا نتابع معكم على الهواء هذه اللقطات من كاميرات المراقبة من مطار الرياض الدولي يوم أمس، لحظة الاعتداء الحوثي، الهجوم الصاروخي الذي وقع على مطار الرياض، وكما نتابع معكم حالة الفزع جراء هذا الاستهداف بين المدنيين والمعتمرين كما تشاهدون، وهم بلباس الإحرام في طريقهم إلى مكة المكرمة من مطار الرياض الدولي. كما نتابع هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 أشخاص آخرين على الأقل. إذن كما نتابع وأثناء يعني هذه بداية هذه الرحلة الدينية بالنسبة للمعتمرين التي

0: من المفترض أن تملأها الكثير من السكينة وهم في طريقهم إلى صعود الطائرة من الرياض إلى مكة المكرمة. كما ذكر ضيفي كان الميليشيات الحوثية كانت تنفي الاعتداء على مكة والمدينة وهو ما وقع سابقا في اعتداءات تم توثيقها، وقالوا إنهم لن يستهدفوا مطارات مكة والمدينة، ولكن كما ذكر ضيفي أنه في الحقيقة ليس هناك مكة ليس فيها مطار أصلا. وكما نتابع هذه اللقطات تؤكد يعني زيف هذه الادعاءات الحوثية. سيد برنار هيكل في نيوجيرسي، أجدد الترحيب بك معنا ونحن نتابع هذه الصور معك. إذا كان الحوثي يقول إنه يقاتل يعني خصومه العسكريين كما يدعي، ما الذي يحققه من استهداف المسافرين والمنشآت المدنية؟
1: مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك. أنا أعتقد أن المشروع الحوثي هو مشروع ضمن مشروع أكبر وهو مشروع إيراني، يعني لزعزعة النظام وحتى لا سمح الله الإطاحة بالنظام في المملكة. فهم يعني هذا مشروع قديم بدأ من بداية الثورة الإيرانية، وهم يريدون الاستيلاء على البلاد. وحتى لم يخفوا ذلك، الحوثي يقول أنه يريد أن يصل إلى مكة وإلى المدينة وأن هذه مدن غير سعودية، يعني غير تابعة للمملكة. فهذا مشروع ممنهج يعني، ويريد يعني خلق الرعب.
0: نعم. لكن دكتور برنار، هذه الصور التي نتابعها الآن ألا تظهر تناقض الخطاب لدى الحوثي؟ الحوثي الذي كما ذكرت أنه هو جماعة دينية ويقول أنه يسعى إلى حماية المسلمين، ها هي الصور تظهر حجم التناقض بين ما يدعيه.
1: أكيد هذه جرائم يعني ضد الإنسانية وضد القيم الإسلامية، ويعني العدوان حتى ضد المسلمين وخاصة المعتمرين كما رأينا في الصور هذه، يعني كلها هذه جرائم كبيرة وإثم يعني في سيعاقب عليه يعني في الآخرة على هذه الأعمال. ولكن أنا أعتقد أنه مشروعهم مشروع يعني يريد أن مثلا يغلق هذه المطارات لكي يعني يمنع الأجنبي والغريب وحتى السائح أن يأتي إلى المملكة، يعني يريد يعني حتى خلق بلبلة وإضعاف الاقتصاد السعودي. يعني يعني هو مشروع سياسي ليس مشروع ديني أكيد.
0: طيب سيد القحطاني، أيضا إذا كما نتابع هذا التصعيد من قبل الحوثي في حين أن هناك معارك، عملية فجر اليمن هي مستمرة في داخل اليمن، هل هو يريد إحداث دعنا نقول ضجة إعلامية أن يكون هناك مهرب بعد تقدم الشرعية اليمنية مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية في الساحل اليمني؟
2: الجماعة الحوثية ومن يدعمها يعتقدون أنهم عندما يتخذون هذه الاستراتيجية بالاعتداء على المطارات وتكرار الاعتداء على مختلف المطارات، وهو ليس اعتداء الآن على مطار عسكر، هذا اعتداء على حرمة ضيوف الرحمن. من يزور السعودية ليسوا سياحا فقط أو سعوديون ذاهبون أو قادمون للسياحة، هم ضيوف الرحمن. الآن موسم عمرة وضيوف الرحمن يأتون من كل فج عميق، يستخدمون كافة المطارات السعودية. فهذه نقطة مهمة جدا. أعتقد أنهم يريدون أن يمارسوا عملية ابتزاز عسكري، وهذا لن ينطلي لا على التحالف بقيادة السعودية ولا على الحكومة اليمنية التي سوف تستمر وتحرر كامل التراب اليمني. والسعودية قالت أنها ستدعم الحكومة اليمنية لتحرير كامل التراب اليمني. اليوم الاعتداء على ضيوف الرحمن ينزع كل الجوانب الدينية والأخلاقية التي زعمت الجماعة أنها تتخذها مسيرة قرآنية وأنها ضد إسرائيل وأنها ضد أمريكا وصواريخها لا تقع إلا على الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن والشعب اليمني. لم تسقط هذه الصواريخ في إسرائيل، لم تنجح أي عملية عسكرية حوثية ضد إسرائيل أو أمريكا. كل العمليات التي يدعون أنها ضد أمريكا وإسرائيل

0: تسقط على الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن واليمنيين.
1: نعم أستاذ برنار، سؤال أخير، هل يغير هجوم مطار الرياض نظرة واشنطن للحوثيين؟
2: هي نظرة واشنطن يعني واضحة أنه الحركة الحوثية حركة إرهابية، ولكن المشكلة بصراحة عند الرئيس ترامب أنه يعني يخاف بسبب الانتخابات الآتية، وهو الخوف عنده من الاقتصاد، يعني من زعزعة أو انهيار الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار النفط. لذلك يعني أبرم صفقة مع الرئيس بوتين، وحتى دعا اليوم إلى استقالة الرئيس الأوكراني. فيعني هناك في الـ يعني في أمريكا في البيت الأبيض وعند الرئيس ترامب في نوع من التشويش، ويعني عدم فهم دقيق للأزمة. أعتقد أنه الأمريكي سيساعد المملكة لوجستيا واستخباراتيا، ولكن من الصعب أن يدخل في هذه المعركة عسكريا.
1: نعم شكرا جزيلا لك دكتور برنار هيكل من نيوجيرسي، أستاذ دراسات الشرق لدنا، كنت معنا من هناك. إذن مشاهدينا أعود وأذكر، نحن نواكب معكم في هذه التغطية الخاصة الصور التي توثق كما تشاهدون لحظة الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم أمس، الاعتداء الذي استهدف المنشأة المدنية التي تعج بالمسافرين والمعتمرين كما تشاهدون، وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 309 أشخاص آخرين من جنسيات مختلفة. كما تتابعون هذه المشاهد لا توثق مجرد هجوم على مطار، هي توثق لحظة استهداف لمرفق مدني يستقبل يوميا آلاف المسافرين والزوار القادمين إلى المملكة العربية السعودية والمغادرين منها أيضا، من بينهم كما نشاهد معتمرون كانوا في طريقهم لأداء مناسكهم أو العودة إلى بلدانهم كما تتابعون، في حين يتم ترويعهم بهذا الشكل المفزع كما نتابع معكم في هذه اللقطات من كاميرات المراقبة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم أمس. نتابع معكم في هذه التغطية هذه الصور التي كشفتها الكاميرات، كاميرات المراقبة، من تفاصيل هذا الهجوم أو جانب منها على الأقل، الجانب الذي يظهر الهلع والخوف والذعر والإرهاب الذي يحصل بحق المدنيين جراء هذه الاعتداءات الحوثية من خلال هذه اللقطات، وكيف وقعت هذه الانفجارات داخل صالات المطار، وما الذي تظهره هذه الصور. شاهدوا هؤلاء المعتمرين بلباس الإحرام، و في لحظة تتحول رحلة السكينة إلى رحلة خوف وذعر بسبب الهجوم الحوثي على مطار الرياض. حجم الأضرار كما نتابع وحالة الذعر، مصابون وقتلى جراء هذا الاعتداء. إذن كما نتابع معكم في لحظات كان يفترض أن تكون مخصصة للسفر والعبادة والتنقل الآمن، كما نتابع معكم مؤمنون محرمون يتم ترويعهم بهذا الشكل، ومنهم مصابون وربما قتلى أيضا، كما نتابع معكم في هذه اللقطات التي تعرضها العربية من كاميرات مراقبة مطار الملك خالد الدولي في الرياض. معنا الآن في هذه التغطية الخاصة وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة. أستاذ سميح، وأنت تتابع معنا هذه الصور، هذه اللقطات التي تذاع لأول مرة من داخل صالات مطار الملك خالد لما وقع يوم أمس، كيف تتابع هذه الصور الآن على شاشة العربية أستاذ سميح؟
3: أولا مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني من يشاهد هذا المنظر أول ما يلفت انتباهه البنية الأخلاقية المتردية للميليشيات الحوثية المعتدية، لأن كل من سافر في العالم بمطار، أي مطار في العالم، يدرك أن هذه المطارات مزدحمة بالمسافرين، مزدحمة بالحركة، ما بالك في مطارات المملكة العربية السعودية. زي ما تفضلت، نحن نشاهد أعداد من المعتمرين القادمين لأداء مناسك العمرة، المغادرين إلى جدة مثلا لأداء مناسك العمرة، مسافرين مدنيين أبرياء، حركة مزدحمة، يعني حركة سفر اعتيادية. فالذي قام بهذا العمل بالتأكيد بنية الأخلاقية ومنطلقات الأخلاقية

0: التي يدعي فيها نصرة المظلوم ويدعي ويسمي نفسه أنصار الله، بالتأكيد هذه البنية منهارة وغير حقيقية وأكذوبة من الأكاذيب، لأن هؤلاء ليسوا جهات عسكرية، حتى لو أراد أن يستهدف يعني أن يدخل في عداء مع المملكة العربية السعودية عسكري، فليست هذه هي الأهداف، وليس الضحايا الذين رأيناهم وقتلوا في هذه الضربات ليس لهم ذنب، لهم عسكريين ولهم جهة معتدية ولهم جهة يعني تخوض حربا معهم. فعمليا كما قلت لحضرتك، أخلاقيات هذه الميليشيات وبنيتها الأخلاقية أكذوبة نعم. من الأكاذيب طيب. التي أعرفها نعم. بشكل واسع.
1: وكما ذكرت أستاذ سميح ضيفي قبل قليل الأستاذ القحطاني قال أنه الحوثيون نفوا أن يكونوا استهدفوا مكة والمدينة إدراكا لقدسية هذه الأماكن المقدسة بالنسبة للمسلمين، وبأن استهدافها سيرتد عليهم بالسلب، ويعني كان هناك الكثير من ما يثبت بالفعل وقوع الهجمات الحوثية على هذه المناطق. هذه الصور الآن هل ترد على البروباغندا الحوثية؟
0: بالتأكيد، يعني شوفوا حتى بعرف الإسلام الحديث النبوي الشريف يقول لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من قتل امرئ مسلم، سفك دم امرئ مسلم. فعمليا الكعبة مقدسة والمدينة المنورة هذه يعني أماكن مقدسة عند المسلمين وعند كل إنسان في العالم يدرك قدسية هذا المكان، وهم قاموا بهذا، قاموا بالاعتداء، قاموا بتوجيه ضربات إلى الأماكن المقدسة. لكن مع ذلك حتى لو كان صدقهم أحد في الرواية الأولى، فإن قتل الأبرياء وقتل المعتمرين وقتل الناس الضحايا المدنيين بالتأكيد أعظم جرم، أعظم جرما حتى في عرف الإسلام من هدم الكعبة. فالأكذوبة كما قلت لحضرتك هي يعني محاولات للتفلت من أشياء، لكن من يرى هذه المشاهد يدرك تماما أن الذي أطلق الصاروخ ليس لديه في داخله أي منطلق أخلاقي أو ديني، أي حرمة لدم الإنسان، أي حرمة لدم المسلم، أي حرمة للضحايا للمدنيين، وبالتالي فقط هو يريد أن يستهدف المملكة العربية السعودية، يريد أن يقول أنها دولة تتعرض لحالة من عدم الاستقرار، يريد أن ينفر الناس من القدوم إليها، يريد أن يزرع القلق من التعامل مع مؤسساتها. لكن بالتأكيد كما قلت لك يعني هذا بالنسبة لنا ليس جديد وليس مفاجئ، هذه الميليشيات بأنواعها التي مارست أخواتها القتل في دول عربية أخرى على أسس طائفية وقتلت بطريقة يعني وحشية، بالتأكيد ليس مستبعدا عليها بأخلاقياتها التي نعرفها أن تقوم بقصف مطارات، أن تقوم بقصف مدارس، أن تقوم تماما لا تختلف عن الفكر الداعش والقاعدة اللي كان أحدهم يضع حزام ناسف على نفسه ويدخل إلى مجمع سكني ويفجره. وتقف تتساءل ما الهدف الذي ينصر الدين من قتل أشخاص أبرياء في مجمع سكني أو في سوبر ماركت أو في فندق، يدخل ويقتل ثم يعتبر نفسه نصر الإسلام والمسلمين. في بعضهم لديه نوايا عدوانية والبعض لديه انحراف واضح في فهم الدين، في العقيدة، في التعامل مع حتى مع حرمة دم الإنسان بشكل عام. فإذا كنا بعرف المسلمين يا سيدي كان الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة التي حشرت القطة وهي كائن وليست مسلم وليست لا تحمل أي دين، هي كائن حي، بشرها يعني بالنار لأنها فعلت ذلك. ما بالك عندما تكون هذا الفكر، هؤلاء يتبنون فكرا لا يعتمد القتل، لا يحرم ولا يحلل كما نقول، ليس لدم الإنسان لديه حرمة ولا دم المسلم ولا الأماكن المقدسة. هذه تنظيمات وميليشيات سياسية تسعى للسلطة، تسعى لتوسيع نفوذها، تسعى يعني من يستعمل المخدرات للتجارة مثلا، بعض الميليشيات أخوات الميليشيات الحوثي، من يستعمل ويسوق المخدرات والكبتاجون ويبيعها ويصنعها ويمول تنظيمه، هل تعتقد أنه لديه منطلقات أخلاقية في برنامجه وفي مشروعه؟ هذه ميليشيات تسعى للسلطة، تخدم مشروع أوسع هو المشروع الفارسي في المنطقة، وليس لديها أي شيء معيار أخلاقي يمكن أن تحاسب عليه لأنه لا تملكه من حيث المبدأ. أنا الصورة أمام حضرتك معتمرين ربما يعني يريدوا السفر إلى جدة أو المدينة المنورة
1: وهم محرمين يعني بلباس الإحرام يعني الذي له الكثير من الرمزية.

0: ايضا يتم ترويعهم بهذا الشكل وارهابهم بهذا الشكل.
1: نعم سيد الكريم هو ليس الترويع فقط اللي تفضلت فيه، هو يتم قتلهم
0: ايضا. قتلهم صحيح نعم،
1: هو القتل الترويع يعني بحد ذاته جريمه، لكن اضافه له يتم قتلهم. ربما من هؤلاء الاشخاص ضحايا من الذين سقطوا خلال صحيح. يعني عمليات نعم. العدوان الحوثيه على السعوديه.
0: نعم، اذا اعود والفت عنايتكم مشاهدينا الكرام، اللقطات التي تتابعونها الان لمن التحق بنا للتو هي لقطات من كاميرات المراقبه في مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم امس لحظه الهجوم الحوثي عليه، نذيعها عليكم، حصلت عليها العربيه. الهجوم الذي اودى بحياه 12 شخصا واكثر من 309 مصابين. كما نتابع لحظه الاعتداء، كان هناك عدد كبير من المسافرين وأيضا من المعتمرين وهم بلباس الإحرام في رحلة دينية في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. معنا النائب السابق لقائد العمليات الخاصة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أندرو ميلبورن. سيد أندرو أهلا بك معنا، كيف تنظرون بداية إلى هذه الاعتداءات الحوثية على السعودية وخاصة على المطارات المدنية السعودية؟
2: أولا شكرا لاستضافتي مرة أخرى على قناة العربية، يسعدني أن أكون معكم. السؤال وجيه، هذا بلا شك يعد تصعيدا، استهداف المطارات بهذا الشكل أمر غير مسبوق وغلق المجال الجوي السعودي، ولكن الأمر المقلق في هذا الشأن هو الصواريخ المستخدمة. وأود أن أشير إلى أن هذه الصواريخ على الرغم من أننا لم نتعرف على أنواعها أو بيانات مسار الصواريخ، ليست لدي أي معلومات داخلية، كلهما أقول لك هو مجرد افتراض شخصي عن خبرتي، ولكن هذه الصواريخ تأتي من مخزون من المؤن الإيرانية من الصواريخ متوسطة المدى. وهذا الهجوم على وجه الخصوص ما يسمى بالطوفان، أي الصاروخ الإيراني متوسط المدى، مداه حوالي 1300 إلى 1900 كيلومتر، وهو مدى بعيد. الحوثيون لديهم عدد من هذه الصواريخ، قد يكون باستخدام هذا الصاروخ أو صاروخ آخر يسمونه بفلسطين 2 وهو متوسط المدى، ويزعمون أن مداه حوالي 2000 كيلومتر، ولكن هنالك طرف ساعدهم بمنظومات التوجيه لأن هذه الإصابات كانت دقيقة وليس مصادفة من وجهة نظري لأنهم
0: استهدفوا. طيب سيد أندرو، ما التفسير هنا صحيح؟ لأن عذرا على المقاطعة، ما تقوله مهم جدا. السعودية دولة كبيرة ولديها منظومة عسكرية متطورة في المنطقة ولديها الكثير من التحالفات التي تعزز قدراتها الدفاعية والهجومية أيضا. كيف تستطيع هذه الميليشيا من الوصول إلى هذه الأهداف المدنية؟
2: لماذا اخترقت الصواريخ؟ لأن نسبة اعتراض الصواريخ عالية جدا، والدفاع الجوي أو النظام الدفاع الجوي السعودي مقتدر جدا، ولكن إذا ما أطلقت عددا كافيا أو كبيرا من الصواريخ فالبعض منها سيمر، وهنالك عشرات المحاولات. علينا نتذكر بأن منظومة الدفاع الجوي السعودي أسقطت العديد من الصواريخ مقابل هذا الاثنين اللذان ضربا، ما لا يقل عن صاروخين أطلقا في اتجاه الرياض وآخر شمال المدينة في نفس الوقت وكلها أسقطت. فبقدر ما قد تكون لديك منظومة دفاع جوي متعددة مستويات كما لدى المملكة العربية السعودية ومتقدمة جدا، فدائما هناك صاروخ أو اثنين بإمكانه الوصول للهدف إذا ما أطلقتها كلها في نفس الوقت. وأنتم تعرف ومتابعيكم يعرفون المملكة العربية السعودية مساحتها كبيرة جدا وحدودها واسعة جدا مع اليمن، والكثير من الأهداف القينة، لا يمكن لأي دولة أن تدافع عن كل هذه

0: نقاط في نفس الوقت. الدفاعات الصواريخ الباليستية الدفاعية كانت مصممة للدفاع ضد إيران في الشمال الشرقي، والآن بدأت تتوجه إلى هجمات مستدامة من الجنوب، كما أن الحوثيين يطلقون المسيرات والصواريخ بسرعة وارتفاعات مختلفة، مما يعقد مسألة الاعتراض. وأخيرا فهذه مشكلة المؤن أو الصواريخ الاعتراضية، مخزون الباتريوت والصواريخ الاعتراضية في المنطقة استخدمت بشكل كبير جدا في الأشهر الأولى من الحرب مع إيران، وأمريكا أو مجموعات التفكير الأمريكية تقيم بأن صواريخ الباتريوت انخفضت 56% منذ بداية الحرب. لن أخمن إذا ما كان المملكة العربية السعودية في نفس الموقف، ولكنني فقط أشير لأن المعلومات الواردة حول هذه الصواريخ الباليستية المتقدمة المصممة لاعتراض الصواريخ لا يوجد أبدا ما يكفي منها، لأن الإنتاج يستغرق أعوام، وكل دولة في المنطقة الآن بدأت تقلص استخدامها وتعطيها الأولويات لأي هجمات تدافع عنها. هذه مشكلة كبيرة جدا.
1: طيب سيد أندرو، تقول أنه نوعية الصواريخ، يعني هناك صواريخ يصل مداها إلى أكثر من 1000 كيلومتر، ويجري توجيهها بنظم خاصة، القدرات الدفاعية السعودية كبيرة جدا ومتطورة، ولكن الحوثيون يقومون بعشرات المحاولات قبل أن يعني يسقط صاروخ واحد، يتم اعتراض عدد من الصواريخ ولكن لا يمكن اعتراض جميع هذه الصواريخ في النهاية. هل تعتقد أن هذا الوضع سيطول كثيرا؟
0: أنا أأمل بكل تأكيد أن الولايات المتحدة ستتدخل لمساعدة المملكة العربية السعودية، لأنني أعتقد بأن الحل لا يكمن فقط في الدفاع، بل ما تقوم به المملكة العربية السعودية أصلا، وهي ملاحقة منصات إطلاق الصواريخ للحوثيين. الولايات المتحدة تزود المعلومات الاستخباراتية للجيش السعودي لتمكن من ذلك، ونحن من يعيش في المملكة، وأنا أتحدث عن نفسي، نود ونأمل أن تشارك الولايات المتحدة لعب دور أكثر فاعلية وملاحقة أو ضرب منصات الإطلاق، لأن هذا هو السبيل الوحيد لمنع هذه الهجمات كما أشرت، ومحاولة الدفاع أو إيقافها. هنالك مشكلة حسابات رياضية، كما شاهدنا عدد كبير يطلق ولا يمكن إسقاطها جميعا، فلا بد أن تضرب في نقطة الأصل أو الانطلاق.
1: نعم أستاذ بدر القحطاني، كما قال ضيفي سيد أندرو مالبورن، ما الحل الآن مع هذه الاعتداءات الحوثية؟ اليوم كان هناك أيضا التصدي لصاروخ كروز جرى إطلاقه على مطار الملك خالد مرة أخرى، وكان هناك محاولات أخرى لاستهداف المطار نجم عنها حريق تمت السيطرة عليه في مطار الرياض مرة أخرى اليوم أيضا. ما الحل لوقف هذه الاعتداءات الحوثية، لوقف قتل المدنيين وقتل المعتمرين ضيوف الرحمن؟
2: في البداية علينا أن نتذكر دائما أن الدفاعات السعودية استطاعت باقتدار وبامتياز شديدين التصدي لآلاف الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي أطلقتها الجماعة الحوثية، وهي ليست جديدة، وهذا يؤكد بأن السعودية قادرة على حماية نفسها وعلى حماية ضيوف الرحمن وحماية المواطنين والمقيمين الذين يثقون فيها ثقة عمياء وفي دفاعاتها بالتحديد. أيضا الأطقم الطبية والإسعاف والدفاع المدني وكل الجهات التي ساهمت في تطبيب وسرعة معالجة الأمر كانت في غاية الاحتراف، وشاهدنا ذلك على شاشتكم وتابعناه على منصات التواصل ومختلف وسائل الإعلام. الطريقة الوحيدة للتعامل مع الحوثيين هي اللغة الوحيدة التي تفهمها هذه الميليشيات، ويسمونها باليمنية لغة الصميل، وتعني لغة القوة. أعتقد أن الجماعة فقدت أي نوع من أنواع محاولة جذبها إلى طاولة المفاوضات، لأنها تستخدم سياسة مهترئة، وهي سياسة حائك السجاد الإيراني، تعتقد أنها تماطل وأنها تريد أن تناور وتفعل الكثير من المراوغات، ريثما تلملم صفوفها وتحشد

وتجند وتجني الجبايات من التجار اليمنيين وتنهب رواتب الموظفين اليمنيين حتى تمول مجهودها الحربي. هذه الجماعة لن يشفي غليل اليمنيين معها، ولن يحيد أثرها وخطرها على المنطقة.

0: العالم بسلام، لن يكون هناك إيران تهدد العالم بإغلاق مضيق باب المندب، ولن يستطيع هؤلاء أن يكدروا حياة اليمنيين التي كدروها. ويكفي صراحة
1: نعم.
0: على اليمنيين 12 عاما من كابوس الانقلاب والحرب.
1: نعم. تماما سيد بدر، يعني المواجهة مع الحوثيين مستمرة كما تفضلت منذ 12 عاما، هل تعتقد أن المقاربة يجب أن تتغير الآن للتعامل مع الحوثي؟ وبأي شكل يجب أن تتغير؟
0: أعتقد أستاذ صهيب أنها تغيرت منذ إطلاق عمليات فجر اليمن، هذا تغير كبير، لأن 12 عاما الماضية لم تكن كلها عمليات هجومية من قبل الجيش اليمني أو من التحالف. آخر عملية هجوم تم إعلانها بالمناسبة في عام 2018، وبعدها جاء اتفاق الحديدة سيء الذكر. فمرت الأزمة اليمنية بسنين طويلة من محاولات جلب الحوثيين إلى طاولة المفاوضات.
1: لكن الحقيقة أستاذ بدر، وأنت تتحدث اسمح لي على المقاطعة، يعني كنت أتابع بعض الفيديوهات لبعض العناصر من الحوثيين، يعني لديهم حقد وغل على السعودية، يعني ونتابع هذه الصور الآن كما نتابع هذه الصور التي تبين حجم هذا الغل. يعني كيف يمكن التعامل مع هذه المقاربة العدوانية تجاه السعودية؟
0: الحوثيون عدوهم السعودية، لأن السعودية تحمي الحرمين وتحمي هؤلاء المعتمرين الذين اعتدت عليهم تلك الميليشيات. وقلنا هذا الكلام منذ عشرة أعوام تقريبا، وكان الجميع يقول لا، إنهم شعارهم مسيرة قرآنية. الآن تبين أنها مسيرة شيطانية وليست مسيرة قرآنية، وهي كانت دائما تدعو في شعاراتها أنها ضد إسرائيل وأمريكا، ورأينا أن صواريخها لا تسقط إلا على المعتمرين ولا على الشعب اليمني. فبالتالي الطريقة المثلى والوحيدة للتعامل مع الحوثيين هي اجتثاثهم عسكريا. بالمناسبة الشعب اليمني سوف يستمر في قتال الحوثيين حتى لو استمر القتال 100 عام، لأن الشعب اليمني وعلى مدار التاريخ استعاد جمهوريته في ستينات القرن الماضي كما قلنا، ولن يكون مستعدا للتعامل مع جماعة تصطفي نفسها وتعتبر أنها من يحكم سيد وأن المحكومين عبيد. لكن ما يحتاجه الشعب اليمني هو تسريع ذلك بالدعم الذي يتلقاه من التحالف. وبالمناسبة بهذا الاعتداء على المعتمرين أصبح الحوثي عدو المعتمرين أيضا، لأنه أمعن في تكرار الهجمات ضد المطارات السعودية. وكما قلنا في السابق، المطارات السعودية هي ليست مطارات اسكندنافية، هذه مطارات يستخدمها المعتمرون، وكل المطارات السعودية تستخدم لنقل المعتمرين. فهذا أمر يعني مشين، وهذا اعتداء على حرمة المعتمرين بكل حال. وأكرر مجددا، أفضل طريقة للتعاطي مع الحوثيين بسيطة، التفاهم معهم باللغة التي يعرفونها وهي لغة القوة. ولاحظ كلما استخدمت القوة ضد الحوثيين يخسرون. لم يواجه الحوثيون القوات اليمنية في حالة هجوم وفازت الميليشيات.
1: لا.
0: منذ بداية الأزمة وحتى اليوم حررت المناطق المحررة الآن تقريبا 80% من الأراضي اليمنية. كل ما أعلن الجيش اليمني أنه سيحرر منطقة يحررها ولا يعود إليها الحوثيون. الساحل الغربي كان استثناء، وكان وراء هذه الميليشيات الإرهابية قوات من الحرس الإيراني وخبراء من الحرس الإيراني.
1: نعم.
0: وفي النهاية سوف ينهزمون هم والحرس الإيراني وحزب الله، ولن يبقى اليمن ولا المنطقة يحتمل هذا الاعتداء الإرهابي. المنطقة تخلصت من القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتخلصت من داعش. طيب. وسوف تتخلص من الجماعة الحوثية أيضا.
1: سأعود إليك أستاذ القحطاني، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أستاذ سميح المعايطة، هذه الصور التي نشاهدها كما ذكرت قتل ضيوف الرحمن والاعتداء عليهم بهذا الشكل وترويعهم بهذا الشكل من خلال هذا الهجوم الحوثي والهجمات الحوثية المتكررة، هل تجعل ما سعى إليه الحوثي يرتد عليه؟ بمعنى هو كان يسعى من خلال استهداف المطارات إلى إحداث ضجة إعلامية وبأنه قادر على استهداف مرافق حيوية في السعودية، هل هذا يرتد عليه الآن؟
2: بالتأكيد، هو بتعرف هو لو كان يقصف قاعدة عسكرية مثلا لتنظيم يشبهه ربما تقول هنالك أثر، لكن نحن نتحدث عن دولة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية، جغرافيا وقدرات وحضور دولي وعلاقات وقدرة على التعامل واستدراك الأشياء بطريقة سريعة. التأثير على السعودية طفيف في لحظته، لحظة إنسانية أن هناك ضحايا وقتلى وجرحى، وهنالك

0: حالة يعني بصورة بسيطة في القصة، لكن التأثير على الحوثي الأكثر لأنها تكشف حتى للمضللين في العالم العربي الذين انطلت عليهم كل أكاذيب إيران وميليشيات إيران في المنطقة أنهم يسعون لتحرير فلسطين، يسعون لنصرة المظلوم، يسعون لمحاربة الظلم. بالتأكيد مثل هذه العمليات العدوانية تكشف المشروع الإيراني بميليشياته كاملة، أن هذا المشروع هو مشروع نفوذ إيراني فارسي، أن هذا المشروع يتغطى ويستعمل القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية، ويستعمل القضايا الإنسانية ونصرة المظلوم، لكنه في حقيقته مشروع نفوذ يهدف إلى التمدد في المنطقة العربية، توسيع النفوذ الإيراني، هدم نقد الدول لمصلحة الميليشيات والتنظيمات التي تتبع للحرس الثوري. هذا المشروع، فمثل هذه الأحداث تكشف الصورة الحقيقية حتى للناس اللي أحيانا طلت عليهم هذه الأكذوبة، أكذوبة نصرة فلسطين، وهو بيسمي نفسه أنصار الله. أنصار الله، تقصف أنت مدينة، تقصف دولة مسلمة، وتقصف شعب يعني مواطنين أبرياء، وتقصف معتمرين، شو نصرة الله في هذا الموضوع؟ لكن أنا بتقديري أنه هذه المشاهد وهذا الذي يجري إذا تم يجب أن يتم تسويقه واستغلاله لتوضيح الصورة، وليس لصناعة صورة غير حقيقية، لإظهار الصورة الحقيقية للميليشيات الحوثي والميليشيات وأخواتها في الإقليم، وحتى لإيران. إيران مثلا خلال فترة الحرب من نهاية فبراير الماضي حتى توقفت العمليات، كانت تقصف مطار الكويت، منشآت مدنية في البحرين، في السعودية، في الأردن، في الإمارات، في قطر، وتتحدث أنها تقصف أمريكان. طيب، ربما البعض صدق تلك الأكذوبة معناها واضحة، لكن هذا المشهد اليوم يعيدنا مرة أخرى إلى يعني التضليل الذي تمارسه هذه الميليشيات ومن وراءها، بأنها تستهدف قصتها الأساسية هي مع الدول العربية، لديها حقد على هذه الدول، لديها حقد له أبعاد ليست له علاقة بفلسطين، وليست له علاقة بقضايا المظلومين، حقد يعني لأن دول ناجحة اللي فيها تنمية تعيش بشعوبها، تعيش حياة طبيعية مستقرة آمنة. وبالتالي بعتقد أنه الذي يجري والذي جرى مثل هذه المشاهد وغيرها بالتأكيد تقول للناس هذا هو الوجه الحقيقي للميليشيات الحوثية المعتدية، ميليشيات تسعى للسلطة، سعت للسيطرة على اليمن، وتسعى للعدوان على السعودية. لكن القصة الأساسية مع دولة بحجم السعودية بقدراتها، تأثيرها سيكون لحظي على السعودية، لكن التأثير الأكبر سيكون على يعني من مارس الخطاب التضليلي الذي ينكشف اليوم، ونحن نشاهد الأبرياء والمعتمرين اللي بتعرضوا للقتل والجرح أمام عيون الناس.
1: نعم، ومن مختلف جنسيات العالم، يعني هذا الاعتداء يعني
0: صحيح على مبدأ الإنسان، هم يعتدوا على الإنسان.
1: قتل فيه رعايا من جنسيات عربية وأجنبية، يعني من فلسطين، أيضا من سوريا، من مصر، من الولايات المتحدة الأمريكية، وكما نتابع أيضا لأنه مطار الملك خالد هو مطار دولي، وكما نتابع فيها حركة كبيرة للمعتمرين والمسافرين من وإلى الرياض باتجاه الوجهات الداخلية والخارجية. أيضا يعني هي محطات مهمة جدا، وفيه الكثير من الناس العابرين طبعا من مختلف الجنسيات. طيب، ينضم إلينا في هذه المتابعة أيضا من الكويت وزير الإعلام الكويتي السابق الدكتور سعد بن طفلة. دكتور سعد، أهلا بك معنا، أنت تتابع معنا هذه اللقطات من مطار الملك خالد عبر كاميرات المراقبة لحظة وقوع الاعتداء الحوثي. ما الذي تبينه هذه الصور؟
2: أحييك أستاذ صهيب ومشاهديك الكرام. أعتقد بأن هناك ثلاث نقاط أنا أود أن أقولها حول هذا الاعتداء الآثم على المدنيين وعلى المعتمرين وعلى المسافرين في مطار الرياض. النقطة الأولى هو أنه يجب أن ننظر إلى ما يجري في الساحة اليمنية اليوم. الأخبار الموثقة تتحدث عن آلاف القتلى بين ميليشيات الحوثي، وهو يحاول قدر الإمكان أن يفك عليه أو يفك عن نفسه هذه الخسائر، ويظهر للآخرين ولأتباعه بأنه قادر إلى أن يصل إلى الرياض بهذه الصواريخ التي حصل عليها من إيران. هذا واحد. اثنين، أنا أعتقد أيضا بأنه ينفذ ما قاله الإيرانيون حين قالوا بأن إن لم تتحرك المطارات الإيرانية وتشتغل

0: بأن المطارات في المنطقة لن تعمل، وهذا هو تنفيذ وإن بشكل غير مباشر من قبل الحوثي لمثل هذا التهديد الخطير أولا. ثانيا هو يأتي ضمن هذه السلسلة في حين اعتدت أو حين هاجمت أمريكا وإسرائيل إيران، هاجموا المدن الخليجية، حين أوقفت أمريكا السفن الإيرانية النفطية حاولت إيران أن توقف كل التجارة النفطية الخليجية عبر المندب وعبر هرمز. لكن أنا أريد أن أقول شيء يعني بصراحة فضل. صح المملكة العربية السعودية يؤلمنا جميعا وكل إنسان يعني على وجه الأرض ناهيك عن أي إنسان عربي أو أي إنسان مسلم أو أي إنسان خليجي هذا الاعتداء على المملكة العربية السعودية، لكن نحن في الكويت من خبروا وعرفوا العزيمة السعودية التي تعرضت للقصف من أجل الكويت، الرياض التي تعرضت للقصف قبل 36 عاما من أجل الكويت. لا ننسى بأنه مثل ما نقول، يمكن أستاذ صهيب ما تعرف هذا المثل، بس عندنا مثل شعبي يقول ما عبس لها وجه المملكة العربية السعودية، أي لم يضيرها تلك الاعتداءات، تعودت كثيرا على أن تتحمل من أجل الآخرين، ها هي اليوم تتحمل.
1: دكتور سعد؟ نعم. طيب سنعود إلى الدكتور سعد بعد قليل، انقطع الاتصال معه. فقط أعود إلى أندرو مالبورن، نائب السابق لقائد العمليات الخاصة المركزية في الشرق الأوسط. سيد أندرو، كما نتابع من خلال هذه الاعتداءات يعني غير المسبوقة على أماكن مدنية، على المسافرين المدنيين، برأيك، واستمعنا كذلك لتصريحات الرئيس ترامب التي اعتبر فيها أن هذه الاعتداءات خطيرة جدا، هل تعتقد أن الولايات المتحدة ستتدخل بشكل أكبر ضد الحوثيين في المرحلة المقبلة؟ سيد أندرو،
2: يشاركون لا، ولكن بلا شك أأمل أن تتدخل أمريكا. ترامب قال بأن أمريكا ربما تنضم مشارك في الهجمات ضد الحوثيين، هنالك أمريكي قتل، وأعتقد بأن الهجمات الأمريكية باتت وشيكة أو أكثر ترجيحا. التوقيت جيد للولايات المتحدة لتفعل ذلك. الحوثيون تجاوزوا خطا أحمرا وتحدثنا عن ذلك، والآن هنالك حملة برية جارية داخل اليمن لاستعادة الأراضي التي استولى عليها الحوثيون، وهذه فرصة جيدة للولايات المتحدة لدعم هذه العمليات البرية وفي نفس الوقت ملاحقة وتدمير منصات إطلاق الصواريخ التابعة للحوثيين. وآخر ما أود أن أقوله كمراقب عسكري، عندما تكون هنالك قوات برية تستطيع دعمها وخصمك أصلا يقاتل، فهذا يجعل مهامك أسهل، لأن الحوثيين الآن يجب أن يخرجوا للعالم للقتال والدفاع عن الأراضي اللي استولوا عليها، وبالتالي هذا يجعل منهم أهدافا سهلة. فالتوقيت جيد لأمريكا لتنضم إلى الهجمات ضد الحوثيين.
1: نعم، دكتور سعد بن طفلة يعود إلينا مرة أخرى. دكتور بن طفلة، كنت تتحدث على استذكار لحظات عصيبة عاشها الخليج أيام غزو الكويت، وكيف انقطع الاتصال مرة أخرى. طيب، يبدو أن الدكتور سعد فقدناه مرة أخرى. أستاذ سميح المعايطة، أسألك هنا، ما رأيك في المقاربة الآن؟ أنه كان هناك حديث على أنه المواجهة مع الحوثي يعني هي مواجهة مع ميليشيا، صحيح أنها مدعومة من إيران، ولكن المواجهة مع الميليشيا لا تكون ربما بالجيش النظامي أو بالأسلحة المتطورة. ما رأيك في هذه المقاربة أيضا؟
3: والله شوف، أنا يعني مش خبير عسكري حضرتك، بس أقول لك شغلة.
1: عيدلك.
3: الحوثيين مشكلتهم ببعدين. في مشكلة الحوثيين داخلية مع الحكومة اليمنية ومع اليمنيين خلال الانقلاب اللي قادوه اللي عملوه وما يتعلق باليمن، وهذا أمر داخلي داخل اليمن. في بعد آخر، البعد الإقليمي لي أثر الحوثيين وعدوانهم اللي هو باتجاه المملكة العربية السعودية، وهذا ليس حديث. خلال سنوات ماضية وكانت عاصفة الحزم في ذلك الوقت أو في قبل سنوات، زائد البعد الدولي، لأنه لو سيطروا على المندب

0: واستمرت سيطرتهم على مضيق باب المندب، كانت سيترك الحوثيون كمان أمان، سيكون خطرهم أيضا على العالم وعلى اقتصاد العالم وعلى حركة النقل في العالم. ففي يعني الأبعاد الثلاثة للموضوع الحوثي. بس عمليا القصة الأساسية، الدول حتى لو كانت ميليشيات وكانت لا تملك يعني قدرات، لكن اليوم يعني تستطيع الدول أن تصل تتعامل مع الميليشيات بدون الدخول البري وبدون المواجهة البرية. زائد أنه على الأرض اليمنية هنالك قوات الشرعية، قوات الحكومة أيضا
1: نعم
0: تقاتلهم اليمنيين، يقاتلوا الحوثيين على الأرض وهم أبناء اليمن. يعني عمليا في مواجهات يمنية، لكن كمان الضربات الجوية والمسيرات واحدة من الأدوات المهمة جدا اللي احنا شفنا منذ خلال الأيام الماضية تأثيرها، وكم قتلت من الحوثيين، كم
1: نعم
0: دمرت
1: طيب
0: خزن الأسلحة. فعمليا
1: أستاذ
0: في
1: سمير،
0: تأثير
1: نعم، ولكن نحن أمام تصعيد غير مسبوق كما نتابع، يعني تصعيد ضد السعودية بهذا الشكل وضد المدنيين من يعني من مدنيين سعوديين ومقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، وأيضا ضيوف الرحمن، يعني وصولا إلى ضيوف الرحمن يعني كما نتابع في هذه الصور والاعتداء عليهم. هذا التصعيد الآن ما الذي يستدعيه عربيا إقليميا دوليا؟
0: والله شوف حضرتك، أنا يعني عندي وجهة نظر وتحدثت فيها اليوم. نحن أمام مشروع إيراني، الحوثيون جزء من أدواته. لا يعني صحيح يجب التعامل مع جزئيات هذا المشروع مثل الحوثيين وتأثيرهم بعدوانهم على المملكة العربية السعودية، لكن البعد الأهم والأشمل أن يكون هنالك موقف أولاً عربي خليجي، موقف من الدول الإسلامية واحد وموحد في التعامل مع المشروع، خطورة المشروع. هذا المشروع اليوم يستهدف المملكة العربية السعودية بعدوان، لكن قبل أيام، قبل فترات وأسابيع كان يستهدف دول الخليج، كان يستهدف الأردن. وإذا ترك هذا المشروع أن يبقى حيا في المنطقة وأن تبقى يعني رأس الحرب فيه ورأس الحية في إيران والميليشيات الأخرى التي تتبع، نحن هذه الجهات تمارس صراع وجود مع الدول العربية. هي معركتها مع فكرة الدولة، صراع بين الميليشيات، فكرة الميليشيا المسيطرة على الدولة وبين الدولة الوطنية التي تنفذ القانون وتملك القرار في دولها.
1: نعم.
0: وهذا الصراع مش من اليوم، نحن بنحكي عن عشرات السنين في دول عربية شفنا كيف نقضت الدول لمصلحة ميليشيات. فالأصل أنا تقديري لازم نتعامل مع القصة صحيح في بعد آني وبعد يتعلق بالخطر المباشر والعدوان الحوثي على السعودية، لكن الحل الأمثل هو ضرب هذا المشروع الفارسي الإيراني بأدواته، لأنه بقاؤه يعني استمرار الخطر. وهم لا يتعاملوا مع الدول، ليس هنالك خلاف سياسي يعني فقط أن نجلس ونتفاوض عليه، هم لا يريدوا للدول أن تبقى مستقرة، لا يريد للدول أن تبقى آمنة. لذلك بتشوف هو لما بضرب المدينة المنورة مثلا، هو إيش يعني، شو الهدف اللي بتعتقد انه هو؟ لا بعد انساني، لا انتصار لليمن، لا انتصار لكذا. هو لديه مشروع لنقض الدول لمصلحه مشروع الميليشيات في المنطقه.
1: نعم. طيب سيد بدر القحطاني، ربما سؤال الاخير اليك في هذه الساعه. نحن امام صور غير مسبوقه، يعني انا شخصيا في حياتي لم ارى صور للاعتداء على معتمرين بلباس الاحرام هكذا. ما هي تداعيات هذا المشهد الذي نحن امامه اليوم غير المسبوق؟
2: لهذا السبب نحن دائما نحذر من الميليشيات التي تدعمها إيران. إيران سبق لها أن اعتدت على حجاج بيت الله الحرام في الثمانينات، وإيران هي التي أوعزت للجماعة الحوثية بأن تستهدف مكة المكرمة والمدينة المنورة بأكثر من استهداف. ورأينا إيران هي التي تدعم الميليشيات الحوثية التي استهدفت حرمة المعتمرين وضيوف الرحمن، ووجهت صواريخها فوق رؤوسهم. فلهذا السبب لا يوجد هناك أي مسوغ حالي غير القضاء على الجماعة عسكريا. هناك عملية عسكرية سوف تقضي على ما تبقى من الحوثيين، ومن اليوم سوف يكون ملياري مسلم على علم كامل بهذا الإجرام الحوثي، وعليهم أن يتحملوا هذه التكلفة لأنها تكلفة ليست سهلة. استفزاز المسلمين واستفزاز ضيوف الرحمن وقتلهم أو الاعتداء عليهم أو إصابتهم، هذا خارج عن التنافس العسكري أو المشاجرات أو الاعتداءات حتى على المنشآت.

0: المدنية، وهي أيضا ليست مسوغة للحوثيين بأن تعتدي، ولكن ضيوف الرحمن حالة خاصة والمعتمرون حالة خاصة. ونكرر، كل المطارات السعودية تستخدم لنقل المعتمرين، سواء الذاهبين إلى العمرة أو القادمين منها، أو الذاهبين إلى زيارة في المدينة المنورة أو القادمين منها. فلهذا السبب تحمل الميليشيات الحوثية هذه المسؤولية، وعليها أن تواجه العالم.
1: شكرا لكم ضيوفي الكرام. هذه التغطية الخاصة ما تزال مستمرة. إذن مشاهدينا، أذعنا عليكم ونذيع عليكم هذه الصور الخاصة التي حصلت عليها قناة العربية من كاميرات المراقبة من مطار الرياض يوم أمس، لحظة الاعتداء الحوثي. تابعنا معكم كيف وقع الهجوم على المطار، وكان فيه الكثير من المعتمرين بلباس الإحرام، وطبعا هذا الهجوم الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 319 آخرين. هذه هي المتابعة، ما تزال مستمرة. بعد قليل الزميل أسامة سرايا يلقاكم في ساعة جديدة، ابقوا معنا.

شكرا للزميل صهيب شراير، وأهلا بكم مشاهدينا مستمرون معكم إذن في هذه التغطية المستمرة على شاشة العربية، كما نتابع على شاشة العربية الآن هذه الصور من لقطات للحظات الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالأمس. طبعا كما نتابع هذه المقاطع المصورة وبها مجموعة من المعتمرين الذين كانوا أثناء عملية الاستعداد للصعود إلى طائراتهم قبل اعتداء ميليشيا الحوثي بالأمس على المطار.

إذن ينضم إلينا في هذه الساعة الكاتب الصحفي جاسر الجاسر. سيد جاسر، أهلا بك معنا على الشاشة العربية مجددا. وأنت تتابع هذه الصور، صور هذه المعتمرين والمدنيين الآمنين ولحظة استهدافهم بالأمس في مطار الرياض، كيف يعني تفسر، كيف ترى هذه الصور؟ ما هي الطريقة المناسبة لتفسير هذا الإجرام برأيك؟ أستاذ جاسر، طيب إذن يعني كما نتابع مشاهدينا الحين عودة طبعا أو الانضمام إلينا من جديد الكاتب الصحفي جاسر الجاسر، نتابع هذه الصور، صور المعتمرين بالأمس وهم يستعدون طبعا في لباس الإحرام، كانوا في طريقهم إلى مكة المكرمة. لكن ربما يتعجب البعض من هذا المشهد، ربما يراه مشهد صعب للغاية وقاسي للغاية، أنه يتم استهداف ليس فقط مدنيين وإنما مجموعة من الناس وهم في طريقهم بالأمس في مطار الملك خالد الدولي، وهم يعني زي الإحرام وفي طريقهم يستعدون يعني الذهاب عبر الطائرة إلى مدينة مكة المكرمة. لكن إذا تم ربط الصورة، هذه الصورة ربما بالصور السابقة وبالأفعال السابقة التي قامت بها ميليشيات الحوثي، لن يكون من الغريب يعني تقبل مثل هذه الصور، لأنه الحوثيون أنفسهم قاموا باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبالتالي ربما مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تخالف كل القوانين الإنسانية والدولية ربما ليست بغريبة على هذه الميليشيا. إذن عاد إلينا الأستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي. أستاذ جاسر أهلا بك، كنت أسألك عن تصورك لهذه الصور وأنت تتابع هذه الصور، تحت أي بند يعني ترى هذه الصورة أستاذ جاسر واستهداف الآمنين وهم بلباس الإحرام يتوجهون إلى بيت الله الحرام بهذه الطريقة؟

0: أعتقد هناك خيار واحد يجب أن يكون. لم يسبق أن تعرض معتمرين الاعتداء بأي شكل من الأشكال، لم يسبق بهذا الشكل بهذه الجريمة الوحشية، وأن اليوم هو موقف مهم. الآن هذه الصور يجب أن تستفز جميع الدول الإسلامية على الأقل مبدئيا في المرحلة الأولى لإعلان مواقف واضحة وصريحة وتسمية دقيقة أن هذه الميليشيا إرهابية وإجرامية. لا يجب أن يكون هناك عبارات مطاطة، لا يجب أن يكون هناك تراخي في التعاطي مع الإرهاب. لا يجب هذا حماية إذا لم يكن عند المسلمين غيرة على مقدساتهم وعلى المعتمرين وقف جنبهم. هذا عمل يشجع الإرهاب ويسمح به. هذه صور تروع، هذه جريمة بكل مقاييس. لم يسبق أن حدث مثل هذا. بالتالي نحن اليوم يجب أن يكون هذا الرهان، أنا أعتقد ليس بعيدا عن الإدانات اللي سابقة، هذه الصور يجب أن تكون مستفزة ومحرضة لكل غيور على الإسلام وعلى المسلمين بعيدا عن الأحداث المدنية، لأن هذا تحدي لم يسبق له مثيل. وهذه الجرائم لا يجب أن يتعامل معها بصرامة. اليوم لا خيارات يجب أن تكون مطروحة في هذا الجانب. هذه جريمة يعني لم تترك حتى لأحد، هذا لا يمكن، حتى الخصوم أيا كان لم يسبق له من قاموا بهذا العمل. وليست هذه عملية عسكرية، هذه عملية إرهابية استهدفت معتمرين آمنين متوجهين إلى مكة. هذه الحوثي لا غرابة في هذا الموقف، لكن إذا لم يكن هناك صرامة في التعامل مع هذه الأحداث الإرهابية واتخاذ مواقف حقيقية ودقيقة وملتزمة وتحرك فعلي، هذا اللي يسمح بنشوء الإرهاب وامتداده وتطوره. اليوم الوضع مختلف. الحوثي ليس حالة إنسانية، ليس كتلة عسكرية، ليس مجرد ميليشيا إرهابية، بل هي ميليشيا مجرمة خطيرة تماما، يجب القضاء عليها، يجب التعامل معها بحزم بدون تردد بدون تراجع بدون تساهل. اليوم حماية الأمة، وبالتالي هذا الموقف المطلوب من جميع الدول الإسلامية يجب أن يكون هو التحرك الآن والسريع والفاعل، لأن الصمت على مثل هذه الجرائم سيدخل العالم في الفوضى ويزيد هذه الجرائم. الحوثي لن يتوقف، سيستمر في هذه المحاولات، سيستمر في استهداف، حاول استهداف مكة، ليست يعني ليس مستنكر، لكن اليوم هذه وثيقة خطيرة جدا. هذا الترويع الحقيقي، هذا تعدى كل المقاييس، تعدى كل الاعتبارات. ليس هناك لا تفسير ولا تبرير ولا منطق معقول يمكن طرحه في هذا السياق بأي شكل من الأشكال.
1: الغريب يا أستاذ جاسر أنه نحن أمام جماعة قدمت نفسها للمسلمين في العالم، للعالم العربي، على أنها جماعة من جماعات المقاومة تهتف دوما بالموت الأمريكي، الموت لإسرائيل. ذهبوا للاتفاق مع الأمريكيين وتوقيع اتفاق معهم، ويعني شبه المعاهدة مع الأمريكيين بأنهم لن يستهدفوا السفن الأمريكية ولن يقوموا باستهداف إسرائيل. اليوم نراهم يستهدفون قبلة المسلمين، يستهدفون مكة المكرمة، يستهدفون المدينة المنورة، يستهدفون المطارات المدنية، يستهدفون معتمرين أثناء ذهابهم إلى أداء مناسك العمرة في زي الإحرام. هذا التناقض ما بين الشعارات التي يعني رددها الحوثيون على مدار سنوات أستاذ جاسر وأفعالهم على الأرض المناقضة تماما لهذه الشعارات، كيف تراها برأيك؟ وإلى أي مدى انكشفت هذه الخدعة أمام الرأي العام العربي والإسلام؟
0: الذين تراخوا في الفترات الماضية مع الحوثي واعتبروه يعني مناضلا أو مكافحا أو صدقوا هذه الشعارات هم الذين سمحوا بهذا التمدد وهذا الانتشار وهذه الجريمة. الموقف المملكة منذ زمن تحذر وحاولت وأوضحت وبينت اتجاهات هذه الفئة، خطرها على اليمن، خطرها على المسلمين، خطرها. ليست هذا أول، على فكرة بالمناسبة ليست هذا أول استهداف للحرمين فيها لمكة والمدينة. سبق المحاولات حتى قبل اتفاق بكين كان صحيح. هناك محاولات متعددة. هذه اليوم بس أنها جريمة ميدانية. اليوم تعرض المعتمرين بشكل مباشر لعملية القصف في مطار آمن ما هم متوجهين الكعبة. ولذلك من كان يصدق، من كان يراهن؟ كان هناك محاولات قوة معينة تحاول أن تستفيد من هذا الوضع وتستفيد من هذا التوتر. ليس يقينا، ليس، لا أحد يستطيع عاقل يصدق أن الحوثي كان في يوم من الأيام مدافعا عن الإسلام أو يتبنى موقفا إسلاميا أو هو شريك في الإسلام. الحوثي ذراع إيرانية استخدمتها إيران لتدمير اليمن ثم تدمير الملاحة ثم الآن الاعتداءات على السعودية وعلى المعتمرين الآمنين وعلى المدنيين بشكل عام. كل عمليات الحوثي تستمر.

0: مدنيين. هذا طيب. هذا إيغال في الإرهاب وهو غير مسبوق. أنا أعتقد منذ أيام القرامطة لم يحدث مثل هذا مثل هذا المسلك. وبالتالي اليوم لا أعتقد أن انكشفت اليوم استبانت الصورة. أنا في الجانب ترى في مناسب في الجانب يعني بعض التصريحات الأوروبية أراها أكثر دقة ووضوحا وصرامة في وصف العمل الإجرامي للحوثي. خارجية الألمانية وصفتها بأنها إرهاب. استغرب أحيانا أن بعض البيانات تظهر وتتعامل كأنها عمل عسكري كأنها صاروخ أضاع هدفه. هذا يعني تقصد واستهداف مباشر وعلى واضح في ساعات ذروة لناس آمنين في أماكن مدنية صرفة ولمعتمرين. وهذا جانب سيتكرر. هذا الحوثي سيمارس هذا الإرهاب إن ترك الأمر له أو إن سمح له بهذا الجانب. وإيران تتحمل المسؤولية معه كاملة لأن هي المحرك والمشغل والممول والموجه. هذه الجماعة هي ذراع إيرانية، هي واجهة إيرانية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعامل مختلف تماما. لابد من إدراك هذا الخطر والتعامل معه بصرامة. لا يجب أن يكون هناك تراخي في هذا الجانب بأي شكل من الأشكال. ولابد من التحرك الفعلي أن محاربة هذا الإرهاب تهديد للعالم. طيب. هذا ليس تهديدا للسعودية،
1: هذا تهديد للإقليم وللعالم بأسره، لأنه الحوثيين يعني تحولوا لميليشيا دولية يعني، وحتى يعني انتهاك لحرمة المسلمين في العالم بأسره يا أستاذ جاسر صراحة، لأنه هذه المشاهد التي نراها مستفزة بالنسبة لكل المسلمين وحتى بالنسبة لكل القيم والأعراف الإنسانية. في هذا النقاش أستاذ جاسر أيضا ينضم إلينا الأستاذ أحمد القرشي الكاتب والصحفي في شبكة العربية للأخبار. أستاذ أحمد، وأنت تتابع هذه الصور، لم يراعوا حرمة الدماء؟ لم يراعوا حتى حرمة المعتمرين الذاهبين إلى بيت الله الحرام؟ قد يسأل البعض، ليس منهم رجل رشيد يقول لهم يعني هناك خطوط حمراء يجب التوقف عندها على الأقل؟ ليس من بين الحوثيين مثل هذا الرجل؟
2: ندرك أن الجماعة الحوثي منذ نشأتها في يعني أواخر الثمانينات وبداية التسعينات هي كانت خليط من تركيبات عدة، جوهرة التخلف والعصبية. هذا التخلف العصبية أتتها أيديولوجيا وأتها سلاح وأتها مال، عبرت بالأيديولوجيا يعني حدود الوطن وأصبحت عامل ومحرك لدولة أخرى اللي هي إيران. لذلك منذ ذلك الحين بدأت تحشد في طاقتها وقواها كتابع دليل. فعندما جاءت العام 2011 التغيير المعلوم في اليمن انتهزت الفرصة بتخطيط وتدبير من إيران وزحفت إلى صنعاء، وكلنا نعلم حتى بداية العام 2015 استطاعت أن تسيطر على الوضع واستطاعت أنها تكون الميليشيا داخل الدولة ولا تتحمل مسؤولية الدولة. المنظر الذي رأيناه اليوم ورأيناه منذ عدة أيام يؤكد الذروة بتاعت هذا التخلف التركيبة والنسيج الدموي المنزوع أي نوع من الإنسانية في هذه الميليشيا. إنها اليوم والسبب وحيد ومحدد إنه هذه الميليشيا تنال من الضربات أقساها في هذه اللحظات وقبلها بساعات وقبلها بأيام، لأنه المشروع الصاروخ الذي أوكل إليها لن يفلح في تغيير إصرار المنطقة والسعودية إنه خلاص نحن انطلقنا إلى البناء. هي ليست صاروخ أمام صاروخ، إنما منطقين، منطق المستقبل
1: مشروع أمام مشروع.
2: ومنطق نعم. لذلك اليوم نرى هذه الذروة، نرى هذه الوحشية، نرى التجرد من كل الضوابط التي تحدثنا عنها منذ الثمانينات والتسعينات. هذا الخليط من التخلف والعنجهية والاستكبار وفي نفس الوقت عدم يعني وجود أي محاذير أو وجود أي كوابح لهذه الميليشيا في مواجهتها أو في يعني محاولتها لخلق ذهنية معينة عند العالم إنها هي قادرة على أن تواجه السعودية وهي هيهات هيهات.
1: في هذا النقاش أيضا أستاذ أحمد ويعني أستاذ جاسر ينضم إلينا كذلك مجموعة من الضيوف الأكارم، أستاذ عبد الرحمن حياة الصحفي من إسلام أباد وأيضا من القاهرة الدكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، ومن اسطنبول مستشار العربية لشؤون التركية طه عودة أغلو. لكن يعني

0: عبد الرحمن وأنت في إسلام أباد وترى هذه الصور بهذا الاستهداف، يعني لو تنقل لي مشاعر الشارع في باكستان حينما يرى مثل هذه الصور، كيف يراها؟ كيف يعني يفهم الذهنية التي تقف مثل خلف مثل هذه الاعتداءات على مطار الرياض وعلى معتمرين يذهبون لبيت الله الحرام؟
1: نعم، بعد التحية السائل الكريم لك ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين، لا يخفى أن الشعب الباكستاني شعب تربطه مشاعر قوية بالمملكة العربية السعودية بسبب الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. شعب متعاطف جدا مع الدين ومتمسك مع الإسلام ويدين منذ البداية مثل هذه الأعمال، لكن هذه الصور هزت قلوب الشعب الباكستاني لأنها أعادت في الأذهان القوة المعادية للإسلام، يعني منذ القدم القوة التي كان دائما تستسعى لاستهداف الآمنين والحجاج والمعتمرين. فهذه المشاعر يعني هزت الشعب الباكستاني. هناك إدانات على مستوى أرفع المستويات، فقد أدان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس مجلس الشورى الباكستاني، رئيس الوزراء، كبار المسؤولين. هناك إدانات على المستوى الشعبي، على مستوى العلماء. هناك مطالب بأن يعني تتدخل باكستان، لكن هذا التدخل لا يمكن إلا أن يكون بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية. المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة طالب في مجلس الأمن بتدخل دولي لمنع ميليشيات الحوثي من استهداف المملكة العربية السعودية. باكستان أكدت على أرفع المستويات وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودافعت عن حق المملكة وأيدت حقها في الدفاع عن نفسها واستهداف ميليشيات الحوثي. الطفل في الشارع الباكستاني يعلم أن إيران هي من تقف خلف ميليشيات الحوثي، هي منذ عقود وتحديدا منذ الثورة الإيرانية تسعى إلى ترويع الآمنين دائما، يعني كانت تسعى إلى إحداث مثل هذه الفوضى خلال موسم الحج. اليوم هي تستخدم أذرعها الإرهابية ومنها ميليشيات الحوثي لاستهداف المعتمرين الآمنين في مطار الملك خالد في مدينة الرياض. هناك استياء شديد، ونتوقع خروج يعني مظاهرات أيضا في الشارع الباكستاني خلال اليوم القادم. يعني حاليا الساعة متأخرة، لكن مثل هذه الأعمال الإرهابية ليست مقبولة لدى الباكستانيين.
0: طيب، يعني سأعود إليك أستاذ جاسر الجاسر. هنا بعض الأطراف تخرج بين الحين والآخر تتحدث عن حل سياسي وأمور من هذا القبيل. هل تعتقد بأن جماعة تقوم بمثل هذا العمل الإجرامي يمكن أن ينجح معها أي حل سياسي، خاصة بأنه هذا المنطق جرب على مدى سنوات ولم ينجح، بل بالعكس استغلت الجماعة كل فترة زمنية مضت لإعادة إنتاج وتطوير ما لديها من أسلحة وما إلى ذلك؟ والسؤال الآخر أصلا أستاذ جاسر، هل يمتلك الحوثيون أي شكل من أشكال المشاريع السياسية التي يرتكز عليها؟
2: هذا تجمع إجرامي متوحش يستحق أن يحق عليه أن يحل عليه العذاب. لأن من يدعو أو يتصور أن هذه جماعة سياسية أو موقف أو كتلة، كنا نظن أنهم مكون يمني وأنهم جزء من اليمن، لكن ما يقومون فيه جرائم مروعة لا يمكن القبول فيها. لكن طبعا إيران سبقا قامت واستهدفت، يعني في أحدثت شغب في الحج وسقط ضحايا من الحجاج، يعني موقف اللافت تماما أن عرقجي يظهر وهو يرى هذه الصورة وهو يرى هذه الجريمة التي بكل المقاييس والتي اسمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويدعو إلى حوار وأنه لا يمكن يحل الأزمات بحل عسكري. هل هذه أزمة؟ هذه جرائم. لو كانت إيران لديها أدنى شعور بالإسلام، الحكومة الإيرانية، النظام الإيراني لو كان لديه أدنى شعور بالإنسانية وبالإسلام وبالغيرة على المقدسات الإسلامية وبالغيرة على المسلمين وراحتهم وخدمتهم، لما تجرأ وظهر وتحدث بهذا الحديث. لكن هنا نتكلم على الشبكة الإجرامية الكاملة التي تستهدف المسلمين بشكل عام وتستهدف الإنسانية. لذلك يجب أن يكون فعلا هناك تحرك حقيقي وصارم وواضح. لا مجال الحوار مع هذه الجهة.

0: معها بأي شكل من الأشكال هو ضعف وتشجيع للإرهاب وتغذية له وتوسيع لنطاقه وتشجيع لتعدد مساراته وأنواعه.
1: طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جاسر الجاسر. طبعا ينضم إلينا كذلك مشاهدينا في هذا النقاش من القاهرة المستشار في الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبد الواحد، وكذلك من جدة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إياد الرفاعي، ويعني كما ذكرت معنا الدكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، ومن اسطنبول مستشار العربية للشؤون التركية طه عودة أغلو. أتي إليك أستاذ طه، وأنت تنظر لهذه الصور وترى هذه الصور، كيف سيكون صداها برأيك في الشارع التركي؟ استهداف مطار مدني، أشخاص آمنين، كما نرى حتى يعني المشهد يتجاوز هذا الأمر، يتجاوز إلى أشخاص معتمرين يستعدون للذهاب إلى بيت الله الحرام، من بينهم حتى نساء. يعني المسألة لم يعد فيها حتى بعد ديني، ولكن حتى أبسط قواعد الأخلاق والإنسانية ليست موجودة في هذا الاستهداف.
2: نعم أستاذ أسامة، تحياتي لك وللجميع. من دون شك يعني أنا أتصور، أعتقد يعني حاليا التصريحات التركية التي تابعناها خلال الساعات الأخيرة الماضية كانت عالية السقف للمرة الأولى. نلاحظ في تصريحات المسؤولين الأتراك هي وصف الميليشيا الحوثي أفعالها بأنها أعمال إرهابية. هذه نقطة في غاية الأهمية، وخاصة في ظل يعني هناك حالة ممكن أن نقول التخبط التي تعيشها ميليشيا الحوثي خلال استهدافها للمطارات المدنيين، وهذا ممكن أن نقول هو التصعيد، يكشف بشكل واضح عن عجز هذه الميليشيا عن تحقيق أهدافها، ويحول أيضا المدنية كما تابعنا قبل قليل ونشرتها العربية الفيديو يوثق هناك استهداف ليس فقط للمملكة ولكن استهداف لـ2 مليار مسلم. حتى الفيديو الذي نشرته العربية حاليا منتشر بشكل كبير في كافة وسائل الإعلام التركية، نشر وخاصة هذا أثار حالة من الغضب لدى المسلمين ولدى الشارع التركي، وخاصة عندما يتم استهداف هناك منطقة وهناك معتمرين يستعدون للتوجه إلى الطائرة من أجل الذهاب إلى بيت الله الحرام. أنا أتصور خلال الساعات القادمة سوف نتابع هناك تصريحات أيضا يعني عالية السقف وتنديد، وممكن تتحول يعني إلى هناك اتصالات تجري من قبل المسؤولين الأتراك مع المملكة كما تابعنا خلال الأيام الأخيرة الماضية. بعد استهداف ميليشيا الحوثي للمملكة العربية السعودية كان هناك اجتماع في عجالة عقد في الرياض قبل أسبوع من الآن، جمع وزراء الخارجية وزراء الدفاع رؤساء الأركان. اليوم الموقف التركي كما أشرت لك هو تدريجيا، ولكن كما أشرت لك تحويل واستخدام وصف أفعال ميليشيا الحوثي بالإرهابية، أنا أعتقد هي لها ما بعدها، وخاصة بأن البرلمان التركي حاليا يستعد في الوقت الراهن لإصدار مذكرة متعلقة بإرسال قوات إلى المملكة العربية السعودية، وهذا تصوري أعتقد سوف تكون يعني هي رسالة واضحة قبل أن تكون لميليشيا الحوثي، هي موجهة للنظام في إيران الداعم الأكبر والواضح لهذه الميليشيا.
1: طيب الدكتور فياض وكيل وزارة الإعلام اليمنية من القاهرة، يعني تابعنا ونتابع ما تقوم به استهدافات من الحوثي، ما يقوم به الحوثيون من استهدافات للمدنيين في المملكة العربية السعودية يوازي أيضا انتهاكات بحق المدنيين والمواطنين العاديين في اليمن، وربما ما يحدث في تعز وحصار تعز خير مثال على ذلك. لكن حينما يرى المواطن اليمني هذه الميليشيا التي يعني انتهكت كل هذه الأعراف والقيم، هذه الصور يعني دكتور فياض، كيف تعتقد يكون صداها بالنسبة للمواطن اليمني برأيك؟
3: طبعا هذه الصور التي يتم نشرها اليوم عبر الشاشة هي الصورة الحقيقية لهذا المشروع الإرهابي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني. الصورة لدى اليمنيين هي واضحة وضوح الشمس بأن هذه الجماعة جماعة موت، جماعة تعشق الدم، جماعة مارست كل الانتهاكات وكل الجرائم بحق اليمنيين، وما نشاهده اليوم من انتهاك جسيم وأعمال إرهابية كبيرة ضد ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية وتحديدا من خلال استهدافهم لهذه المنطقة التي تعمل على نقل المعتمرين إلى بيت الله الحرام وإلى زيارة نبينا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هي خير

0: دليل على أن كل الشعارات التي ترفعها الميليشيات الحوثية منذ نشأتها إلى اليوم هي شعارات كاذبة ومعاكسة، تسمي نفسها مسيرة قرآنية، ولكن هي في الحقيقة هي مسيرة شيطانية تدعو إلى الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وهي تقتل اليمنيين وتقتل زوار بيت الله الحرام. هذه هي الميليشيات اليوم، صورتها تتجلى في وسائل الإعلام المختلفة، وهي تستفز كل المسلمين بكل البلدان العربية والإسلامية. ويجب أن تسقط السردية الإعلامية التي حاولت الميليشيات الحوثية ومن خلفها ما يسمى بحلف المقاومة والمناصرة لغزة بإسقاط كل الشعارات التي تاجرت بها خلال الفترة الماضية. اليوم صورة إيران هي صورة الميليشيات الحوثي الإرهابية من خلال أعمالها اليوم، هي صورة واضحة لما تسمى بالدولة بالنظام الإيراني الذي مول والذي دعم والذي خطط والذي اليوم هو من ينفذ عبر هذه الأداة الوظيفية في اليمن، وبالتالي من يقتل المسلمين وهم لابسين الإحرام، لا يختلفون كثيرا عن زعيم الحشاشين الصباح الذي كان مهمته قتل اليمنيين، قتل العرب والمسلمين في الأزمنة الماضية. اليوم عبد الملك الحوثي ومن خلفه إيران يرتكبون جرائم مشابهة، جرائم إرهابية يجب أن لا يتم السكوت عنها، ويجب أن يتم تشكيل ليس فقط تحالف للقضاء على الميليشيات الحوثية، بل القضاء على هذا المشروع الدخيل على الأمة العربية والإسلامية والذي تتصدره طهران، ومن مشهد وقم التي تعمل على تزويد الميليشيات الحوثية بهذا الفكر الدخيل على اليمن وعلى المنطقة العربية. اليوم هذه الصور ستكون صور العار على الميليشيات الحوثية وعلى داعميهم في طهران. أعتقد بأن الصور التي تم حفرها على ذاكرة الإرهاب عندما تم استهداف أبراج التجارة العالمية في 2001 من قبل تنظيم القاعدة، اليوم هذه الصورة تتكرر اليوم في مشهد أليم يستهدف أكثر من 2 مليار مسلم، وبالتالي لا يمكن السكوت على هذه الجرائم الإرهابية التي تعمل على انتهاك جسيم. الميليشيات الحوثية صورها كثيرة في اليمن، تحدثنا كثيرا بأن هذه الجماعة عندما تدخل إلى مدينة أو تدخل إلى قرية أو إلى عزلة أول ما تقوم به هي تفجير المساجد ودور القرآن وتحويل دور العبادة إلى أماكن لتواجد تلك الميليشيات، وتحريف كل ما يمكن تحريفه من قيم ومن منهج إسلامي خدمة للأجندة الإيرانية التي تعمل منذ زمن مع هذه الميليشيات وهذه الأذرع خلال الفترة السابقة. وما نشاهده اليوم هو مجرد نتاج لكل التساهلات التي تتم مع هذه الجماعة. يجب على العالم بمختلف تكويناته الدينية والتوجهات اليسارية واليمينية أن تدين مثل هكذا أعمال إرهابية تستهدف ناس ذاهبين إلى بيت الله الحرام لأداء مشاعر إسلامية ودينية لا يحملون السلاح. فهذه الجماعة جماعة دخيلة على المجتمع ودخيلة على العالم الإسلامي.
1: وصلت هذه الفكرة دكتور فياض. دكتور إياد، على مدى السنوات كنا نتابع التحذيرات التي يعني تتحدث بها المملكة العربية السعودية والمسؤولين في المملكة العربية السعودية عن مدى خطورة هذه الجماعة ومدى خطورة الأيديولوجيا التي يعني تعتنقها هذه الجماعة، وحتى طريقتها في التعاطي مع يعني الاستحواذ على مناطق في اليمن، التنكيل باليمنيين وما إلى ذلك. كان هناك الكثير من التحذيرات، لكن على الجانب الآخر كنا نجد شكل من أشكال المواءمة السياسية، أنصاف الحلول تقدم وحتى أنصاف الحقائق. هل تعتقد بأن حادث اليوم سيشكل فارق في كشف الطبيعة الإجرامية لمثل هذه الميليشيا أمام المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي والمجتمع الدولي ككل؟
2: أولا أحييك أستاذ أسامة، وأحيي الضيوف، وكذلك أعزي القيادة والمواطنين والعالم الإسلامي بأسره بمثل هذه الحادثة، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين بها. في الواقع لو أن معظم تحذيرات المملكة العربية السعودية اتبعت فيما يخص الشرق الأوسط وليس الحوثيون فقط لما وجد

0: نتحدى نفسنا اليوم في معترك مثل الذي نراه؟ لو اتبعت تحذيراتنا في غزو العراق لما وجدت إيران سبيلا لدخول العراق والدول العربية الأخرى. لو اتبعت تحذيراتنا فيما يخص أحداث الربيع العربي لما رأينا انهيارات في دول عربية عديدة. ولو اتبعت تحذيراتنا فيما يخص البرنامج النووي الإيراني منذ عام 2003 لما رأينا اليوم حربا إقليمية لا تبقي ولا تذر. لو اتبعت تحذيراتنا فيما يخص الحوثيين لما رأينا اليوم مثل هذه الهمجية والبربرية والإرهاب منقطع النظير الذي نراه. لكن لا نريد اليوم ممارسة لعبة اللوم، نريد من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي أن يمارس بعض العقلانية وأن يدرك أن تحذيرات المملكة العربية السعودية لا تنبع إلا من نية صادقة، ونحن أخبر الناس في أهل اليمن، ونحن أخبر الناس في رؤية الحوثيين لأهل اليمن وعنصريتهم الممارسة على الشرائع الاجتماعية اليمنية. هذا تنظيم يرى نفسه له أحقية دينية وليست أحقية سياسية، استحقاق ديني، بمعنى أنه تنظيم توريتاري، بمعنى أنه تنظيم لا يتفاهم مع الأنظمة ولا يتفاهم في السياسة. هو تنظيم عسكري، تنظيم لا يرى أطفالا. يعني قبل أسبوع ظهر أحد متحدثين الحوثيين في برنامج وتحدث بأن ليس هنالك أطفال لدينا، كل من يولد لديهم هو رجل، فبالضرورة هو مسلح. هذا تنظيم لا يعتبر للحياة الإنسانية أي قيمة. وهذا المنظر الذي نراه من خلال هذه الصور الآتية من مطار الرياض، كان من الممكن أي مسلم حول العالم أن يكون في هذا المكان. أي مسلم حول العالم يريد زيارة بيت الله ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يكون في منظر في هذا المكان ويتلقى مثل هذه الضربة. فهذا المشهد هو
1: كان بالمكان يا دكتور إياد. يعني حتى لو نظرنا في جنسيات يعني من توفوا جراء هذا الاستهداف بالأمس، نجد 4 سعوديين واثنين من بنغلاديش ومصري وسوداني وأردني ويعني ومغربي ومغربية قبل ذلك وجزائرية. يعني خليط صراحة، هم يعني استهدفوا المسلمين والعالم العربي بأسره في هذا الاستهداف. يعني
0: بكل تأكيد، ولائحة الضحايا والمصابين تدلل على حقيقة المملكة العربية السعودية، وتدلل على الفسيفساء التي تجمعها هذه البلاد المباركة، وتدلل على أن هذه البلاد مقر لمن يريد أن يبني حياة، ومقر لمن يريد أن يسعد هو وأهله، ومقر لمن يريد أن يبدع في كافة مجالات الحياة. هذه حقيقة المملكة العربية السعودية. أنت عندما تخرج للشارع ترى جنسيات من كل أنحاء العالم يعيشون بأمن وأمان وحرية وعدالة ومساواة تامة. هذه حقيقة المملكة العربية السعودية، ولا تظهر هذه الحقيقة من خلال المنشورات الإعلامية، بل تظهر في مثل هذا المصاب الجلل الذي لا يفرق بين جنس ولون ودين، كحقيقة المملكة العربية السعودية التي لا تفرق بين البشر بشكل عام. هذه اللائحة، لائحة المصابين والوفيات، تدلل على حقيقتنا التي نعيشها في المملكة العربية السعودية، وتدلل بالفعل أن هذه البلاد كانت مستقر حقيقي لمن يريد أن يطور حياته ولمن يريد أن يبني مستقبلا زاهر. فهي بكل تأكيد هذه المشاهد هي برسم العالم الإسلامي والعالم العربي والعالم بأسره، وبرسم من أعطوا هذا التنظيم الإرهابي المبررات للتواجد. من يقصف المعتمرين والحجاج لا يدافع عن المسجد الأقصى. هذه حقيقة يجب إدراكها للعالم الإسلامي.
1: من قصف مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
0: نعم.
1: قطعا لن يعني
0: هذا ما كنت أريد أن أقوله. من يقصف بيوت الرحمن ويقصف الحرمين الشريفين ليس كفيلا بالدفاع عن المسجد الأقصى. هذه مجرد شعارات يحملها تنظيم سلالي إرهابي جاهل ومتخلف لا ينتمي للعصور الحديثة. هذا مجرد تلاعب بمشاعر المسلمين والعرب. ويؤسفني هنا أن صناع الرأي العام والمثقفين عليهم أن يوقظوا أنفسهم ويوقظوا مجتمعاتهم من الاستلاب للأفكار الإرهابية والاستلاب للأفكار المظلومية. المسلمون ليسوا مظلومون، العرب ليسوا مظلومون، العرب أمة قوية قادرة. لا يجوز أن يتم تصويرها بمشهد المستضعف حتى تنتصر ميليشيا مثل هذه تدعي بأنها تنتصر للمظلومين والمستضعفين. هذه ليست حقيقة مجتمعاتنا، هذه ليست حقيقة تاريخنا السياسي والاجتماعي. يجب على المثقفين وصناع الرأي العام في العالم العربي والعالم الإسلامي أن يستيقظوا الآن وأن يوقظوا مجتمعاتهم، ويجب

0: استغلال مثل هذه الحادثة في الواقع في توعية الرأي العام العربي والإسلامي، وليس رسم صورة غير صحيحة أو غير حقيقية، بل يعني ذكر بالفعل ما يمثله هذا التنظيم من إرهاب وبشاعة. وكفى بالصور خير دليل وشاهد، الحديث لا يساوي مقدار صورة واحدة أو فيديو صحيح. واحد من هذه المشاهد التي نراها.
1: طيب لواء محمد عبد الواحد من القاهرة، المستشار في الأمن القومي والعلاقات الدولية، يعني وأنت تراقب وترى هذه الصور وحالة الهلع التي فيها الناس المواطنين المدنيين الآمنين في مطار الرياض، وقبل ذلك يعني استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقطعا الحوثيين وهم يعني قاموا باستهداف الأمس أو حتى استهدافات اليوم يعلمون بأن المطارات في المملكة العربية السعودية قطعا بها أشخاص معتمرين ومدنيين وما إلى ذلك، لماذا برأيك تجاهلوا كل هذه الأعراف والقوانين الدولية وحرمة الدماء وحرمة ضيوف الرحمن وحرمة البيت الحرام وحرمة الأراضي المقدسة وقاموا بتنفيذ مثل هذه العمليات؟ ما الذي يريدون إيصاله من خلال مثل هذه العمليات البشعة؟
2: أهلا بحضرتك وأهلا بضيوفك الكرام. أولا استهداف مطارات مدنية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، وكمان بيصنف قانونيا وسياسيا بشيئين في منتهى الصعوبة. أولا أنه جريمة من جرائم الحرب مكتملة الأركان. نمرة اثنين أنه هو عمل إرهابي مكتمل أيضا الأركان. دعني أفسر لك. مطار الملك خالد هو مطار مدني، لا توجد به سكنات عسكرية ولا توجد به منصات لإطلاق الصواريخ، هو مطار مدني. وبالتالي إطلاق مسيرات أو إطلاق صواريخ في هذه المنطقة وقتل مدنيين، إذن هنا قتل بيدخل تحت دائرة قتل متعمد للمدنيين. القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف وملحقها الأول بتنهي تماما أو تحظر تماما استهداف المدنيين أو ترويع المدنيين أو حتى التهديد بقتلهم. فيما يتعلق بالشق الثاني وهو أنه عمل إرهابي، أنا لا أقول كلام عمل إرهابي وأترك، لا هنفسرها، أنا متخصص في مكافحة الإرهاب. في الإرهاب لا يوجد تعريف واضح لمفهوم الإرهاب، ولذلك دايما نوصفه قانونيا وتشريعيا بمجموعة من الأفعال إذا تحققت فإن هذا العمل هو عمل إرهابي، لأن في أعمال شبيهة بالأعمال الإرهابية زي المقاومة المسلحة مثلا، زي المعارضة المسلحة، هناك أعمال بتستخدم فيها زي الجريمة المنظمة شبيهة بالإرهاب. طب متى أقول أن هذه العملية عملية إرهابية؟ إذا تحققت بعض الأفعال. أولا واحد استخدام العمل المسلح، اثنين استهداف المدنيين، ثلاثة عملية التخويف والترويع، أربعة وجود دافع الموتيفز هنا ايديولوجي أو سياسي، بمعنى إحراج الدولة، إحراج السلطات السعودية أو محاولة إرغام السلطات السعودية على اتخاذ إجراءات معينة، بمعنى وقف دعمها للشرعية، بمعنى وقف الضربات الجوية. إذن هنا دخل في الدافع السياسي. نمرة خمسة ودي مهمة الرمزية، العمل الإرهابي دائما بيتسم بالرمزية، مطار الملك خالد في الرياض العاصمة، عاصمة المملكة، وبالتالي في الرمزية. كل هذه الأفعال إذا اجتمعت بنقول إن هذه العملية هي عملية إرهابية، ودايما بتستند إليها الدول والمؤسسات لتوصفها القانوني بأنها عملية إرهابية. الشق الثاني أحيانا هناك من يدافع ويقول هو دفاع عن ضربات أو دفاع مضاد. هنا القانون الدولي بينفي هذا تماما، لأن الدفوع ضعيفة، لأن الإصابة والوفيات جاءت في صفوف المدنيين بالكامل. كمان القانون الدولي الإنساني بيحظر ترويع المدنيين وبيحظر قتل المدنيين، إذن هي مجموعة مكتملة الأركان. شق بقى تحليل استخباراتي عايز أقوله لحضرتك مهم.
1: فضل.
2: المشاهد اللي أنا شايفها المروعة على الشاشة هنا، المشاهد دي سلاح ذو

حدين الحقيقة. إذا لم يتحرك العالم الإسلامي ككل لحماية المقدسات الإسلامية وحماية هذا المشهد، صدقني وأنا بقولها لحضرتك، ده اختبار واضح.

0: ويتم التجرؤ علينا كدولة تحمي الحرمين الشريفين.
1: صحيح.
0: فهذا المشهد له كسلاح مزدوج، ولذلك أنا بدعو العالم لسام أن يوقف وقفة شديدة تجاه هذه الانتهاكات اللي بتضر مشاعرنا كلها في هذا العالم الإسلامي.
1: هي صور بشعة حقيقة يعني سيادة اللواء، ويعني إذا ربطت هذه الصور باستهداف مكة واستهداف المدينة المنورة، ربما لأنه كان هناك بعض اللجان الإلكترونية التي يعني أصبحت موجودة بشكل أو بآخر في عالمنا العربي، ولا يعني صراحة لا أعلم من أين تأتي كل هذه اللجان، كانت تشكك في عملية استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. ربما استهداف المعتمرين وهم في طريقهم إلى بيت الله الحرام أكبر شاهد على وأكبر دليل على مدى الإجرام الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه الميليشيا، ومدى خطورة هذه الميليشيا التي تجاوزت كل الحدود والأعراف والقوانين الإنسانية والدولية. أستاذ أحمد، يعني واضح بأن هناك حالة غضب، غضب عربية وإسلامية موجودة بعد ظهور مثل هذه الصور، لكن السؤال الأهم الذي يطرح الآن هي فكرة، هل تترجم هذه الحالة إلى إجراءات فعلية على الأرض؟
2: هي الذروة الآن في شارعين العربي والإسلامي، في مؤسسات القرار، منظمات حول العالم اتضح لها من خلال هذه موجعات، أنا بسميها موجعات لأنه في داخلها آلام إنسانية عظيمة، وفي داخلها فقد لكل القيم والمعايير اللي يتحدث عنها الضيوف ويتحدث عنها أهالي هؤلاء الضحايا والجرحى. اليوم أسامة يعني كسوداني، سودانية ريهام ياسين مضيفة، عائلة لأسرة من 11 شخصا، يعني هي مضيفة طيران في فلاي ناس دلوقتي تنازع بين الحياة والموت في،
1: يعني نتمنى لها الشفاء وربنا يشفيها ويشفي كل المصابين.
2: ومعتصم الذي توفي متأثرا بجراحه، سائق بسيط أيضا له 4 أطفال، 3 بنات وولد. البنت تخرجت من شهر والولد في الثامنة، بنتين في منتصف حياتهم التعليمية. كل شخص من هؤلاء يحمل قصة تنفجر منها العواطف الإنسانية، لكن لا حياة لمن تنادي.
1: واستهداف أيضا البلد التي استضافت كل هؤلاء، فتحت أبوابها لكل هؤلاء، كانت مصدر رزق كان وخير ونماء لكل هؤلاء.
2: هو مدرك أنه أو أراد بوعي إيراني يعني تربية سقيمة أنه يعطل قلنا المشروع والمنطق بتاع الحرب، اقتصاد الحرب، يريد للآخرين أن يكونوا في نفس الحفرة وفي نفس الانحدار اللي هو موجود فيه. لذلك عندما نتحدث اليوم عن الآلام بنتحدث عن ذروة فقدان البوصلة، إنه قلنا المملكة العربية السعودية دول المنطقة تتجه نحو المستقبل، وهنالك من يريد أن يعطل هذا المستقبل لصالح الماضي ولصالح الحرب ولصالح الميليشيات ولصالح النزاعات. لذلك هم يفعلون ما يفعلون دون أي قوابح، لذلك يضربون مكة، يضربون المدينة، يضربون خطوط النفط، يضربون البحر، يضربون البر، والهدف واحد، إنه حالة الفوضى تتمدد في المنطقة. لكن اليوم افتتح مؤتمر الطاقة العالمي في الرياض،
1: صحيح،
2: وبعد حوالي 16 يعني 15 يوم، لأنه نحن في اليوم الثالث، مبادرة مستقبل الاستثمار الدولي، أهم مبادرة، تحضيرات تكتمل، الرياض والمدن السعودية والقرى في نشاط. لا نقلل من حجم ما يحدث، إذا كان تعطل المطارات أو تعطل سكة حديد أو تعطل خطوط برية، فقدان أنفس عظيمة وعزيزة مهما كانت من أين هي كانت، كل هذا مؤلم ويصيب الإنسان بالغضب، لكن كل ذلك يجيش ويرصد، لأنه فيه ظلم بائن من الميليشيا يجيش ضدها، هي أرادة تضغط على السعودية وتضغط على دول المنطقة لكسب سياسي،
1: فكشفت حقيقتها على الأقل أمام العالم بأسره،
2: بل طيب واستنفرت الآخرين حتى أنه يحدوا من يعني روحها العدوانية وتسلطها وظلمها.
1: طيب أستاذ طه في اسطنبول، مستشار العربية للشؤون التركية، أستاذ طه عضو

0: أوغلو. أستاذ طه يعني كان لافت قبل قليل يجري يقوم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بالاتصال بنظيره الإيراني بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. برأيك كيف تفكر إيران الآن؟ ما الذي تسعى إليه إيران الآن؟ وكيف تتابع المشهد؟ خاصة بأنه على مدار الفترة الماضية ليس خفيا أنه يعني الحوثيين هم مجرد أداة من الأدوات الإيرانية في المنطقة. برغم ذلك كان الإيرانيون يختفون يتوارون عن المشهد تماما، لا يعلقون بأي شكل من الأشكال على هذه التطورات.
1: يعني كما شرت لك قبل قليل استاذ اسامه بان الميليشيا الحوثيه هي في حاله تخبط وحاله عجز بشكل كبير. النظام الايراني يعني تقريبا منذ فتره هو خسر الكثير من المواقع. قبل عام ونصف الان خسر سوريا، حاليا حزب الله، ميليشيا حزب الله في لبنان حاليا هي في اندحار. كان التعويل بشكل كبير من قبل النظام الايراني تحويل لبنان الى اليمن، ان تكون اليمن هي الورقه الكبرى والورقه القويه بالنسبه له من خلال يعني موضوع هرمز. مضيق هرمز تابعنا جميعا بأن كانت ورقة استراتيجية بالنسبة للنظام الإيراني، ولكن هذه الورقة يعني هي خسرها. اليوم هو يحاول قدر الإمكان المحافظة على باب المندب، ولذا أنا تصور أعتقد النظام الإيراني هو يحاول قدر الإمكان عندما يستخدم كلمة الدبلوماسية. حاليا لا وجود لهذه الكلمة في قاموس السياسة بعد هذه اللحظة، وخاصة عندما نتحدث عن استهداف مدنيين، استهداف أبرياء. أستاذ أسامة يعني كما تابعنا لائحة الضحايا هي لائحة ليس فقط هي يعني السعوديين ولكن من جنسيات مختلفة. نعلم جميعا بأن
0: جنسية ده هؤلاء القتلى فقط، يعني حالات الوفاة أيضا نتحدث عن أكثر من 300 إصابة ربما تشمل عشرات الجنسيات أيضا.
1: صحيح صحيح، يعني أنا تصوري وهذا ما أردت الإشارة إليه بأن المملكة العربية وخاصة هي ليست وطن لأبنائها، ولكن تحولت خلال السنوات الماضية كما ذكر ضيوفك قبل قليل بأنها هي أصبحت واحة للجميع وتمد الخير ل كل من بحاجة لها. لذا أنا بتصور أعتقد النظام في إيران أركز على هذه الكلمة، وخاصة هو حاليا في ورطة بشكل كبير، وخاصة حاليا خسارة أو خسران يعني ورقته في اليمن وميليشيا الحوثي أعتقد هي نهاية للمشروع الإيراني. وأتفق أنا كما تفضل سعادة اللواء من القاهرة في كلمة حقيقة جوهرية تحدث عنها عندما تحدث بأن ما يحصل حاليا هو حقيقة اختبار. يعني إذا سكت العالم وسكت كافة المسلمين عما يحدث حاليا سوف تكون هناك عمليات متكررة من قبل ميليشيا الحوثي. لذا أعتقد أنا بتصور أعتقد تكون هناك مظاهرات وتكون هناك تتحول يعني ليس فقط استنكار ونداء وبيانات استنكارية، ولكن أن تكون هناك أفعال على الأرض من أجل لجم هذه الميليشيا الإرهابية.
0: أستاذ عبد الرحمن حات من إسلام أباد، برأيك الآن المطلوب، الإجراءات الفعلية المطلوبة على الأرض اتخاذها الآن، ويعني قد يقول البعض يعني أولا على مستوى القدرات العسكرية، ربما أنا يعني كصحفي قدمت برامج عسكرية أعلم ما الذي تمتلكه السعودية من قدرات عسكرية، لديها قدرات عسكرية هائلة ربما تستطيع حل هذه الأزمة بشكل عسكري إن أرادت خلال أسبوع أو أكثر، لكن في الأخير مفهوم الدولة يختلف عن منطق الميليشيا بشكل أو بآخر. لكن النتائج برأيك التي ستترتب على مثل هذه العملية؟
2: نعم بالفعل، يعني باكستان يعني نحن هنا في باكستان لدينا خبرة طويلة في التعامل مع مثل هذه الميليشيات يعني منذ عقود. مشكلة هذه الميليشيات يعني هي يعني لا تعتبر دولة ولا تتصرف كطرف مسؤول، في المقابل تكون هناك دولة مثل المملكة العربية السعودية هي يعني أرض يعني إلى جانب سكانها يعني توجد فيها الكثير من الجنسيات، يعني أشخاص يعملون من مختلف بلدان العالم، فمسؤولية المملكة العربية السعودية تكون أكبر. يعني صحيح المملكة العربية السعودية لديها قوات مسلحة قوية وقادرة على إبادة الحوثي والقضاء عليه بشكل كامل، لكن المملكة تتصرف بمسؤولية، هناك أطفال، هناك نساء. أما الميليشيات دائما تكون مدعومة من أطراف، فهي تكون يعني مثل الدمى تمثل أجندات أطراف أخرى، أطراف يعني

0: الجميع يعلم من هي تلك الأطراف. تريد منذ عقود زعزعة أمن واستقرار المملكة. الآن بدأت النوايا الحقيقية تظهر للعبة التي نشهدها منذ أشهر في الشرق الأوسط. يعني إيران لا يخفى أنها منذ عقود يعني تحاول زعزعة أمن واستقرار المملكة، ترويع الحجاج المعتبرين. فشلت في الماضي، الآن هي تستخدم ما استثمرته في ميليشيات الحوثي. الحوثي لا يمثل الشعب اليمني ولا يمثل الشرعية في اليمن، بل هو ميليشيات يعني قتلة بالأجرة. هذا المفهوم الذي نعرفه كباكستانيين يعني لدينا في المنطقة. هذه الميليشيات تمثل يعني القتلة بالأجرة، فلا يهمها استهداف المدنيين، استهداف المصالح المدنية، استهداف الحجاج المعتمرين. هم فقط ينفذون ما يتلقونه من تعليمات من الجهة التي تقف خلفهم.
1: طيب
0: الجهة التي
1: دكتور فياض النعمان، أنت يعني كمسؤول لوزارة الإعلام، وكيل وزارة الإعلام اليمنية في القاهرة، هناك العسكريين يربطون ما يعني هذا التصعيد الذي تقوم به الميليشيات الحوثية وما يعني تخسره في الميدان داخل الأراضي اليمنية أمام القوات الحكومية الشرعية. لماذا تعتقد برأيك أنهم يصعدون على المملكة العربية السعودية؟ وهل هذا يعني سيكون أمر كافي لهم أمام جمهورهم وأتباعهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم؟ يعني التصعيد في المملكة العربية السعودية، هل هذا سيكون كافي لهم أمام جمهورهم؟
2: طبعا الميليشيات الحوثية من خلال هذه الأعمال الإرهابية، سواء من خلال إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية، أو حتى استهدافها للأعيان المدنية والأعيان الاقتصادية في اليمن، هي تحاول أن تعمل على تحقيق انتصارات إعلامية فقط لدى أنصارها في ظل عدم قدرتها على تحشيد أو إقناع أو إيجاد سردية أو شعارات جديدة من أجل الحشد وتعبئة والتغرير بالمواطنين وأبناء القبائل من أجل الزج بهم في حرب عبثية. كان في الماضي هنالك شعارات رفعت منها نصرة غزة ومحاربة أمريكا وإسرائيل وغيرها من الشعارات، ومنها الدفاع عن السيادة، لكن كل هذه الشعارات سقطت من خلال الصورة الحقيقية والصورة القبيحة لهذا المشروع الدخيل على المجتمع اليمني. وأيضا حاولت من خلال استعطاف عدد من الشعوب العالم تحت يافطة مناصرة غزة، لكن اليوم هو ما يتم بثه عبر الشاشة من خلال هذه الأعمال الإرهابية هي تكشف الصورة الحقيقية لهذا المشروع الذي
1: طيب.
2: يعمل على استهداف
1: دكتور إياد، يعني
2: وأيضا يعمل على إيجاد
1: عذرا يعني دكتور فياض، لأنه لم يعد لدي الكثير من الوقت، أريد أيضا إجابة الدكتور إياد من جدة على هذا التساؤل فيما يتعلق بتابعات هذا العمل على عمل الحكومة الشرعية اليمنية والقوات الحكومية الشرعية من جانب، وأيضا يعني المملكة العربية السعودية أيضا من الجانب الآخر. ما هو التصرف الأمثل برأيك للرد على مثل هذا الإجرام الذي قامت به الميليشيات الحوثية؟
3: نعم، أشكرك على السؤال. بكل تأكيد واقعيا الآن يجب التقدم بنقطتين وليس نقطة واحدة. المطلب الآن هو ميناء الحديدة. المطلب الآن هو تحرير كل المناطق التي يتنفس من خلالها الحوثي. المطلب الآن ليس الردع بل التقدم عسكريا. المطلب الآن هو كسب النقاط التي تجعل الحوثي يتصرف بهذا الشكل. المطلب الآن هو التحرك من الدفاع للهجوم، لأن هذا الحدث يجب أن لا يكون كما قبله، يجب أن يكون هذا الحدث حدثا محوريا، وأن يتم التركيز سواء من الحكومة الشرعية اليمنية أو من قوات التحالف على كسر هذا الحصار الحوثي للمناطق تعز وكذلك مناطق البحر الأحمر، واستغلال هذا الحدث في تحرير ميناء الحديدة وإيقاف أي شحنة وهنا أنا أكرر أن تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي هو انتهاك للقانون الدولي، وهو جريمة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأن

0: أن تسعير الصراع في الدول المنقسمة يقع في ميثاق الأمم المتحدة بأنه جريمة حرب، إضافة أن تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثية التي تنقلب على الحكومة الشرعية هو يناقض ما نص عليه الفصل السابع، فأي دولة متورطة الآن في تهريب الأسلحة هي تقع في جريمة حرب واضحة. بالنسبة لوزير الخارجية الإيراني، نحن تعبنا من الأقوال ونريد الأفعال، فكر في مستقبل العلاقات السعودية الإيرانية، فكر في المستقبل السياسي للشعب الإيراني، لا تفكر في اللحظة الآنية. أنت الآن ترسم تاريخ علاقات سيكون تاريخا سيئا في المستقبل. انتظرنا من الإيرانيين أن يعتذروا
1: طيب
0: عما فعلوه في سوريا، أن يعتذروا عما فعلوه في العراق وفي اليمن، فإذا بهم يمارسوا أقصى درجات الاستفزاز وأقصى درجات
1: طيب
0: التنفر.
1: أنا
0: نعم
1: يعني لم يعد لدي كثير من الوقت صراحة دكتور إياد، وبعتذر عن هذا. يعني سؤال أخير للواء محمد عبد الواحد في عجالة، ما الذي عسكريا، ما الذي يوجع الحوثيين الآن برأيك؟
2: أولا الحسم، أنا دايما أميل إلى الواقع الميداني ولا أميل إلى العواطف، أميل إلى السياسة والمصالح لا إلى العواطف. هذه الحرب ليست حرب والحوثي ينظر إليها هكذا، لا ينظر إليها على أنها حرب داخلية يمنية يمنية، وإنما هي يمنية يمنية وإقليمية ودولية مرتبطة بالصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران. الحوثي ينظر هكذا، ولذلك هو بيحولها إلى حرب غير متماثلة، حرب غير متكافئة، بيرفع الكلفة. هو غير قادر على مواجهة المملكة العربية السعودية لأن هي متفوقة جويا بصورة كبيرة جدا، ولكن بيحولها، بيحاول أن ينقل النيران من اليمن إلى الداخل السعودي ليحولها إلى حرب إقليمية، وبالتالي إيران تحقق مكاسب. إذن أنا عشان أبحث عن حل،
1: طيب أنا بعتذر منك يعني سيادة اللواء، لم يعد لدي متسع من الوقت، بكل تأكيد سنناقش كل هذه الأمور لاحقا. شكرا جزيلا لكافة ضيوفنا المشاركين الذين شاركوا معنا في هذه الساعة على الشاشة العربية، على رأس الساعة المقبلة الزميل إبراهيم بدر، وساعة جديدة من العربية. في أمان الله.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونستهلها بأبرز العناوين. اعتداءان جديدان على مطاري الرياض والدمام، والعربية تعرض لقطات من لحظات الاعتداء على مطار الرياض يوم السبت. بيان سعودي مصري باكستاني تركي يدين هجمات الحوثي على المملكة. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 1732 ضربة جوية ومدفعية ضد أهداف حوثية ضمن عملية فجر اليمن. طهران تعتبر الرد الأمريكي على مقترحاتها غير كاف وتهدد باستهداف مراكز البيانات والكابلات في المنطقة. تقارير تكشف أن أمريكا هددت أوكرانيا بوقف إمدادات السلاح بسبب الهجمات على مصافي روسيا. حصلت العربية على لقطات من لحظات الاعتداء على مطار الرياض يوم السبت، وأظهرت المقاطع المصورة استعدادات معتمرين للصعود إلى طائراتهم قبل الاعتداء على المطار.

0: للمزيد متابعة ينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية أحمد القرشي. أهلا بك أستاذ أحمد، وأيضا من جد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إياد الرفاعي، ومن عمان المحلل الأمني والاستراتيجي العميد المتقاعد الدكتور عمر رداد. أهلا بكم جميعا، واسمحوا لي أن أبدأ مع الأستاذ أحمد القرشي. أستاذ أحمد، أود أن أبدأ معك من هذه الصور، الجميع تابعها، هذه الصور تشرح نفسها بنفسها، لكن حقيقة هؤلاء مؤتمرون في ملابس الإحرام ينتظرون أن يصعدوا إلى طائراتهم لزيارة بيت الله الحرام، ثم يباغتهم صاروخ حوثي يقتل النساء والأطفال والشيوخ والرجال. هل يمكن تبرير هذا الفعل وفق أي قانون أو عرف إنساني؟
1: الصور إبراهيم والقصص كل ما تقلبها التي يعني اتضحت في الثلاثة أيام الماضية من الضربات الحوثية على مواقع المدنية وخصوصا المطار، من معتمرين إلى أناس بسطاء إلى شباب مشرئب إلى المستقبل إلى نساء طامعات في أن يكون لهن دور مهني ودور

0: أكاديمي، قصص عميقة ومناظر عندما تزيح هذه الصورة من أمامك تجد ألواح كثيفة من العاطفة الإنسانية الجياشة اللي هي تظهر الفرق بين من يفعل وما فعل، لأنه هو لا يحس بذلك. الحوثي منذ أواخر الثمانينات تشكل كما هو معلوم من أنسية يعني كلها فيها بذرات التخلف، لذلك نما وترعرع في كنف إيران بطريقة غير مشروعة. غير مشروعة كيف؟ غزتها العصبية، دعمتها الأيديولوجيا حتى أنه تنتفخ، لكن ما غذاها وما جعلها تكبر في عيني السلاح والمال. لذلك عندما جاءت يعني التغيير في اليمن، نظام علي عبد الله صالح 2011، هذه الميليشيا طبقت المنهج بحذافيرها، المنهج الإيراني، إنها انقضت على صنعاء وتمددت بقوتها وبجبروتها وأصبحت تمسك بتلابيب السلطة من ناحية إنها عندها القوة المسلحة التي تستطيع أن تهدد بها الآخرين إذا كانوا في وطنها ولا إذا كانوا في دول الجوار. لذلك ما فعلته اليوم هو جزء من ذلك النزج، نزج الحرب والعيش في بيئة الخراب. تريد أن تصادم المستقبل الذي نشأ. نحن نعلم إبراهيم منذ يناير 2015 كيف كان الحال، إنه المملكة العربية السعودية وبكل تواضع إنها حاولت أن تقف في وجه الميليشيا. لماذا؟ لأنها كانت تدرك المخاطر الناجمة عن ازدهارها وكبرها في المعين الإيراني.
1: اسمح لي على المقاطعة، ميليشيا الحوثي كانت ترفع دائما شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، اليوم نراها تقتل المسلمين الآمنين
0: وتتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتلتزم باتفاقها مع الولايات المتحدة
1: وتعطيهم الأمان وتقول لهم نعم أنتم في أمن،
0: وتعطيها بونص إنه في سرا أيضا إيران
1: يقوض مشروعهم العقائدي حتى لدى حاضنتهم الشعبية.
0: هي الأيديولوجيا المسيطر عليها التي يعني كما يقولون تترعرع في بيئة التخلف، لذلك دائما صماء بكماء. فالفئات التي يعتمدون عليها ونحن نكون من الظالمين إذا قلنا الزيدية هم هذه القبائل المعينة أو قلنا إن الزيدية هم الحوثية، كل هذه المعاني تختلط في بيئة التخلف والصراع الذي يشبه اليمن ويشبه طبيعة ما حدث منذ أواخر الثمانينات. لذلك يا إبراهيم نحن اليوم عندما ننظر إلى الحوثي وننظر إلى فعله تجرد وأصبح عاريا من أي ما يقوله ويدعيه، إذا كان الموت لأمريكا، إذا كان الدين، إذا كانت القيم، كل هذه المعاني التي يتمسكون بها سقطت.
1: واسمح لي أن أنتقل بهذه النقطة إلى ضيفي من جدة الأكاديمي والباحث السياسي دكتور إياد رفاع. دكتور إياد، يعني ألا يثبت هذا الأمر، هذه الاعتداءات، زيف سردية الحوثي ويكشف حقيقة أهدافه؟
2: أولا أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أي كذلك السادة المشاركين والسيدات والسادة المشاهدين. بكل تأكيد أننا نقع في خطأ منهجي عندما نحاسب الحوثيين بناء على المعايير الإنسانية ومعايير المجتمع الدولي والمعايير الإسلامية كذلك. هذا تنظيم رجعي سلالي، أولا نقض الركن الأساسي في الإسلام أنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. هذا التنظيم يرى نفسه سلالة مختارة عن بدء كل الناس، ويرى أنهم هم الأحق بالحكم ليس بكفاءة سياسية أو علم أدركوه، بل بنظرية دينية بأنهم هم الأحق من باقي الناس في الحكم. وكذلك يفرقون المجتمع اليمني على شطرين، شطر ينتمي لهم سلالي وشطر آخر يشكل 98% من المجتمع اليمني لا ينتمي لهم. فنحن نقع في خطأ عندما نحاسب هذا التنظيم بناء على المعايير الإنسانية. هذا تنظيم بربري رجعي إرهابي بكل تأكيد، لكن لعل المجتمع الدولي وبعض المجتمعات العربية والإسلامية تكتشف حقيقة هذا التنظيم اليوم بهذه المناظر. لعلنا في المملكة العربية السعودية سبقنا البعض بخطوات عديدة عندما عرفنا حقيقة هذا التنظيم، ولا غرابة أن المملكة العربية السعودية تعرف حقيقة هذا التنظيم لأنها هي الجار الأقرب لليمن.

0: ولأن ما يمس الشعب اليمني يمسنا منذ زمن بعيد، فنحن نعرف التركيبة السكانية والتركيبة الطائفية والمناطقية في اليمن. فعندما حكمنا على تنظيم الحوثي منذ عام 2003، ليس فقط منذ عام 2015 2004 منذ الحروب الست، ونحن نعرف حقيقة هذا التنظيم السلالي الرجعي، لكن اليوم الكرة وكذلك السياق في هذا المشهد هو كفيل به المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي. هذه هي حقيقة هذا التنظيم. من يدعي أنه يدافع عن المسجد الأقصى يقصف مناطق قريبة من الحرمين الشريفين ويستهدف حجاج ومعتمري بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يقتل هؤلاء الذين يريدون أن يؤدوا نسكهم أن يدعي بأنه يريد الدفاع عن ثالث القبلتين؟ هذا أمر مؤسف ومن المؤسف، وأنا هنا أخص بالخطاب فقط دقيقة واحدة، أخص بالخطاب المثقفين وصناع الرأي في العالم العربي والإسلامي. هذه هي حقيقة هذا التنظيم. متى تستيقظ وتصف للشارع وللرأي العام حقيقة هذه التنظيمات الإرهابية؟ لا نريد المبالغة في الحديث عن المظلومية ووصف الإسلام والمسلمين والعرب بأنهم شعوب مقهورة، وأن مثل
1: أي مظلومية دكتور، يعني هذا الفعل لا يمكن أن يصدر إلا عن جماعة أو تنظيم إرهابي، لا يمكن تفسيره بأي شكل من الأشكال، وبالتالي عدم رؤية الأمور كما هي تشير إلى أنه هناك ربما أهداف أخرى، ربما مقاربات تجعل من يتردد في وصف الأمور على حقيقتها بأنه لا يرى الأمور على حقيقتها ولديه أهداف أخرى. هذه اعتداءات إرهابية لا يمكن أن تخطئها العين.
0: بكل تأكيد أن من يقودون مثل هذه الآراء نعم لديهم أجندات أخرى، لكن معظم السواد الأعظم ممن يتعاطف مع هذا التنظيم هو منخدع بالبروباغندا وأفكار بعض قادة الرأي في الدول العربية والإسلامية. اليوم الصورة تعبر أكثر من أي حديث لأي مثقف مفوه. الصورة والدماء تعبر عن كل شيء يريد أن يعرفه المواطن العربي والمسلم عن حقيقة هذا التنظيم. دعك من الصور التي تأتي من اليمن، لعل العرب لا يتعاطفون معهم وهذا أمر مؤسف، عندما تقصف عدن بصواريخ باليستية وتقصف تعز وتمارس فيها أسوأ أنواع الإبادات والتشجير الجماعي، هذا لا يعني للأسف المشاهد العربي لا تحركه مثل هذه الأمور. لكن عندما نرى المعتمرين والمحرمين بزيهم، هذا من الممكن أن يكون أي مسلم حول العالم في هذا المقام وهذا الموقع، من الممكن أن يكون أي شخص أنا أو أنت أو أي أحد يريد أن يعتمر لبيت الله في هذا الموقع. كل، وأنا أكرر ما ذكره ضيفك في الاستوديو، كل واحد من هؤلاء، كل سيدة، كل رجل يحمل قصة، يحمل هم إنساني وطموحا إنساني. هؤلاء ليسوا فقط أعداد، هؤلاء قصص.
1: صحيح، يعني المطارات هي عبارة عن عالم مصغر تجمع كل الجنسيات، يعني حتى الطائرة هي عبارة عن نسخة مصغرة من أي عالم تجمع كل الجنسيات، تجمع كل أحلام وطموحات وأهداف من يسافرون. لكن اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي من عمان المحلل الأمني والاستراتيجي العميد المتقاعد دكتور عمر رداد. عندما نشاهد هكذا نوع من الهجمات، البعض يقول بأنه استهداف الآمنين في المطارات هو إفلاس عسكري، يعني هو محاولة لإثبات شيء، محاولة لتسليط الضوء على انتصارات وهمية مقابل خسائر يمنى بها الحوثيون على الأرض. هل تعتقد بأنه هذا ما يدور في رأس الحوثيين عندما يحولون الانتباه إلى مطارات مدنية بعيدا عن خسائرهم على الأرض، أم هناك أسباب أخرى؟
2: صباح الخير لك وللإخوة المشاهدين والمشاهدين. نعم، أعتقد أول ما يلفت النظر بهذا الاستهداف الجنوني الخارج عن أي معايير إنسانية أو أي قيم، حتى قيم ومفاهيم الحرب التي تكون بين الجيوش، أن يتم استهداف مطارات مدنية تضم مواطنين ووافدين يفترض أنهم آمنين. الحقيقة كل ذلك بالنسبة لي ربما يشير بإطار التحليل إلى حجم الأزمة التي يعيشها الحوثي على الأرض باليمن نتيجة لفقدانه الكثير من

0: القيادات وخساراته المختلفة. لا شك أنه منذ الإعلان عن عملية فجر اليمن في أوائل هذا الشهر منذ 4 أو 5 أيام أو أكثر قليلا، الحقيقة أنه هذه الحرب لا شك أنها مختلفة عن الحروب السابقة، إذ أثبت الجيش الوطني اليمني ومعه الكثير من القوى التي تتخذ موقفا من الحوثي في مختلف محافظات اليمن قدرة غير مسبوقة بالمقارنة مع المعارك والمواجهات السابقة. ورأينا عملية وصول الحوثي إلى مناطق واسعة بالساحل وحتى إلى باب المندب، ثم سرعان من اندحر. لكن أنا أريد أن أشير لبعد استراتيجي أهم الحقيقة بكل استهدافات الحوثي. هذه الاستهدافات أعتقد أنها صحيح مرتبطة جزئيا بالوضع الداخلي بالمشهد اليمني، لكنها تنفيذ مباشر لسياسات وتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني. أنا أعتبر استهداف مطارات المملكة العربية السعودية هو تنفيذ لتصريحات الحرس الثوري، يجب أن نتذكرها قبيل الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الطيران المدني على الشركات الإيرانية. قالوا لن نسمح للطيران بالمنطقة وكل المطارات ستكون تحت تهديد وتحت أيدي الثورة الإسلامية ووكلائها بالمنطقة. وأعتقد أن الحوثي بهذا الجانب ينفذ اليوم تحديدا هذا البند أو هذا.
1: لكن لماذا؟ يعني معروف أن السعودية ربما كانت أكثر دولة دعت الولايات المتحدة إلى عدم المضي قدما في استهداف إيران، وحاولت تحقيق حل سلمي. السعودية التي لا توجد فيها قواعد أمريكية تنطلق منها هجمات، لماذا يتم الاقتصاص من السعودية وهي التي هبت لنجدة معظم دول المنطقة عندما حدثت الأزمات؟ هكذا تكافأ المملكة؟
0: نعم، هذا مرتبط باستراتيجيات وعقيدة الحرس الثوري الإيراني. وقبل حتى هذه الحرب لنتذكر أن الحرس الثوري الإيراني والقيادة الإيرانية انقلبتا على الاتفاق الأمني الذي أبرم بواسطة بكين مع المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، المملكة اليوم تصرح ومنذ قبل حتى انطلاق هذه الحرب أن لا وجود لقواعد أمريكية داخل المملكة العربية السعودية. لكن ما أريد أن أشير له بالهجمات على السعودية أن الحرس الثوري صحيح لم يطلق من الأراضي الإيرانية صواريخ أو مسيرات باتجاه المملكة العربية السعودية، لكن يجب أن نتذكر أنه أطلق وكلاءه حتى يعفي نفسه من المسؤولية أمام المملكة العربية السعودية وأمام الآخرين. ولعل من يعني مضحكات قدر اليوم أن يتصل وزير الخارجية الإيراني الذي لا أدري ما حجم ملكيته وقدرته والمساحة المتاحة له للقرار بإيران، يتصل مع وزير الخارجية.
1: اسمح لي فقط أن أشير إلى هذه الأخبار العاجلة. الآن هيئة الطيران المدني السعودي تؤكد وفاة مقيم باكستاني في الاعتداء على مطار الرياض عصر اليوم الأحد. إذا مشاهدينا، هيئة الطيران المدني تؤكد وفاة مقيم باكستاني في الاعتداء على مطار الرياض عصر اليوم. طبعا كان تحالف دعم الشرعية أكد تعرض صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي اليوم إلى اعتداء بمقدور مجهول، ما أدى لاندلاع حريق جرت مباشرة من قبل الجهات المختصة. وأضاف المتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي بأن الدفاع الجوي اعترض أيضا صاروخ كروز في محيط المطار. والآن ترد الأنباء عن أن هذا الهجوم تسبب حتى الآن بوفاة مقيم باكستاني في الاعتداء على مطار الرياض عصر اليوم. طبعا في كان هجمات أخرى تسببت ب11 إصابة في نفس المطار، مطار الرياض، وكان مطار الملك فهد في الدمام أيضا تعرض للاعتداء مساء اليوم. وقالت هيئة الطيران المدني في بيان أن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الهجمات العدائية السافرة على مرافق الطيران. أستاذ أحمد القرشي، ماذا يريد الحوثيون من السعودية؟ يعني واضح بأنه في استهداف ممنهج للمطارات، هناك رغبة في إحداث أكبر

0: عدد ممكن من الضحايا المدنيين. حتى والمطار مغلق هناك استهداف للمطار، وبالتالي ما هي الرسالة التي يريد الحوثيون إرسالها؟
1: نحن نتحدث عن الذروة، هذه ذروة الصراع في المنطقة، صراع بين مشروعين. الحوثي يمثل رأس الأبعى في هذا الصراع، رأس الحربة إذا شئنا أن نقول. اليوم عندما المفارقة إبراهيم، عندما نقول أنه تلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من عراقي، هذا يكور ويحدد المزايا الموجودة في هذا البلد وفي قيادته. الحكمة والصبر اللذان يعني يشكلان الاستراتيجية التي قامت عليها نظرة السعودية لليمن منذ العام 2015، منذ يناير عندما اختطف الحوثيون العاصمة صنعاء. هنالك حكمة عميقة في التعامل. نعم كان هنالك شدة وكان هنالك مواجهة، لأنه يعرف ومن عنوانه كان إنه مشروع تخريبي إقصائي مدمر لهذه المنطقة، لكن التقاطعات، لكن التغير البيئة الدولية، كل ذلك ساهم في إنه الحوثي. ورغم عن ذلك السعودية أيضا مدت عندما نزع خداعا وكيدا إلى السلام، مدت إليه يدها وذهب وفد منذ عامين أو أقل من عامين. خلال العامين الماضيين تمت انفراجة، هذه الانفراجة هذا هو ذلك الصبر وتلك الحكمة. لكن السعودية كانت تدرك ما يدور خلف الكواليس، لذلك كانت تستعد لذلك. وعندما قامت الحرب بكل الصبر وبكل الحكمة أيضا أمسكت عن أي نوع من التدخل وأوضحت موقفها بجلاء، لم يكن فيه أي شك وحتى يومنا هذا. لكن الحوثي ممنهج، الحوثي مبرمج، فذروة الصراع الذي يحدث في المنطقة بين مشروعين وصلنا إلى تلك المنطقة التي يريد فيها الحوثي ومن خلفه إيران، يريدان أن يحدثا ضغطا عنيفا على المملكة العربية السعودية بقتل الناس، بتدمير الاقتصاد، البنية التحتية.
0: وهذا السؤال إنه يعني أستاذ أحمد، إنه لماذا؟
1: لأنه هذه اللحظة وصلنا إلى منطقة كسر العظام خلاص. أنت كمجموعة، البلد الذي يأويك والذي يأتي لك بالسلاح ويأتي لك بالتكنولوجيا ويأتي لك بالمال ويأتي لك بالمشروعية يتضعضع اليوم. وكل يوم نحن نقول إن إيران، هذا التومان أمام الريال 285 ألف يتصاعد. أغلب الإيرانيين يأكلون بالدين اليوم، ويتبجح الرضائي اليوم،
0: وحتى اليمنيين في مناطق الحوثي يعني يجوعون ولا يستطيعون إيجاد قوت.
1: هذا هو الراعي وهذه رعيته الإيراني والحوثي. لذلك هم لم يكونوا خلال هذه السنوات الماضية يفعلون إلا أنهم يؤسسون لمشروع الخراب، سلاح، تخزين، ذخيرة، كل طاقتهم كانت مركزة. لذلك هم وصلوا إلى هذه المرحلة التي يخشون فيها زوال.
0: هذا يقودني لسؤال، واسمح لي على المقاطعة، ودعني أوجه سؤالي إلى جدة ومع الأكاديمي والباحث السياسي دكتور إياد الرفاعي. دكتور إياد، ماذا يريد الحوثيون من السعودية؟ أن يغلقوا، أن تغلق عينيها، تصم آذانها عن مناشدة الحكومة الشرعية لنجدتها لإنقاذ ملايين الحوثيين؟ هناك نحو 5 ملايين يمني موجود ومحاصر في تعز، عن استعادة الدولة، يغضون الطرف عن الخطر الجاثم جنوب المملكة، ماذا يريدون تحديدا من المملكة؟
2: نعم، بكل تأكيد أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تريد من المملكة العربية السعودية أن توقف دعمها للحكومة الشرعية اليمنية، وأن تعترف بحكم الحوثيين لليمن، وكذلك أن تعترف بدور إقليمي للحركة الحوثية الإرهابية. هذا المطمع مستحيل الوصول إليه بشكل واقعي، لا في الداخل اليمني ولا كذلك من خلال الإقليم ولا من خلال المجتمع الدولي. لا يمكن تطبيع حكم ميليشيا إرهابية لبلد يقطنه 40 مليون ويقع في موقع استراتيجي مثل اليمن. لا يمكن حسابات موازين القوى والمستقبل السياسي للمملكة العربية السعودية ترفض مثل هذه الصيغة. لذلك ما

0: يطلبه الحوثيون أمر مستحيل المنال، فبالتالي بيأس داخلي وخارجي. لا ننسى أن الحوثيون يقعون بين فكي كماشتين، كماشة داخلية زادت عليهم الإغلاق منذ بداية عملية فجر اليمن، وأوضاع اقتصادية سيئة يعيش فيها معظم من يرزحون في مناطق الحوثيين، أدت لغضب اجتماعي كبير عليهم في هذه المناطق. وكماشة خارجية بأن وكيلهم الإيراني لم يعد يستطيع أن يوفر لهم الدعم المطلوب. هذه الصواريخ، صواريخ كروز الذي استهدف المطار اليوم، لا يملكه الحوثيون، هذه تقنية إيرانية من خلال صواريخ شهيد واحد واثنين وثلاثة، ونحن نعلم هذه التقنية، كذلك التقنية الباليستية وتقنية الدرونز. وأنا هنا أتوجه بالخطاب لوزير الخارجية الإيراني أن عليه أن يفكر في مستقبل العلاقات الشعبية وليس السياسية فقط بين المملكة العربية السعودية وإيران. توقعنا من إيران أن تعيد بناء علاقاتها مع سوريا ولبنان والعراق والدول التي فاضت فيها الدماء بسبب هذا النظام، لكن رأيناهم اليوم أنهم يصرون على انتهاج هذه السياسات الانتحارية، وكأنهم لا يفكرون في المستقبل الشعبي بين البلدين وبين الشعب العربي والفارسي. وطالب الإيرانيين أن يتعقلوا قليلا وأن ينسوا هذه اللحظة ويفكروا في المستقبل الحضاري لهذه الدول. ميليشيا مثل الحوثية، أنتم تعلمون بأن هذه الميليشيا لا يمكن أن تحكم اليمن، والإيرانيون أكثر من يعلمون حقيقة هذه الميليشيا وجهلها السياسي وتخلفها الاقتصادي وعدم معرفتها بأي برامج من برامج التنمية. لذا على الإيرانيون أن يعقلنوا ذاتهم وأن يعلموا بأنه إذا أغلقت الطرق على الدول العربية وعلى المملكة العربية السعودية، فإن غضب هذه الدول لن يكون أمرا بسيطا أو سهلا. لا ينسى الإيرانيون بأننا لم نشارك في العمليات التي طرحتها الولايات الأمريكية. لو أننا شاركنا في هذه العمليات، لا أعتقد بأن طهران سيبقى النظام فيها في أي لحظة من اللحظات. فعلى الإيرانيين أن يدركوا بأن تسليحهم لهذه الميليشيا ودعمهم لها لن يسقط من التاريخ السياسي والحضاري لذاكرة الشعب اليمني، لذاكرة الشعب السعودي، ولذاكرة.
1: طب أنا قبل أن أختم معك أود أن أسألك، يعني ما هي الطريقة الأمثل للتعامل مع ميليشيات حوثي؟ هي ليست مشروعا سياسيا يمكن التوصل للاتفاق معها، هي مشروع عقائدي عسكري. هل يمكن هزيمته عسكريا فقط أم في أمل ما زال للتوصل للاتفاق معها؟
0: الهزيمة لا تكون عسكرية فقط، بل هي هزيمة عسكرية وفكرية واستراتيجية لهذا التنظيم، وأيضا هزيمة لحواضنه الفكرية التي يستدل من خلالها على حكم الشعب اليمني. إذا الحوثيون تعقلنوا اليوم، فبكل تأكيد أن الحرب كذلك المفاوضات هدفها الوصول إلى حل سلمي في اليمن. الحرب وحدها لا تكفي، والمفاوضات وحدها لا تكفي، لنتحدث بواقعية يجب استخدام إلى المنهجين للوصول إلى حل. اليوم يجب أن تكون الحديدة في مرمى نيران قوات التحالف. اليوم يجب اتخاذ ما فعله الحوثيون في مطار الملك خالد لإعادة رسم الخريطة العسكرية في الداخل اليمني. يجب الانتقال من معادلة الردع إلى معادلة الهجوم،
1: تفاوض من موضع قوة وكأنك تقول. طيب اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي من عمان، محلل الأمن والاستراتيجي العميد المتقاعد دكتور عمر رداد. دكتور عمر، يعني منذ بدء الهجمات على المطارات السعودية، خصوصا هذا الهجوم الأخير على مطار الملك خالد الدولي، كان في إدانات وردود فعل واسعة دولية وعربية، لكن ألا تستحق المملكة العربية السعودية التي هبت لنجدة جميع الدول وقفة جادة، ليس بالأقوال لا بل بالأفعال؟
2: نعم، يعني أشكرك على السؤال. الحقيقة هو مدار بحث لدى الجميع اليوم، والسؤال مطروح. جيد أن تدين وأن تستنكر كل الدول، وهذا التضامن الكبير مع المملكة العربية السعودية الذي أدان ميليشيات الحوثي ومن يقف وراها، وتحديدا الحرس الدولي الإيراني. لكن أعتقد أن ذلك غير كافي، لا بد من البدء على الأقل بمنظومة إقليم عربية بالدرجة الأولى، لأن خطر الحوثي اليوم لم يعد فقط ضد المملكة العربية السعودية التي تشكل بمركزيتها والدينية والاجتماعية وثقلها السياسي والاستراتيجي لب الأمن القومي العربي. الحقيقة أن استهداف المملكة يا أعتقد

0: يتطلب ردة فعل تتجاوز الإدانات الدبلوماسية والشجب والاستنكار، ربما تحتاج إلى مستوى أعلى من ذلك، لأن هذا المشروع الحوثي الحقيقة لا يستهدف المملكة العربية السعودية فقط، هو لو تمكن لا قدر الله من المملكة أعتقد أنه سينتقل لبقية دول الخليج وسيتجه شمالا حتى باتجاه الأردن. ونرى اليوم الحقيقة هذه الاعتداءات الحوثية كيف حتى بالبحر الأحمر تؤثر إقليميا على كل الدول المطلة على البحر الأحمر، باستثناء طبعا كما أعلن الحوثي قبل أيام باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة، الآن يرفع شعار الموت لإسرائيل الموت لأمريكا. والحقيقة كل السرديات التي يطرحها الحوثي أصبحت أمام أسئلة صعبة، وأعتقد أنها تشهد تفكيكا حقيقيا. السعودية ربما لا تحتاج الرجال ولا تحتاج السلاح، لكنها تحتاج ربما مواقف أكبر وأهم بمستويات أعلى من الشجب والاستنكار الذي اعتدنا عليه في مثل هذه المواقف. الحوثي اليوم لا يفرق بين دول الخليج ولا بين الدول العربية، هو يتعامل بمرجعيات عقدية الحقيقة. حتى ضرب مكة، توجيه صواريخ وطائرات مسيرة لمكة والمدينة، هو تنفيذ لعقيدة خاصة عند الحرس الثوري الإيراني، تعتبر كل من هو ليس شيعيا بكل أسف تعتبره إرهابيا وأنه يجب قتله ويجب تحييده. هذا المنطق هو الذي يحكم هذه الجماعة، وأعتقد أن احتمالات التوصل لاتفاق معها رغم أنها مطروحة على الطاولة لكنها تبقى بعيدة المنال.
1: شكرا.
0: السبب البسيط أن هذه الجماعة عقائدية ولا تؤمن ولا ترعوي إلا عبر تخفيض مستوى قوتها العسكرية.
1: شكرا لك المحلل الأمني والاستراتيجي العميد المتقاعد دكتور عمر رداد، كنت معنا من عمان، والشكر موصول أيضا إلى ضيفي من جدة الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور إياد الرفاعي، وضيفي هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية أحمد القرشي. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام. أسبوع واحد فقط كان يفصل الأردني محمود حسن البرقاوي عن مأساة لم تكن تخطر بباله. أب لطفلين غادر الأردن إلى الرياض بعد زيارة سريعة للأهل قبل أن يختطفه الموت إثر القصف الحوثي الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي.
2: قبل أسبوع واحد فقط كان محمود حسن البرقاوي بين أفراد عائلته قريبا من طفليه، يعيش معهم تفاصيل الحياة دون أن يعلم أن أياما قليلة تفصله عن رحيل مفاجئ بفعل القصف الحوثي الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
3: ابننا بعيد عنا أميال وتيجي تسمع عنه خبر مثل هيك، وقبل أسبوع كان عندك، هاي عشان أكمل لك، قبل أسبوع كان عندك، ما يعني هاي بنسميها رحلة الوداع، كانت جاي يودع.
2: يد الغدر الحوثية لم تترك خلفها ضحية واحدة فحسب، بل 12 ضحية من بينها عائلة أردنية فجعت برحيل ابنها البكر لتنتزع صواريخ الحوثي أبا من حياة طفليه، وحولت لحظات اللقاء إلى ذكريات موجعة.
3: واحد فقد ابنه وبكره، هذا يكون مصاب جلل على أي واحد بتلقى هذا الخبر، ومنتمنى بتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوقف هالأمور هذه عشان ما ينصاب أيا كان باللي نصبت فيه.
2: محمود الذي غادر الحياة إثر الاعتداء الحوثي الغاشم ترك وراءه أسرة تحاول استيعاب صدمة الفقد، وطفلين سيكبران على ذكراه فيما تستكمل الجهات المعنية إجراءات نقل جثمانه إلى الأردن.
3: يعني أنت انقصف هذا المطار على ناس أبرياء ما لهم دخل، شوفي ما في إشي من الناس، سبحان الله ما بعرف شو الهدف، يعني شو وين الهدف تبعهم وبايش فكروا حتى يوصلوا لأمور مثل هيك.
2: أسبوع واحد فصل بين دفء العائلة ومرارة الوداع، وبينهما قصف ببصمة حوثية خلف وجعا لن تمحوه الأيام وأبدا لن يعود إلى طفليه. محمد العزاء، العربية، عمان.
1: أصدرت السعودية ومصر وباكستان وتركيا بيانا

بشأن الهجمات العدائية ضد المملكة، ووصفت الرباعية في بيانها هذه الهجمات بأنها تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. وأكدت الرباعية في بيانها التضامن الكامل مع السعودية ودعم جميع التدابير التي تتخذها، وحملت الدول الأربع ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وما يترتب عليها من تداعيات تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. أكد وزير الخارجية البريطاني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إدانة بلاده لأعمال العنف التي تنفذها الميليشيات الحوثية وتستهدف المنشآت المدنية في المملكة والداخل اليمني. وأوضحت الخارجية السعودية أن وزير خارجية بريطانيا أعرب للأمير فيصل بن فرحان عن تضامن بلاده مع السعودية والحكومة اليمنية في مواجهة هذه الاعتداءات. وأضافت الخارجية السعودية أن الاتصال بحث أيضا مسجدات الأوضاع الإقليمية والجهود مشتركة لاحتواء التوترات والحد من تداعياتها الأمنية والاقتصادية. كما تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذكرت الخارجية السعودية أنه جرى خلال الاتصال بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. تحذيرات من كارثة إنسانية وصحية بسبب حصار ميليشيا الحوثي لتعز.

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
3: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
2: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
3: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
2: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
3: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
2: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم جديد. نفذت القوات المسلحة اليمنية 1732 ضربة جوية ومدفعية ضمن عملية فجر اليمن، استهدفت مواقع دفاعية ومراكز قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة وذخائر وأليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أن العمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 900 عنصر من الميليشيات وتدمير أو تعطيل 287 آلية ومعدة عسكرية، إضافة لاستهداف مواقع عسكرية عالية القيمة في العمق وقطع التعزيزات والإمدادات بالتزامن مع التقدم الميداني واختراق التحصينات الدفاعية للحوثيين. من القاهرة ينضم إلينا الخبير العسكري اليمني الدكتور علي الذهب. أهلا بك دكتور علي، تفسر لنا ما قرأناه من بيان حول هذه الضربات من القوات الشرعية، كيف تترجم على الأرض ولماذا التقدم رغم أنه يحقق مكاسب بطيء حتى الآن؟
5: صباح الخير عليك أستاذ إبراهيم وعلى المشاهدين جميعا. هذه الضربات وفقا للمتحدث الرسمي تأتي تباعا وتشير إلى أن هنالك عمل ديناميكي متصاعد للطيران الحكومي مسؤول عن الطيران.

التحالف بطبيعة الحال، وهناك تحديد لما وصف بصناديق القتل في تعز، إضافة إلى صندوق القتل الذي أعلن عنه في المخا. وفي كل الأحوال هو

0: لن يكون هناك يعني مبرر لدى الحوثيين او اي ما يساق من اعذار اقصد. وهناك الوتيرة عالية، الضربات متنوعة على مختلف الجبهات، التركيز في العمق البعيد في صعدة وفي صنعاء وفي محافظات اخرى عادة ما يشار الى انها اهداف ذات طبيعة استراتيجية، بمعنى انها مراكز قيادة وسيطرة، منصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات، وأيضا ورش التصنيع، مستودعات التموين الاستراتيجي، قادة عسكريين، مراكز حتى حشيد. وفي كل الأحوال هناك أيضا صعوبة تجاه استهدافة الطيران والعمليات التي تنفذ تجاههم، نظرا للتحصينات التي ابتدع الحوثيون في الجبال، أو لأن المنصات إطلاق الصواريخ متحركة ولديهم تعزيزات كثيرة من قبل إيران ومن أذرعها الإقليمية فيما يخص التشغيل وإعادة التصنيع والصيانة ونحو ذلك. وهذا كله يدعم معركة البرية، لكن لا يزال كما تفضلت المعركة البرية بطيئة، وأتصور أن لها ظروفها الطبيعية نتيجة لتمركز الحوثيين في المرتفعات الحاكمة التي تعوق تحرك القطعات والأفراد، فضلا عن استخدامهم الألغام المضادة للأفراد، وهي ألغام محرمة دوليا أو محظورة وفقا لاتفاقية أوتاوا لعام 1988، والتي اليمن طرف فيها وموقع عليها ومصادقة في نفس الوقت.
1: أحد أهداف هذه العملية ربما أيضا فك الحصار عن تعز. دعنا نتابع الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز ثم نعود لك، حيث تتفاقم مع استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة. السلطة المحلية في تعز حذرت من أن اتساع نطاق الحصار بات يهدد أكثر من 6 ملايين شخص في معظم مديريات المحافظة بعد قطع الطريق الحيوي والرابط بين تعز وعدن وتعطيل حركة الإمدادات الغذائية والطبية والوقود. دكتور علي، برأيك إلى أي مدى من المهم أن يكون هذا الأمر أولوية بالنسبة للقوات الشرعية، فك الحصار عن المدنيين في تعز؟ ولماذا تستخدم ميليشيات الحوثي المجاميع المدنية كوسيلة للضغط على الشرعية؟
0: هذه المسألة هي أحد أدواتها، وليس فقط تعريض المدنيين للخطر كأن تنصب الجماعة الحوثيين المدفعيات والمدفعية أو المدفعيات بشكل عام والصواريخ ومنصة الصواريخ وأيضا الدبابات والمضادات الجوية الدفاعات الجوية في مناطق مدنية. هذا كله هو لمضاعفة الكلفة البشرية وتحميل الأطراف الأخرى النتائج أو ما ترتب عليها إذا ما استهدفت مصادر النيران من قبل المدفعية والطيران. هي ورقة ضغط إنسانية تستخدمها الجماعة، وفي نفس الوقت الجماعة لا تعبأ بالمدنيين ولا تلتزم بأي قوانين، لا اتفاقية جنيف ولا المادة الثالثة المشتركة منها، ولا أيضا البروتوكول الأول لعام 77 والذي يجرم أو يحرم أو يحظر على يعني الأطراف المتحاربة أن تعرض المدنيين للخطر. وفي كل الأحوال الحوثيين هذا هو دأبهم، ونظريتهم هي يعني نظرية استدرار الدم، بمعنى أنها تخلق برك من الدماء تخلف ثارات بين القبائل، بين الحكومة وهذه القبائل وبين المواطنين، وبالتالي تضاعف قيمة الورقة السياسية للحوثيين. وهي أسلوب أن من أساليب الميكيافيلية التي تقول أن الغاية تبرر الوسيلة،
1: حتى هي ثبت بأنها
0: التزمت بأي اتفاق
1: تترك جرحاها خلفها وتقوم قوات الشرعية بإنقاذهم، ورغم بأنها تعلن بأنهم توفوا وتزف خبر وفاتهم إلى أهلهم، رغم أنهم أحياء لكن تركوا خلف خطوطهم بعد اندحارهم. أشكرك على وجودك معنا، الخبير العسكري اليمني الدكتور علي الدهب، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران تعتبر الرد الأمريكي الأخير على اقتراح إنهاء الحرب غير كاف، وأضاف رضائي بأن إيران لم تعد ترد على الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن على واشنطن توضيح بعض المسائل، كاشفا أن واشنطن وافقت على بعض الشروط السبعة بينما لا تزال هناك شروط أخرى غير واضحة. كما هدد رضائي باستهداف الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي ومواقع

0: أخرى في المنطقة إذا اندلع قتال عنيف مجددا. في المقابل وفي تصريحات لفوكس نيوز، شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على أن إيران فشلت في فرض أي سيطرة سواء على مضيق هرمز أو أسعار الديزل، مؤكدا أن الخاسر الأكبر من عدم التوصل لاتفاق هو النظام الإيراني.
1: To go back to Iran, let's just be clear. The biggest loser here is the Iranian regime because they tried to have a choke point on the Strait of Hormuz. That didn't work. They tried to have a choke point on diesel prices. Now that's not working.
0: أعادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تصنيف حادثة تتعلق بهجوم على ناقلة نفط قرب منطقة الرسوف في صحار بسلطنة عمان من مقذوف مجهول إلى مسيرة، وقالت الهيئة أن الناقلة تعرضت لضربة متعمدة بطائرة مسيرة بينما تساعد السلطات المحلية في إجلاء الطاقم. أيضا نشرت وسائل إعلام إيرانية لقطات تظهر ناقلة نفط عملاقة ثانية تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز، وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قالت إن سفينة تعرضت لهجوم من جانبها الأيسر ظهر الأحد.

0: انضم إلينا من واشنطن مختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل. يعني واضح من تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأنه إيران تصور نفسها بأنها هي من يفرض شروطها وبأن الولايات المتحدة تستجدي موافقة منها وردا حتى تبرم اتفاقا معها. ما حقيقة الموقف فعلا بين طهران وواشنطن؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني في البداية السيد محسن رضائي هو الشخصية الأكثر تشددا في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يعني حتى تعيينه هذا هو يمثل رؤية الحرس في أشد أنواعها تشددا، لأنه حتى في داخل الحرس الثوري هناك وجهات نظر أقل تشددا مما أشار أو من التي يتبناها عادة السيد محسن رضائي. هو صعد في عهد المرشد الجديد، المرشد القديم كان نحاه يعني لأسباب مرتبطة عندما كان رئيسا في الحرب العراقية الإيرانية، وكان رضائي قائدا للحرس يحجب معلومات أو يطلب من يعني زعماء الحرس في أثناء الحرب أنه لا يعطوا السيد علي خامنئي المعلومات التي يريدها. المهم الآن يأتي صعوده، هو يستند إلى بعض النجاحات التي أحرزتها إيران مؤخرا. إيران كان لديها دفاعات وصواريخ ورادارات على الساحل، ساحل مضيق هرمز، ودمرتها الولايات المتحدة معظمها في الحملة الجوية في شهر تموز، استمرت 13 يوما متواصلة. هذا فسح المجال أنه السفن، يعني الولايات المتحدة تمرر المزيد من السفن بنفط، كميات متصاعدة من النفط. إيران أعادت بنائها يعني خلال هذا، يعني النتائج واضحة خلال الأسبوعين الماضيين.
0: صحيح.
1: في هذا السياق يظهر خطاب السيد محسن رضائي، وعلى الأكثر هو رد لخطاب آخر من البراغماتيين، وفي رسالة أيضا لواشنطن ولدول الخليج، خطاب بزشكيان، تغليب الوقائع، الحصار الاقتصادي، المشاكل التي ينتجها هذا الحصار، فيما هو يتحدث عن التحدي وقدرة إيران على ضرب أهداف جديدة. هو يأتي أيضا من خلفية عسكرية، قائد في الحرس الثوري.
0: وتعتقد دكتور عقيل بأنه هذا الخطاب ربما يستدعي ردا أمريكيا، لأنه في حديث على أنه احتمال توجيه ضربة أمريكية لمدة أيام للقضاء على هذه القوة التي تحدثت عنها التي نجحت إيران في إعادتها، وشاهدنا يعني تم زرع بعض الألغام التي تسببت في إصابة بعض ناقلة نفط أيضا وإطلاق مسيرات باتجاه أخرى. وبالتالي هل ستعيد الولايات المتحدة توجيه ضربة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه وتأمين عودة الملاحة بالشكل الذي تريده؟
1: سؤال ممتاز. حقيقة أنا أعتقد الإدارة الأمريكية في اليومين الماضيين تعيد النظر بأشياء كثيرة.

0: كثيرة كانت رغبة الرئيس ترامب أنه لا ضرب الآن إلى أنه نهاية الانتخابات الأمريكية، يعني بسبب أنه الضرب مع إيران يذكر الجمهور الأمريكي بحرب ليس لديها دعم شعبي في الولايات المتحدة. لكنه بعد النجاحات الإيرانية في خلال اليومين الماضيين واحتمالات ارتفاع أسعار النفط، وهذا أعتقد الإدارة قد تعيد النظر ويتم تفعيل خط وضعت أمام الرئيس ترامب، هو كان يعني اكتملت لكنه رفض التوقيع عليها، وهي حملة قصف جوي مكثفة أمريكية شبيهة بحملة القصف الجوي التي حدثت في الشهر السابع، لكنه على نحو أقصر 3 أيام يومين أو 3، تدمر ما يمكن تدميره من هذه الدفاعات الإيرانية، الصواريخ، الرادارات البحرية، الزوارق التي تزرع الألغام وما إليه. فأنا بتصوري أنه لا، الآن الاحتمال أكثر جدية مما يعني كان في البداية.
1: نعم.
0: لأنه ارتفاع المزيد من ارتفاع أسعار النفط، المزيد من منع مرور السفن، يعني ما قامت به إيران،
1: أعتقد وهذا ربما خط أحمر بالنسبة للرئيس الأمريكي الذي ربما عض يعني عرض علاقته مع أوكرانيا للخطر بسبب أسعار الديزل، وبالتالي قد يذهب إلى هذا الخيار. شكرا لك دكتور عقيل عباس المختص في الشؤون السياسية الأمريكية، وكنت معنا مباشرة من واشنطن. شكرا جزيلا لك. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤولين أوروبيين أن الولايات المتحدة هددت بوقف توريد الأسلحة لأوكرانيا بعد استهدافها منشآت نفط روسية. قال المسؤولون الذين أكدوا أن الولايات المتحدة تضغط على عواصم أوروبية وعلى كييف في محاولة لإنهاء الهجمات على مصافي النفط الروسية. من جانبه اتهم الرئيس الأوكراني روسيا باستهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين كييف وموسكو.
2: نرحب بمثل هذا الاتفاق، لكن للأسف شهدت الأجواء الأوكرانية اليوم انتشارا كثيفا للمسيرات، ومما يبعث على الأسف أيضا وقوع هجمات بقنابل انزلاقية واستهداف لبنية التحتية للطاقة. فقد تعرضت محطة في خاركيف وهي جزء من البنية التحتية للطاقة في المدينة لضربة قوية. وبشكل عام شن الروس خلال الأسبوع الماضي وحده أكثر من 200 هجوم على منشآت توليد ونقل الكهرباء في أوكرانيا، كما استهدفت 17 غارة أخرى منشآت للغاز النفط هنا في البلاد.
1: نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب متابعة وإلى اللقاء.

0: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

شخص وإصابة 11 جراء الاعتداء على مطار الرياض اليوم، والعربية تعرض لقطات من لحظات الاعتداء الحوثي السبت.

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 1732 ضربة جوية مدفعية ضد أهداف حوثية ضمن عملية فجر اليمن. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن إيران فشلت في السيطرة على مضيق هرمز ويعتبر أنها الخاسرة الأكبر. وتقارير تكشف أن أمريكا هددت أوكرانيا بوقف إمدادات السلاح بسبب الهجمات على مصافي روسيا.

أهلا بكم إلى نشرة الأهم الأنباء من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا في الاعتداء على مطار الملك خالد في الرياض عصر الأحد. وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. وأضافت في بيان سابق أن هذا الاعتداء يأتي في ظل الهجمات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران. كما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي تعرض مطار الملك فهد في الدمام لاعتداء مساء اليوم، وقالت في بيان لها إن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الهجمات العدائية السافرة على مرافق الطيران. حصلت العربية على لقطات من لحظات الاعتداء على مطار الرياض السبت، وأظهرت المقاطع مصورة استعدادات معتمرين للصعود إلى طائراتهم قبل الاعتداء على المطار.

قضى وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل المصابين في الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، حيث تفقد أحوالهم.

0: ينضم إلينا من واشنطن الزميل الأول في كلية حلف الناتو للدفاع ريتشارد وايتس. أهلا بك سيد وايتس. هل يمكن اعتبار المطارات المدنية في أي عرف عسكري أهدافا مشروعة في أي صراع؟
1: وفقا للقانون الدولي والممارسات المعروفة أن أي هجمات ضد المطارات المدنية تعتبر مطارات أهداف محظورة، هذا بالكامل.
0: لكن الآن نحن أمام هجمات تستهدف قطاع الطيران المدني، ليس فقط في الرياض لكن في كل مطارات المملكة.

0: كيف يمكن تعريف هذا الأمر؟ ما الذي سيجلب هذا الأمر على ميليشيا الحوثي؟ وهل سيجعل هذا الأمر الولايات المتحدة تعيد النظر في المقاربة التي يمكن أن تتعامل معها مع هذه الميليشيات؟
1: Right. This is a clear escalation.
2: هذا تصعيد واضح.
1: Conflict initiated by
2: the الصراع الذي بدأه الحوثيون. شاهدناهم يهاجمون السفن المدنية والمدنيين داخل اليمن وأيضا المملكة العربية السعودية واليمن ودول أخرى. ولكن هذه حملة مستمرة ومتعمدة لاستهداف المطارات المدنية وعرقلة حركة الطيران الإقليمية في الشرق الأوسط، وتقود إلى تغييرات في مقاربات العديد من الحكومات. شاهدنا اتفاق نادر من قبل روسيا والصين وأمريكا على أن هذا التصرف مشين ويجب أن يوقف. ونعم، إدارة ترامب تعيد النظر في سياساتها في هذا الخصوص، ولكن إدارة ترامب كانت واضحة جدا في إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، وبالفعل حاولت إضعاف قدراتهم الصاروخية وفي حملات قصف سابقة.
0: لكن سيد واتس، الحوثيون قبل بدء هذه الاستهدافات تواصلوا مع الجانب الأمريكي وقالوا لهم بأنهم لن يستهدفوا المصالح الأمريكية والإسرائيلية في مقابل أن لا يتم استهدافهم وأن يأمنوا الجانب الأمريكي. تعتقد بأنه هذا الاتفاق الذي جرى بين الطرفين سيبقى قائما في ظل هذه التطورات الجديدة، في ظل سقوط عدد من القتلى من بينهم أمريكي وأيضا ربما مصابين من كل الجنسيات؟
1: Right. The Secretary of State, the Foreign Minister,
2: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال بأن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها الأمنية تجاه المملكة العربية السعودية، ولكن هناك أمر واحد يدعو إلى التعقيد في البيت الأبيض وهو الانتخابات النصفية القادمة، وأن التحدي لمواجهة الجيش الإيراني بشكل مباشر يواجه عقدتين في السياسة الأمريكية تجاه الحوثيين، ولكن أحدها ستختفي بعد الشهر، والمسألة الأخرى تكمن في ربما الأمريكية أي عدم وجود تمييز بين إيران والحوثيين وعدم الإدراك بأنهم ينسقون هجماتهم، وإذا ما نجحوا فسوف يجعلون أمريكا وشركائها في موقف حرج جدا فيما يخص الملاحة البحرية ومسائل ضرورية أخرى.
0: شكرا على وجودك معنا من واشنطن، الزميل الأول في كلية حلف الناتو للدفاع ريتشارد وات، شكرا جزيلا. خيم الحزن على قرية العطف بمحافظة البحيرة المصرية عقب مقتل مضيف الطيران عز رمزي في الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وفي منزل الأسرة تتواصل مشاهد الحزن انتظارا لوصول جثمان عزة من الرياض تمهيدا لدفنها في مسقط رأسها. تفاصيل في التقرير التالي.
3: في قرية العطف بمحافظة البحيرة يتوافد الأهالي لمواساة الحاج رمزي الذي ينتظر عودة ابنته عزة من الرياض، لكن ليس كما اعتاد استقبالها، فمضيفة الطيران التي قتلت في الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي تعود هذه المرة جثمانا، وأمام منزلها يجتمع من كانوا ينتظرون عودتها استعدادا لوداعها.
4: طبعا دي كانت بتيجي ومتغربها يا اختي عشان اكل عيش، طبعا لسه ما فرحتش بشبابها اصلا يعني.
3: الاب المكلوم وشقيق عزة يرفضان الحديث قبل وصول جثمانها، فيما يعبر الاقارب والجيران عن غضبهم من الميليشيات الحوثية واستمرار هجماتها التي تستهدف المدينة.

0: تانيين
1: ربنا ينتجم منهم ويولح فيهم زي ما مولعين في قلوبنا كده. البلد كلها والله زعلانه.
2: مدنيين هم اللي بيتصابوا وهم ما لهمش اي ذنب في اللي بيحصل ده كله طبعا. فيعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل.
0: وفي انتظار وصول الجثمان تستعد قرية العطف لوداع إحدى بناتها، قرية لا تزال تحت وقع الصدمة، فمن غادرت بحثا عن رزقها تنتظرها اليوم أسرتها لتواريها الثرى. من الرياض إلى قرية العطف المصرية، تجاوزت تداعيات الهجوم الحوثي حدود المكان الذي استهدفه، فهنا تنتهي رحلة عزة الأخيرة لتكشف هذه المأساة وجها آخر لاستهداف المدنيين لا تنتهي آثاره بانتهاء القصف. أحمد عثمان، العربية، محافظة البحيرة.
3: أصدرت السعودية ومصر وباكستان وتركيا بيانا بشأن الهجمات العدائية ضد المملكة، ووصفت الرباعية في بيانها هذه الهجمات بأنها تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. وأكدت الرباعية في بيانها التضامن الكامل مع السعودية ودعم جميع التدابير التي تتخذها، وحملت الدول الأربع ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وما يترتب عليها من تداعيات تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين. أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إدانة بلاده لأعمال العنف التي تنفذها الميليشيات الحوثية وتستهدف المنشآت المدنية في المملكة والداخل اليمني. وأوضحت الخارجية السعودية أن وزير خارجية بريطانيا أعرب للأمير فيصل بن فرحان عن تضامن بلاده مع السعودية والحكومة اليمنية في مواجهة هذه الاعتداءات. وأضافت الخارجية السعودية أن الاتصال بحث أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المشتركة لاحتواء التوترات والحد من تداعياتها الأمنية والاقتصادية. كما تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذكرت الخارجية السعودية أنه جرى خلال الاتصال بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه. نفذت القوات المسلحة اليمنية 1732 ضربة جوية ومدفعية ضمن عملية فجر اليمن، واستهدفت مواقع دفاعية ومراكز قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة وذخائر وآليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أن العمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 900 عنصر من الميليشيات وتدمير أو تعطيل 287 آلية ومعدة عسكرية، إضافة لاستهداف مواقع عسكرية عالية القيمة في العمق، قطع التعزيزات والإمدادات بالتزامن مع التقدم الميداني واختراق التحصينات الدفاعية للحوثيين. وصف رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع زنداني سيطرة القوات المسلحة اليمنية على باب المندب بأنها نقطة تحول استراتيجي في الحرب ضد ميليشيا الحوثي، وشدد على أن العملية العسكرية عملية فجر اليمن تهدف لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة أنصار الله.
4: لقد أحرز أبطال الميامين في القوات المسلحة ألوية العمالقة الجنوبية ودرع الوطن والتشكيلات العسكرية المختلفة والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة تقدما مهما في عدد من الجبهات، وفي مقدمته السيطرة على مضيق باب المندب وتحرير ذباب ومواقع استراتيجية في محيطه وقطع الطريق بين ذباب والمخا، وهو تحول استراتيجي ينتزع ميليشيات الحوثية الإرهابية والنظام الإيراني ورقة تهديد الملاحة الدولية وأمن المنطقة والعالم.
3: قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعتبر الرد الأمريكي الأخير على اقتراح إنهاء الحرب غير كاف. وأضاف رضائي بأن إيران لم تعد ترد على الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن على واشنطن توضيح بعض المسائل، كاشفا أن واشنطن وافقت على بعض الشروط السبعة بينما لا تزال شروط أخرى غير واضحة. كما هدد رضائي باستهداف الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي ومواقع أخرى في المنطقة إذا اندلع قتال عنيف مجددا.
5: خلال الشهرين الماضيين تواصل معنا الأمريكيون

0: عبر ثلاث قنوات مختلفة وهي باكستان وقطر وحتى العراق، وطلبوا منا تقديم مقترحاتنا إليهم. قبل نحو أسبوعين أبلغنا الأمريكيين بسبع شروط، وقد رد الأمريكيون علينا الآن، وفي ردهم وافقوا على بعض شروطنا، بينما لا تزال شروط أخرى غير واضحة. لم نعد في مرحلة الرد على الأمريكيين، فقد ردوا علينا ونحن نعتبر ردهم غير كاف.
1: في المقابل وفي تصريحات لفوكس نيوز، شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على أن إيران فشلت في فرض أي سيطرة سواء على مضيق هرمز أو أسعار الديزل، مؤكدا أن الخاسر الأكبر من عدم التوصل لاتفاق هو النظام الإيراني.
2: To go back to Iran, let's just be clear. The biggest loser here is the Iranian regime because they tried to have a choke point on the Strait of Hormuz. That didn't work. They tried to have a choke point on diesel prices. Now that's not working.
1: أعادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تصنيف حادثة تتعلق بهجوم على ناقلة نفط قرب منطقة الرسو في صحار بسلطنة عمان من مقذوف مجهول إلى مسيرة، وقالت الهيئة إن الناقلة تعرضت لضربة متعمدة بطائرة مسيرة بينما تساعد السلطات المحلية في إجلاء الطاقم. في غضون ذلك، نشرت وسائل إعلام إيرانية لقطات تظهر ناقلة نفط عملاقة ثانية تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز، وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قالت إن سفينة تعرضت لهجوم من جانبها الأيسر ظهر الأحد. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤولين أوروبيين أن الولايات المتحدة هددت بوقف توريد الأسلحة لأوكرانيا بعد استهدافها منشآت نفط روسية. قال المسؤولون إن الولايات المتحدة تضغط على عواصم أوروبية وعلى كييف في محاولة لإنهاء الهجمات على مصافي النفط الروسية. أصدر 7 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بيانا شككوا فيه بقانونية تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي، وأرجع الأعضاء ذلك إلى قرار حظر الكونغرس واردات الطاقة الروسية في العام 2022 لمنع استخدام أموال الأمريكيين في تمويل الحرب ضد أوكرانيا، مشيرين إلى وجوب عدم استرداد أمريكا النفط واستيراده من روسيا إلى أن تنهي عدوانها على أوكرانيا وتكف عن تهديد حلفائها الأمريكيين حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي بحسب تعبيرهم. اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا باستهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين كييف وموسكو. نستمع.
3: نرحب بمثل هذا الاتفاق، لكن للأسف شهدت الأجواء الأوكرانية اليوم انتشارا كثيفا للمسيرات، ومما يبعث على الأسف أيضا وقوع هجمات بقنابل انزلاقية واستهداف لبنية التحتية للطاقة. فقد تعرضت محطة في خاركيف وهي جزء من البنية التحتية للطاقة في المدينة لضربة قوية، وبشكل عام شن الروس خلال الأسبوع الماضي وحده أكثر من 200 هجوما على منشآت توليد ونقل الكهرباء في أوكرانيا، كما استهدفت 17 غارة أخرى منشآت للغاز نفط هنا في البلاد.
1: إذن بهذا نصل إليكم مشاهدينا لختام هذه النشرة، موعدنا يتجدد بحول الله على رأس الساعة في موجز لأهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.

0: قضيت 26 عاما مع الجيش البريطاني.
1: Intel's work was extremely dangerous.
0: تجربتك في أيرلندا الشمالية مع الجيش البريطاني.
1: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
0: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
1: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
0: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
1: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

فيليب إنغرام، ضابط الاستخبارات العسكرية البريطانية سابقاً، قضى 26 عاماً في صفوف القوات المسلحة الملكية البريطانية، حيث وضعته الظروف في خطوط التماس الأولى في إيرلندا الشمالية ضد الانفصاليين الجمهوريين، ثم في ألمانيا الغربية في مواجهة حلف وارسو، وبعدها في حروب البلقان الدموية التي أعقبت انهيار يوغوسلافيا السابقة. وبعدما عين قائداً للكتيبة الأولى للاستخبارات العسكرية، وهي الوحدة الاستخباراتية الأهم في الجيش البريطاني، أرسل إلى العراق بعد اجتياحه عام 2003. هناك اصطدم مع قيادته بسبب ما اعتبره أخطاء فادحة في استراتيجيتها العسكرية،

0: التقيت إنغرام في لندن وسألته أولاً عن طبيعة العمل الاستخباراتي لكتيبته وعن التحديات والمخاطر التي تواجهها في المعارك.
1: كانت الكتيبة الأولى للاستخبارات العسكرية هي الوحدة الاستخباراتية الأبرز في الجيش البريطاني، ولذا كنت محظوظا جدا بتولي قيادتها، وقد أنيطت بها مهمات عدة. إذ ضمت الكتيبة سرية أمنية تولت تقديم الدعم الأمني لكافة المصالح البريطانية الدبلوماسية منها والعسكرية في عموم شمال غرب أوروبا. وضمن هذه السرية كان لدي فرق اتصال مدني تعمل مع الأجهزة الأمنية لمختلف المنظمات الوطنية في بلجيكا وهولندا وألمانيا وغيرها من الدول. كانت هذه إحدى سرايا الكتيبة، وضمت كذلك قدرات مراقبة متخصصة لدعم النشاطات المعنية برصد تحركات أجهزة الاستخبارات المعادية التي كانت تنشط في ألمانيا وأوروبا. ولكن الغالبية العظمى من كتيبتي كانت مخصصة لتقديم الدعم الاستخباراتي العسكري للتشكيلات العسكرية العاملة في ألمانيا. كان لدينا الفرقة الأولى المدرعة البريطانية، كما كان لدينا مقر قيادة فيلق التدخل السريع الحليف، وكان لدي عدد من سرايا الاستخبارات التي تولت إعداد الدعم الاستخباراتي اللازم للتخطيط العملياتي والتدريب وكل ما يتعلق بذلك. وكجزء من هذا الدور امتلكت قدرة فريدة لم تكن متوافرة لأي من كتائب الاستخبارات الأخرى، فقد كان لدي خلية استخبارات وطنية بريطانية تضم عناصر وتتلقى تدفقا للمعلومات من جميع وكالاتنا الوطنية المختلفة. لذلك عملت عن قرب وبشكل وثيق جدا مع وكالاتنا الوطنية لدعم الاحتياجات الاستخباراتية والأمنية في عموم شمال غرب أوروبا.
2: إن عقدت لنا مقارنة بسيطة بين الاستخبارات العادية والاستخبارات العسكرية، أين تكمن نقطة الاختلاف فعليا؟
1: إن جوهر العمل الاستخباراتي يكمن في دعم القرار. أنت تدعم صانع القرار، وفي حالتنا هذا الشخص هو القائد العسكري. يجب على القائد العسكري أن يفهم ما يفعله الخصم الذي يواجهه وأن يضع الخطط العسكرية للتعامل مع ذلك، وبالتالي فإن فهم ما يفعله الخصم هو صلب اللعبة الاستخباراتية، ودورك هنا هو منح قائدك فهما واضحا لما يجري، ثم قراءة الموقف مع تطور العملية العسكرية أو التمرين التدريبي لمحاولة تقديم نظرة تكتيكية شاملة لما يحدث. وليس هذا فحسب، بل يجب أيضا وضع الأمور في سياق ما أسميه المستوى العملياتي. والمسألة تتعلق بتحقيق هذا التوازن وتقديم هذا الفهم للقائد العسكري ليعرف أين يوجه جهوده لتحقيق الهدف أو المهمة الموكلة إليه. هذا هو دور ضابط الاستخبارات، وهنا تقوم الاستخبارات بجمع كل شيء من أي مكان، سواء كان ذلك في الصحافة أم عبر الاستخبارات مفتوحة المصدر أو من خلال الاستخبارات السرية التي تمتلك القدرة على الوصول إليها بنفسك عبر الوسائل التقنية مثل مسيراتك أو طائراتك أو أقمارك الصناعية أو عبر استخبارات الإشارة حيث تعترض الاتصالات وتجمع البيانات أو من خلال الاستخبارات البشرية. أنا أشبه الأمر بتركيب صورة. تخيل شاشة تلفزيون مكونة من نقاط رقمية صغيرة. أنت لا تعرف الصورة النهائية، ومهمتك هي جمع أكبر عدد ممكن من هذه النقاط، ودور ضابط الاستخبارات هو تركيب هذه الصورة. لذا أصف الأمر بأنه محاولة لامتلاك رؤية مستقبلية استشرافية لما سيحدث بهدف تزويد القادة بهذا الفهم ليتخذوا القرارات الصحيحة ويحركوا بقية قطاعات القوات ويحققوا الأثر العسكري المطلوب.
2: وهل هناك نقاط الالتقاء أو تشارك بين عمل استخبارات العسكرية وعمل استخبارات لنقول الداخلية والخارجية لبلد ما؟ نتحدث هنا عن بريطانيا. أين يكمن الاختلاف تحديدا؟
1: نعم، هناك تداخل وتكامل وتنسيق دائم بين الاستخبارات العسكرية والوكالات الوطنية المختلفة. فعندما كنت أدير خلية الاستخبارات الوطنية التابعة لكتيبتي في ألمانيا أو خلال مشاركتي في عمليات عسكرية تضم خلايا مماثلة، كان لدينا ضابط ارتباط من مقر الاتصالات الحكومية، وهو الجهاز المسؤول عن استخبارات الإشارة. وفي كثير من الأحيان كان ينضم إلينا ضابط ارتباط أو فريق تنسيق من جهاز الاستخبارات الخارجية، وأحيانا كان يزورنا ممثلون عن جهاز الأمن الداخلي، بالإضافة إلى خبراء من جهة استخبارات الصور الاستطلاعية. وكان هذا هو النهج المتبع لدى كافة الدول، إذ يجتمع ممثلو هذه الأجهزة معا للعمل المشترك. لذلك عملت مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ووكالة الأمن القومي وجهاز الاستخبارات الاتحادية الألماني ومع أجهزة كل الدول الغربية تقريبا، كما تعاونت مع أجهزة استخبارات دول أخرى.

0: طرق متعددة، فالأمر كله يتمحور حول بناء علاقات إنسانية وطيدة، وليس بالضرورة أن يطلع أي طرف على أسرار الطرف الآخر، بل يكمن الهدف في بناء ثقة تتيح العمل المشترك وتكامل الجهود، لأن الجميع في نهاية المطاف يسعون لتحقيق الغاية نفسها.
1: في فترة الاضطرابات في إيرلندا الشمالية، عمل الاستخبارات والمراقبة كان عملا مركزيا بالنسبة للجيش البريطاني هناك، وأنت عملت في هذا المجال، خبرنا عن هذه الزاوية بالتحديد.
0: كان العمل الاستخباراتي حاسما لجميع العمليات العسكرية البريطانية في أيرلندا الشمالية، كما هو الحال في أي عمليات حول العالم، لكن العمليات الاستخباراتية في أيرلندا الشمالية كانت تدار بطرق مختلفة. فقد اعتمدنا على استخبارات الصور عبر المروحيات والطائرات لتصوير المواقع، كما اعتمدنا على استخبارات الإشارة لمراقبة شبكات الاتصال كأي مكان آخر في العالم، بيد أن الركيزة الأساسية تمثلت في شبكة الاستخبارات البشرية، وكان يشغل العملاء الجيش البريطاني وجهاز الشرطة والمخابرات الداخلية MI5. غير أن التوجه العام كان يترك للجيش والشرطة مهمة زرع هؤلاء العملاء وتسييرهم داخل المنظمات الإرهابية المختلفة، سواء لدى الجانب الجمهوري أم الموالي. وقد وصل الأمر في الفترة التي سبقت اتفاق الجمعة العظيمة إلى عجز المنظمات الإرهابية عن التحرك وتنفيذ عملياتها دون إحباطها، وذلك لأن المخابرات البريطانية سواء من الجيش أم الشرطة كانت قد تغلغلت واخترقت تلك المنظمات، إلى درجة أن كل ما يخططون له كان يكشف بطريقة ما مما يتيح إفشاله. لذا كانت العمليات القائمة على المعلومات الاستخباراتية هي السبب وراء إرساء السلام الذي ننعم به اليوم.
1: وماذا عن خطورة العمل الاستخباراتي في إيرلندا الشمالية خلال فترة الاضطرابات؟
0: كانت الخطورة هائلة، وبما أنني عضو سابق في فيلق الاستخبارات العسكرية، فإن عقيدة الجيش الجمهوري الأيرلندي لا تزال تقوم حتى اليوم، وهذا أمر مكتوب وموثق، على أسر وتعذيب وقتل أي عنصر حالي أو سابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية. لذا فإن اسمي مدرج على قوائم الاغتيال، وعندما كنت أخدم هناك مع سلاح المهندسين الملكي استهدفتني منظمة IRA كوني فردا في الجيش البريطاني، ولأن المجتمع المحلي علم بانضمامي إليه، حيث أبلغ عني أحدهم وحدة العمليات التابعة للمنظمة التي نفذت هجوما فعليا للنيل مني، ولحسن الحظ رصدت التحرك قبل وصولهم وتمكنت من النجاة. أما من منظور استخباراتي فقد كان العمل خطيرا جدا، كان لدينا عناصر من الجيش والشرطة يتغلغلون في المجتمع للتحدث مع أفراد المنظمات الإرهابية لإقناعهم بالتعاون وتقديم معلومات للأجهزة الأمنية، وفي الوقت نفسه كانت تلك المنظمات تبحث عمن يمارس الوشاية أو العمل كمخبر، وعندما يكتشفون أمر هؤلاء المخبرين كانوا يواجهون عواقب وخيمة تنتهي بانتزاع الاعترافات القسرية منهم ثم تصفيتهم، وغالبا ما كان ينتهي المطاف بجثثهم إن عثر عليها أصلا مغطاة الرأس بأكياس بلاستيكية وملقاة على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. وهناك ضباط استخبارات لم تسترد جثامينهم حتى اليوم، مثل الكابتن روبرت ناراك الذي كان ينشط في جنوب مقاطعة أرماه، لقد اختطفوه من الحانة التي كان يوجد فيها واقتادوه بعيدا لتعذيبه، إلى درجة أن منظمة IRA أصدرت بيانا لاحقا وصفت فيه ناراك بأنه أشجع شخص واجهوه على الإطلاق. إن التفاصيل الفظائع التي ارتكبوها بحقه صادمة جدا، ومع ذلك لم يعثر على جثته حتى الآن.

0: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: كانت بريطانيا الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في غزو العراق عام 2003، وكمشرف على العمل الاستخباراتي العسكري للجيش البريطاني هناك، كان لفيليب إنغرام اطلاع مباشر وعميق على سير الأحداث، اطلاع كشف له أموراً لم يكن قادراً على الموافقة عليها أو السكوت عنها.
1: لقد خدمت هناك بين عامي 2005 و2006، أي بعد انتهاء عملية الغزو، وفي وقت كانت بريطانيا مسؤولة فيه عن القسم الجنوبي الشرقي للقوات متعددة الجنسيات. وبناء على التمركز في البصرة وتلك المنطقة، وفرت بريطانيا مقرا بقيادة على مستوى فرقة عسكرية لتندمج معه القوات متعددة الجنسيات الموجودة هناك. وبالطبع شهدت تلك الفترة اضطرابات متزايدة بسبب جماعات مدعومة من إيران كانت تحاول فرض نفوذها سياسيا في الفراغ الذي خلفته الإطاحة بصدام حسين وحزب البعث. وكان هذا تحديدا ما فشل فيه المخططون العسكريون والسياسيون تماما، فليس من الحكمة أبدا الإطاحة بقيادة بلد ما وطرد كل من يملكون النفوذ ثم ترك الدولة بلا قيادة بديلة. فعند غياب أي بديل لملء هذا الفراغ ستأتي قوى أخرى لتفعل ذلك، وهذا تماما ما حدث، إذ عادت عناصر من إيران متأثرة بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس لمحاولة ملء الفراغ في مناطق مختلفة.
2: وهل شاركت في أي من العمليات القتالية المباشرة في العراق أم اقتصر عملك على الجانب الاستخباراتي العسكري؟
1: كنت رئيسا لجهاز الاستخبارات في مقر قيادة الفرقة، وبالتالي كنت مسؤولا عن جميع عمليات جمع المعلومات والفرق البشرية العاملة على الأرض، وكنت أخرج في دوريات من وقت لآخر، وإن لم يكن ذلك بالقدر الذي رغبت فيه لأن قائد القوات كان يفضل بقائي بجانبه طوال الوقت. ومع ذلك كنا دوما في قلب الأحداث. ففي يوم الثاني في العراق، عندما كنت هناك في مهمة استطلاع قبل انتشارنا الرسمي، قتل صديق مقرب جدا لي وكان يشغل منصب نائب قائد سرية السابق. لقي حتفه أثناء تحرك بري في البصرة عند خروجه من المدينة متوجها إلى المطار. لم تكن تجربة العراق سهلة علي شخصيا، وأعتقد أنها لم تكن كذلك أيضا لبريطانيا وللغرب عموما. ومن منظور شخصي خالص لقد حطمتني تلك الحرب تماما.
2: تحدثت كثيرا بعد مشاركتك في الحرب في العراق عن الأثر النفسي والسيكولوجي الذي عانيت منه خلال وجودك هناك ولسنوات بعد ذلك. حدثنا عن صعوبة مهمتك على الصعيد النفسي في العراق.
1: أشد ما قاسيته في العراق هو خسارة صديق مقرب في اليوم الثاني كان قادما لرؤيتي، ولذلك شعرت بالمسؤولية عن رحيله. خلال فترة خدمتنا هناك، وكما يقال عن ضابط الاستخبارات، يفترض بنا امتلاك رؤية مستقبلية استشرافية، لكننا خسرنا 13 جنديا وأصيب نحو 50 أو 60 آخرين بإصابات غيرت مجرى حياتهم تماما. لقد انتابني شعور بالفشل لأن وظيفتي كانت تتطلب توقع ما سيحدث. كما شهدت مستوى مخيفا من الانحطاط والوحشية بين البشر. ظننت سابقا أنني رأيت الأسوأ في حرب البلقان، لكن ذلك لا يقارن أبدا بما رأيته في العراق. وقد ترتب على غياب أدوات العمل الأساسية لدينا هناك

عجز عن معالجة الكميات الهائلة من البيانات وتحويلها إلى معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ الميداني، وبالتالي إخفاق مباشر في حماية بعض من قضوا نحبهم هناك. تزامن ذلك مع مروري ببعض المشكلات الشخصية الأخرى في تلك الفترة. هذا العجز

0: في لهم عبر قوات التحالف الموجودة هناك، فضلاً عما جرى لقواتنا ولأصدقاء المقربين. لقد استنزفني ذلك الموقف تماماً ونال مني إلى درجة أنني عانيت من اضطراب ما بعد الصدمة بشكل حاد جداً عقب عودتي. تلك الفترة التي قضيتها في العراق سحقتني نفسياً وقضت تماماً على رغبتي في الاستمرار بالخدمة داخل الجيش البريطاني.
1: بعدما عدت من العراق قلت مرة أنك فكرت في إنهاء حياتك، ما الذي دفعك إلى ذلك؟
0: كان ذلك في الأسبوع الثالث لي في العراق. كنا قد نفذنا توا عملية دهم لاعتقال المجموعة التي نفذت الهجوم على صديقي، وكنت حين ذاك أعكف على فحص وتحليل المعلومات والبيانات الاستخباراتية التي حصلنا عليها من تلك العملية. وهنا كانت الصدمة، إذ تبين لي عند دمج تلك المعلومات وتحويلها إلى تقارير أن كل هذه البيانات كانت متوافرة بالفعل وموجودة لدينا قبل أن يركب صديقي تلك المركبة ويتحرك بها، وكان من الممكن عند ربط خيوطها ببعضها استنتاج أن هذه المجموعة ستنفذ هجوما على ذلك الطريق وفي ذلك التوقيت تحديدا، ولم نكن نمتلك الإمكانات أو الأدوات اللازمة لربط تلك الخيوط معا، وهو ما آلمني بشدة. وأعترف بأنني كنت في مكتبي ذات مساء فأخرجت مسدسي ثم وضعت فوهته على جانب رأسي وبدأت أضغط على الزناد، لكن في تلك اللحظة تراءت لي صورة والدي، ثم التفت حولي وقلت لنفسي لن أترك جنديا من رجالي ينظف الفوضى والدماء التي ستخلفها رصاصتي، فأنزلت مسدسي وأفرغته ثم نظفته وذهبت للنوم.
1: دخلت في خلاف علني وقوي مع وزارة الدفاع البريطانية بعد عودتك من العراق، هل كان الأمر متعلقا بتجربتك الشخصية في العراق وما رأيته هناك ومعاناتك النفسية بعد ذلك؟
0: نعم، منذ عودتي من العراق وخلال السنوات الأخيرة من مسيرتي المهنية قدمت شكاوى رسمية متعددة إلى وزارة الدفاع، إذ رأيت أن ضابطا مثلي يعامل بهذه الطريقة ولا يجد العلاج أو المساندة اللازمة، فتساءلت كيف سيكون حال العسكريين الأقل رتبة. أنا كنت على دراية تامة بآليات العمل الإداري بحكم عمل السابق داخل وزارة الدفاع، وإذا عجزت مع ذلك في جعل المنظومة تدعمني فماذا سيفعل الجندي الأقل رتبة مني؟ لذلك لاحقتهم بشكاوى رسمية استمرت حتى بعد انتهاء خدمتي. وصلت في النهاية إلى طريق مسدود اضطرني لوقف مسار الشكاوى بشكل كامل، فوزارة الدفاع لم تكن تبالي مطلقا، لقد اتبعوا كافة أساليب المماطلة والإنكار للتنصل من الخطأ واكتفوا بتسويف القضية سنوات طوال.
1: تماما كما قلت، لم يكن ذلك خلافك الوحيد مع وزارة الدفاع، كان لك مواجهة كبيرة أيضا مع وزارة الدفاع والحكومة البريطانية بشكل عام بخصوص الاستراتيجية السياسية والعسكرية البريطانية في العراق. هل تحمل المسؤولية الكبرى للساسة للقادة السياسيين أم للقادة العسكريين؟
0: هذا سؤال سهل، فالمسؤولية تقع على عاتق القادة السياسيين. لقد كنت أعمل في وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات العسكرية عند اندلاع حرب العراق، وحين ذاك كان رئيس وزرائنا توني بلير يعمل في التنسيق مع الرئيس الأمريكي جورج بوش لتدبير ذريعة تبرر غزو العراق والإطاحة بصدام حسين. وفي بريطانيا يدور جزء كبير من الجدل حول ما يعرف شعبيا بالملف المشبوه، وهو ملف استخباراتي نشر وجرى عرضه على الأمم المتحدة لتبرير قرار خوض الحرب، وقد سنحت لي الفرصة لقراءة هذا الملف قبل خروجه من أروقة الاستخبارات العسكرية البريطانية. وبما أن طبيعة دوري في ذلك الوقت لم تكن تجعلني مشاركا مباشرا في صوغه، فقد طلب مني الفريق المسؤول أن أقوم بمراجعته من منظور تحريري وتقديم تقييم شامل له، وبعد مراجعته والتدقيق فيه تبين لي أنه وثيقة استخباراتية متماسكة ومبنية على أسس سليمة، لكنني قرأت لاحقا النسخة الصادرة عن المكتب السياسي الداعم لرئيس الوزراء في مقر الحكومة بداونينغ ستريت، وهي النسخة التي نشرت علنا للرأي العام كملف يبرر خوض الحرب. لقد كانت وثيقة مختلفة تماما، ولا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال مبررا لدفعنا نحو هذا الصراع. بناء على ذلك كان القرار سياسيا بامتياز، وأنا أحمل مسؤوليته الكاملة لتوني بلير.

0: جورج بوش.
1: لديك تغريدة هنا أو منشور في منصة إكس قبل أشهر قليلة تقول فيه التالي وكان مثير جدا وأريد أن أسألك بخصوصه. تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد، إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان، ولكن ليس للأسباب التي قد يعتقدها الناس. القصة الحقيقية صادمة بشكل أكبر، ولكن للأسف لا أستطيع مشاركتها. هل يمكنك أن تعطينا بعض الإشارات فقط حتى نفهم ما الذي قصدته بذلك؟
2: فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل فقد استخدمت كذريعة لبدء الاجتياح، وكانت قدرة العراق المزعومة على استخدام أسلحته الكيميائية في غضون 40 دقيقة إحدى الحجج الرئيسية التي اعتمدوا عليها. لكن التقارير الحقيقية الصادرة عن الاستخبارات العسكرية أوضحت حقيقة الأمر، إذ أشارت إلى أن العقيدة العسكرية العراقية تتيح إمكانات استخدام أسلحة الدمار الشامل والكيميائية خلال 40 دقيقة فقط في حالة واحدة، وهي بعد إخراج القذائف الكيميائية من المخازن وتعبئتها وصدور تفويض مباشر من القيادة العليا وصولا إلى أدنى مستوى من القادة الميدانيين. لكننا لم نمتلك أي مؤشرات تدل على إخراج مخزون الأسلحة الكيميائية من المستودعات أو صدور أي أوامر بهذا الشأن من صدام حسين إلى المستويات القيادية الدنيا. وعندما نشر مجلس الوزراء الملف على العلن ذكر فيه باختصار أن العراق يمتلك القدرة على استخدام الأسلحة الكيميائية خلال 40 دقيقة، فيما تم اقتصاص كل تلك التحذيرات والشروط التوضيحية. وينطبق الأمر نفسه على مسألة تتبع الأسلحة الكيميائية في عموم العراق ومحاولة تبرير الغزو من هذا المنظور، إذ كان الأمر أشبه بملاحقة السراب في كثير من الأحيان بسبب حجم التضليل الهائل الذي كان يكتنف المشهد. وقد كان هذا التضليل ينبع أساساً من المستويات السياسية العليا أكثر من أي جهة أخرى، ويرتبط جزء كبير من هذا التضليل بعمليات سرية للغاية للأسف لا أزال ملزماً بعدم الكشف عنها رغم رغبة الشديدة في ذلك. فلو تحدثت عنها علناً سينتهي بي المطاف وراء القضبان فترة طويلة، وهذا ما يثير غضبي. فقد تعرض الشعب البريطاني ومعه الرأي العام العالمي لخديعة وتضليل ممنهج منذ البداية وحتى النهاية. لقد كذب علينا جميعا، ولو ظهرت هذه الحقيقة إلى العلن لتبين حجم الأثر الكارثي الذي أحدثه هذا الخداع على النظام العالمي بأسره. ولهذا أطالب بمحاكمة بلير وبوش وسجنهما، فقد تسببا في هدر أعداد لا تحصى من الأرواح بمحاولتهما تبرير حرب لم تكن قابلة للتبرير في ذلك الوقت بأي حال من الأحوال.
1: عام 2022 انتشر خبر في الصحافة البريطانية تحدث عن محاولة جهاز استخبارات أجنبي تجنيدك للعمل لصالح. ما الذي يمكنك أن تخبرنا بهذا الخصوص؟
2: نعم، كانت قصة مثيرة. فبعد تقاعدي كنت أدير مجلة متخصصة في الشؤون الأمنية والتجارية وأحاضر عالميا عن الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وحين ذاك تواصل معي شخص عبر موقعي LinkedIn لتقديم بحث بمؤتمر دولي عن مكافحة الإرهاب. بدأت القصة تحديدا عقب الهجمات الإرهابية التي شهدتها لندن في العام 2017، ولذلك لم يكن هذا التواصل أمرا غريبا. لكن هذه الدعوة جاءت من شخص يبدو صينيا، وبادرت كالمعتاد بطرح أسئلة استضاحية عدة من قبيل: أين الوجهة المحددة؟ وكم تبلغ الأتعاب المالية؟ وهل يمكننا الاجتماع لمناقشة التفاصيل مباشرة نظرا لحساسية الأوضاع الراهنة؟ وجاء الرد سريعا بالرفض القاطع لأي لقاء مباشر، بحجة أنهم يعملون من داخل الصين وأن المكافأة ستدفع نقدا فور وصولي إلى هناك. وهنا تملكني الشك والريبة على الفور. أدركت أن الأمر مريب وقررت مجاراتهم قليلا لأرى إلى أين ستصل هذه اللعبة. وسرعان ما بات واضحا لي أن هذه محاولة تجنيد رسمية من قبل الاستخبارات الصينية، وتمكنت خلال التواصل من معرفة متطلباتهم الاستخباراتية وطبيعة المهمات المطلوبة مني ونوعية التقارير التي أرادوا مني الوصول إليها، بالإضافة إلى أهدافهم الأوسع نطاقا وقائمة الشخصيات الأخرى التي راغبوا في أن أعرفهم عليها. لكنني وصلت إلى مرحلة أدركت فيها استحالة المضي قدما في هذا المسار. بناء على ذلك أنهيت التواصل معهم فورا وأبلغت الجهات المعنية بالواقعة، وقد استغرق الأمر من السلطات نحو عامين من التحقيق قبل أن تعود وتؤكد لي رسميا أن العملية كانت

0: كانت بالفعل محاولة تجنيد منظمة من قبل جهاز الاستخبارات الصيني، لا سيما وأنني أعلم أن شخصاً أو اثنين في الولايات المتحدة على الأقل تعرضوا للاستدراج من قبل المجموعة الصينية نفسها ووقعوا في الفخ، وهم يقبعون حالياً في السجون الأمريكية بتهمة تسريب أسرار دولة إلى قوى معادية.
1: فيليب، شكراً جزيلاً لك.
0: شكراً جزيلاً. سررت بالحديث معك.

0: ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: الدور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. نبدأ بالأخبار العاجلة، حيث أعلن التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط. وكانت هيئة الطيران المدني السعودي أعلنت وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا في الاعتداء على مطار الملك خالد في الرياض عصر الأحد. وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. وأضافت في بيان سابق أن هذا الاعتداء يأتي في ظل الهجمات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران. حصلت العربية على لقطات من لحظات الاعتداء على